في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة في رحاب النغم. لطفي المكي الليلة يرافقني في إخراج مختلف فقرات وأنغام سهرتنا. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة وشيقة كما العادة لفقرات سهرة الليلة اللي باش تكون كالآتي. بعد شوية جورج وصوف كيما عادتنا في سهرة في رحاب النغم، اليوم باش يسلطن من خلال واحدة من أروع وأجمل أغانيه الخاصة سهرة الليل. بعد باش نحكيه على عميد الأغنية المغربية الذي وفته المنية مؤخرا في 8 من هذا الشهر، الفنان المغربي عبد الوهاب الدوكيلي. هذه الرحلة الفنية المضيئة وأبرز ما تخفيه. بعد المقاطع الغنائية من أبرز أنغام عبد الوهاب الدوكيلي سنستمتع بها الليلة في سهرة في رحاب النغم. الجزء الثاني باش نبداوه بصاحبة الروح المريحة، صاحبة البسمة الرائعة، صاحبة العينين الجميلتين، الفنانة التونسية صفية شمية. صفية شمية والمعادلة التونسية الشرقية في أنغامها المريحة. بعد تالي باش نحكيو على نوع من أنواع الموسيقى اللي موجودة في المغرب العربي، موجودة بكثافة في الجزائر، في المغرب وبأقل معناها تواتر في تونس وليبيا، اللي هي الموسيقى الأمازيغية. عدد كبير من الأغاني الأمازيغية اللي تشهرت في السنوات الأخيرة فيها لحن حلو، فيها كلام مزيان، فيها متعة وغرابة في ذات الوقت عند الاستماع إليها. الليلة في أنغامنا العربية الترابية التي لا تنسى سنستمتع بكوكب الشرق أم كلثوم من خلال الأطلال.

26 دقيقة بعد العشرة في سهرة في رحاب نعم إن شاء الله المتعة كانت حصلت في الغناء الحلوة جورج وسوف سيرة الليل. ومباشرة ننتقل للحديث عن الفنان عبد الوهاب الدوكيلي. عبد الوهاب دوكيلي اللي تولد في 2 جان في من عام 1941 وتوفي منذ أقل من أسبوعين يعني نهار 8 ماي 2026. هو واحد من أبرز الملحنين والمطربين والموسيقيين المغاربة, مطرب كلاسيكي لكن نوع كثيرا في الموسيقى المغربية. يعتبر واحد من أعمدة الغناء المغربي وواحد من رواد الموسيقى المغربية. مسيرة عبد الوهاب الدوكيلي بدأت في عام 1957 في مرحلة كانت الأغنية المغربية خلالها تبحث عن ملامحها الحديثة, وسرعان ما برز اسمه كواحد من الأصوات المؤسسة للمدرسة الغنائية المغربية الحديثة. وبفضل أسلوبه المختلف وقدرته على المزج بين الزجل المغربي العميق واللغة العربية الفصحى والألحان المتجذرة في الهوية المغربية, في عام 1959 ذهب إلى الرباط حيث عمل لفترة وجيزة في الإذاعة والتلفزيون المغربي, ولكنه لم يرغب في ذلك فالتجربة لم تتواصل, فشجعه زملائه على الانتقال إلى الدار البيضاء حيث دخل لأول مرة في ثقافة الموسيقى. في عام 1958 تلقى عبد الوهاب الدوكيلي تدريبا في المسرح صحبة فرقة المعمورة تحت رعاية أساتذة فرنسيين, وفي عام 59 قام بإنجاز أول تسجيل لأغنية مول الخال, ثم سجل أغنية ثانية اشتهرت في تلك الفترة هي الغادي في الطوموبيل, وفي عام 1962 قام بجولته الأولى إلى الشرق العربي فأقام لمدة طويلة في القاهرة. من أبرز أغاني عبد الوهاب الدوكيلي نذكر مونبارناس, كذاب, كان يا مكان, الديني معاك, حبيبي يا وطني, الولف صعيب, كتعجبني, لا تتركيني, قصة الغرام, من إلا بشر, مرسل الحب, بي ولا بيك, هذه هي أنت. أيضا دوكيلي شارك في مجموعة من الأعمال المسرحية والأفلام, ومن أبرزها الحياة كفاح, رمال من ذهب, أين تخبئون الشمس, الزر الأخضر, أيام شهرزاد الجميلة, وخفايا. عبد الوهاب الدوكيلي أيضا كان فنانا تشكيليا تميز بجودة اللوحات التي كان يرسمها في بداية حياته. أيضا كان مؤلفا من خلال تأليفه لكتاب تناول فيه بعض الجوانب في حياتي الخاصة والفنية, عنوان هذا الكتاب شيء من حياتي, ثلاثية الحب والفن. عبد الوهاب الدوكيلي فارق الحياة في 8 ماي 2026 عن عمر يناهز 85 سنة بعد أن تدهورت حالته الصحية إثر قيامه بعملية جراحية دقيقة.

خويا يا بويا برصاص قناص عنصري يا بويا في منبر ناس مات خويا يا بويا برصاص قناص

دم أحمر دم أحمر وبكات طيور الفجر طيور الفجر في مونبارناس سال دم أحمر دم أحمر.

حرص الفنان المغربي الراحل عبد الوهاب الدكالي على إبقاء حياته الخاصة بعيدا عن الأضواء، إلا أنه بناء على المعلومات المتاحة حول الفنان المغربي الكبير عبد الوهاب الدكالي يعرف أنه متزوج، وسبق أن ظهرت زوجته معه في مناسبات فنية وإعلامية وفي برامج وإذاعات مغربية مثل إذاعة دوزم، إلا أن التفاصيل الدقيقة حول عدد زوجاته ما إذا كان قد تزوج أكثر من مرة ليست منشورة بوضوح في المصادر العامة، وتشير بعض المصادر إلى أنه تزوج في سن متأخر نسبيا، كما أن له أبناء، حيث ذكرت بعض النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي وجود نور كابن له بالإضافة إلى بنات. عبد الوهاب الدكالي الملقب بعميد الأغنية المغربية لم يكن مجرد مطرب وملحن، بل مدرسة موسيقية قائمة بذاتها، جمع بين الأصالة المغربية والروح العصرية، فصنع هوية فنية مميزة امتدت لأكثر من نصف قرن. برحيله فقدت الأغنية المغربية أحد أبرز روادها الذين أسهموا في ترسيخ حضورها عربيا وعالميا، حيث خيم الحزن على الساحة الفنية المغربية والعربية عقب تأكيد خبر وفاة الفنان الكبير عبد الوهاب الدكالي بعد معاناة صحية ألمت به في الفترة الأخيرة، حيث كان يرقد بأحد أقسام الإنعاش عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة. وشكل خبر وفاة صاحب مرسول الحب صدمة قوية لعشاق الطرب الأصيل داخل المغرب وخارجه، خاصة بعدما انتشرت أخبار متضاربة حول حالته الصحية بين النفي والتأكيد، قبل أن يتأكد رحيله بشكل رسمي ليسدل الستار على مسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود طويلة. ويعد الراحل من أبرز رموز الأغنية المغربية الكلاسيكية، حيث نجح بصوته الدافئ وألحانه الراقية في صناعة مدرسة فنية خاصة جمعت بين الأصالة المغربية والتجديد الموسيقي،

قادما أعمالا خالدة ما تزال راسخة في وجدان أجيال متعاقبة. وخلال مساره الفني الطويل بصم عبد الوهاب الدكالي على مجموعة من الروائع التي حققت انتشارا واسعا، من بينها مرسول الحب وكان يا مكان وما أنا إلا بشر وغيرها من الأغاني التي صنعت مجده الفني ورسخت مكانته كأحد أعمدة الفن المغربي والعربي، كما عرف الراحل بمواقفه الهادئة وابتعاده عن الصراعات والأضواء، مفضلا أن يترك لفنه الحديث عنه، وهو ما أكسبه احتراما كبيرا داخل الأوساط الفنية والثقافية، وجعل اسمه مرتبطا بالرقي والإبداع والالتزام الفني. وفور انتشار خبر الوفاة عجت منصات التواصل الاجتماعي برسائل التعزية والحزن، حيث نعاه فنانون وإعلاميون وجمهور واسع مستحضرين مسيرته الغنية وإسهاماته الكبيرة في تطوير الأغنية المغربية والدفاع عن هويتها الفنية الأصيلة. ولد يوم 2 يناير عام 1941 بمدينة فاس وسط أسرة محافظة تضم 13 ابنا. منذ طفولته اهتم بالموسيقى والرسم والتمثيل وتلقى تدريبات في المسرح ضمن فرقة المعمورة. عام 1957 سجل أولى أغانيه وهي موال الخال ثم يلغادي في الطنبيل التي شكلت نقطة تحول في مسيرته. انتقل إلى القاهرة عام 1962 حيث وسع دائرة شهرته عربيا قبل أن يعود إلى المغرب ويواصل مسيرته. ومن أشهر أغانيه مرسول الحب وما أنا إلا بشر وكان يا مكان وسوق البشرية والثلث الخالي والله حي. هذه الأعمال أصبحت جزءا من الذاكرة الفنية المغربية والعربية. امتاز بصوت دافئ وإحساس مرهف وقدرته على المزج بين الطرب المغربي الأصيل والتوزيع العصري مع حفاظه على الهوية المغربية. في عام 1961 تم تكريمه من هيئة الإذاعة البريطانية كشخصية العام، وفي عام 1996 تم تكريمه كأفضل مبدع موسيقي في مهرجان القاهرة الدولي للأغاني، وفي عام 2004 حصل على الميدالية الذهبية وجائزة الاستحقاق الذهبية من فرنسا، وفي عام 2006 حصل على الجائزة الفرنسية الكبرى للإنسانية. لم يقتصر عطاؤه على الغناء والتلحين، بل شارك في أعمال مسرحية وسينمائية مثل الحياة كفاح ورمال من ذهب وأيام شهرزاد الجميلة. رحيل عبد الوهاب الدكالي لا يعني نهاية مسيرته، بل بداية مرحلة جديدة يعيش فيها إرثه الفني بين الأجيال. سيظل صوته وألحانه شاهدا على قدرة الفن المغربي على الجمع بين الأصالة والتجديد، وسيبقى اسمه محفورا في وجدان كل من أحب الموسيقى العربية. ترك عبد الوهاب الدكالي مدرسة موسيقية متفردة جمعت بين الزجل المغربي والموسيقى التقليدية واللغة العربية الفصحى. أثر في أجيال من الفنانين من بينهم سميرة سعيد التي شاركته حفلاتها الأولى، وأسماء المنور التي نعته بكلمات مؤثرة. عبد الوهاب الدكالي لم يكن فنانا محليا فحسب، بل حمل الأغنية المغربية إلى المحافل الدولية وشارك في مهرجانات عربية في القاهرة ودمشق وبيروت، حيث لقى ترحيبا واسعا من الجمهور والنقاد. لم يكتفي بالغناء، بل كان حريصا على تعليم الأجيال الجديدة أصول الموسيقى، فشارك في برامج إذاعية وتلفزيونية لنشر الثقافة الفنية، وأدخل أسلوبا جديدا في التلحين حيث مزج بين المقامات الشرقية والإيقاعات المغربية، مما جعل أعماله جسرا بين المغرب والمشرق. كتب مقالات وأجرى حوارات حول الفن والمجتمع، مؤكدا أن الأغنية ليست مجرد ترفيه بل وسيلة للتعبير عن قضايا الناس. عرف الدكالي بتواضعه وحرصه على دعم المواهب الشابة، وكان يفتح أبواب بيته لكل من يبحث عن نصيحة أو توجيه. ارتبط اسمه بالمسرح الوطني والإذاعة المغربية،
وكان أحد أعمدة تطوير البرامج الفنية الرسمية. ألحانه تميزت بالعمق والابتكار، حيث كان يحرص على أن تحمل كل أغنية رسالة إنسانية أو اجتماعية. ترك عشرات التسجيلات التي لا تزال تبث في الإذاعات والقنوات لتبقى شاهدة على مسيرته الطويلة. اعتبره كثير من الفنانين، وبرحيل عبد الوهاب الدكالي يفقد المغرب واحدا من آخر عمالقة الزمن الجميل، وأحد الأصوات التي طبعت الذاكرة الفنية الوطنية لعقود، تاركا وراءه إرثا فنيا خالدا سيظل شاهدا على موهبته الاستثنائية ومكانته الرفيعة في تاريخ الموسيقى العربية. واعتبره كثير من الفنانين أستاذا ومرجعا، ومن أبرزهم لطيفة التي أشادت بدوره في دعمها فنياً.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود.

ثمانية دقائق بعد الحداش في سهرة في رحاب نغم نجدد تحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. شكرا لك فتحي ياسفينة على الكلمات الممتعة والرائعة وعلى الثقة. أيضا صديقي أخويا سامي إن شاء الله ليلتك زينة وإن شاء الله متابعة شيقة لكل فقرات سهرتنا وأنغامها. الجزء الثاني كما قلت باش نبداوه بالفنانة التونسية صفية الشامية اللي هي فنانة الحقيقة جذورها متنوعة. صفية الشامية كما قلت فنانة تونسية من عائلة جزائرية وتركية الأصل لقبت بلهلوبة المسرح. اسمها الحقيقي شريفة أحمد جنون. ولدت في 9 جانفي في عام 1932 في بيروت وتوفيت في 17 ديسمبر من عام 2004 بتونس. صفية شمية حفظت المواويل اللبنانية على الميجنة خاصة والبغدادي وهيهات يا أبو الزلف منذ 8 من عمرها. انضمت إلى كورال إذاعة لبنان ثم تلقت دروسا في الموسيقى وأصول الأداء على يد محي الدين سلام، وهكذا حتى صار لها موعد أسبوعي في الإذاعة. عام 1946 عند استقلال لبنان تحولت مع عائلتها إلى تونس واستقرت فيها، حيث تم اكتشاف موهبتها وولعها الشديد بالفن. غنت صفية في الإذاعة التونسية وكانت أول من غنت أغنية أم كلثوم غني لي شوي في تونس وحققت نجاحا باهرا آنذاك. في الأثناء تعرفت على الموسيقار صالح المهدي الذي قدمها بدوره لعازف الكمانجا والملحن أحمد الصباحي الذي صار زوجا لها. تركت الراحلة صفية الشامية ما يقارب 600 أغنية، منها يمثيل عرف الياس، يا جارحة قلبي، محلى جدك، على عصفورية، لأ من حبكشي، اسمعني شوية، أو غيرها من الأغاني الرائعة. سمحنا مع بعضنا محلى جدك باش نسمعوا من أو بصوت صفية الشامية قالوا لي أسمر قلت أنا أحبه.

مستمعينا الكرام، أنتم دائما في متابعة سهرة في رحاب النغم التي تأتيكم مباشرة من إذاعة المنسير. من صفية الشامية ومن تونس نتحول، أو بالأحرى نبقى في شمال إفريقيا، في البلدان ذات الأصول الأمازيغية والتي ظهرت فيها الموسيقى الأمازيغية، وهي الموسيقى التقليدية للأمازيغ وهي الشعوب الأصلية كما قلت لشمال إفريقيا، بالإضافة إلى أجزاء من صحراء وادي النيل وغرب إفريقيا. تتركز الموسيقى على الشعر الارتجالي المصاحب بالموسيقى التقليدية المعتمدة على الآلات الوترية كالكمبري وآلات النفخ الخشبية كالناي، مما يدل على تأثرها بالموسيقى الإفريقية بسبب الهجرة البشرية الآتية من إفريقيا في العصر الساعدي. ظهر تسويق الأغنية الأمازيغية على شكل إنتاجات في المغرب في بداية الستينات، ويعود تاريخ هذا النوع من الموسيقى إلى بداية التعرف على العرق الأمازيغي ومن الآلات المعتمدة في الموسيقى الأمازيغية. نذكر أيضا الرباب واللوتار والنقوس والتلونت. الموسيقى الأمازيغية تتنوع حسب جغرافيتها في شمال إفريقيا، ومن أبرز أنواعها فن أحيدوس، وهو يوجد في المغرب تحديدا الأطلس المتوسط، وهو يعتمد على الرقص والغناء الجماعي الدائري يشارك فيه الرجال والنساء. الإيقاع يعتمد بشكل أساسي على التصفيق وضربات دفوف البندير بشكل متناسق، ويتناول الغزل، الطبيعة، الأمجاد القبلية، ويتخلله في تموايت وهي مدينة في جنوب المغرب، موال شجي يؤدى بصوت عال وطويل النفس. أيضا هناك فن الأحواش، وهو يوجد في الأطلس الصغير بالمغرب، وهو فن استعراضي جماعي راقص يعكس الانضباط والانسجام التام بين أفراد الفرقة، وتستعمل فيه آلة البندير وآلات الإيقاع بشكل خاص، ويشمل الشعر الارتجالي، الشكر، الترحاب والأغاني الوجدانية. نبقى في المغرب. أيضا هناك فن الروايس، وطبيعته تعتمد على موسيقى احترافية يؤديها الرايس أو الرايسة، وهم مغنون وشعراء يعزفون على آلات وترية، ويهتم كثيرا بالنقد الاجتماعي والسياسي والقضايا الإنسانية. هناك أيضا الموسيقى القبيلية، وهي من أشهر أنواع موسيقى الأمازيغ، وتوجد تحديدا في منطقة القبائل أو القبائل بالجزائر، وهي موسيقى شعرية تعتمد على السرد والحكي، وتعتمد على آلة القصبة أو الناي والمندول أو البندير. وهناك عدد كبير من الفنانين الذين ساهموا في إبراز هذه الموسيقى الأمازيغية مثل إدير. أيضا هناك موسيقى تويرغ، وتوجد في جنوب الجزائر ومالي والنيجر، وهي موسيقى روحانية تعبر عن حياة الصحراء والترحال. أيضا نذكر الموسيقى الأمازيغية في تونس، توجد تحديدا في الجنوب التونسي، وتمتزج فيها الإيقاعات الأمازيغية القديمة مع الإرث البدوي، وتعتمد على آلات المزود والزكرة والقصبة. موسيقى الأمازيغ وإن تختلف من مكان إلى مكان كما قلت حسب الجغرافيا، نظرا للتأثيرات القادمة من أفريقيا أو من الشرق العربي أو من أوروبا، إلا أنها تبقى لها تلك اللغة الخاصة، لأن الأمازيغية هي واحدة من اللغات الضاربة في القدم في شمال أفريقيا.

بالموسيقى الأمازيغية الغريبة والشجية في ذات الوقت نقترب مستمعين الكرام من نهاية سهرة الليلة في عدد جديد من في رحاب النغم. آخر غنية باش نسمعوها الليلة باش تكون بصوت كوكب الشرق أم كلثوم مقطع من الأطلال. التحية تأتيكم اللطفي المكي في إخراج الحصة. شكري الجزيل لكم على المتابعة ونرجو لكم دائما المتعة. اقتراحاتكم دائما في البال، ثقوا من هذا. ختاما لكم أجمل تحياتي مدعوني متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: الكرسي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنا إخراج خالد الربيعان. أيها الأعزاء، أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح.

ذاكرة للنسيان. لغة الذاكرة أسمى برغم وضاعة النسيان، حين نختاره نعمة وثوابا. لا تحفلي بي الآن كثيرا، لا أجيد القراءة خارج ما يدور في جمجمتي، ولهذا سأذكر معك ما نسيت. لا أعرف كيف يجيء الفعل كان ناقصا عند أجدادنا العرب، حينما يكون الماضي مكتملا فيتناقص بالحديث عنه. الزمن الذي أحدثك فيه لن تكون فيه أنت حينما تنقصينني فيه، ولن أكون فيه أنا حينما لا تكونين معي. ليس من بين أغصان الأيام وردة لا تهدى، وحزن لا تمتد ظلاله حتى حدود النهر يا سيدتي. لا وهج الأمكنة ولا وله الراحلين عنها، ولا حنين الأقمار والبدور والقصائد السائغة ما يعبث بمقامات العشاق ويؤرجح مواعيدهم. تعب الأنامل من الطرق على شغف الصوت أشبه بالسفن التي لا تطلق أشرعتها حين تهب المشيئة، فينهك البحارة قبل الوصول إلى مرافق الريح. وحدنا نصبغ الشمس بألوان أجسادنا حين نستجدي الليل مخبأ لأحلام الظهيرة، ونجعل من سقيفة الوجع ظلالاً

نسيت، نسيت بأن المواعيد مثل فتاة القصيدة، حين تجيء لها ملهمة. أنا لو تعثرت بالظل أشكو الطريق لشمس غدي، ثم أخبرها أن ليل النهايات من قبل قد ظلل.

نسيت بأني أقلم أظفار وقتي بها، نسيت الحقيقة في بابها، فهل أقضم الآن أظفار هذه الدقائق حين تغيب بأتعابها؟ نسيت بأن الحقيقة أنثى، وأني من الشعراء الصغار الذين يبيعون أنفاسهم للحنين. إذن فدم الرمل في ذمة الراحلين. نسيت أقول بأن البداية سكر، وأن النهاية رابية في ضلوعي، فلا ريب فيها ستكبر. ولكن مشكلتي أنني كلما قلت أني نسيتك أذكر. نسيت أقول بأن البداية سكر، وأن النهاية رابية في ضلوعي، فلا ريب فيها ستكبر. ولكن مشكلتي أنني كلما قلت إني نسيتك أذكر. نسيت بأن سوف تمتد ما بيننا سكة للقاء، وأن المساء قصاصة شعر ألف بها لوز حزني، فنلهو به حينما يلتقي الأشقياء.

0: منذ الساعة التي لا تعود، والموعد يقرأ عقاربها بالمقلوب، فمتى يا ترى تجيئين؟
1: لو كان جيتيني في طعم البدايات، قلت سرقت قلبي برقة وطيبة، لكن تجينا الحين والليل ما بات بعده يضوي شمعته للقريبة. لو كان جيتيني في طعم البدايات، قلت سرقت قلبي برقة وطيبة، لكن تجينا الحين والليل ما بات بعده يضوي شمعته للقريبة، وروح عنها كل ليلة مسافات، وانتي تقولي لي حكاية عجيبة يا ساكنة في الذات. وش حيلة الذات؟ البعد نكبة والمواصل مصيبة، مهما نغير في مسمى العلاقات ونقول لا هذه قصيدة غريبة، تبقين نبض الحلم في صدر الأبيات، أجي حبيب وتنتظرني حبيبي.

حين كنت صغيرا كنت أتذاكى وأتساءل كيف تكون الساعة الزمنية واحدة حين تدور في محيط ساعة حائط ومحيط ساعة صغيرة ناعمة على معصم فتاة ذابل. لا عليك، لا عليك، ما زال للشجن بقية. توقفي، توقفي، لا تأخذيني للبحر، ستتعرف علي النوارس، ستخبرك أنني حذرت الأسماك الصغيرة منها حينما قلت لها يكفيك البياض مؤونة الغذاء. يا زمن حزني، يا زمن حزني ووجع قصيدتي. أنساك حين تذكرني الأخرى، وأذكرك حين أنساني، وبينهما لا أشهق الشعر ولا تلتقطني العصافير مع حبات الصباح، ولا حتى أغضب منك. من هنا، من زمن لا تجدني فيه طفلتي ولا تعرفني فيه أمي، ولا تأمن فيه الريح على أسرار المطر، ولا يعرق فيه الرمل أسوة بجسد الرحيل، ولا حتى أغضب منك.

الرسائل رقص السنابل للريح. تلميذة نسيت في حقيبتها وردة من لقاء المساء. الرسائل رقص السنابل للريح. تلميذة نسيت في حقيبتها وردة من لقاء المساء. الرسائل جائعة للكلام، محنطة في التوابيت، تواقة للقاء، لكنها قطرة من دمي ثقبت إصبعي، خرجت عن مسار وريدي، فحق عليها الله.

الرسائل صمت المساء حيال ارتطامي بحد الرصيف حيال صراخي بكائي ورعشة قلبي الضعيف. الرسائل صوت المعتق حين تنافقني عزتي وتحدثني عن جمال الخريف. الرسائل خوفي من البوح فوضى الكلام على شفتي وغصة حرفي.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف؟
3: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7. إذاعة المنستير.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب.

0: إذاعة البنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غنوة جديدة ومطلعها بيقول يا حبايبي يا غايبين وحشني يا غاليين، لو أغمض وأفتح ولايكم جايين يا حبايبي يا غايبين.

ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمع إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

0: والله يحب المحسنين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من نور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك، من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير. يا رحمن، أنت غياثنا فبك نغوث، وأنت ملاذنا فبك نلوذ، وأنت عياذنا فبك نعوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، نعوذ بك من خزيك وكشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. نحن في حرزك ليلنا ونهارنا، نومنا وقرارنا، ظعننا وأسفارنا. ذكرك شعارنا وثناؤك دثارنا، لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحاتك. أجرنا من خزيك ومن شر عبادك، واضرب علينا سرادقات حفظك، وأدخلنا في حفظ عنايتك، وعد لنا بخير منك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك. سبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا حنان يا منان،

0: عطاء عظيم، عطاء غير ممنون، عطاء ما له من نفاد، عطاء أنت له أهل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة اليوم أحد قراء وحفاظ القرآن، عاش يتيما إذ توفي والده وهو رضيع لم يكمل 3 أشهر من عمره، ومع ذلك اجتهد وثابر بمساعدة أخواله الذين أولوه كامل الرعاية، فنشأ وشب على صوت القرآن معتمدا في ذلك على الله ثم على موهبته التي أهلته ليكون واحدا من أشهر قراء القرآن الكريم في بلده مصر وفي كثير من الدول العربية والإسلامية. إن ضيف حلقة اليوم هو القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.

0: يسيرا.
1: ولد القارئ الشيخ الشحات محمد أنور يوم السبت الأول من يوليو عام 1950 للميلاد، الموافق للسادس عشر من رمضان لعام 1369 للميلاد.

0: الهجرة في قرية كفر الوزير مركز ميت غمر محافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية. وبعد 3 أشهر من مولده توفي والده، فانتقلت به أمه إلى بيت جده ليعيش مع أخواله الذين أحاطوه بالكثير من الحنان والرعاية. فكان هذا العمل من قبل أخواله مساعدا له لشق طريق الحياة دون ما عناء أو مشقة.
1: ونظرا لأن خال القارئ الشيخ الشحات محمد أنور كان حافظا للقرآن، فقد تبناه وقام برعايته، إذ استطاع أن يقوم بتحفيظه القرآن الكريم ولم يتجاوز عمره 8، بل واستمر في مراجعته للقرآن أكثر من مرة.
0: ولما بلغ القارئ الشيخ الشحات محمد أنور 10 عمره، ذهب به خاله إلى إحدى القرى المجاورة، وهي قرية كفر المقدام، ليتعلم وليتقن وليجود القرآن على يد المرحوم الشيخ علي سيد أحمد الفرارجي. فأولاه الشيخ رعاية واهتماما خاصا، وذلك لما لمسه فيه من موهبة سوف يكون لها شأن كبير في مستقبل الأيام في قراءة القرآن وحفظه.
1: ويرجع القارئ الشيخ الشحات محمد أنور بذاكرته إلى أيام طفولته فيقول: في تلك الفترة كنت سعيدا بحفظ القرآن سعادة لا توصف، وخاصة أثناء تجويدي بعدما أتممت حفظه، لذا تميزت على أقراني بحسن صوتي فلقبت بالشيخ الصغير. ويضيف بأن الشيخ ركز اهتمامه علي دون زملائي، لأنه توقع لي مستقبلا كبيرا في قادم أيامي، وهذا الاهتمام حملني مسؤولية تجاه نفسي وتجاه مستقبلي وعائلتي.
0: لذلك لم يكن طريق القارئ الشيخ الشحات محمد أنور مفروشا بالورود، ففي هذه الأثناء توفي خاله الذي كان السند الكبير للشيخ، فأصبح مطالبا بإعالة نفسه ووالدته وجدته، وهذا جعله يتحمل الصعاب في سبيل التطلع إلى حياة كريمة وفي توفير مطالب أسرة كاملة رغم صغر سنه وقلة تجربته في الحياة.
1: وقد تأثر القارئ الشيخ الشحات محمد أنور بعدد من مشاهير القراء في منطقته، من أمثال الشيخ جودة أبو السعود والشيخ السيد عبد الصمد الزناتي والشيخ حمدي الزامل. لكن هذا التأثر لم يوقف التحدي الذي قطعه الشيخ الشحات على نفسه، بل استطاع أن يجعل له خطا مغايرا عن هؤلاء المقرئين، ألا وهو الوقوف ندا لجميع من حوله، واحتل بذلك مكانة كان ينوي الوصول لها برغم صغر سنه، لذا تألق كقارئ يشار إليه بالبنان وهو دون 20 عاما.
0: ولم يتوقف طموح القارئ الشيخ الشحات محمد أنور عند هذا الحد وهو شهرته في نطاق منطقته، بل سعى إلى الوصول إلى قاعدة جماهيرية أكبر من خلال التحاقه بالإذاعة التي كانت في تلك الوقت هي الوسيلة المثلى لإبراز المواهب الشابة في كافة المجالات، ومن ضمن أولئك قراء القرآن الكريم.
1: وتلعب الصدفة دورها في بروز صوت الشيخ الشحات، وذلك حينما دعي من قبل رئيس مركز مدينة ميت غمر في 70 الميلادية لافتتاح إحدى المناسبات الاجتماعية، وكان ضمن المدعوين الدكتور كامل البوهي مدير إذاعة القرآن الكريم بمصر. ولما سمع الدكتور البوهي تلاوة الشيخ الشحات اقترح عليه التقدم للإذاعة لإجراء تجربة صوتية، نظرا لما لمسه فيه من رغبة، إضافة إلى أنه يمتلك صوتا جميلا فيه جميع مقومات المقرئ الجيد، فتقدم للاختبار عام 1976 للميلاد، ونجح وأثنى عليه أعضاء لجنة اختبار القراء نظرا لالتزامه بمخارج الألفاظ والتجويد ومحافظته على أحكام التلاوة.
2: واذكر

0: بعد أن اجتاز القارئ الشيخ الشحات محمد أنور امتحان الإذاعة نجح في الاستقلال بنفسه وعدم تقليده في القراءة من سبقوه، ويكفيه فخرا أن القارئ الشيخ محمود علي البنا قد هنأه على حسن أدائه وجمال صوته حينما سمعه يقرأ القرآن، بل قدم له الكثير من النصائح التي تعينه على الاستمرار والمحافظة على نهجه الذي نهجه في مجال التلاوة، وتنبأ له بأنه سوف يكون أحد أعلام قراء القرآن المعروفين.
1: وقد عاش القارئ الشيخ الشحات محمد أنور طوال حياته مع القرآن سلوكا ومنهجا وأسلوب حياة، واستطاع أن يتغلب على كثير من مصاعب الحياة التي كادت أن تفت من عزيمته، ابتداء من وفاة والده إلى مواجهته لظروف أسرية قاسية كلفته الكثير من الجهد، ولكنه في النهاية حقق ما تصبو إليه نفسه، ألا وهو حفظ كتاب الله وانطلاق شهرته في كثير من أرجاء المعمورة وسط المئات من قراء القرآن الكريم.
0: وقد استطاع القارئ الشيخ الشحات محمد أنور من خلال تلاواته وأسلوبه وجمال صوته من ظهور قراء حذوا حذوه في الأسلوب والتقليد في القراءة، من أمثال القراء الشيخ ناصر الزيات والشيخ شعبان الحداد والشيخ عبد اللطيف وهدان والشيخ محمود بدران وغيرهم كثير، إضافة إلى أبنائه الذين ساهم في تعليمهم وتحفيظهم القرآن على يديه. وقد استطاع الشيخ الشحات أن يحصل على كثير من الجوائز والميداليات لقاء مشاركاته الداخلية والخارجية.
1: وقد سافر ضيف حلقة اليوم القارئ الشيخ الشحات محمد أنور إلى كثير من دول العالم شرقها وغربها، وذلك لإحياء ليالي رمضان المبارك، سواء كان ذلك بدعوات خاصة أو عامة، إما من قبل وزارة الأوقاف أو من قبل المراكز الإسلامية المنتشرة في أصقاع المعمورة في لندن ولوس أنجلوس والأرجنتين وأسبانيا والنمسا وفرنسا والبرازيل، إضافة إلى دول الخليج ودول الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها. دافعه في ذلك وجه الله وإسعاد المسلمين بسماع كتاب الله العظيم.

قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.

ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: في كل عام يتجدد الشوق والبهجة، وتخف الأفئدة بين الضلوع لتتنسم الروائح الزكية القادمة من أرض الحرمين، تذكر بأقدس وأطهر الذكريات والرحلات، وتنبض قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وتهطل الدموع في اشتياق لرؤية البيت العتيق وأداء مناسك الحج وزيارة مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: تدوي حناجر ضيوف الرحمن بالتلبية لبيك اللهم لبيك، وهم قادمون من كل فج عميق بالطائرات والبواخر والسيارات، في وحدة إسلامية ووحدة روحانية تتجلى في أروع معانيها، وتتكرر كل سنة في ميقات معلوم وعبر مناسك محدودة ومشاعر موحدة. وفي كل لحظة من لحظات الحياة يستعد الغرباء بعد أوطانهم للرحيل إلى حيث يشعرون بأنه موطنهم، إلى مكة موطن الدين ومهبط الوحي، وفي موعد محدد يبدأ الحنين يدب في قلوب المسلمين. إنه الحج يناديهم ليجتمعوا جميعا في لحظة واحدة وعلى دين واحد وكلمة واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
2: في ذاكرة أحد الحجاج من مصر عن مكة المكان والمكانة يقول فيها: عندما انطلقت بنا السيارات صوب مكة المكرمة فإننا نشعر أنها لا تطوي الأرض فقط، ولكن تطوي السنين والحقب والأجيال، وتحملنا في رحلة عبر تاريخ من الأحداث الجسام والمعارك الخالدة التي انتهت إلى نصر الله وتأييده ليسطع على الكون نور الإسلام والسلام. وكما يصطفي الله سبحانه وتعالى من الناس رسلا وأنبياء يرسلهم إلى البشر برسالاته ويخصهم بالوحي لتبليغه لعباده، كذلك فإنه يختص من البلاد كذلك ما يجعلها كريمة بين البلاد، عزيزة على الناس، مكة المكرمة كرمها الله وأعزها. ولكن بماذا؟ لقد شرفت مكة بأغلى ما في الوجود، وتقدست بأطهر ما على الأرض الكعبة الشريفة. ويخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد اتخذها مقرا ومقاما. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
3: لقد مرت بنا الساعات خفيفة مسرعة، إن صح أن الزمن يمكن أن يقاس، ونحن في طريقنا إلى بيت الله الحرام. ويشاء المولى عز وجل أن يكون دخولنا مكة مع تردد أذان الفجر ينطلق من مآذن الحرم فيخطف القلوب والوجدان. الله أكبر، الله أكبر. هذا هو الحرم المقدس، والمآذن تتلألأ بالأنوار، وهذه الكعبة بأستارها السوداء قد اصطف الناس حولها من كل اتجاه خشوعا يرتلون آيات الله، ويطوفون ويرددون بلغات مختلفة التسابيح والدعاء. وما تزال هذه الحلقات تتسع وتنداح مع الفجر في مسراه حتى تشمل في اتجاهها نحو الكعبة جميع أقطار الأرض.
2: حقيق بالمسلم أن يخر لربه ومولاه ساجدا حامدا شاكرا أن جعله من أهل هذا الدين الرباني، وحري بالمسلم أن يفخر بما تصبغه به عقيدته وشريعته من آثار مباشرة وغير مباشرة مادية ومعنوية، فردية وجماعية، والموفق من استشعرها وحمد المولى عليها أو آمن بوجودها ولم يدركها جملة أو تفصيلا. وبما أننا في أيام عشر ذي الحجة التي هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، وفي أشهر الحج الميمون الذي تهفو له الأفئدة، فهذه بعض اللفتات العجلة التي يحسن أن نعيها من بركات هذا الموسم العظيم علينا، ونتعلمها ونتمسك بها ونتذكرها عاما بعد عام.
3: الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، يقدمه العباد على مصالحهم وأهوائهم، ويسعون لأدائه مبكرين متى توافرت فيهم شروطه. وها هنا إشارة مهمة تستقر في وعي المسلم لتقديم الأولويات وتعظيم أركان دينه وثقافته ومجتمعه وأسره. وكم في رعاية الأركان وإحاطتها بالتوقير من عراقة وفطنة وتوافق وأمان. الحج هدف لعباد الله في أصقاع الأرض، ودع عنك اللاهين، وسل أي مسلم في أصقاع العالم عن أمنيته وهدفه، فلربما تذهل من إجابة كثير منهم بأن أمنيته الأهم هي الحج، بل والموت في أرض الحرمين الشريفين حتى يصلى عليه في أحد المسجدين ويدفن قريبا من منازل النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام والصحابة العدول رضي الله عنهم. وإن هذا الهدف ليعلم أصحابه فنون التدبير الشخصي والمالي من أجل بلوغه. وكم سمعنا من القصص الملهمة في هذا الباب، فذلكم الشوق هو الذي حمل أهله على التلبية المعنوية ولو لم يكن واحدهم بين الجموع المزدحمة ملبيا.
2: من الطبيعي أن يترافق مع العمل أيا كان شيء من المشقة التي يمكن تحملها والصبر عليها، وكلما أقبلت الروح على شيء تيسر وسهل، فلم يثقل ذلكم الشأن على وقت ولم يتعب الجسد، وإن ملاحظة المنهمكين فيما يحبونه لتؤكد هذا المعنى. فبعضهم يؤدي عملا يحبه مدة طويلة متواصلة بلا عوارض أو كلل، ويعجز دقائق معدودة عن عمل آخر يتماثل مع عمله المحبوب في بعض صور النشاط، ويدب إليه الملل بصورة غريبة.
3: يعيش المسلمون في دول شتى، ولكل دولة وشعب مواسم ومناسبات تخصهم، بيد أن هذه الأيام المباركة وموسمها الأعظم قاسم مشترك بين المسلمين أينما كانوا، ومهما تفرقت الأمة لأسباب بلدانية أو سياسية أو لغوية، فإن موسم الحج وموسم شهر رمضان مواسم ثابتة تعيد جمع الشمل ولم الشتات وترتيب المتبعثر، تماما كما تفعل هذه المواسم الكريمة في البيوت والعوائل والأسر.
2: يعيد الموسم للناس ذكريات الماضي الجميل مع الآباء والأمهات وغيرهم، كما يزداد حنين الحجاج لديارهم وأهليهم بعد مغادرتهم لمكة، وبعد قفولهم إلى بلادهم ترسخ في عقولهم وقلوبهم ذكريات المقام في البلد الحرام وجوار البيت العتيق وما شهدوه من أعمال ومنافع. وإنها لذكريات عذبة، ظهر بعضها مكتوبا والمستقبل واعد بغيرها، فما أكثر ما يتلذذ المسلم بالحديث عن قصة الحج وهذه الذكريات وذلكم الحنين، مما يدل على الوفاء وبقاء فطرة الإيمان في النفوس.
3: إننا أمة عريقة بأصولها وفطرتها وإيمانها وتاريخها وتقويمها وثقافتها، وهذه المواسم تؤكد لنا أن هذه الأمة ليست طارئة على التاريخ ولا نتاج ثورة أو حرب، وإنما هم أتباع دين الله ونبيه عليه الصلاة والسلام وكتابه الخالد. وتلك يا قوم عراقة متينة مضيئة باقية لا يكسرها شيء، ولا يقوى على طمس نورها أحد، ولا ينهيها مكر أو بغي، وستظل مصدر النور الحقيقي الذي يخرج به الناس من الظلمات إلى رحاب الإيمان وأنواره.
2: هنيئا للحجاج أنهم يشاهدون الكعبة التي جعلها الله قياما للناس، ويطوفون حولها، وإنها لعزيزة في قلوبهم، حبيبة إلى نفوسهم، تذوب لها المهج شوقا، وتذرف العيون دموعها على مشارفها وحين تلمحها. ولربما أن بعض المحبين يفقد الوعي من هول المنظر المهيب وشدة الوجد. ومن لفتات الكعبة المشرفة أنها غالية محفوظة، تكسى السواد فيزينها ويزيدها شرفا، وهي عند أهلها ذات مكانة عالية عظيمة.
3: نعم، فلله ربنا وخالقنا ومولانا الحمد والمنة على هذه المواسم التي تأتي في موعدها كل عام، فلسنا أمة بلا مواسم خير ورشد وبهاء، وهي مواسم قادمة على أي حال، ويمكن أن يتعايش معها الكافة أيا كانت أوضاعهم. وتضيف للمسلم ما قد نعلمه لوضوحه، كما تضيف للشخصية المسلمة بعض السمات التي قد لا نبصرها مع زحمة الحياة، لكنها واضحة في حياة جل المسلمين لما فيهم من أصول الإيمان وقوة الصبر وطمأنينة الرضا وسعادة حسن الظن برب العالمين. فتعالى الله ربنا وتقدست أسماؤه، وله الحمد حتى يرضى وبعد الرضا.
2: مواسم في الذاكرة، إعداد زهرة السيد، وكنا معكم من التقديم مبارك الكبيسي وليلى إبراهيم.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أحباب الصباحات الجميلة، أهلا بكم من جديد. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، له الحمد وله الشكر، وهو على كل شيء قدير، فبه نستعين. اللهم أكرمنا بصباح تصفو فيه النفوس، وتطمئن به القلوب، وتشرق به الوجوه بنور الإيمان. اللهم نسألك أن تغمرنا بالصحة والعافية، وأن ترزقنا من واسع فضلك، وأن تبارك في يومنا هذا. صباحكم أيها الأحبة نور وسرور، صباحكم مسيج بالخير والبركة والرضا وبنور الإيمان واليقين. ربي اكتب لنا مع أنفاس هذا الصباح الباكر خيرا وفيرا ورزقا وعافية ودربا منيرا بطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن تلطف بنا وبأحوالنا، وتنجينا من الظالمين والمعتدين بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة رحمتك وفيض كرمك يا رب العالمين. ارفع عنا غشاوة الهم والغم، واجعلنا من عبادك الصالحين.

0: هلت بشائر الفجر المنير كريمة الندية معطرة بهية برحمات الله الزكية.
1: هذه إذاعة المنستير تلتقيكم، إذاعة عروس البحر تفتح لكم أحضانها في نور هذا الصباح مع خالص التحيات صديقكم الحبيب مرموش. دع القلق جانبا أيها الصديق، واسمح للطمأنينة من خلال ذكر الله أن تدخل قلبك، فتدابير الله هي المنجية ولو أحزنتك، واسأل الله التجاوز والتخطي والعبور، ولا تستسلم لليأس في منتصف الطريق. وإن ذاقت بك الأركان صديقي، فركن الله باق لا يضيق، ولا تدري لعل الله يرخي عليك من السماء حبلا وثيقا، ويجعل لك من كل ضيق مخرجا.

0: نور الصباح.
1: يا صاحبي، دع عنك أعباء الحياة وهمها، لا تقضي أيام الحياة تبرمها.

سأل أحدهم: لماذا هناك أشخاص طيبون جدا يعيشون معنا رغم قسوتنا؟ لماذا لا يكف عطاؤهم عندما تصرخ الأنا الماكر فينا؟ ربما هم رحمة الرحمن أهديت إلينا لتكون رفيقا لنا في طريقنا. ربما هم غيث ينتظر ازدهار الزهر فينا. ربما هم نقطة ضوء أرادها الله في ظلام ليالينا.

من أقوال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا دائما خير من اليد السفلى. ليس من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما نقصت صدقة من مال، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع.

من أقوال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن أحدكم مرآة أخيه، فإن رأى به أذى فليمط به عنه، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه.

0: الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: من الطبيعي أن ترى السفينة في الماء، ومن الخطر أن ترى الماء في السفينة. فكن أنت في قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا في قلبك. اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، فالوقت الذي نظن فيه أن كل شيء قد انتهى هو وقت البداية والانطلاق في حياتنا من جديد. أيها المستمع الكريم، لا حياة تخلو من الهموم والكروب، فابتسم ولا تسمح للناس بأن يفسخوا ماضيك الجميل مقابل آخر موقف سيء منك تجاههم، فالله سبحانه وتعالى عفو كريم، قد يمحو ماضيك السيء مقابل توبة نصوحة وإقلاع صادق عن المعاصي والذنوب.

مستمعي الكريم، عندما يتحدث الناس عنك بسوء وأنت تعلم أنك لم تخطئ في حق أحد، تذكر أن تحمد الله الذي أشغلهم بك ولم يشغلك بهم، فأولئك الذين يتركون كل شيء في يد الله سوف يرون يد الله في كل شيء. قل للذي نام والأحزان تخنقه وهمه في ظلام الليل يشقيه، هون عليك، هون على قلبك المحزون، إن له ربا سيملأه نورا ويرويه.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: من هنا وعبر شرفات إذاعة المنستير نقول لكم: طاب صباحكم وأسعدت كل أوقاتكم، مع تحيات لحبيب مرموش. لمن يستمع إلينا الآن نهمس: لماذا تعتمد التأجيل الدائم كأسلوب حياة؟ طالما اتخذت قرارا فلا تتردد. من يريد أن يتعلم الغوص والسباحة عليه أن يلقي بنفسه في البحر. السير بمحاذاة الشاطئ يصنع فلاسفة وشعراء يحبون الخيال،

الديون أحبتي الكرام ليست أموالا فقط، الديون كلمة حانية في لحظة انكسار، ومواساة وجبر خاطر في لحظة حزن ويأس. الديون مساندة في لحظة ضعف، وإرشاد في لحظة تيه، ونصيحة في لحظة تيش، وضمة حانية في لحظة عزاء. الديون تربيتة رقيقة على كتف موجوع، وقلب في لحظة يأس وانكسار. هذه الديون مسموح لها جميعا أن لا تسدد في هذا الزمان، ولكن من الأسف حقا أن يهملها وينساها بنو الإنسان.

أيها الأحبة، رفاق الأحرف والكلمات، في هذا الزمان لا تبحث عن الحب فقط، بل ابحث عن الصدق الذي يغلف الكلمات، والإخلاص الذي يستند خلف الأفعال والأعمال. ابحث عن ثقة لا تهزها عواصف الدنيا، ابحث عن السند الحقيقي، عن من يحنو مودة ويدنو رحمة، ابحث عن السكينة والحب الذي لا يعقبه خوف.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: صباحكم بشائر فرح وثقة بالنفس وخير وعطاء. تسائلني وهل أحببت مثلي، وكم معشوقة لك أو خليلة؟ فقلت لها نسيت وما أرى أحببت يوما كحبك ولم أعرف مثيله. فقالت لي جوابك لم يدع لي إلى إظهار ما تخفيه حيلة، وفي عينيك أسرار حيارى تكذب ما تحاول أن تقوله. فقلت أجل، عرفت هوى الغواني، لكل غاية ولها وسيلة. إذا طالعتني أنسيت جرحي، وأن الحب لم يرحم قتيله. وجاذبني إلى الأشواق قلبي شقي ظل في الدنيا سبيله. وعدت كما ترين، أنا الظمآن لم يطفئ غليله. فقالت كيف تضعف؟ قلت ويحي، وكيف أطاع شمشون دليله؟ فقالت ما حياتك؟ قلت حلم من الأشواق أوثر أن أطيله. حياتي قصة بدأت بقلب له غنيت وامرأة جميلة.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: رفاقنا في دروب نور الصباح، نرجو أن نكون قد أفدنا من خلال ما قدمناه لكم في هذه الرحلة العطرة. سعداء أنكم معنا على الدوام على أمواج إذاعة المنستير لنقطف معا أجمل ورود الكلام في هذا الصباح ونستمتع بأعذب الألحان والأنغام. رافقكم منذ الخامسة صباحا لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، وسافرت معنا في الإخراج نحو البعيد الزميلة سامع مطاوع. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: السادسة صباحا من إذاعة المونستير.
2: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز الأنباء. كشف المندوب الجوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحل أن التقديرات الأولية لإصابة الحبوب المنتظرة خلال هذا الموسم تشير إلى إنتاج حوالي 174,325 قنطار على مساحة مبذورة تناهز قرابة 7,000 هكتار. وأشار إلى أن ولاية سوسة تضم 4 مراكز خزن بطاقة استيعاب جملية تقدر بمليون و6,000 قنطار. وقد تم خلال جلسة انتظمت أمس بمقر ولاية سوسة وخصصت لتقييم جاهزية مراكز التجميع، تم اقتراح تحديد 2 جوان موعدا لانطلاق موسم الحصاد بالجهة. قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية أمس إصدار بطاقته داعا بالسجن ضد 4 أشخاص بتهم متعددة تتعلق بالمخدرات. وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة بأن قاضي التحقيق أمر بإطلاق سراح 4 آخرين مع تحجير السفر عن 1 منهم، وأكد أن الأفراد 8 المذكورين كانت النيابة العمومية بالمحكمة قررت الاحتفاظ بهم في هذه القضية بعدما شمل البحث التحقيقي 30 مشتبها فيهم. أعلنت وزارة التربية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 26 من الأخصائيين النفسيين بسلك الأخصائيين النفسيين للإدارات العمومية، وقد حدد تاريخ 29 أوت كتاريخ لإجراء اختبار القبول الأولي بالمعهد الصادق بتونس، وتم تحديد 3 أوت كآخر أجل لقبول الترشحات. أعلن البريد التونسي في بلاغ أمس أنه يمكن لحاملي بطاقة جرايتي من متقاعدي صندوق الوطني للضمان الاجتماعي سينساس سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. انطلقت أمس رحلة جوية على متن الخطوط الجوية التونسية من المحطة الجوية الثانية بمطار تونس قرطاج على متنها 21 فردا من أولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة من الذين تكفلت بهم مؤسسة فداء. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
0: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

يا رب، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، نسألك في هذا الصباح الفلاح والسداد وسبل الرشاد. ربنا ألبسنا روح السكينة والفرح، وابعد عنا هموم الدنيا وشرورها. يا رب، نسألك السداد لأبنائنا والفلاح، فارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله نبدأ هذا الصباح، وبنوره نمضي مهما ازدحمت الطرق وتعبت الأرواح. إليك ربي نرفع ما أخفينا من أمنيات، وبك نستعين على يوم جديد نحاول فيه أن نكون أكثر صبرا وأكثر امتنانا وأقرب إلى الطمأنينة. ربنا، إن في القلوب حكايات لا يراها أحد سواك، وأحلام تخاف التأخر ولا تفقد الرجاء، فكن معنا حين تضيق الدنيا، وخفف عنا ثقل الأيام، وألبسنا الراحة والفرح. اللهم اجعل صباحنا هذا مغمورا برضاك، واحفظ أبناءنا في مقاعد الدراسة والعمل والسفر. يا كريم، علمنا أن نطمئن بك دائما، وأن نؤمن أن الخير مهما تأخر آت لا محالة، فما خاب قلب قال يا الله، ومن طفأت روح كانت تستمد منك النور. باسم المحبة التي تجمعنا، وباسم الأمل الذي يولد كل صباح، وباسم الله رب العالمين، نبدأ يومنا وعليه نتوكل.

هو النبي الذي ما انتقم لنفسه وما رد إساءة بإساءة، وكان إذا دخل مكانا امتلأ طمأنينة، وإذا تحدث أصغت له القلوب قبل الأذان. هو النبي الذي أحب الفقراء وجبر الخواطر وربى أمة بالحكمة واللين، فصار أعظم من علم الإنسانية معنى الرحمة. وهو الذي قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، فجعل من البسمة عبادة ومن الكلمة الطيبة طريقا إلى الله. محمد صلى الله عليه وسلم ليس مجرد اسم يقال، بل سكينة إذا ذكر، ودمعة شوق إذا صلي عليه، ونور يهدي التائهين مهما اشتدت العتمة.

18 دقيقة بعد السادسة صباحا، إشارة الوقت في إذاعة المنستير. صباح النور، صباح ألوان الربيع الزاهية، وصباح الشميسة الدافية، والطقس اللي يرد الروح محله طقس الربيع. مرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا في استقبال الصباح الجديد على أمواج إذاعة المنستير. زيدا خليني نقول صباح الجد والتعب اللي إن شاء الله ما يمشي شكاكة، خاصة وإحنا نعيش آخر محطات العام الدراسي. صباح النجاح والتميز، الكل تلميذ قاعد يسهر قاعد يحلم، الكل قلب مازال فيه أمل قاعد يقول النجم نوصل. نهاركم مزيان، نهاركم إن شاء الله يكون مليان طاقة تركيز وخبار تفرح، وخليوا ديما التفاؤل ديما أقوى من التعب، خاطر بعد كل مجهود ثم فرحة تستنى فينا في المنعطف الأول من الطريق. أهلا وسهلا بالجميع مع إذاعة المنستير، كما قلت في استقبال هذا الصباح الجديد، هذه المنوعة الصباحية الأولى، وهذا المشوار الصباحي المنوع اللي يأتيكم على موجاتنا من توا حتى التاسعة صباحا، وكل عادة يتوفر على مجموعة من الأخبار المتابعات وأحلى الإيقاعات والأغنيات.

يحقق الأمال ونعيش في رفاهية. يا شعب الخضرة مازال قدامك مطول هتلية، بالخدمة نحقق الأمال.

أهلا وسهلا ومرحبا، نهاركم فل وياسمين، وتحية لكل مستمعينا ولكل من اختار استقبال الصباح برفقتنا. يتميز الطقس اليوم بظهور سحب قليلة فأحيانا عابرة بأغلب الجهات، وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية، مع إمكانية نزول أمطار متفرقة ومحلية مصحوبة أحيانا ببعض الخلايا الرعدية. البحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب نسبيا بالسواحل الشرقية. درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 24 إلى 29 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعة، وبين 30 إلى 35 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. في المونستير والسوسة الأجواء مستقرة عموما، مع فترات مشمسة وسحب عابرة، والحرارة في حدود 27 إلى 29 درجة مع رياح بحرية معتدلة.

0: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
1: البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح

0: بشائر الصباح، كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، دائما في مرافقتنا عبر مختلف موجاتنا العاملة وحيثما كنتم، حيث يصلكم صوت إذاعة المنستير. دائما وكالعادة نفتح نوافذنا للأمل ونمنح القلب فرصة أخرى ليؤمن بأن الغد أجمل، وأن بعد كل تعب بداية، وبعد كل عثرة طريقا يضيئه الحلم. هنا نحكي للحياة بلغة التفاؤل ونمضي معكم نحو حلم يوم جديد.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: يوم ربيع، نتف من أكمام الزهر، نتف من زهر البرتقال تتساقط على أرض الحديقة. شمس ودفء وصحو تلطفه غيوم سائرة تائهة سابحة. نتف رقيقة من الأزهار تساقط بين الفينة والفينة، البعض يسقط دفعة واحدة خطا مستقيما كالفراشة الصريع تقع هوية، أو القطرة تنفلت من الغصن غب المطر. شذور تنزل في شبه دائرة مديدة القوس، تلامس الأرض في رفق جسا خفيفا كوطأة قدم راقصة الباليه، وتهب نسمة مباغتة، فإذا كتل دفعات تهوي معا تنفح الثرى بمثل ذرات القطن أو الريش الناصع البليه.

0: الرياض. يا لثراء الطبيعة، تبذر الحسن سرفا، تجرد من بعض كسائها تطرحه وهو لا يزال رفافا جديدا، كمثل الحسناء المترفة لا تني تتبرج في ثياب منوعة مستجدة. وفيما أنت في هذه السبحة الحالمة والنشوة السارحة، إذا رائحة طعام دسمة كثيفة عنود تشق طريقها إلى الأنف فتنشب في الخياشيم وتستقر وتربض، تطردها فلا تريم، تزعجها فلا تفلت، أصوات تنطلق فجأة، صيحات نسوة من حولك دون سياج الحديقة، وإذا في أرض براح بدويات ينحنين بحثا بين الأشواك والأعشاب. هذه قد احتفظت بولدها مشدودا برباط إلى ظهرها، فكأنه الكيس الصغير اندلقت أطرافه وتدلت فوق مطية ذلول. وهذه قد أطلقت حفيدا لها رضيعا يرعى ويتقلب في رفقة الحشرات والفراش والذبان، ينازعن الشمس والدود والبقر أقواتها. فيا رحمة الأعشاب، تباركت أيتها البقول، بل الكنوز البرية، لأنت موسم الأجسام الجرداء وفاكهة البطون العجاف. يجمعن العيدان الهزيلة ثم يضممنها ويضعنها حزما على الرأس أو العاتق، ويؤبن إلى الأكواخ إلى أنصاف وكسور الخيام، وقد ضمن الوقود والطعام. إلا الطيور ونحن البلديين، إلا الطيور بعافية وخير. وهل ثمة كعشرة الطير، كمثل صداقة الطير والربيع؟ أيتها الطيور، أما عرفتِ، أما ذقت عرضا لذعة الجوع والقحط؟ أيتها الطيور المرنمة على الدوام، يا أنفاس الربيع، بل يا دقات قلب الربيع، أرض رحيمة صمود والأكواخ في ضواحينا، لعلها كما يقال تقينا أذى العيون، أو لعلها كما يرى أهل الفن للفن ذو الأذواق الترفة عشاق كل طريف غريب النهمون إلى الجمال حيثما وجد. لعل من شأن هذه الأكواخ أن تبرز النعم وتظهر الفروق وتقيس مدى الخيرات، معالم بليغة تنطق بالرقي والتقدم وبضدها تتمايز الأشياء. ألم تكن المرأة عندنا وما العهد ببعيد تلبس طفلها الوضيء الوسيم رذل الثياب، تحصنه من العيون الحاسدة والأرواح الشريرة؟ الأكواخ عناق البادية الحار اللهوف، أيد من البادية تصافحنا شدا، فروع منها وجذور تمتد إلينا حنينا، فلنكرم المثوى ولنفسح الصدور. هيهات، لن يطول أجلك أيتها الأكواخ. أمسي رأيت أناسا بل معاول وهنات كأنها الدببة من حديد تسطو على بعض من أخواتك، نماذج من فصيلتك تدوسها وتدعسها، فإذا هي أشلاء هشيم كأنها الخنافس وطئتها أظلاف البقر. لا تراعي أيتها الأكواخ، لا تراعي، فإن لكل أجل كتابا، وقري عينا فلن تعدمي شعراء يقفون على الأطلال فحولا يجددون سالف الرسوم والأيام.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكره وكيف قال لك باوة.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: في مثل هذا اليوم 21 ماي تتقاطع صفحات التاريخ بين أحداث غيرت مسير أوطان وولادة شخصيات تركت أثرا في السياسة وفي الفن وفي الفكر عموما ورحيل أسماء أخرى بقي صداها حيا في ذاكرة الشعوب. ويحمل 21 ماي محطات عربية وعالمية مهمة، منها ما ارتبط بتاريخ تونس الحديث، ومنها ما شكل منعطفا في مسار الإنسانية. 21 ماي 1502، البحار البرتغالي جو دانوفا يكتشف جزيرة سانتيلانا الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي والتي اشتهرت لاحقا بمنفى نابليون بونابرت. 21 ماي 1881، توقيع معاهدة باردو بين البي محمد الصادق باي والسلطات الفرنسية، وهي المعاهدة التي فرضت الحماية الفرنسية على تونس وفتحت مرحلة استعمارية امتدت أكثر من 70 عاما، ويعتبر هذا الحدث من أبرز المحطات المفصلية في التاريخ الوطني التونسي. 21 ماي سنة 1904، تم تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 7 دول أوروبية ليصبح لاحقا أكبر هيئة رياضية في العالم. 21 ماي عام 1927، الطيار الأمريكي تشارلز لينبرغ يصل إلى باريس بعد أول رحلة جوية فردية دون توقف عبر المحيط الأطلسي قادما من نيويورك، في إنجاز استغرق أكثر من 33 ساعة متواصلة. 21 ماي سنة 1932، الطيارة الأمريكية أميليا إيرارت تصبح أول امرأة تعبر المحيط الأطلسي منفردة بطائرة، مؤكدة قدرة المرأة على اقتحام مجالات كانت حكرا على الرجال. 21 ماي سنة 1951، انعقاد المؤتمر العربي الأول للدفاع المشترك في القاهرة في إطار تعزيز التنسيق العسكري والسياسي بين الدول العربية بعد نكبة فلسطين. 21 ماي سنة 1991، اغتيال رئيس الوزراء الهندي السابق غاندي إثر تفجير انتحاري أثناء تجمع انتخابي في ولاية تاميل نادو في حادثة هزت العالم. من مواليد هذا اليوم 21 ماي عام 1471، الرسام الألباني ألبرت ديرر أحد أعلام عصر النهضة الأوروبية. ومن مواليد هذا اليوم أيضا عام 1921، العالم والفيزيائي الروسي أندري شاغاروف الحائز على جائزة نوبل للسلام. وفي مثل هذا اليوم عام 1930، ولد الفنان المصري القدير كمال الشناوي الذي شكل علامة بارزة في تاريخ السينما العربية من خلال عشرات الأعمال الخالدة. في مثل هذا اليوم عام 1948، ولدت الكاتبة الجزائرية آسيا جبار، أحد أهم الأصوات الأدبية المغاربية الفرنكفونية آسيا جبار. وفي مثل هذا اليوم عام 1972، ولدت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي التي استطاعت أن تحجز مكانة مميزة في الساحة الفنية العربية. في مثل هذا اليوم عام 1935، توفيت الناشطة الأمريكية جان أدامز، وهي أول امرأة أمريكية تنال جائزة نوبل للسلام. في مثل هذا اليوم عام 1991، وفاة رئيس الوزراء الهندي كما سبق الذكر غاندي في حادثة الاغتيال الشهيرة. وفي مثل هذا اليوم عام 2000، وفاة الممثل البريطاني جون جولد أحد أساطير المسرح الإنجليزي. 21 ماي 2006 توفيت الراقصة والمخرجة الأمريكية المعروفة كاترين دام، التي أسهمت في تطوير الرقص الحديث. وفي مثل هذا اليوم من عام 2014 حلى الشاعر التونسي الكبير الصغير ولد أحمد صاحب القصائد الوطنية والإنسانية التي حفرت مكانها في الوجدان التونسي والعربي. هكذا يظل التاريخ كتابا مفتوحا، صفحاته مليئة بانتصارات البشر وبانكساراتهم أيضا، وبأحلامهم التي تحققت وبأسماء رحلت لكن أثرها لم يغب ولن يغب. وفي كل يوم يمر نتعلم أن الزمن لا يقاس بعدد السنوات بل بما يتركه الإنسان من بصمة في هذه الحياة. ما زلنا معكم في استقبال الصباح، ابقوا معنا وأهلا بالجميع.

0: صباح بلا حدود.
1: وتنطلق جولتنا هذه مع العناوين في مختلف المواقع والصحف العربية والعالمية. من قناة العربية حيث نقرأ: ترامب: يمكنني الترشح لمنصب رئيس وزراء إسرائيل بعد انتهاء ولايتي الحالية بالولايات المتحدة. على موقع تلفزيون العربي نقرأ: بن غفير ينكل بمحتجزي أسطول الصمود ويستهزئ بهم، وناشطة تصرخ بوجه الحرية لفلسطين. على قناة الجزيرة مباشر: ترامب: السؤال المطروح هو ما إذا كانت إيران ستوقع وثيقة اتفاق أو نذهب لإكمال المهمة. على موقع الجزيرة عاجل: رئيس المجلس الأوروبي مصدوم من معاملة الوزير الإسرائيلي بن غفير لأعضاء أسطول الصمود، وندعو للإفراج عنهم فورا. على موقع الجزيرة نت: يبدو أن لقاءنا ترك عبيرا، تدويرة الشرع عن ترامب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. ودائما على ذات الموقع، مراسلة الجزيرة: غارة من مسيرة إسرائيلية عن بلدة البرج الشمالي جنوب لبنان. على قناة روسيا اليوم وثقت مشاهد متداولة فيها اندلاع النيران في مبنى تعرض لغارة إسرائيلية في بلدة حبوش جنوب لبنان وسط تصاعد الدخان من الموقع المستهدف. على قناة العربية الصحفي في شبكة العربية عبد الجليل مسعي: هدوء مريب في مضيق هرمز ومرور 26 سفينة دون رد فعل من جانب القوات الأمريكية، ومصادر تؤكد أن بعض السفن دفعت أتاوال الحرس الثوري. الأكثر تداولا في تونس: على باب نت، كأس تونس لكرة القدم 2025-2026، الترجي الجرجيسي أول المتأهلين إلى نصف النهائي. على موقع المصدر: النيابة العمومية تفتح تحقيقا ضد عصابة تتكون من 30 فردا ومجموعة من التفاصيل الصادمة. وعلى موقع قناة نسمة: البريد التونسي يعلن موعد سحب جرايات متقاعدي الضمان الاجتماعي عبر بطاقة جرايتي. على قناة روسيا اليوم مصدر عسكري إيراني: طهران ستستخدم أسلحة جديدة لأول مرة في حال تعرضت لهجوم أمريكي. وعلى الجزيرة نت سؤال: كيف تدار لعبة مضيق هرمز بين إيران وأمريكا؟ على قناة روسيا اليوم: إسرائيل تأسر سفيرا مصريا سابقا. وعلى الجزيرة عاجل: حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف. هارتز عن ضباط يقاتلون في لبنان: حالة إحباط في صفوف العسكريين بسبب ارتفاع عدد المصابين جراء مسيرات حزب الله. وعبر موقع تلفزيون العربي نتابع ونشاهد مشاهد تظهر حجم الدمار في بلدة الكافور جنوبي لبنان جراء القصف الإسرائيلي. وإعلام إيراني يؤكد إعدام شخصين بتهمة زعزعة أمن البلاد. على قناة يوريو نيوز: الجيش الإسرائيلي حزب الله يتعقب قواتنا بجنوب لبنان بأدوات رصد ومراقبة.

0: صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناية. بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسبة.
2: السابعة صباحا من إذاعة المنسير. أهلا بكم في مجاز الأنباء. شرعت اللجنة الجهوية لإسناد رخص استغلال محلات التبغ بولاية القيروان في قبول مطالب الراغبين، أو ولاية المهدية عفوا، في قبول مطالب الراغبين في الحصول على هذه الرخص. وضبطت اللجنة تاريخ 17 من جويلية كآخر أجل لقبول المطالب مشفوعة بالوثائق التي ينص عليها القانون، وحددت عدد الرخص المزمع إسنادها على مستحقيها ب 436 رخصة بعنوان 2026. أفاد الكاتب العام لبلدية حمام سوسة بأن كافة القصابين والمواطنين الراغبين في ذبح أضاحيهم عفوا قد تقرر فتح المسلخ البلدي بصفة مسترسلة للعموم من يوم الثلاثاء 26 ماي من الساعة 5 صباحا إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة منتصف النهار، وذلك لذبح الأضاحي. دعت الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية مستحقات منظورها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنا. أعلنت وزارة التربية بمقتضى قرار صادر أمس عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين بالإدارات العمومية، وحدد عدد الخطط المفتوحة ب 26 على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من أوت بالمعهد الصادقي بتونس واحد. يشارك وزير الخارجية محمد علي النفطي اليوم في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا في العاصمة المصرية القاهرة بمعية وزيري خارجية مصر والجزائر، ويتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الليبيين في تحقيق في التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة البلاد والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: عيشة أحلى. مرحبا بكم ديما في متابعة مختلف فقراتنا في بشائر الصباح، ومن الفقرات الجميلة والقريبة إلى قلبي عيشها أحلى. وقبل الإفصاح عن الموضوع حبيت أقول ألف مبروك النجاح الجميل لصديقتي الغالية اللي تنورنا كل صباح خميس بسمة خليفي على تحقيقها لمعدل مشرف بلغ 16 من 20 في امتحانات الإجازة في علوم التربية. نجاح ما كانش صدفة، كان ثمر التعب وإصرار وشغف حقيقي بالعلم وبالتطوير. التميز هذا يليق بروحها التي تؤمن بأن التعلم هي رحلة مستمرة، وبأن الإنسان كلما ارتقى علما ازداد أثرا وازداد نورا في حياة الآخرين. بسمة صباح النور، ونتمنى لك مزيدا من التألق والنجاحات القادمة، وإن شاء الله تكون هذه الخطوة هي بداية لأحلام أكبر وإنجازات أجمل. مبروك، نقوله لك من القلب بسمة.
1: شكرا صديقتي الغالية، كلماتك الجميلة لامست قلبي، كل الحب ليك ولكل الأحبة. أهدي هذا النجاح إلى كل إنسان آمن بنفسه وآمن أن الحياة رحلة تستحق أن تعاش كما يجب أن تعاش، ولكل من شجعني، لكل من كان سند لي، وليك صديقتي الغالية لأنك كنت دائما محفزة وقريبة، وكلماتك دائما تعطيني شحنات إيجابية، والحمد لله والشكر لله. والأكيد أن كل إنسان يسعى بجد وبحق يصل إلى مبتغاه بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله يكون هذا الخبر تتلوه أخبار أخرى، وحنا مقبلين على امتحانات آخر السنة اللي عنده مناظرات، سواء بكالوريا ولا نوفيام ولا سيزيام ولا حتى الارتقاء من عام إلى آخر. إن شاء الله يا ربي كل المجهودات وكل التعب يتوج بنتيجة تثلج الصدر.
1: أكيد
0: نعم.
1: أكيد هو الفرق بين إنسان وإنسان مش الذكاء فقط أو الحظ فقط، الفرق هو في مقدار السعي، مقدار الإيمان، مقدار الحركة، مقدار الرغبة في الشيء. هذاك علاش خلينا نربطوا التهنئة هذه بالموضوع نتاع حصتنا اللي هو هدية لكل إنسان يمكن ضايع، يمكن مازال يطرح في الأسئلة ولم يجد الأجوبة، ممكن قاعد يقارن في نفسه بالآخرين وفي نفسه شعور بالحسرة أو بالإحباط. الحصة هذه أو الهمسة هذه هدية ليك لعلك تجد الإجابة على أسئلتك.
0: نعم.
1: موضوعنا اليوم مش نحكيه على 5 أصناف من الناس في علاقتهم بتحقيق الأحلام والطموحات. ثم مقولة تقول أنه ربي سبحانه لم يزرع فيك الرغبة في الوصول إلا لأنه يعلم أنك قادر على ذلك.
0: نعم.
1: برشا ناس من اللي هو صغير ثم رغبة داخله في شيء معين، ثم ناس تسلم، ثم ناس تكمل، ثم ناس تضيع في الطريق وبعد تكتشف نفسها. الخلاصة متاع القولة هذه ومتاع فكرتي أنه ثم 5 أصناف. الصنف الأول هو ثم ناس ترغب بقوة وتؤمن بقوة في الحاجة ترغب فيها، يعني يحلموا يسعوا ويعرفوا في قرارة أنفسهم أنهم باش يحققوا الحاجة هذيك. ما يقولوش كيفاش، ما يقولوش يا أخي نجم ولا لا، يقولوا كيفاش نجم نحقق الحاجة هذيك.
0: نعم.
1: الناس هذوما داخلهم إيمان عميق أن الوصول قريب وممكن جدا، وذي الصنف هذا عندهم عقلية النمو. عقلية النمو لو تكتب عليها اكتب، ومحتاجين نعلموها لأبنائنا في المدارس منذ الطفولة المبكرة.
0: نعم.
1: ده الصنف الثاني هو ناس ترغب يمكن بقوة لكن لا تؤمن بقوة.
0: نعم.
1: ناس هذه تحلم،
0: خطر الإيمان هو اللي يمنحنا القوة باش نواصل. أيوة. رغم التعب.
1: أيوة. الناس هذه تحلم أنه هي تستحق مكان أجمل، أنه هي ناس تستحق النجاح، وساعات تقارن نفسها بالآخرين تقول هو شبيه مش خير مني، حتى أنا النجم وحتى أنا نحب، لكن إيمانهم ليس قوي لأنه فما صوت خفي داخل يقول له لست كافيا، ويبدأ يقارن فيه بالآخرين. هذاك علاش يبدأ عندهم ضعف الكفاءة الذاتية. والكفاءة الذاتية هي حاجة كيف كيف معناها مفهوم كبير برشا تكتب عليه كتب في علم النفس.
0: نعم.
1: إذا إنسان عنده كفاءة ذاتية عالية ينجم يقوم بكل المهام، وإذا كانت منخفضة ما ينجمش يقدم ولو خطوة.
0: نعم، الإيمان مهم لكن لا يكفي وحده، لأنه لابد من التحرك، لابد من البدء ولو بخطوة واحدة، بثبات، بصبر، بقلب مطمئن أن الله لا يخذل من سعى.
1: هذا هو، والإيمان بأنك أنت قاعد تبني، أنه عندك بنية تبني فيها خطوة خطوة، مش نجاح مؤقت وإلا سريع اللي هو باش يخليك معناها تعيش المعنى الحقيقي للنجاح.
0: ربما الخوف بس ما يأثر في تعطيل خطواتنا نحو هذه الأهداف.
1: أكيد، ربما الخوف، ربما فقدان الشغف،
0: فما عبيد عدم... يبدأوا مترددين، عندهم التردد.
1: بالضبط، هذاك علاش ثم نوع ثالث يرغبون لكن يقولوا يوما ما هتو.
0: ولا ساعات نبدأوا معناها في البداية هكا متحمسين جدا ثم نفقد الطاقة سريعا.
1: بالضبط بالضبط، هذوما خلينا نزود أنواع نذكرهم مع بعضهم. نوع لا يرغب أصلا لأنه فقد المعنى وفقد الشغف، ونوع رابع يرغب لكن كما قلت لك يمني، يقول لك أتوا نهار، يعني خايف كما قلت أنت، يأجل في الخطوات الجاية. الزوز أنواع هذوما يتعبوا برشا ويقعدوا ديما يقارنوا في أنفسهم بالآخرين، وبالتالي ما نجموش يقدموا حتى خطوة. بالنسبة للي فقد المعنى والشغف، هو أخطر نوع الحقيقة، لأنه يحب له برشا وقت باش ينجم يجدد الشغف متاعه ويجد المعنى لحياته. والصنف الرابع اللي هو يمكن يخطط ويحب التخطيط لكن ما ينفذش، وهذا ينتظر الفرص المثالية، ومش ديما باش تجي الفرص المثالية. النوع الخامس اللي هو قد يظهر لنا بين ظفرين، معناها أضعف ولا أخيب نوع، لكنه هو ينجم يكون النوع الأكثر استعدادا لبناء عقلية النمو، اللي هما الناس كانت رغبتهم ضعيفة أو ما عندهمش رغبة لكنهم آمنوا بأنفسهم واكتشفوا قدراتهم. قد تكون أنت صديقي المستمع تسمع فيها توا، ما عندكش معناها إيمان قوي بنفسك، لكن قاعد تكتشف بشوية بشوية. يمكن أنت عندك الحظ أكثر من الآخرين الكل أنك تنجم توا تبني عقلية النمو، وأنك تحقق خطوات النجاح الحقيقي. هذاك علاش نقول لك لو أنت صديقي المستمع مشروع قابل للتطوير، أنا وأنت وكلنا مشاريع قابلة للتطوير، ما فماش حاجة نهائية وثابتة، والنجاح عمره ما كان قرار مؤقت وعمره ما كان قرار فجئي، زادة هو تراكم لرغبات وأفكار وأحلام وطموحات وحركة وإيمان وبرشا حاجات أخرين باش نجم يعطينا حصيلة مزيانة.
0: نعم.
1: التغيير الحقيقي مش في الحماس المؤقت بل في الخطوة الصغيرة. هذاك علاش نقول لك توا أو اليوم أو الأيام هذية، إذا مسّتك المداخلة هذية وتحس روحك معناها قاعدة تسائل هل أنا من أنا نوع من الناس هذوما، نقول لك شوف راقب حديثك الداخلي وحاول تغيره. خلي نفسك محاط دائما بأشخاص إيجابيين يشجعوا على النمو. احتفل بالمجهود اللي بذلته، مش بالنتيجة، مش ديما النتيجة مناسبة للي بذلته. ساعات أنا مثلا ربح، أنا توكي جبت ما شاء الله 16 معدل، راني جبت قبلها 12 في السنة الأولى، يعني
0: نعم.
1: لأنه كانت الظروف غير، يعني فمهم نحتفلوا بالمجهود واللي بذلناه.
0: نعم.
1: شنو تعلمت اليوم؟ ديما حاول تقول شنو تعلمت اليوم من الأصغر مني، من الأكبر مني، من تجارب الحياة، من كل شيء. الحياة عمرها ما كانت منافسة مع الآخرين، ريح نفسك وارحم نفسك من المقارنة مع الآخرين، على خطر بيش تعبك أكثر من اللي بيش تفيدك. وآمن أن الإنسان يستطيع دائما أن يعيد بناء نفسه مهما تأخر الوقت ومهما كانت الظروف. إذا
0: نعم.
1: أنت آمن أنك أنت تنجم تغير، فأنت
0: نعم
1: تنجم
0: بس
1: تغير.
0: شكرا جزيلا لك، وفي الختام أقول الحياة لا تمنح لمن يكتفون بالتمني، بل لمن يؤمنون ثم ينهضون كل يوم ليحاولوا من جديد.

0: كرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أني اسمي سيلين. مش نحكي لكم على باربي. باربي هي شخصية، هي شخصية مش حقيقية، أما كلها روز كيكة. ما تفهم بنية تبع في باربي دي، عندها دار بابي، عندها دار روزية، وعندها بيسين روز، هي بيسين أزرق لحقيقة أما ردته روز، وعندها كرهبة، وعندها حتى غازها أبيض زادة، وزادة صحة فيها أبيض، وفما الفرج دير روز زادة، والمكلة أما الحقيقة ماش روز المكلة ديما. هي باربي دي احنا كما انا نحبها مثال خاطر لونها الروز، واني زادة لوني المفضل هو الوردي. هذه باربي كان بابا وماما يشري لي باربي، واني نبدا نلعب بها، نعملها دار، ونبدا معناتها نبدا نلعب بها، نحللها عينيها، نحللها ايديها. وزادة باربي هذه كل نهار تمشي عندها جراج، وجراج روز ما تدارها الكل كان بالأحمر، كان بالوردي والأبيض، وشعرها زادة أصفر، شعرها أصفر، ودي ما تلبس مرايات روز وكل شيء. أما المرايات، أما البلارات ما همش روز، البريارات شمس. ونقولكم تا باي باي.

0: مغرون مع ريم الهين.
1: مرحبا بكم ديما مواصلين متابعتنا مع مختلف فقرات بشائر الصباح.
2: شو رأيك؟
1: الفلاحة اليوم ما عادش كما قبل، مواسم تتبدل، مناخ يتقلب، مياه تنقص، كلفة إنتاج ترتفع يوم بعد آخر. ورغم كل هالتحديات يبقى سؤال المطروح، كيفاش ينجم الفلاح يواصل ويصمد؟ في شنو رايك اليوم نحكيه على مفهوم ولا ضروري أكثر من أي وقت مضى، وهو المرونة في إدارة المستغلات الفلاحية. شنو معناها المرونة؟ هل هي مجرد قدرة على التحمل ولا طريقة تفكير جديدة تنجم تنقذ القطاع الفلاحي وتضمن الاستمرارية متاعه؟ للحديث في الموضوع كالعادة يسعدنا استضافة الدكتورة ريم الخميري ميساوي. دكتورة صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح بشائر الصباح لكافة مستمعي إذاعة المنسير ومستمعينا الكرام.
1: شنو المقصود بالمفهوم هذا بطريقة مبسطة، مفهوم المرونة؟
3: هي المرونة عفاك لنا في إدارة مستغلات فلاحية، هي كيفاش انه الفلاح اليوم كما انت تفضلت وقدمت نجم يواجه كل ما هو صعوبات وتغييرات ويواصل يخدم وينتج بطريقه ذكيه وخاصه مستدامه. ونحن ديما نحكيوا على استدامه الانتاج، حتى نخمو في صغيراتنا غدوه، نخمو في اقتصاد بلادنا. دونك هنا المرونه راهو ما نقصدوش المقاومه فقط، يا
1: نعم،
3: المرونه هي قدره المستغله الفلاحيه في حد ذاتها.
1: خاطر المفهوم ولا متداول اليوم في السياسات الفلاحيه العالميه.
3: المفهوم هذا هو الحقيقة أنه نوصله بالحق، معناها أنه نتأقل ونتطوره، نشوفه وأن نلوج على حلول جديدة وقت اللي تواجهنا الأزمات والتغيرات المناخية. تعرف ربح عشنا فترة معناها صعيبة برشا في البريود اللي فاتت، معناها 7 سنوات كاملة كانت معناها بسبب التساقطات خاصة الأمطار كانت قليلة برشا وتضرت برشا فلاحة. معناها اليوم الفلاح وصل حتى يخمم النوع نتاع الانتاج اللي يستولى المنتوجات والى معناها لا برودكسيون والى لي سبيس اللي يستعملها يخمم حتى باش يبدل. هذاك علاش اليوم كنقولوا معناها انت بكري حكيت على التحديات، انا اليوم شو نقول لك التغيرات المناخيه، السخانه الكبيره، الامطار اللي اقل والا اللي غير منتظمه، نقص الموارد المائيه. تعرف مليح الميده المائيه نتاعنا اليوم عاش نحكيوا على شح مائيه ربح. أنا ماليش في كونتكست نيجاتيف، أما باش نقول اليوم نحن نحكيه على إفلاس مائي، معناها خاصة المياه الجوفية، واللي هذا يخلى معناها اليوم يلزمنا نخمو في سياسات جديدة حتى على مستوى الإنتاج. معناها دونك هنا هذا يخلى زاد النظام الاقتصادي العالمي الجديد فيه ارتفاع، خلى ارتفاع كبير معناها لكلفة الإنتاج من بذور وأسمدة، طاقة، تغير الأسواق والأسعار، وحتى ذوق معناها المستهلك بيدو تبدل. فمت دونك هنا عنا زاد كيف ظهور الأمراض والآفات الجديدة والمستجدة، والسبب فيها ديما يعود إلى التغيرات المناخية. هي كائنات حية، هي بدها تحاول تتأقلم مع ما هو موجود.
1: نعم،
3: فوالا
1: الفلاح التونسي يلزم يكون واعي بضرورة التأقلم مع هذا الواقع الجديد.
3: أكيد جدا، وراه حتى معناها التغيرات الاجتماعيه، نقص اليد العامله،
1: نعم،
3: مع تربيدات صغار يقراوا فلاحه، معناها هذا كله يدخل في باب التحديات اللي نحن نعيشوا فيها اليوم في الميدان الفلاحي. السؤال هنا كيفاش باش تكون المستغله الفلاحيه نتاعنا مرينه، معناها قادره انها تتكيف مع كل هذا.
1: نعم،
3: اول حاجه ساعة لازمنا نخمو في تنويع الانتاج كما كنت نحكي لك من بكري، خاطر الفلاح اللي يزرع نوع واحد معرض انه يكون معناها في اوفاز ديريكتومون للخساره، والله لا يخسر مو
1: الله يقدر. تنويع زراعات معناها نوع من انواع المرونه.
3: اكيد جدا انك تنوع معناها الانتاج نتاعك، احنا نسموها لاغريكولتور انتغري، معناها انك تكون على نفس الضيعه تكون عندك مثلا انتاج نباتي وانتاج حيواني، يكون عندك شويه دجاج شويه بقر شويه عدس شويه معناها منتوجات فلاحيه اخرى، خضروات وغيرها. هذا ينجم يعاون الفلاح انه ديما يلقى انتاج على طول السنه.
1: نعم،
3: معناها هذا من بين الأشياء اللي تخليه نجم يواجه المخاطر هذه، ومن بين معناها الفرنسيب نتاع مرونة المستغلات الفلاحية. ثاني حاجة يزمو يتحكم في الماء متاعه بذكاء، معناها قطرة الماء راهي أنا زي ما نقول قطرة الماء هي الحياة.
1: نعم،
3: علاش يزمو الماء اليوم يتثمن بطريقة صحيحة. دونك الري الموضعي كما حكينا قبل اللي هو معناها ما يسمى بالجوتا جوت، جمع مياه الأمطار كان ثم الإمكانية معناها تعرف جدودنا قبلش كانوا يعملوا، كانوا يلموا الماء في الماجد. دونك هنا كيف كيف تحسين بنية التربة باش ينجم يحتفظ بالرطوبة، كي نقصد تحسين بنية التربة هي استعمال المواد العضوية واللي حكينا فيه هذا سابقا ربح كنت تذكر. دونك هنا هذوما مجموعة من التقنيات نقولوا نحن اللي تعاوننا باش نستحفظ على قطرة الماء في الأرض نتاعنا. ثالث حاجة هي العناية بالتربة، وزادة كيف كيف حكينا برشا مرات على الصحة متاع التربة اللي تخلينا تخلي الأرض نتاعنا تنجم تقاوم الجفاف، الأرض نتاعنا تنجم تحافظ على الإنتاج نتاعها. عندنا حاجة أخرى في المرونة في البرنسيب، هي خاصة المعلومة واتخاذ القرار في الوقت المناسب. هنا المعلومة راهي ماهيش صحيحة، إيش في أنت تلوج عليه. الفلاح اليوم لازم يكون قريب من المعلومة عن طريق مثلا توقعات الطقس، الإرشاد الفلاحي، التكوين، التكنولوجيا، تبادل الخبرات مع فلاح آخرين. ما لازموش يسكر على روحه الأخ الفلاح، على خاطر يكون منفتح على العالم الخارجي وجميع المتدخلين في المجال نتاعو. التخطيط والتصرف في المخاطر، كما نحن حكينا زاد قبل يا ربح حكينا على التخطيط بصفة عامة، أما اليوم نحب نخصص التصرف في المخاطر أو ما يسمى بإدارة المخاطر بطريقة ذكية.
1: فما بعض الفلاحة دكتورة رامي يخافوا من كلفة التغيير.
3: أي جسمة هي راهو هنا هذه حالة عادية. احنا نعرف اللي مسار التغيير.
1: الدولة والهياكل المعنية ما هيش معنية معناها بتوفير المرافقة الكافية للفلاح في مسألة التحول نحو الفلاحة هذه الأكثر مرونة.
3: هي الحقيقة أنت اختصتها من فمي، معناها كنا مش نحكي في نفس الشيء. راهي المرونة ما هيش مسؤولية فلاح واحد.
1: نعم.
3: المرونة اليوم هي مسؤولية جماعية، هي مسؤولية الناس الكل.
1: خطرها ما تشملش الجانب التقني أكهو، تشمل يعني زيادة حتى الجانب النفسي، طريقة التفكير. الإنسان محتاج إلى أنه يتكون من ناس مختصين.
3: أكيد جدا. لذلك علاش نرجع ونقول لك يا ربح للمسؤولية اليوم هي مسؤولية متقاطعة، مسؤولية مشتركة. عندك الإرشاد الفلاحي، عندك البحث العلمي، عندك المجتمع المدني، عندك المؤسسات نتاعنا سواء البيبليك وإلى البريفي معناها خاصة وإلا العامة، عندك كل هذوما عندهم دور باش يرافقوا الفلاح. الفلاح ما نجمش يكون وحده، الفلاح حلقة، سامحني في الكلمة ديما نقولوا نحن الفلاح هو أضعف حلقة في حلقات الإنتاج. هو الحقيقة هو ماهوش أضعف حلقة، هذا القرار يرجع له اللي هو. وأنا نقول لك يا ربح اليوم الفلاح مطالب فقط إنه يبحث عن المعلومة. يتصل ماذا حق وراءه طالب، أنت اتصلش امشي دور شوف، واللي ما يعاونكش هذاك خرج عن حلقة الإنتاج نتاعك. دونك يعني الحقيقة الفلاح التونسي راهو عنده تاريخ طويل برشا في المرونة، وكان نرجع بالتاريخ يا ربح اليوم توا نفهموا مليح الجديد قبل العرق كيفاش يتأقلموا مع المناخ.
1: نعم.
3: قبل كيما كنت نحكي لك الماء كان يتخزن في الماجد، الاختيار نتاع الأصناف حتى كان الاختيار الأصناف المحلية يستغلوا الموارد بحكمة. اليوم نزيدوا هالمعارف هذه حاجة أخرى.

0: اقوى. الفلاحة اليوم ما هيش فقط انتاج، احنا في حياتنا اليومية نحن ديما في جهاد يا ربح.
1: نعم.
0: حتى فلاحتنا هي بيدها
1: كيف واضح كيف دكتورة الوقت الآن يكون لزملائنا من الأخبار. شكرا جزيلا ليك، وإن شاء الله الخميس القادم نلتقي مع موضوع جديد،
0: وندعوكم إلى الصمود وأكثر استعداد لتحديات المستقبل فقط
1: إن شاء الله.
0: موقف موفق لجميع الفلاحة إن شاء الله لنا.

0: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى، يوم تحسيسي اليوم تحت شعار بطاقة تعريف متبرع. حملة لرش المبيدات بالمنستير اليوم وغدا للحد من انتشار الحشرات. ولاية القيروان تتصدر مشهد إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى بإصابة تلامس 40,000 طن، وولاية إسفاقس والمهدية تسجل في المقابل تراجعا حادا في المردودية. بوتيرة أسبوعية كل يوم خميس، استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من اليوم. وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج يشارك اليوم في أشغال اجتماع آلية التشاور الثلاثية حول ليبيا بالقاهرة. نؤمن إذن بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 8 أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين بقيت متابعة شيقة لبشار الصباح، وإلى اللقاء.
1: دقيقة صحة.
2: عسلامتكم ومرحبا بكم في دقيقة صحة. جيت اليوم باش نحكي لكم على فقر الدم الناتج عن نقص متاع الحديد. هذا نوع من فقر الدم يعد من أكثر أنواع فقر الدم انتشارا، الأسباب متاعه متعددة، ينجم يكون ناتج عن سوء امتصاص، عن نزيف مزمن، أو عن نقص في الماكلة لمونك دابور. هذا النوع من فقر الدم يستوجب مباشرة ومتابعة عند طبيب. علاش؟ خاطر يلزمنا نلوجو على السبب متاع فقر الدم ونداويوه، وثانيا باش نداويو نقص الحديد اللي عنا كما يلزم. فقر الدم الناتج عن نقص الحديد يستحق دواء متاع حديد. نحب نأكد على أنه دوايات متاع الحديد يلزمهم يتاخذوا بعيد على الماكلة. من المنصوح به أنه يتاخذ يا إما ساعة قبل الماكلة يا إما ساعتين بعد الماكلة. كيف دواء الحديد يلزموا نبعدوه على الحليب ومشتقاته وعلى التاي والقهوة، خاطر الحاجات هذوما ينقصوا من امتصاص متاع الحديد، ويلزموا يتاخذ بالطبيعة بطريقة منتظمة كما يقول لنا الطبيب متاعنا. بالإضافة لدواء الحديد فما حمية غذائية معينة اللي تعتمد أساسا على البقول الجافة، على الخضرة، على اللحمة الحمراء وعلى الكبدة. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
1: دقيقة صحة.
3: مساكن عن موجة 95.7 99 104.7.
4: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عند قرارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى موعدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. البداية بمسابقة كاس تونس دور الرابعة النهائي، وفي إطار الجولة الثانية والدفعة الثانية اليوم مع ماضي 3:30 تتلعب المقابلات واللي هما على البرنامج التالي بعث بوحجلة وجهة الترجي الرياضي، مباراة باش يظفرها نضال الطيف حكم ساحة للمباراة، هيثم قيرات باش يكون في الفار، تقدم ساقيت الدهري وجه شبيبة العمران، مباراة باش يظفرها سيف الورتاني، وفي الفار مجدي بالليغا. نذكروا البارح في الدفعة الأولى النادي الرياضي صفاقس يترشح بعد الانتصار على الملعب الجيبسي 2-1، وترشح جرجيس ترشح بعد الفوز على النادي أرياد البنزرتي بثنائية نظيفة. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو أعلن مباراة المنتخب التونسي من نظيره الياباني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026 باش تسجل كل مباراة رقم 1000 في تاريخ نهائية كأس العالم، ومن المنتظر أن تقام المباراة يوم 21 جوان القادم على ملعب مونتيري بداية من الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس في حدث تاريخي مميز لنسور قرطاج خلال النسخة التي ستقام في كل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. منتخبنا التونسي باش يستاهل مشاركته في المونديال مواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان على الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس قبل مواجهة اليابان، ثم يختتم منافسات الدور الأول بملاقاة هولندا يوم 26 جوان عند منتصف الليل. مكتب الرابطة الوطني أعلن عن موعد مباراتي البراج للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى الاثنين 25 مايو تلقى من الساعة 4 بعد الزوال في حمنل في نادي حمنل في وجهة اتحاد تطاوين، وفي جيبس الملعب الجيبسي وجهة المستقبل الرياضي بالقصرين. مقابلات هذوما في صورة انتهاء الوقت القانوني بالتعادل بشقة على اللجوء مباشرة إلى ركلة الترجيح. كرة اليد مباراتي دور النصف النهائي من مسابقة كأس تونس باش تكون على نحو التالي بالنسبة للأكبر يوم الجمعة غدوة في القاعة المتعددة الاختصاصات برادس في 4:30 نادي الإفريقي الترجي الرياضي، وسقيت الزيت نهار السبت يواجه نادي جمعية الحمامات. ذكر أنه لقدر بالعاصمة باش يدور دون حضور الجمهور نادي الإفريقي، دون حضور جمهور الترجي وبحضور فقط جماهير النادي الإفريقي وبإدارة طاقم تحكيم أوروبي. النادي الإفريقي باش يعقد غدوة ندوة صحفية لتقديم بطل العالم في السباحة أحمد الجوادي، وذلك بمناسبة توقيعه الرسمي وانضمامه إلى عائلة النادي الإفريقي. النادي الإفريقي أيضا باش يتم الإعلان على توقيع شراكة مع الجامعة التونسية للغولف. كرة خارج تونس، الزمالك يتوج بلقب بطولة مصر، وفي آخر الترتيب الأهلي المصري رغم فوز البارحة 2-2 على الأهلي فإنه يتحصل على المرتبة الثالثة وبش يتغيب على كأس رابطة الأبطال الإفريقية. أستون فيلا يفوز بلقب أوروبا ليج بعد الفوز في النهائي على فريبورغ بثلاثية نظيفة. بالتالي أهم وأبرز الأخبار الرياضية في موعدنا الصباح الأول، نعود لقابيكم إن شاء الله مع نص نهار درجين باش إير الصباح تتواصل مع ربح ولطفي متابعة. طيب.

0: إشهار.
1: مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن
2: في ساحة الحرية قابل للمعتمدية.
1: المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار والفخار زادة. في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي.
2: وإن شاء الله عيدكم مبروك.

0: مرحبا بكم 50 دقيقة بعد السابعة، إشارة الوقت الآن في إذاعة المونستير وبشائر الصباح. مشيوا للمعهد الوطني للرصد الجوي، صديقنا أنيس ساتوري معنا في المباشر. صباح النور أنيس، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الفل والياسمين مدام ربح، تحية لي كل أوفياء إذاعة المونستير.
0: أحوال الطقس يبدو طقس ربيعي ممتاز، فما ارتفاع نسبي في درجة الحرارة، وبقية التفاصيل عندك أنت.
1: صحيح اللي قلته مدام ربح، تقريب الطقس النجم نقوله في استقرار، حتى درجات الحرارة هي تعتبر في المعادلات العادية للعشر أيامات الأخرى من شهر ماي. حاليا 20 درجة في المنستير وفي المهدية، 19 درجة في سوسة، هي تقريبا على كامل الشريط الساحلي درجة الحرارة بين 19 و20 درجة حاليا. بلغت 24 درجة في توزر، حاليا 16 درجة في المرتفعات الغربية، تالا والقصرين حتى سليانة والكاف، 20 درجة في سيدي بوزيد، 22 درجة في جابس، 21 درجة في تطاوين. هذه بعض درجات الحرارة اللي نسجلها حاليا. فيما عدا ذلك اليوم باش تكون سماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب المناطق، الريحة من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعطلة، بقية المناطق تتقوى آخر النهار بالجنوب وين تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة في أقصى الجنوب الغربي. البحر عموما قليل الاضطراب، يصبح متموج بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة القصوى اليوم إن شاء الله باش تكون بين 24 و 29 درجة بالشمال وجهات الساحلية والمرتفعات، بين 30 و 35 درجة ببقية الجهات. مع العلم كونه يوم أمس سجلنا 26 درجة كحرارة قصوى في المنستير، اليوم أيضا ننتظر 26 درجة كحرارة قصوى. كان ناخذ بعض الأرقام بالنسبة للعشر أيامات الأخرى من شهر ماي. معدل الحرارة مثال في سليانة 29 درجة، في القيروان 31 درجة، تالا 35 درجة، القصرين 28 درجة، المنستير 26.5، قفصة 31.5، يمكن مشيو لصفاق 27 درجة، قبلي وتوزر 33 درجة، تونس العاصمة 28 درجة حرارة قصوى، في نابل 26 درجة، بالنسبة للمهدية 25 درجة، قليبيا 25 درجة أيضا. ممكن أعلى درجة يعني أعلى معدل نسجلوه هو في البرمة 35 درجة، لكن عموما درجة الحرارة يعني خلال الأسبوع هذا تعتبر في المعدلات العادية. حتى الليلة يعني باش تكون درجة الحرارة معتدلة، ممكن درجة الحرارة الدنيا تكون بين 17 و 22 درجة على كامل مناطق البلاد، تكون في حدود 15 درجة في المرتفعات الغربية. خلنا تتواصل الاستقرار في درجة الحرارة إلى غاية نهاية الأسبوع، ممكن باش نلاحظوا ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة بداية من يوم الثلاثاء المقبل، يعني أيامات العيد الأربعاء والخميس أغلب الظن باش نعيشوا درجة حرارة النجم نقوله حتى صيفية، باش تكون ثلاثينية وأعلى من 30 درجة على كامل مناطق البلاد. فيما عدا ذلك يتواصل هيمنة المرتفع على سوري، هذا اللي يخلي استقرار على كامل بالنسبة لكامل العناصر الجوية. تتواصل يعني الأيامات القادمة سماء صافية إلى قليلة السحب، البحر باش يكون من قليل الاضطراب إلى متموج، وحتى عنصر الريح يكون معتدل على كامل الجهات. نعم. هذا طقسنا أخت ربح، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا جزيلا لك، إن شاء الله نهارك طيب وإلى اللقاء.

0: Richard. À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
1: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: من إذاعة منسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، أهلا بكم في متابعة أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى عناوين النشرة: لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى، يوم تحسيسي اليوم تحت شعار بطاقة تعريف متبرع. حملة لرش المبيدات بالمنستير اليوم وغدا للحد من انتشار الحشرات، وولاية القيروان تتصدر مشهد إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى بإصابة تلامس 40,000 طن. وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج يشارك اليوم في أشغال اجتماع آلية التشاور الثلاثية حول ليبيا بالقاهرة. مجددا صباح الخير مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة تفاصيل أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. تتواصل إذن اليوم أشغال المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي تنظمه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وفي تصريح له خلال افتتاح أشغال المؤتمر أمسي، قال كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان إن تونس تواجه عجزا طاقيا، وإنه من الضروري الانتقال إلى مستقبل طاقي مختلف يعتمد أساسا على تطوير وتسريع مشاريع الطاقات المتجددة وتكريس برامج النجاعة الطاقية التي تشرف عليها الوكالة. ولاحظ أن نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ستتجاوز مع موفى 2026 10%.
4: تونس تواجه عجز طاقي أصبح مهم اليوم، وبالتالي من الضروري اليوم أن ننتقل نحو مستقبل طاقي مختلف يعتمد على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي بطبيعة الحال تطوير والتسريع في مشاريع الطاقات المتجددة، ولكن الركيزة الثانية التي لا تقل أهمية تكريس برامج النجاعة الطاقية، ومنها التي تشرف عليها الوكالة. وأنا على يقين أن تونس تمتلك الكفاءات والخبرات والمؤسسات الوطنية التي تمكنها من إنجاح هذا الانتقال الطاقي إن شاء الله. اليوم بالأرقام الرسمية مع انتهاء سنة 2025 نسبة الطاقات المتجددة في النسيج الكهربائي بلغت 6%، ومع دخول عدد من المحطات الجديدة حيز الاستغلال تمر هذه النسبة إلى نسبة 9%، ومن هنا إلى آخر العام سنتجاوز بقدرة الله 10% في المزيج الكهربائي من الطاقات المتجددة.
3: ينظم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا تحت شعار بطاقة تعريف متبرع اليوم بتونس العاصمة. ويأتي تنظيم هذا اليوم في إطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى. وكانت المنسقة المسؤولة عن التحسيس بثقافة التبرع بالأعضاء بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بتونس بثينة زناد قد كشفت في تصريحات مجموعات عالمية سابقة أن أكثر من 1500 مريض مدرجون حاليا في قائمات الانتظار لزرع الكلى، مذكرة أن سنة 2025 قد شهدت إجراء 37 عملية زرع للكلى. ولفتت إلى أن عدد المسجلين كمتبرعين في تونس يقدر بنحو 16 ألف شخص فقط، وهو رقم اعتبرته محدودا مقارنة بالاحتياجات مع إمكانية بلوغ 100 ألف، مؤكدة أن المركز يواصل حملات التوعية والتحسيس بهدف تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء. حقق المشروع الفني لإدارة التصدي لمخاطر الحشرة القرمزية للتين الشوكية المنجز بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة الفاو نتائج هامة، بما من شأنها أن يسهم في حماية المنظومات الفلاحية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وفق ما صرح به رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف. وأبرز وفق بلاغ للوزارة أن النتائج المحققة تمثلت أساسا في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرصد والتشخيص والمتابعة الميدانية ودعم برامج المكافحة المتكاملة للحشرة القرمزية وتوفير التجهيزات والمعدات الفنية. ومن جهتها أكد منسق منظمة الأغذية والزراعة لشمال إفريقيا وممثلها بتونس نبيل عساف، أبرز أن التين الشوكي يمثل اليوم ركيزة أساسية لتعزيز الصمود بالمناطق الجافة وشبه الجافة، ومذكرا بأن الصحة النباتية تمثل رهانا استراتيجيا يرتبط بالأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية وقدرة المنظومات الفلاحية على التكيف مع التغيرات المناخية. في شأن جهوي، تصدرت ولاية القيروان إنتاج الغلال الصيفي ذات النواة للموسم 25/2026 بإصابة بلغت 39,353 طن، في حين سجلت ولايات صفاقس والمهدية تراجعا حادا في المردودية. وأوضحت معطيات المجمع المهني المشترك للغلال التي تحصلت عليها وكالة تونس إفريق الأنباء أن الإنتاج الوطني الجملي من هذه الغلال سيبلغ حوالي 263,000 طن بزيادة قدرها 4.6% مقارنة ب 252,000 طن خلال الموسم الفارط. ويعود هذا التطور أساسا إلى ارتفاع إنتاج الخوخ والنكتارين، وذلك رغم تراجع المساحة الجملية المخصصة للغراسة بنسبة 3% نتيجة التغيرات المناخية. ومن سوسة، كشف المندوب الجهوي للفلاحة بالجهة نجيب الفحل أن التقديرات الأولية لإصابة الحبوب المنتظرة خلال الموسم الحالي بالجهة تشير إلى إنتاج حوالي 174,315 قنطارا، مسجلة بذلك تراجعا بنحو 13% مقارنة بالسنة الفارطة.
5: إصابة الحبوب السنة في ولاية سوسة كانت أقل من الموسم الفارط، حكم ما شهدناه من غياب الأمطار خاصة في موسم البذر خلال أشهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر اللي هو موسم البذر بتاع الحبوب. ركزنا كان على الحبوب المروية، تم بذر تقريبا 17,000 هكتار من الحبوب المروية في ولاية سوسة، فما حتى شوية بعلي في بعض الأماكن وانصبت بعض الأمطار، سجلنا زاد بعض الأمطار في شهر جانفي وهذه حسنت من الموجود.
3: في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة، أعلن والي المنستير أنه سيتم اليوم وغدا تنفيذ حملة لرش المبيدات بعدد من المناطق بولاية المنستير، وستشمل الحملة المناطق المحاذية للطريق الحزامية خنيس المنستير والمناطق الموجودة بالمنطقة السياحية بالمنستير إلى جانب أحماضة خنيس وأحماضة بمبلا، فضلا عن ضفاف وادي المالح ووادي بوسيالة. ودعت السلطة الجهوية كافة مربي النحل إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية خلايا النحل خلال فترة الرش، كما دعت مربي الماشية إلى تجنب الرعي بالمناطق المعنية لمدة أسبوع حفاظا على السلامة العامة. تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس بالتعاون مع الجمعية الاسكتلندية الإفريقية للأعمال الندوة الاقتصادية الإلكترونية اليوم، وتمثل هذه الندوة الافتراضية فرصة مميزة لاستكشاف فرص الشراكة والأعمال بين تونس والمملكة المتحدة وخاصة اسكتلندا والتعرف على القطاعات ذات الإمكانية العالية لدى الجانبين. كما سيتيح هذا اللقاء للمشاركين فرصة ملموسة للتعاون والتصدير والاستثمار في عدد من المجالات من أبرز هي الطاقات المتجددة والصناعة الزراعية والغذائية والتعليم والتكوين. أيضا في شأن وطني، من المنتظر أن تستأنف اليوم الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من اليوم 21 من مايو الجاري، وفق ما أكده شكري الطيف سفير الجمهورية التونسية لدى بغداد في تصريح سابق له. وبين السفير أن الرحلات نحو تونس تنطلق أسبوعيا كل يوم خميس من مطار بغداد الدولي نحو مطار تونس قرطاج، وتدوم حوالي 4.5 ساعات، بما من شأنه أن يخفف وطأة رحلات العبور والتنقل بين المطارات على المسافرين. وأشار السفير إلى أن استئناف هذا الخط يتزامن مع موسم العودة الصيفية للجالية التونسية إلى أرض الوطن وانطلاق الموسم السياحي، خاصة في ظل تزايد اهتمام السياح العراقيين بالوجهة التونسية. ولاحظ وجود مؤشرات إيجابية بخصوص الموسم السياحي القادم من خلال إقبال كبير من وكالات الأسفار العراقية على الوجهة التونسية، خاصة بعد قرار تونس إعفاء السياح العراقيين من التأشيرة وفق شروط محددة، ومشيرا إلى إمكانية تعزيز عديد الرحلات مستقبلا لتشمل مطارات عراقية أخرى مثل أربيل والبصرة. تنظم الجمعية التونسية إبصار لترفيه وثقافة ذوي الإعاقة البصرية الدورة 8 للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 23 من مايو الجاري بتونس، بمشاركة حوالي 45 موسيقيا من 8 دول على غرار تونس، الجزائر، المغرب، العراق، إيطاليا، إسبانيا، تركيا وفرنسا، بحسب ما أفاد به رئيس الجمعية محمد المنصوري. وأكد أن هذه المبادرة تهدف لاعتماد الفن والإبداع لكسر الحواجز والعراقيل وتغيير النظرة النمطية تجاه الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة، مضيفا أن البرنامج يتضمن وصلات موسيقية وعدة عروض تمثل الموروث الغنائي للدول المشاركة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة اليوم، بمعية كل من وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصرية بالخارج بجمهورية مصر العربية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الأشقاء في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها، وكذلك الجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي للتوصل إلى التسوية المنشودة. أختم بأبرز أخبار العالم هذا الصباح، حين أعلنت إيران أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع طهران في مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب واستئناف الضربات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وحذرت إيران من أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام طهران، وقد جاء إعلان طهران مع استقبالها وزير الداخلية الباكستاني، وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوع. هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى، يوم تحسيسي اليوم تحت شعار بطاقة تعريف متبرع. في أبرز أخبار الجهات هذا الصباح، حملة لرش المبيدات بالمناستير اليوم وغدا للحد من انتشار الحشرات، وولاية القيروان تتصدر مشهد إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى بصابة تلامس 40,000 طن. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، لكم أجمل تحية لطفي المكي وحلمة فيلا، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات. وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: حزاب الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: 18 دقيقة بعد الساعة 8 إشارة الوقت في إذاعة المونستير. أحلى وأجمل تحية لكل من التحق بنا في الاستماع. أجمل تحيات لطفي المكي، نجلة عطية بن محمد علي المنصوري وربح عبد اللوي.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق.
0: وفي التعليق اليوم على مختلف الأخبار التي ننتقيها ككل يوم في خبر وتعليق، الأستاذ صحراوي جمعون، صباح النور وأهلا وسهلا بك.
3: مرحبا، يوم مبارك.
0: نبدأ بالخبر الأول، التقرير الذي تم تداوله على بعض المواقع والصحف العربية والعالمية. إسرائيل حاولت تنصيب أحمدي نجاد لحكم إيران والخطة فشلت.
3: نعم، في الحقيقة هذه آخر تقليعة من أخبار الفيك نيوز التي برعت فيها إسرائيل وبرعت في اختلاقها وبثها في إطار حربها الإعلامية المتواصلة ضد الفلسطينيين وضد العرب بصفة عامة. الملاحظة الأولى البديهية التي يمكن أن نسوقها حول مثل هذا الخبر أن أحمدي نجاد يعتبر من صقور النظام الإيراني، ومن الصعب أن يكون الجواد الذي تراهن عليه إسرائيل في مثل ذلك السيناريو الذي عادة ما يكون من نصيب أحد الحمائم القريب معنا عادة من الخارج ومن القوى العظمى المتحكمة من وراء الكونترول، ويكون هو محور الرهان. فهنا يمكن القول أن إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بعد تقديم ابن الشاه السابق كحاكم قادم لإيران، والخطة سقطت رغم الترويج لها وخسائرهم المالية وغيرها. كما فشلت أغلب محاولات إسرائيل توظيف عملاء لها، عملاء مباشرين وغير متخفين في المنطقة وخارجها وفي لبنان بالخصوص، حيث نتذكر أنه في بداية الثمانينات احتلت جنوب لبنان وكونت جيشا لبنانيا مزعوما أطلق عليه جيش لبنان الجنوبي يقوده أنطوان لحد العميد أنطوان لحد، ولكن التجربة كسابقاتها فشلت وانسحبت إسرائيل عام 2000 وتخلت عنه عن عميلها دون أن توفر له حياة رغيدة كما كان يطلب، مما اضطره إلى بيع الفلافل كما تناقلت بعض وسائل الإعلام والمدونين تلك الرواية. وقد اضطر فعلا حسب الصحافة الإسرائيلية إلى العمل في مطعم صغير له يبيع أكلة الفلافل اللبنانية كما ذكرت الرواية، صخرية وتحكما من مصير العملاء وباع ضمائرهم للشيطان.
0: نعم، مثل هذه التقارير أستاذ، سواء ثبتت صحتها كاملة أو بقيت في إطار التسريبات والتحليلات، تؤكد شيئا مهما، أن المنطقة تعيش منذ سنوات على وقع صراعات نفوذ تتجاوز الشعارات المعلنة، وما يحدث في الكواليس أحيانا أخطر مما يقال على المنابر، كما يعكس الخبر حجم التعقيد داخل المشهد الإيراني نفسه، لأنه فما تداخل مراكز القرار، فما صراع التيارات، وتستعمل الشخصيات السياسية أحيانا كورقة ضغط أو كأداة لإعادة ترتيب التوازنات. ويبقى السؤال الأهم، إلى أي مدى أصبحت الدول تدار اليوم عبر التأثير غير المباشر، عبر الحروب الاستخباراتية وعبر صناعة النفوذ من خلف الستار؟ وهل ما نراه من أزمات وصراعات هو فقط الجزء الظاهر من مشهد أكبر بكثير؟
3: نعم.
0: على مستوى وطني، خبر آخر، نقابة أطباء القطاع الخاص تدق ناقوس الخطر وتطالب بإنقاذ العيادات من الإفلاس.
3: نعم، هذا موضوع قديم جديد، وهو مرتبط أولا بالتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية التي تشكو عجزا وانخراما متواصل منذ سنوات ولم يقع التطرق إليه أو إيجاد حلوله. وإذا كانت نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة مقابل الأتعاب والخدمات الطبية سواء العمومية أو التعاقدية، فإنها قامت ونتذكر ذلك خلال السنوات الماضية بزيادات أثقلت كاهل المواطن وصندوق التأمين على المرض كنام الذي هو معناه نفسه يشكو من تلك الإشكاليات. وفي الحقيقة يتطلب الأمر مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض بهدف إرساء تغطية شاملة تضمن التكفل بمختلف الأمراض العادية أو المزمنة لفائدة جميع المواطنين، وهو الهدف الاجتماعي العادل الذي وجدت من أجله منظومة الكنام منذ سنوات.
0: نعم.
3: وهي منظومة ناجحة صحيا واجتماعيا وجب الحفاظ عليها، وهنا دور الدولة التي تراهن على إلصاء هذا الجانب الاجتماعي في توجهاتها الكبرى مدعوة إلى إيجاد حلول مالية جذرية للصناديق الاجتماعية وللصيدلية المركزية والمصحات الخاصة، حتى كما نقول تواصل هذه الهياكل الاستشفائية الخاصة المتطورة عملها، وهي التي هي في مناسبات عدة محل إشادة وتنويه سواء داخل تونس أو خارجه من التونسيين والأجانب من العرب وحتى الأوروبيين الذين يأتون للتداوي هنا للعلاقة بين التكاليف وجودة الخدمات.
0: نعم.
3: وتدخل الدولة وإنقاذ المنظومة من الإفلاس كما يسمح لهذه المؤسسات الخاصة بتوسيع نشاطها والاستثمار في الخدمات الراقية والتكنولوجيا الطبية من آخر طراز كما في البلدان المتقدمة، وهي نعم. ليست بعيدة عنها على ذلك المستوى.
0: نعم. فما ارتفاع كلفة، فما أعباء جبائية، فما تدهور القدرة الشرائية.
3: نعم.
0: فما حتى صعوبة التوازن بين الجانب الإنساني والجانب المادي للمهنة، وهذا يهدد استمرارية الخدمات الطبية. طبيب اليوم ما يواجهش فقط مسؤولية علاج المرضى، هو عنده مصاريف تجهيزات، أجور، أدوية، تكاليف، تشغيل، كلها ولا تثقل كاهل القطاع بأكثر أكمله. وفي المقابل المواطن زادة قاعد يعيش ضغط اقتصادي يخلي الوصول إلى العلاج أكثر صعوبة. الملف إذن لا يجب أن يقرأ كصراع مطالب فئوية فقط، هو إنذار حقيقي حول مستقبل الرعاية الصحية في تونس، وحول ضرورة إيجاد توازن يحفظ كرامة الطبيب ويحفظ أيضا حق المواطن في العلاج.
3: نعم.
0: الخبر الأخير الذي سنعلق عليه هو تصريح السيد رئيس الجمهورية عند قوله بلغ السيل الزباء ولا يمكن السكوت عن الإخلالات، وهذه العبارة كانت حديث مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الأعلام في بلادنا، والتصريح طبعا يحمل نبرة غضب واضحة ورسالة سياسية قوية تعكس حجم الاستياء من تواصل الإخلالات والتجاوزات في عدد من الملفات والقطاعات.
3: فعلا بلغ السيل الزباء أو طفح الكيل كما يقال، فقد بلغت الإخلالات الإدارية درجة تتطلب دقة نداء الخطر قبل اتخاذ الإجراءات الرزعية اللازمة من الجهات المعنية. وتتجلى مظاهر الإخلال حقيقة في جمود الإدارة عن الاستجابة لحاجيات المواطن في العيش الكريم والبيئة النظيفة، ولنركز على جانب البيئة ونحن مقبلون على موسم صيفي سياحي يبشر بكل خير، ولكن النفايات في كل مكان.
0: نعم.
3: والبلديات عاجزة عن التدخل الناجع لعدة أسباب هيكلية وقانونية وأوضاع مختلفة. لقد بلغ السيل الزباء وكررها فعلا في مجال النظافة وتلوث المحيط، ليس فقط لمسؤولية السلطات الوطنية أو المحلية، بل أيضا بسلوك المواطنين غير الواعي وقيامهم بإلقاء الفضلات وتلويث المحيط الذي يعيشون فيه دون اكتراث بالمخاطر، وهو ما يؤثر على صحتهم ومؤمل الحياة الذي تراجع خلال العشرية الأخيرة بسبب التلوث والنفايات وتلوث الهواء والبحر والغابات. إنه في الحقيقة طفح الكيل أيضا بانعدام التوعية من وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والرقمية المدعوة لنحملها المسؤولية مباشرة، وهي مدعوة إلى بث ومضات للمساهمة في وقف هذا الكم المتدفق من تلوث المحيط الذي يحيطنا ويحدق بنا من كل جانب بسبب انعدام الوعي لدى المواطن، فوجب توعيته بواجباته تجاه المحيط والمجتمع، ودور وسائل الإعلام هام ومحوري في هذا الباب.
0: نعم، الأمل يبقى دائما أن تتحول لحظات الغضب السياسي هذه إلى فرص إصلاح فعلي، لأن نعم. الأوطان لا تبنى فقط بالكلمات القوية، بل بالإرادة وبالمتابعة وبالقدرة على التغيير. ولكن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في قوة الخطاب، بل في تحويل هذه الرسائل إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، لأن الناس اليوم لم تعد تكتفي بالشعارات أو بالتشخيص، تنتظر نتائج حقيقية تعيد الثقة وتؤكد أن القانون يطبق على الجميع وبلا استثناء. شكرا نعم. جزيلا لك أستاذ صحراوي جمعون على هذه شكرا. القراءات المعمقة، ونلتقي بإذن الله الخميس المقبل
3: إن شاء الله.
0: إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

ابقوا معنا مستمعينا الكرام بعد الجولة مع معرض الصحف وقراءة أبرز العناوين الصادرة في صحفنا هذا الصباح. سنعود لمواصلة المشوار معكم في الجزء الأخير من بشائر الصباح من خلال الكل مليك وأسعار السوق. وأهلا وسهلا دائما بكم في متابعتنا ومرافقتنا.

الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنوانات: الإدارة التونسية القاطرة المعطلة. وكتبت الصحيفة: لم تتطور الإدارة في تونس بالنسق المأمول في وقت كان يتوقع فيه أن تحدث ثورة في المرفق العمومي تقطع مع السلوكيات القديمة التي عطلت أو التي أثرت سلبا على صورة الإدارة وجعلتها تقترن في ذهن المواطن بالتعطيل والتأخير وعرقلة المواطن. وأضافت الصحيفة: لا يمكن بطبيعة الحال التعميم، فالإدارة في بلادنا تضم كفاءات عالية ويشتغل بها خريجو أفضل الجامعات، لكن تظل العقلية المتوارثة أو ما أسماه رئيس الدولة لدى لقائه برئاسة الحكومة بالقصبة وتقييمه لعمل المرفق العمومي برواسب الماضي حاجزا دون تحقيق الإصلاح المأمول. ونواصل مع صحيفة الصباح وفي أهم العناوين الواردة فيها: فرصة استراتيجية للانفتاح على الإمكانيات التصديرية، 8 مؤسسات وطنية في معرض أمستردام، وفرصة هامة لإشعاع الصناعات الغذائية التونسية. وانعقاد الدورة الخامسة من المشاورات السياسية خطة التعاون بين تونس وفنلندا للفترة 26-28. ومع اقتراب عيد الإضحى، الخضر والغلال تحت المجهر ومراقبة مكثفة لمسالك التوزيع. وفي افتتاح مؤتمر الانتقال الطاقي، رهان سيادي لتأمين مستقبل الاقتصاد الوطني. ووزير التجهيز والإسكان يصرح: نجاح السياسات السكنية يقاس بمدى قدرتها على ضمان الكرامة والأمان والاستقلالية لكل مواطن دون استثناء. وفي أخبار الرياضة عنونت الصحيفة: الدور ربع نهائي لكأس تونس اليوم، غموض يكتنف تنقل الترجي إلى بوحجلة وشبيبة العمران إلى سقيط الدائر. وأمس ترجي جرجيس يقصي البنزرتي وتأهل صعب للصفاقسي على حساب أستيدا. واستعدادا لمونديال 2026، التحاق اسماعيل الغربي بتحضيرات المنتخب الوطني. والاتحاد المونستيري، وضعية مالية حرجة وفيتو أمام تدعيم الهيئة بوجوه جديدة. إلى صحيفة الصحافة وفي الافتتاحية عنونت: صرف الزيادات في الأجور قبيل عيد الإضحى تكريس للدور الاجتماعي للدولة. وكتبت الصحيفة: قبل أيام قليلة من حلول عيد الإضحى، ينتظر صرف الزيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص مع الملاحق للأشهر الأولى للسنة الجارية، وذلك حسب ما أعلنته وزيرة المالية مشكات سلام الخالدي أمس. وأضافت والصحيفة: وتعد هذه الخطوة ترجمة وترجمة لمبادئ العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة لتكريسها بين الجهات وبين فئات المجتمع، حيث يعتبر الترفيع جزءا من قانون المالية الرامي إلى إعادة توزيع الثروة ودعم استقرار الأجراء في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وفي نبقى مع صحيفة الصحافة وفي أهم العناوين الواردة فيها: بتكليف من رئيس الدولة وبدعوة من نظيره المصري، وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا في القاهرة. ووزيرة المالية لدى لقائها بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تأكيد مضي الدولة في تعزيز سياساتها الاجتماعية. وفي أخبار العالم: في انتظار مآل الفرصة الأخيرة، حرب التصريحات تتصاعد بين طهران وواشنطن. إلى صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: انتقادات الرئيس للمسؤولين وللإدارة تتصاعد، والصحيفة تتساءل هل اقترب موعد التحوير الشامل؟ ورئاسة الحكومة تفتح مناظرة خارجية للانتداب. وتفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات، إيقاف 12 متهما وحجز 250 ألف قرص مخدر. والتونسي الرابع عالميا في معدل استهلاك المياه المعدنية، مليار قارورة سنويا والحنفية نائمة. وفي أخبار الرياضة عنونت الصحيفة: رفض مصافحة منافسه، بطل الكويتي يهين الصهاينة. والنجم الساحلي، فراغ إداري وكابوس بسبب مستحقات اللاعبين. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك. تتحول تونس هذه الأيام إلى فضاء علمي إفريقي ودولي مفتوح على قضايا الاقتصاد والتصرف والتنمية المستدامة من خلال احتضانها للمؤتمر الدولي 26 للأكاديمية الإفريقية لإدارة الأعمال والتنمية بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم. حدث علمي يعكس مكانة الجامعة التونسية وقدرتها على الانفتاح على القضايا الكبرى اللي تشغل القارة الإفريقية والعالم، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة وصعود الذكاء الاصطناعي كفاعل أساسي في مستقبل المؤسسات والاقتصاد. للحديث عن أهمية هذا المؤتمر، عن أبرز محاوره، عن رسائله العلمية والتنموية، نستضيف الأستاذة الباحثة بالمدرسة العليا للتجارة بتونس والباحثة بمخبر التفاعلية بين الجامعات والمؤسسات في علوم التصرف والمكلفة بالاتصال في هذا المؤتمر الدولي، الدكتور الأستاذ أمال. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
1: حسيمة مدام، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكم.
0: أهمية احتضان تونس لهذا المؤتمر الدولي الكبير في مجال علوم التصرف وإدارة الأعمال.
1: هذا المؤتمر مهم جدا، هو ملتقى دولي للبحث في علوم التصرف. هو كل سنة تعقد الأكاديمية الإفريقية لإدارة الأعمال والتنمية مؤتمرها الدولي، والسنة هذه اختارت تونس كمحطة علمية للتبادل الفكري حول المؤسسات الإفريقية. وهذا الملتقى تنظم بالشراكة مع جامعة المنوبة ومع مخبر البحوث للتفاعلية في التصرف بين الجامعة والمؤسسات، وكذلك كرسي اليونسكو للتعليم العالي والتنمية المستدامة في إفريقيا، التابعين الكل لجامعة منوبة وكذلك معهد المحاسبة بجامعة منوبة.
0: نعم.
1: هذا الملتقى يدور حول الاضطرابات المحلية والعالمية اللي تواجهها القارة الإفريقية، وباش نخموا مع بعضنا الباحثين والخبراء من العالم الاقتصادي والاجتماعي حول مستقبل هذه المؤسسات الإفريقية، وكذلك باش نخموا زيادة ونحب ونكرس السيادة الفكرية للقارة الإفريقية.
0: نعم.
1: معناها كما نقوله بلغتنا العامية، يزينا من نماذج والمنوالات الأوروبية،
0: يزينا من التبعية في كلمة.
1: اكزاكتومون، هذا هو.
0: نعم.
1: يلزم القارة الإفريقية تنهض بروحها وعندها كفاءات علمية وكفاءات،
0: لكن فما تحديات قاعدة تواجه المؤسسات الإفريقية اليوم في ظل الأزمات العالمية والتحولات الاقتصادية اللي نعيشوها.
1: بيشيوخ، ثم تحديات كبيرة، ثم مشاكل كبيرة بالمشاكل، تقلبات المناخ مثلا.
0: نعم.
1: مشاكل وبائية مثلا كما جينا الكوفيد أثر برشا على المؤسسات الإفريقية، برشا مؤسسات سكروا وهذا انتج عنده بطالة. هذه المحاور الكل قاعدين نخموا فيها ونتبادلوا الآراء، خاصة اللي جاونا باحثين من جميع البلدان الإفريقية وكذلك من أوروبا، جاءوا من كينيا، من كونغو، من غانا، من بوركينا فاسو، من إثيوبيا، وتصير ورشات عمل وتصير تقديم بحوث علمية.
0: نعم.
1: ومكتبات علمية.
0: هي الملفات متعددة الحقيقة، من المالية إلى التسويق إلى التنمية المستدامة إلى الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي نتصور حاضر بقوة في البرنامج. كيفاش تراو تأثيره على علوم التصرف وإدارة المؤسسات في إفريقيا؟ يعني المؤسسات الإفريقية جاهزة فعلا لمواكبة هذه الثورة التكنولوجية؟
1: المؤسسات، السؤال مش هل هي جاهزة، هي يلزمها تجهز روحها، خطر الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية لا مفر منها. يلزمنا نلقاو الآليات باش نواجهوها، ويلزمنا نواكبوا هذه الثورة نتاع الذكاء الاصطناعي، نرسخوها في العادات نتاع المنظمات الإفريقية.
0: نعم.
1: تدخل كحقيقة يومية في حياة المنظمات الإفريقية.
0: نعم. هناك أيضا اهتمام بقضايا إزالة الكربون والتنمية المستدامة، إلى أي مدى أصبحت هذه المواضيع ضرورة وما هيش مجرد رفاه فكري؟
1: هناك ورشة حول إزالة الكربون.
0: نعم.
1: وعملنا هذه الورشة على خاطر توا كي المؤسسات الإفريقية والتونسية كي تجي باش تصدر منتوجاتها يطلبوا عليها أمبيلون كربون، معناها يطلبوا عليها البصمة الكربونية متاحة. دونك كان هي البصمة الكربونية متاحة ما تمشيش مع الـ مع الـ مع المطلوب اللي تطلبوا منه الأوروبا، ما تنجمش تصدر منتوجاتها.
0: نعم.
1: دونك هذه حاجة لازمة، معناها يلزمنا نخمو في الإشكالية هذية.
0: نعم. تم تصنيف مجلة الأكاديمية ضمن الربع الأول كعيون في قاعدة سكوبس بالنسبة للباحثين الأفارقة، نصور هذا مهم، وباش يتم تنظيم يوم خاص بطلبة الدكتوراه والباحثين الشبان، فما نوع من التركيز على الجيل الجديد من الباحثين، وكل هذا أكيد عنده دلالاته.
1: تمت هذا اليوم المخصص للباحثين الشبان لطلبة الماجستير والدكتوراه، تم يوم الاثنين في معهد المحاسبة، وتم مناقشة تقدم البحوث لطلبة الدكتوراه مع باحثين بارزين اللي أعطوهم نصائح ووجهوهم، وكذلك حثوهم على قضية الاستقلالية الفكرية اللي لازمها تكون عند الطالب الإفريقي، معناها كفانا من النماذج الشمالية اللي جينا من الشمال، ويلزم الطالب الإفريقي يكون عنده بعد نقدي في البحوث نتاعو.
0: نعم.
1: ما يستقبلش البحوث الغربية هكيكة، لازم يكون عنده بعد نقدي بالنسبة للمصالح الإفريقية والمستقبل نتاع البحوث في إفريقيا ومستقبل المؤسسات الإفريقية.
0: نعم. مدام أمال، نجموش نقولوا للجامعة التونسية اليوم ولات قادرة على لعب دور إقليمي وإفريقي أكبر في مجال البحث العلمي؟
1: أي بيع سعى الجامعات التونسية مصنفة من أول الجامعات في إفريقيا.
0: نعم.
1: من الناحية والجامعات من تاع جنوب إفريقيا لأفريقيا السود، تونس في الصدارة معناها.
0: نعم.
1: وهذا أعطانا شرعية باش ننظموا مؤتمرات وملتقيات في من هذية، ونرهدوا بالقارة الإفريقية عن طريق منوالات تنمية، عن طريق بيانات، قاعدات بيانات، عن طريق معلومات، عن طريق بحوث، باش نرهدوا بالقارة الإفريقية.
0: نعم. بأحد نزل العاصمة إذن ينتظم هذا المؤتمر، ويتواصل إلى أي وقت؟
1: يتواصل إلى يوم الجمعة 22 ماي، ويوم 23 ماي سيكون مخصص للسياحة، جاونا زايرين من إفريقيا الباحثين هذوما، وباش نغتنموا الفرصة باش نوريو المناظر ونعملوا سياحة في تونس ونطوقوا بلادنا في النطاق في المجال السياحي.
0: نعم.
1: ونوري المعالم الأثرية التونسية، خاطر تونس محطة علمية.
0: نعم.
1: وكذلك محطة ثقافية وسياحية.
0: مهم جدا. نعم شكرا لك. وهكا نقول اللي تونس بالحق بهذا الحدث العلمي المهم تتحول إلى منصة تجمع العقول والخبرات الإفريقية والدولية، وهو ما يؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الجامعة ومن البحث ومن الإيمان بأن المعرفة قادرة على تغيير الواقع. كل الشكر والتقدير لك أستاذة أمل بودربيلة على هذه الإضافة العلمية القيمة وهذا التقديم المستفيض لفعاليات هذا المؤتمر. كل التوفيق وإلى اللقاء.
1: شكرا، يعطيكم الصحة. ميرسي.
0: أسعار من المونستير نمضي إلى المهدية، تحديدا إلى ملولش. صديقنا محسن أحسن في الانتظار يعطينا فكرة على أسعار السوق هناك. صباح النور سي محسن، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير مدام، ومرحبا بك ومرحبا في مستمعي إذاعة المونستير.
0: عايش نو حوال السوق في ملولش؟
2: إن شاء الله لباس. أنا بالنسبة للأسعار كالعادة، أنا كما الأسبوع اللي فات تقريب، أنا إن شاء الله في تحسن مدجات، تحسن معرفش كيف.
0: أيه بي
2: فهمتني. بالنسبة للخضر الفلفل الأخضر من 3 دينارات حتى 4 دينارات 500، الطماطم من دينارين 200 حتى دينارين 800، صل من دينار 600 حتى دينارين 500، البطاطا دينار 800 حتى دينارين، فنارية دينارين، قرعة دينارين 500، الفول دينار 500، البدنجان دينارين، الكرنب والبروكلو دينار 800، الخس والليتي دينار 500، معدنوس في السوق 500 ملي من رط. بالنسبه للولد الجبره دينار 500 حتى دينارين 500. بالنسبه للغلال فاز 5 معنا من 5000 حتى 6500، الخوخ من 4 دينارات حتى 5 دينارات، مشماش من 3 دينارات و500 حتى 4 دينارات و500، البطيخ 3 دينارات و500 حتى 4 دينارات، والدقله من 4 دينارات حتى 8 دينارات.
0: نعم.
2: بالنسبه للحوت السردينه من 6 دينارات 7 دينارات و500، نداس من دينار من 15 دينار حتى 20 دينار، الشورو 18 دينار، الوراثة 25 دينار، كريفيت من 20 حتى 25 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء، لحم العلوش من 52 دينار حتى 55 دينار، بركوس 38 دينار حتى 40 دينار، لحم البقري الهبرة 40 دينار، جنب 29 دينار، ونخلط 32 دينار. بالنسبة للحوم الدواجن من 5 دجاج حي من 5 دينارات 800 حتى 6 دينارات 100، جاج مذبوح 8 دينارات و500، جناحات 7 دينارات و500، سكالوب الدجاج سكالوب دندون 19 دينار، الفخذ الدجاج 11 دينار و800، فخذ دندون 9 دينارات و700، بالنسبه للبيض من دينار حتى دينار 300. بالنسبه هذا للسوق اليومي معنا.
0: نعم يعطيك الصحة، شكرا لك. شكرا
2: لك.
0: شكرا جزيلا، وان شاء الله الخميس القادم نلتقي من جديد. شكرا لطفي المكي، شكرا عليا المنصوري، شكرا نجلة عطية بن محمد، شكرا لكل زملائي. ابقوا ديما مع إذاعة المونستير وخليكم في متابعة مختلف فقراتنا وبرمجنا. أنا ربح عبد الله، ونقولكم إلى اللقاء، ودمتم على محبة وعلى وفاء لإذاعة المونستير. إلى اللقاء.

0: التاسعة إشارة الوقت على موجتنا. ومنها مجددا صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة موجز الساعة التاسعة للأخبار. ينظم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا اليوم تحت شعار بطاقة تعريف متبرع بتونس العاصمة. ويأتي تنظيم هذا اليوم في إطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى. شرعت اللجنة الجهوية لإسناد رخص استغلال محلات التبغ بولاية المهدية في قبول مطالب الراغبين في الحصول على هذه الرخص، وقد ضبطت اللجنة وفق بلاغ لها تاريخ 17 من جويلية القادم كآخر أجل لقبول المطالب مشفوعة بالوثائق التي ينص عليها القانون، وحددت عدد الرخص المزمع إسناده على مستحقيها ب 436 رخصة بعنوان سنة 26 و 2000 موزعة على مختلف معتمديات الجهة. أفاد الكاتب العام لبلدية حمام سوسة بكافة القصابين والمواطنين الراغبين في ذبح أضاحيهم بأنه تقرر فتح المسلخ البلدي بصفة مسترسلة للعموم من يوم الثلاثاء الموافق ليا 26 من ماي القادم من الساعة 5 صباحا وإلى غاية يوم الأربعاء الموافق ليا 27 من ماي الجاري على الساعة منتصف النهار لذبح الأضاحي. صدرت ولاية القيروان إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى للموسم 2025-2026 بإصابة بلغت 39.353 ألف طن، في حين سجلت ولاية صفاقس والمهدية تراجعا حادا في المردودية. وأوضحت معطيات المجمع المهني المشترك للغلال التي تحصلت عليها وكالة تونس فريق الأنباء أن الإنتاج الوطني الجملي من هذه الغلال سيبلغ حوالي 263 ألف طن، أي بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بالموسم الفارط. من المنتظر أن تستأنف اليوم الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من اليوم 21 ماي الجاري، وفق ما أكده سفير الجمهورية التونسية لدى بغداد في تصريح سابق له. وبين السفير أن الرحلات نحو تونس تنطلق أسبوعيا كل يوم خميس من مطار بغداد الدولي نحو مطار تونس قرطاج، وأشار أيضا إلى أن استئناف هذا الخط يتزامن مع موسم العودة الصيفية للجالية التونسية إلى أرض الوطن وانطلاق الموسم السياحي، خاصة في ظل تزايد اهتمام السياح العراقيين بالوجهة التونسية. تكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة اليوم، ويتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أحنا ونتوما،
3: أحنا ونتوما،
4: وانا وانت،
5: وانا وانت،
2: أحنا ونتوما،
3: أحنا ونتوما،
2: وكل اللي يسمع فينا،
3: أحنا ونتوما وكل اللي يسمع فينا. من العشرة نصف النهار في إذاعة المنستير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
2: تتعدى صبحيتنا عالكيف،
3: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف عالكيف.
6: هذا البرنامج برعاية
7: أي تتبعني
8: وين؟
7: نربحك وتربحني.
8: كيفاش؟
7: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيرونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج، وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيرونس، وانتي زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تباريني صحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعملو، وزي تتمتع بالضمانات الكل.
4: باش تشارك في البارناج ماي جات اتصل بالاجنس نتاعك والا عمل لو فورمولير على gat.com.tl.
7: مع جات اسيورانس تبعني نربحك وتربحني
8: في التأمين.

0: صباح الخير صباح النور وسهلا بكم مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا بكم منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام ومن خلاله كالعادة نوصله في مواضيعنا ذات العلاقة بالتأمين. قول صباح الخير صباح النور وسهلا بكم سيد محسن كبوج مستشارنا القانوني للبرنامج منورنا برشا.
1: مرحبا رفقة صباح النور وتحية ليك وتحية للفريق العام معنا ذا الصباح. توفي تحية لأوفي إذاعة المنسير ولكل متبعي كل برامجها لا سيما منها البرامج القانونية في التأمين في دائرة القانون. نحب نقول لك شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة وعلى هذه الثقة وإن شاء الله كما قلت نقدموا مادة اللي تفيد وتعطي معلومة صحيحة وهذا في إطار فريق كامل. ديما نحب نحيي الفريق الكل فريق كامل متكامل صحيح احنا نظهر في الصورة لكن هو عمل جماعي تساهم فيه الناس كل تحية لهم وإن شاء الله نوفق فيما نصب إليه وفيما نقدمه من معلومات في مادة ديما نعتبرها هي مادة تقنية بالأساس مادة تطلب برشة دراية وبرشة معرفة لأنها قدر أهميتها بقدر ما هي مادة إجرائية بامتياز ويلزمنا نكون كلنا على بينة من الإجراءات الشكلية التعلق بعقود التأمين حتى نحسن التعامل مع هذه العقود وإن شاء الله نوفق في ذلك.
0: يعطيك الصحة ودائما شكرا جزيلا أستاذ على الفكرة قبل كل شيء على خاطر فكرة ممتازة جدا فكرة من خلالها نجمنا من خلال إذاعة المنسير هذا المرفق العمومي للإعلامي نكرس ثقافة قانونية في مجال التأمين اللي هو مجال ماهوش سهل ومجال فيه برشا إجراءات معقدة ومجال معناتها يلزم خبرة ويلزم نسيان وقت اللي يمشي يحكي مع شركة التأمين يبدأ عنده باجاج ينطلق منه باش يعرف ما له وما عليه باعتبار أنه في بعض الأحيان الإنسان راهو يبقى عاجز. احنا صحيح لا يعذر جاهل بجهل القانون في مجالات مختلفة ولكن كي تدخلوا في مجال إجرائي كما التأمين ونعرف أهمية الإجراءات والشكليات في مثل هذه المواد كما مادة التأمين الحقيقة بارك الله فيكم على خاطر فكرة ممتازة فكرة قاعدة تتواصل فكرة قاعدة تكرس فينا هذه الثقافة هذه وفكرة تخلي الإنسان تكون عنده وعي خاطر احنا أبار انك تحكي قانون راه بالأساس هو التوعية للسادة المواطنين والمواطنين
1: هو التوعية ووعي الاثنين مع بعضهم رفقة لأنه علاش لأنه التأمين اليوم ديما نقول راهو من الضروريات الأساسية في حياة اليوم ما عادش من الكماليات ما عادش اللي يحب يأمن يأمن ولا يحب يأمنش راهو حتى في التأمينات الاختيارية وهو كنا تشوفه بالتجربة وكي ناخذ المواضيع نلقاه أول إنسان أول معناه ضرر يلحق به ولا أول صعوبة تعترضه في حياته أول سؤال تراح عندك شيء تأمين ولا التأمينات معناها التأمين تخلف في عاداتنا وفي تفكيرنا وفي معناها وفي تصرفاتنا العادية اليومية وبالتالي وهذا حاجة ممتازة جدا راهو كنقولوا راهو التأمين وقت تجي الحوادث العرضية راهو الناس ما يمكن ما تفيقش معناها ما تتفطنش قيمة التأمين إلا حالة وقوع الخطر المؤمن منه وقتها نولي نلوجو على عقود التأمين ونلوجو شنو عندنا وشنو ما عندناش وقتها لنا إذا كان عندك عقد تأمين حاجة باهية ممتازة لكن يلزمك تتعامل تحسن التعامل مع عقود التأمين هذه وفي هذا الإطار هو تقريبا الأفكار اللي بدينا نخمو فيها كفريق قلنا احنا بينا برشا حاجات وبرشا مجالات فيها عقود تأمين وفيها يغطيها عقود تأمين مجالات حياتنا اليومية تقريبا بالكامل ولا حياتنا العملية ولا غيرها المسؤوليات متعدة والإنسان مسؤول بيتبعه عن أفعاله وعن تصرفاته كي يلقى عقد تأمين حاجة معناها ممتازة وممتازة جدا لكن زادك في عقود التأمين يلزم يكون عندك عقد تأمين ويلزمك تحسن التعامل مع عقد معناها تحسن معناها تكون مطابق لما تم التعاقد عليه من جهة وتكون عارف بما لك وما عليك من ناحية قانونية حتى ما يقعش المحظور حتى ما نسمعوش شكل العبارة اللي انطلقنا في البرنامج قلنا خاطر برشا ناس تقول لا التأمين حكاية فارغة ما يجي حد شيء وما تاخذ حد شيء لا مش صحيح راهو العيب فينا وفي الناس نتعاملوا معهم زي ده كيف كيف معنا لكن نقولوا العيب فينا معنا فينا الناس كل كيف كل من له علاقة بالتأمين لأنه ما احناش قاعدين نعطيوه في حقه القانوني التأمين هذا من حيث كيفاش نتبعوه كيفاش نتعاقدوا مع شكون نتعاقدوا شنو من الامتيازات اللي يجبونها التأمين وكيفاش نضمنوها وشنو الالتزامات المحمولة علينا وكيفاش نقوموا بها هذا كل كيف باش يخلي سلاسة في التعامل مع عقود التأمين وقتها بالحق يجي يحكي لي مع عقود التأمين تنقل لك عقود التأمين يغطيك ويغطيك بما يكفي وعلى قد معنى لحافي أمد رجلية كما يقول سيناجي ديما الله يرحمه معناها أنت تختار معناها الغطاء الكامل اللي يظن لك التعويذ ويغطي لك كل مخاطر. وهذا كل كي كما قلت في قراءة تكون قراءة صحيحة وسليمة. وهذا اللي نحاوله ديما من بعضنا كما قلت كأسرة فريق، مش أنا برك صحيح يمكن كانت الفكرة لأني مهووس بالفكرة، لأنه التأمين مش حاجة خاصة بينا برك ولا بتونس، برك هي حاجة عالمية وحكينا على تاريخ التأمين ومنذ عقود، لأنه كي تؤمن بالفكرة وتؤمن بأهمية عقد التأمين وبأهمية وجود التأمين في هذه الأمية تحسن التعامل معه وتلقى فيه برشة فائدة وبرشة منفعة، بالعكس هو بكل منافع وبكل فوائد معناها ترجع لنا وقت اللي نكونوا في حاجة لك العقد ده. وفي مقابل ذلك ماذا بينا احنا نكون عندنا تأمين يحمينا، وماذا بينا إذا ما نسحقوش، معناها ماذا بينا نكونوا في تصرفنا تصرف الراجل العادي، تصرف الرجل الحريص على عدم الحاق الضرر به ولا بغيره، وفي السلامة أمانة كما يقولوها، ويقعد التأمين كي يقعد احتياط ويقول لك أنا عملت أسيرونس هاو تو 5 سنين وما صار لي حتى شيء. خلي ما يسلكش خويا، واصل كيك في هذا المجال، ولو أنه بعض مؤسسة التأمين تولى تشجع حتى ونشوفه حتى في التأمين الإنزام العربية البريدة المحرك النظام المكافئ الميار بالبونيس ماليس ويليت ويليت مؤسسة التأمين تفكر أنها تكافئ كل محور معناها المتعاقدين معها اللي يحسن التعامل مع عقود التأمين، واللي ما يسحقوش عقود التأمين عاملين له كوقاية فقط لا أكثر ولا أقل. ديما هذا فيه معناها الدافع وفيه منفعة للتأمين ومنفعة للعباد اللي تعمل بعقود التأمين هذه، وإن شاء الله ديما نكونوا نعطيه معلومة صحيحة، وإن شاء الله احنا راهو كما قلت نظهر في الصورة أما راهو فريق كامل. ونحب نوجه التحية لكل من يساهم معنا وكل من يعطينا الفكرة وكل من يعطينا المعلومة، شكرا للجميع رفقة.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. اليوم باش نواصلوا في الموضوع الحصة الفرطة، باش نواصلوا الحديث على استثناءات الضمان، ولكن اليوم باش نركزوا على استثناء الضمان وتأثيره على حقوق المتضررين. شو نقصدوا بالكلام هذايا؟ هذا باش نعرفوه بالتفاصيل بعد قليل، وأيضا باش يكون معنا خبيرنا في مجال التأمين سي أشرف الإحيوي. هذا الكل بعد قليل، تنجموا تتفاعلوا معنا مستمعينا الكرام عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المناسير، وأيضا عبر الهاتف عبر الرقم 73 460 800.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في التأمين. أستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج، نواصل موضوع كنا بدينا فيه في الحلقات الفارتة، مسألة الاستثناء من الضمان. ولكن اليوم مع الاستثناء من الضمان اللي باش نحاول نذكروا به شنو الاستثناءات هذه، تأثيرها على حقوق المتضررين، وبطبيعة باش ناخذ معنا سي أشرف الأحيوي خبيرنا في التأمين، نستقبله مع بعضنا ثم نذكر بماذا نعني بالاستثناء من الضمان. نقولوا صباح النور، أهلا وسهلا بك سي أشرف الأحيوي، مرحبا، منورنا برشا.
1: صباح النور والسرور أختي رفقة، تحية ليك، تحية لأستاذنا محسن قبوج، وتحية لكل مستمعي إذاعة المنافسين.
0: شكرا جزيلا، بارك الله فيك، وشكرا على قبولكم الدعوة.
2: تحية نفس تحية أشرف،
1: شكرا
2: وصباح مبارك، وشكرا لكم على تلبية دعوة البرنامج، وإن شاء الله نقدموا الإضافة، وإن شاء الله نعطيوا المعلومة الصحيحة كما عودنا معاك، وإحنا متأكدين من ذلك.
1: شكرا،
0: يعطيكم
1: الصحه،
0: ان شاء الله موفقين اجمعين ان شاء الله. باهي
2: استاذ، هو الحقيقه رفقه باش الناس تبعتنا ونرجع نحط الامور في اطارها القانوني صحيح وبعجاله. نذكروا احنا قلنا نحكيوا على عقد تامين المسؤوليه المدنيه لاصحاب العربات البريه ذات محرك، معنا نحكيوا على التامين نتاع السيارات نتاع الكراهب. كنا نعرفوا احنا كل صاحب عربه قبل ما يوضعها في الجولان وقبل ما يستعمل العربه نتاعه يلزم يامن المسؤوليه المدنيه عن الاضرار اللي تمكن تلحق بالغير من جراء استعمال العربه، وهذا النص القانوني، وهذا مجله التامين في الفصل 110 شنو هو نصت وشنو هو اوجبت والزمت كل صاحب عربه بريه ذات محرك وقبل وضعها في الجولان العمومي ان يبرم عقد تاميني ويغطي مسؤوليته المدنيه عن الاضرار التي يمكن ان تلحقها العربه بالغير من جراء عند استعمال تلك العربة، وسواء كانت تلك الأضرار مادية أو بدنية. هذا مبدأ عام موجود في تونس كما موجود تقريبا في أغلب دول العالم، تأمين المسؤولية العرب المدنية لأصحاب العربات بريدة المحرك تقريبا في كل دول العالم هو من التأمينات الإلزامية، ونعرف علاش ونفهم علاش. نرجع حتى للمقدمة نتاع البرنامج نتاع اليوم، فهمنا قلنا راهو الإنسان موش في منأ نتاع مخاطر الطريق حتى كي يبدأ من أمهر السائقين، لأنه عوارض الطريق تنجم تكون من السائق نفسه، كان تنجم تكون من الغير، تنجم تكون من أي عارض ومن أي معنى مفاجأة الطريق، وهذاك والأثار نتاعها ديما أثار معناها تكون سلبية وتكون أثار سيئة على صحة الإنسان، على ماله، على ممتلكاته، على السيارة اللي يصطدم بها وغيره من المخاطر. وهذاك علاش التأمين جاء من هنا، ونرجع ديما نفهم المصطلح نتاع مقصد المشرع من هذا بهذا الخصوص. لكن قلنا في بعض الأحيان تكون عندك التأمين ويكون عندك عقد تأمين ساري المفعول صالح في الزمن، معناها متواصل في الزمن، خالص انت خلصت الاسيرونس نتاعك وخلصت التأمين كل، وتلقى روحك في وضعية عقد التأمين هذا لا به يعمل ولا عليه يعول. وهذا تقريبا شو نقصد بحالة استثناء من الضمان بالمفهوم البسيط، أنك الإنسان يكون عنده العقد وعنده الصلاحية نتاعه وخلص كونتراتوه وكل شيء في باله أنه كل شيء مريقل، يلقى روحه في وضعية نتاع عدم تأمين. جي شركة التأمين مؤسسة التأمين تعمل معها تقول له لا وقتاش أنا، فما خاصة حالات جاء بها المشرع التونسي، جاء بها القانون، جاءت بها مجلة التأمين، جاء بها الفصل 118 من المجلة هذيك، يقول لك فما حالات يمكن التنصيص فيها على الاستثناء من الضمان، وهي الحالات اللي إذا كان السائق زمن وقوع الحادث ليست له السن القانونية لسياقة العربة، إنسان ما عندوش العمر باش يسوق وتلقاه يسوق. ثاني حاجة إذا كان السائق ما كانش عنده الشهادات الصالحة لسوق العربة، يسوق خاصة قلنا احنا فقه القضاء تقريبا حصلها في رخص السياقة، لأنه رخص السياقة إذا كانت تسوق السياقة سيارة سياحية رخص السياقة سياحية، وإذا كان أكثر بشوية رخص السياقة من الصنف المطلوب المعبر الوزن الثقيل والنقل العمومي للأشخاص وكيلو البوالور والترانسفورم كومان، هذا ما كل أنواع نتاع رخص يزم كل إنسان تكون عنده رخص. وثالث حاجة ومهمة جدا وديما نقع فيها الحقيقة والأسف في كل مناسباتنا الدينية والوطنية وحتى المدرسية، أنه يكون نقل أشخاص على عربة غير مهيئة لذلك ولا تحترم فيها شروط السلامة. إنسان إذا كان جي في شاحنة مخصصة لنقل بضاعة وتعبيها بالأشخاص تقول عنا مناسبة باهية ولا عنا مناسبة سعيدة، عنا زفاف، عنا زفاف، عنا موسم الحج توا على الأبواب، باش نروحوا بالحجاج باش نهزوا الحجاج في آخر السنة الدراسية، عندك ما يعبر عنه بدخلة البكالوريا، مصطلح تسمية بدخلة البكالوريا، نلقاو هنا برشا حوادث ناتجة على سوء استعمال العربات اللي طالع بالشباك وستة وسبعة نعبيهم في الكرهبة وناخذوا في الشاحنات في الأصل المعدة لنقل الأشخاص ولنقل البضائع، سامحني البضائع ونقل حتى الحيوان ونقل كذا، وخاصة توا على أبواب عيد الأضحى كذلك نقلوا في الأكباش كل، وتلقاه يستعملها في نقل الأشخاص. أنا عنده قوة الحادث وعنده قوة المضرة، تلقى روحك في وضعية انت حالة من حالات السنة الضمان، وقت تسير الضرر يصير الحادث تمشي للسيجور تنتاعك وتمشي للسيرونس تاعك، تقول لها راني باش نقدم معناها على التعويض لاني صار لي حادث. اذا كانت تبين من العمل الاستقرائي نتاع الحادث انه فما احدى الوضعيات الثلاثه هذوما اللي كنا نقول عليهم وجابهم المشرف الفصل 118، فانك لا تتحصل على اي تعويض بهذا الخصوص كما هو الشان بالنسبه للغير. وهنا باش ندخل فقط لانه الفصل 120 من نفس المجله، الفصل 120 مجله 8 يقول لك حالات استثناء من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 اللي هي ثلاثة حالات اللي كنا عليها: عدم بلوغ السن القانونية، عدم تحصل على الرخصة المطلوبة، ولا نقل أشخاص في ظروف غير آمنة.
0: وهذه الاستثناءات القانونية،
2: هذوما حالة ثلاثة حالات استثنائية جاء بها الفصل 118. الحالات هذوما ثلاثة جاء المشرف في الفصل 120 وقال راه إذا كان فما حالة من حالة هذوما ثلاثة راه المتضرر يعارض بأحد الحالات هذه، ما كيش نقوله المتضرر يعارض معناها الإنسان اللي هو غير في حق التأمين ولا هو من الأساس مفروض أنه يتمتع بالتغطية من حق التأمين وينتفع بحق، كما ينتفع هو أمر مش حق التأمين، كما جاء المشرقة زاد ما ينتفعش إذا كان معناها فما حالة من حالة استثناء الضمان. لهنا السؤال تطرح لنا وقت كأسرة فريق، قلنا ما لا إذا كان الإنسان متضرر من حادث ويسحق التعويض في الأصل وما يلقاش حق التأمين، معناها الضرر اللي لحقت به وعلى العجز البدني اللي يجي في لحق به والحق والأضرار المادية اللي تنجم تلحق بالعربات، نجم يكون تصادم بين زوج سيارات، نجم يكون معنى الدقاء يكون دقاء ماتريال، تكون أضرار مادية فقط، ونجم الإنسان يصاب بكسر لا قدر الله ولا بمضاعفات جسدية، ونجم يكون الاثنين، وفي بعض الحالات نجم يكون حتى الحادث يؤدي إلى الوفاة. وشفنا ديما المثال اللي ما نحبش نقول عليه ولكن يفرض نفسه العاملات في الأحياء قدر المجهود المبذول بهذا الخصوص وقبل الترقيحات ديما نلقاو الفاجعة كبيرة وقت اللي نقلوا الأشخاص هذوك والعاملات هذوك وقت يتم نقلهم من طرف مؤجرهم ولا من طرف الغير على جرار فلاحي معد العمل في الأحياء وينقلب بهم هذوك الناس نقلوا في ظروف غير آمنة، وهذوك الكل عقود التأمين لا تسري معناها في حقهم وما يتمتعوش بالتأمين. هنا سؤال يترحب ما لا شنو وجد ذنبهم الأشخاص هذوما مشات فيهم عاش عندهم تعويض ولا فما الإمكانية.
0: أنا أقول تفصل مع تسأل اللي عمل العمل
2: العمل هو معناه ما عندوش تأمين، معناه عنده تأمين ولكن مش مفعل، وهذو ما ناس تضرب ويستحقوا علاج ويستحقوا متابعة ويستحقوا تعويض بالقانون بقانون تأمين. ندرى وقت اللي يصير حالة من حالات استثناء الضمان يعني هم ما عادش يرجعوا على شركات تأمين أو مؤسسة التأمين اللي تأمن الحادث العرب اللي صار به الحادث، يعني هنا وكأنه نفهموه أنه الناس هذوما معناها حقهم ضاع ما يلقاوش حتى تعويضات وما يلقاوش منين باش ياخذوا تعويض. هنا السؤال شنو اللي يلزموا يعملوه الشخص المتضرر اللي يلقوا في وضعيه من الوضعيات هذه، ولهنا هذا هو معناها جوهر الموضوع نتاعنا اليوم وباش نحكيوا فيه مع اشرف ومعاكم ومع الناس اللي تحب تتفاعل مع البرنامج هذا، باش نحكيوا على الفصل 172 وما بعد مجال التامين، لانه الفصل 172 من القانون 86 لسنه 2005 جاب جديد احدث خليني نقول نظام جديد للتعويض في الحالة نتاع حالة استثناء الضمان، وأوكل للصندوق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والذي أصبح بمقتضى قانون المالية لسنة 2026 يسمى بحساب ضمان ضحايا حوادث المرور، ينجم يدخل ينجم يعوض الناس هذوما ولا ما ينجمش. هذوما التفسيرات اللي باش نحكيو فيهم كيفاش نتفاعلوا وكيفاش نتعاملوا في وضعيه كان متضررين، كيفاش نتعاملوا في وضعيه من اذا كان قلنا روحنا في وضعيه من في حاله ولا وضعيه من وضعيات استثناء من الضمان اللي كنت نقول فيها.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك استاذ محسن قبوج. نمشي مباشره لسي اشرف بعد الطوطئه هذه والتذكير بالتفاصيل الخاصه بالاستثناءات من الضمان في علاقه توا بالمتضررين. تفضل سي اشرف.
1: شكرا أخت رفقة، وشكرا للأستاذ محسن دبوج على هذه الطلقة وهذه الخلاصة معناها الحصتين الفريطين بخصوص الاستثناء من الضمان. هنا أنا ساعة في البداية نحب نكون إيجابي برشا ونبشر، معناها نبشر كل مستمعي إذاعة المنستير أنه حتى في صورة وجود استثناء من الضمان فإن وجدان القاضي في حتى لا أقول بنسبة 100% 99% تتجه لمصلحة المتضرر، وهذا هو حتى روح قانون 2005 عندما معناها الباب الخامس من مجلة التأمين عندما تم إضافته معناها لإرساء نظام جديد للتعويض عن ضحايا حوادث المرور، جاء لمصلحة المتضرر لأنه أو يسمع فيها. أنا أتحدث تحت إمرة الأستاذ دبوج أن جاء قانون الجديد نتاع 2005 نظرا للمشاكل والنقائص والسلبيات النظام القديم للتعويض حيث كانت أغلب العباد ما تخلطش. اليوم بالقانون هذا أصبحنا نتحدث على مسؤولية موضوعية، حيث السائق عنده مسؤولية خطائية هذيك حافظ عليها لأنه سيتم خلاصه بحسب نسبة خطأه في الحادث، لكن نتحدث بصفة عامة على متضرري حوادث المرور فإنهم يخلصوا بقوة القانون بطبيعة إلا إذا أثبت أنه قد ألحق الضرر بنفسه أو ارتكب خطأ فادحا لا يمكن تبريره. نجيو الاستثناء، احنا نتحدث
0: قبل الاستثناء قبل ما نحكي عليه ناخذ ممضة ثم نعود لمواصلة اللقاء. تبقى معنا مستمعينا الكرام وسي أشرف.
3: شنو هو بروجرامك في الفاكونس؟
4: انا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وانا فوتيف، الفلوس الكل مشوا في تصليح.

0: أمر اختيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: موسي معكم اللقاء دائما مستمعين الكرام. نرجع لك سي أشرف، تفضل.
2: شكرا. في الاستثناء من الضمان هو حالة، وهو حالة من حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور. يلزم الناس كل نعاود ونذكره ديما اللي نتحدث على حالة استثناء، اللي نتحدث على الاستثناءات من الضمان، معناها أن هنالك عقد نشأ صحيحا، ثم عقد تأمين، عنا عقد تأمين، لكن هذا العقد يتضمن استثناء من الضمان بتوافره تعفى شركة التأمين من التعويض. يعني نتحدث على حالة معينة، حالة من حالات تدخل الصندوق، لأنه كان نشوفه بعد كان تحبه الصندوق يتدخل في حالات أخرى اللي هي أصعب حتى من حالات التأمين، اللي هي أنه يكون المتسبب في الحادث مجهول أو يكون غير مؤمن، سواء كان التأمين هذا نسبي أو مطلق. هذه الحالات اللي هي موجودة كثرة، وهذه هي اللي تستعصى فيها. لكن في حالة الاستثناء من الضمان هنالك عقد تأمين، معناها بنسبة 99.99 أن المتضرر سيتم خلاصه، لأن هنالك عقد، معناها بلغة أخرى إذا لم يتم إدخال، إذا لم تتولى شركة التأمين حسب اللي قلناه في المدة الأخيرة، أن هنالك واجبات محمولة على شركة التأمين حتى يحتمى على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بوصفه ضامنا احتياطيا. الضامن الأساسي هو شركة التأمين، الضامن الاحتياطي هو الصندوق. إحنا كنا نتحدث على استثناء من الضمان، معناه ثم عقد، معناه ثم شركة التأمين، لكن هذا العقد معناه فيه يتوفر فيه استثناء من الضمان، تلك الاستثناءات التي ذكرها الأستاذ منذ حين، وهو التي تتعلق بأن السائق ليست له السنة القانونية ولا ليست له الشهادات الصالحة لسياقة العربة، أو أن كانت النقل معناها كان نقل أشخاص في ظروف غير آمنة. هذه الاستثناءات هي القانونية المذكورة في الفصل 118، وهو استثناءات يعارض بها. ديما نعاود ونقول ثم نوعين من الاستثناءات، ثم استثناءات من الضمان يعارض بها المتضرر اللي هي 118 كنا اخترناها، وثم استثناءات لا يعارض بها المتضرر اللي مذكورة في الفصل 119 و150. والاستثناءات التي يعارض بها راه المتضرر يلزم يخلص من شركة التأمين، ثم شركة التأمين ترجع على من يجب قانونا. واضح هذه حالات نذكروا بها، لأن ثم حتى السادة محامين وثم رجال قانون قاعدين يسمعوا فينا باش يميزوا بالجدا بين الوضعيات، لأنه الصحيح هو موضوع تقني فني بحث، لكن اليوم التجربة والتطبيق اليوم أعطانا اللي لازمنا نفرق ما بين وضعيات، الوضعيات ما بين الاستثناء إذا كان قانوني أو إذا كان اتفاقي تعاقدي، الاستثناءات التي يعارض بها الغير والاستثناءات التي لا يعارض بها الغير. احنا نمشي قاعدين بشوية بشوية. الاستثناءات التي لا يعارض بها الغير المتضرر يخلص من شركة التأمين ثم ترجع على من يشاء. واضح؟ ديما نعاودوا
1: ونقول شركة التأمين هي اللي ترجع،
3: لا شركة التأمين بعد ترجع، لأن هذوما استثناءات تعاقدية، ونعرف معنى العقد
1: معناها شريات متعاقدة،
3: لأنه الآثار العقدية آثار نسبية، لا تتجاوز الطرفين المتعاقدين. معناها تجيش أنت تتعمل كونترات وأنت ولطفي وتقول لي نعارضك بشروطه أنا، وأنا كنت غير الغير لا يعارض بالشروط الاتفاقية،
1: لا ما يهمنيش فيكم، أنا ما عنديش دخل
3: فيكم، صحيح هذيك من الشروط الاتفاقية. هذاك حاب يقول لك سي
2: أشرف
3: اللي فما عقود فيها شروط تاع استثناء من الضمان متفق عليها، هذيك ما تعارضش بها الغير، الغير يخلص من مؤسسة التأمين ثم مؤسسة التأمين ترجع على معاقدها. الحالة شكرا. والحالة اللي يعارض بها الجميع هي حالات استثناءات قانونية، لأنه هذا في باب، لأنه في باب نرجع لك لا يعذر جاهل بجاهل القانون، القاعدة عامة تسري على الجميع وبدون استثناء. وهكذا علاج كما قال سي أشرف ومشكور، يقول لك المشرع جاب حاجة جديدة لأول مرة تصير في الفصل 172 من مجلة التأمين، وقت اللي قال أحدث معناها بمقتضى هذا القانون، معناها الصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يعهد له بدفع التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور التي تسبب فيها أضرار لاحقة بالأشخاص إذا كانت هنالك حالة من حالات استثناء الضمان. يعني لهنا الحالات الأشخاص اللي يضروا من حيث المرور تكون الأضرار بدنية، خليني نقول مش مادية، لأنه الأضرار المادية الأضرار اللاحقة بالعربات تو نرجعوا لها من بعد. نقرأ قراءة الفصل 178 يقول لك الأضرار المادية أحدث

0: مؤسسة تسمى صندوق ضمان ذحايا حالات المرور، اللي كما قلت تنقح اسمه وتغير اسمه بمقتضى قانون المالية لسنة 2026، وأصبح يسمى حساب ضمان ذحايا حالات المرور، ولا يدير المكلف العام بنزاعات الدولة ويشرف على إدارته وتمثيله لدى المحاكم. هذاك الصندوق يضمن للناس هذوما إمكانية المطالبة بالتعويض بإجراءات خاصة واتباع إجراءات خاصة. هذيك حاجة تنزيد ونشوفوها مع سي أشرف. المهم اللي قاله أشرف ومشكور عليه، أنه اليوم الناس ما عادش كما قبل. اليوم إنسان عنده جهة إدارية، جهة معروفة يتعامل معها، ما يقعدش في معنى تحت رحمة كما نقوله المالك العرب ولا مكتب العقد كا. ونفكروا احنا قبل القانون هذا كانت الناس اللي تلقى روحها في وضعية انت وضعية استثناء من الضمان، وكانوا أكثر من الحالات هذوما، لأنه حتى كانت حالة السياقة تحت تأثير حالة كحولية كانت تعتبر من الاستثناءات، أزالها المشرع نحاها وخلى كان الحاجات الضرورية ونفهموها. لهنا ديما رفقة نرجع المقصد المشرع، علاش عمل الحالات هذوما ثلاثة؟ لأنك ما عندكش العمر وما تنجمش السوق، لأنك ما عندكش الشهادة شهادة السياقة ما تعرفش السوق، لأنك جاهل بقواعد السياق، ولأنك تهز أشخاص على عربة مش مهيئة ما يصيرش ومش معقول، معناها حاجات ما نتفق عليها جميعا. وبالتالي إذا كانت تكون في وضعية من الوضعيات هذوما ثلاثة تتعمد القيام بهذه الوضعيات تياسي معناها تحمل المسؤولية. وهنا بين تحميل المسؤولية هاوكا المشرع اش عمل؟ أحدث صندوق ضمان ذحايا حوادث المرور أو حساب ضمان ذحايا حوادث المرور باش يحاول يسرع قدر الإمكان ديما نحط بين ظفرين باش الناس تاخذ تعويضات، ولكن راهو ما برأش صاحب العربه ولا مكتب عقد التامين، لانه الصندوق اللي يدفع لك التعويضات اعطى له القانون، اعطاه القانون الحق باش يرجع على صاحب العربه ويقول له راني دفعت في حقك يا سيد
1: صندوق.
0: الصندوق يرجع على صاحب العربه يقول له دفعت في حقك،
2: يرجع
0: المسؤول المدني اللي هو صاحب العربه يقول له راني دفعت في حقك وراك باش تعوض لي. وهنا هوك الشمل المجرى خرج المضرر نسبيا، قالوا هنا عندك جهة إدارية قادرة تمشي للصندوق تتعامل معه ويعوض لك مع شيء من التأخير، وهذا نفهموه تو ديما نحكيوا عليه، فهذا باش تاخذ فلوسك في معناها تعويضاتك في 6 شهور ولا في عام، تقعد لعامين وثلاثة ولا في بعض الحالات أكثر من هذا، والصندوق يمارس حقه في التقاضي في كل درجة التقاضي العادية والاستثنائية، يعني ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا، ما يعطيك ما يدخلك في الحساب وفي القائمة تاع الناس اللي تنتظر تعويضات إلا بعد استيفاء معناها الإجراءات التقاضي العادية والاستثنائية ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا.
1: لكن موجودة لكن عنده فلوس من بعد،
0: لكن في نهاية المطاف تجي الفلوس، في نهاية المطاف تجي.
1: نعرف اللي فما ليست داتونت كبيرة، فما
0: قائمة انتظار تقعد لسنوات، وهذا الله غالب هذيك إمكانية الصندوق وإن شاء الله تحسن في المستقبل. لكن الصندوق من هنا يخلص من هنا يرجع على المسؤول المدني،
1: يرجع لهنا على المسؤول المدني لهنا، اللي نعرفه فما برشا حالات اللي ذمة المالية متاعهم فارغة
0: وهك علاش المشرع عمل الصندوق، لأنه في بعض الحالات أنت كمتضرر تمشي مباشرة على المسؤول المدني تلقى ذمة تعب مالية فارغة، نهايته عندك الكريه بهذيك باش بيها اللي صار بيها الحد، ويمكن تعوض لك ولا ما تعوضكش وينكور نتاع ولا. وهيك علاش المشرع قال عندي مطالب باش تلقى ذمه ماليه فارغه نتاع مسؤول مدني، هاني نوسع لك ولو على نسبيا نعطيك صندوق، على الاقل صندوق يضمن الديمومه نتاعه وموجود ويعوض بشيء من التاخير ولا شيء من الانتظار في القائمه، وثم الصندوق في نهايه المطاف اذا يحب يلزمه من واجبه زاد يسترجع الاموال نتاعه اللي دفعها والتعويضات اللي دفعها يرجع على صاحب العربه. يعني في نهايه المطاف راه صاحب العربه جينك معناه ما تخليش روحك
1: إيه سمحني تو هو ذمته فارغه والصندوق رجع عليه وما عندوش باش يخلص ومن بعد
0: لا هو ذمته ما عندوش يقعد مدين للدوله برا
1: مدين للصندوق برا ما فيش احكام جزائيه مثلا بالسجنيه مثلا في صوره ما اذا ما خلصش الصندوق
0: هو ديما يعتبر دين مدني والديون المدنيه ديما تبقى معناها على الحاله هذيك معناها ما توصلش فيها جانب جزائي لانه ما فيهاش تحايل ولا فيهاش ما اوجدش المشرع الحاله دي. لكن الحاجه المهمه اللي تهمني تعنيني في زوج حالات، انا نحب نقول الحاله الوقائيه بالله ما نخليوش رواحنا في وضعيه من الوضعيات، هو وليدها لاباس وهو يتعلم وهو في الحومه وقبل ما يعدي البرمين نبدا نعطيه في السياره نتاعي ما تعرفش على بلي
1: ساعات استاذ بربي احنا نعرفوا وساعات
0: الاولاد يهزوا السياره
1: مش ولاد بركه وبناتي يهزوا
0: مفتاح الكهرباء
1: وما تعرفش عليه ولا شيء
0: اي لكن هذاك شو راه خطر عليه وعلى غيره، وإنسان ما يعرفش مبادئ السياق ما تقول ليش راهو يعرف. احنا يوم حوادث المرور ونشوفوا احنا في من طلعة الدول اللي غالب في ارتكاب حوادث المرور كلنا بالرخص نتاعنا معنا كلنا برمياتنا وبالبرمية وبالحالة بكلها ويجي عليك تأمن.
1: والله سامحني ساعات البعض من الشباب ربي يديهم تقول انت كيفاش خذيه البرمية
0: ايه مثلا
1: بين قواعد وشي القواعد اللي قاعد ينفذ فيه
0: ولا ليش خير روح زاد محترف في السياقة ويبدأ يعطي في الدروس وجنجل ويحترم غير خليه
1: يعمل فيرالية
0: خلي غيرك اللي يستعمل طريق على قدر إمكانياته وعلى قدر معرفته وراه في التأني السلامة وراه ديما الوقاية خير من العلاج ولا ما نعملش حادث خير ما نعمل خير من التعويضات نعمل حادث وعندي تعويضات وعندي سيجورت يودي سيجورت ما تعوضكش ريال ما راه ولا مشى من بدنك ومشى من صحتك والشخص العز عليك اللي مشى في حادث مرور وتوفى مال الدنيا كما يقولوا
1: بلغتنا الفجعة والعبد ما يبراش منها
0: ما يبراش منها فجعة كما قلت معنى وتعقدك خلي من وبالتالي خليه التأمين يجي للحادث الحالات العارضية الحادث المرور العارضي اللي الله غالب ما لقيتش كيف الشهر منه أما ما تكونش أنت سبب ثم ما تكونش أنت في وضعية خاصة في حالة من حالات سنة زمان يودي ما تعطيش الولد كل بنتك الكرهبة وقت اللي هي ما أقوله هو ما عندوش البرمين تاعه وما عندوش شخصيق ما تخليهمش يعملوا هالدخلات نتاع البكالوريا ما تهزوش عباد باش تفرحوا بيهم جايين من الحج ولا ماشيين الحج ما تهزوهمش على البشير وسمحني في العبارة اللي هي مخصصة لنقل البضاعة في أفراحنا وفي أعراسنا كيما نقولوا ما تستعملوش البندقية وما تعملوش العادات اللي مش تخلينا عليهم لأنه مرة برك تغلط تشوف شنو تكلفك كيف حادث برك يفسد لك معناها الفرح نتاعك وينكد عليك وغيره ثم في التأميناتك تشوف التأمين رغم المجهود نتاع المشرع رغم وجود الصندوق رغم كذا ماذا بينا ما نخلطوش ماذا بينا نكونوا في سلام لكن إذا كان صار المحظور وقينا نروحنا في وضعية على الأقل هنا لقينا آلية مش ناخذ التعويض لكن هنا حبيت نقول سي أشرف تحت رقابتك أنه زاد كيف التعويض لهنا ماهوش آلي مش عبارة دق على الصندوق بإجراءات خاصة وإجراءات شكلية وهك علاش قلنا قانون شكلي بامتياز قانون تأمين وهك علاش يزمك تتبع في الملف نتاعك وماذا بيك تتبع قضيتك وتتبع المرجع نتاع قضيتك بالاستعانة بمحامي بهذا الخصوص لأنه خاصة في الحالات نتاع استثناء الضمان راهو استثناء الضمان تمسك به شركة تأمين راهي عن مطالبة قانونية باتباع إجراءات خاصة وأجال خاص وراهو كيف أنت كي تقوم على الصندوق راك أنت كمتضرر مطالب باتباع إجراءات خاص الإعلام المسبق القيام في أجل محدد ومعنى تقديم كل المؤيدات الضرورية وعند الاقتضاء القيام لدى المحاكم في أجل محدد مع إبراز وتبيان أن قمت بالإجراءات الشكلية اللي نص عليها القانون في هذا الخصوص وخاصة منها إعلام المسبق للصندوق باعتزام المقاضاة ومطالبة مباشرة المؤسسة التأمين اللي عند حال من حالات استثناء الضمان مطالبة بثبت اللي هي أشعرت كافة الأطراف اللي عندها معناها علاقة بالحادث بوجود حادث سنة من ضمان برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ في أجل نتاع 21 يوم ما يتجاوزش 21 يوم من تاريخ توصلها بالمحضر إلى آخره من الإجراءات الشكلية لهنا احترام الشكل حتى لا يضيع له الموضوع.
1: يعطيك الصحة سي أشرف.
2: هذاك علاش هنا في الإطار هذايا ديما الوضعية هذه أختي رفقة.
1: أيوة.
2: أنه في وضعية الاستثناء من الضمان في عقود التأمين معناها الاستثناء من الضمان راه ديما نعاود ونقول بنسبة 99.99 المتضرر سيتوصل بتعويضاته ليش؟ لأنه عندنا عقد تأمين وعندنا من غادي استثناء من الضمان شركة التأمين عندها إجراءات صارمة وإجراءات شكلية لابد أجال هنالك أجال لابد من احترامها وإلا فإنها سيسقط حقها هذه حاجة. الحاجة الثانية المشرع التونسي راه ديما في المخيال نتاعو روح القانون قالت لنا اللي صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هو ضامن احتياط هذاك علاش المشرع جاء ضيق من مجال تدخل الصندوق في حالات الاستثناء من الضمان وبالتالي قبل لأنه شكون قبل ما يجينا قانون 2005 شنو كان يحكم فينا الامر نتاع الامر التطبيقي نتاع 30 جان في 1961 الامر التطبيقي هذايا الاستثناء من الضمان المذكورة اللي اخترناها احنا السن ورخصة الشهادات الصالحة والسياقة في ظروف غير آمنة كانت تضاف لها هنالك حالة ذكرها الأستاذ هي السياقة تحت تأثير حالة كحولية كانت استثناء من الضمان استثناء من الضمان في التعويض عن الضرر البدني، وكذلك استعمال العربة دون علم المؤمن له أو باستعمال هذا العنف أو بالسرقة كانت كذلك حالة من حالات استثناء الضمان. هذاك علاش المشار في جهة قانون 2005 ألغى هاتين الحالتين اللي هي السياقة تحت تأثير حالة كحولية واستعمال العربة دون علم المؤمن له، هو ده ما محدش يعتبرهم حالات من الاستثناء. ذاك علاش ضيع والتضييق هذاك هذا التضييق كبله معناه شدده بالإجراءات اللي محمولة على شركة التأمين. إذا كان شركة التأمين أنها لم تحترم معناها الإعلان في أجل 21 يوم ذاك تصبح ضامنة، وإذا كانت شروطها العامة لم تكن مكتوبة ومدرجة بأحرف بارزة جدا بخصوص الاستثناءات من الضمان معناها بطريقة مغايرة عن بقية الفصول يلزم الاستثناء من الضمان، اليوم فقه القضاء استقر على أن كتابة معناها الأحرف البارزة جدا عرفها معناها هنالك مشهورين هنالك فقه القضاء انطلق ثم تدعم بداية من سنة 2020 واتفق على أن الكاركتير لأن شركة التأمين عندما تتمسك باستثناء من الضمان إلى جانب احترامها لأجل حتى لو كان احترمت أجل 21 يوم القاضي الغسل يقع بالرجوع يتوصل بشروط العامة، وإذا كان ملقاش الاستثناء من الضمان مكتوب بأحرف بارزة جدا معناه بطريقة مغايرة عن بقية الفصول وبقية التنصيصات وبحجم مختلف وبشكل كتابة مختلفة عن بقية الكتابات فإن تكون شركة التأمين ضامنة. هذايا علاش قلنا لأن ديما نحكيه في الاستثناء من الضمان بكل صعوبة ريت موضوعنا اليوم مدى حقوق مدى أحقية بتوصله بالوقت متى يطرح في حالة عدم التأمين في حالات عدم التأمين المطلق أو النسبي ولا في حالة فيه أنه لم يتم التعرف عن المسؤول على الحد، هذيك تطرح وقت تخاف هنا من الحق متاع المتضرر خاصة أنه اليوم هو سيتجه إلى صندوق وقت عنده إمكانية واحدة في حالات عدم التأمين وإلى المسؤول عن الحد غير معناها معلوم
0: مجهور.
2: عنده حالة واحدة أنه يلزم يمشي للصندوق لكن إذا كان هنالك استثناء من الضمان هنا ينجم يقوم على الصندوق كما ينجم يقوم على شركة التأمين كما ينجم يقوم عليهم الزوز ضمان اللي أوفر الحظوظ معناها عادين تفهموا فيها
1: وبراليل معناتا زوز معناتا يرفع عليهم القضية
2: يرفع عليهم الزوز نعم والمحكمة لها الخيار في التثبت بالطبيعة إذا كانت شركة التأمين تعهدت بالتزاماتها واحترمت الأجال أجل 21 يوم وكانت شروطها العامة بخصوص الاستثناء من الضمان مكتوبة بأحرف بارزة جدا وقت سيحكم على الصندوق
0: لأنه تعويض للتعويض انت حالة استثناء الضمان موش آلي معنى الدفع باستثناء الضمان موش آلي يعفي معناه ما يعفيش بطريقة آلية مؤسسة التأمين
2: ربك
0: علاش أشرف ومشكور يعطيك الصحة في اللقطة هذه أنه الإنسان المتضرر يقوم أولا على شركة التأمين لأنه هو غير والمفروض فيه وفما عقد تأمين المفروض فيه يفعل عقد التأمين حتى إذا تمسكت مؤسسة التأمين ودفعت بوجود حالة استثناء من الضمان فهي مطالبة
1: قانوني ولا تعاقدي لا لا لا, لا
0: كان قانوني قانوني ديما نحكيو على الغير بالنسبه للقانوني اذا كان فما حادث استثناء من الضمان وتمسكت به شركه التامين ودفعت بحادث استثناء من الضمان فهي مطالبه بان تثبت اضافه الى توفر حاله استثناء من الضمان ان تثبت بانها قامت ببعض بعدد من الاجراءات القانونيه اللي جاب بها المشرع من ان اول حاجه انها اعلمت الاطراف بعزمها التمسك بوجود حادث استثناء من الضمان وهذا الإعلام يتم بطريقة مكتوبة وبرسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ توجه الأطراف المعنية في أجل ما يفوتش 21 يوم من تاريخ إعلام معناها توصلها بمحضر البحث وإذا كانت فوت الأجل هذا يسقط حقها في التمسك بحادث استثناء من الضمان وإذا سقط حقها تولي مع وجود حادث استثناء من الضمان تولي شركة التأمين حتى مع وجود حادث استثناء من الضمان تدفع الغرامات تدفع التعويضات لأنها ما احترمتش الأجل الشكلية وإضافة إلى ذلك أنها تكون عندها في الشروط العامة متاعها ومكتوب بطريقة مغايرة بلون مغاير في الغالب معناها يختاروا لون معناها ملفت النظر كما يكون الخط كله أكحل وتجي في حالة استثناء من الضمان وتنص عليها بلون مغاير أزرق ولا أحمر والكاركتير يكون مش نفس هذوما إجراءات زادة جابهم المشرع وهنا معناها شركة التأمين عندما توجد حالة من حالات استثناء من الضمان اللي أعطاها المشرع الإمكانية باش تمسك بها وما تعوضش المتضررين يسمى تقوم تقوم بالإجراءات هذه. إذا كان ما قامتش شكون يراقب قامت ولا ما قامتش؟ هي المحكمة. وهذاك علاش قالك سي أشرف أنه تنجم تقوم عليهم الكل، تقوم أساسا على مؤسسة أمين وعلى المكلف العام نزاع الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وطالبهم بالتعويض، أو أساسا في مواجهة شركة التأمين، حتى إذا دفعت شركة التأمين باستثناء الضمان وأثبتت أنها قامت بالإجراءات الشكلية وقتها ورأت المحكمة أنه توفر في جانب المؤسسة التأمين ما يخول معنى إخراجها من نطاق التقاضي على أساس وجود حالة استثناء من الضمان، فإن في الحالة ذيك وقتها نمشيه للصندوق ونحكم بالغرامات على الصندوق، وفي الحالة دي الصندوق هو اللي هو مطالب وحل يحل محل معنا المؤسسة التأمين في التعويضات ويمكن المتضرر. هو ما يحلش محل شركة التأمين لكن في الحقيقة هو يحل محل مسؤول مدني لأنه باش يحل محله وباش يعوض في حقه. هذه الحالة نتاع استثناء الضمان. زوج حالات أخرين قال عليهم أشرف هما حالات يدخل فيهم الصندوق إذا كان ما فماش تأمين مطلقا، ولنا نحكي خاصة على المعضلة اللي ما حبتش تشوفها في التأمين،
1: الدراجات النارية.
0: باقي كإنسان يعمل حادث مرور ويضرب حد ويلحق به أضرار بدنية بالدراجة النارية براه ما فماش التأمين مطلقا. وهنا زاد كيف المشرع قال الصندوق هو اللي يدفع. وهنا نعم سي أشرف
2: أستاذ، خاصة المرافق
0: ليس في الدراجة النارية، المرافق ولا الغير حتى اللي بيشق شق القياس وتلتخو دراجة نارية، خليني نقول بالعبارة شو بيش يعمل بيش ما يبش يقرح في وضعه. وهنا
2: زل موجودة ظاهرة اليوم عليها متوفرة ياسر، هي هذوما انحراف الدراجة النارية عن مسارها في العفاج نتاع لي موتوسيكلي.
0: هو شوف هو سي أشرف ديما الحيلة في ترك الحيل، ما عندكش تأمين مهما كانت المعضلة مهما كان سواء. أنا ملقاش حتى تفسير وملقاش حتى تبرير وما نجمش لقى حتى تبرير، حتى مع سيناجي زبيدي الله يرحمه اختلفنا فيها المسألة دي وقت قال لا يسايس رواح ما فماش مسايسة، راو البلاي ما تعرفش عليه من يتسلط، راو ما عندكش تأمين ما تسوقهاش الدرجة النارية، معنى خلي روحك في وضعية قانونية يكون أحسن وأسلق.
2: ما وصلنا الدراسات سمحوني ومعلومة 46% تم الدراسة صارت على عين 3000 سائق دراجة نارية، 46% قالوا احنا نعملوا حركات بهلوانية وما نلتزموش معناها بهذاك، علاش الموضوع الكل اليوم لابد من الزجر حتى نضع حد لصحيح التأمين يقوم على فكرة التضامن، زاد يقوم على فكرة التضامن، لكن زاد الزجر والردع لأنه
0: لازم هو
2: نجم تكون أنت محترم القواعد وعندك كل شيء ولا كشهادات ولا كسن في السياقة ومعك عائلتك وملتزم بقواعد الجولان، لكن للأسف معناها نقوله كما قالوا جدودنا راح المحرم في جرة المجرم، تلقى طرف مقابل من غادي معناها جاي بالتهور نتاعه بالحركات البهلوانية بكذا يزهق معناها أرواح فقط خمسة معناها عائلة
1: ثانية. احنا شفناهم في برشا مناسبات هو نوع من الرهاب المروري احنا عبروا عليه، شفناه في رمضان وقت اللي شفنا الحركات البهلوانية
0: توفى من نوعية نتاع دراجات نارية
1: وغيرها
0: القسم على الله، معناها الوضعية خطيرة جدا بالحق.
1: كيفاش يدوبلوا استاذ يمين ويسار وكيفاش يزقزقوا وكيفاش
0: هو حالة أخرى تولت ظاهرة أو بدأت تستخدم في تونس التروتينات ما عناش الطريق المهيئة لهم، راه ما تقوليش هو في الأوروبا موجودة هو يجيبوا فيهم من الأوروبا،
1: والله كان جيت
0: والله كان جيت الدنيا
1: من غير التزام والله حقهم ممرات ومن غير خوذات ومن غير
0: هذوما التروتينات هذوما حقهم ما يدخلوش في الديوان، مش تعمل لهم تسعيرة وتعمل لهم معناها معلومة
2: من المحروف
1: لأنه معناش قبل الجامعة
0: إيه، لأنه خاطر لازم مسارات خاصة في الأوروبا يعملوا له مسارات خاصة يمشيوا، أنت تلقاي خارج لك من خارج سيارة من كذا الأمور هذه
1: في درجات عادية عندك في اليوم مسارات خاصة
0: كيف معناها الحقيقة، ويلزمنا ديما نحتاطوا الأمور هذه كما قلت ونرجع الموضوع. نحب نقول اللي استثناء من الضمان ودخل الصندوق يتدخل في حالات استثناء من الضمان إذا كان ثبتت مؤسسة التأمين أنها قامت بكل الإجراءات. زوج حالات أخرين قال عليهم سي أشرف في استثناء من الضمان راهو في حالة إذا كان المسؤول عن الحادث مجهول، معناها ضربته إنسان ضربته سيارة وهربت لا يعرف نمرها ولا رقم عنده شهود، حتى الشهود ما توصلوش لرقم المنجم للسيارة لكن توصلوا ثبتوا مادية الحادث، راه زاد كيف لأن المتضرر حقه ما يضيعش ويبقى له الحق في التعويض ما من لدن معناها الصندوق. هذه الحالة اللي يكون فيها المتسبب في الحادث مجهول ولا
2: من يمكن وينجل يعمل هنا. نأكد بالله معلومة مهمة جدا
0: أيه.
2: أنه هنا ينجل يمشي للتسوية الصلحية، هنا راه يترض على المتضرر المشرع ضرورة طلب، لأن هنا طلب التسوية الصلحية إجراء وجوبي في الحال في نظامه، إذا كان المتسبب في الحادث مزول وإذا كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن. راهو تنجم تخلص بالتسوية الصلحية وتتخلص معناها من مصاريف التقاضي كل شيء، راهو بالقانون هذا زي الإجراء. هنا تسوية صلحية إجراء وجوبي في الحالتين هذوم.
0: التسوية الصلحية مع شكون؟
2: مع المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الصندوق.
0: أيوة معناه
2: ومعمول به يخلص.
0: لأنه الصندوق له صفة المؤمن.
2: وبالتالي 166
0: وبالتالي تنطبق ولا وبالتالي تنطبق عليه الاجراءات المتعلقه بالتسويه الصلحيه. لكن خلينا
2: كان فقط لكن هنا مع المتضرر اجراء وجوبي في الحالتين هذوما، لكن مع شركه التامين هو اختياري. هو الفرق ما بين الصندوق وما بين ريت.
0: لا الوجوبيه لهنا سي اشرف جوزها فقه القضاء واعتبر انه ذلك المرور بالتسويه الصلحيه هو اجراء اختياري بالنسبه للمتضرر، اذا جاز تمسك به المكلف العام في العديد من القرارات، والفقه القضاء مستقر حتى بدوائر محكمة التعقيب بدوائر المجتمع أقرت وأن المرور بالتسوية الصلحية هو إجراء اختياري.
2: لكن ما هو يجب نرجع ديما نروح القانون الأصل نص عنده ووضع كان إجراء وجوبي.
0: إيه
2: وأنا كخبير في التأمين راه أدعو وعباد الكل باش تلتجئ إلى التسوية الصلحية وتتفادى التسوية القضائية، لأن القانون في حد ذاته في جاء جاب آلية مستحدثة اسمها تسوية صلحية في كل معناه مع أي مؤمن سواء كان صندوق أو كانت شركة تأمين.
0: خليني أقول لك عمليا إضافة إلى قراءتك للنص القانوني، عمليا راهو يصعب إتمام الصلح مع المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ذي حالة المرور. وعلاش
2: مش يصعب؟ أما تاخذ شوية وقت
0: تاخذ برشا وقت، وهو ما وهو كي تمشي
1: للقضاء أسرع.
0: لا مش القضاء أسرع، ما وقت نحطه احنا الموضوع نحطه في إطاره الصحيح.
1: كيفاش؟
0: كي نمشيو للتسوية الصلحية، التسوية الصلحية راهو محدد بآجال. يلزمك في ظرف 6 شهور في أقصى الحالات باش تخلص المعني بالأمر، ولا توظف عليك غرامات وخطايا التأخير وفوات التأخير والمجرع والمكلف العام بنزاعات الدولة ذي الإمكانيات المادية اللي موضوع لازمته.
2: يستحيل.
0: وهك على الجاء فقه القضاء اللي هو يبقى مصدر من مصادر التشريع ومصدر من مصادر القانون، وإعطاء معناها تدخل بقرارات وكما قلت المبدئية ليجعل النص التشريعي أكثر تفعيلا. يقول لك إذا كان فما استحالة مادية باش ننفذ ذلك ومن باب أولى أنه ما نلزموش المتضرر
2: بهذا. ما نلزموش يلتجئ
0: لأنه هو كيفاش عمل هو كيفاش عملت دوائر محكمة التعقيب؟ قالت هو دعوة المكلف العام بنزاعات الدولة وتبليغ عريضة الاستدعاء إليه المثول أمام القضاء هو هو ضمنيا دعوتي للصلح، إن كانت له رغبة يتفضل يجي هو يبادر بالصلح. وبالتالي لهنا اللي حابين نستخلصوها في النهاية أنه ما يضيعش حق المتضرر بأضرار بدنية إذا كان في حالة من حالة استثناء الضمان. يبقى ديما الصندوق هو مكلف بالتعويض. لكن حاجة أخرى، التعويضات المادية راهي لا يتدخل فيها الصندوق،
2: لا يتدخل فيها
0: لهنا. إذا كان صار حادث وجاء فيه دقاء ماتريال معناها أضرار مادية بحتة ما فيش أضرار بدنية وتبين وجود حالة استثناء من الضمان، فإنه صاحب العربة المتضررة ما عندوش مآل إلا باش يرجع على المسؤول المدني مباشرة وينفذ عليه في ممتلكاته الخاصة. هنا لا يدخلوا لا صندوق ولا يدخلوا حتى شيء ولا مؤسسة تأمين، ويلقى روحه إذا توفرت حالة استثناء من الضمان مطالب بالتعويض المباشر. وهذاك علاش قلت بالله ما نقعدوش ما نخليوش أرواحنا تحت
2: وضعيات لا تحتفظ
0: ولا تحت طائلة المسالة القانونية وغيرها.
1: شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، يعطيك الصحة سي أشرف اليحيوي خبيرنا في مجال التأمين على مداخلتك ومساهمتك في إثراء حصة اليوم.
0: شكرا أشرف، بارك الله أخرى. فيك
1: شكرا بارك الله فيك يعيشك. شكرا أستاذ محسن قابوش مستشار قوي البرنامج. نحب نحيي مع بعضنا كل من تفاعل معنا عبر صفحة رسمية، ومصبري حياة بكوش محبوبة وأحلام البواب. نتلقى إن شاء الله نهار السبت من خلال البرنامج في دائرة القانون من 10 النصف النهار. تحياتي للجميع على حسن المتابعة، نهاركم زين، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية
4: شنو هو بروغرامك في الفاكونس؟
5: أنا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف، الفلوس الكل مشوا في تصليح الكهرباء.
4: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس، هاني باش نعطيك بون بلان. لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس، سومو مش بعيد على سوم لاسيغونس أوتو نتاعك، وزيد معاه لا بريزون شارج. وحتى كان أنت فوتيف تنجم ما تصرف شيء، جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء. وعندك لاسيستونس جول، روموركاج يهزك وين تحب 7/7 24/24، وهكا ديما مضمن تخلص أقل سوم ظالم ولا
6: le mazlou.
7: Cat Assurance, aujourd'hui pour demain.
8: في التأمين.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أعلن والي المونستير عيسى موسى أنه في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة سيتم اليوم وغدا تنفيذ حملة لرش المبيدات بعدد من المناطق بولاية المونستير، وذلك بالتنسيق مع المصالح الجهوية المعنية. وستشمل الحملة المناطق المحاذية للطريق الحزامية خنيس المونستير والمناطق الموجودة بالمنطقة السياحية بالمونستير إلى جانب حماضة خنيس وحماضة منبلة، فضلا عن ضفاف وادي المالح ووادي بوسيالة. تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة، والذي تنظمه جمعية إبصار لترفيه وثقافة ذوي الإعاقة البصرية، وتتواصل أنشطته إلى غاية 23 من الشهر الجاري بمشاركة نحو 45 موسيقيا من 8 دول، وهي تونس والجزائر والمغرب والعراق وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وفرنسا. ومن أهداف التظاهر استخدام الفنون والموسيقى كأداة لكسر الحواجز وإبراز الإبداع دون قيود. ينظم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا تحت شعار بطاقة تعريف متبرع اليوم بالعاصمة. ويأتي تنظيم هذا اليوم في إطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمع بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى. أكدت صحيفة يدعو تحرانوت الإسرائيلية عن مسؤول كبير بالمؤسسة الأمنية الصهيونية أن الحرب مع إيران طويلة، ومدام النظام لم يسقط فقد تضطر إسرائيل لدخول حروب مستمرة وربما سنويا. وأضاف ذات المصدر أنه قد تشن إسرائيل حروبا بوتيرة أكبر على إيران للتأكد من أن برنامجها النووي وصواريخها الباليستية لا تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل. شكرا على الاهتمام.

الوقت الوقت العشرة متاع الصباح. عناوين متنوعة تجمع بين الخدمة المعلومة والمنوعة. أما بعد تبعوا الموجة تبعوا الموجة

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية، مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا. مرحبا مرحبا جدد جديد، عدد جديد من برنامج مين المجتمع. من الآن حتى نص النهار كما العادة نحكيه مع بعضنا في موضوع مهم. وكي نقول مع بعضنا، بداية بالفريق، كل واحد حسب اختصاصه. طبعا ديما مواضيع جديدة تتعلق بالتوازن النفسي متاعنا، تتعلق بحياتنا ونجاحنا في حياتنا النفسية والاجتماعية مع رواحنا ومع الناس. معناه أستاذة صباح النور ويأم لخويبي،
1: أهلا وسهلا الكل. صباح الخير السادة المستمعين الكل، إن شاء الله الناس كل تكون فرحانة ولباس.
0: مرحبا البسيكولوج نتاع برنامجنا كما العادي، نعاود لكم راهي ديما مبتسمه، الاستاذ في الطب النفسي الدكتور لطفي قحه. اهلا وسهلا دكتور، مرحبا بك. سميتك جوكر البرنامج انت تو تعرف عليه، خاطر ديما كي يعجبوهم مواضيع ناس باش يعملوا لي تعليق ايجابي يقولوا لي وك الدكتور، ما شاء الله عليك الدكتور ديما.
2: لو فين عايش، شكرا.
0: صح عليك الدكتور،
2: حسن اخلاقكم، شكرا.
0: عايشك. اهلا وسهلا سهام، صباح النور.
1: النور من احوالك، شنو الاحوال سهام؟ دكتور استاذه الحمد لله.
0: حتى سهام الدوري عندها دوره، فما ناس يشيخوا شويه على كل امثال الشعبيه وعلى حكايات وكل فقرات والتسجيل،
1: يجيهم صعيب شويه كلام الطب ولا حاجه يبدلوا شويه.
0: هما يحبوا كلام الطب، ناس كل تحب كلام الطب ونصايح الطب، اما يحبوا شويه جو، يحبوا شكون يفرهدهم وكذا. بما انه احنا برنامج الهدف الأساسي نتاعو إنه يعنى بالصحة النفسية، ما فيها بس نبعثوا هكا شوية موجات إيجابية، شوية جو زي نعترفوا أن الحياة صعبة ولابد من أني عندها مشاكل، أما احنا يلزمنا زيدا نعيشوا. هذا ولا يا دكتور؟
2: أكيد
1: هذا الهدف،
0: هذا الهدف. اليوم معنا مدام نجلة عطية في الإخراج الرقمي للبرنامج، تشوفون على فيسبوك راديو مونستير لايف وعلى يوتيوب راديو مونستير. عليا منصوري كما العادة في تنسيق البث المباشر، وتستناكم على 73 460 800. مرحبا بكم، ديما مكالماتنا يكونوا في الموضوع. اليوم في إخراج الحصة تقنيا والهندسة الصوتية الزميل هيثم والناس. إذن كما العادة ما تنسيوش تجاوبكم وأسألتكم على صفحة البرنامج، سهل ياسر، تك تك مساج ومن البورتابل، مين وين ما كنت، شاء الله حتى في التاكسي تسمع فينا تنجم تجاوبوا معنا. سهام مكلفة بالتجاوب معاكم ونجاوبوكم الناس الكل، واللي عنده حتى سؤال للدكتور مرحبا به. موضوع اليوم مهم برش، يهم الناس الكل، من الصغير اللي قال وحتى للراجل الكبير والمرأة الكبيرة اللي حج حجة ويقوم بالفروض متاعه ويستنى معناه كيما نقوله في حياة إن شاء الله كريمة. العصبية وأثرها المدمرة، الصغير اللي يقول واع، ساعات يجينا صغير الدكتور من الواع متاعه تقولش بيها بتنرفز، هذا تحس بالحق زايد شويه في الدوزه نتاع الواع. العباد احنا اللي نعيش وعاده ذاك ما نحكيش انواع واشكال، لدرجه انه كي نلقاو انسان هذا
1: نستغربوا
0: يا سيه.
1: اي والله نستغرب،
0: نقولوا هذا عايش معنا، فيها الدم البارد يا اخي، هذا عايش معنا. شويه كي تثقف وتطلع على الشعوب الاخرى تكتشف وانه حكايه العصبيه ما هيش فرد نسبه عند الشعوب الكلية. دكتور فما ناس والله فما حتى عرب معناها كيفنا في دول عربيه من غير ما نسميه يتسموا هكا شويه بالهدوء، كل احنا التوانسه مش كل حد شيء مش في الشارع كل شيء،
1: وفما اللي اكثر منا زاد راه،
0: او فما اللي اكثر منا فهم صحيح، عملي أكثر من ليه لبس علينا ليه النسبة باهية بالنسبة للتوانسة، النسبة باهية الحقيقة. الحصر فما برشا نوادر وبرشا حاجات تقال فيما يخص الموضوع هذا. طيب نشوفوا علاش زادة من شعب لشعب، علاش حكاية العصبية تدخل في الثقافة نتاعنا، تدخل في أساليبنا التربوية، تدخل ربما حتى في موقعنا الجغرافي والمعطيات الطبيعية بما طبيعة فيها الطقس وكذا، والطبيعة يذولي تدخل برشا في الحكاية. احنا في الشارع التونسي حتى لو كان سكتوا الكراهب والمتوات ما عادش فما موتورات تخدم، يذولي مش تلقى
1: تسمع العيات.
0: نسبة الحس كبيرة برشا. موضوع العصبية وأثارها المدمرة ديما المدخل عندك دكتور، شنو اللي نقصده بالعصبية، شنية المظاهر متاحة، كيفاش تميز بين الغضب الطبيعي كاستجابة معنى إنسانية، خاطر مع البشر في ساعات لازم شي يطلع شوية للتمبيرامون عنده، والعصبية المفرطة اللي تتولي سلوك مؤذي للشخص بيده وزاد حتى الإنسان اللي قدامه اللي يتقبل، فكل كم متاع العصبية ذيك أكيد باش تأثر عليه. هي العصبية من الحاجات اللي تأثر على الاثنين، صاحبها اللي صادرة من واللي يتقبل فيه الاثنين. تفضل دكتور.
2: بالمجتمع كذلك. هي معناها العصبية نجم نعرفوها بحالة نفسية مزاجية اللي تميز بعض الناس، هالناس اللي عندهم ميل للانفعال اللي هو زايد ومفرط. معناها كما كنا نحكي وتوا، لأنه الانفعال طبيعي في البشر معناها وينجم يكون عادي، لكنه كي يبدأ زايد ومفرط وكي يهيئ لنوبات غضب وغش وتنرفيز تجاه ساعات المواقف اليومية البسيطة والمعقدة. معناها مش قال إنسان ساعات معناها لمواقف بسيطة ويشعل الإنسان العصبي في مزاجه، ما نلقاوه يرد الفعل بتشنج بطريقة نسميها ما هيش مناسبة مع المثير، مع الاستيميلوس. معناها الشخص يتنرفز لأتفه الأسباب، كيما السيارة اللي تنطلق من مجرد ربع دورة للمفتاح المشغل. الإنسان العصبي هو إنسان يثور وفيسع ما ينفعل دوب ما تقع استثارته، دوب ما معناها تمسه، معناها يطلع حسه كما يقول بالدرجة، ما يتمكنش باش يسيطر على روحه وما يتمكنش باش يضبط انفعال الغضب نتاعه. العصبية موجودة في كل مراحل العمر متاع الإنسان من اللي يتولد حتى اللي وين يتقدم في السن، لكنها بطبيعة المظاهر متاعها مش تختلف حسب هالمراحل العمرية. ناخذ على سبيل المثال عصبية الرضيع، فما رضيع تلقاه عصبي أكثر من هذه الأمهات تعرفوا، تلقاه رضيع يبدأ عنده نوبات متاع بكاء وصراخ حاد، وكل الأمهات لاحظوا هالنوبات عند صغيره اللي مثلا وقت ما تشبعش غريزة الطعام عنده مثلا تلقاه يعبي الدنيا بالبكاء. العصبية عند الطفل زادة ساعات تظهر، معناها فما عصبية الطفل، هذه حالة معناها سريرية، حالة إكلينيكية موجودة عند الأطفال، اللي بعض الأطفال اللي كذلك تلقى عندهم نوع من الحركات المش منظمة، ولا تلقى يميلوا للتكسير وإتلاف الأشياء وإلى الرفس بالساقين والسقوط إلى آخر المظاهر الناتجة على ساعات مضايقات بسيطة ولا دي بتيت كونتراريتي معناها في العائلة، وهو صغير تلقى عنده تبدأ كنوبة متاع عصبية. في طور متقدم من الحياة عصبية الإنسان الكبير تولي مغايرة لعصبية الصغير في مظاهرها اللي تنجم تاخذ أشكال تعبيرية أخرى، معناها تولي تاخذ النوت فيربال من نوع تلفظ بعبارات معناها متاع تشنج، من نوع سب وشتم وتهديد وقذف بكلام جارح عند الكبار، إلى جانب أعراض النرفزة معناها تظهر حتى فيزيولوجيك مو من نوع احمرار في الوجه وتقلص عضلات الجسم واتساع حدقة العين وتسارع في دقات القلب اللي هي ناتجة ونشوف فيما بعد على بعض إفرازات للغدد داخل البدن واللي تأشر لأمراض نفس جسدية نشوفها فيما بعد. هذه بعض الصور لمظاهر العصبية في مختلف مراحل العمر. تو نجيو من الناحية النفسية العصبية كيفاش نفسروها. العصبية راهي ماهيش مجرد غضب وغش عابر، هي نمط متكرر من استجابة انفعالية حادة، ينجم هالنمط هذا يتحول مع الوقت لسلوك دائم وسلوك يؤثر بالسلب على توازن الفرد النفسي والصحي والاجتماعي. الشيء اللي يخلي شخص بيدو يحس بتوتر داخلي هو بيدو، راهو كما كنا نقول وتوا حتى كفرد يبدا ماهوش مرتاح بعد ما تتعدى نوبه الغضب، هذيك نوبه الجنون المؤقت، ما هو يبداش مرتاح على خاطره ماهوش قادر، يحس انه ما كانش قادر انه يتحكم في روحه، ما كانش قادر باش يسيطر على ردود فعله. وبالتالي من الناحيه النفسيه العصبيه تمثل اليه نتاع دفاع، ميكانيزم ديفونس غريزي واولي، معنا نسميه كيك رده الفعل الغريزيه الاوليه كما الحيوان اللي انت تستثيره ما عندوش المونتاليزاسيون، هو ما يمونتاليزيش، ما تتعدى ليش الفكرة للجهاز العصبي الأعلى، لا هو يرد الفعل بصفة أولية. والآلية هذه يلتج إلى الإنسان وقت ما يشعر بالضغط ولا وقت ما يشعر بالتهديد، سواء كان هالتهديد حقيقي ولا متخيل، هو يتصور أنه فك الموقف هذا أنه هاك الموقف يمثل له تهديدا، وبالتالي الحركة متاعه وكردة الفعل كما رد على سميه بريمير، لأنه كما رد أولية كما رد غريزية متاع حيوان، معناه يرد الفعل معناه بصيف هكاكا معناه فهمت، لأنه يعجز وما ينجمش يعبر على مشاعره بالكلام ولا بطريقة صحية. إذن العصبية هي نوع ووسيلة ما هيش واعية متاع تنفيس على التوتر الداخلي، لكن هالتنفيس على التوتر وعلى الضغط الداخلي غير صحي، معناها ما بيظهر في شكل ما هو كما كنا نحكيه معناها شكل متاع غش ومتاع تنرفيز. في هالمقدمة مهم زادة باش نميزوا بين العصبية من ناحية وبين الغضب الطبيعي من ناحية أخرى في المقابل. بما أنه شكون فينا ما تغشش، لأنه هنا زادة ما نبدأوش نحكي والنظر معناه والغش هو طبيعي كما قلنا، رأوا ما فماش فينا أي إنسان أي بشر هو انفعال طبيعي باش الإنسان يرد الفعل
0: من هر اللي خلقنا في الدنيا وحنا نتغشوا. ربما الدكتور تو نحكي فيه بعد طريقة التعبير على الغضب بذلك تختلفهم، فما ناس حتى اللي يتخزن
2: عليه. فما ثلاثة مواصفات معناها في الفرق هنا في كمقدم مهم نحط الموضوع في إطار، وشنو الفرق ما بين غضب طبيعي انفعال طبيعي وكنا عشناه كاستجابة ولا كردة فعل طبيعية، وبين العصبية اللي نحكيه عليها معناها شنو فما ثلاثة مواصفات: الشدة، التكرار، وعدم التناسب مع الموقف. الشدة، التكرار، وعدم التناسب مع الموقف، معناها هو الشخص العصبي يتكلطأ وينفجر غضبه، وبالتالي هذه شدة معناها من نوعك الغضب نتاعه مع حدوده وكذا
0: اكسيسيف، ما عندوش ليميت
2: ومفرط في ردة الفعل نتاعه هذه فيما يخص الشدة، وينفجر معناها غضب لأسباب تافهة ولا بسيطة، معناها كما
0: ساعات يخرج حتى على المعقول ألفاظ جارحة ونابية وكذا، هو اكسيم تاع غضب
2: معناها وينفجر غضب لأسباب تافهة ولا بسيطة، ويصعب عليه باش يهدي نفسه وهو بيدو تقاهم معناها واعي بهذا أنه هو عندوش تحكم، عندوش آليات ضبط نسميهم، ما نجمش يضبط معناها الاستجابة متاعه، معناها ينجمش يتحكم في ردود أفعاله.
0: وإذا اللي ما نجمش يتحكم هو سيهم جابت له الحل فما دورات خاصة بالناس هذا
2: معناها
0: تنشوفوهم بعد يمهم البداية نقولوا راهو فما اللي حب يجتهد
2: نسميهم لاجستيون دو لا كولير، معناها فما دورات لاجستيون دو لا كولير. هذا خلينا في الاخر، خلينا في المقدمة ساعة، وهذا اكيد باش يساهم في تصعيد الخلافات بدل حلها، لانه هو بك الطريقة هذيك، واذا كان فما خلاف وغير متناسب وحتى الانتنسيتي نتاع الخلاف وانت رد فعل كاكا، فبالتالي معناها المشكلة انه اجتماعيا علاش هو معناها قلنا سميناها اثارها مدمره، لانه حتى اجتماعيا في عوض مش تحل مش تحل الخلاف، يعني هو فما موقف انت خلاك انت رديت الفعل كاك مش تزيد تعقد معناها وتصعد في الخلاف. العصبيه ما تقتصرش زاده على الجانب النفسي والانفعالي كما قلنا، تنجم تاخذ اشكال سلوكيه وتخليها عامل متاع خطر، وهذا الخطير زاد. نزيد هنا ندقوا شوية في المقدمة، معناها إنسان كي يولي عنده حركات عنيفة وعدوانية نونسلمون لفظية اللي هي سب وشتم وقذف، تنجم تكون مادية جسدية، معناها وقت ما تتطور لعنف ولضرب واعتداء فانه تشكل خطر انت حتى ما اقرب الناس ليك، هذا في
0: في في في
2: في
0: كوبل
2: في عائلة معناها، والإنسان يرد الفعل ويضرب معناها
0: خلاص شريك حياته وهذه فما مشاكل في الكوبل تنشوفوا بعد،
2: هذا ينجم يعطي انعكاسات خطيرة اولا على توازن الانسان على صحته الجسدية، وانعكاسات على المحيطين به معناها، وانعكاسات اجتماعية في تأقلمه في الكوبل وتكيف مع محيطه مع الناس اللي عايشين معه
0: بتبيع.
2: وبالتالي وكحوصلة لها المقدمة فهم ظاهرة العصبية ما يقتصرش على وصف مظاهرها كصفة شخصية سلبية، بل يتطلب باش نتعمق في النظر فيها، باش نتعمق في أسبابها كحالة نفسية وكحالة سلوكية تحتاج للوعي، تحتاج للإحاطة، تحتاج لتعلم واكتساب مهارات بديلة، وهذا هو الغرض من إدراج موضوعنا هالموضوع هذا في حصتنا اليوم.
0: هيك أشرت لي فما معناها اللي يحب يجتهد ويطور نفسه فما حوشه الدكتور من البداية، لكن احنا بعد مش ندخلوا في تفاصيل. هل من إضافة في تقديم الموضوع من منظور علم النفس أستاذة
1: ويقال؟ أنا حبش نزيد نركز شوية خاطر فما برشا ناس دكتور فهمنا نوع الصغار مع الكبار وكل مش نركز على العباد العاقلين الواعين اللي نسمعوا فينا. دوك برشا ناس تقول راني انا عصبي بطبيعتي ولا راني ما نتحكمش في اعصابي ولا، لكن اسكو بالحق معناها هي الطبع بركه والا اسكو نجم نبدلها؟ اسكو هذاك انت هو ما فاك ما يتعمل؟ هو راه هذوما السؤالات كي تطرحهم انت على روحك في حد ذاته تنجم تدخل في الوعي وتنجم تبدل نظرتك لروحك وطريقه الردود الفعل نتاعك. حبيت نعاود جست تاكيدا على الكلام اللي قاله الدكتور، هي راهو العصبيه ماهيش مرض في حد ذاتها، هي تنجم تكون سيمبتوم ولا تنجم تكون عرض في بعض الامراض، لكن هي حاله نتاع سرعه انفعال والاستثاره نتاع العبد هذاك يتفاعل بقوه كبيره وبسرعه رد الفعل نتاعو مع الموقف. يعني كيما واحد عنده فواتور دو كورس واحد عنده فواتور عادي اللي باش ينزل على الاكسيليراتور باش يطلع 100 متر في ثانيه، الاخر باش يطلع في عقل عقله، هذا هو الفرق انت كيفاش تطلع. وثاني حاجه انت كي طلعت هكا كيما كنا نحكيو فما مخك باش يهديك، العاقل يهدى يبرد يرجع، سرعة الرجوع هذيك هي الدوزيام بوان اللي يرترد بالك منه. اسكو انت كي تطلع تنجم ترجع وإلا حبت لك وتبطى باش ترجع للواقع متاعك تهدى
3: تحكم في الغضب معناه تحكي
1: كيفاش تنجم ترجع بعد جوستمون. وهذه راهو تنجم معناه كيش تنجم تنظم مشاعرك كيفاش تنجم راهو مش معناه انت ما عندكش إرادة ولا انت مكش متربي ولا ليه راهو سيباسر. نعرف الكلمة ذي نسمعوه برشا ناس يقولوه
0: نشوفوها ريزوسو على الأخر. هذا راه يقول لك الإنسان العصبي إذا اكتشفت أنه عصبي ابعد عليه، لا تعاشره ولا تتزوج به ولا تخدم معاه ولا تشاركه ولا حتى وقت حتى واحد ما عرفش يعرس حتى انا ذاك شنقول
3: النظريات تقول لك الرجل العصبي ولا المرأة العصبية لا تصلح للزواج هكا.
0: فما حاجه اخرى حكايه اللي قلت يقول لك انا هذيك طبيعتي، يقول لك هذاك زاد بالذات اللي يجيك يقول لك انا هكا وكفاه، هذاك زاد ابعد عليه لا تتزوج به ولا تعاشره ولا تشاركه ولا تصاحبه ولا تخدم معاه ولا تخدم تحت امرته ولا حتى شيء، هذاك اهرب منه. وهذوما هذوما ياسر ديرجيتي هم انت تبحث السر القيد
3: شغيتهم اكيد
1: شوف هي راه الاشكاليه
2: ترى سامحني بالله رد بينهم الاستيريوتيب انت تو في وسيلك عليه
0: هذاك علاش انا نرفيهم عليكم دكتور
2: ما يسمى بالاستيريوتيب هذا معناها انت هكا على العاب الفيسبوك هو تو كمش نقولوها وسائل التواصل الاجتماعي ما بين الاسباب شنو نذكر انه هو وسائل التواصل الاجتماعي وهل الاستيريوتيب تحكي فيها رد بالك ما تكرسهاش انت في حصتك احنا هنا تولي
0: انت ما فهمتش انت ما فهمتش انا نحكي لك باش انت والاستاذه وهاب تجاوبونا من منظور علمي منظور
2: الاسباب نتاع العصبيه
0: ما تتعلقش بشخصي تتعلق بمنتوج قاعد يتعدى على اكثر من ابليكاسيون على الانترنت مش كان فيسبوك وبارشا وبكثافه بالشكل هذا وفي الاتجاه هذا احنا اليوم قاعدين نصحوا خاطر وحبينا ولا قاعدنا صحيح احنا اعلام رسمي واعلام يحترم نفسه واعلام يعرف ايش يعمل ولكن في نفس الوقت الناس اللي نحكيوا معاهم راهو احنا يمكن ولاو يسمعونا وفيدهم التليفون وما يدوروا من ابليكاسيون لابليكاسيون باش يشوفوا الموضوع
1: هذا هو راهو المشكله هي جوستمون هي راهو الفكره اللي قلتها انت فيها درجه وعي اسكو اني بالحق انسان عصبي والا مخش معناها جوست عندي شويه غش. الغش راهو محمود ربي خلقنا به يلزم يكون تصور انت واحد ما يغارش على مرته ما يحبش بلاده ما يحسش انه فما خطر جاي
0: تصور واحد ما ينرفزو شيء معناه
1: ما ينجمش يعيش ما ينجمش يعيش يلزم يكون
0: مش طبيعي اصلا انا عندي بارد انسان
1: جوستمون وقت اللي انت تحس ظلم ولا تحس فما اهانه والا تحس فما انت خسرت حاجه مهمه بالنسبه ليك والا تحس بعدم التقدير يلزم تتغشش. اذا ما تغششتش فما اشكاليه لازمك تمشي تعدي راهو ما فيهاش
0: كلام خاطر هو درجه من درجات الاحساس معناها
1: هي الكيفاش هي هذه هي يعني الفرق ما بين انك تتغشش الغش لحظه اما العصبيه راهو استمراريه في الزمن
0: قالها الدكتور
1: استمراريه في الزمن مع التكرار هذاك والشده اللي تجيبها
0: هذاك
1: جوستمون هذاك اللي يخلي الكومبورتمون هذاك راهو ماهوش باهي ويلزمنا نعاولوا ونحاولوا نصلحوا فيه دونك هذا علاش حبيت
0: اذا كان باش تولي معناها شكون العصب اذا كان باش تولي السيده هذيك العاده اليوميه كما نقولوا احنا نتاع وقتها يفو فيه
1: تولي اسلوب دائم في التصرفات نتاعو والرياكسيون نتاعو
0: هذا هو فما لدرجه وانه فما ناس يخدموا مع ناس ولا تقاهم بوهم في العائله ولا حاجه يوليوا عايشين يتخذوا في حذرهم من انه هو يتغشش حتى الكلام يبداو ينتقيوا فيه ولو انه انت تشوفوا كلام عادي ويقول لك لا احنا هذي ما نقولوش لا الموضوع هذا ما نجبدوش لا ما تسالوش على المساله الفلانيه
3: اخطانا منه
0: اخطانا وفما ناس لدرجه انه يقول لك فما خاصه بون يمكن الجيل تو بدات الدنيا تتبدل شويه مع لي بارون اما في جيلنا احنا يقول لك كاري ما احنا بابا ما نحكيوش معاه خاطر تحكي معاه يتنرفز في اي موضوع
1: ايوا يتفاداو
0: كي يجي نهربوا لبيوتنا
1: هذول ما مش نطرقوا لهم من بعد اما احنا نحكيو انه للي يحب يوعى باش يحاول يصلح يلزم تفهم فما فرق وشنو هو هالفرق هذا
0: بيدكاترة السنين سؤال موجه ليكم توا في مجتمعاتنا الحاليه نجم نقولوا انه نسبه العصبيه عند الناس لا باس بها ولا
1: سي تري ناتوريل لازم يخير الغش نتاعنا راهو احنا نورمال مش نحكيو فيه توا الاسباب هي الضغوطات اللي احنا عايشينها
0: فهمت
1: اول سبب هو الضغوطات اللي احنا عايشينها يا اخي انت واحد كي باش تغشش علاش راهو البدن قاعد يعبر على ستريس في داخلك قاعد يعبر على ومش نحكي على العنصر الكامل اما راهو اذا كان انت عندك ستريس كرونيك وانت قاعد تضغط على روحك وقاعد تخبي عندك مشاكل ماديه وعندك مشاكل اجتماعيه مشاكل من اي نوع وماكش قاعد تتعبر كونفينابلمون راه اوتوماتيكمون باش تولي بدنك يعبر عليك.
0: كاينه واحد يشحن في قنبله بالديناميت باش تنفجر إيه
1: خاطر بالطريقه افكتيفمون كيما الكوكوت باش تترجق في اي وقت. انت ما يلزم نتعلموا نضبطوا التحكم في الانفعالات نتاعنا ويلزم نعملوا لهم تنظيم خاطر العصبيه يعني هي فما اضطراب في التنظيم هيك الانفعالات هذيك فما حاجه قاعده تفوتنا ما نش منجمين نسيطروا عليها.
0: على كل احنا مش نزيدوا نتوسعوا في الموضوع اكيد باش نرجعوا حول الموضوع بعد النغم معاك سهام باش نحكيوا في الاسباب النفسيه والاجتماعيه اللي تؤدي الى العصبيه معاكم الدكاتره بطبيعه نعاودوا نوجهوا للناس لكل الدعوه 73 460 800 ان شاء الله فهمتوا الموضوع باش تحكيوا معنا اذا كان عندكم شكون عصبي او اللي تشجع حتى اذا كان هو عصبي يحكي على روحه. ما نطلبكمش في هوياتكم واسماءكم انتم حرار المهم تعبروا كما يلزمش الدكاتره يفهموكم يعرفوا يجاوبوكم. حكينا وانه سمعتوا واش قالوا الدكاتره العصبية تبدأ من الصغرى معناها حتى إذا عندك صغير تحسوا عصبي مثالش تحكي في الموضوع. هيثم عندك الكلمة تعطينا أول نغم وبعدها نرجع مع سهام شي حول الموضوع شنو تكتب فيه شنو تقال فيه.

0: العشرة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من برنامج مينا المجتمع العصبية وأثارها المدمرة. كنا قدمنا الموضوع مع الدكاترة باش نمروا معاكم لي حول الموضوع مع الزميلة سهام الدرعي. لقيت برشا حاجات
1: الحقيقة الموضوع نفسي أكثر من أنه اجتماعي. أي. أي. المقالات اللي لقيتها أكثرها طبية نفسية تحليلية. حاولت نسب معناها
0: أنا الحقيقة الموضوع نتاع اليوم فيما يخص ريزو سوسيو اللي تكتب حول الموضوع خفت من الغلط خاطر نحس فما ناس يمشيوا في اتجاه في إكس ضد ولا إكس مع ولا يعني أي. تحس الدكتور فما الجانب متاع الحكم على الشخص اللي عنده عصبية ولا كذا يعني هذا اللي خوفني أكثر في موضوع اليوم. علاش احنا اليوم أنا وياك سهام نمشي على الحبل
1: هيا يا هنا معنا يصلحونا معنا يصلحونا كان فما حاجة ولا يصلحونا بطبيعة ديما أهل الذكر وهالاختصاص.

0: لمتش ولا لو كان ما
1: قلتش ساعتك هو سيهنا
0: والله ساعة أنا الحقيقة خاطر كنت نتكلم نبيض معنا ما نحبش
1: لأنتي هدية في طبعك نعرف
0: الأغلبية
1: نحكي على ناس أخرين
0: هو بيه والله بيه هو المشكلة إنه واحد يندم وبعد يعاود نفس الحاجة مرة أخرى هذيك المشكلة وين مش في الندم في إنك تعاود مرة أخرى يربط لهنا المقال بين ضغوط الحياة اليومية والانفجار السريع للأعصاب معناه عمل لهنا أهم سبب طبعا نحكيه في الأسباب بأكثر التفاصيل أكثر سبب لهنا ركز عليه المقال إنه الضغوطات اليومية اللي تخلي الإنسان يغضب بسرعة وإلا شدة الغضب متاعه تكون مبالغ فيها الأفكار لهنا المهمة أنه الغضب يجعل رد الفعل أكبر من السبب الحقيقي هذه الشدة اللي حكى عليها الدكتور فقدان السيطرة قد يفسد العلاقات بالطبيعة تعارك مع حد ولا تقول له كلمة خارجة عن الموضوع ولا ردة فعل ولا حاجة يتنسى كل شيء وتقعد كأنك العركة ذيك هي اللي ظاهرة لحظة غضب قصيرة قد تترك أثارا طويلة ساعات أنت في عركة متاع درج ولا قديش تخسر بها مثلا صديق. صاحبك ولا زميلك ولا ذاك علاش أغلب الناس تندم معناه يكون الندم كبير جريدة الصباح كتبت الغضب الساطع
1: وقبل كل شيء تخسر صورتك عند الناس ساعات
0: حتى علاقتك مع روحك ساعات قلت 99% يندموا يعني حتى مع روحك تبقى ماكش راضي على روحك على ردة الفعل اي كيفاش تقعد تأنب في روحك
2: مع روحك حتى ثقتك تتمس طبعا بعد تحكي فيها
0: رغم انه المقال لهنا المقال معناها يحكي في معناها في جزء منه يحكي على الغضب ووصفه لهنا انه شعور اجتماعي جماعي ناتج عن الضغوط الاقتصاديه والاجتماعيه برسك نفس الفكره قاعده تتعاود في المقالات الكل وكيفاش تتحول التراكمات اليوميه الى توتر وانفعال داخل المجتمع نكملوا مقال اخر خلينا نختار هما برشا مقالات خلينا نختار اللي مش نقوله لهنا لابريس كتبت لا ميتريز دي نيرف التحكم في الاعصاب المقال لهنا يربط بين العصبيه اليوميه والعنف داخل الاسره والمدرسه والمجتمع كيفاش العصبيه والغش ينتقلوا معناه يتبعوا فينا من الكل من الاسره للمدرسه للعمل للمجتمع بصفه عامه يناقش لهنا كيفاش يتحول فقدان السيطره على الاعصاب الى دائره متكرره الشخص العصبي يزرع التوتر عند لدى الاطفال مثلا في الاسره لهنا كيفاش البول والدين ياثروا على الصغار ثم يعيد الابناء انتاج سلوك نفسه لاحقا للصغار يهزوه معاهم وين يمشيوا للمدرسه للمجتمع نتاعهم وياكد لهنا على اهميه الحوار انه يحد من النتائج المدمره للعصبيه الافكار لهنا انه فما يولي فما عنف أسري تولي فما مشكلة تربوية فما يولي انتقال السلوك العدواني بين الأجيال بين بعضهم وتفكك العلاقات وتفكك المجتمع إلى غير ذلك من النتائج السلبية نكملوا مقال آخر التوتر والمناعة والجهاز العصبي المقال هنا يشرح أن التوتر والعصبية المزمنة المتكررة لديما لا تبقى مجرد حالة مزاجية ما هيش معناها جات فترة تخشش ومشى على روحه بل قد تؤثر على الجهاز العصبي والمناعة وعلى التوازن الجسدي والنفسي أني نعرف أنه الغش يطيح المناعة صحيح أثار العصبية حسب المقال لهنا أنه فما تولي عنده اضطرابات في النوم ضعف في التركيز إرهاق نفسي تأثيرات جسدية وعصبية وحتى تراجع جودة الحياة عنده بصفة عامة في علاقاته في خدمته في دينته على الكل خليني نعطيكم شوية أمثال شعبية
1: أيوة
0: الامثال الشعبيه لهنا فما زوز كما نقولوا احنا دوفوا ولا زوز نظريات ولا اتجاهات فما اللي يشجعك مش ينظرك للغش ما معناها مثالش كي تتغشش ولا تقول كلمتك تطلعها كلمتك فما شكون يقول لك لا معناها ما تغشش
2: تكون معناها حريه التعبير تحكي على التعبير وتحكي على العصبيه
0: تعبير وقت الغش كي تتغشش شنو تقول مش وانت في حالتك اي تعبير وقت الغش لهنا يقولي اثرك على السكيت معناه مساش تغشش اما ما تردش الفعل كان الكلام من فضه سكيت من ذهب مش لازم تقول وكل كلمة الخايبة وقت الغش هاكا اسكت على روحك تربح لسانك احصانك اذا صنت وصانك واذا خنت وخانك لسانك وقت الغش
1: لسانك صوانك برشا يقولوا لسانك حصانك وغالطه
0: فما حصانك لا هات نقول لك قريتها اني راه حصانك علاش هما يربطوا بها بالحصان العربي الاصيل قبل اللي انت كي تصونه وتحفظه وتتلهى بيه وكل يولي لك معناها يبقى صديقك ويبقى ولذا كان يدور عليك انت تهمله
1: يولي يمشي بيك في الاتجاه الباهي الحصان كي تربيه بالباهي
0: صحيح فما حصانك وفما
1: واذا كان تعاملوا بالخايب
0: علاش اني هزيت حصانك قريت عليها قريت
1: يقولوا حصانك كمان نعرف لسانك صوانك
0: هاني انا كاتبتها الزوز كاتبه صويرك وكاتبه حصانك وقريتها زاد شنو هي معناها
1: مرجعيات مختلفه ما نعرفوش ينجموا يكونوا اثنين صحاحره
0: كيما المثل نتاع اسال طبيب وما تسالش مجرب وهو لا اسال طبيب واسال مجرب وما تنساش
1: الطبيب مش ما تسالش الطبيب ما تنساش الطبيب
0: هو شائع ما تسالش فهمت هما زوز ديما تلقى راهو لسان الحم ويهرس العظم يهرس العظام بالك تقول له كلمة خايبة كلمة وجاعة.
1: معناها قوي

0: ايه
1: على الاخر اقوم ال
0: اقوى الكلمه الخايبه تقعد، يقول لك ضربه الهبره تزرق وتبره ولا شنية، والكلمه الوجاعه تقعد تسمع فيها. من اطاع غضبه اضاع ادبه، خاطر وقت الغش نتاعك ما تسيطرش وما تعرفش شنو يخرج من فمك.
1: فما غنية توصية فيها بيتيار والله ما نعرفش لشكون، واحد من كل شعراء توينسة القدم وجماعة تحت السور، تقول يبرى الجرح وتبرأ وتبرأ وتتنحى عليه الزميدة، وكلمة السو تصبح وتمسى جديدة.
0: اي مثل هو هذا، اي
1: في الكونتكست هذايا،
0: اي
1: لي لي لي تتغنى هذه،
0: نعم معناها يخرجوها زاد مثلا،
1: خرجوها على الغنية ولا يقولوها كمثل.
0: يقول لك زادت لهنا اللي يقول لك ما تسكتش وما تخليهاش في قلبك، تعدى على ود هرهار وما تعديش على ود ساكت. هذا مثال شي يقول لك كلي في الكونتكست نتاعنا، كل يقول لك مثال اللي هو تغشش هكا قال كلمه ومشى على روحه، معناها ما شدش الغش في قلبه ولا ما بقاش دافنها في قلبه وشادها عليك، هكا هرهر على روحه شويه خرج الغش نتاعه ومشت على روحه وفات.
1: أما أكل بري باش في المقابل،
2: وهذا معنى قوس نفسي، هو تنفيس على الضغوطات، لكن طريقة التنفيس هي اللي نجم تكون باتولوجيك، معنى نجم يكون حتى العصبية مقنة في الآليات في المقدمة، هي طريقة متاع تنفيس، أما لك طريقة متاع تنفيس غير واعية ومضرة فقط.
3: ولا وزيت التحكم لهنا، فما التحكم اسكو أنت قاعد تتحكم فيه وإلا هو اللي يتحكم فيك،
1: فما حاجه اخرى الامباكت نتاعها على اللي يتقابل منك، سواء صاحبك ولدك زميلك زوجك،
4: فهمت؟
1: ما هو الانسان ما يعيشش وحده وراحته، كي باش يبدا مرتاح لازم هو مرتاح والناس اللي في من حوله مرتاحين زيده. دونك
0: اي ويقول لك زيد حموره في الوجه ولا غصه في القلب، اما اعرف بالله كيفاش تخرجها، معناها انت ما تغشش من حد مثلا، كيفاش مثلا صار اني وياك موقف في الخدمه مثلا ما عجبنيش اليوم مثلا، قلت لك الكلمه مش في بلاصتها في الوقت هذاك، ولا اني جيت روتار انت مثلا كشيت عليا ولا حاجه، او مثلا حموره في الوجه نجيك من بعد نقول لك راهو مدام ثوريه مثلا راهو صار بكري الموقف هذا وهذا، علاش خلينا نحكي وما يسالش نواجهك ويا حمار وجهي خدمه تقعد في قلبي و... وعندها تراكم اخرى.
2: هو اكثر تويه
4: تعبير
2: التنفيذ والتعبير،
0: تعبير عن الغش
4: مش العصبيه
0: لهنا. اي مول بحد ينفس على روحه شويه شويه باش ما يوصلش للتراكمات باش يعمل رده فعل كبيره.
1: اي خاطر هو كلي ما يتكلمش ويقعد يغص يغص يغص راه كيما قلنا من بعد ترشق انه نهار اللي ترشق قاعد تقولي مش ضامن انت
0: شنو هي رده الفعل. اي
1: ما هي كلها تمارين للانسان يعيشها. راه
0: مفتاح الشر هو الغضب، واذا وان الغضب يجمع كل الشرور فيه. الغش هو مفتاح الشرور الكل، يدمرك علاقاتك، صحتك، نفسيتك، كلامك، صورتك قدام الناس، صورتك مع روحك، مفتاح كل الشرور الغضب.
1: حتى الصحه العضويه نتاع الانسان
0: يعني حتى المناعه تاعها الغش والستريس،
1: يعني الامباكت نتاع الانسان اللي يتنرفز ياسر ويتغش ياسر هو بيدو قاعد يتضر بدنيا.
0: نسمعوا المسامع وفما تعليقات من بعد
1: العناصر هيثم نسمعوهم مع بعضهم. يلا تفضل.
5: ليش نصرخ وقت الغضب؟ السبب العلمي بسيط، الدماغ وقت الغضب بيفقد السيطرة على جزء كبير من التفكير المنطقي، بيركز على ردة الفعل، فالجسم بيرتفع فيه الأدرينالين وضغط الدم ونصير نتكلم بصوت عالي كطريقة غير واعية لنشر سيطرتنا. بس الغريب أنك بتلاقي ناس بتعصب وتتضايق ولكن مع ذلك بتحكي بهدوء وبنبرة منخفضة. طيب بهالطريقة نحن ما عم نسمح للشخص الآخر يفرض سيطرته علينا؟
6: جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فيا أيها الشاب، القوة ليست بالغضب، ليس دليلا على الرجولة والقوة، بل الرجولة والقوة في أن تضبط نفسك.
5: إذن يجب علينا التعود على الهدوء عند الغضب، وهذا هو التصرف الصحيح. وإذا كنت من الناس اللي بترفع صوتها وقت الغضب، درب حالك واتبع الخطوات التالية. أول ما تحس حالك عم تغلي، جرب خذ نفس عميق، احكي أقل، اسكت لمدة ثانيتين، وإذا بتقدر اطلع من الموقف. الهدوء مو ضعف، الهدوء فن.
7: لو أنت من الناس اللي بتغضب بسرعة بتطلع من 0 ل10، البنزين بتاعك بتاع الانفعال والغضب سريع جدا، والغضب ده بيخسرك كتير، بتحس ان انت بتخسر في العلاقات، حتى بتخسر حقك احيانا، تبقى انت صاحب حق بس انفعلت ومعرفتش تسيطر ومتمسكش نفسك، فتلاقي نفسك اتغلطت وفعلا بقيت غلطان وخسرت الحق اللي عندك ده، او احيانا الغضب ده بتحس ان هو بيأثر عليك صحيا، تلاقي دماغك بقى مصدعه وتلاقي جسمك مهمد وتلاقي نفسك استنزفت بسبب ان انت على طول منفعل. نفسك تهدى شويه، نفسك تعرف ازاي تدير الغضب بتاعك ده. عندنا كويس اسمه dealing with anger، مهم جدا ان انت تحضره معانا، هيساعدك كتير. وعلى فكره الكورس ده مش بس للناس اللي عصبيه اللي غضبها طالع بره ومش عارف ايه بتاع، ده كمان للناس اللي غضبها داخل جوه، الناس اللي عمرهم ما اتعصبوا ولا زعقوا في حد ولا انفعلوا بتاع، بس هم من جواهم في بركان غضب مدفون. البركان ده بيأثر برضه على علاقاتهم، بيأثر على صحتهم النفسيه، وبيأثر على شغلهم، بيأثر على كل حاجه. سواء انت من الناس الغضوبه اللي عندك براند وعندك الليبل ان انت راجل عندك مشاكل مع غضب، او انت انسان عارف بينك وبين نفسك ان انت ما خدتش فرصتك ولا بتاخد فرصتك في التعبير عن غضبك، بس انت عارف انك من جواك بتبقى محروق، بتبقى من جواك بتغلي، من جواك بتبقى متضايق، وحين بتبقى حاسس ان انت عايز تعمل تصرفات كده اللي هو ايه عشان تاخد حقك بس من غير مواجهه، صدقني الكورس ده برضو هيبقى مفيد ليك، لان الغضب نفسه شعور بشري طبيعي كلنا بنعيشه، بس التعبير عنه سواء بالعنف الظاهر او بالعنف الغير ظاهر والكتمان الداخلي، الاتنين طريقتين غلط، محتاجين نفهم انماطنا وسلوكياتنا وطريقة تعبيرنا عن الغضب وبيجي ازاي وازاي نتعامل معاه عشان ننزل بالحتة دي. سواء انا حد بكتم او انا حد بنفعل، محتاج اوصل للحتة المتوسطة اللي في النص الصحية اللي تخلي شعور الغضب فعلا شعور صحي بيساعدني ان انا اعيش حياة احسن مش بيخسر.
0: يعني دكتور ليث افهم منك انه يعني طيب هي مشكلة بالنسبة للناس كمان عموما، بس الناس كمان اللي خلقهم ضيق او عصبيين او كذا، هذا الإدمان على هذه المقاطع كمان بيخليهم أسوأ في حياتهم.
8: صحيح. أوكي. صحيح، هو هذا الإدمان يتجه له الشخص لأنه يشعر أنه سيرتاح، يرتاح مؤقتا، ولكن بعد 10 دقائق ربع ساعة بيكون تعبان فغضبه بيزيد، بالإضافة أنه هو فقد الوسائل الأخرى اللي ممكن كان يستخدمها سابقا عشان يريح من أعصابه ويعني يسترخي. في وهم نقع فيه إنه الفيديوهات السريعة توصلنا أسرع للوقت للهدف عفوا، توفر علينا الوقت، ولكن لا، حتى لو وفرت الوقت هي خسرتنا حياتنا. إذا بنرجع 1000 سنة للوراء كان إرسال رسالة واحدة يأخذ أشهر لتوصل، الآن إحنا بنقدر نرسل يعني عشرات الرسائل في دقائق، ولكن نشعر انه مش ملحقين وانه مش منجزين، فشعورنا حتى في الانجاز مع وجود هاي السرعه عم بيكون عامل سلبي اخر علينا.
0: 10:44 نرجعوا لكم اذا بعد ما سمعتوا المقاطع الصوتيه كلها في الاتجاه نتاع انه العصبيه مدمره، العصبيه تضر العلاقات وتضر البدن وتضر برشا حاجات، وفي نفس الوقت زيدا وانه فما الحلول موجوده، احنا بيدنا باش نجيو الحلول معاك دكتور ومعاك استاذه ويام، هذا اكيد. من بين الحلول الحقيقه هي هالتندونس نتاع الدورات التدريبيه هذه، انك تدرب وتطور روحك وكذا. بون انا الحقيقه انا تعجبني كفكره، اما على ارض الواقع مانيش نشوف في حاجه يمكن. بون تجربتي البسيطه اما على الاقل ماش دايجه برشا عنا.
9: لا والله بديت قاعده نشوف يعني بديت
0: في فين لي كلوب تلقاهم في خطره
2: دورات سريعه، هما دي ذات وليدو فورماسيون اليوم دورات تكوينيه وفي الخارج راهو حتى المحاكم تحكم بهم راه
0: اي في بيل في تونس.
2: انت لازمك تعمل دوره تكوينيه في اداره في تقنيات اداره الغضب تتسمى التكنيك
0: في جيستيون دي ستريس مثلا، دوره كيما هكا
2: هو مش دوره لا طبيب نفساني ولا مختص نفساني، هو معناها فما نجم يعملها ثيرابي دو جروب كيما انديفيديوال، معناها تعملها انديفيديوال لشخص معين، والا كاريما كي تبدا دوره تنجم تعملها
0: دو يعمل حصص عند بسيكولوج ولا عند
2: مثلا باش يكتسب هالتقنيات اللي باش نحكيهم. هي شنو هي تقنيات اداره الغضب؟ كيفاش تتحكم في روحك؟ فما ناس ما عندهمش، قلت لك في المحاكم في الخارج تصير حتى في عركه في كوبل وكذا يحكم عليك انك ترجع لزوجتك اذا كان انت من النوع معناها ما تحكم الا تعطيني شهاده، وجاوني قبل حتى في الخارج الا يعني شهاده على اساس انه هو تبع باش ينظروا في امكانيه العوده في الكوبل.
0: باهي ولا باهي، علاش ليه؟ حتى كيف يقولوا بيرمي ساعات يقولوا عنده مشاكل هكا نفسيه وكذا يبعثوهم الدورات يحكموا عليهم، اما هما وين واحنا مازلنا شويه
9: في البرميات الكل على حساب هكا في تونس هي
1: لا في تونس في كلنا ناس كلها
9: الناس الكل ترميز حتى اللي يطلع لباس عليه نرفزوه
1: نرجو إذا كان يشوق الكياس لي بيتون في رومبوان وإذا كان ندرشنو فهم برشا حاجات تبدأ حتى ما التخطيط أصلا للطريق ولو أنه مش موضوعنا يعني يجيوك في بلاصة فيها ازدحام متاع سير سيارات ويعملوا لك رومبوان وقت اللي يظهر هذيك ما يفد فيها كان فروش مثلا مثلا اللي هي معاناة نعيشوا فيها في مدينة المنستير مثلا به نمشيوا للأسباب النفسية والاجتماعية اللي أدي للعصبي الدكتور وهذا عصبي وهذا مش عصبي وقلنا وأنه ساعات العبد بيبي ملي يهبط تحسه عصبي دونك فما أسباب أشنية باش تكون الأسباب بينها فما الوراثي زعما
2: أكيد فما عوامل مهيئة فاكتور بريديسبوزون الأسباب نتاع العصبية والعوامل اللي تخلي الإنسان كما قلنا من النوع اليثور لأتفه مثير ويبدأ سريع الانفعال هي في الواقع متعدة ومتشعبة وفيها تفاعل بين عوامل نسميها داخلية تتعلق بالفرد وعوامل ترتبط بالمحيط وبالبيئة ونجم ونقسموها بصفة عامة لزوز أنواع رئيسية معناها ثم العوامل المهيئة للعصبية اللي هي تهيئ للعصبية واللي تتمثل في سمات متاع شخصية اللي جانب منها وراثي من واحد الطبعة اللي هي بين خصائص اللي تميز شخص نرفوزي تقاها كطبيعته كيك فما ناس زوز اخوة حتى زوز توامة تقا واحد نرفوزي واحد اقل نرفوزية ولا يكون ساعات الشخص النرفوزي معرض لنوبات انفجار في علاقاته في تفاعلاته ويبدأ طبعه من النوع الحامي وهي عوامل مهيئة للعصبية على هالأرضية هذه ثم زاد كذلك ظروف وعوامل أخرى مسهلة نسميهم بريسيبيتان لي فاكتور بريسيبيتان واللي هي النجم تدخل في الخانة متاع الاجتماعية اللي هي مرتبطة بالبيئة وبالظروف الحياة الصعبة وبالمضايقات وبالضغوطات معناه نرجع هنا للضغط الضغط النفسي المزمن من أبرز أسباب العصبية لأنك أنت فما التيران بريديسبوزون معناه اللي هو الأرضية اللي هي تهيئ لك لكن زادك تلقى روحك انت في عندك ان تيران كي بريديسبوز او ميم طون معناها عندك معناها كونفرونتي ادي فاكتور دو ستريس معناها وقت ما يتعرض الشخص لفترات طويله مثلا من التوتر من غير مده كافيه للراحه انت بيدك اي انسان تلاحظ على روحك تولي سريع التهيج وقت اللي انت تبدا ما ارتحتش على بعض وخدمه على بعضها مثلا وجاتك ظروف ضاغطه في العمل معناها وما قيدش وقت للتفريغ الانفعالي نسميوه ولا باش ترد الطاقه نتاعك وترتاح باش تولي جهازك العصبي في حالة استنفار وأقل شيء يوتره ويجعلك سريع الغضب والانفعال فما زاد الإحباط يلعب دور مهم مثلا وقت اللي أنت تبدأ في خدمتك ولا كذا عندك أهداف تحب تحققهم وتحس روحك ما حققتش الأهداف متاعك وتشعل عندك شعور بالفشل ولا بالعجز هذا يولد طاقة انفعالية مكبوتة وينجم يخرج في شكل عصبية تجاه مواقف ولا تجاه أشخاص ما عندهمش علاقة مباشرة بالمشكلة الأصلية العصبية ترتبط زادة ببعض الاضطرابات النفسية هذا مهم جدا من ناحية الإكلينيكية معنى الأشخاص اللي يبدأوا من النوع مثلا انفعالي القلق وإلا الحالات الاكتئاب راهو عنده ارتباط اللي نسميهم لي ديبرسيون كوليريك ولا لي ديبرسيون مثلا كاركتيريال نسميهم هكا حتى لي فورم كلينيك اتيبيك نسميهم هي حالات لا نمطيه نتاع الاكتئاب الانسان معنى الاكتئاب ساعات احنا خطر من العلامات نتاعو هو التريستيس معنى الحزن ساعات الحزن يتغطى بالتهيج وبالعصبيه وهذه نعرفوه تو نسال كل تسمع فينا امراه تقع مثلا تقول لك تجيني حتى في العيادات وتقول لك راني انا وليت نروح مش نتلاها بصغاري ومش نقريهم نولي نضرب ما غير ما نشعر واقل شيء تتنرفز وهي هذيك علامات نتاع اكتئاب معناها نسميهم لي ديبرسيون كاركتيريه المراه تولي على صغارها قرب الناس ليها وبعد تشعر بالندم وبالذنب لان هي ما كانتش معناها ما فقدت اعصابها
3: بالرغم ان هي معروفه اكثر عند الرجال والمراهقين
2: هو حبيت اعطيك مثل بسيط باش الناس اللي يسمعوا فينا
3: خاطر الرجال يبان عليهم اكثر الغش ويبان عليهم اكثر المراهقين
2: هو كل سوا السكس معناها كل سوا الجنس نتاع البشر معناها موجوده ما اعطيت مثل بسيط انه مراه تقاها تعبه في خدمه وتروح وكذا
1: مسؤوليات متعبه
2: خاطر لو بلو سوفون تتلاها بصغيراتها في العشيه كي تروح باش تلاها بالقرايه وتلاحظ ان تولي تضرب
3: وتشكو
2: وقت احنا ننصح كل ستاب يودي محاجتك باش تقريه تقولي باش تنفروا بالتعليم زايد ما تقريش
1: هيك باش تولي تسيح وتضرب
2: وتعمل هو هذاك التهيج والعصبيه هو مؤشر نتاع حاله اكتئاب معنا عند بعض الناس وينجم يكون رجل كيف كيف مش مشكل
1: هي تحكي على النسبه وئام يذول تحكي نسبه موجوده
2: عند جينيرال نسبه الاكتئاب اكثر عند النساء معناها 2 ولا 3 اكثر عند الرجل معناها معروفه راه ولا هي
1: اون جينيرال
2: معروفه هو الاكتئاب اكثر عند النساء من الرجال معناها هذا سيتون معناها راجل ابيديميولوجيك معروف معناها نرجعوا زاد للاسباب فما ضعف مهارات تنظيم الانفعالات هذا اللي قلنا الناس اللي لازمها تستحق دورات تكوين معنى ناس ما تعلمتش أساليب صحية للتعبير عن الغضب من الطفولة ما تعلمتش الأساليب متاعها تبدأ انفجارية وهذه في تربيتها ما خذات شكل معناها ما خذات شكل أسلوب هذاك وتعتمد العصبية كطريقة للتعامل مع مشاعرها تقاد تنفجر فما البيئة الأسرية إذا عندها دور من عوامل مؤثرة مهمة معنى وقت لا تنشأ الإنسان ينشأ في أسرة فيها توتر وتلقى فيها عنف لفظي مثلا ولا عنف جسدي سنتربى أنا وفي أبو وأم يتعاملوا يتسبوا مش يكتسبها ما فماش حوار في بين والدي معناها هذا مش معناها هذا كل آليات تخلي معناها الفرد يكتسب العصبية كنمط سلوكي اخذاه من الموديل نتاعو اللي عايش معاهم في اسرته فما الضغوطات الاقتصاديه كذلك ما ننساوهاش معناها البطاله تدني الدخل غلاء المعيشه هذايا انت تو بكري ذكرتها في البدايه قلتها في تونس هذاك راهو ما ننساوش زاد باش نكونوا باش نكونوا دقيقين انت زاد حتى تدني وكذا وعلوش العيد بالزملين وانا ما نقدرش وانا درا شنو وكذا لغالب معناها هي ضغوط اقتصاديه تنجم تخلق شعور بعدم امان ولا شعور بهكا انسيكوريتي انتيريور وهذا ينعكس في صوره انفعالات حاده وسريعه والانسان يعبر كيف كيما العنف راه احنا مو في انا حكينا على الجريمة حكينا على العنف حكينا على كل شيء نرجع للأسباب هذه اللي هي اقتصادية تدخل في خطر هذا كل احنا خانة نسميوها متاع الانفعالات الأولية قلناها الغريزية كلهم الخانة هذيك متاع المشاعر هذيك تمشي في نفس الإطار ومن بين الأسباب متاعها نلقاوها الأسباب الاقتصادية فما وتيرة الحياة السريعة اللي هي نربطوها شوية بكي بالضغط معناها وقت ما تتزايد المتطلبات اليومية والوقت المخصص للراحة يبدأ قليل وما فماش علاقات داعمة اجتماعية نزيدوا توا تأثير وسائل التواصل الاجتماعي الوسائل متاع التواصل الاجتماعي عندها تأثير زاد وقت اللي تروج لخطاب الاستفزاز وإلا تروج لأخبار سلبية وترفع منسوب التوتر الجمعي أنت مدام ولات تابع حياتك وهي بيئة رابعة احنا قلنا الأسباب بيئية ما ننساوش البيئة هذه ولات عندها مهمة جدا
1: ولات مهمة برشا خاصة عند الصغار معنى اون جينيرال الصغار في العمر نقصد خاصة بون أنت تحكي تدعو لكذا وأخبار زيفة وإشاعات وكذا إلى جانب دكتور فما أبليكاسيون كاملة تصدر كان في الصور والفيديوهات نتاع الحياة المرفعة عند البعض وكذا وكذا الآخر يغزر هي عمرها 25 شو
2: هذا هذيك المقارنات إذا كان تدعو لمقارنات
3: هو يحكي على عنف
2: نحكي على عنف وفما المقارنات
1: حتى المقارنات راه واحد يولي فد يولي ما عادش فينا في عقله أصلا
2: وبالتالي مهم جدا في المحصلة معناها وفي الختام متاع هالأسباب العصبية راهي ماهيش نتيجة سبب واحد هي انعكاس لتراكم عوامل نفسية اجتماعية بيئية متداخلة مختلفة فهم هالأسباب وخطوة أساسية نحو الوقاية من خلال تعزيز الدعم النفسي من خلال تحسين مهارات التواصل ومن خلال بناء بيئات هل كنا نحكي فيهم البيئات هذه اللي هي أسرية ومجتمعية تكون أكثر هدوء وأكثر احتواء وهذه هي رسائلنا احنا ديما ديما ماذا بينا أميونس حتى كي نذكر الأسباب التوتر ديما نهدي وشوية راه احنا نبنيه حتى كي نذكر الشيء السلبي راه بنية الوقاية وبنية معناها نعطيه لكونتر معناها
1: في الأسباب نعم. عندك مضيفة وإيام قبل ما نخرج مع الأخبار
3: فما حالات مرضية زادت نجم تسبب لنا العصبية نعم. هذه كما
2: نعم.
3: أهم الحالات كما كنا نحكي ويا إما أمراض نفسية اضطرابات قلق اكتئاب اضطراب ثاني القطب ثنائي القطب اضطرابات شخصية اضطرابات تحكم في الانفعالات اضطرابات
1: شخصية زادة
2: أكيد لكن السيكوباتية مثلا
3: وسورتو ما بعد الصدمة هذه حتى من الصغرى راهو تأثر وتقعد على المدى البعيد وتأثر برشا وأحيانا زاد فما أسباب
0: صدمات الطفولة ما تحكي ولا
3: دي تروماتيزم يعيشوهم
0: ويقعد أثر
3: ويقعد التأثير متاعهم المدى البعيد ويخلي العبد خاطر احنا شكونا العصبية انه تعبير على
1: الأسباب العضوية نمشي أستاذ الوقت
3: والأسباب العضوية كما
1: تحب نرجع بعد الحديث للأسباب المرضية نرجع الغدة الدرقية
3: والاضطرابات العصبية هذا موجودة الإرهاق المزمن اللي كنا نحكيه على الأسباب نتاعه وبعض الأدوية وحتى فما المواد المنبهة اللي تزيد في العصبية
1: نرجع أكثر تفاصيل حول الحالات المرضية الدكتور والاضطرابات الشخصية خطر مهمة راهو ساعات باش ما نظلموش وبعضنا نحط كل شيء في الكادر صحيح سهام اللي جاتك تعليق يلا في دقيقة ناخذهم ونمشيو لأخبار
0: جاونا يصبحوا علينا بكري فما مدام مناساسي تصبح علينا مدام محبوبة محبوبة مدام نيرة حساني تصبح علينا وقالت لي معناها تحكي رجلها معناها نرفوزي برشا كي بكري حكيتوا نورمالمون على الوراثية وصغارها لا يطلعوا معناها طبعهم هادي
3: هدية من عند ربي البيئة الداعمة منها هي ينجموا يمنعوا راهو القوة فيها هي
2: جيناتها
0: هي
3: القوة فيها هي راهو راتك صح انت
1: جيناتها غلبت
0: غالبة في كل شيء
3: القوة الداعمة هي قوة داعمة لصغيراتها
0: مدام احلب احلام بواب بتصبح علينا وقالتنا إن شاء الله ديما موافقين نكمل شكون عنا آخر مدام ناجي حرزلة كيف كيف تصبح علينا وقالتنا يعطيكم الصحة على البرنامج الحلو هذوما هما التعليق
1: يعطيكم الصحة أصبح بخير الناس الكل ومرحبا بيهم جماعة الصفحة ومازلنا نستقبلوا تساؤلاتكم بتبيع على صفحتنا ومرحبا بكم على 73 460 800 نرجو لكم بعد الأخبار

موجز الحديث 10 صباحا من إذاعة المونستير. أسعد الله صباحكم بكل خير. دعت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان اليوم إلى ضرورة الوعي بمدى خطورة استشراء العنف داخل الفضاء المدرسي ومحيطه، مؤكدة أنه لا يمكن إصلاح المجتمع دون إصلاح المدرسة، مضيفة أن المدرسة اليوم مريضة وتمر بأزمة عامة تهدد كافة مكوناتها. نفى المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور إياد ضغفوس اليوم وجود أي علاقة علمية مباشرة بين لقاح كورونا وأعراض النسيان الشديد والوهن الجسدي. أوضح أن الدراسات العلمية العالمية الكبرى أثبتت غياب أي صلة بين تطعيم ومشاكل الذاكرة أو النسيان. في المقابل أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية أن الإصابة بفيروس كورونا هي التي تترك هذه المخلفات والأثار الجانبية الطويلة، وهو ما يعرف طبيا بكوفيد طويل الأمد. من المنتظر أن يتم بداية النغور التجويلي القادم امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز تسجيل العملية الرقمية بالمحلات، ويندرج الإجراء ضمن جهود وزارة المالية للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. أعلنت وكالة سنا الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يتوجه اليوم إلى طهران في زيارة تأتي استكمالا للمساعي الباكستانية المستمرة في الوساطة بين طهران وواشنطن. وتشير التقارير إلى أن هذا الحراك يهدف إلى احتواء مخاطر الانزلاق نحو مواجهة إقليمية واسعة. صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه لا يمكن حل الأزمة الإيرانية إلا عبر القنوات الدبلوماسية التي تضع مصالح إيران في الحسبان، وأكدت أن طهران وحدها هي من يجب أن تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم. أعلنت المقاومة اللبنانية أنها هاجمت بالمسيرات والصواريخ تجمعات للجيش الإسرائيلي في بلدات دبل ورشاف ومحيط حداثة جنوب لبنان، فيما شنت قوات العدو غارات على محيط بلدة تولين جنوب البلاد. نلتقي تمام منتصف النهار.

0: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير
2: 104.7. من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
3: إشهار.
4: مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن،
3: في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
4: المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار، والفخار زادة في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي،
3: وإن شاء الله عيدكم مبروك.
5: من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية، مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية، مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: من جديد مرحبا بالناس الكل في المتابعة. إذن موضوعنا نعود نذكروا به العصبية وأثارها المدمرة. في الساعة الأولى من البرنامج عرفنا المقصود بموضوعنا العصبية المظاهرها، كيفاش نميزوا بين الغضب الطبيعي والغضب اللي ربما يتحول إلى سلوك مؤذي للفرد والمجتمع. كنا توقفنا عند الأسباب النفسية والاجتماعية اللي تؤدي للعصبية، علاش نلقاو إنسان عصبي أكثر من الآخر. وقفنا عن نقطة الأمراض اللي تكون سبب في العصبية، باش ندخلوا في أكثر تفاصيل معاه لأني مهمة مع سهام الدريدي. ما تفاعلكم على الصفحة صح. مرحبين بي، إذا كان فما تليفون في الموضوع زادة عند مدام عليا منصوري، مرحبا بالمتدخلين معنا. فما حاجة جديدة على الصفحة؟
1: مازالوا
0: ما لنمشيوا مع أستاذة وئام القويذي البسيكولوج. هنا توقفنا عند المرأة، ناخذ تليفون قبل هيثم لأنه جاهز به. يلا الفيتو عند هيثم، شكون يتعدى وشكون يتكلم ديما مع هيثم ومدام عليا. ألو صباح النور ومرحبا.
2: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: بيك عايشة،
0: تفضلي.
2: حبيت نحكي في الموضوع.
0: أيوة.
2: على نتيجة الضغوطات، معناها حتى أنا نسيت عن نبرز الصيح.
0: أيوة.
2: أما ساعات نسيت عن نبرز الصيح، أما ولاتي بعد ذي كل ولاتي ساعات تحس عندك كوكتيل متاع حسيس، ما عارف كيف تحس روحك ضغوطات وكل شيء صيح. أما معناها ساعات تجيك أحاسيس، معناها حاجات أخرى، معناها فار الستريس.
0: أيه.
2: انه تحس روحك مثلا ساعات تنرفزتي، ساعات تجيك كما قلت انت معناها كوكتيل نتاع غش ولا حاجه
0: يطول معاك الاحساس هذايا.
2: والله اني يطول معايا وساعات ما يطولش معايا.
0: اعطي شويه كيفاش مظاهره للدكاتره باش يفهموك. تقعد منرفزه، تقعد متوتره، لحمك يرجل، تحس هكا
2: صحيح. اي نقعد منرفزه هيك. اي نقعد
0: فتره طويله،
2: ساعات تطول معايا، ساعات تقيس على نبر، ساعات
0: تقلقك في النوم في الليل، تقعد ديما متوترة حتى النوم يطير كما
2: والله
0: كما لقينا في بعض المقالات. ساعات, ساعات.
2: ايه.
0: سؤالك بالتحديد شنو تحب تعرف، تحب تفهم الحالة هذه
2: مع نتيجة الحالة الاكتئاب اللي نعيشها؟ نحب نعرف كيف نخرج منها، معناها بالحق، معناها ساعات تنرف كيس، ساعات تطول معايا ما تطولش معايا، معناها تحس ساعات حتى عبار الغش في ساعة من الحالة العصبية.
0: أيه.
2: فما حاجات أخرى، معنا تحس قلق، تحس مرة تفرح مرة معش كيف،
0: أحاسيس متضاربة ومتناقضة.
2: أحاسيس متضاربة صحيح.
0: أنت قلت حالة اكتئاب، حالة اكتئاب كونفيرمي من عند طبيب ولا؟
2: إيه من عند طبيب.
0: من عند طبيب. تعالج تاخذ دويات.
2: ناخذ
0: دويات. دونك نحيلوا المكالمة نتاعك للدكتور اولا، ومعك استاذة وئام اذا كان عندك ما تنصح المدام حتى عمليا كبسيكولوج كيفاش تنجم تعاون روحها في الحالة هذه. دكتور،
3: هو كما كان تقول السيدة المستمعة، راهو حالات الاكتئاب في بين العلامات النون سبيسيفيك، العلامات اللا نمطية نتاعها، فما سرعة التهيج معنى الإنسان يولي الأعصاب، معنى قلت لك أنا هو الحزن من العلامات الأساسية والعلامات المميزة، وفما علامات غير مميزة من بينها سرعة التهيج. سؤالها هي تقول لك شنية كيفاش أنا نتحكم في روحي أولا، متابعتك للعلاج معنى وصفه لك طبيبك هذا مهم جدا، أنك معنى وقت اللي تتخلص ماك الأحاسيس الاكتئابية وماك المشاعر الاكتئابية هذا مهم جدا. ثم ما بعد معناها ما نرجع نقول احنا لو ريدريسمون دو لومور، وقت ما المزاج نتاعك يرجع ويرتفع ويرجع متوازن، فما اليات نتاع بدائل، معناها اليات بدائل من النوع على التنفس، من النوع على معناها الاسترخاء، كل الوسائل الاسترخائيه منصوحه باش تبدل نمط عيشك مدام، من النوع انك تعمل شويه سبور، تمارس رياضه باش تساعدك على تفريغ الطاقه السلبيه نتاعك، تولي تتعلم تعبر على مشاعرك، معناها تفكر بطريقه ايجابيه، تنظم وقتك، كميه نتاع نوم كافي، هذه كل النصائح اللي هي بديله باش تسترد نمط الحياه الصحي نسميه، لانه انت مادام وصلت للحاله الاكتئابيه وقلتها انت في بدايه مداخلتك، قلت راه الضغوط وضغوط وركز على كلمة ضغوط، ساعات راهو لو كومول دي فاكتور دو ستريس او معنى تراكم الضغوطات يخلي الانسان يوصل لمرحلة نتاع اكتئاب اعيائي يتسمى. والعلاج نتاعو انت هيك قاعدة تعالج، تواصل علاجك، ثم ما تنساش الوسائل البديلة بعد، مش نقعدوا على طول احنا بالدواء، بعد مش يجي وقت انك مش تبطل الدواء، ما عادش عنده محل من الاعراب، ونولي وقتها الوسائل البديلة اللي كنت نحكي فيها اللي هي وسائل الاسترخاء، هي رياضيه، انشطه رياضيه تبعد على معناها ايفيتو ستريس ايفيتابل، معناها الحالات نتاع الضغط اللي تراها تنجم تتخلص منها ما تلتجي لهاش، والنصائح نتاع الحياه ونمط حياتي يكون صحي. نعم
0: نمط الحياه وعمليا المدام شنو تنجم تعمل متعرف سورتو نساء سبيسيفيك شويه في حياتنا وريتم حياتنا تلقى هي مكتئبه وتلقى عندها مسؤوليات نتاع العائله والصغار وكذا.
1: باش نبداو واقعيين وعمليين، شوف هما راهم حاجات ساعات بسيطه ملها معنى اما راهي عندها تاثير كبير. كيما انت قاعده تعبي بحاجات راهم صغار وحاجه ورا حاجه تتعبى، كيف كيف التفريغ راه يجيب بنكيتة تتفرخ. يعني انت كي تبدا مثلا نحكي واحد وصل صغير ويستنى في الكهرباء، مش لازم يقعد شد التليفون يسكرولي، ينجم يشدك طيب يتفرهد يقرا به شويه راهو يعاون بالقدا. مثلا انت حطيت صغيرك في اكتيفيتي وباش تقعد تستناه، الانتظار في حد ذاته سي ستريسون، تنجم تعمل اون تيت مارش وانت تستنى. انت باش طيب تعمل مثلا تشالنج نتاع طيبه، يا جماعه هذه باش نعمل لكم تشالنج اليوم بالمغرفه كهو، ولا تشالنج باش نعملوا مرقي من غير خبز، باش نعملوا تشالنج امتي هكا دي بيتي اكزيرسيس، تحسهم انت دي جو مع صغيراتك يعطيوك دو بليزير ا فيفر، و او ميم طون يخدموا لك مخك في حاجات اخرين غير ستريس، وما ياخذوش منك لا مجهود لا طاقه لا حتى شيء. واهم من هذا الكل التنظيم، كي تنحي من مخك انت الاوفر ثينكينغ، قد باش تقعد تخمم مش نطيب، باش تقعد تخمم مش باش نزل صغار، باش هذه الكل يتحط على ورقه وستيلو، قد ما تفرغ مخك قد ما يرتاح، قد ما يخلي لك اسباس باش تعيش. دونك
0: تعمل جدول وتكتب،
1: جدول وتكتب اسهل طريقه واحسن طريقه وابسط طريقه للنساء الكل راهو ومجرب وننصحكم به. راهو مش القوه في نهار ليا وما عنديش وقت وما نجمش نعمل، راهو يكفيك 10 دقائق في النهار ليك انت، دخلت دواش تخطيت روحك انت 10 دقائق سي لارجمون سوفيزون لبدنك نهار كامل سي تفسخ اللي عبيته الكل. حاجات صغيرين معناها ابدا بحاجات اللي تفرحك، الحاجات اللي تعمل لك بليزير. صبرت النهار كامل اللي نتعدى ناخذ روحي ان شاء الله حتى بوند صغيره تاع شعر سيدي سي با اكسيسيف، وحاجات تفرحك دي بتي تخيك صغيرين هكا يعاونها بالقدا.
0: فيما يخص النوم، عند النوم يتشوش
1: بالنسبة للنوم بالنسبة لي راهو فيكسي الأوقات متاعنا أهم حاجة. وقت فيكس للنوم تفرضوا على روحك، نشد بيتي نفرض على روحي وقت نتاع نوم افيك دي روتين كلير. معلش اللي يحب يقرا قران ولا اللي يحب ما يجيش ينوم في ساعه، والا يحب يشد كتاب
0: ولا يشد كتاب ولا
1: انا ما نحبش حاجه تحت الراس، جو بريفير با بالنسبه ليا حتى حس. دونك يغمض عينيه ويسكر الضوء، سورتو يرقص لو مينيموم دو ستيمولوس باش ينجم يرتاح اعصابه لو ماكسيما. وإذا كان عندها ناس داعمينها، عائلة ترتاح لها، أصحاب تنجم تقعد معاهم،
0: العبادة اللي
1: فلا يعاونوها بالقدام.
0: هو ديما الحقيقة لاتوم تاع ناس محيطين بيك وترتاح لهم
1: يكونوا بوزيتيف، أما مش تكون أصحابها عندها زادة هما إيموشنالمون إبويزي، يعني عندي مشكلة نحكي لك على مشكلتي ونزيد على همك، لا لا ناس اللي تتفرهد معاهم باش تقعد تاخذ ضحكة تعطي كلمة بمرتاحة تشيخ بيهم.
0: إن شاء الله المدام سمعت النصايح نتاع الدكاترة، إن شاء الله لبس مدام فترة وتعدي، مؤكد زيادة فترة وتعدي، إن شاء الله تقعد في الذكريات وكهو في خانة الذكريات فقط. هايف المكالمة الثانية جاهزة. ألو صباح النور.
4: صباح الخير.
0: صباح النور، على السلامة. مرحبا.
4: على السلامة.
0: أشكون معنا مدام ولا مش تحط قدم روح قدم سينو مستمع؟ أهلا وسهلا.
4: مش مشكل مستمع.
0: ايه اهلا وسهلا تفضل.
4: حبيت انا ندخل اليوم باش نعطي نصيحة للزملائي اللي في التعليم. انا كنت في التعليم ومرضت ومشيت حتى لطفي وتعبت ياسر، كنت ديما معناتها ماخذة كل شيء معناتها بجد ياسر اكثر من لازم، حتى كنت
0: لازم ما تهزش في النارية معاك انت مدى للكلاس.
4: انا خرجت في التقاعد ما عادش معناتها وخدمت
0: تقاعد
4: اكثر من اللازم معناتها نسيت مش مشكل مانيش نادمه، اما معناتها قد ما في التعليم قد ما نتحكموا في اعصابنا خاصه مع الصغار نقول لهم راهو معناتها هذاك في فايدتك انت. بعد خدمت على روحي وخدمت على اعصابي وجاني مرشد قال لي كنت تواصل هيك راك باش تمشي معناتها في طريق معناتها صعيب ياسر ماكش باش تخرج منه، ولهذا معناتها وقد ما حتى في القسم تتكلم معناتها بهدوء تلميذي واللي يسمعك اكثر من اللي انت تعيط.
0: اي صح،
4: وكل مره كيف تقع مشكله نبدا معناتها مكبوسه وش بيك وعلاش نسيت اللوحه وعلاش، لا لا لا لا مش مشكله نسيتها مش مشكله، خذ ورقه اكتب عليها وكهو ان شاء الله غدوه تجيبها. ولقيت روحي معناتها اعصابي ركحت الحقيقة ولت نتعامل معناتها تعامل آخر معناتها في صالحي، يعني في صالح التلامذة.
0: تجربة هذه مريت بها في حياتك المهنية صح؟ فما أي. بعض المهن ندخلوا لها نلقاو فيها أجواء ياسر تتوتر الإنسان إذا كان ما نعرفوش نتعاملوا ونوليو نجيبوها على عصابنا وحتى أي. الخدمة ما... الحقيقة مدام زادت نفسدوها ما تعرف نفسد فسد كل شيء
4: ما عملوناش تكوين في كيفاش نتحكموا في معناتها في الوضعيات هذه اللي تجينا وحاجه في المنزل زاد كيف كيف كان زوجي مثلا ينرفوزي ياسر مثلا هو يطلع وني نبدا تلقاني نناقش فيه وهو الراجل ما يحبش شكون يناقش وقت يتنرفز اسكت خليها هيك الفتره هذيك تتعدى وبعد ولي يتناقشوا في هدوء احسن حاجه لقيتها والحقيقه معناتها كهو هذا هو اللي حبيت نقولوا
0: يعطيك الصحه مدام والله خلاصه التجربه نتاعك مهمه وان شاء الله رجال التعليم الكل اللي يسمعوا فيك مهم برشا انه يجي من واحده منهم وعاشت التجربه
3: وتوعي
0: اي خاطر بالحق وراه تو نحب ولا نقدوا مدام راهم الناس اللي خدمتهم فيها تنرفيز هما رجال التعليم ابتدائي وثانوي خاطر تعرف أطفال ومراهقين معناها
4: توصل حتى 42 في القسم بربي كل تلميذ كيف يتعامل معاه يزبط مع الأعصاب من حديد وكما قال في لطفي التنفس المحكم هذاك الحقيقة وليت كي نقوم في الصباح معناتها نتنفس احنا ما احناش قاعدين نخدموا برشا على بدننا بصفة عامة الكل قاعدة تجري وضرير هذاك مضيعة على الوقت وهي بالعكس والله هيك الربع ساعة ولا حتى درجين صدقني تحكم في نهارك الكل صدقني نلاحظ الفرق بعيد بين نهارك اللي تتنفس ونهارك اللي ما تتنفس وتشرب ذاك الهواء العميق وتركز عليه وتشرب شربة ماء وتقوم في عقلك وبعد نهارك تو تشوف كيفاش يجي واللي صدقني معناتها عنده أهمية كبيرة ياسر احنا معناتها ما نعطيوهاش حكاية فارغة قلت تتنفس تقول لي حكاية فارغة خاصة مع عشر جيل ما يأمنوش برشا في الحكاية هذه لاحظتني مش كيما نسي احنا نسمعوا الكلام
0: توا مع جينيراسيون جديده تبدلت ولا يمشيوا للي سال دو سبور ولي كوتش يقولوا لهم النصايح هذه راهو خاطر ولا اصلا فما دي سال دو سبور فيهم دي سيكولوج اصلا معناها باش يعاونوا خاطر متعرف لي سال دو سبور ولا يمشيوا لهم الناس اللي عنده ديبرسيون اللي عنده حاجات اللي عنده اضطرابات شخصيه اللي عنده كذا ولاو يلقاو ينصحوا يعطيو في برشا نصايح وقاعدين يمشيو في النصايح هذه بون الحياه المودرن فرضته لما حال فما دي جينيراسيون تاع نحن انت تحكي تو دخلت الريتريت عمرنا واحنا قل شويه بوتيتر منك كما فر جينيراسيون نجم نقول لك ما كانش عندنا هذه قبل باش ما نكذبوش معناها انت بيدك طورت نفسك بنفسك معناها ما لقيتش شكون يعاونك في الحكايه هذه تو لا متوفر لي هي بحث يلقى يعطيك الصحه مدام وشكرا ليك وان شاء الله تقعد وتعدي في احسن الاوقات معناها وتعدي في الفايده ليك انت سخطو وقتك تو وقت روحك وقت العائله اذا كان في وقت الخدمه خذيت شويه من وقتها ان شاء الله احسن الاوقات تعيشها في التقاعد نتاعك وباهي النصيحه اللي عديتها اليوم عبر موجتنا شكرا ليك مدام يعطيك الصحه باهي دكتور نصيحه اخذت رجال التربيه
3: على شهاده حيه انسان عاش تجربه وعاشت تجربه التحكم في الغضب نتاعها اللي ما تعنيش اخفاء المشاعر لكن التعبير عليها بطريقه صحيحه تحافظ على علاقاتها مع المحيطين بها وتحافظ على صحتها ولا توازنها الداخلي
0: هي ماهيش سهله صحيح باش تسيطر على كلاس فيه 30 واللي قالت يوصل لكلاس ب 42
1: انا نقول الشاقه التعليم
0: صنفوها على اعصاب سورتو ياسر كيف تسيطر على الكلاس هذاك كان صغيرين باش تعذرهم كان مراهقين باش تعذرهم وتبقى ديما انت ريسبونسابل الوحيد في المجموعه هذيك وباش تسيطر عليهم ما باش سهلين باش تسيطر عليهم ما شاء الله
1: كان يجيوك الاولياء من بعد
0: ما نحكيوش ربي يهديهم هكا الاولياء لازم يحطوا رواحهم ديما الانسان لازم يحط روحه في بلاصه الاخر حط روحك في بلاصه المعلم ما تنساش المعلم لازم يسيطر عليهم الكل وياخذ بخاطرهم الكل على اختلاف شخصياتهم الصغيرات والظروف اللي يعيشوا فيها وعنده بروجرام لازم يكملوا على خاطر هو على راسه متفقد باش يجي باش يحاسبوا على كملت ولا ما كملتش معناها الحقيقه لي كونترانت برشا عنده على كل يلا احنا نقدموا زاده في الوقت ما عادش عندنا تليفونات نمشيو معاك استاذه ويام وكنا توقفنا عن نقطه الامراض اللي هي سبب في التوتر نمشيو الامراض المعروفه معناها
1: جوستومون هما فما امراض تتسبب في العصبيه هذه كما قلنا الغده الدرقيه وفما بعض الاضطرابات العصبيه الارهاق المزمن ديجا خذينا اكزامبل حتى حيه وكحكيت لنا عليه مدام وبعض الادويه وقلنا زيت المواد المنبه الغده الدرقيه الناس عنا منهم معنا يعرفوها ويعرفوا تاثيرها على خاطر هي باش تاثر في السيستم دونك بريف اللي هي تاثر في الافرازات اللي
3: فوالا هو اللي يبدا انسان عنده هبوط في الغده الدرقيه الميتابوليزم تاعه يبدا لون. يعني انت حتى تعمل لي ريفلكس تبقى لي ريفلكس تبدا ضعف. والانسان اللي عنده هايبرتيرويدي وتبدا عنده افرازات كبيره في الغده الدرقيه تلقى الميتابوليزم تاعه حي تلقى هكا يبدا معناها
0: نرفز في ساعه
3: نرفز في ساعه. نعم نعم
0: ايوه. ثم الثيرابيت الشخصيه تدخل
3: نعم
0: في ايه؟ الاسباب
3: نعم الثيرابات الشخصية كيما الشخصية السيكوباتية مثلا الشخصية هذيك اللي هي ما عندهاش ان ديفو دو مونتاليزاسيون. الشخصية هذه الحد فما الشخصية الحدية وخاصة الشخصية هذه المضادة للمجتمع نسميها انتي سوسيال والا بسيكوباتيك اللي ما عندهاش مونتاليزاسيون. هو الانسان اللي ذكرته في المقدمة اي انسان قدام مثير ياخذ وقت باش يمونتاليزي وبعد تجد ردة فعل. الناس هذوما اللي عندهم اضطرابات شخصية من النوع هذايا وخاصة من النوعية المضادة للمجتمع ولا السيكوباتية ما يمونتاليزيوش معناها عنده ما عندهم شكل في سعير معناها ستيمولي ريسبونس معناها إثارة ردة فعل ما يخملش ما هذاك وبالتالي هو سبب. ثم كذلك في العصبية المرضية بيسكو ذكرتوها ما حبيتش أن نتعمق فيها ما هو ما يسالش فرصة. فما قلنا الاضطراب النفسية وذكرنا على الاكتئاب والقلق ولكن زيدوا لهم زادة حالات الإدمان
0: يا
3: حالات الإدمان كذلك اللي زيتاد مونك على الناس تلقاها العصبية. ما هذا معليش ما حبيتش أنا نركز عليهم ولو أنا جبدناهم شوية
0: ما ندخلوش في التفاصيل
3: لا جيستهم هذا مش يولي
0: حنا نذكرهم
3: حبيناها قريبة للمواطن العادي معنا ما حبيتش أنا نردها كور
0: حتى المواطن العادي
3: لكن إذا كان بكل إكزوستيف كلام صحيح لأنه هو من الأسباب اللي تذكر باش تكون دقيق اسباب وانا ما حبيتش نركز عليهم لانه مش تولي كور اما ميسالش انا نذكرهم لانهم بالحق في الواقع موجودين
1: معناها انت حاد الدخان ولا
3: مبطل الدخان نعطيه العصبيه نتاع الكحولي مثلا معناها الكحولي نجم يكون معناها الكحولي معروف معناها الانسان مثلا في حاله كحوليه ولا الانسان والا المحشين الكل الناس كتيح في حاله معناها انقطاع نسميوها احنا ليتا دمونك نتاع الانقطاعات الكل بما فيها القهوة والدخان والكذا يقول فلان أخويا بتحشش علي معنا نشوفوه معنا في بعض
0: الجو بتاع رمضان
3: معنا هذيك زاد حالات اللي هي معنا
0: واضحة هذه أي بيه. احنا باش نحكيو على الأثار النفسية والصحية للعصبية المستمرة على الفرد وعلى علاقاته الاجتماعية والأسرية سورتو الأسرية. اليوم أستاذة ويئم راو كي تشوف المشاكل نتاع الانفصال عند لي كوبل بطبيعة انفصال كوبل معناها
1: تعدى برشا
0: قياس للعائله الكل واللي جديد باش يخلصوا معنا الفاتوره وكذا. فما برشا منها تجي في حكايه هالعنف هذا باش يبدا العنف يبدا كيما حكينا اذا كتغشش رد فعل مباشر والاخر يزيد يتغشش
1: وتتكبر الحكايه
0: ولا
1: اي هو التاثير العصبي كي ناخذ ساعه نبداو بالبدن قبل كل شيء يتاثر على بشكو باش يعمل تاكيكارديا باش يعمل سخانه باش دونك شي اثر على القلب باش اثر على النوم باش اثر على الجهاز الهضمي باش اثر على المناعه باش يولي عندها برشا امراض برشا دونك باش يولي عندنا هذوما ظاهرين وبديهيين
5: معناها صحيح هذيك حكايه كي واحد يتغشش يقول لك معدتي وجعتني هبط لي الغش على معدتي
1: بيان اي اذا كان
5: هي نفسها العصب في المعده ولا مش نفسها
1: هي هو راه اش معناها عصب يعني هو احنا المعده راهي فيها بلاصه المشاعر الكل دونك سي تري ناتوريل انه هو باش يحس بك الاحساس هذاك
5: باش يحس
1: فما سخانه باش يحسها ولا البدن باش يعمل رياكسيون احنا علاش نحكيوا حتى مخه باش يعمل افرازات الغدد باش تعمل افرازات قلبه باش يتحرك بطريقه معينه
5: ساعات يولي يرعش
1: الدم باش يتحرك بطريقه مختلفه دونك البدن الكل باش يعبر دونك
3: هنا كنت حاب ناخذ قوس امور علميه خاطر تابعتني اكثر من تابعت ويام هي هذه معناها الاليات رده فعل البدن تجاه الضغط لو ستريس معناها هذايا حكايه ضغط معناها انت قدام اي مثير المثير هذا كمشي يتنقل للجهاز العصبي المركزي عن طريق ليزورغان دو سونس معناها انت مثلا تسوق مثلا قص عليك حد هذا كمثير يتسمى انت وقت هذيك الصوره تنقل للجهاز العصبي مشي يرد الفعل الجهاز العصبي بافرازات والافرازات هذه يعطي تعليمات الجهاز العصبي لبعض الأجهزة منهم الغدد الصماء ومنها غدة ما فوق الكلية لا سورينال اللي فيها الأميدلو ولا كورتيكو سورينال اللي تفرز مواد كيما ليكاتيكولامين وتفرض مادة اسمها الكورتيزول. معناها باش نبدأ دقيقين، معناها اللي سمعنا أمور علمية، هذه المادة هذه متاع الهرمونات الكاتيكولامين هما اللي يفسروا أنك أنت وقت اللي تسوق، نعطيك الصورة هذيك أنك باش يولي قلبك يدق ووجهك

0: يا باش تهرب يا باش تهجم. والبدن هذاك هو الافرازات نتاعو فيها حكمه. هذو مايا كي تتكرر برشا مرات الضغط يعطيو انعكاسات نفس جسديه, وبالتالي الامراض اللي كنت تحكي عليها الكل هذيك بارتباط جوابا على سؤالك علميا وطبيا هاو كيفاش نفسروا علاش الانسان يولي عنده قرح منعه داري انه هو يولي معنا فما افرازات نتاع تصير في المعده نتاع ليزاسيد وكذا كي تقعد تتعاود بك الافرازات هذيك اللي ناتج على الضغط يولي الانسان قرحه المعده من امراض النفس الجسديه, المرض السكري من امراض النفس الجسديه, ضغط الدم والهايبرتنسيون ارتيريال من امراض النفس الجسديه, لانه مرتبطه بالستريس من عوامل من بين عوامل الاختطار نتاع الامراض هذه الستريس مقدار الحياه تبدا ضاغطه, امراض القلب والشرايين امراض النفس الجسديه ومعروف اطباء القلب يقول لك ابعد عن الستريس لانه الستريس هو اللي يهيئ لعامل الاختطار معناها سي ان فاكتور دو ريسك. هذا جوابا على سؤالك, جوابا على
1: وذلك علاش نقولوا الغش بول امراض معناها العميق الغش بول امراض
0: على اساس ضغط الصوص بتاع الضغط ستريس.
1: مازلت واصل
2: باش نزيد فكره اخرى, احنا كي نحكيوا على التوتر كما كنا نفسروا اللي كيبدا فما التوتر المخ نتاعنا مش باش نجم يتجاوب كما يلزمك, باش تسمع كونفينابلمون ماكش نجم تتكلم كما العاده, دونك هذاك علاش تكون رديت الفعل نتاع الغاضب ما هيش كيما ردات الفعل العاقل, الرياكسيون تاعهم مش كيف كيف. ومن بعد هذوما هما اللي باش نخلي الدكتور من بعد يفسر, باش نحكي على جزء التاثيرات على العلاقات الاجتماعيه باش نركز عليها شويه
1: والأسري اللي تهمنا برشا على خاطر علاش اللي كنت تحكي فيه انت قلت ردات الفعل كي تبدا تغشش ماهيش ردات الفعل نتاعك وانت معناها رايف تدخل فيهم فلسفه يعني الحقيقه طلعت وقت اللي انت تغششت عرفت ولا
2: هذه
1: وركب عليها تهمه
3: اكزاكتلي هو فيها مثل راهو يقول لك هذه معناها الانسان كي يبدا غاضب راهو الكلام اللي خرج راهو هذيك هي الحقيقه
1: وفما يقول لك الغاضب والمجنون تخش عليهم
2: الاثنين هو راه الفكره نتاعك انت علاش ايش معناها معناها انت عندك حاجات كنت كبتها كي انت تغششت
1: خرجت
2: الدنيا كل ما عادش
1: عندك ظهرت الحقيقه اللي قلتها لك
2: هذه الفكره الحقيقه. الفكره الثانيه انه احنا تو كي مش نحكيوا في اجتماع راو احنا باش نجمو نتعايشوا مع المجموعه فما حاجات تحكم فينا علاقات معنا ضوابط حاجات قيم ما نجموش نتسيبو كاريمون وناخذوا الحريه في كل شيء, دونك لازمنا نردوا بالنا كي ما تنجمش انت تسيطر على روحك ماكش باش تنجم تكون العلاقه مع الاخر هاديه متوازنه والتواصل نتاعك باش يتعب
1: وناجحه
2: دونك لهنا باش يولي عندنا ما ناش باش نفهموا ردود الفعل الحاده نتاع الشخص اللي مقابلنا وامم طون باش وتسبب عليها بشويه بشويه انه انت الشخص هذاك باش تولي ماخذ منه حذرك انت كي تعرف هذاك مخشاش ما باش كيما قالت ليكزامبل نتاع بكري تولي تتفاديه تبعد عليه دونك شنو اللي نخسروا علاقات حتى في الخدمه.
1: هو سمحني المقاطعه ويام فما شكون يقول لك انت كي تتحط باش تتعرف على شخص اشتروت معه علاقه حتى شراكه في خدمه ولا زواج ولا بامبورت شنو من بعد لي يقول لك نرفزو تتعرف حقيقته هذو ما لي زاستوس اللي يتقالوا
2: لي رياكسيوني
1: لا هذه راهي قديمه
2: خلينا نبداو متفاهمين
1: نحكي لك ايام هذه قديمه قبل الريزو سوسيو راه
2: من خلينا نجاوبك شوف راهو
1: رياكسيون حقيقته
2: راهي مربوطه بسيركونستانس بوضعيه الشخص في الوقت هذاك يعني اني وقت نبدا مجهد وعندي 100 مشكله في مخي في الوقت هذاك باش تكون الرياكسيون تاعي دي ميزوري وقت اللي اني نرجع للهدوء ونرجع للراحتي معناها ناخذ وضعيه اخرى مثلا واحد في وقت اكزامانات باش نجي نغشو باش يكون عنده وضعيه رد فعل اكس كي نجي اني وقت اللي هو ماخذ الجائزه نتاعو وفرحان بها باش يكون رد فعله ايغريك دونك سي با لا ميم شوز. وراهو احنا قلنا من الاول راهو فما فرق في التحكم نتاع العبد هو كيفاش ينجم يتحكم في اعصابه لكن ظروفنا الواقعيه تخلي هيك التحكم هذاك الياتوار يمشي ويجي دونك احنا هذا على شنو نحكيو. نزيد شويه نواصل في الفكره نتاع الاجتماعيا كيفاش التاثير نتاعها في بيئات العمل تاثر برشا يبدا بلاصه فيها غش راهو تخلي العباد الكل متوتره وينقص التركيز وتنقص الانتاجيه دونك ردوا بالنا شويه على الحكايات هذوما وتخلي انه العباد ما تنجمش تتعاون وباش تنجم تخدم حمل الجماعي خاطر هذاك هو اللي يعطينا البرودكتيفيتي الاكبر هذا في
1: هنا ميساج قوي حتى للعراف
2: اللي من عندنا اللي شكون
1: هما ينظموا في الشيء اللي نتاع المسؤولين عن بيرسونيل سورتو يلزمك تعرف اذا كان انت باش تنرفزوا بحاجه راه جات في راس الانتاجيه من بعد.

0: مصعب وشرقين
1: جدا هم في مخهم
0: ماشي يحطوهم فن
1: اي بي. وصعوبة التواصل الهادئ مع العباد يخلينا زادة يعمل برشة سوء تفاهم ما نفهمش الاخر شنو يحب يقول. خاطر انت اذا كان مغش يعني النيفو نتاع الكونترول نتاعي طاح ما عادش نجم نركز معاك فاش تقول ولا فاش تحكي دونك باش ينقص. كي نطبقوا الحاجه هذه في العائله اني مجبر ما عادش مخير باش نقعد مع الشخص دونك علاقه على اجلي دونك مجبر لان اش تولي فما خلافات اسريه والخلافات الاسريه راهو ما تتنساش باش تخلي سيكاتريس باش تخلي لازم التوتر العلاقة ما بين الزوجين وما بين الأبناء والأباء متاعهم راهي تتأثر وتقعد سيختو إن احنا كي نحكيو على العصبية رانا نحكيو على نونسولمون شدة ونحكيو على التكرر. يعني راهو الإنسان العصبي مش كيما اللي يتغشش ومشي يعني حاجة قاعدة تتكرر وتتوتر يعني قاعد يضر في الحوار الأسري لهنا. إذا كان بشوي بشوي قاعدين نبعدوا على بعضنا شو اللي ما عادش فما حوار ما عادش فما نقاش ويولي فما غيابك الهدوء هذاك يخلي التأثير على الصغيرات الإحساس بالأمان إذا ما نقولش ينقص ينعدم دونك ما عادش فما إحساس بالأمان فيك العائلة هذيك فيك الدار هذيك الخوف متواصل القلق متواصل يولي يأثر حتى في ثقة الصغير في روحه. نزيدوا عليها التقليد السلوك متاع الشخص هذيك صغير راهو
2: يتأثر به يتعلم منه
1: exactly. راهو الصغير يتعلم بالقدوة متاع الولي متاعه الانفعالية هو باش يتعلم منك كيفاش يسيطر ويضبط انفعالاته دونك هو باش يعلم كيفاش يتعامل معهم وانت عطيته سي با ان بون موديل باش ما نقولوش حاجة اخرى. دونك كي ما نلقاوش الاستقرار العاطفي في البلاصة اللي احنا عايشين فيها باش يولي فما برشا قلق في الحياة متاعنا وتولي بشوية بشوية يا اما باش نصيروا نوصلوا كما قالت المدام قبيلة إذا ما تبدلش واحد فينا راه مش نتبدلوا الوضعية اللي فاحنا فيها.
2: هو حتى يمكن بين أزواج للانفصال ويمكن كيكون أولاد ولي بارون تاعهم ولا واحد من لي بارون عايشهم في مليو في عصبية هذا باش يأثر حتى على اختياراتهم يولي يفكر في باكو هجرة يولي يفكر في هجرة كريمة يفكر سامحوني في حرقة للأسف ما يقول لك المليو في الدار موبوء
1: وهذاك علاش المساج يسمى يكون تري كلير ننتبهوا بربي ننتبهوا للتدخل المبكر. اذا انتبهنا انه فما حاجه قاعده تتكرر من نوع هذايا راهو يلزمنا نقفوا ويلزمنا نحاولوا نصلحوا اذا ما نجمناش وحدنا رانا باش نمشيو للمختصين.
2: انا جايين مع الدكتور توا العصبيه الدكتور وقتاش تولي مشكله اعمق وتطلب التدخل
3: قبل هذا ترجع شويه بالطبع معناها اولا من باب التنسيب من باب التنسيب ما فيه بس نذكروا انه راهو الانفعال وانه الغضب راهم يمثلوا وظيفه نفسيه مرتبطه بالحياه الطبيعيه وراهم مهمين ويعطيوا نكهه للحياه اذا كانت الامور في حدود معقوله لانه انعدام الانفعال يعني حياه لا تعملها من باب التنسيب باش نبداو واضحين ما نحبوش نعملوا عقد الذنب عند الناس نعاودوها في النقطه هذه في الفقره هذه نتاع في الفقره نتاع الاثار. في المقابل هنا في المقابل كونتر بارتي اذا كان زاد الانفعال على مستوى المقبول وقلنا بلغ من الشده ومن التكرار ومن عدم التناسب مع المثير وبلغ البلاغ الحد نتاع العصبيه راهو يولي من سمات الشخصيه اللي معناها تميز سلوك الانسان وممكن هنا باش تكون اثاره مدمره وممكن باش يحدث مضاعفات وهالمضاعفات راهي كما كنا نحكيو توا اجتماعيه ونفسيه وجسديه. وانت ذكرت وركزت على الجانب الاجتماعي مانيش باش نرجع له فما الجانب النفسي نضيف له انه راهو حتى الشخص بيدو راهو من بين الاثار المدمره عند النفس بيدو عنده شخص بيدو يعني الانسان اللي يبدا يعني هو واعي ماهوش معناه ولو هي حل جنون مؤقته لكن الانسان واحد واحد يساوي اثنين هو واعي بحالته وهذايا مش يعطيه خلف له صراع والصراع هذايا مش يؤدي الى عدم الرضا عن نفسه وشعور بالذنب وبرشا ناس يجيوك في العيادات ويقول لك راني انا يبدا عملت وخاونا عطيت المثال الصغير مع صغاره معناها هي مروحه من معمل وما نعرف شنو متنرفزه وعندها احساس بالواجب باش تقري صغارها وتولي في عوض تقري بقرايه باهيه تولي تضرب في صغارها. بالتالي هذا يخلي شعور بالذنب واحساس بالاحباط نتيجه عدم التحكم في ردود الفعل، وهذا يضعف من تقدير الشخص لذاته، وهذه راهي مضاعفات نفسيه مهمه حبيت نركز عليها إضافة للأمور الاجتماعية منش مش نرجع لها، وكذلك للناحية وللأثار الجسدية. نجي توا لسؤالك الموالي اللي هو ذكرني فيه أشنية، قلت لي
2: وقتاش العصبية تولي مؤشر المشكلة قوية برشا ويزمنا وقتها نحتاج إلى التدخل، شنية العلامات اللي يدل أنه الشخص ما عادش قادر باش يتحكم في فعالاته وحده وتولي الأمور فاقت الحد. أشارت لها وئام في آخر مداخلتها في المشاكل الأسرية والاجتماعية وقالت يلزم تدخل، احنا عنا العنصر هذا، شنو العلامات اللي تخلينا نقولوا الشخص هذا اللي نعيشوا معاه
3: نعم
2: يلزم تدخل، كسوا نحكيوا على شنو، على دورات تدريبيه، على طبيب، على بسيكولوج، على
3: ما ندخلوش خلينا ساعه في المؤشر
1: العلامات شنو،
3: خلينا نحكيوا المؤشر. المؤشر الاول هو التكرار الانفعالات، خاطر تواتيك انت كما قلت راك بشر تواتيك انك تجيك بيكين كولير ولا كذا به، اذا كان مره وبيدك رجعت روحك وكذا فهي حبذا، اذا كان هل لي كولير تعاودوا هذا مؤشر تكرار الانفعالات المفرطة وعدم القدرة على التحكم فيها، رغم اللي أنت لامبة شعلت وفقت بروحك وندمت شوية وكذا لكنها لا غالب قاعدة ترجع. الشخص العصبي اللي يولي ينفجر باستمرار لأسباب بسيطة واللي يظهر استجابة مبالغ فيها لأي موقف صغير ويتعاود هذا رغم المواقف هي صغيرة وباقي أنا تتكرر لي الانفعالات، هذا راهو معناها مؤشر متاع أنه المشكلة ولات عميقة وتحتاج لإعانة ولا إحاطة ولا تدخل معناها اختيس متاع مختص. واحد التكرار الانفعالات المفرطة. ثانيا تأثير العصبية على العلاقات الشخصية والمهنية اللي كنا نحكيه فيها، إذا كانك أنت في خدمتك ولا في علاقاتك في عائلتك مع زوجك مع من عرش صغارك مع كذا تخلق لك صراعات مستمرة مع ناس قراب ليك اللي هما مهموش إنسان بعيد، هذه أسرة، هذه أصدقاء، هذه زملاء، وتوليت نهار كل معناها فك كيفاش يقولوها بالدارجه مع
2: فكيدي
3: منشوشتك مع زميلك ومع زميلتك ومع معناها لا ولا مع رؤساك ومرؤوسيك ما عملنا شيء، معناها هذا زاد هذا لمبه اخرى شعلت اللي هي التاثير العصبي على العلاقات الشخصيه والمهنيه، هذا يتطلب تدخل لمعالجه السبب الجذري للانفعالات. ثالث مؤشر الاثار الجسديه والنفسيه المستمره، انت انديريكتومون ظهرت عليك الاثار اللي كنا نحكيو فيها، علاش احنا قلنا مهمه وبدينا بها يا سيدي ظهرت اضطرابات نوم وما نعرف شنو معده واللي انا متقلق راسي صداع التونسيون طالعه وطبيب القلب قال لك كذا واحد باش عملنا واش جا مليح، هذا وقت ما يفيق بروحك شنو السبب، لانه هو انت مش تمشي له مش يعطيك هو الدواء صحيح لكن احسن الدواء هو التريتمون ايتيولوجيك معناها العلاج السببي يتسمى معناها ولا معنى قدام الاعراض اللي كنا نذكروا فيها الكل، بالتالي معناها هنا تدخل اختصاصي يكون مهم للسبب مش بطبيعة الاختصاصي في مجاله متفقين فيه لكن هو بيده مش يفيقك يقول لك راهو فما عوامل اختطار ومن بين عوامل الاختطار هي الضغوطات وكذا وعلش هذا ثالث. رابعا إذا كان أنت تلاحظ أنك وليت تستخدم العصبية كآلية للتعامل مع الضغوط معناها أنت حسيت أنك أنت مثلا ولا نوع من التراكم الكمي في عمل متاعك أنه كثروا عليك مثلا ولا كذا وليت أنت وليت عصبي
2: نهار كل تسيح وتعيد وتكسر
3: في عوض تلقى الحلول وتقول سامحوني ويجا ويجا نقعد ويجا نعمل في اللي كيف خانت فيهم وشكون اللي مش يخدم في العيد وشكون
2: اللي
3: مش يرتاح وكذا إلى آخره. من الشخص اللي يولي يلجأ للانفجار ولا وصحابه يلاحظوا عليه ولا هو يلاحظ عليه انا ولا شيء توا ينفجر مع الناس الكل معناها هو هذا مؤشر زاد كذلك باش تراجع روحك
2: نظم امورك باش تستخدم الوقت الزايد وقتاش تستخدم العطل وبهدوء مع رافق ومع ادارتك
3: بالانفجار
2: وما تجيش للخدمه وانت مكره وتكش وتنش على الزملاء
3: الزملاء مثلا وعلى المال
2: عارف كيفاش تقول لا دكتور
3: بالضبط لا بحكمه بقى بقعده هاتم شو مشوفوها بعدها في الآليات نسميه التكنيك لما تعمل تومور معناها
2: تقنية يلا برا على الوقت دكتور
3: تقنية الوقت المستقطع خلنا ناخذ شوية وقت
2: يلا على الوقت بعد
3: وقت المستقطع عايزة نقعد ومش نفجر وعنا وكذا ناخذ وقت مستقطع نحكيه فيه آخر مؤشر هو الشعور بالذنب زاد وقت اللي انت تبدا تفقد السيطره نتاعك وتولي زادك الضمير كي ان فيك شبيني هكا تشبيني عيطت على زميلي ولا شبيني على على ولدي ولا على ما نعرف شكون ولا اقرب الناس. هذاك الشعور بالذنب زاد مؤشر اخير وكره ونوقف هنا.
2: وين باش نمر معاك مباشره للعنصر الاخير. عندنا شخص عصبي صغير كبير ولدي بويا راجلي ليش بيكون راه حتى راجل كبير بوك ولا امك راه ساعات للاسف عارفي في الخدمه اللي هو كيفاش نتعامل معاه خاصه في حاله التشنج والانفعال اللي هي من اصعب لتاش اللي تنجم تمر بها في حياتك الاسريه والاجتماعيه والمهنيه. لحظه بركا نرجع معاك سهام اعطينا شنو فهم
0: وصلونا تعليق اخرين فما مدام مدام لحظة مدام راضية هداجي قالت لنا صباحكم معطر بذكر الله تحياتي لكم وشكرا على اختيار الموضوع المفيد لجل العائلات معنا مفيد العائلات الكل. مدام نادرة مرموش صباح الورد والياسمين على أحلى إذاعة. مدام نزهة غيم قال تحياتي لكم من متابعتكم الوفية نزهة غيم من ألمانيا شكرا لكم على هذه المعلومات المفيدة تحياتي لكم ولكل أخواتي وأهلي وكل من يعرفني في المسيرة الغالية.
2: يعطيهم الصحة جماعة كل مدى محبوبة قالت راو ديما نطلب باش نتعدى التليفونات يا محبوبة راو لغالب عمالين راو توزيع الوقت الصعيب تليفونات محدودين هيك متشوفوا فينا ولينا في كل حصة ناخذوا تقريبا في حدود زوز ثلاثة تليفونات على أقصى تقدير على خطر الدكاترة ما شاء الله كان تشوفهم قداش محاضرين معلومات يحبوا
0: ما يكفيش وقت
2: وراني عندي مستمعين يضغطوا عليا يا محبوبة بشكل آخر يقولوا لي يزم التليفونات والحوار مع المستمعات والمستمعين نتاعك وخلينا نستفادوا من الدكاترة راو للأسف ما ميسيج ان شاء الله مره جايه تتعدى محبوبه ومرحبا بك هذيك هي دكتور ما يصعبها الموازنه هذه به نرجع معاكم في العنصر الاخير وكانت الكلمه عند وي ام الشخص العصبي وتعامل معاه وي ام اعطيني عمليه انت بسيكولوج جينيرال مورك تنصح العباد
1: لهنا انت سؤالك في زوز اتجاهات الشخص العصبي شنو يعمل والشخص المقابل شنو ينجم يعمل معاه دونك باش نبدا باش نحاول الطرق مع اللي قدامه الساعه اول حاجه شخص عصبي أول ما نجم نعمل نخفض مستوى التهديد معاه لماكسيموم معناها غزرتك راني مش نحكي باب محلول ولا لا غزراتك نبرة صوتك المسافة اللي ما بينك ما بينه راه هو باش يحسها هجوم يعني باش تزيد عليه دونك سورتو مدام قبيله المستمعة قالت راجلي كان هو زاد عصبي دونك راهو التعامل مع العصبي سي با ايفيدون نحاولوا أول حاجة انت سلامتك قبل كل شيء طيح الصوت ما توقفش قريب برشا ما تستعملش صوابعك وتحكي معاه وتشرح بيديك ردوا بالكم شفتوا مراه قدام اجلها ردوا بالكم
2: اختصاص تونسي نستعملوا يدينا برشا كي نحكيه وراه سورتو كي نتنرفزوا
1: دونك الخدمه لهنا راهو قد ما تكون انت الموكلي اللي لازمك تسمعه وتركز معاه باش نعطيك كيفاش التفاصيل قد ما تكون انت هادي ولا هاديه قدام الشخص العصبي قد ما انت باش تربح دونك لو ماكسيموم خاطر هو مخه وقتها ما هوش قاعد يخدم انت المخ نتاع الوضعيه هذيك بطريقه اخرى دونك انت اللي باش تحدد الدرجه وين باش تطلع التدخل نتاعك ما ينجمش يكون وقت الصراع وقت العركه وقت ما تنجمش تقول له اسكت هدي روحك توا حتى ام صغيره راه هو في البيك نتاعه ما تنجمش تامره راه ماهوش يسمع فيك اصلا ما يفهمكش تنجم تقول له مثلا ظهر لي انت توا متقلق برشا أتو نرجع لك بعد خلي نحكي وبعد ما تهدى ميسيش بطريقة ذكية تبعد عليه هاك أنت اعترفت بالمشاعر متاعو احتويتهم لكن ما يعنيش أن أنت موافقة على السلوك هذاك باش ما تخليش يتعاود ويتكرر هذه المساج للأمات أكثر باش ما يتعاودش ولا حتى
2: للزواج
1: بي. دونك القوة في انك تعرف كيفاش تسكر هيك البيك وهو طالع تعرف كيفاش توقفه اذا حسيت انه خاطر انتم سختن مارا وتعرفوا بعضكم ام تعرف ولدها والمرأة تعرف رجلها وحتى في الخدمة راك عارف عارفك تحس بيه وقتاش قاعد يبدأ يطلع وتعرف كيفاش قاعد يطلع دونك القوة في انه انت تعمل اكسيون جو دي بيان اكسيون حركة تخلي كسر هيك التصاعد هذاك المتشنج مثلا تغير البلاصه نتاعك تبعد كرسيك تاخذ شريبه ماء تخليه يقعد تفضل ارتاح هو تنجم تقول له خذ حتى شريبه ماء وقعد محذانا وتخلي لو ماكسيموم النفس نتاعك مرتاح انت كي تبدا النفس نتاعك مرتاح وانت هاديه سافا ريبركوتي عليه هو ويحاول.
2: والاكسيون اللي كنت تحكي عليها استاذه ولون الوقت فيه صافي صافي مادابيا نكملوا الساعات راهو يزيد يشوفها استفزاز.
1: بالعكس هو راهو يستفز كيف تراك انت تجري ولا انت خفت. هو وقت باش يحس روحه مستفز باش انت حاولت وقتها باش تناقش وتقولوا انت غلط واني صحيحه وقتها باش يزيد يطلع للسماء. الوقت هذاك مش نتاع تناقشوا في حتى شيء سورتو اذا كان ولا مؤذي معناها الهدوء راهو ما يلزمكش توصل للاهانه ويلزمك تحط حدود واضحه باش تبعد وتحط وما تلوجش وقتها على السبب. دونك خلي من بعد ما تهدى نرجعوا بشوية ونحكي وشنو اللي خلينا وصلنا لهذا وشنو النجم ونعمله في الوحدة ذاك. راو ان جنرال راو الإنسان العصبي مش مستحق نصيحة من عند حد حد. راو هو يستحق جوست باش يحس بالأمان. لفت انه حس بالأمان كالعصبية هذيك باش تهدى. دوك هو باش يهدى ويرجع له مخه وتنجم تحكي معاه بالكدا بالكدا. التدخل المهني يكون ضروري وقت اللي الحكاية تكون متكرة برشا. احنا لهنا كي نقولوا الحركه العصبيه جوست 5 مينوت التدخل لو
2: 5 مينوت
1: برشا برشا 30 ثواني. احنا قلنا اللي العصبيه تكون متكرره يعني تنجم توصل حتى يومي ولا شبه يومي. المواقف اللي تعمل فيهم علاش تنجم اذا كان لقيتها بسيطه وانت تعمل فيها برشا مرات والمشاكل تلقاها متعاونه في برشا متعاوده في برشا بلايص معناها في الدار في الخدمه وتلقى روحك انت ما تنجمش تسيطر على روحك وباش ترجع زاد تلقى صعوبه يلزمك تمشي للانسان يعاونك وفي ساعه في ساعه باش ينجم يعاون.
2: دكتور نكملوا معاك في دقيقتين تعطينا
3: نعم ملخص اللي قالته السيده وئام. هو اولا التحلي قدر الامكان ببروده الدم معناها تحاول قدر الامكان رغم اللي هو نوعا ما صعيب شويه لانك اذا تلقى نفسك امام شخص هايج وتزيد انت تشعل هذا اكيدا ويعقد الامور وما كانش مسيطر على الموقف. مع التحلي ببروده الدم ما فيها باس كذلك انك تطلب من الطرف المقابل المتشنج انه هو بنفسه تطلب منه بلطف انه يبرد دمه وتستعمل تعرف شنو الكلمات اللي استعملها معناها كلماتك وعباراتك تساعد على هذا من نوع انا فاهم انك في حال تغش كي تقول له نوع الكلام هذا تعبر ان انت راك ما تغشش توا يا سي فلان ولا لالا فلانه ما راك ما تغش توا معناها وانا نقدر موقفك لكن من فضلك نطلب منك ان ما تزيدش تصيح وما ما تزيد تصيح وتنجم انا فاهمك ان انت ما تغشش ولا كذا اما ما تصيحش وانا معنى ماذا بينا نلقى ارضيه التفاهم وانا من جهتي باش نحاول اذا تسمح نفسر لك موقفي اللي غشك ما فيها باس زاده باش الشخص اللي يواجه الانسان العصبي يعاود هالجمل هذه برشا مرات بنبرة تبدا مش مرتفعة باش يهدي الجو باش يحضر الأرضية متاع التواصل إذا كان ينجح فحبذا وساعات برشا مرات ما ينجم ما ينجحش أيه. وقتها ينسحب هذا اللي سميته أنا تقنية الوقت المستقطع معناها يجبد روحك طمر معناها يجبد زيد معناها أيه. ما تجيتش تشعل هو أنت حاولت أنا علاش قلنك أنا كان مش تبادر أنت كمبادرة كان نجحت وفي أغرب الحين ما تنجحش خاطر هو شاعل أيه. وكذا تولي تحاول تنسحب وتفسر له علاش انسحبت خاطر باش ما يأولهاش على أساس أنت معناها يأولها باقي سلبيا لراني أنا مش نرجع نحكي معاك ونوعدك باش نواصل الحوار في النقطة الخلافية ما بيناتنا لما يكون الجو أكثر ملائمة وبشرط أنك تهدي أعصابك وهذا ونرجع راه ما متخافش ما أنا مش نرجع. هذه بعض الوسائل اللي تسهل التعامل مع شخص عصبي وفي حالة تشنج.
2: هي التعامل مع الأشخاص وفي حياتنا اليومية والعادية مهنيا وأسريا واجتماعيا وكذا بطبيعتها ماشي سهلة والكوميونيكاسيون من أصعب الحاجات في الحياة في ظرف أنه إنسان منرفز تولي صعيب. عندك تعليق
1: نحب نقول كلمة بركة راه العصبية راه مش ديما شر راهو هي وماهيش قلت رباية عند برشا عباد بالعكس راهي ساعات هي صرخة تعب دخلاني مستحق شكون يعاونها راهو ساعات العبد التعب ما يعرفش يقول راني تعب ومستحق شكون ياخذ بيدو دونك راهو
2: معناها هي صرخة نيدة هنا
1: صرخة نيدة راهو عندي تعب مانيش قاعد نعرف لا ما نجمتش نعبر عليه ولا ما عنديش
3: آلية التنفيس
1: فوالا دونك والانسان القوي راهو مش هو اللي ديما هو اللي ما يتغشش لكن هو اللي يعرف يتغشش بذكاء معناها يتعلم يتعلم خاطر هي مهاره وتتعلم تنجم تتعلمها ما يتولدوش بها الناس الكل، لكن وقت اللي تحس بالغضب ما يلزمكش لا تؤذي روحك لا تؤذي الناس اللي دايرين بيك. دونك ردوا بالكم على رواحكم واستحفظوا على رواحكم.
2: ودي ما صباحا وما تقوم ديما قول يا ربي قدرني على البيه قدرني على البيه، على خاطر باش تكتم الغضب ساعات راهو تكون شخص قوي، تكون شخص ذكي، مهما تكون انت انسان واحاسيس وتعيش بها. احسن حاجه للعنصر الاخير دكتوره،
3: نعم
2: كيفاش
3: نعم.
2: نتعامل مع بعضنا في حالات الغضب ديما حط في بالك، وانه كيما عرفك كيما زوجك كيما ولدك كيما أمك كيما أبوك كيما زميلك كيما صديقك الصدوق اللي لازم باش يتنرفز نهار، وانت باش تلعب دور اللي تمتص شوية لازم، وانا عندي ونار عندك. شكرا لكم، يعطيك الصحة والأمل قويذي. شكرا لك دكتور لطفي قحة. سيهام يعطيك الصحة،
0: شكرا
2: على الرشاش. تحية من نجلة. عندك حاجة في
0: أي مدام بس ما تغيم قلت لنا أمي الله يرحمها علمتنا كيفاش نتعاملوا مع العصبي، وراهي تبع فينا من قطر. تحية لها.
2: تحية للناس تبع فينا من خارج تونس سورتو. مرحبا بهم، احنا نونسوهم واحنا وهما يفرحوا بينا. علاقة مزيانة بيناتنا. نجلة عطية تحيك كما عليا منصوري وهيثم والناس، خليكم على موجتنا إذاعة المنستير في تمام منتصف النهار. النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: انتصف نهار إذاعتنا الثانية بتوقيت غزة الصامدة. ثاني نشرت الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. ولاية المنستير تبدأ واليوم حملة مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة عبر رش المبيدات ودعوة لمربي النحل لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الخلايا. تراجع ب 30% في صابة الطماطم بالوطن القبلي، والفلاحون يدعون إلى مراجعة التسعيرة والبحث عن خطوط تمويل جديدة. ودعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ المرضى محور متابعة في نشرتنا. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. انطلقت ولاية المنسير اليوم في تنفيذ برنامج مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة ورش المبيدات بعدة أماكن بالولاية، وذلك بالتنسيق مع المصالح الجهوية المعنية. وستشمل الحملة المناطق المحاذية للطريق الحزامية خنيس المنستير والمناطق الموجودة بالمنطقة السياحية بالمنستير إلى جانب أحماضة خنيس وأحماضة بمبلة، فضلا عن ضفاف وادي المالح وواد بوسيالة. فاتن الماجري المكلفة بشؤون البلديات بولاية المنستير والتفاصيل.
1: تنطلق اليوم عملية رش الأدوية بالطائرة في كل من حماضة خنيس، حماضة بنبلة، ضفاف وادي المالح، ضفاف وادي بوسيالة. والعملية هذه تقوم بها الوكالة البلدية للخدمات البيئية التابعة لبلدية تونس بالتنسيق طبعا مع وزارة الداخلية، اللي هما جاءوا عاينوا بوع الفارت المناطق هذه الكل وعملوا التحاليل اللازمة تبين انه توا الوقت المناسب للمداوات وللقضاء على الحشرات في المهد، يعني في المناطق الواسعة في السيباخ وغيره. علما أن البلديات انطلقت معناها في المداوات والقضاء على الحشرات يعني منذ أوائل شهر مارس. دونك الطائرة هي اليوم هي باش تدخل في المناطق الشافعة في السباخ وفي الحماضات اللي ما تنجمش البلديات بوسائلها الخاصة التدخل فيها.
0: في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان نكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بالهوارية محمد بالحاش خلال ندوة عقدت اليوم بمدينة الهوارية أن قطاع الطماطم بالوطن القبلي يواجه عديد الصعوبات وتراجعا في الصابة قارب 30% مقارنة بالموسم الفارط. إشكاليات عديدة دفعت بالفلاح لزراعة الطماطم في ثلاث مناسبات متتالية وتكبد مصاريف باهظة، وأشار إلى أن سعر المرجعي بمقدر ب 270 مليم للكيلوغرام لا يغطي مصاريف الفلاح.
2: الطماطم الفلاح عودها تقريبا مرتين وثلاث، فلاح قاعد ينقص الطماطم على 70 طرناطة في الهكتار، في المالو نحكوا على 50 45. هما فلاح زرع من فيفري ومارس وخلطت عليها المسار مشيت بعديش عاودها، وكان عادة جات المطر الاخرين هي ضرتها برشا، خطر هي طماطم معدة للتحويل اللي هي شنعملوا منها طماطم الحكم، الاسعار بتاعها ثابتة اللي هي 270 فرنك الكيل، ما يغطيش التكلفة بتاع الانتاج تقريبا الكيلو يتكلف على الفلاح 300 فرنك ولا 320 فرنك، وهو يبيع فيه 270. حلول المقترحة يلزمنا أولا معناها نعمل مراجعة في التسعيرة بتاع كيلو طماطم، ويلزمنا نشوف خطوط تمويل وسناء وقعت مشاكل كبيرة في الديابي وفي اللمونيت.
0: إلى موضوع أيضا جهوي، ونظم اليوم قسم طب النفس الأطفال والمراهقين بالمنسير وبالتعاون مع كلية الطب المنسير تظاهرة للتبادل والتوعية حول الصحة النفسية للطفل والمراهق والأسرة. هذه التظاهرة موجهة إلى الأولياء والمربين والعائلات والطلبة وكل من يهتم بالرفاه النفسي للأطفال والمراهقين. مهر عجمي أخصائية في الطب النفسي بالأطفال بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة تتحدث للزميلة جيهان الذايع.
3: 17% من الصغار اللي يجيوا يباشروا تكون السبب الرئيسي اللي جاوا عليه هو صعوبات في الدراسة. فما زاد دراسة أجريت في المنطقة الوسط لقينا اللي فما نسبة تاع 1% من الأطفال عندهم طيف توحد. 1% هذوما كيف تفيقوا بهم على بكري من الأول وتكون بريزون شارج على بكري كل ما نسبة التحسن تكون خير. وقت اللي ما نعرفوش احنا مثلا بعض الأعراض بعض الأسباب اللي تسبب تأخر في الدراسة. نجم نقعدوا فترة مطولة ما يجيش الصغير يباشر، اللي هو ينجم يأثر على نتائجه الدراسية، نجم بعد أثر على صحته النفسية، تظهر بعض الاضطرابات الأخرى كما الاكتئاب القلق. كل ما نبدأ عنا علم بالأعراض على بكري، كل ما نجم ندخله بكرا نمنع تطور الحال.
0: في سياق متصل، تنطلق اليوم وعلى مدى 3 أيام فعاليات الدورة 8 للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة، والذي تنظمه جمعية إبصار لترفيه وثقافة ذوي الإعاقة البصرية بمشاركة الجزائر والمغرب والعراق وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وفرنسا. وتهدف هذه التظاهرة إلى استخدام الفنون والموسيقى كأداة لكسر الحواجز وإبراز الإبداع دون قيود وتغيير النظرة النمطية تجاه المكفوف. التفاصيل مع رئيس جمعية إبصار ومدير المهرجان محمد المنصورية.
4: هذه الدورة يميزها أنه ثم أنشطة موسيقية موازية داخل مقرات جمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، انطلقت بثم مداخل موسيقية بجمعية قاسين عضوين بسوسة. المهرجان أيضا يشهد أمسية موسيقية يكون فيها اهتمام بالنساء المبدعات من ذوي الإعاقة، مش يكون فيها مداخلات موسيقية من إيطاليا من إسبانيا من تركيا والمغرب وتونس. أيضا المهرج ككل سنة يختار موضوع للتباحث والتدارس. هذه السنة اخترنا موضوع كيف يمكن أن نرسم استراتيجية للثقافة الشاملة، كيف يمكن أن نجعل ثقافة للجميع ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة. يشارك في هذه الدورة 7 دول إضافية إلى تونس، هي إيطاليا فرنسا إسبانيا تركيا العراق الجزائر المغرب وتونس.
0: وفي سياق طبي آخر، ينظم اليوم المركز الوطني للنهوض بصرع الأعضاء بشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا تحت شعار بطاقة التعريف متبرع بتونس العاصمة، وبطاقة التعريف متبرع، وذلك في إطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى. الدكتور جلال الزيدي مدير عام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، والتفاصيل في ميكروفون الزميلة مها الفرشيشية.
5: سنة العملية زرع أعضاء قمنا بست عمليات أخذ أعضاء من عند إنسان متبرع متوفي دماغيا، مكنتنا بالقيام بالعديد من العمليات، منهم أكثر من 8 عمليات زرع كلى و3 عمليات زرع قلب وكبد. قائمة الانتظار في مجال الكلى هي قائمة طويلة شوية، عنا أكثر من 1600 إنسان مواطن تونسي يستنى في عملية زرع كلى. فما في الكلى المتبرع الحي اللي هو يساهم باش ينقص في العدد هذا. بالنسبة للإنسان الحي نجم يتبرع كان بحاجة اللي متسببش ضرر لي هو، لازم نقوم بجميع التحاليل اللازمة باش نتأكد اليوم ما عندوش امراض مزمنه تسبب له نهار ياخذ في قصور كلوي بار اكزامبل. وشنو الاعضاء اللي نجمو ناخذوها من عند انسان متبرع حي؟ هو نصف كبد او كلى. التبرع هذا يعني يكون عنده منظومه خاصه اللي لازم الانسان يوافق على التبرع هذا، يمشي قدام المحكمه باش يصرح اللي هو متبرع، وكذلك يمشي ديفون الطبيب النفساني باش يتاكد اللي ما فماش ضغوط نفسيه عليه، ينجم يتراجع في اي وقت التبرع الحي. بالنسبه للمتبرع متوفي دماغيا، القانون التونسي جميع المواطنين هم متبرعين طالما لم يرفضوا ذلك في قائم حياتهم، العائلة حق الرفض بهذا المجال. المراكز اللي تقوم بعملية زراعة الأعضاء هي مراكز استشفائية حكومية يعني تابعين وزارة الصحة ومرخص لها من طرف وزير الصحة.
0: تتواصل اليوم أشغال المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي تنظمه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وقد كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري عن الأهداف المستقبلية للوكالة، منها كهرباء وسائل النقل للتقليل من استهلاك المحروقات، وكذلك الانطلاق السنة القادمة في مشروع لتعويض أكثر من 350 ألف نقطة ضوئية في مختلف الجهات التونسية.
6: المرحلة الجاية هو بلوغ الأهداف الوطنية اللي محطوطة في غضون 2030-2035 والحياد الكربوني في 2050 من خلال إزالة الكربون في القطاع الصناعي خاصة. هذا نخدم عليه توا في الوكالة كوكالة. عندنا كذلك التنقل الكهربائي اليوم وكهرباء الاستعمالات خاصة في قطاع النقل. اليوم باش نحاولوا نخفضوا في استهلاك القطاع النقل من المحروقات اللي هو أكبر قطاع مستهلك المحروقات في تونس من خلال كهرباء تنقل. زادة باش نشوفوا عن طريق المشاريع في القطاع البنائات تخفيض الاستهلاك في قطاع البنائات عن طريق الإضاءة المخفضة التكلفة وإيكونوميك. التنوير العمومي في المناطق البلدية أكثر من 700,000 نقطة ضوئية إن شاء الله باش يتعوضوا. وعنا هنا عنا الانفستيسمون إن شاء الله بالنسبة للبريمير بارتي خذيناها باش نطلق المشروع إن شاء الله في 2027 بتغيير أكثر من 350,000 نقطة ضوئية في كافة المناطق البلدية في تونس.
0: إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها: ولاية المنسير تبدأ اليوم حملة مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة عبر رش المبيدات ودعوة لمربي النحل إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة حماية للخلايا. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام الواحدة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.

لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. الأضحية في الإسلام، تعريفها وقصتها في القرآن الكريم، ما هو حكم الأضحية وما هي شروطها، ما هي الأداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم يوم العيد؟ زاد الطريق الجمعة من العاشرة إلى منتصف النهار.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بمقابلة ربع نهائي كأس تونس، تلعب اليوم الدفعة الثانية من المباريات، وفي البرنامج زوز لقاءات مع ماضي 3:30 بعث بوحاجلة يواجه الترجي الرياضي. مباراة شيزافارا نضال طايف كحكم ساحة، وهيثم جيرات في الفار. تقدم ساقيت الدير يواجه شبيبة العمران، مباراة شي حكمها سيف الورتيني، وفي الفار مجدي بلغة. نذكر البارح نادي صفاقسي ترشح بعد الفوز على ملعب الجيبسي 2-1، وترشح جرجيس ترشح بعد الانتصار 2-2 على النادي الرياضي البنزرتي. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو أعلن أن مباراة المنتخب التونسي من نظير الياباني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026 باش تسجل كالمباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم. ومن المنتظر أن تقام المباراة يوم 21 جوان القادم على ملعب مونتيري بداية من الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس، في حدث تاريخي مميز لنسور قرطاج خلال النسخة التي ستقام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكان والمكسيك. منتخبنا نذكر يستهل مشاركته في المونديال بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان على الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس قبل مواجهة اليابان، ثم يختتم منافسات الدور الأول بملاقاة منتخب هولندا يوم 26 جوان عند منتصف الليل. مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم أعلن عن موعد مباراتي البراج للصعود للرابطة المحترفة الأولى نهار 2/25 ماي انطلاقة من الساعة 4 بعد زوال في حمام نلف نادي حمام نلف يواجه اتحاد تطاوين، وفي جيبس الملعب الجيبسي يتبارى مع مستقبل القصرين. في صورة انتهاء الوقت القانوني بالتعادل في المقابلات باش يتم اللجوء مباشرة إلى ركلة الترجيح. كرة اليد غدا باش يكون الموعد مع المباراة الأولى ضمن نصف نهائي مسابقة كأس تونس في الأكابر في القاعة المتعددة الاختصاصات برادس 4:30 النادي الإفريقي الترجي الرياضي. تم تحديد طاقم تحكيم من البوسنة رسميا، غدا باش يزفروا المباراة، ويوم السبت المباراة الثانية في قاعة ساقية الزيت مع ماضي 3 نادي ساقية الزيت يواجه جمعية الحمامات. فريق النادي الافريقي يعقد غدا مؤتمر صحفي لتقديم بطل العالم في السباحه احمد الجاويدي، وذلك بمناسبه توقيعه الرسمي وانضمامه الى عائله النادي الافريقي. الكره خارج تونس، البطوله المصريه، الزمالك يتوج باللقب، سيف الجزيري يمثل اكيد اللاعبين التوانسه اللي شاركوا في البطوله المصريه. بالنسبه للاهلي المصري كمل ثالث رغم الفوز على فريق المصري البورسعيد 2-0، ولكن الاهلي كمل في المرتبه الثالثه وباش يكون في كاس الاتحاد الافريقي. أستون فيلا يتوج بالأوروبا ليج، الفريق الإنجليزي فاز البارحة 3-0 على فريق فرايبور. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الله يرضى عليك، على الله تعود. يمكن يجي لعنا محمد الجبالي المطرب التونسي اللي نجح، يمكن يجي يغنيها عني شوي.

0: قول مو عتاب يا حبيبي، قول مو عتاب اذا عارف. يلا الله الله الله من هون. يلا يلا حبيبي يلا الله معه العلم العتاب. هلا ده هو شاطر، هو شاطر.
1: على الله تعود بهجتنا والفرح تغمر دارنا البسمة والفرح.
0: عين عين سفير لبنان بالعتابة صار الآن بتقول.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. لغتي وهل تدري عرائسها التي تبدو فيزهو وجهها الفتان؟ عربية لا شك أن بيانها عذب ويحلو بحرها الملآن. أم اللغات بلاغة وتألقا، منها يشع النور والبرهان. ملكت من الشرف الرفيع صدارة وتطلعت لعلوها الأكوان. خير اللغات لقد أتيتك خاشعا ويهزني في حبك الإيمان. أهواك في نثر وفي شعر معا، ومن المحبة عزة وكيان.

0: مدخل الحديقة.
1: هل نستطيع أن نكافئ من أهدانا لحظة سعادة؟ ربما يكون أهداها ببساطة شديدة وبسماحة نبيلة، لكنها وقعت على نفوسنا وقع المطر على الأرض الظمأة. ألا نمر أحيانا بلحظات تعب نحتاج إلى من يأخذ بأيدينا لنتجاوزها؟ تنتهي لحظات التعب، لكننا حينما نلتفت إلى الوراء تطل علينا وجوه حبيبة تعني لنا الكثير، وعلى جدار قلوبنا كتبنا عنها كلاما حلوا ووقعنا مواثيق بأننا لن ننساها. ممتلئ أنا برحيق الأحلام، بندى الأمل وبشهد الأمنيات، وإذا أبصر جسدا يرتجف أنفخ له جمرة قلبي، وحيثما سرت أغرس فسيلتي وأمشي. إن لم يكن من أجل طفل عاصب البطن، فمن أجل أن أطرد بظلالها لفحة هجير عن قدمين حافيتين. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: ألقيت فوق جناحي موجة تعبي، يا شاطئ السحر، يا رملا من الذهب، يا دفتر الشمس تملي فيه قصتها على قوام على قد على هدب. آمنت بالموجة الزرقاء ما صدحت إلا لتسحرني عصفورة اللهب. يا شاطئ الأزل المسحور يا بلدي، نحن العطاش، فيا سلاف الهوى انسكبي. أضيع فيك، ألم الضوء في جسدي، فألتقي بجذور الأرض بالنسب. المتعبون هنا والعاشقون هنا، خذي إذن ليلنا يا بحة القصب. خذي العذاب، خذي ضوضاء رحلتنا، أو فاتركينا، عرفنا روعة التعب. يا شاطئ الأزل المسحور يا وطني، اسقي المواويل يا شبابة الحقب. أنا الذي سوف يأتي، فانتظر قدمي يا بحر، يا عطش التاريخ وارتقبي.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: كثير يخشى الفضيحة وقليل يخشى الضمير. إن طباع النفوس لا تتغير، إنما المجاهدة تكف عملها، فمن ادعى تغير الطباع ادعى المحالة. يا صاحبي، ما أظلم من يعطيك من جيبه ليأخذ من قلبك. يحكم الإنسان اثنان، عقله وهواه. أما الهوى فعاطفة يثيرها الحب، والحب يعمي ويصم. وكثيرا ما يكون مانعا من مشاهدة الحقيقة، وأما العقل فيرشد إلى الحقيقة حيث ترتاح النفس ويطمئن البال. السعيد من عرف أسباب الأشياء. الموهوب يحمل ثراءه في نفسه. غاية الأدب أن يستحي الإنسان من نفسه. لا يوجد أحد بلا رذائل، والكامل من لا يدعها تهيمن عليه. وما من بشر دائم الاتزان في كل حين. ورقة من دفتر قديم. نحن نرحل عن الأشياء، لكنها هي لا ترحل عنا، وهذه حقيقة كبياض الثلج. إنك قد تبتعد بجسدك عمن تحب، لكن تشعر أنه مقيم بين جدران قلبك وضفاف نفسك. لم يرحل أبدا، بل لم يغادر بوابة قلبك لحظة من لحظات العمر. إنك قد تغادر بلدتك، مسقط رأسك، حياتك، ذكرياتك وصباك، لكنك لا تشعر ولو لبضع دقيقة أنك رحلت عنها أو رحلت عنك، وأنى لك ذلك. أليست هي أول أرض مس جلدك ترابها؟ أليس فيها أول رملة عزفت عليها أغنية حبك وترنيمة وجدك؟ لكأن الشاعر فدوى تقان تعزف على أوتار قلوبنا وهي تنشد. هناك على جدول كم حواك، وكم ضم من ذكريات هواك. تململ قلبي فوق الرمال يعانق ذراتها باعتلالي، ويلثم فيها رسم خطاك. أتراك تنسى ذلك المكان الجميل الذي كان مرتع صباك ومغنى أترابك وميدان ألعابك؟ أم تراك تنسى نومتك الهادئة في سطح دارك، وأنت تستنشق ذلك الهواء العليل وتتطلع إلى عرائس السماء، والقمر عريسهن الباهر بضوئه واستدارته ونصاعة بياضه. إننا نسافر إلى ضوء ماضينا، لماذا؟ لنعتقل لحظة فرح بريئة لا تشوبها مكدرات هذا الزمن المعتل الآخر. إننا نسافر بأشواقنا وذكرياتنا إلى أحضان ماضينا المسيج بجلال الحيطان القديمة وبهاء الطفولة وباهر أيام الصبا.
1: من ألق الشعر:
0: خلي الدموع الغوالي في مآقيها، فمن حقوق اللآلي أن تصونيها، وخبئيها فما عزت نظائرها من الفوائد إلا في تواريها. وأمسكيها فكم في البذل من تلف، وخلة الجود كم أودت بأهليها. وإن للدمع لو تدرين منزلة من الإباء، أرى ألا تذليها. والحسن كالنسر إن هيضت قوادمه هوى، فأوسع تسفيها وتشويها. فما لعينيك غش الدمع سحرهما، كقوة النور غطاها مغطيها.

قد كنت كالروض في إبان نظرته جم الرؤى مونق الأفواف جاليها. فما جرى اليوم حتى جف زاهره وميعة العمر في أسنى مجاليها؟ تبكينا، لا كان ما أبكاك يا أملي ولا شجاك من الأيام شاجيها. فكفك في الدمع، فالأيام باسمة والعين تحلو إذا شع السنا فيها.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: سهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. ابتكر مبرمج ياباني أداة رقمية جديدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تقليل وقت بقائهم على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال أسلوب غير مألوف يجمع ما بين الطرافة والتقييد في آن واحد. وتقوم الفكرة على استبدال التنبيهات التقليدية أو أدوات الحظر الصارمة بصورة مفاجئة لصورة قط برتقالي ضخم يملأ الشاشة بالكامل، ما يمنع المستخدم من متابعة التصفح خلال فترة الاستراحة المحددة. وتستهدف هذه الإضافة الجديدة الأشخاص اللي قضي وقت طويل على مواقع التواصل الاجتماعي دون انتباه، إذ تتيح ضبط مدة التصفح المحددة افتراضيا بساعة تليها استراحة لخمس دقائق، وتحمل اسم كات جيت كيبر. وقد طورها مبرمج ياباني لتعمل كأداة تنظيم رقمية تساعد المستخدمين على التحكم في وقت استخدامهم للانترنت. الخاصية هذه متاحة حاليا في متصفح جوجل كروم، وحظيت الأداة باهتمام واسع على منصة اكس بعد تداول مقطع يوضح طريقة عملها، حيث يظهر القط متحركا أمام المحتوى في مشهد يوقف تجربة الاستخدام. وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع هذه الخاصية، ويقول المستخدمين أنها غيرت حياتهم بشكل إيجابي للغاية، وكذلك هي فكرة رائعة لحشب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل تدريجي، وهي كذلك تطبيقة مذهلة لأن هذه القطة السمينة تبدو بجودة عالية قد تستمر في اللعب حتى يستريح الإنسان قليلا. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: من الاثنين إلى الأحد انطلاقا من الثامنة ليلا رافقونا في برامج متنوعة
1: تبع الموجة
0: تهني أسابيعكم بالأفكار والفنون
1: تبع الموجة تبع الموجة اسمع اسمع إذا عتلوا المستير
0: الاثنين لقاء مفتوح نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة الثلاثاء فارس الكلمة وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر الأربعاء من الأرشيف رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي الخميس مشاغل جامعية أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة الجمعة يسمعين الشعر والغناية لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح
1: في ذات المنستير ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء
0: السبت أنتم وشمس الدين لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الأحد غربة وحكايات قصص الغربة وهمومها حكايات ونجاحات ترويها الأرواح
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة كونوا معنا فالسهرة معكم دائما أحلى
1: راديو المنستير
2: الواحدة بعد الزوال ودقيقة واحدة على موجاتنا ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بإحدى الدول الإفريقية مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. نفى المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس اليوم وجود أي علاقة علمية مباشرة بين لقاح كورونا وأعراض النسيان الشديد والوهن الجسدي وأوضح أن الدراسات العلمية العالمية الكبرى أثبتت غياب أي صلة بين التطعيم ومشاكل الذاكرة أو النسيان. في المقابل أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية أن الإصابة بفيروس كورونا بي هي التي تترك هذه المخلفات والأثار الجانبية الطويلة وهو ما يعرف طبيا بكوفيد طويل الأمد. دعت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان اليوم إلى ضرورة الوعي بمدى خطورة استشراء العنف داخل الفضاء المدرسي ومحيطه مؤكدة أنه لا يمكن إصلاح المجتمع دون إصلاح المدرسة مضيفة أن المدرسة اليوم مريضة وتمر بأزمة عامة تهدد كافة مكوناتها. من المنتظر أن يتم بداية من غرة جويليا القادم امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمية بالمحلات ويندرج الإجراء ضمن جهود وزارة المالية للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. ختاما خصص الاجتماع المنعقد بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية لمتابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية بالشريط الساحلي استعدادا للموسم الصيفي وما يقتضيه ذلك من تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn
4: إذاعة المنستير. المنستير
0: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
4: في شتى المجالات.
0: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
4: سياسياً
0: اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
4: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
0: ومعانا ما يفوتكم شيء.
3: جهات وشواغل،
5: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
3: جهات وشواغل،
5: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
3: جهات وشواغل
5: مع حياة الكوني.
6: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحية لكم وينما كنتم. جهات وشواغل من توا حتى المطلثة بإذن الله باش نكونوا معاكم في مدينة الناظور في ولاية زغوان. مرحبا بكل متابعينا وكل مشاهدينا على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنستير. كالعادة إن شاء الله حصتنا تكون صوت الناس وهذوما ومتساكني الناظور، صوت مشاغلهم وتعبر كذلك على نقائص الجهة المدينة. ونحن دخلنا لها اليوم التكبيرات اللي جاية من المآذن تخلي المدينة تعيش في سلام إن شاء الله ربي بقي عليهم الستر، تونس الكل مشكلة المدينة دي في هدوء رائع جدا. نحكي على مدينة الناظور هذا المساء في درجات حرارة تعتبر مرتفعة شوية، ونحن في فصل الربيع مازال الصيف، نتصور رأي درجة الحرارة أكثر من هكا بكثير. إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع. الناظور مشغلها وطموحات أهليها بعد شوية على موجود إذاعة المنستير. كل الفريق اللي رافقني للناظور، حمدي النقبي، شوقي الحمادي، نجم الدين القريشي، حييكم والتحية توصلكم من هيثم والناس وهيدا بن ساسي في استوديوهاتنا المركزية نغم، وتأتيكم الناظور في تفاصيل كثيرة.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكم في الناظور، تحديدا في دار الشباب. شكرا لكل القائمين على دار الشباب بالناظور، شكرا على حفاوة الاستقبال، شكرا للأستاذة سامية العربي وكل الطاقم اللي عمل معها، شكرا لمندوبية الشباب والرياضة بزغوانا لحضورها اليوم في برنامجها. إن شاء الله بعد شوية سي مراد الدراوي كهيئة مدير رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بمندوبية الشباب والرياضة باش يكون حاضر معنا، وأكثر تفاصيل عن خارطة المندوبية وعملها في ولاية زغوان. صراحة استثنائيا الأول مرة نزور مدينة ويغيب من بين الحضور الغايبين والأبرز غيابا اللي هما المجلس المحلي للتنمية. ألف نقطة استفهام نطرحوها رغم تنسيقنا معاهم باش يحضروا، لأنهم هما الهيكل المنتخب باش يعبروا على مشاغل الناس ومشاكلهم في الناظور، إلا أنه تقريبا 5-6 من الناس كلهم عندهم التزامات وكلهم تعذر عليهم الحضور. إن شاء الله المانع خير. شكرا لضيوفنا اللي لبوا الدعوة واللي هما حاضرين معنا، شكرا ولاية زغوان، شكرا للمكلفة الأعلام سيدة فاطمة في زغوان على حسن التنسيق. أكيد باش نبدأ بضيوفنا الحاضرين معنا، أولهم الكاتب العام لبلدية الناظور الأستاذ عادل السيلي. سي عادل مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم في مدينة الناظور، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: يعيشك سيدي، مرحبا بك أنت زادة معنا اليوم. كي نحكيه على الناظور نحكيه على المجال البلدي بالأرقام، هات اللي نعطيه معطيات عامة تقدمنا المدينة.
1: شكرا. مدينة الناظور هي مدينة عريقة، مدينة في أوج النمو، هي مدينة فلاحية بالأساس مع وجود 2 مناطق صناعية نسعى إلى تطويرها. هي المدينة كبلدية أحدثت منذ 1968. مساحتها قبل توسيعة المجال البلدي كانت 1003 هكتار، لكن بعد سنة 2018 تضاعفت 36 ألف مرة.
0: 36 ألف مرة
1: أصبحت 36 ألف هكتار كمجال بلدي، مع نفس الإمكانيات ونفس الأعداد العمل ونفس الميزانية بالنسبة للبلدية، ولكن هذا ما يمنعش إنه البلدية وعامات البلدية وكل موظفي البلدية قاعدين هو بكل معناها مجهوداتهم ومتفانين لخدمة الشأن العام في مدينة الناظور.
0: الإمكانيات قليلة أكيد، ما النقاط السوداء باش تكون موجودة، تراكم الأوسخة باش تكون موجود، لأنه طبيعي جدا المجال متسع جدا والإمكانيات قليلة جدا.
1: لكن هذا ما يمنعش أنه البلدية قاعدة تقوم بمجهودات كبيرة، ولكن نأكد أنه النظافة هي مسؤولية مشتركة بين جميع المتداخلين، مش مسؤولية البلدية فقط. أكيد. هو عمل مشترك لفضاء عمومي، ما نحبه مدينة أفضل مدينة الناظور. احنا اهتمامنا بالشأن البيئي والمشاريع البيئية سواء على سواء المعدات او على العمل والإداريين تم تدعيمها، ومشينا في تأهيل هذا المرفق البلدي الهام، وذلك من خلال أنه دعمنا المعدات. سنة 2025 و2026 رصدنا أكثر من 1 مليون دينار، معنا مليار من الاعتمادات لاقتناء معدات نظافة. عندنا اقتناء شاحنة قالبة 3 طن ب150 ألف دينار في إطار الصفقة المجمعة الإطارية بوزارة الداخلية، مشكورة مش يتم تسليمها السنة إن شاء الله. أيضا مش نقتني شاحنة قالبة ضاغطة 16 متر كوب بمبلغ مليار سنة، وهي في مرحلة فرز العروض. أيضا تم اقتناء في سنة 2025 بمبلغ 70 ألف دينار أكثر من 40 حاوية سعة 770 لتر، إضافة إلى حاويات حائطية وسلات للمهملات وحاويات كبيرة سعة عرية. أيضا سنة 2026 بمبلغ 69 ألف دينار اقتناء أيضا قريب 50 حاوية، وهي تو في مرحلة التسليم، بالإضافة إلى أكثر من 50 مقعد استراحة سيتم معنا تركيزهم بالمدينة وبالحدائق العمومية، إضافة إلى أكثر من 60 سلة مهملات حائطية، وسيتم أيضا تركيزهم بالأنهج والشوارع الرئيسية وبالحدائق العمومية. ما أيضا تم اقتناء آلة لشفط المياه المستعملة بمبلغ 23 ألف دينار باعتبار أنه مدينة الناظور وبلدية الناظور غير متبنات من ديوان التطهير، فإن خدمات التطهير هي
0: من مسجد معناها الناظور. التطهير غايب جمال
1: غايب جملة في انتظار محطة التطهير اللي مشكور السيد والي زغوان وكل الإطارات على مستوى الولاية قام بحلحلة هذا المشروع على نسوق بشرة لمتساكني مدينة الناظور. تم حلحلة هذا المشروع اللي هو مشروع معطل منذ سنة 2014، وتدخل سباق اللجنة الجهوية لتسريع المشاريع العمومية المعطلة. تم حلحلة هذا المشروع وذلك بتخصيص عقار على ملك الدولة مساحته 8 هكتار بكائن بقصار العقلة، خصص لإنجاز هذه المحطة ثلاثية التصفية بمبلغ 30 مليون دينار، مع طلب البلدية أنه يتم استغلال هذه المحطة لتوسعة شبكة التطهير لتشمل باعتبار احنا هي خدمات تطهير، خدمات قرب وخدمات مهمة للمواطن وخدمات حياتية،
0: جودة حياة
1: اللي تشمل عنا متساكني حي الجنارة، متساكني حي الزيتين، أيضا متساكني زواغة، متساكني إشعاع، ومتساكني بير ناظور. وبذلك معنا في الحق
2: جهات وشواغل،
3: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
2: جهات وشواغل،
3: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
2: جهات وشواغل
3: مع حياة الكوني.
2: الفيضة بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7.
0: نعود لكم من جديد مستمعينا، نعتذر لكم عن هذه التقطعات، نرجع نكمل حديثنا مع سي عادل السيلي كاتب عام بلدية الناظور. اليوم نحكي على كل ما هو جديد، مقتنيات جديدة، شبكة تطهير إن شاء الله في القريب، نجم نقول في القريب العاجل وإلا مازال زمانيا
1: في القريب العاجل،
0: في القريب العاجل
1: باعتبار أنه تم النظر فيها في لجنة وزارية لتسريع المشاريع العمومية المعطلة على مستوى رئاسة الحكومة.
0: يعني تجاوزتوا
1: كل العراقيل وتم تخصيص العقار وتم بصدد تحليل الدراسة في المكان الجديد.
0: في المكان الجديد إن شاء الله تكون طلع خير على متساكني.
1: بالإضافة إلى ذلك تم التعاقد مع شركة خاصة لخدمات الكنس اليدوي وقلع الأعشاب الطفلية ورفع الأتربة ب 148 ألف دينار باش تنطلق إن شاء الله مع العيد لتشمل جزء كبير من مدينة الناظور وبعض المناطق الأخرى. وباعتبار أنه سيوفر هذه الشركة ستوفر 18 عامل على نطاق الكنس ورفع الفضلات والعناية بقلع الأعشاب التفالية والعناية بالمناطق الخضراء وبالشوارع الرئيسية، أيضا بمحيط المؤسسات الإدارية والأمنية وبالسوق اليومية والتربوية.
0: عندنا بكالوريا وعندنا مناظرات وطنية زيادة، نتمنى أن مؤسساتنا التربوية تكون في أحسن
1: مشمولة مشمولة بهذا البرنامج.
0: برمجتوها إن شاء الله، رغم مهم جدا أنه تكون وسادة أولى لايقة أثناء المناظرات الوطنية. نحبه كل يوم ما مسيش كافة مدام الإمكانيات تقليلة وقت المناظرات الوطنية، بربي قبل هذايا. وانت حكيت على العيد ونحن قادمين على عيد أضحى إن شاء الله يكون مبروك على تونس الكل ومسلمين العالم الكل. عنا مشكلة نضافة فيه للأسف، معناه نحن تونس ما زلنا رغم أنه رانا كن أديه في الأضحية راه هو واجب ديني ونأديه في شعائر من ديننا ونضافة في ديننا، فنذبحوا بعد تالي التفاصيل هذيك الكل يعرفوها الناس اللي تخدم في البلدية ومعاناتهم الكبيرة من الجلود اللي تبدأ ملاو حراوكي. نحكيه على الجلود رغم نحكيه على ثروة وطنية مهدورة في بلادنا، اليوم نحكيه كذلك على الفضلات اللي تكون محطوطة بطريقة غير لايقة بالمرة، راهو لا يتماشى والمسلم اللي يؤدي في شعيرة من شعائر ديننا ويقوم بالسلوكات هذيك، يعني قديش منهم خدمت البلدية، قديش منهم البرامج البلدية. إن شاء الله كل واحد فينا يتحمل مسؤوليته في المجال هذا فما برمجة خاصة لعيد الأضحى إن شاء الله؟
1: بطبيعة الحال بلدية الناظور وضعت برنامج خاص بمناسبة عيد الأضحى بالتنسيق مع ولاية زغوان ومع السيد سي العجمي بن مبروك رئيس دائرة البلديات. احنا عندنا حتى جلسة عمل غدوة بمقر الولاية لتقديم هذا البرنامج على مستوى كل بلدية مع ومناقشته، وأنه سيتم تخصيص 2 فرق عمل يوم العيد ويوم ثاني عيد، معنا بداية من الساعة 2 بعد الزوال لرفع كل الجلود مع تدعيم عدد 2 جرارات وشاحنة.
0: وين تمشي الجلود هذه بربي كذا قارفة؟
1: احنا الجلود سنوين هو يتم التنسيق مع المركز الوطني للجلود لرفع هذه الجلود. احنا بداية غدوة ان شاء الله في الجلسة في الولاية سيتم وضع اللمسات الاخيرة للتنسيق معه كما كل عام. هذا ما يمنعش انه المواطنين ملزمين انه يتم اخراج الجلود في وقتها. وضع مادة الملح لتفادي الروائح، تفادي الذباب.
0: كي نحكي ولا هذه هي التفاصيل،
1: هو عمل مشترك، هي تفاصيل
0: عمل مشترك
1: دقيقة.
0: وهذا وعي مواطني، راو تشري للأضحية، خلينا نقول ربي إن شاء الله يزيد ويبارك، واللي قادر إن شاء الله يشري حتى ب3 ملايين خليه الناس تفرح، المش قادر يشري على قد إمكانياته. راهو كل كيلو الملح الزايد اللي باش تحطه للمرأة على الجلد راهو ما ينقص لا من صحتك ولا من مالك، راهو يعكس وعي مواطني كبير. أما خير هذاك نستنفع به ويمشي القطاع الجلود، ونعرف قديش فما بلدان فايتتنا أشواط في المجال هذايا، ونحن قديش خسرنا خطوات التالي من جراء تصرفاتنا هذه، رانا نجم نربح بها اقتصاديا وبيئيا، وتقعد أنت كأخلاقك كمسلم هي فوق كل اعتبار إن شاء الله. اللهم إن بلغنا خاصة في مجال الجلود هذا اللي هو موضوع مهم جدا، وأكيد مش نقعد ونحكي عليها.
1: حاب أن أكمل لو تسمح. بالنسبة للنظافة، أنا قلت الأهمية القصوى اللي توليها بلدية الناظور هي للنظافة باعتبارها خدمة قرب. بالرغم قلت لك من نحب نحيي معناها عملة البلدية متاع النظافة سواء المترسمين أو على الحظائر، بالرغم قلة العدد
0: متاحهم
1: 6 عملاء هما ثم تسوية الوضعيات في نطاق البرمجة مع رئاسة الحكومة بإذن الله
0: في البرنامج
1: ثم العمل اليومي اللي هو يوما في النهار وفي الليل. عندنا فريق الرفع الآلي للفضلات، أيضا فريق الكنس اليدوي، عندنا آلة بوبكات مع جرار لرفع الأتربة وفواض المواد البناء وفواض الحدائق، ومشكورين الولاية بالتنسيق مع السيد الوالي وفرونا شركة خاصة قامت برفع فواض المواد البناء في النقاط السوداء على مستوى بلديات الولاية، وبتدخل شخصي من السيد الوالي مع السيد رئيس دائرة شؤون البلدية مش يتم تكريس، معناه أنه مرة أخرى الشركة مش تعود ترجع لبلدية الناظور لمواصلة رفع نقاط أخرى نقاط سوداء،
0: لأنه العبء ثقيل جدا على البلدية اليوم.
1: خاصة أن البلدية ما عندهاش لا تمتلك آلة تراكس سما تم برمجتها، سيتم اقتنائها في بداية مفتتاح 2027 بإذن الله
0: إن شاء الله.
1: أيضا مدوات المخافر البعوض
0: مدوات الوشواشة طبعا يحكيون على الوشواشة على الوشواشة في الناظور.
1: عندنا مخفر كبير في مدينة الناظور
0: سمحني، هو مش من المفروض في مارس الدواء
1: يتم المدوات بطريقتين، المدوات العضوية بجهر الأودية والمخافر اللي هي في واد الخليفة، وعندنا في بعض المناطق في العمادات اللي نسق فيهم مع الولاية ومصالح الإدارة الجهوية للصحة والإدارة الجهوية للبيئة، ويتم التدخل فيها بالتنسيق مع عملة الإدارة المحلية للفلاحة وعملة الغابات، يعاونونا يشرف عليها السيد المعتمد في كل ما نكلموه، معناها يعاوننا بالتنسيق مع السيد مندوب الفلاحة يمكنونا بالعمل أنه يتم التدخل في جهر الأودية خاصة في واد الخليفة اللي هو أكبر نقطة لتوارد البعوض، كما يتم معناها المدوات الآلية برش المبيدات في هذا الوقت بالضبط.
0: اللي في بالي
1: كل عام ناخذ أدوية اللي يعطوهم لدرجة الجو للصحة، كل عام يتبدل بشمل البعوض ما تنسيش معناها.
0: مالك كيفاش المسائل مدروسة، نعرف ماشي اعتباطية، ماهوش في بالي يداويه في مارس خاطر الطبيب يبدأ في مارس.
1: وقتها يتم المداوات هذيك للمخافر التوالد. هي تعتبر مداوات عضوية ومعناها اللي هي تعتبر لارفوس في مرحلة اليرقة.
0: خطر
1: في مرحلة اليرقة. ثم يتم التدخل بالرش وبالتذبيب الحراري.
0: لأنه المعاناة كبيرة من الوشواش ويعرفوها الناس اللي يسمعوا فينا، مش كان عنا دور نحكيه على برشا مناطق في تونس الكل. شكرا لك سي عبد السيلي، مازلت تواصل معنا بعض المعطيات، لأنه كيغيب المجلس المحلي للتنمية تقعد يقولوا الحاكم بابا الناس الكل، تقعد المؤسسات الدولة هي اللي تشرف على مشاغل الناس. نتمنى أنه بعض العمادات وبحثنا المجتمع المدني زاد الناشط يحكي لنا على مشاغل بعض العمادات ومشاكلهم مع التنقل، مع الصحة، مع كذلك في مجال الدراسة. شكرا لك سي عادل على رحابة الصدر، على حسن الأخلاق،
1: يعطيك
0: الصحة. شكرا جزيلا. نحب نحيي الأستاذة سامية العربي، مدير دار الشباب النادور. مرحبا بيك سامية، أو عندك ميكرو بحذاك. حبيت نحييك ساعة، نعرف اللي المندوبية بعثت لنا شكون، أما نحييك. شكرا لك على الجاهزية، على الأخلاق، على حسن التعامل. شكرا لك. تو نحكيو على دار الشباب النادور، أعطيني فكرة بسيطة ساعة على دار الشباب، وخلي كان فما تفاصيل تسعد الشباب تو نحكي عليها بعد إن شاء الله.
4: مدام سامية العربي، مدير دار الشباب النادور. دار شباب النادور هي فضاء حيوي مفتوح يستقبل الشباب ما بين 15 ل 35 سنة، تضم قرابة 250 منخرط ومستفيد من الأنشطة الموجودة بمنطقة النادور وأحوازها. دار شباب النادور أنا نفتخر أني نخدم في المؤسسة هذه العريقة. على الأهداف اللي نخدموا عليها اللي هي التشريك الشاب ومحاولة احتوائه واستيعابه من خلال الأنشطة الموجودة ومن خلال النوادي المتوفرة بالمؤسسة، خاصة نذكر منها نادي الفنون اللي يشمل المسرح والموسيقى والسينما والتعبير الجسماني، نادي التخييم، نادي الرحلات والسياحة الشبابية، النوادي الرياضية المتوفرة بالمؤسسة واللي تساهم بشكل كبير في تهذيب السلوك لدى الشاب. من أبرز الأهداف اللي نحاولوا نخدموا عليها زيادة في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 35، نحاولوا نمكنوا الشاب بطريقة أخرى، معناها ما عادش دور المؤسسة الشبابية كونها توفر له نشاط فقط. الشاب
0: هي مؤسسة حاضنة
4: تستوعب المؤسسة من الإنصات. ثم شباب بيجي باش يلوج باش يلقى الفضاء اللي يستوعب واللي يسمع واللي احنا نحاول
0: يلقى فيه
4: قدر الإمكان،
0: قدر ما نقوله صعوبة التعامل معه الجيل ذي بقدر ما هو لا ممكن انك تتعامل معاه، لانه هما اولاد وجايين من الجينات التونسية، فقط لابد من ايجاد الطريق انه كيفاش نتعاملوا معه.
4: هذا هو من خلال الاهداف اللي نخدموا عليها، تمكين الشباب والمشاركة والابداع، بما انه هي فضاء للابداع
0: اكيد
4: وصقل المواهب.
0: اكيد برشا شباب تكونوا لهنا، وكان تسأل بارشا تقول لك الموهبة بتاعي
4: عليهم الحضور اليوم،
0: هم امتحاناتهم العائلة التونسية كلها على إقالة امتحانات. إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله بنجاح. شكرا لك سيدة سامي. بعد شوية باش نرجع نحب نحكي على التخييم، نادي التخييم، خلنا نعطيه فكرة أكثر، لأنه صراحة فما برشا أفكار مغلوطة قاعدة تصير، وفما حتى على مواقع التواصل الاجتماعي قاعدين نروجوا لها بشكل صراحة لا يليق بأخلاقنا. نقول لكم التخييم كيفاش يصير، كيفاش وزارة كاملة كي تقول كي تعطي للتخييم نادي كامل ولا تحط له برنامج وتصرف عليه
4: أهداف
0: واستراتيجية ومثال شعملوا طلع، ولا الدول الأخرى اللي تقولوا معناها دول متقدمة ويتعاملوا أكثر مع شبابهم، شوفوا كيفاش يتعاملوا خاصة مع منطقة التخييم اللي يصنعوا به الإنسان، لأن الناس تصنع في الإنسان. توا بعد شوية نحكيه على النادي هذا. مرحبا بكم مستمعين، تبقوا معنا في الاستماع، مازلنا مواصلين معكم في مدينة النادور اللي للأسف غاب تماما المجلس المحلي للتنمية، ولا واحد حاضر، على أمل أنه من هنا المطلثة إن شاء الله، وإلا ما نعرفش ربما واخذين موقف من وسائل إعلام عمومية ما يحضروا لهش، ما نعرفش شنو المانع، أما إن شاء الله واحد فيهم يكون حاضر باش يحكي، أقل شيء يكون أمين للناس اللي انتخبته باش يحكي ويوصل مشاغلها للناس. جاتكم الفرصة إذاعة المنسير بحذاكم حتى المطلثة بإذن الله.
2: جهات وشبكات.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معاكم من دار الشباب الناظور حصة جهات وشواغل. اليوم نحكي على مشاغل متساكني مدينة الناظور. مرحبا بكل مستمعين وكل متابعين على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنسير. مرحبا كذلك بالمجتمع المدني الناشط سي محمد منصور. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا مرحبا أختي حنان، شكرا على
0: الاستضافة. حياة
1: حياة الكوني أسبق وأني حضرت وتقابلنا سنة 2021 في المقر البلدية، فهمني. كذلك الشكر للأخت أسماء البخاري، هي اللي استدعت اليوم باش نكون حاضر. شكر للحضور معناتها سعادة السيلي.
0: تشكر أسماء البخاري، أنا في بالي سامية العربي.

0: سامية العربي عنده مخدم تاع اسماء
1: سامية العربي
0: شريت علوش العيد مش مشغشبك علوش العيد
1: لا
0: اسمع سي محمد
1: نعم
0: مش مشغشبك علوش العيد
1: لا والله عندي حالك تاع قريب
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يشفيك
0: ان شاء الله ربي يشفيك
1: بما انه احنا في دور شبابي صار
0: هو
1: مركب شبابي نثمن الجهود اللي قامت بها الهيئه المديره للاتحاد الرياضي بالناظور وسبق وانا تحدثنا في سنه 2021
0: كل الاتحاد الرياضي بالناظور وصل توا
1: الحمد لله معناتها نتائج ممتازه ان شاء الله
0: لصقنا باش يجي معنا حد من الهيئه
1: ان شاء الله في الموسم المقبل تكون عندنا صنف اكابر نحاولوا كلنا صفة كبر نشكر سعادة السيدي وكبلدية كذلك على الدعم
0: خلينا بالشكر كلنا نقوموا بواجبنا سي محمد هات نحن نقوموا بواجبنا باش الناس كي يسمعونا في الموضوع يقولوا بالحق حكاو على مشاغلنا اعطيني العمادات واعطيني مشاغل كي نحكي نقل نحكي صحة نحكي تشغيل نحكي مجالات حيوية كبيرة
1: أنا بما أني ابن معتمدية الناظور أو من سكان المنطقة مع البلدية نطالب
0: تفضل
1: بما اني من سكان عمادة الناظور وبلدية يعني من سكان البلدية
0: المنطقة
1: البلدية والله نطالب وزارة التربية او المندوبية الجهوية للتربية وانه عندنا اشكال عندنا زوز معاهد في وسط البلاد زوز معاهد ثانوية
0: هذا
1: اشكال يبدو انا مش نوصل لك عاد
0: كل
1: عندنا زوز معاهد ثانوية بالمنطقة البلدية معهد الغزالي ومعهد ابن شرف وعندنا زوز مدارس إعدادية تبعد 3 كيلومتر من على المنطقة عندنا زوز مدارس إعدادية تبعد 3 كيلومتر على المنطقة
0: يعني الإعداديات البرة
1: وليسيات الزوز
0: وليسيات
1: وفما عندنا وليدات متعذبين الحقيقة يعني
0: 3 كيلومتر
1: راهو
0: بعيدة فماش حافلات
1: فما حافلات لكن فما اقتراح اخر اختي حنان وانه نطالبوا لوزاره التربيه ولا حتى المندوبيه عندنا مثلا هنا مش عندنا زوز معاهد يولي معهد ومدرسه اعداديه
0: وغادي
1: تولي مدرسه وحتى بما انه عندنا معهد مدرسه الاعداديه ابن شرف حتى ما بيت معناتها جايز يولي معهد وهيك معناتها نقصوا تعب على تلامذتنا تكون احنا المنطقه البلديه يقراوا لنا مدرسه اعداديه ومعهد
0: ثانوي
1: واهالينا في الشعليل
0: يقراوا
1: الشماليه وبرشيا يكون عندهم معهد قريب ليهم زاد غاد يولي معهد اعداديه قراب الغادي في الشارع الجديد ولهنا في الناظور يكون معهد وتكون مدرسه اعداديه
0: هو وجهه نظر
1: أنا
0: نحن الجيل اللي قرا صحيح يقولوا لنا ما تقارنوش نحن قرينا بعاد 10 كيلومتر
1: لكن مش
0: توا مجال علاقاتنا معناها كيفاش يوطد حتى العلاقات بين الناس راهو يبداو احياء مختلفه ويقراوا
1: ما قارنوش بالوضع اللي احنا فيه تو ما قارنوش بتلامذه السبعينات والثمانينات والتسعينات تو تبدا خايف على تلامذتك يبدا ساعات ما يلقاوش نقل يمشيوا على القدمين 3 كيلومتر ويخرج من هنا وشوف كما عند اشجار واحد كذا صحيح والله في تنوير وفي كذا لكن بعيد
0: اي ساعات
1: بعيد
0: ما نحسوش احنا في الناظور سامحني
1: سامحني
0: في شارع امن معناها امن الشارع ولا
1: والله الشارع
0: يعني فماش مخدرات فماش يبيع الخمر خلصت لا يقول شارع امن ولا مش امن ما فيهاش
1: هذه امور امنيه هذه الامن القائم بواجبه في الامور هذه
0: انت مش نناقش امور امنيه
1: انا اقتراح
0: يعني شيء موجود ولا يهدد شبابنا ولا لا
1: امنيين يكون في صالح التلامذة فهمني دراسيين وعلميين يكون في صالح التلامذة فهمني الامور الامنيه الاخرى هي تكون امور امنيه في حد ذاتها اذا نقصوا احنا من عدد التلامذه اللي يمشيوا للنشر الجديد في الاعداديه ويقولوا يقراوا لهنا نقصوا لعبه حتى على الحافلات
0: وجهه نظر اقترحتوها انتم عليهم وجهه نظر ان شاء الله
1: ان شاء الله معناتها ان شاء الله صوتي هذا يوصل وانت من سنين هيك يعني يوم
0: سنين
1: على زوز مدارس اعداديه الغادي
0: وزوز معاهد ثانويه
1: وانه نعاود انه بعد المدرسه الاعداديه ابن شرف فيها زاد مبيت معناتها سهل معناتها الموضوع تولي لنا عندنا معهد مدرسة إعدادية وفي بير الناظور
0: هي وجهة نظر مقبولة على في انتظار انه يدرسوها لما لا توصل للولاية
1: تنقص احنا بحكم وضعنا الجغرافي
0: شنو فما في الصحة مستوصف
1: عندنا قسم استعجالي وعندنا مستشفى
0: شنو في الاستعجالي
1: في قسم توليد في قسم توليد وان شاء الله
0: يعني شنو مراقبه ويبعثوها لل
1: لا لا لا لا لا لا لا لا فما مركز توليد هذيك في حالات اللي تستعصى عليهم ولا حاجات
0: باهي
1: اما زاد بحكم وضعنا الجغرافي احنا كان معتمدين الناظور نقرب من سوسة اقل من اللي نمشي لزغوان مثلا
0: اقرب لسوسة منكم لزغوان
1: نطالبوا تقريبا فما بشي تركيز وحدة لتصفية الدم إن شاء الله يكون يكون في البرنامج بتاع وزارة الصحة اللي في بالي بي
0: إن شاء الله يا
1: نطالبوا بسيارة إسعاف مجهزة احنا قراب من الطريق السريع رقم 3 احنا قراب من الطريق الهديه الوطنيه لمسيك رون فيت هذه تربطنا بالقلعه وكذا من الحوادث من الى اخره كذا نستناو ساعات تجينا تكرم علينا زغوان اذا كانت موجوده
0: اذا كان ما خرجش
1: وقعت حاله البارح معناتها لا مستنين لساعتين وثلاثة باش مش نطالبوا زاد الصحة باش تعطينا زاد السيارة دي الإسعاف المجهزة حتى بحكم
0: أولوية أولوية مؤكدة
1: للنظور
0: أولوية مؤكدة سيارة إسعاف مجهزة
1: والله هذا فيما يخص
0: حاضرة لكل الطوارئ معنا إن شاء الله ونرجو السلامة للجميع
1: أما
0: تكون حاضرة
1: لكن حتى الوقاية باهية
0: أكيد أكيد كونوا حاضرين أكيد
1: إن شاء الله يا رب
0: نقل الناظور زغوان الناظور سوسة كيفاش حالة النقل
1: موجود النقل فما سيارة أجرة عن فيه زادة موجود موجود
0: موجود النقل فما حتى مشكلة في النقل
1: ما عدا تلامذة هم اللي تعبين
0: النقل تلامذة غير منتظم
1: في 3 كيلومتر يومي
0: يوميا
1: مره يخلط على الكار مره ما يخلطش مره تتعبى مره يلقى لا هذه زاد واحنا امنين الصغار بحكم الوضع اللي احنا فيه يكون سيح. قريب لك لهنا خير من اللي يمشي
0: خير من اللي يتنقل
1: لنا سيح. احنا ولا حتى الجهه اللي ساكنه من الغادي سواء حمايه برشاوي او الشعالي الشماليه معناتها
0: ان شاء الله لينا لام مطلب جماعي مرفق بامضاءات الاولياء الكل اللي راغبين
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: لما لا ويتدرس على مستوى جهوي واذا كان لازم انه يكون مركزيا في وزاره التربيه ولما لا
1: واذا فما حاجه
0: مادام المؤسسات حاضره ماكش باش تحدثوها انتم
1: حاضرين حاضرين عندنا حتى للمدرسه الاعداديه ابن شرف ابن شرف فيها مبيت
0: واضح
1: مبيت يولي الغزالي هذا يولي معهد الغد واحنا يولي هذيك يولي كوليج ما تسهل العمليه غير وزاره التربيه معناتها تعمل
0: فرص التشغيل فرص التشغيل في الناظور متاحه صراحه
1: حاليا ناقصه شوي
0: ناقصه
1: شوي ناقصه شوي
0: الزوز مناطق صناعية الموجودين
1: موجودين اشترهم مغلقين
0: اشترهم مغلقين
1: للأسف
0: فين يخدموا شباب النظور وين يتنقلوا
1: معمل البولونات هيك
0: غير ما تسمينا المعامل معناها يتنقلوا معناها
1: فما لا لا لا على عين المكان
0: على عين
1: لكن جهة تبغي تطوروا فما معمل في الفحص الله المستعان معناتها ولو يتنقلوا للفحص
0: يتنقلوا للفحص في حافلات يا رب يعينهم ان شاء الله
1: كان هو المعمل الذي تبنى معمل جديد للفحص ولا فما شوية تنقلات شوية عبر
0: وفي الفلاحة يخدموا نساء في الفلاحة
1: موجودة
0: فلاحة فلاحية بامتياز هي المنطقة
1: هي حيث ما فلاحة فعلية وزيتين سقوية موجودة فلاحة
0: موجودة السقوية
1: أي منظور منطقة فلاحية
0: ايش تنتج النظور
1: النظور تنتج هذا زيت الزيتون هذا موجود النظور زراعات أخرى زراعات كبرى أنت حسب المناخ وحسب ما تعرف العوامل هذه اللي تبدل والزراعات السقويه الاخرى كما انتاج طماطم وتشريحها ويمشيوا يبعثوا حتى لايطاليا عندنا عده يعني المناشر هذوك بالتشريح ويوصلوا يوصلوا لايطاليا موجوده
0: الفلاحة
1: موجوده فما فما موجوده فما مطالبنا الاساسيه تقريبا قلناها بما يخص الصحه فيما يخص التعليم ان شاء الله المساج بتاع يكون وصل
0: ان شاء الله باذن الله موجود
1: ورب يوفق
0: الجميع موجود عدا في ذات المنسير وتلقاه على صفحه
1: ان شاء الله ان شاء الله ومشكوره مره اخرى
0: شكرا ليك سي محمد شفتني ما نغلطش في اللقب نتاعك سي محمد
1: سامحني
0: منسوخ
1: حياتي
0: عايشك فما حتى
1: مشكلة
0: شكرا ليك سي محمد يعطيك صحه على حضورك معنا ان شاء الله لاباس بالنسبه لقريبك فما ناس تعرف جيدا ايش معناه الالتزام تاخذ الميكرو سي عادل نكملوا معك ما تبقى لانه بعد عندنا التزام مع قسم الاخبار ونرجع بعد مازال ضيوفنا سي مراد الدراوي سي مراد الاستاذ مراد الدراوي كهيئة مدير رئيس مكتب الانشطه الشبابيه بمندوبيه الشباب والرياضه ان شاء الله باش يعطينا اكثر تفاصيل على خريطه الانشطه الشبابيه. كذلك التحق بنا سي مروان بن فرج بالقايد هكا مرحبا به امين مال الاتحاد الرياضي بالناظور في انتظار ضيوفنا الاخرين يحضروا معنا. نكملوا معاك سي عادل السيلي كاتب عام بلديه الناظور. اليوم التحديات كبيره خاصه على مستوى النظافه ونحكي وجوده الحياه نحكي على التنوير واليوم نحكي على صغيرات يتنقلوا معناها 3 كيلومتر باش يكونوا موجودين في مؤسسات تربويه هي تقريبا نوعا ما بعيده شويه على المدينه.
2: خدمه التنوير العمومي خدمه مهمه بالنسبه لكل المتساكنين، اولتها البلديه عنايه مهمه باعتبار انه منذ سنه 2024 25 26 تم انجاز عدد 2 مشاريع اناره عموميه بمبلغ 1,400,000 دينار شملت اكثر من 800 نقطه اناره عموميه ضوء معناها مقتصده للطاقه جاد في كل مناطق التوسع العمراني اللي هي شملت 5 مناطق و5 عمادات. وايضا راسلنا المجلس المحلي للتنميه باعتبار انه برمج المشاريع الجديده
0: راسلتهم كما نحن
2: راسلناهم كتابيا باعتبار انه ارصدنا مبلغ 400,000 دينار كقرض مع صندوق القروض ايضا لتطهير شبكه التنوير العمومي بمدينه الناظور واضافه نقاط اناره اخرى في عده مناطق معناها تفتقر لهذه الخدمه كما حي الجناره، حي الزيتين، طريق زواغه، عندنا بير الناظور معناها خدام معناها ثلاثه مؤسسات تربويه باش تشملها الاناره، ايضا طريق المقبره نتاع سيدي عمر وسيدي صالح، ايضا البلديه انخرطت في برنامج الانتقال الطاقي وذلك بتركيز الانخراط في تركيز عدد 3 فوتو ضوئيه للمباني الاداريه واللي هي تشمل القاعة المغطاة قصر البلدية والمستودع البلدي واحنا طبعا بصدد استكمال الإجراءات مع صندوق القروض لتمويل الدراسة والحصول على الموافقة المبدئية. أيضا في نطاق تطهير شبكة التنوير العمومي رصدنا منذ سنة 2024 إلى سنة 2026 اقتناء أكثر من 350 نقطة إنارة لتعويض معناها لاد فوانيس مقتصدة للطاقة لتعويضها بالفوانيس الحالية اللي هي صديوم وهي تشمل معناها أغلب الأحياء داخل المنطقة البلدية باش يتم تعويض شبكة التنوير العمومي القديمة بشبكة جديدة وتم تطهيرها باش نخفض من الكلفة الطاقية الثقيلة على البلدية وأيضا لتدعيم نجاعة هذا المرفق التنوير العمومي وليشمل أكثر وجل المتساكنين
0: ان شاء الله باذن الله. في وسط المدينه ربما تغيير الفوانيس والا كل اجتهاد ربما الكلفه نتاعو باش تكون اقل، اما نحكي على توسع المجال معناها هل من حقهم الارياف انه يقول اقل شيء في نقاط معينه قرب المساجد مثلا قرب اماكن يتجمعوا فيها بحذا العطاره القهاوي عاده ما تكون هذيك النقاط اللي يتجمعوا فيها الناس رغم كما قلنا رغم التوسع الكبير للمجال البلدي من حقهم ولو بعض نقاط الإنارة الأرياف الموجودة.
2: قلت لك يعني رصدنا 1,400,000 دينار وتم صرفهم وانتهت هذه المشاريع وتم قبولها وتم قبولها حتى نقول لك نعطيك الأماكن اللي انتفعت بهذه الإنارة.
0: يعني هذا على مستوى
2: على مستوى 5 عمادات في مناطق التوسع العمراني يعتبر برنامج في كل ان في كل دو معناها مع صندوق القروض
0: هم يتمتعوا
2: يتمتعوا اللي نقول لك عليهم عندنا الشعاليل اللي هي الشعاليل الجنوبيه 1 الشعاليل الجنوبيه 2 الشعاليل الجنوبيه 3 الشعاليل الشماليه هذه بالنسبه لعماده الناظور عماده في بير الشوش سيدي ناجي الضربانيه العواليه في عين بطوم عندنا في القليب العالي عندنا في شو اسمه دوار حاج جلول عندنا مفترق الخلايقيه عندنا دوار القبه عندنا الحنانيه الشط عندنا الاكسايديه ايضا عماد سوغاس الشماليه على مستوى المسجد سوغاس الجنوبيه على مستوى المستوصف عندنا جعافريه نصاوريه 1 ونصاوريه 2 الركبه 1 والركبه 2 عندنا اولاد جبله عن سيدي صالح 9 أفريل وعلى مستوى عماد السوار في زبيدين وسيدي بنور مشكورين على مستوى مدير إقليم ستاغ ومع وبالتنسيق مع السادة أعضاء المجلس المحلي والسيد الوالي تم توفير معناها المحاولات الكهربائية الخاصة بهذا التنوير
0: مهم جدا
2: وهي غادي يخدموا توا.
0: اليوم نحكي وزيادة على مشكل كبير تقريبا الناس كلها حكت عليه في بلادنا نحكي على منح رخص الربط بالشبكات العمومية. العمومية اليوم صراحة شنو الملف هذا اللي عندكم في النظر؟
2: هو ملف يشمل تمكين خدمات المواطنين بالربط بالشبكات العمومية سواء الماء صالح للشراب أو التطهير أو الإنارة. الإنارة هي خدمات حتبقى للدستور، هي خدمات حياتية
0: مما لا شك فيه إمكانيات التمتع بها.
2: احنا أسندنا عدة رخص عن طريق اللجنة المحلية ثم بمصادقة اللجنة الجهوية لإسناد هذه الرخص. هي تم إسناد العديد من الرخص، لكن الإشكال في مدينة النظور وهو إشكال عام هو إشكال عقاري باعتبار أنه الإسناد يتم للأشخاص أو للمساكن الوضعية العقارية متاعها مساواة، أي أنه الملكية ثابتة. وكيف هو الملكية ثابتة؟ يعني
0: يملك شهادة ملكية
2: أو ما يفيد الملكية اللي هو عقد بيع أو عقد شراء أو هيبة أو عقد تنازل أو عقد مقاسمة، لكن شهادة التصرف لا يمكن استعمال شهادة التصرف،
0: لا يمكن الاستئناس بها شهادة التصرف
2: قانونا لا.
0: وهذا
2: هو الإشكال اللي احنا قاعدين نحلو فيه وقاعدين ننسقه مع الولاية ومع كل السلطات المعنية لحل حالة هذا الإشكال، ولكن برشا حلول وتم الإسناد عديد من الرخص
0: به. أما قعد العدد كبير اللي مازال ما تحصلوش على رخص؟
2: مش برشا، لا مش برشا، احنا برشا قاعدين نسوي لهم في الوضعيات متاعهم، برشا يتم إبرام عقود بيع أو عقود تنازل، خطر برشا يتم مثلا على مستوى الأهالي متاعهم بوه ولا عمه ولا خاله يكتبوا لهم معناها قطعة الأرض أو العقار ويتم تسوية الوضعية متاعه على مستوى قانوني ويوفر الوثيقة المعتمدة ويتم معناها الاستئناس برأي الإدارة الجهوية لأملاك الدولة الشؤون العقارية بزغوال ويتم في الأغلب إسناد هذه الرخص.
0: كل ما الملف كان مستوفي الشروط اكيد
2: يتم
0: معناها مش تم الموافقه. نحكي على الماء صالح للشراب في الارياف متوفر ونحن قادمين على فصل صيف، فماشي للاسف نقاط ما زالت يعني تعاني من قله التزود بالماء خاصه صيفا، فما ناس ايامات حتى عيد الاضحى فما ناس تعاني. ان شاء الله السنه لا ان شاء الله السيناريو اللي صار عم ناول ما يتكررش السنه وما يتكررش في قادم الايام.
2: هو بتدخل من السلطات الجهويه ومدير جهوي شركه توزيع المياه بزغوان وتدخل سي فهمي معتمد النظور، تم معنا توا قريب 21 يوم تم عقد جلسه على مستوى هنا محلي تخص اشكاليات التنميه بالمدينه، وتم التطرق لهذا الموضوع المهم جدا لتفادي معناها كل الاشكاليات التي يمكن ان تطرا في التزود بالماء خلال هذه الصائفه، وتم اتخاذ عده حلول تخص جمعيات مائيه او تجديد قنوات او توسيعه قنوات او كهرباء ابار مائيه او ايضا حفر ابار مائيه جديده طبقا لما باعتبار انه مدينه النظور هي في الخارطه الحمراء، هناك اماكن ما يمكنش حفر فيها ابار، لكن معناها تضافر كل الجهود معناها تم حل العديد من الاشكاليات الربط بالتزود بالماء صالح للشراب.
0: مهم جدا الاستباقيه هذه.
2: نعم هذه اهم حاجه، هو تم تفعيل عده حلول استباقيه
0: ان شاء الله. شكرا ليك يعطيك الصحه سعاد السيلي كتب عام بلديه النظور. ما زلنا مواصلين معكم مستمعين حتى المطلثة باذن الله في دار الشباب بالنظور. مرحبا بكل ضيوفنا ان شاء الله بعد شويه توا نسمعوا مندوبيه الشباب والرياضه وكذلك الامين مال الاتحاد الرياضي بالنظور. ما زلنا مواصلين معكم حتى المطلثة. موجز ماضي ساعتين على موجتنا.

0: تمام الثانية عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بأحدى الدول الإفريقية، وأشارت إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة التطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين بالأمر. تنطلق اليوم وعلى مدى 3 أيام فعالية الدورة 8 المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة، والذي تنظمه جمعية إبصار لترفيه وثقافة ذوي الإعاقة البصرية بمشاركة الجزائر والمغرب والعراق وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وفرنسا. وتهدف هذه التظاهرة إلى استخدام الفنون الموسيقية كأداة لكسر الحواجز وإبراز الإبداع دون قيود وتغيير النظرة النمطية تجاه المكفوف. في موضوع آخر، دعا نائب رئيس مجموعة البنك الدولية السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج إلى إعادة صياغة النموذج التنموي التونسي على أساس ما وصفه بالسيادة الرباعية القائمة على الأبعاد البشرية والغذائية والمالية والطاقية التكنولوجية، معتبرا أن البلاد تقف اليوم أمام لحظة حاسمة تستوجب مراجعة جذرية للخيارات الاقتصادية والاستراتيجية. وفي العالم، أفادت وكالة إسنا بأن قائد الجيش الباكستاني توجه اليوم إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. ومن جهته، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا، تونس غدوة خير.
1: جهات وشواغل،
3: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
1: جهات وشواغل،
3: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
1: جهات وشواغل
3: مع حياة الكوني.

0: نحبكم برشا، ان شاء الله عجبتكم خديجه. شفتوش يا خديجه؟
1: جهات وشوارب،
2: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
1: جهات وشوارب،
2: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
1: جهات وشواغل
2: مع حياة الكوني.
3: كل الفريق من دار الشباب النظور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا لاختياركم موجاتنا على صفحتنا على الفيسبوك، تتبعوا الحصة بكل تفاصيلها صوتا وصورة. مرحبا بضيوفنا المازالوا موجودين معنا. حبيت نسأل المحفل هذا كان شفتوا المجلس المحلي للتنمية متاع النظور، سلمونا عليه خاطر هما اليوم الغائب الأبرز في البرنامج. شكرا لمندوبية الشباب والرياضة بزغوان، شكرا على الاستجابة لطلبنا على أن الحصة تكون لهنا في دار الشباب في النظور. ومرحبا بسي مراد، وعذرا سي مراد ما نحبش نغلط في اللقب، الدراوي سي مراد الدراوي، الأستاذ مدير كاهية مدير ورئيس مكتب الأنشطة الشبابية بمندوبية الشباب والرياضة بزغوان. أستاذ مراد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بالناس كلهم، مرحبا بمستمعي إذاعة منستير.
3: يعيشك. نحكيه على تمثيلية مندوبية الشباب والرياضة هنا في النظور.
4: بالنسبة لمندوبية شباب الرياضة بزغوان، هنا في معتمدية النظور عنا دار شباب النظور، عنا دار شباب زواغة، عنا دار شباب سيدي ناجي، عنا نادي شباب ريفي سوار، نادي شباب ريفي سوغاس، ونادي شباب ريفي عين بطوم. هذا بالنسبة للتوزيع المؤسسات الشبابية في معتمدية النظور
3: عموما وضعيتها صراحة.
4: في كلمة هي أن بالنسبة لدار شباب الزواغة قاعدة تخدم أمورها واضحة، عندنا دار شباب سيدي ناجي تويك في الصيانة، قاعدة في الصيانة. بالنسبة لدار شباب النظور زاد فيها مشروع قيمته 750,000 دينار، اللي هو باش
3: اللي نحن موجودين فيه،
4: اللي نحن موجودين فيه، اللي هي باش تخدم الجناح الإداري الجناح البيداغوجي القاعات الجدد. المتوفر فيها تويكا هي قاعة الكبرى، هي قاعة العروض اللي نجم معتها يحضروا فيها 150 قاعة طاقة الاستيعاب نتاعها. عندنا قاعة رياضية، ملعب معشب، وملعب نتاع كرة سلة. هذه من أهم نقطة بالله بالنسبة لدار شباب النظور، هي الوحيدة في الجهة، في جهة زغوان، اللي عندها القاعة الكبرى اللي تستوعب 150 معتها حاضر.
3: شنو اللي باش ينظر وقتاش، وشنو أقصى يعني الآجال باش تتم الأشغال؟
4: بالنسبة للأشغال تويكا هي في مرحلة طلب العروض، معتها تتسمى مراحل متقدمة، على أساس أنها في غضون شهرين ثلاثة شهور بحول الله ما نفوتوش وتنطلق الأشغال في دار الشباب، اللي هي باش معتها بارتي كاملة نجم نقولوا 50% من الفضاء باش يعاود الكل يتعاود من الأول وجديد.
3: شفت كي الناس تحب تبدأ تخدم حتى بخمسين في المية، شوف الروح اللي لقيناها اليوم والمحبة والتمسك يعني بإدارتهم والمحبة للأنشطة اللي هم يقوموا بها، وكذلك إيمانهم بدورهم بالأهداف السامية اللي هم جايين من أجلها صراحة.
4: هنا بالحق نشكر السيدة سامية العربي
3: والله تحية
4: المديرة اللي عندها تو مدة تخدم في ظروف معناتها ب50% كما قلت انت من
3: الناس اخرى ب50% تكتفي دائما فماش فضاءات للانشطه،
4: وهذا الكل وقع في اطار البرنامج هذا، زاد وقع في الفتره اللي قاعدين نستناو في الاشغال في الفتره اللي قاعدين نستناو فيها في الاشغال. وقع معناتها بعث نادي بتاع راديو ويب، كلوب راديو ويب يخدم هنا في النظور، وقع تدعيم للفريق نتاع التأطير اللي هما زملاء المنشطين بزوج منشطين من الانتدابات الجديدة. وإن شاء الله الانطلاقة الحقيقية لدار شباب النظور تكون بعد انتهاء الأشغال
3: بإذن الله. إن شاء الله باش تكون بداية موفقة إن شاء الله.
4: الروح
3: الشبابية اللي لقيناها موجودة اليوم. نحب نحكي على التخييم، كي نحكيه على زغوان نحكيه على ولاية يليق بها التخييم، لأنه اللي يعتهولها ربي من جمال الطبيعة يخلينا نحكيه على التخييم ما يتنقلولوش برشا، معناها صغار وفماشي معناها ما مش يتنقلوا كيلومترات كبيرة. صراحة انتم الأجندة متاعكم في النادي هذا بالذات، وكذلك في كما نقولوا في النشاط هذا بالذات.
4: بالنسبة للنادي نوادي التخييم تهم جهة زغوان الكل، مش كان مع معتمدية النظور. الانطلاقة كانت من 2017-2016 كانت الانطلاقة في زغوان، ومن المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوان. بصراحة الفكرة كانت بسيطة من الأول، على أساس نشوفوا في شباب قاعدين يخيموا، قاعدين معها بطرق
3: فردية اجتهادات فردية مش منظمة ماشي مؤثرة،
4: وقع تنظيمها من عن طريق مؤسسات الشباب بالجهة. ومن ثميك كانت الانطلاقة اللي وصلنا تويكا في برامج وطنية وفي مخيمات وطنية قاعدة تستوعب، نجيبوا معناتها من كامل تراب الجمهورية في المخيم الأول والثاني والثالث اللي وقعوا في زغوان في مدينة بنت سعيدان من الفحص، وفي سيدي مدين في زغوان، واخيرا في الفحص مره اخرى في صد واد الكبير اللي هي كانت الدوره الثالثه. بالنسبه للنشاط هذا هو وسيله، بالنسبه لنا احنا كمؤسسه شباب وكمندوبيه، هو وسيله للتمرير بعض السلوكات السويه خلينا نقولوا،
3: اكيد،
4: واللي حمايه الشباب من السلوكات المحفوفه بالمخاطر
3: مما لا شك
4: في الاطار هذا. كانت كل دوره وكل مخيم ياخذ تيم معين، يخدم عليه، مر على البيئه، مر على السينما، مر على المغامره وروح المغامره. هكاك نكونوا نحضروا شباب واعي، شباب يعمل على روحه، شباب ينجم نهار اخر اللي يتعامل عليه، واللي بحول الله ما فهمك الخير معنا.
3: بإذن الله. كي نحكيه على المخيمات نحكيه على مؤطرين معاهم، نحكيه على أخلاق يعني طرق تعامل تربوية، نحكيه على إطار نظيف ومنظم. وأعي جيدا ما أقول إطار نظيف ومنظم، لأنه شفنا برشة تشويه للحركات هذه. صحيح فما برشة شباب يقوموا فيها بمفردهم، أما كي نحكيه على حاجة مأطرة وحاجة في إطار أخلاقنا العامة، ما نش طالبين ربما نحن حاجات أكثر من أكيد.
4: اللي نأكده لك بالنسبة للمخيمات اللي قاعدة تقوم بها مؤسسات شباب في الجهة وإلا خارج الجهة حتى على المستوى الوطني، المخيمات هذه راح تكون مؤثرة من طرف مدير المؤسسة ومع إطارات تربوية منشطين أسادة شباب وطفولة. الناس نخدموا في خدمة معناتها عارفين رواحنا فاش قاعدين نعملوا. شبابنا محمي اللي قاعد يجي معانا ويحضر في البرامج ويواكب في البرامج هذه، محمي من معناتها من التدخلات الخارجية، ومحمي حتى من روحه.
3: أكيد.
4: خنقول لك حاجة، اللي لاحظناه في طول المدة تو كما قلت لك فعليا بدات 2000 معناتها في مخيمات كبار بعدد كبير معناتها وعدد هام من 2018 اللي لاحظنا انه شبابنا نهار الاول مش كيما نهار الثاني مش كيما نهار الثالث، نهار الاول والثاني الثالث يخرج كيما تخللها البلاصه يخليها انظف من
3: يلقاها،
4: العلاقات اللي قاعده تتربط ما بين الشباب
3: صحيح
4: مهمه جدا، تطورت بهم
3: وانه يعول على روحه ويتعلم برشا مهارات راه كيمشي للتخييم راه
4: في كل شيء،
3: فماش صغير امي يقوم سخلي العشاء راه كي نحكيو راهي الناس تعمل على رواحها معناها
4: ناس طيب وحدها.
3: ايه
4: نوفروا نحن المستلزمات للطبخ معناتها اللي
3: يقوم يلم فرشه زاد وحده مش يخليها كيكه ويخرج
4: يلم فرشه يحضر النشاط
3: ينظف البلاصه اللي هو موجود فيها
4: يكون كله زاد حاضر في الوقت ما الحضور. حاجة أخرى، المؤطرين بيدهم يخضعوا لدورات تكوينية في الإطار معناتها في فنون التخييم، في كيفية التخييم، في التعامل مع الشباب، في كل شيء.
3: ماشيين بها المخيمات الدولية بإذن الله وشركات دولية كبيرة، لأنه
4: إن شاء الله
3: عنا ما شاء الله من المناظر الطبيعية ومن الغابات ومن الإطارات اللي تكون والإطارات اللي ترافق الشيء الكثير. اللي ناقص هي برامج عالمية يحبوا شبابنا الاندماج. أصلا نحن طبيعتنا كتوانسة معناها يقبلوا الآخر بسهولة، شباب يندمج في صحافة يحفظ اللغات، يعرف يتواصل مع جنسيات أخرى. فيا حبذا مخيمات دولية كبيرة تكون في غابة زغوان
4: إن شاء الله. هذا ممكن من هي كما قلت لك الانطلاقة، راهي كما كل شيء يبدأ بخطوة. نحن عملنا الخطوة الأولى وإن شاء الله نكملوا بقية الميل كما يقولوا فيها، بقية الخطوات نتاعنا ونخلطوا للأهداف نتاعنا. أهدافنا كبيرة برشا، نحبوا على مراكز تخييم واصطياد في الجهة، نحبوا نسمنوا الغابات نتاعنا ونحبوا نسمنوا المناظر الطبيعية كما قلت أنت، بالإعطاء الفرصة لبقية المؤسسات الشبابية وإلا بقية الجمعيات حتى من المجتمع المدني أن نقوموا بشراكات اللي هي من بعد تتبنى عليها واحدة واحدة
3: برامج
4: وإن شاء الله
3: أخرى. برامج تعاون كبيرة،
4: برامج دولية تكون وعلى الشيء إن شاء الله
3: بإذن الله. شكرا لك صحة سي مراد الدراوي، كهيك مدير رئيس مكتب العشرة الشبابية، جيتنا من زغوان. شكرا لك صحة. شكرا لك سيدة سامية العربي. سيدة سامية هنيئا لك بهالشباب هذوما، وهنيئا لهم بك زادا محظوظين بين اطارات التربويه وكل الطاقم اللي معك راه سيداتي الكل معناها الموجودين لهنا في دار الشباب. ان شاء الله تكتمل البنايه اكيد بشكون الخدمه على اهداف
5: مستنيه ان شاء الله مدام في دار شباب نموذجيه، انا حسب ما نتخيلها وحسب ما
3: إن شاء الله.
5: واحد يسمع ان شاء الله
3: باذن الله
5: توفر فيها كل شيء. ساعه حاضره قاعه العروض، تيرانيت باسكيت وفوت، الراديو ويب ان شاء الله نزيدو تي في ويب، الجيمينج بالموسيقى زيدوا سميه معايا
3: يعني تقريبا كل اللي كل الحاجات اللي يحبها الشباب
5: اللي
3: فنيا موجوده لهنا.
5: وهذا هو
3: العنصر الانثي، العنصر الاناث حاضر لانه تحسها مش نحسها هي محافظه شويه طبيعي جدا معناها.
5: نوريك بعد البيبيات تاع نادي الكورال البنات
3: اكثر من الاولاد.
5: ما شاء الله
3: عندك حد تحب توصل له من منخرطين ومنخرطات؟ نتمنى ان يكون 1000 لهنا منخرط لهنا.
5: احنا توعنا 250 ان شاء الله ما
3: موفق على الاحداث الجديده ان شاء الله.
5: ان شاء الله 500 الواحد يكون واقعي شويه.
3: 500 ان شاء الله ولي بالي حتى
5: اكثر ان شاء الله.
3: شكرا لك
5: استاذ. عندك مدام نحب نعقب على حاجه برك، دور المؤسسه الشبابيه بصفه عامه والدور المهم نحب نثمن الدور اللي تقوم به واللي مش واعي به اغلبيه الناس ممكن اللي انا نشوفه من منظوري. دور المؤسسه الشبابيه اليوم حسب ما نشوف انا وحسب حماسي لخدمتي وحسب ما نحب نزيد للشباب ونحب متوفر له كل شيء، نقدم تحيه لكل الاطارات الشبابيه العامله في قطاع الشباب للدور اللي يقوموا به سواء من توجيه مرافقة تكوين اللي هو تطور هدف المؤسسة الشبابية تطور، ما عادش يقتصر على النشاط اللي من خلاله مش نشاط فقط مدام حياة كونا باقيين نهذبوا في سلوكات كالعنف التطرف الانحراف، مهوش مسرح في حد ذاته ولا دورة متاع كورة فقط ولا فيلم، باقيين نخدموا على ما أكبر من هكا وتعديل بعض السلوكات المحفوفة بالمخاطر. حاجة أخرى مدام تطورت الوظيفة ولا الدور متاع المؤسسة الشبابية كونها تستقطب شباب وتستوعبوا وتحاول تول، دخلنا دورات تنمية المهارات الحياتية
3: مهمة جدا،
5: معرفة الشاب لذاته يعرف ذاته يكتسب ثقة بالنفس
3: ينميها مهم جدا.
5: هذا هو ويحاول يتواصل أكثر مع مجموعة باش نخلقوا منه شاب فاعل مغير قادر على المشاركة في الحياة سواء الثقافية الاجتماعية، وان شاء الله
3: قادر باش غدوه كي نجي ان شاء الله بعد ما نعرفش
5: ان شاء الله كيما
3: نحن من 2021 ما جيناش، جينا 2026 ان شاء الله بما زملاء يجيو حتى عام اخر ولا عامين اخرين ان شاء الله نلقاو مجتمع مدني، لانه صراحه في النظور ما فماش برشا جمعيات وقوه المجتمع في مجتمع المدني ان شاء الله من هنا تتخلق التنظم في جمعيات اللي تخدم الشأن العام. شكرا لك سيدة سامية العربي يعطيك الصحة. شكرا لك. مازلنا مواصلين مش نحكيو شباب، نحكيو رياضة، نحكيو الاتحاد الرياضي بالناظور سي أمين المال سي مروان بن فرج بالجيد مرحبا بيك، وكذلك الأستاذ لسعد البوكري مرحبا بيك أستاذ. يمشي مع أمين المال الفلوس، الرياضة والفلوس هذيك هي يلزم الفلوس باش تنجح في الرياضة مما للشركة فيه. نحو الاتحاد الرياضي بالنظور.
6: قبل كل شيء مرحبا بكم في الناظور،
3: شكرا
6: شرفتونا،
3: يعيشك
6: سيدي، ونتمنى الزيارة هذه تتكرر، ومرحبا بكم.
3: شكرا.
6: مروان مفرج الكاتب الأمين المال الاتحاد الرياضي بالنظور في الهيئة الحالية، ونائب رئيس الاتحاد الرياضي بالنظور في الهيئة الفارطة.
3: ما سلمتش في الاتحاد؟
6: لا ما سلمتش، كنت موجود في الهيئات الزوز. ونبدأ من الأول، الاتحاد الرياضي بالنظور أسس عام 1977، جمعية مازالت خلقت 49 سنة، عندها ميبا سيجور مازالت احتفلنا 49 سنة.
3: أنا تقريبا 50 سنة ما عندكمش سنف أكابر، ما وصلتوش باش تعملوا؟
6: لا كان عندنا سنف أكابر. الاتحاد عاش فترة ذهبية من أواخر التسعينات حتى البداية الألفينات، وصل يعني صعد عامين ورا بعضهم وصل ديفيزيون 2، لكن للأسف الجمعية مر بظروف خاصة في الوقت ذاك، بعد أن في الصعود يعني هو سيب الجمعية في الصعود لأسباب تخصه هو، وما تقدم حتى حد بشد الجمعية في الوقت ذاك، دونك تحالت لأنه ما بتعرف ديفيزيون 2 فما برشا صرف وبرشا فلوس كذا، مع الوقت ذاك النظور مازالت صغيرة الحقيقة، دونك يعني تحالت الجمعية في الوقت ذاك. بعد 2004 ولدت كشوك هكا في حياة النواظرية أنه ما عندناش جمعية قداش من عام، رجعنا
3: الروح فيها،
6: رجعنا الروح كيفاش بدينا عن طريق يعني تنسيق مع بلدية الناظور وزارة الشباب والرياضة، عملنا مطلب في تعشيب الملعب البلدي، وتمكننا بتضافر الجهود نتاع خاصة يعني بلدية الناظور والمندوبية الجهوية للرياضة بزغوان، مكنونا من تعشير الملعب عام 2020 تقريبا. 2021 ديريكت يعني رجعنا للاتحاد الرياضي بالناظور. كنت انا موجود في الهيئه الاولى، هيئه عاطف التومي، كنت انا نائب رئيس، والامين المال سي شوقي مسعود وسي رامي رجب كاتب عام. حبيت نذكرهم لانهم الناس هذوما ساهموا في عوده الاتحاد يعني في بدايته، خاصه البدايات تكون صعيبه بعد قداش من عام كانت الجمعيه واقفه. عدنا من الاول بصنف المدارس، صنف الاداني وصنف الاواسط فقط، يوسف حابين نستنسوا ما تعرف احنا جيل جديد،
3: عوده تدريجيه
6: صحيح، مش نفس احنا اللي كنا صغار في 2004 كنا في المدارس، كنا صغار ما يدخلوناش للستار، دونك يعني ما فماش تواصل ما بين الهيئه نتاع 2004 و 2021، دونك ما فماش خبره، حابين ناخذوا الخبره، خدينا الخبره في 3 سنين الاولانيين، رجعنا السن في كما حكيت 3 اصناف، حققنا البطوله من عامنا الاول على مستوى نابل، بطوله نابل يعني تقريبا 26 جمعيه. الصنف اكبر صنف عندنا كان هو الاول في الترتيب من اول عام، فهمت، كانت يعني الحقيقه مفاجاه يعني الناس الكل، وكان شرف للناظور ولاد زغوان يعني في الوقت هذاك. بعتلي الهيئه نفسها الاولى فيهم شكون يعني اعتذر انه يواصل، لكن ما سيبوش الجمعيه الا ما كانت فما موجوده هيئه اخرى.
3: هيئه اخرى
6: ديجا فما برشا من الهيئه القديمه
3: باش ما يتكررش السيناريو اللي فات،
6: موجودين في الهيئه القديمه نفسهم يعني فما برشا عودوا معنا في الهيئه الجديده، فهمتني. الهيئه الجديده بدات برئيس الجمعيه السيد بسام زيد، متحصل على ماجستير في التهيئه الترابيه، يعني انسان صاحب شهاده عليا، يعني انسان يعرف باش باقي يعمل. اول ما بدا سي بسام بدا يعني يخدم بالتنسيق مع السلطات المحليه والجهويه، وكان متعاون معاه برشا السيد الوالي، بما انه سياسه الدوله يعني تشجع اصحاب الشهاده العليا انهم باش يقدموا، انهم باش
3: يخدموا مجتمعات
6: وينظموا
3: الجمعيات،
6: ما عادش عقليه انه لازم يكون رجل اعمال رئيس جمعيه، لا ينجم يكون مش رئيس جمعيه اعمال وتعاونوا السلطات
3: وينجح.
6: يعني الحمد لله
3: ويلقى الدعم والالتفاف من الاهالي، راه يكفي ما يكفي ما يلزمكمش ما نعرفش يعني معامل نتاع شنو، ما يكفي محبه للجمعيه، وكان كل مواطن يساهم وكل فلاح يساهم بقدر معين توصل الجمعيه يكون فيها اقل شيء، ما نقولش برشا فلوس، اما نجموا يعني تغطي بها مصاريفكم.
6: تعقيبا على كلامك سي بسام، كما حكيت لك يعني من الاول بدا، اول ما بدا حاول يعمل موارد للجمعيه عن طريق بلديه الناظور، هي المورد الاول يعني والاكثر مبلغ يعني باقي يجينا من بلديه الناظور،
3: عبء كبير على البلديه،
6: عبء كبير من بلديه الناظور، والبلديه باقي اجتهدت حتى تعطينا أكثر مبلغ، لكن هي مداخلها محدودة الحقيقة متاع ربي.
3: ما فماش مزاحمة أخرى من جمعيات هكا ولا سعاد؟
6: فماش تقريبا
3: يظل الجمعية الوحيدة القاعدين تصفوا عليه، فماش هكا برشا جمعيات مقدمين أنشطة ويحبوكم تعاونوهم؟
7: لا، بخلاف جمعية المهرجان الصيفي هناك جمعيات أخرى متاع العراق، ولكن النصيب الأسد هو جمعية اتحاد الرياضي بالنظور.
3: بربي فلاحة النظور، أصحاب المهن المحبين للرياضة هذه، حتى المشاريع الصغيرة ما نشتمهمش طالبين برشا فلوس، أما شوية شوية دعم نتصور ينجموا.
6: الحقيقة متاع ربي ما كانش فما دعم إلا من السلطات وإلا من مصنع وحيد في الناظور بتدخل من السيد الوالي. الحقيقة ما كانش فما دعم من المواطنين متاع الناظور بقلة قليلة جدا. يعني موارد متاع الجمعية
3: إن شاء الله تتغير العقلية،
6: الحقيقة يعني. ومن فما زوج أعضاء في الهيئة المديرة باقيين يعني
3: يعاونوا. قداش فما من مجاز؟
6: ما شاء الله احنا تو في الوقت الحالي انا ما كملتلكش يعني. بعد كي جاء سيد رئيس جمعيه جديده رجعوا الصنف الاواسط، يعني زاد صنف اخر اللي هو قبل الاكابر، صنف الاواسط، وكملوا السنين الاولانيين في الترتيب.
3: بيت ما شاء الله.
6: من اول عام يعني مالوريزمون ما صارش بلاي اوف سنين، دونك باش نلعبوا على بطوله بحكم كوب دي موند وكذا وقفت يعني البطوله، ما كملوش يعني يلعبوا بلاي اوف. فهمت؟ باهي. عندك حاجه اخرى حبيت نعلمك بها، اللي احنا السنه قدمنا بمطلب اعاده صنف الاكابر. بهذه المناسبه يعني نحب نعلم اهالي الناظور بالمعلومه هذه، لاني مازلت متغيب عليهم. السبب انه احنا قمنا بمطلب مش مضمون انه تصير الموافقه عليه، لانه عاده ديما لازم عامين اواسط وبعد يعطيوك سينيور. مش سهل يعطيوك سينيور من العام الاول، لكن احنا وفرنا كل الظروف. يعني خلينا موافقه من بلديه الناظور والسيد كاتب العام المعتمد، من سيد الوالي صححوا لنا اوراق اللي هما موافقين على عوده صنف الاكابر، واللي هما باش يحاولوا يدعموا الجمعيه بكل طرق، كسوا ماليه كسوا بكل الطرق الاخرى. وان شاء الله يعني خلينا وعد انه باش نرجع سنين صنف الاكابر
3: ان شاء الله.
6: وبهذه المناسبه يعني نطلب من الجامعه التونسيه كره القدم انها تعاوننا في الموضوع هذا، لانه كل شيء بيد الجامعه التونسيه ان شاء الله.
3: الملعب اللي تلعبوا فيه شنو وضعيته؟
6: ملعب ممتاز من جميع النواحي، ملعب قادر انه نلعبوا فيه، تلعب فيه جمعيه اكابر في ديفيزيون 2، يعني
3: الحمد لله.
6: مش حتى هو يعني ديفيزيون 2 ديجا يلعبوا فيه ماتشات براج جمعيات مجاوره. الملعب تاعنا مازال جديد، فيه كل الظروف نتاع العمل، وديجا فوق هذا من كل بلديه او مخصصه ميزانيه بتزيد تقوينا في الاناره، وبتزيد يعني تقوم ببعض الاصلاحات اللي الملعب تاعنا مش موجود
3: فقط.
6: قهوه
3: كبيره، اهتمام كبير، معنا لاقين كل الدعم.
6: الحقيقه كل الظروف متوفره، ناقصه جمعيه شنو؟ انه شويه دعم من رجال الاعمال لاكثر لاقل، شويه ما قلناش برشا، احنا ماناش طالبين انه رجال الاعمال يعطينا برشا فلوس، لا، طالبين انه رجال الاعمال يعطينا شويه
3: يعاونوكم على المصاريف الكثيره
6: شويه فلوس. لكن اللي نوعد به الجماهير انه الاتحاد الرياضي الناظور باش يرجع صنف الاكابر وراه باش ينجح، وكذا اذا دعموه رجال الاعمال راهو باش يقدم اكثر
3: ان شاء الله.
6: اذا ما دعموش راهو صنف الاكابر باش يبقى قايم باذن الله
3: ان شاء الله.
6: باذن الله تعالى.
3: يعطيك الصحه استاذ سي لسعد البوكري، استاذ تربيه مدنيه. استاذ مرحبا بك.
8: اهلا بكم وكل مستمعي اذاعه المستير العريقه.
3: شكرا.
8: وكل الحضور وخاصه من خلالكم مشكورين على الاستضافه السعاديه، ومن خلالكم نبلغوا تحيه لكل جماهير جمعيتنا وكل اهالي الناظور.
3: الاتحاد الرياضي بالناظور الجمعيه ذولي الوحيده الموجوده، برشا امال معلقينها ليه الشباب هذوما، لانه حتى كي يبدا عندهم جمعيات كبيره يتبعوا فيها كي تلعب الناظور ما الجمعيه الام تولي بالنسبه ليهم. اليوم الجمعيه باش تكون هي محور اهتمام الشباب او الحاجه ساعه، وانت استاذ تربيه بدنيه وتعرف اهميه الماده هذه عند التلامذه، فما بالك معناه اذا كانت تولي لعبه شعبيه بالنسبه لهم.
8: اكيد. نكمل التكمله على خاطر انا سعد البكري استاذ التربيه البدنيه نائب رئيس جمعيه الاتحاد الرياضي بالناظور، وبالمناسبه نبلغ اعتذار سيد رئيس الجمعيه لاسباب عائليه نتعذر باش
3: يكونوا معنا. اعتذار وشكرا لي، هو اعتذر فما ناس ما حضرتش وما اعتذرتش.
8: بارك الله فيك في الحقيقة تقبل الكلام سي مروان، الحقيقة تعد على كل الجوانب الموجودة في الجمعية يعطيه الصحة. نحب إضافة فقط، نحب نشكر نشكر من واجبنا كمسؤولين، معناتها نشكر كل شكر تقدير لكل الرؤساء والمسؤولين واللاعبين والفنيين والإطار الفني السابق اللي تعدى على معناتها تعدوا على عاقبوا على الجمعية نتاعنا وخلوا اسم الاتحاد الرياضي بالنظور الحقيقة.

0: هذوكم ما يمشوش معك خاطر الصوت اكثر انت طويكة خاطر نتاع الشارع وما خاطر نتاع الحمد لله وصلنا وكما قال لك سيد مروان معناتها صنف الاواسط السنه تحصل على المرتبه الاولى في اول عام معناتها راهو هذا انجاز بطوله كامله بهزيمة صنف الأوسط الأصغر مرتبة ثانية والظروف السنة تاع رابطة نابل إني ما عملتش مرحلة البلاي أوف نجموا وتحصلوا ونتوجوا السنة خاصة السنة بالمجموعة اللي عندنا ومن خلال هذه نشكروا الإطار الفني بتاعنا.
1: شنو السر في المراتب الأولى؟
0: نعم
1: شنو السر في المراتب الأولى رغم الدعم المالي لقيق بنينا الكفاف كبير من أهالي نظور على جمعيتهم هذه ولا تمانينا؟
0: يعطيك صحة سؤال معناتها ياسر الحقيقة العمل كلمة واحدة العمل عندنا معناتها الجمعية من خلال الأعضاء الموجودة والهيئة ومعناتها وحسن تسييرها إضافة إلى الإطار الفني اللي موجودين عندنا اللي قاعدين يخدموا ويبذلوا في مجهود وتركيزنا المهم علاش لاعبينا المادة الخام عندها
1: المادة الخام موجودة
0: الخدمة هي اللي تجيب وتركيزنا أكثر حاجة على قبل التدريب الانضباط من اللاعبين الاحترام داخل الملعب وخارج الملعب
1: اخلاق الرياضه لا تكون مما لا شك
0: حتى في المستوى الدراسي نتبعوهم ونكونوا معاهم والحمد لله كلهم متميزين داخل كما نقولوا مؤسسه
1: الملاعب وفي المؤسسه التربويه الحمد لله بفضل الوجوه هذه المحبه للنظور باذن الله هما بين ايادي امينه ان شاء الله نتمنى لكم برشا تفاجات برشا ربح وان شاء الله ديما متميزين وان شاء الله ما نقولش رجال اعمال لما التفاف اهالي النظور يكون كبير على جمعيتهم وعلى الاتحاد اللي ما يكبر كان بالاهالي مش بالضروره راهو تعطي برشا فلوس يكفي انك تعطي كل حد يعني شويه فلوس نلقاو برشا دعم للجمعية موافقين إن شاء الله شكرا ليك المجمع النسائي حاضر معنا باش نختم مع سعاد السيلي كتب عام بلدية النظور نعرف الالتزامات كثيرة ما هو هم مازال معنا سعاد دور الخدمات الرقمية ودورها في تقريب الخدمة من مواطنين تحب نقول لك في مدن أخرى زرتها اش قالوا لي لا خليني ناخذ انطباعكم انتوما وكيفاش خدمة دور الخدمات الرقمية في الناظور.
2: شكرا احنا بلدية الناظور إيمانها الراسخ هو تقريب الخدمة من المواطن وتكريس خدمات
1: قربة الخدمة ولا صراحة
2: احنا بلدية الناظور كانت من السباقين في الانخراط في البرنامج الوطني لتركيز دور الخدمات الرقمية بالبلديات ومشكور السيد الوالي وممثلي وزارة الداخلية ورئيس الحكومة تم الإشراف على تدشين مقر دار الخدمات الرقمية بالناظور يوم الجمعة 15 مايو 2026.
1: جديدة
2: وانطلقت في العمل باعتبار انه اذاعه المستير هي سباقه في الاهتمام بالشان العام فنستغل الفرصه ومصدح اذاعه المستير لنشر معلومه دار الخدمات بالنسبه لمتساكني مدينه الناظور اللي يسمعوا فيها ونحب معنا نحكي لهم حتى شنو هي الخدمات هذه اللي نجموا
1: يخرطوا فيها الادارات اللي باش يلقوها موجوده في دار الخدمات الرقميه
2: هو فضاء عصري رقمي يشرف عليه اطار بلدي سائل برجب تقني رئيس وتم تكوينه في هذا الغرض ليوفر كل خدمات الإحاطة والتوجيه لفائدة المواطنين يمكنهم الانفاذ ل 26 خدمة تهم عدة إدارات اللي هي
1: عدنا الإدارات
2: عندنا 7 هياكل ومؤسسات عمومية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنتس باعتبار أنه مدينة الناظور بعيدة على ولاية زغوان 60 كيلومتر وعنا شساعة المشير الترابي لمدينة الناظور. عنا حتى في جعفرية بعيدة أكثر من 45 كيلومتر على مدينة الناظور.
1: يعني مش يعملوا 45 ويعملوا 50 و60
2: يعني 200 كيلومتر.

0: يومين دونك هذه معناها
1: شهور في السي ان اس اس
0: قربنا لهم الخدمات بامكانهم يتصلوا ببلدية المنظور بمقر الاداره الخدمات الرقميه. بالنسبه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمكنهم الحصول على الخدمات التاليه: وضعيه مساهمات عامل غير اجير، كشف تصريح جرايات من خلال المعرف.
1: اسمعني يا سعاد، نحن نقول لهم يجيو يلقاو سي ان اس اس وهما ياخذوا الشهور اللي عندهم
0: باش نلقوا برشا وقت. نفس الشيء لكنام،
1: لكنام زي
0: نفس الشيء سينار بي اس نفس الشيء تيليكوم، سوناد وستيك
1: تقريبا الخدمات،
0: كل الخدمات الضروريه الحياتيه للمواطن.
1: مال دار الخدمات الرقميه راهي موجوده في البلديه،
0: في بلديه النظور
1: توفر لكم برشا خدمات وبرشا ادارات مجمعه. نحكيو على مشاريع البلديه ان شاء الله القادمه. اهم المشاريع، نعرف مشاريع كثيرة وهذه خدمتكم، أما أهم المشاريع سعاد؟
0: أهم المشاريع البلدية، احنا رصدنا اعتمادات معناها فقط 6.7 مليون دينار لإنجاز عدة مشاريع. أهمها عندنا مشروع إنجاز محطة نقل عمومي عصري بكلفة 1,224,000 دينار، وصلت نسبة الإنجاز 15%، وهو مشروع معطل منذ سنة 2017. هو مشروع إنجاز محطة عصرية تمكن من تجميع كل وسائل النقل وتنظيم مرفق النقل بالمدينة، إضافة إلى أنه مش تقضي على ظاهرة الانتصاب الفوضوي باعتبار أنه سيتم تجميع كل المنتصبين في السوق اليومية والسوق الملاصقة لها اللي هي بناتهم معناها 4 متر مع محطة النقل وتولي كجوا جواد لوتيل على غريابل.
1: اكيد اللي مروح انا يكمل قضيته الكل كامل،
0: بالاضافه انه المحطه هي ستكون مورد مالي اضافي لفئه بلديه النظور لتدعيم الميزانيه.
1: وقتاش تبدا حاضرا ان شاء الله؟
0: احنا باذن الله هي مده الاشغال 7 اشهر، معناها متوقع تنتهي الاشغال في موفر شهر ديسمبر 2026.
1: يقع استغلالها باش تكون اكيد مغطاه مهيئه
0: حتى عصريه جدا.
1: عصريه ان شاء الله يستحقوها.
0: عندنا فضاء ترفيه ببير النظور انتهت الاشغال نتاعو ب 280,000 دينار، وهو سيتم البلديه بصدد اعداد كل الشروط لكراء هذا الفضاء عن طريق بتة عمومية بالمزاد العلني. أهم شيء بالنسبة لهذا الفضاء أنه سيكون فضاء ترفيهي للعائلات المستغل، يمكن أن يحدث فيه معناها مقهى إضافة إلى مطعم إضافة فضاء على ألعاب للعائلات.
1: ترفيه كان ترفيه كول راهو ما يجيش بلاش،
0: ترفيه لفائدة العائلات. أيضا البلدية تمت انجاز قلت لك عليهم بكري اخر من 1,400,000 دينار مشاريع التنوير العمومي لمناطق التوسع، مشروع ب 500,000 دينار لطرقات تعبير الطرقات في مناطق التوسع 3 كيلومتر شملت العوالية ومنطقه الشعاليل وفي عين بطوم. ايضا عندنا في بالنسبه للمشاريع الرياضيه عندنا 250 ألف دينار تمويل من وزارة الشباب والرياضة لصيانة القاعة المغطاة والملعب البلدي المعشب، وإحنا طبعا في مرحلة المصادقة على ملف طلب العروض. أيضا تفاعل مع جمعية الاتحاد الرياضي بالنظور ودعم من البلدية لهذه الجمعية على أساس أنه عملنا مشترك لإرجاع صنف الأكابر. البلدية خصصت اعتمادات ذاتية لصيانة العشب، بروساج العشب الاصطناعي، أيضا لاقتناء مقاعد احتياط لفائدة الفريق الاتحاد الرياضي بالنظور والفريق الضيف ولطاقم التحكيم، وأيضا رصدنا اعتمادات لصيانة الأدواش وصيانة الشدير التسخين، بالإضافة إلى 50,000 دينار تمويل من وزارة الشباب والرياضة، ونسقنا لتدعيم الإنارة بالملعب باش تكون إنارة معناها تبقى للمواصفات المعمول بها
1: نموذجي
0: بإذن الله. نهار 28 شهر هذا يتم فتح العروض وتكليف المقالة بالإنجاز. أيضا مشاريع شبابية ورياضية أخرى، عندنا ملعب دار شباب، إنجاز ملعب صغير بدار شباب سيدي ناجي وهو ملعب معشب بتمويل من وزارة الشباب والرياضة ب 450,000 دينار بسجل تسجيل الصفقة، ومن المتوقع معنا إن شاء الله في الشهر بداية الشهر القادم أن تنطلق الأشغال. أيضا في تفاعلنا الإيجابي مع المجلس المحلي، أنا نشكر السيد عضو المجلس المحلي سي بلال بن علي
1: نشكره على الخير، خاصة نحن نشكره
0: تدخل مسألة شخصيا مع مواطن في منطقة الضربانية، قام هذا المواطن بالتبرع لفائدة بلدية الناظور في إطار هبة بنصف هكتار أرض وبناية، على أساس أنه يتم تخصيصها لإنجاز مشروع رياضي، ملعب معشب أو ممكن نادي شبابي
1: إن شاء الله. لما مهم جدا زاد رأي ما تكبر البلاد كم بأهاليه، هم يتبرعوا مش باش يجيبوا لهم أرض أخرى من بلاد أخرى نحطوها غادي، يجب زاد تكون فما هذايا روح التطوع فينا باش تكبر.
0: أيضا عندنا مشاريع اقتصادية تهم، أرصدنا احنا أكثر من 250 ألف دينار لتهيئة السوق الأسبوعي بمدينة الناظور. نحبوه يكون سوق
1: وقتاش السوق بمدينة
0: الناظور؟ هو بيوم الخميس اليوم.
1: الخميس
0: اي هو
1: نحبوه سوق ولا
0: اليوم سوق عيد، مازال
1: مازال
0: حركيه اقتصاديه كبيره في مدينه الناظور.
1: والعلوش واللي رقم الاتحاد الفلاحين ماهوش حاضر، ما حركه كبيره ما دام بيوع العلوش موجود يتحرك السوق ويتحرك
0: السوق. هذا سيكون سوق عصري مجهز بكاميرات، ايضا باش نبنيو السور نتاعو، تم تبليط بقيه الارضيه باش يكون معناها لائق لفئات التجار وايضا رواد السوق. ايضا رصدنا 900 ألف دينار لصيانة وتوسعة قصر بلدية الناظور، وطول ملف في تم المصادقة على طلب المصادقة على ملف طلب العروض، وهو تم نشر إعلان طلب العروض. أيضا تم رصد اعتمادات تخص اللي هي مشاريع معطلة، وتم حل حالاتها كما قلت لك عن طريق اللجنة الجهوية لتسريع المشاريع المعطلة اللي هي تهم دار الثقافة بمدينة الناظور، بشرى للسكان في بير الناظور بكلفة 3 مليون دينار على أرض على ملك الدولة، وبصدد تحيين الدراسة وإعداد الرفع التوبوغرافي اللي هي كان مشروع معطل منذ سنة 2017.
1: يعني المشاريع المعطل ميزانيتها موجودة
0: وتم حل حالتها على مستوى جهة وطني،
1: ما هيش ميزانية 2026.
0: تم تحيين الكلفة والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: أيضا عندنا مشروع اللي هو سكن اجتماعي، أكثر من 200 مسكن اجتماعي في منطقة بير الناظور، في هو من تمت المصادقة عليه وعلى التقسيم وعلى الدراسة منذ سنة 2014. كان هناك إشكال أنه مع مطعم المدرسي تم فض هذا الإشكال باعتبار أنه ثم عقار كان في منطقة التدخل اللي هي إنجاز هذا المشروع، تم أيضا فض هذا الإشكال، والمشروع في لدى وزارة التجهيز وقريب تحضر له معناها الملف نتاعه وتم إعلان طلب العروض.
1: بالجملة
0: أيضا بلدية الناظور في رغبتها أنها تطور الموارد نتاعها وترفع منسق الاستخلاصات، انه انا باعتبار انه بلدية الناظور هي منطقة انتاج فلاحي، نرغب انه وما فيهاش سوق جملة. احنا رغبتنا وقعدنا نسق مع السيد الوالي مع السيد المدير الجهوي للتجارة بزغوان مشكورين، باش نحبوا نحدثوا سوق انتاج ببير الناظور على ارض على ملك الدولة تمسح 3000 متر مربع، باعتبار تكون سوق انتاج لموسمية ظرفية تهم مدينة الناظور مشهورة الطماطم، الجلبانة، الفلفل، الدلاع والزيتون، هذوما ما عندهمش أماكن قارة لتم البيع فيها أو يتم تزويد الفلاحين أو التجار، وقالت تخلق مشكلة للبلدية أنه يتم الانتصاب في مفترقات الطرقات أو في الشوارع الرئيسية. احنا تفضلنا برشا إشكاليات يتم تجميعهم في فضاء عصري ومهيئ، وايضا يكون مورد لفائده
1: البلديه.
0: ايضا البلديه احنا نفتقد لخدمه الحمايه المدنيه بمدينه الناظور، كل صيف يتم تركيز مقر وحده حمايه مدنيه متقدمه بمدينه الناظور في معهد الاعدادي في بير الناظور، لكن احنا كبلديه الناظور اقترحنا ورسلنا وزاره السيد الوالي ووزاره الداخليه والديوان الوطني للحمايه المدنيه، حاطين على ضمتهم مسكن وظيفي للقصر البلديه،
1: يكون مقر
0: مسكن وظيفي للبلديه يمسح 1200 متر مربع في شارع حبيب بورقيبه، حبوه يكون مقر دائم لوحده حمايه مدنيه بالناظور. ايضا قاعدين ننسقوا مع المجلس المحلي ومع السيد معتمد الناظور اللي هو الدينامو، قاعد يحمل برشا ملفات بخصوص حمايه مدينه الناظور من الفيضانات مع ديهاشي إدارة المياه العمرانية، ومشكورين بعث السيد المدير العام فريق تم معاينة النقاط الزرقاء اللي صارت خاطر في الفيضانات الأخيرة ضرت المدينة، خاصة فيضان وادي قعيران أو بحيرة العوجة اللي التهيئة متاحة ستمكن من حماية مدينة النظور من الفيضانات. سيتم تركيز عدة معناها مجسمات أو تجهيزات مائية لامتصاص أكثر قدر ممكن من المياه في الشارع الرئيسي في حي الزيتي، لقاط تجميع باش المياه ما عادش تدخل في المساكن وما عادش تضر بالمساكن.
1: نعرف المشاريع كثيرة
0: ومشاريع كثيرة، ولولا إحاطة من السيد الوالي أو كسوى السيد المعتمد الأول أو السيد الكاتب العام الولاية والإدارات الجهوية والمحلية ما يوفرون الظروف المريحة لإنجاز هذه المشاريع. وأيضا عندنا إدارة نشكرهم بالمناسبة، إلى إدارة بلدية النظور اللي هم ممتازين وعندهم نحمة كبيرة ونحن في جو عائلي، من قسم المكتب الضبط إلى الحالة المدنية، مسحة الإدارية، المسحة الفنية والمسحة الفنية، شكر ليهم ومسحة النظافة.
1: ومثلتم أحسن تمثيل. شكرا لك سي عبد السيني موافقين كتب عام بلدية النظور المجمع النسائي بالنظور سيدة سلوى بن فرج أمين مال مجمع النسائي. تدخل ميكرو، أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحياتنا لكل النساء في النظور.
2: مرحبا بكم أنتم زادة في النظور وشكرا على الاستضافة.
1: نعم، شو نجمو نعرفوا على المجمع؟
2: المجمع النسائي لتنمية الفلاحية النظور تأسس أول مرة عام 2017. أنا كسلوى بن فرج أمين مال الهيئة الجديدة اللي انعقدت في أكتوبر 2025. الهيئة نتاعنا متكونة من 6 عضوات، رئيس مجمع أمين مال، وعضوة مكلفة بالتوثيق، عضوة مكلفة بالمعارض، عضوة مكلفة بالتكوين، وعضوة مكلفة بالضيعة الفلاحية. المجمع متاعنا هو يرتكز بالأساس على تحويل وتثمين المنتوجات الفلاحية. المنتوجات الفلاحية معناتها كما اللي يخطر في بالك
1: الكل،
2: يقع تسويق هذه المنتوجات في المعارض، في نقاط معناتها في نقاط خاصة، في محلات، في ستيرا.
1: المجمع شو يوفر للمرأة في النظور؟ يعني نجم تخدم وحدها وتمشي للمعارض وتشارك وتبيع؟
2: المجمع يوفر معدات، المجمع يعمل تكوين، حلقات تكوينية للمرأة اللي تحب تتمتع بالمميزات هذية.
1: يسهل لها القروض؟
2: يسهل لها
1: القروض انها تاخو قرض مثلا باش تكبر مشروعها؟
2: القروض لا، أنا معدات، حلقات تكوينية كيف ما حكيت لك. تبدأ هي المرأة مثلا تحب تعمل مشروع، وإلا تحب تكون روحها، ولا تحب تطور من روحها، نجم تدخل في حلقات تكوينية. مشكورين في هذا الإطار بلدية النظور ديما يوفرونا القاعة نتاعهم اللي نعملوا فيها الحلقات التكوينية.
1: معندكمش فضاء؟
2: معنيش فضاء كل ماما، أما ديما في
1: بلدية ما عندهاش عقارات سعاد تعطيهم فضاء ينشوا فيه، ولما لا حتى كما نقولوا فضاء عرض هكا.
0: احنا نتفاعلوا ايجابيا مع المجمع ونوفروا لهم قاعه الاجتماعات بالنسبه للبلديه، وان شاء الله في القريب العاجل نسقوا مع بعضنا نحاولوا باش نوفروا عقار ان شاء الله.
1: قداش فيه من سيده تو؟
2: 25 عضوه، 25 سمحني منخرطه،
1: 25 مقابلين اكيد انهم يرتفع العدد،
2: مو في شكل مجموعات، كل مجموعه تخدم في معناتها في تخصص، فما التقطير النباتات العطرية، فما العولة معناها تحويل الحبوب إلى منتوجات معناتها بلغتنا احنا عولة، معناتها كي تعرف انت المنتوجات
1: اكيد
2: الغذائية كيما الكسكسي وكيما
1: كل الحرف، كل عاداتنا الجميلة، كل العادات الذاتية. شكرا لكم، ان شاء الله موافقين انساء المجمع الكل. شكرا سيدة بهيجة بن مبروك اللي نبجولها تحية. تفضل
2: السيدة بهيجة مبارك، هي مهندسة في الإدارة الهندسة الريفية، زادة نوجهولها تحية كبيرة خاطر هي بالحق كانت من أكثر الناس اللي تدعم فينا واللي بالحق معناتها ديما واقفة معانا وقتها بهي.
1: موافقين إن شاء الله ننسى الندور كل، يعطيكم الصحة. باش نختم مع رواد دار الشباب بالنظور اللي نوجه لهم تحية لكل اللي لقيناهم موجودين لهنا، نعرف رغم انهم توا وقت امتحانات ان شاء الله ربي يوفقهم. مرحبا بك
3: وبيك عاشق، عاشق مرحبا بكم في النظور لأول مرة هذه.
1: نحن أول مرة في النظور، لا جيتها وانت صغير.
4: صغير
1: انت صغير.
4: اليوم باش نحكيه على بصفة عامة معني على الشباب كيفاش نظور. مثلا كما يحكيوا اللي قبلي مثلا فماش مراكز تكوين في النظور للشباب ودي حاجة لازم تكون مراكز تكوين مهني.
1: مراكز تكوين مهني ما
4: فماش
1: أكيد رو فما انقطاع عن التعليم مبكر أكيد.
4: ولا فما برشا انقطاع
1: مقطعين وما يلقاوش وين يمشي
4: لازم يكون متوفر
1: مراكز تكوين
4: تكوين في النظور. فما زادة فصة أخرى نتاع باش نحكيوا على كيفاش يكون الشاب من رواد دار الشباب من أقدم رواد دار الشباب. الأرت بصفة عامة الفن هو مهمش في النظور بصفة عامة. مثلا بيكزوفر معناش كونسيرفاتور الميزيك معناش دار ثقافة كيما موجودة في فحص كيما موجودة في
1: أو قريبا مش يكون فما شارة دار ثقافة
4: ولا.
1: قريبا إن شاء الله.
4: فما كان دار شباب احنا باقي نخدم في هذا الشباب باقي من كل مرة نتقل شباب أصحابنا كذا نخدمه هذا كل معناه من اجتهادنا الخاص. ان شاء الله بكره نهار اخر نشوفوا كونسيرفاتوار نشوفوا حاجه في
1: الشارع
4: تتحرك
1: ان شاء الله
4: نشوفوا مهرجان يكون شبابي كامل.
1: علاش انتم عطيوا الافكار شوف الايادي كل مفتوحه مندوبيه الشباب والرياضه البلديه تعاون معاكم مدير دار الشباب استنبطوا فكره عملوا حاجه معناها هكا تكون باسم النظور وتوا بشوي شوي وتكبر راي بالسنوات
4: في طور اللي في طور ان بدينا معناها رجعنا للكلوب اللي موجودين كما ميوزيك كما المسرح سمعني. ان شاء الله بعد مده بيه ان شاء الله عندنا مهرجان باش يكون 10 ايام في زغوان
1: ان شاء الله
4: نهار بعد نهار باش يكون كره الناظور والمهرجان هذايا شركه فيها دار شباب الناظور وان شاء الله نعمل في حاجه بيه ومن
1: ان شاء الله ان شاء الله فما الباسكيت فما نادي للكره السله هنا تنشطوا فيه
4: هما راهو ديما راهو فماش معناها نادي قار ديما فما شباب يجيو وهم اللي يقفوا نادي هم يعملوا كريسيون دو جروب وهم اللي يبداوا
1: خاطر مش من تقاليد الجهه ما كي تسمع فما باسكيت لهنا
4: ولا احنا
1: هي رياضات جديده هذه والخلاقه
4: احنا كل مره باقيين نزيدوا حاجه كل مره نعملوا كريسيون
1: موافقين ان شاء الله موافقين ان شاء الله شكرا ليك باش ناخذ بخاطرك باش نرجع للسعاد في دقيقه لانه ما عادش عندنا وقت سعاد السيلي كتب عن بلديه الناظور مشكلة الانتصاب الفوضى حسيت المدينة واسعة نجم تسترزق نجم تبيع من توما زادة من دوركم منكم تنظموا زادة المدينة
0: شكرا احنا بلدية النظور سارعت الى اتخاذ منذ سنة 2024 قرارات في منع الانتصاب الفوضى بالشوارع الرئيسية والمفترقات المرورية وامام الادارات كل الادارات هذا اتخذت قرار في منع الاستغلال المفرط للرصيف اتساح الرصيف ونحب نتوجه بالشكر للسيد مدير اقليم الحرس الوطني بزغوان
1: طبق الشيء هذا
0: حرفيه ومهنيه كبيره وحنكه كبيره في مقاومه الانتصاب الفوضوي في تحرير الرصيف في مقاومه البناء الفوضوي ايضا الشكر لكل الساده رؤساء الفرق الامنيه والساده رؤساء المراكز الامنيه سيد رئيس مركز الحرس البلدي رئيس مركز الامن العمومي حرس
1: يخدم خدمه كل
0: يعني خدمة عيدنا متجاوبين معنا معناها تجاوب كلي وبمهنية وحرفية والحمد لله
1: إن شاء الله موفقين إن شاء الله نظور ديما وين نجي ونقوها خير من اللي خليناها إن شاء الله مشاريعكم البلدية سلام مازلت مش خدمة
0: بلدية النظور وإحنا ما نتجاوبوا نتعاملوا مع كل الآراء نتجاوبوا نتفاهم نتشارك مع كل الإدارات الجهوية والمحلية وكل السلطات المنتخبة سواء عضو السيد وعضو مسؤول السيد حسان بن علي او الساده اعضاء المجالس المحليه السيد العمد احنا
1: البلديه مفتوحه
0: للجميع
1: لفائده
0: ما فيه مصلحه مدينه النظور وتنميتها
1: ونهار اللي تجتمع بالمجلس المحلي للتنميه سلم عليه برشا
0: ان شاء الله
1: باش نختم زاده عذرا زملائي مش نختم دقيقه فقط باش نعطيوها لسي مراد رئيس مكتب الانشطه الشبابيه بمندوب الشباب والرياضه في دقيقة شنو اللي ما تقالش؟
5: به هو تعقيبا على تدخل الشاب مهرجان الشباب هو تثمينا للمجهودات اللي قاعدة تقوم بها دار الشباب والشباب الموجود بمدينة الناظور وقاعة تدعى إن شاء الله كما قال لك مهرجان للشباب في 10 مناطق مختلفة من الجهة في بقية المعتمديات باش تكون المجموعة الشبابية بتاع الناظور اللي هي المجموعة الرقص والكورال باش يكونوا هما من المجموعات اللي باش تأسس التدخلات اللي باش تقع في البلايص هذه. حاجة أخرى حبيت نضيفها بالنسبة للأنشطة الموجودة على مستوى الجهة وعلى المستوى الوطني اللي هي تهم المناطق الداخلية خاصة في المعتمديات كما الناظور كما الفحص اللي بعيدة على البحر نقولوا نحن بعاد على البحر اللي هو عندنا المخيمات الشاطئية اللي في إن شاء الله بشتم في مدينة هرقلة
1: بيه
5: وزاد عن الرحلات البحرية اللي هي المدن تتسمى المدن الشاطئية
1: وذاية فقط لرواد دار الشباب
5: لرواد
1: للمنخرطين
5: دور الشباب
1: دور الشباب فقط
5: دور الشباب بالجهة
1: الجهة فقط
5: الناس المنخرطين في دور الشباب وليوصلوا في المؤسسة الشبابية
1: إن شاء الله موافقين شكرا
5: إن شاء الله
1: لكم شكرا لكل الحضور شكرا لكل الزملاء كانوا وصلوا لنهاية هذا العدد من جهات والشواغل من الناظور
6: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7 104.7

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. معكم وين ما تكونوا. تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد وزير التربية نور الدين النوري في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة اليوم أن هذه المدرسة تعمل بمقاربة تخرج عن مقاربة المدرسة الكلاسيكية لتأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية معنية وهي أو معينة، وهي تهدف إلى إعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل. خصص الاجتماع المنعقد بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية لمتابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية بالشريط الساحلي استعدادا للموسم الصيفي وما يقتضيه ذلك من تعزيز لإجراءات الوقاية والسلامة وتأمين الشواطئ والمصطفين وفق بلاغ للحماية المدنية نشرته اليوم على صفحتها الرسمية. أفاد مدير عام المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء جلال الدين الزيادي اليوم بأن المركز تمكن منذ بداية السنة الجارية من إنجاز 6 عمليات أخذ أعضاء من أشخاص متوفين دماغيا، مكنت من إجراء أكثر من 8 عمليات زرع كلى و3 عمليات زرع للقلب وكبد. وأضاف الزيادي خلال يوم تحسيسي نظمه المركز بشراكة مع إدارة الشرطة الفنية أن تونس أنجزت خلال سنة 25 و2000 ما مجموعه 45 عملية زرع أعضاء من أشخاص متوفين دماغيا. أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بأحد الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. وشددت الوزارة في بلاغ لها على أهمية تعزيز اليقظة الوبائية وتبادل المعطيات في الوقت المناسب ودعم جاهزية المنظومات الصحية، خاصة في إطار التعاون الإفريقي المشترك لمجابهة المخاطر الصحية العابرة للحدود. أفادت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد اليوم أنه تم تأجيل انطلاق أول رحلة جوية مباشرة إلى يوم 28 من مايو الجاري بعد الاتفاق بين الخطوط الجوية العراقية والجهات التونسية المعنية. وأوضحت السفارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن قرار التأجيل يعود لأسباب فنية، مشيرة إلى أن الخطوط العراقية تحرص على تذليل جميع العقبات أمام استئناف رحلاتها المباشرة من وإلى تونس. أخيرا، أفادت مصادر إعلامية بأن قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يأتي هذا في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل إلى التوصل لاتفاق مع إيران لتجنب مزيدا من القتلى. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. الأضحية في الإسلام، تعريفها وقصتها في القرآن الكريم، ما هو حكم الأضحية وما هي شروطها، ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم يوم العيد؟ زاد الطريق الجمعة من 10 إلى منتصف النهار.
2: دقيقة صحة.
3: عسلامتكم ومرحبا بكم في دقيقة صحة. جيت اليوم باش نحكي لكم على فقر الدم الناتج عن نقص متاع الحديد. هذا نوع من فقر الدم يعد من أكثر أنواع فقر الدم انتشارا. الأسباب متاعه متعدة، ينجم يكون ناتج عن سوء امتصاص، عن نزيف مزمن، أو عن نقص في الماكلة لمونك دابور. هذا النوع من فقر الدم يستوجب مباشرة ومتابعة عند طبيب. علاش؟ خاطر يلزمنا نلوجوا على السبب متاع فقر الدم ونداويوه، وثانيا باش نداويو نقص الحديد اللي عنا كما يلزم. فقر الدم الناتج عن نقص في الحديد يستحق دواء متاع حديد. نحب نأكد على أنه دوايات متاع الحديد يلزمهم يتاخذوا بعيد على الماكلة. من المنصوح به أنه يتاخذ يا إما ساعة قبل الماكلة يا إما ساعتين بعد الماكلة. كيف دواء الحديد يلزموا أن بعدوه على الحليب ومشتقاته وعلى التاي والقهوة، خاطر الحاجات هذوما ينقصوا من امتصاصهم متاع الحديد، ويلزموا يتاخذ بالطبيعة بطريقة منتظمة كما يقول لنا الطبيب متاعنا. بالإضافة لدواء الحديد فما حمية غذائية معينة اللي تعتمد أساسا على البقول الجافة، على الخضرة، على اللحمة الحمراء وعلى الكبدة. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.

ماضي 3 و7 دقائق عبر أثير إذاعة المنستير. يا أهلا وسهلا بكل أحبابنا كل محبي هذا الرواق الخاص بالتراث المادي ولا مادي، منوعة استهلاك تونسي اللي تعودتوا بها واللي فيها تشجيع للحرفيين واللي فيها تشجيع للكلمة التونسية واللهجة التونسية المزيانة واللي فيها تشجيع للصنعة التونسية لتراثنا وموروثنا لبلادنا لكل حي لكل ركن في هالبلاد المزيانة لرفع رايتنا، ودائما في بتشجيع منكم لكل من للحضور الكريم اللي يكونوا بطبيعة الحال متواجدين معنا في كل أسبوع. وهذا البرنامج دائما بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية مع سيكاذا مصمودي، مع مدام سماح قالول، مع المجموعة الكل حقيقة اللي قاعدين يتواصلوا، وكل من جهته كل من رؤيته الخاصة بالنسبة لأي اختصاص يحبوه يكون بارز فيما يخص الدورات التدريبية والتكوينية، فيما يخص الحرف والحرفيين والتشجيع وتواصل ومواصلة في كل الحرف اللي كانت سيأكل عليها الدهر وتمحى من الذاكرة، ولكن لولا الحرفيين ولولا ناس أثرت وآثرت فالمنحة هذية وتحب الصناعة التونسية حاولت أنها تمرر هالموروث هذية للأجيال. وإن شاء الله يا ربي دائما في هذا الفضاء نحاول قدر الإمكان نسلطوا الضوء عليهم وعلى أعمالهم وعلى لمساتهم الإبداعية. إذا مرحبا بكم، ما تنساوش استهلك تونسي دائما فيه رايت 619، رايت 619 هذية الكودابار اللي يلزمكم تأكدوا عليها وتركزوا عليها في مساركم لربما في بعض المقتنيات وبعض المشتريات من المحلات الكبرى وإلا الصغرى. منتوجنا التونسي نشجع عليه لأنه وراه مجموعة كاملة تأمن بهالمنتوج هذايا وتعبت واجتهدت. يلا شكرا لكم، هذه التحية النغمية الأولى، بقوا معنا في الاستماع.

0: في استهلاك تونسية. يا مرحبا بكم، نورتونا نورتونا اللي جاوا من تونس واللي جاوا من المكنين واللي جاوا من الوردانيين واللي جاوا من الساحلين واللي جاوا من المستير. مرحبا مرحبا بكم في استهلاك تونسي. محلاكم كيف تتعاضد الايادي الكل وكيف تتعاضد الافكار وكيف تكون فما لما حلوه. جونا المزيغي، جونا التونسي مع الماليه، هات لك الماليه المزيانه مع طفله شابه مازالت صغيره ومحلاها البو ومحلاها الام كي تدعم اولادها كي تشجعهم كي تجي من تونس خصيصا باش تقولوا لكم راهي الماليه عندها قيمه وعندها قدرها وعندها تاريخها. شوفوا انا راني مجدت صغيره وشوفوا الماليه هذه لازمنا نستحفظوا عليها. حاجه ورساله هامه جدا، رساله من الاعماق تسوقها فتاه شابه جميله وراقيه جات هي وابوها من تونس العاصمه باش تقول لكم شوفوا الماليه محلاها وراني طورت فيها وعطيت فيها برشا من عندي.
1: ما شاء الله
0: على ذاك. نحبكم ديما تحافظوا على منتوجنا التونسي الاصيل اللي نعتزوا به. فرحانه بيك برشا والله والله. انا كي نراها شباب هكا نفرح
1: فرحه قلب بالحق،
0: شيء معناها يثلج الصدر. برافو
2: ميرسي بوكو والله والله.
0: كنت جيت ابعد من البعيد باش نرحب بك انت الاولى. عزيز نعرفك انت قايد الرحله ونعرفك انت ما شاء الله متعود ولد الميكروفون. خليني نرحب بها ترحاب خاص خاطر فتاه الحقيقه تستحق كل تشجيع وما شاء الله عليها. وان شاء الله شبابنا الكل ينسج على منوالها. انا فرحانه بالشباب الطالبي وباللي متخرجين واللي التاز نتاعهم تكون على حاجه تخص الهويه التونسيه نتاعنا واللي قاعدين يلعبوا ويسعوا للسياحه نتاعنا الثقافيه
1: على تراثنا
0: على تراثنا وأهمية تراثنا. تحية العزيز اللي جينا ولبسنا لبس تونسي من طبعا المدرسة العليا هكا للموضة
1: للموضة للموضة
0: عزيز. تعرفوا عزيز أكيد ما نعرفش أنت ما قريتوش في نفس مع إيمان سلم مع مدام بثينة عاشور مع المجموعة الكل. يعني أساتذة مجلين بهم ما شاء الله لأنهم محليهم حتى في الديفي ليد مود راهم يعملوا أنشطة وحدهم في المؤسسة نتاعهم التربوية وما تروحت شيء سواء انه على الفيسبوك كيف تشوفوا معناها الكاليتي والنوعيه نتاع القماش اللي تراه تونسي بحت اما فيه معاصرا يعني فيه
1: ريفيزيتي نقولوا احنا شويه معاصر شويه
0: اي تونسي حديث
1: معاصر
0: يعني باش يقول لك راهو رساله حافظ على هويتك اما تنجم تلبس وشوف محلاه
3: اضافه اللمسه العصريه.
0: اي اضافه اللمسه العصريه. سي عزيز اهلا وسهلا بيك. جيتنا بالمقروض اللي ترشح مقروض اللي خذاه المرتبه الاولى في
1: الجائزه الاولى.
3: ان شاء الله. مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة
1: مرحبا متعودين
3: على إذاعة المسير مدام
0: ولد الدار.
1: شرفنا سعد عزيز عميم.
0: جيتنا في فن ولينا اليوم في فن اخر
3: كل تابع بعضه هو كل خطر هي جمعيه شامله هي فيها الثقافه فيها الترفيه. معناها نحاول نعمل كل شيء كل ما يفيد الواحدة. من أهداف الجمعية نتاعنا هي المحافظة على التراث هو من أهداف الجمعية في القانون الأساسي بتاعها المحافظة على التراث
1: تراثنا بالطبيعة.
0: هذاك علاش جبتنا السيدة الفاضلة اللي كانت في مهرجانكم اللي كان يوم كنا ننشطوا في لمطة يوم نحب نتوجه لهم بتحية ملع شوية كنت معاهم صراحة نستخدم
1: مراجل لبسيسة
0: ياسر بالحق اللي ريت ونهارتها مش نقول مريتوش في أماكن أخرى ولكن فما برشا حركية وخدمة والناس كل معناها يد واحدة ما شاء الله ربي يوفقهم الناس كل على كل نهارتها. أنتم معكم الافتتاح سي عزيزة
3: ولا تم احنا عن الافتتاح في مكنين هي الدورة الأولى دورة تأسيسية فما هو مقروض برشا ناس ما تعرفوش والاغلبيه ما تعرفش
0: اللي هو لأنه
3: احنا نسميوه في المكين المقروض المجبر
0: المجبر
3: في بعض مناطق اخرى نسميوه الملبس لكن مختلف على المقروض نتاع المكنين فهم لانه مقروض المكنين وحنا علاش فكرنا فيه كجمعيه باش نحيو لانه بدات تفقد اليد العامله نتاعو بدات تنقص شويه قعدت الناس المغرومه والناس الكبيره
0: قله من النساء اللي يعملوه تو
3: قله من النساء اللي يعملوه والحقيقه حتى في الخبر اللي مش بعثوه خبرنا على اساس انه اموال سنسو صغيرات به الناس تشوفوا ونحيوا الكل كده فاجئنا في المسابقه انه عدد المشاركين كان برشا ومن كل الاعمار
0: معناه فرحت فما سيروره فما تواصل ما تفقدش هذه حاجه باش تتواصل ان شاء الله
3: ان شاء الله واستحسنت وقنا استحسان حتى المواطنين اللي جات الناس كل كده انه فكرنا فيه وليما لا ونشكر بالمناسبة هذه السي المزرعي عيسى اللي شجعنا
1: هذاك قائد الكل
0: حاضر لكم في حاجة مزيانة برشا باش تكون لكم مفاجأة السي المزرعي
3: اللي شجعنا بالحق من الأول شجعنا وقال أليزي وراه مقروضكم مقروض المكنين ماهوش متواجد في برشا بلايص وليما لا
0: خلينا نحيوه المقروض المجبر السي خالد ولد الدار يساند فيك ولد المكنين المقروض المجبر مازال موجود في داركم يا خالد مازال أكيد الحمد لله
3: شجعنا وقلنا نعملوا فيه وعملنا فيه مسابقة. شاركت فيها مجموعة من النساء وكانت أحد المتوجات.
0: قديش من مشاركة كانت؟
3: 13
0: متسابقة من مكنيل كلهم.
3: عنا فما شكون من المسير ومن المادي.
0: فما شكون يعرف معناها كيفاش كيفية الصنع؟
1: مادي هي أقرب مادي تبقى هي تاع مكنيل
0: هي الأصل.
3: الحقيقة هم حاولوا خاطر هم ممكن يعرفوا كل حاولوا أما عطاهم سلمازي نصايح على أساس أنه راهو البحث نتاعه مختلف شوية على مقروض المكنين وقعدوا مع المكنين. 13 مشاركة مهرجان وتم اختتام المهرجان بعد فني كبير فيه 77 تقريبا مشارك. وكنت أنت مدام إيناس صاحبة السبق لأنه جينا قدمنا نماذج منه فعندك أنت لأنك في وقت اللي نعمل في الأعداد نتاعه كحضر هو 77 كي تشوف 77 لابسين لباس تقليدي سوجة حتى
0: المحفل الخاص باللباس التقليدي
3: في كل 77 متلقاش زوز متشابهين يلبسوا كيف كيف سواء الأولاد أو البنات.
0: وانتم عاد عندكم متحف كامل ما شاء الله سي عزيز متحف كامل دام رنجة دباش
3: قد عنا متحف
0: قاعدين تاخذوا بعين الاعتبار بالأشياء ذيك يعني قاعدين تتعاملوا معاهم وقاعدين الخطر الرأي بالحق عطات من روحة عطات من مالها خاصة عطات من جودة خاطر هي مريضة ربي يشفيها أما بيزمش زادة ننساوها ما ننساوش المشهود الجبار اللي قامت به مدام رنجة كان مش هي المتحف هذا كان ميكونش موجود
3: ما عمر ما نساوها الحقيقة حتى مدام رنجة اللي عنده كل كا عنا نساء أخرين أعطت إضافات ومدلت لنا حاجات
0: هذه
3: بعت
0: اللي وراها ولي قدامها يا سيارة باش تشري قطعة قديمة ودارت الجمهورية التونسية الكل باش تلقى
1: لازمها كل عام تتكلم معلش
3: هي الأصلية هي قلت لك هي ربي شفاها
1: إن شاء الله مين يا ربي
3: هي طوى
0: ما عادتش كيقبل
3: ما عادتش كيقبل وحتى الجهد بتاعها وكل كاما وقات رحوا حدا احنا نتمناه من عائلتها أنا تكمل تحافظ على التراث هذاك وتكمل تواصل به خاطر ما هو تعرف احنا ساعات إنسان يتعب ويعمل ذخيرة عنده هو ولكن انت بعده هو ساعاتك الحاجة ذكية ما تلقاش اهتمام ما تلقاش اهتمام من الناس اللي لهم تراث نتاعها خاطر
1: احنا معلش السيرورة باهية هي
0: كنز والله كنز عندنا
3: كنز محافظ عليه
0: مزوج معمول به والشيء حوايج نادرة راه مش خاص كان بالمكنين تراث الجمهورية يعني خذيت قطعات
3: الكنز هذاك اذا كان ما نلقاوش كان حافظ مش حافظ عليه برك باش نخبيوه حافظ عليه باش نعاودوا نبرزوه للناس خاطر هي قلت لمدتهم مدام رنجة وعملت مجهود هذاك الكل مش باش تخبي الروح
0: هي كانت دارت
3: به جمهورية كاملة الجمهورية كل دور به وتوري فيه للناس كل كيف باش تعرف بالتراث هذاك ان شاء الله ربي يشفاها وان
0: شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سي عبد العزيز ذاك
1: ان شاء الله يهزوا المشعل معها وراها
0: نرجع بالليل
4: نحبوا كل حاجة على نساء المكنين بالحق تبارك الله عليهم انا بيدي راني تبع البروجي نتاعي ديما وين ما نبدا نلوج على حاجة معينة ولا تريزة معينة ولا حاجة تبارك الله نلقاهم اغلبيتهم ثم اغلبية كبيرة نساء المكنين
1: ويخدموا
4: بالباهي
1: ديما تبارك الله عليهم
0: انتما شوفوا كلمه بالخيط وصفه الخيط زادت هذه الاضافه
4: بالضبط بالضبط
0: هذيك الخيط اللي نعملوا به شكل الكسكسي
1: الليفه يقولوا
4: الخيط صوف هو خيط صوف اما الطريقه هذيك الميثود هذيك هي القديمه نتاع الماليه
0: امازيغيه
3: اصولها اي بطبيعه امازيغيه زينه في محفل العرس تلقى 5 انواع من التخليله
0: حبيت نجي من الغرب
3: 5 انواع من التخليله فما معناها
0: ياسر
3: مش قلت لك ثم حاجات مدتها نساء من عند احنا بدينا تفاجئنا اللي دخلت قلنا لهم مجموعه قلنا
1: سريع برشا
3: كل من عنده كل من عنده حاجه جبان الناس جابت ثم حوايج قلت كانت عباره على ما عادش موجوده بكل كان قالت لهم مراه جابت قالت لك مش جد جدتي
4: غيش فاشا
1: 28 سنه
3: قد صورت قاش قالت لهم خبيتها وكل كان مدتها وجابتها وقالت هاكم البسه عطيهم الصحه لكل شجره كل كيف كان الاختتام حقيقه اختتام كبير برشا وانواع المقروض كانت
0: كل موجوده
3: ما شاء الله فهمت
0: والناس كل الذوق وتاكلوا برا
3: ان شاء الله عليكم الوعد احنا جبناكم ان شاء الله تذوقوا يعجبكم
0: تعصروا عصيره قرص وتاكلوا كعبه تفاح باش السكر ما يمشيش في الدم برشا تحاولوا تنقصوا عملوا الناس مقروض هيلثي ولا ما يجيش خاطرك هذاك الجحر مقروض السكر هذاك ولا
3: شوف
5: وقتك عيبه هي كان مجبر اكثر من
1: هيك اكثر من هيك
0: كان ابيض من فوق لكن انت مدام كانوا محمد
5: تقرقش فيه
3: مدام انس هو راهو
5: شيء بدي قرقش فيها ما تسمى نقصنا
3: هو راهو كي تشوف انت القديم جدودنا خموا في اللي عنده سكر واللي ما عندوش سكر
0: كيفاش
3: خاطر المقروض المجبر تشد الكعبة في يدك وتمسحها تعمل هيك بصوابعك تتنحى السكر كل كوز
1: قشرة قشرة
3: قشرة هي كبيرة هي السكر كان كبيرة مش شبعان هو بالسكر بالداخل ما فيش السكر
0: الحمد لله
3: انا اللي
1: ما كلش
3: هي بصوابعها الكعبة بصوابعها يعمل هيك ما هيك تنحى السكر
0: على كل يتبع تراثنا المحبث انه اللي يبدا مثلا عنده اشكالية ولا حاجة يحاول يبي صغار مش مشكلة اما الكبار يحاولوا ياخذوا حيطتهم خاطر يبدا بنين بنين برشا ياكل الكعبة الاولى الكعبة الثانية ينسى روحه
5: والمغريات والمغريات تاع سميد معناها ليش حاجة اللي باش
0: وفاسيسي قال تربي يهديكم شاهدتوني مستمع قال شاهدتوني إذا بحذينا مشي المكنين يودوك بالخير الكل ما شاء الله
6: وفاسي أنت تشتي وني ناكل لم تقولوا كله يعني حق ذقته بنين وما شاء الله حبيت نحضر مهرجين يا أخي هاو جيني المهرجين حتى نستهلك
0: تونسي والله والله المشكلة تعرف شنية المشكلة سي عزيز
7: هو زمن مع مهرجين
0: المهرجينات الكل يا تلقى ديفيسيفيتي أنك تحير من شكون باش تمشي في نفس التوقيت يا ما تلقى حتى شيء
1: شرمي شر التراث
0: هذاك حتى لو المهرجانات الصيفيه ديما نقولها يلزم فما توزيع في الاوقات يلزمكم تاخذ بعين الاعتبار العطل المدرسيه اللي لازمها زاد حتى الصغير والشاب يكون حاضر في تظاهرات كم هكا مش يبدا هو غاطس في الامتحانات وانتم تعملوا معناها هكا
7: تظاهر احنا قبل الامتحانات
0: نحكي بصفه عامه انا مش عليكم انتم نحكي بصفه عامه في تونس ديما هل المستوى معناها تنظيم هل التظاهرات هذه ديما يكون متقارب ساعات التظاهره بلا تتحمس يعني قلبك يوجعك تمشي خاطر تقعد معناها بين محكين شكون باش تمشي معناها خاطر الزوز تقام فريمون
1: في نفس النهار
0: وما تنجمش تواكب الزوز معناها تقعد
3: بين نحب نسال سؤال ونسال فيه الروح كما نسال الناس كلها
0: هل هو
3: هل التراث مربوط في شر؟
0: لا مش
3: في شر شفت
1: شفت
3: معناها حصرناه في شهر شهر التراث يعني بقيت السنه كلنا تلقانا راقدين ما عندناش حتى نشاط فهمت في شهر نلموا النشاط التراث الكل كي معناتها
1: ياسر ياسر فما ازدحام قوي هي.
3: وهذا يعني أنا يحمل شخصيا كجمعية مش اقترح بها في الدورة الجاية
0: استنى استنى بالله مش نقاطعك بالزغريت خاطر عنا شكون تخرج وجبنا الحلول عربي فما شكون تخرج وجبلنا الحلول العربي والسوري وهي زميلة لهنا وكانت متربصة
1: ما شاء الله
0: محلاها محلاها جيتنا بالحلو أي زغرت عليها عاد صحيح يا عزيز قولوا له ألف ألف مبروك عليك نجحت ندخل نسمعنا صوتك يجي أنت ديما وراء
7: الشاشة
0: في الكواليس هي اللي أمنت نقل على صفحة الإذاعة العديد من المرات قولوا لها ألف ألف مبروك النجاح هاي يا ريم نستناو فيك يا ريم تفضل مرحبا مرحبا مرحبا ببناتنا اللي منورينا
1: مرحبا مرحبا
0: مرحبا بيك مبروك
1: ألف مبروك يا لالا ألف مبروك
0: فرحنا لك شفناك قولي شعورك ساعة شعوري ناحيتك شعورك
7: فرحانة الحقيقة صرتوا بستاج اللي عملتوا بحذاكم أكبر فرحة والله اللي كيف الكل عايشكم قعدتوا في قلبي وفي بالي الكل ما ننسى كمش
1: لزينها
7: وإن شاء الله ربي يخليكم تقرصها فوق الكل لأني نجحت وتخرجت
0: ونجاحك زادة ما وكل اللي كنتي واشتهيتك كل العائلة اللي مقدرتك
7: صحيح الدارنا البابا الماما الخوية ليهم الكل
0: أي شنو تولت معناها شنو عملت بالضبط انت تكوينك الاكاديمي
7: ديزاين سباس سينوغرافي
0: اي بالعربيه
1: يعطيك صحه
7: تصميم فضاء اختصاص سينوغرافيا هندسه داخليه
0: شيء كبير
1: ما شاء الله
0: تحقق برشا في استوديو
1: جديد
0: تحقق برشا في استوديو جديد ان شاء الله منورتنا وان شاء الله كما بناتنا اللي في المخرجين كليه الطب والهندسه والناس الفرحه اللي كانت عارمه
1: محلاها
0: حتى اللي ما نجحش راهو مثالش راهو ما يكون لك حجر عثره هذاك ما تخليوش يقف
1: هذاك بدايه نجاح ان شاء الله
0: ان شاء الله للناس الكل يلا شكرا لك على الحلويات حبينا نحيي ومشكورة جدا لأنك أمنت العديد من المرات نقل ستالك تونسي زادا شكرا لك شكرا
1: عايشة
0: من حسن إلى أحسن إن شاء الله بموسين إذن معاكم في النسق هذية استهلك تونسي معاكم الحرفيين والحرفيات صاحبة المالية دي منش تفاية بالحديث مش متروحش خليني كامل راح بالضيوف الكريم أنا روحك مدام تفضل
7: ليلى مراسي عدوى في جمعية الثقافة والترفيه
0: مرحبا
7: من المؤسسين مع رئيس الجمعيه سي عبد العزيز
1: عميمو.
0: مقنية بعنجد بعنجد مرحبا بك لالا نورتنا. ولو اليوم المفروض كلكم تلبسوا عربي اليوم. هي جاتنا بالمليه مسي عزيز ما عطاكمش التفاصيل عمل معناها عرس معناها خاص باللباس التقليدي وما جيناش حتى لبسها هكا مليه هكا ولا حاجه هكا تقليديه. عيب عليك عزيز
7: من بكري
3: حصلنا في
0: جبت 70 وخليت زوز بلاش
7: لا
0: بالتراث نتاعكم
6: يشرف فينا يشرف فينا بعد جبد
0: على كل ان شاء الله هكا باش تكون معنا التنسيق من توا ان شاء الله الحصه خاصه بالمكنين قد ما نعملوا حصص على المكنين وشويه راهو انا نعتبرها العاصمه عاصمه الصناعه التقليديه لانه حتى من قبل من التاريخ وكل يعرفوا انه كان الخيط يجيو ياخذوا من المكنين كان الذب والفخار وكل شيء كل شيء من المكنين
3: عن كيف كيف الكس السامشي
0: ايه
3: اللي قبل
0: العولة
1: الكس السامشي اه بجنبك العولة
3: يتعمل
0: ويتباع ليه خصنا عزيز التجار كيجيوا قبل من تونس ويجيوا ايه من حتى من خارج أرض الوطن يعرفوا انه معناها المكنين معروفة بالشيء ذي كل ما هو كلاسيكي تقليدي
6: يا لا وحنا كنا ننغريني
0: لا سيتي عمرو مش دعيسة زيد أموركم
6: ما شاء الله علينا تونس الكلها كانت
1: تونس الكل زاخرة

0: خصوصية كي تبدأ شهرك هاو. أما محلها زي دك تتواصل على مسار عام كامل والله على مدار عام كامل
1: حلوة برشا.
0: إنسان ما يملش وما يكلش من تراثنا رأو. كل مرة فما جديد كل مرة فما تجديد هكا ولا
2: صحيح.
0: خلي يعطينا صوت كده لا. شوف وايدة محلها بالتقليدي. شوف لبس تقليدي مدام نجيب أصفر زي نحييها من خلال هذا النص حكا بدت لبس فينا من تو. هاي بنتون ساي قد منا روحك بالقديد توا وهذه المليه وهيك السفساري الحرير هيك خليني مش
3: وراك
0: السفساري الحرير شوفوا لمساتها محلاها
3: شنو على هو بالحق
0: غادي نشوفوا فيه ولا الخضر لا ما يراوش خطر عالي شويه على الويب كام ايوه انت اخذيت المليه علاش وشنو ولا خليك تتاثر وخليك ترجع للمليه بالاساس خاطرك مازلت صغيره هل انه تربيت هكا هذه اللي تربى في الحوش واللي تربى مع ممات وجدت واللي هي جده واللي هي ياتي واللي هي كما يقولوها برشا لهجات كيفاش مش كيفاش جاتك المحبه ولا غرام
3: هي بديت من خوف فيت مش من مش
0: من خوف
3: مش من غرام قديم ولا حاجه خاطر انا اللي بديت الحكايه من كلها من تصويره شفتها نتاع مراه لابسه مليه كحله قديمه معناها تصويره
0: مليه كحله راهي فيها حكايه راهي تلبسها المراه كانت في حاله حزن هكا فقدت حد
1: لا والله مش بالضروره مش بالضروره حزن
0: بتوزر ما
1: صح لك حل افخم ما تلبسش
0: لا ما فهمتونيش فما في بلاد ما نعرفش الزرقاء الغامقه في القلعه والحاج كمنك فما مليه تبدا كحله راهي معناها يعرفوا اللي هي فقدت انسان عزيز عليها لكن موجودين معايا وجابوها في الكحل في اللون الاسود ومزيانه راهو مزيانه اما معناها راهو الانسان هذاك فقد عزيز
4: عليه انا نسمع بهم زاد يلبسوا المراه
0: كل بلاد ورطاله
4: ام العروس في قصور السيف بس الرداء الأزرق اللي هو دليل اللي هي أم
1: العروس
4: معناها فيه دلالات
0: وفما اللي في المهدية اللي تلبس لك لبس تعرفوا هذيك السبية
1: هذيك لما أنا
0: معرفة جربة زادة
3: بي دونك انا بديت الحكايه كلها بانسبيراسيون حبيت نخدم بالمليه هذيك بالتخليله هذيك مشيت باش نسال عليها في المدينه العربيه ايها الناس حبيت ناخوها
0: حبيت تخلي المليه كهو
3: اي حبيت ناخوها باش نخدمها نخدم بها موديل ولا حاجه يا اخي لي ارتيزان كل غاديكا والتجار كل غاديكا يقولوا لي المليه راهو يحسر عليها ماعش موجوده عندهم كاين هكا المليه السانتيتيك اللي تتباع هذيك اللي هي ماشي أصلانية اللي مش اللي نخدمه فيها صحيحة
0: كلها مش صحية
3: هي صحية هذه المالية الأصلية اللي تتخدم بالسدية معناها يخدمها نختيزان معناها شغل يدوي كل دقاجز كزيت
0: محليها تلم تلم سفساري
3: كبيرة بالبيه
0: وقماشة محلية وتلبس صيف وشتاء
3: أي تتلبس صيف وشتاء وهذه كراي مزلت كي خرجت من السدية
0: نجم أنت تبوبها كما تعملها اللي تحب تعملها ترميها رميان تخيطها شدها بالسانتور بالسبتة اللي هي تكونك شو اسمها هذيك الرباط الربطه اش تتسمى
3: الحزامه
0: الحزامه تلبسها بالحزام
1: شمله
0: صحيح ولد المكنين
1: وفيها باش تسمي
0: كثروا علي انا المصطلحات راهو بالحق راهو فما مصطلحات
5: في بلد اخرى تسمى التخليله
0: تخليله
1: مليئه
5: فما مهرجان كامل زالوا الصناع نتاعها
1: زالوا في ماديه بصفه كبيره
4: في بوجر مهرجان تخليله ديجا مؤخرا
5: لازم تصعيد يدويا مش مازال صعيد يدويا
3: اما يتعديوا على الصويب بكي تشوف باركور لقبه صحيح ورجال كبار كلهم رجال كبار وما عدى ما تعديت الحكايه ما تعديتش الصنعه مالوغوزمون دونك انا هذيك منين جاتني ليدي نتاع المارك نتاعي دونك انا خلينا نعمل تقديم
0: غير ما تسمي الماركه قبل ما نرجع فما فن اخر باش ناخذوه هو فن الرياضه اللي هو فما مباريات وسي حكيم عنده تدخل تفضل سي حكيم في ستايل تونس يلا اخبارنا الكرويه في ستايل تونس
6: يعطيك الصحة إيناس ونقعد مع سالك تونسي مباريات كأس تونس اليوم الدفعة الثانية مباراة الدور الربع النهائي لكأس تونس مباراة بعث بوحجلة والترجي التونسي زميلنا مكرم صولة حاضر على عين المكان نقدم المباراة مرحبا بك مكرم مكرم سولا نذكره في نفس الإطار مباراة زوز مباريات اليوم نتابع مباراة الترجي وبعث بوحجلة والمباراة الثانية باش تجمع تقدم سقي الدير وشبيبة العمران زوز انطلقوا المباراة لحد الآن التعادل صفر مقابل صفر محمد إذا مكرم سولا حاضر على عين المكان في ملعب بوحجلة المباراة لحد الآن بعد مرور 7 دقائق منذ انطلاق المباراة في ملعب بوحجلة وأجواء كبيرة برشا اليوم شفناها قبل انطلاق المباراة مكرم مرحبا بك أكيد أنا رجعوا بعد شوية إيناس
0: برغم درجة الحرارة يعطيهم صحة ولا

0: طقس خو برشا اليوم ومازال درجة الحرارة باش تكون معناها
1: تعرف تعرفوا إيناس إيناس أنه بعث بحجلة في الأقسام السفلى من وقت يواجه فريق من رابطة المحترفة الأولى بقيمة الترجي تكون أجواء كبيرة في عرس كرة بيعتم معنى الكلمة في مدينة بحجلة. وأكيد اليوم المباراة إلى حد الآن 8 دقائق منذ انطلاق المباراة وتعادل 0-0. شوف حتى الجماهير على أسطح
0: برغم
1: تعرف أنه مش ديما تتعاود مثل هذه المباراة مباراة كاس
0: نادرة.
1: واليوم بعد بحجلة هون ناخذ زميلنا مكرم مسؤولة حاضر على عين المكان نقدم المباراة. مرحبا بك مكرم.
2: مرحبا بكم سيداتي أنساتي سادتي على موجات إذاعة المنسير مباشرة من الملعب البلدي ببحجلة حيث تدور مباراة الدور ربع نهائي لكأس تونس لكرة القدم إذ يستقبل البعث الرياضي أو الفرسان الخضر ضيفه الترجي الرياضي بتونس في مواجهة تاريخية بالنسبة للأجواء. الطقس ربيعي أرضية الميدان ممتازة الحضور الجماهيري غفير أنه ليوم تاريخي هنا في بحجلة. إذن المباراة تحمل طابعا خاصا لأبناء بحجلة الذين يوصلون كتابة مغامرتهم مميزة في الكأس أما أحد أكثر الأندية تتويجا أمام أحد أكثر الأندية تتويجا وخبرة في المسابقة. إذن يدخل البعث الرياضي ببحجلة اللقاء بروح عالية ورغبة بتحقيق مفاجأة أمام جماهيره مستفيدا من الحماس الكبير والدعم الجماهيري الحاضر هنا في بحجلة. أما الترجي الرياضي التونسي فيسمح لإنقاذ الموسم بعد خسارة البطولة التي آلت للنادي الإفريقي. إذن مواجهة بين الطموح والتاريخ بعد بحجلة حلم صناعة إنجاز تاريخي وبلوغ نصف النهائي الترجي خبرة كبيرة ورغبة في إضافة لقب جديد إلى خزائنه. بالنسبة لتشمر مباشرة لتشكيل تذكير حكيم منذ الدقيقة الأولى هجوم منسق للبعث الرياضي بحجلة كاد على أثر افتتاح النتيجة. إذا نمر مباشرة لتشكيل الفريقين بالنسبة للفريق الضيف الترجي الرياضي التونسي بحراسة المرمى الله من ميش عدد 1 محمد بن علي 2 حمزة الجلاسي 6 ياسين مرياح القائد رقم 5 نضال الأيفي رقم 12 حسام الطقاء 8 18 معز الحاج علي 24 حمزة رفيعة 31 شهاب الجبالي 28 أمان الله الحميدي 19 أشرف الجبري. بالنسبة للاعبون الاحتياطيون محمد الصادق الدبشي كحارس مرمى احتياطي إلياس بوزيان إلياس عرعار محمد أمين القضامي علاء الدين الدربالي خليل القنيشي أرقم الطبوبي هيثم ضو أمان الله التواتي المدرب كريستيان براكوني والترجي يلعب على يسار نفس الحجرات الملابس بألوانه التقليدية الحمراء والصفراء. بالنسبة للفرسان الخضر حارس مرمى إبراهيم الصغير علي حمامة محمد السبعي أسامة نصري جعفر موسى محمد النصري زيدان العبيدي حازم الميداني غازي الحزامي علي الشهيبي زياد العونلي. اللاعبون الاحتياطيون كحارس مرمى احتياطي بلال عويساوي زياد زعفوري ياسين زيدان أيهم الدربالي عبد الرحيم العويساوي سيف الدوزي عبد القادر النغموشي محمد الخلوفي محمد حسان المولهي. يدرب الفريق لسعد الشريطي بألوان خضراء وبيضاء البعث الرياضي ببحجلة
1: في توقيت مكرم
2: مدخل حجرات
1: في توقيت مكرم
2: في توقيت 11 دقيقة لعب.
1: شكرا لك يعطيك الصحة مكرم أكيد نرجع لك
2: النتيجة التعادل 0 من الجانبين.
1: شكرا لك يعطيك الصحة مكرم نرجع لك مع تغيير النتيجة يعطيك الصحة إيناس العودة لك في دقيقة برنامج استهلك تونسي. شكرا لك
0: عايشك شكرا. إذن موصين معكم مع ضيفاتي وضيوفي الكرام معنا سعيد جينا من المكنين ومع طبعا سيدات السيدة الفاضلة اللي تحصلت على الجائزة الأولى فيما يخص المقروض المجبر وكذلك المعنية بالأمر في بخصوص الأمر التنظيمي يظهر لي أكثر حاجة في الجمعية عزة زادة ناشطة في المجتمع المدني وبنوتة مزيانة شابة زادة كلهم مزيانة ترى وما هي خطرة مزلت صغرونة هكا وتتألق عيني هكا
3: شباب
0: فيها بريق في برشة طموح في برشة طموح يعني تحسها ما شاء الله جاتنا بهالملية هذه يعني لبستها تشوفوا فيها مزيانة ومحلية قديش حنين بالحق تلبسها تحس بدفء والله دف
3: متاعنا
0: صحيح زيد قد من روحك بالليل اللي يستمع لنا توا واللي يرجع بالاستماع الفنانين تحية ليك تفضلي.
3: أنا زينب علي الكرياتريس متاع لمارك أليز أتولي هي اسمها أليز أتولي على خاطر معناها حاجة الأولى اللي تحب تثمنها هي النسيج التونسي. دونك نحنا إن شاء الله يا ربي البروجي متاعنا نحبو نعملو أناتولي نعلمو فيه دي جون باش يخدمو النسيج التونسي. معناها
0: أنت تخرجت متخرجة في العمل؟
3: أنا متخرجة من فاكولتي دو مود
0: تاع مستير. مدام إيمان سلام كانت تأثر فيك
3: من
0: حبينا تكون حاضرة معنا.
3: خسارة وي وي
0: ميسالش مش مشكلة تجي بحضينا
3: بغابوغ ساعة على الفاك متاعنا برشا عباد ما يعرفوهاش. أهلي المستير بالطبيعة يعرفوها المعهد العالي, أما في تونس برشا ما يعرفوش اللي عندنا فاكولتي إتاتيك معهد العالي إتاتيك
0: بورتون قاعدين معنا نروجوا راهو لل
3: أي في بالي أما باقي راهو شيء ديما وين ما نقول أنا راني متخرجة من فاك دو مود تاع مستير ما يعرفوهاش قليل
0: نجمو تحطوا أنتوما في البروفيل نتاعكم خريجي خريجي كذا وكذا ولا إتيديون يعني طالب تدرس بكذا وكذا بالكبير بالكبير بالكبير باش يشوفوها
3: سي فري.
0: أما مكانها زاد استراتيجي محلاها على البحر
3: هي مكانها بيان سور تاعها والفورماسيون نتاعها زاد ياسر باهيه
0: الفورماسيون
3: نتاعها قويه برشا سورتو غراس للسيف
0: فيها برشا ايفازيون برشا خيال برشا ابداع برشا اتقان يعني عالم قد ما تخوض فيه ما تشبعش
4: وبرشا جاونا لهنا وجابوا شيء ممتع
0: كما عزيز مع بوفينا كما انت توا تبارك الله مع ايمان
4: كل شباب شيء
0: ما شاء الله معناها البنات ما شاء الله
3: هي راهي الخدمه الجباره من عند الاساتذه سورتو مدام ايمان نحب نوجه لها تحيه كبيره على خاطر الفورماسيون اون فورماسيون دو باز بالحق معناها هي عندها تعمل في مجهود جبار خاطر كانت نجم تكون استاذه جامعيه تقري على روحها
0: يعني تقري على روحها تكوين اكاديمي وكذا
3: هو نحن الدوار نتاعنا توت ان بروجي كامل كبير ومعناها ايفينمون كبير كامل معناها بالحق ثم خدمه جباره من مثل امذا ومن الاساتذه اي سورتو هي مدام بالحق معناها خذينا اون تري بون باز من عندها وقعدوا دي سوفينير ياسر محليهم
0: ربي يفضلكم حتى تشكر فيك برشا وهذه معناها شات تعرفين ومحبه من تلميذه
3: للاستاذه
0: ربي يفضلك ربي يفضلك بهدي المسار هكاك وفما مشروع قاعد يكبر وفما ان شاء الله الاتولي هذا ايرا النور ان شاء الله قريبا هذاك علاش حبيت نقول لك معناها شكون شكون معاك في خاطر العمل هذا ما يجيش وحده وراه برشا ناس
3: اي هي وهي معايا اختي ومعايا مليك ملولي اللي هي لهيتنا بالسوشيال ميديا سوشيال ميديا مانجر نسميوها تاع الماركتينغ وكل شيء دونك اوني تخوا نحنا انا واختي بدينا وبعد صديقتنا مليك بدات معانا
0: في الترويج
3: اي في الترويج واختي في الفينانس والحاجات هذوكم
0: وانا شاركت في بعض المعارض ولا مازلت
3: انا مازلت ما شاركت ما نجمش نشارك اصلا
0: خاطر مازلت
3: لا خاطر انا عندي فرصه باش اني نشارك في المعارض الكل وفي خاطر المشكله من الماتيغ العاد انا ديما الماتيغ مش موجوده, نتعامل مع الناس
0: ياخذ
3: وقت برشا ونخدم ببري كوموند معناها ما تلقاش مستحيل تلقى عندي معناها
0: ستوك
3: ولا الوحدين العباد يقولوا لي ديما هكا كل شيء نقول لهم ليه راهو باش
0: تستنى تلبي في طلبات اي فوالا مش سهل خاطر الصنع باليد راه يذهب راي
3: اي بطبيعه
0: تطلب برشا
3: وقت
0: انت تحبوا معناها في سافيسه ما ينجمش يعملك في سافيسه خاطر فيها اتقان فيها مجهود كبير فيها خاصه النسيج وكل مكتب
3: هو نسيج ويتعدى بالقرنه هذيك
0: زيده يخزرك الزينه شوفك الكرويت معناها قداش تطلب مجهود على مستوى
3: على مستوى النظر والفيزيك الحكايه وكل شيء
0: ياسر
3: وليزارتيزان زيد نتعامل معاهم
0: وربي يقولوا لي القطعة بمليون لا نستخسرها في أي قطعة معناها من
3: أنامل وتقعد لك تقعد لك
0: من أنامل معناها خدمة باليد عمرك ما تقول شبهة غالية نحشم أنك نسمع شكون قال غالي يقول غالي على حاجة على حاجة وراها تعب كبير وقطعة منهم راهي باش يعطيها لك خاطر القطعة عمرها ما تتعاود باللي باش تعمل لك كيفها ما تجيش كما الأولى
3: وتقعد لك من جينيراسيون جينيراسيون تو شكون اللي قاعد يخو في قطعه باش تقعد لصغارك ولا باش
0: والله تو لا بالعكس بالعكس فما برشا تو رجعوا بنياتي بدا يلوش في باش ما مات وجات ولا جات
3: نحكي لك على الجينيراسيون تاع تو انت تو كنت راه بنات صغار معناها يشريو في حوايج من حمام معناها الحاجات السانتيتيك وكل شيء باش تخمم اسكو انت القطعه هذيك باش تخليها لصغيرك وصغير صغيرك وهذيك
0: ما مازالوا صغار انتم المسؤوليه عند اللي قبلهم اللي وصلوا
3: فوالا ما ثماش ماتيغ اللي تدوم لك ما ثماش ماتيغ دايمه معناها فهمت كل شيء يمشي معناه يمشي من
4: بالوقت
3: ويطيش وما يقعد لكش الحاجه ما تقعد لكش باغ كونتر هذه دوغابل الماتيغ دوغابل معناها مخدومه
0: بالقطن تنجم تخدمها برشا حاجات هذه تنجم تجيك جبايب تنجم تجيك تعمل لها قفطان
3: انا نحب نخرجها انا وفيت انا ها هو البروجي انا نحب نخرجها من الكادر
0: هذيك
3: من الحاجه تراديسيونيل تخدم بها يا اما جبه يا اما قفطان يا اما نحب نخدمها حاجه تلبس حتى كل يوم
0: بونشو مثلا
4: هما ديجا ديماري تعملوا بداو
3: جو بانتور هذه روبا اللي هو فهمت تنجم تخدمها وتنجم تنسقها على اي حاجه اخرى زيد كيف
0: ياسر
3: فهمت
0: ياسر مش حلو ياسر ما في الصيف معناها لا تعرق لا تفد
5: ثم في أوكرانيا دار كاملة مولاها الردوات حمل الواحد عندنا نساج موجود قعد يخيط له فيهم تقريبا ثلاثة شهور يخدم على الدم باش عمل ردوات الدار الكل هو سببها بدا بتخليل انت عجبته لقاها مخبية
0: مخبية كنز
5: ايه. انا عملها عمل الدار كل ردوات كيكايا وعمل البيت الصالة كلها مغلفة بالطريقة هذيك حتى من الكوسان تاعو كل تدخل الدار تلقى حاجة غير عادية في اللوح وعمل انواع التخليل بين الردوات والصالة عمل الانواع عزيز انواع تقريبا انواع اللي مفرق ما بين انه الردو والصالة
0: تحفة معناها تحفة معناها تقيه من أشعة الشمس في الشتاء وفي الصيف عفوا وزيد حتى الهواء ما تكونش دار أي دفية حتى القماش سبيسيال اللون ما يتبدلش
3: صحيح إيزولون هو هما كانوا يخدموا به عازل صحيح كانوا يخدموا به العباد كانت تعيش به معناها نسيت تلبسها في الخدمة بتاعها في كل شيء
0: في الحرف في الفلاحة
3: في المعامل في المعامل كانت كلها لبسها معناها نسيت هكيكا وهي حاجة منا
0: أنا مستنسة في الاستوديو نتقلق من الكليماتيزر اليوم مرتاح كالأبسور معناها قاعدة تمتص في الهواء البارد مش قاعد معناها يهبط على راسي ولا على كتافي هكا المالية اليوم شيختني اليوم بارك الله فيك احنا توا بدينا في المسار هذا مستقبلا شنو انت تستنى في الاتولي ان شاء الله ربي يوفقك شنو
3: هو مستوى الترويج انا هي البارتي الاولى ترويج فوالا هي البارتي الاولى ان معناها نحبوا العباد باش انهم ياخذوا البرودوي مخدوم بالماليه معناها انا هذيك
0: عندك ديزاينر تاع مصممين
3: معناها المصمم انا اللي نخدم فيها انا نخدم انا المصمم واللي نعمل في كل شيء دو اجوس كازيد معناها البرودوي نخدم
0: عملت دو اجوس وخرجوا
3: اي بالطبيعه
0: شنو عملت
3: عامله انصامبل عامله انسيت بالماليه هذيك معروف زيد ديجا تلبس بالبي نخدم دي شوميز نخدم دي غاب معناها هكا معناها ديجا
0: نحضر نجيب قماش ولا بيوفا
3: هكا ديما بالبري كوموند ديما نحكي مع النساج
0: نوصي
3: على حاجه مسبق
0: هو حاجه خرجت بالطبيعه كي ترى حاجه خرجت انت تنزل معناها
3: انا من الاول ديما ننزل عليه مسكين وديما الحاجه معناها اللي نجم يخدمه لي ناخذه هذاك هو نحاول نستغله لو ماكسيموم تبدا ديما بكونتيتي صغيره هذه بارتي الاولى من الميسيون تاعي بارتي الثانيه ساسرا ان شاء الله اني نلقى لها حل خاطر كان هكا مش باش يدوم البروجي مالوغوزمون على خاطر نهاني قلت النساج رجال كبار قاعدين يخدموا فيها ما تعديتش كعبتين وكعبه في الجمهوريه كلها دونك لازمنا نلقاو حل فيها الحكايه لازمنا نعملوا اناتوليي اللي نفورميو فيه دي جون
0: يخدموا مع المندوبيه الجهويه الصناعه التقليديه يعملوا دورات تدريبيه وتكوينيه في المجال هذايا انت تنجم توصل صوتك سي كاظم مدام سماح يسمعوك ويعملوا بدورات خصيصا الا اللي كنتي والمجموعه الشبابيه يجيوكم كالنساج الكبار ويعلموكم يعلموا الشباب باش تتواصل الحرفه هذيا
3: هذيك ان شاء الله بقدر ربي هذيك الدوزيام ايتاب سيغتمون ان شاء الله
0: هذا البولي الثاني
3: نتواصل مع
0: اكثر من عبد الثالث ورابع
3: الثالث ورابع بيان سور نحبوا نخرجوها الماليه نتاعنا من تونس نحبوا نسوقوا لها بالباهي نحبها تكون الماتيغ اللي بالحق معناها نشرفوا بها خاطرها مزيانه على الاخر خدمه
0: ياسر مزيانه
3: ياسر اوثنتيك
0: لونها ياسر مزيان
3: اي اونيك على الاخر اوثنتيك واصلا هي خرجت انا ديما سورتو المواطنين بالخارج ياسر يحبوا ياخذوا برودوي اللي يلبسوه غادي كيفتحوا
0: تلقى بيتساله هكا معموله المخادد وكل معمولين بالقماش هذايا بالحق يحبوه خاطر يبرد وصحي حتى لصغيراتهم مثلا ما فماش لي زكريان والكل مش كما اللي موكيت اللي نرمي فيهم كتوى معناها
3: اي والبوليستير اللي نلبسوا فيه كلنا كل شيء
4: والسنتيتيك والكل
0: حتى على مستوى الصاغه الكلاسيك انت تلبس الفضه وتحب الفضه كما الامازيغ هكا كما جونا التونسي الاصيل
4: هي كلها مزيغيه
0: مزيغيه كلها
4: هكيتا مزيغيه
0: الفضه زاد في لي اكسسوار مختصه في الشيء هذايا والا لا كان في الماليه
3: لا جوست ديما معناها
0: اما الماليه خمم فيها نعطيك معناها فولي الرابع خمم في لي اكسسوار كلاسيك ترجعهم يعني تشوفك تو مثلا عزة كجبت لنا الكتاب خاص بالامازيغ وان شاء الله تكون فما حصه خاصه بالامازيغ بالحق راهو تنهل منهم راهو باللي باش تعرف شيء كبير
3: اللي هو هما الاكسسوار الامازيغ مزيانين برشا
0: نعم
3: عندهم اهل اختصاصهم هما
0: اي تتعامل معهم
3: واي نحب نتعامل معهم بيان سور هذيك ديما نحب نعملها حاجه
0: تخرج الماليه
3: تخرج معها
0: خلينا نحط قطعه فيها سيني امازيغي معناها حاجه
4: تتن سامبول حاجه ترمز زي
0: ولا مزيانه راهي
6: فكره الحروف نتاع التيفينير هذوك اللي يعملوا فيهم في السلاسل ولا في البلالات ولا في اي حكايه فهمت يمشي
0: المراه الفينيقيه هذيك
6: الشوفله
0: التانيه صحيح هذوك ماكش نحكي لك نرجعوا لهم كانوا قبل راهو اما ندثروا تو ما عادش نشوفوهم
3: انا ديما في الشوتين نتاعي نلبسهم حاجات
4: شنو رايك في لو كان محرير
0: شوف القماش تاع السفسيري
4: تعمل مزج مرياش نقول احنا ما بين التخليل وما بين السفسيري في في في في الديزاين يعني في نقولوا احنا الشيء اللي باش يطلعوا الباترون تعمل مزج ما بين هذا وذاك يخرج روعه تخيلوا
3: هو في ستايلينغ بوتيت يجي مع بعضه معناها تلصق حاجه مع حاجه اما باش يتخيطوا مع بعضهم ما ينجموش خاطر ذاك حرير حرير 100% ديجا ما نحبش ندخل معاهم حتى ماتير نحب كل ماتير تقعد عرفتك اللي تقعد 100% هي سورتو الحرير ياسر ديليكا يخدم باليد هذاك والفينيسيون نتاعو من الداخل تطلب برشا وقت وكل شيء والسفسيري نتاعنا مزيان برشا كي تجي تركز مع لي ديتاي نتاعو النساجه كيفاش خادمينهم راهو فيه في برشا نواع السفسيري فيه في يقولك عين حجله وفليه وثما برشا تسميات انت واللي غيوغ اللي موجودين
4: هذيك الجويده عين حجله وفليه عين حجله وفليه هذيك خدمه النساجه
3: خدمه النساجه الجديده
0: صحيح عمرها عمرها 70 سنه عايشه في الشو البدوي التقليدي المزيان هذا الشيء اللي فرحني به كل ما خذيني بالحق كي جاب حدايا تلقيت في كل شيء ما شاء الله هي زينه بركه راه كل عندها حكايتها راه وديك كل تشريفه في السفسيري
4: والبريد والقفيلي حاجه روعه
3: تشريفه صحيت نتاعو قبل قاعده تشريفه قديمه
4: في كل واحد محلي تعمل فيه هذيك صحفظوا عليها كل فستان هذيك
0: هذيك فريت هذيك قلت لها ذكرتني في الدنجري برشا يعملوا السوري دنجري هكا تو
6: هي تزيد وتنجح تزيد لك لقيت المراه حيت هو يتلبس على جيب ساتيني مراه مثلا
3: اي صحيح
0: برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا كل زاوية من بلادنا كل دينا راي تعطيك تفاصيل وتعطيك معناها روح باش معناها بالحق تأثث لهالمشروع نتاعك
3: أنا في الغشيخ شمتاعي ديجا كيكا راني تحركت بس على سقاية باش لقيت النساجة أصلا مشيت ندور على سقاية من ولاية لولاية نهبط نسأل العباد نشوف نعرف هكي عرفت برشا نساء قاعدة تخدم وكل شيء شفت بالحق بركال عليهم قاعدين يخدمون خدمة كبيرة في الساحل هو راهو
4: الساحل
3: معناها مركزين على الاخر في الساحل تبارك الله عليهم يخدموا اما كالعاده معناها ديما تلقى نساء الكبار ما ثماش شكل معناها جنس تلقى معناها كونتيتي صغيره اما هذاك اش نحبوا نحن نحبوا نزيدوا بديو بشويه
0: بشويه الجنس يحب يخدم القطعه اللي يلقى فلوسها غدوه
3: اي صحيت
0: يحس عدوش يحب يستنى حتى تفك القطعه ما قد هو 3-4 شهور ما يخذ الفليسات ما وما عصر السرعه
5: اللي وقعت في مهرجان لبسيس المسجد التخليل العباد
0: يحبوا الورشات راهو
5: المراحل مدام انت قلت غالي المراحل نتاع هذيك راه تقريبا 6 او 7 مراحل راهو يجي خيط ابيض والنساج هو اللي يصبغ والنساج هو اللي يصبغ الالوان هكا الكل باش يعمل الخيط نتاعهم
0: يعني سيروره وعمل كامل مع مجموعه كامله مش شخص برك
5: قد ما تغلى راهي ماشي غاليه
0: صحيح
5: نقول لك انا تشوف كي تحضر على خدمتها كل كي قد ما تغلى تلقاها ماشي غاليه
3: تعب ويقع نهار كامل وتلقاه في استوديو صغير وسخانه ويخدم عليها وكل شيء
0: عنده تاثيرات جانبيه بعد على صحته على الوريد خاطر فما مواد معناها تنجم تاثر على صحته
3: حتى الماتيغ بروميير راه يتعبوا برشا باش يلقاوها راه قاعدين مش قاعدين يلقاو في الخيوط
5: الصبغه الطبيعيه هي الصبغه بيضه طبيعيه مش معناتها
3: ماش برشا يستعملوا فيها صبغه طبيعيه تو جينيرال يخدموا في معناها في ياخذوا يدبروا في السيستم الخيوط ياما حاجات من ديد ستوك معناها هو جينيرالمون مي بون اما هذيك هي حسيلو ان شاء الله ربي
0: حسيلو شكرك ان شاء الله بالتوفيق ليك عزيزتي ربي يوفقك ويعطيك بالوقت الطيب ويخلي لك ويجي الساعه اللي هما السند المعنوي والمادي اللي كنتي خاطر مازلت في البروجي معناها مازلت في البدايات ان شاء الله ربي يوفقك هذا شنقول وحاجه اخرى مازال اللقاء معك ان شاء الله ميسيرش ناخذك نزيدوا شويه ونكملوا مع مدام نجيبه والمجموعه الحاضره معنا عزه نحب نحييك زيد على مجهودك بالحق مجهود كبير عزه والله لازم نكرمك عزه شرفتنا ونورتنا في كل المحافل الوطنيه ولا يعني تعطي من روحك تجبد حتى من الخزانه بتاع امك تجيب حاجه عربي كلاسيك قديمه من
4: مخرومه مخرومه
6: تبارك الله علينا نشوفوا الشباب هذا اللي قاعد يجي كيفاش يبحث على الاقل احنا نعملوا دورنا اللي ما قمناش به من الاول
0: يعطيكم الصحه لنا عوده والحديث بقيه يلا جونا التونسي 100%
3: خلاص
4: بالأربعة.
7: بو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
8: 97.3.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. حذر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن أجدربو اليوم من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من بلد مجاور. وأضاف على هامش اجتماع لجنة الصحة للاستماع لاتحاد الفلاحة وممثلين عن كونكت بخصوص منظومة الألبان ومنظومة اللحوم وقطع زيت الزيتون أن ذلك يستدعي التدخل السريع ودق ناقوس الخطر. أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بأحد الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. نرفع الآن على حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة ودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: مرحبا بالجميع. ثالث موعد رياضي على موجات إذاعة المونستير. نبدأ بمباراة كأس تونس الدفعة الثانية بدور ربع نهائي لكأس تونس. زوز مباريات بتقدم ساقي دار شبيبة العمران. تقدم شبيبة العمران هدف مقابل صفر، هدف سامر ثامر المرواني في دقيقة 18. في المقابل مباراة بعث بوحجلة والترجي التونسي. نشوف وين وصلت المباراة مع زميلنا مكرم. مرحبا بك مكرم مجدد.
1: مرحبا بك حكيم من جديد. مرت قرابة 33 دقيقة لعب على انطلاق المباراة ولا يزال التعادل سلبي بين الجانبين. حقيقة ما نلاحظه أن الفارق غير موجود بين الفريقين، الهجومات من هنا وهناك والفرص المتاحة للتسجيل من الجانبين. ما لاحظته خلال هذه الدقائق تألق الحارس إبراهيم الصغير الذي كان سد منيع أمام تسديدات الجبري والطقاء. كذلك الظهير الأيسر حقيقة محمد السبعي يقدم في عطاء غزير جدا وفنيات عالية. إذن لازالت التعادل إلى حدود الدقيقة 35 سلبي، وهذا هجوم للترجي الرياضي التونسي، لكن تمر الكرة وتخرج تماس يلتحق بها الظهير الأيسر للترجي الرياضي، يراوغ ويوزع على مستوى خط منطقة الجزاء. ما زال الهجوم للترجي الرياضي ويلتحق سيف بقاء ويلتحق على الكرة، لكن كالعادة السبعي يشتت الكرة
0: في توقيت بالضبط مكرم،
1: توقيت 35-36 دقيقة لعب، التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة مكرم سولة. أكيد مع التغيير في النتيجة إن شاء الله نرجع لك لملعب بوحجلة. نذكره لحد الآن بعد بوحجلة ترجع تونسي التعادل 0-0. تقدم ساقي الدار متأخر في النتيجة شبيبة العمران بهدف مقابل صفر. والبارح كان الدفعة الأولى سجلنا ترشح نادي صفاقسي من ملعب الجبسي 2-1، وترشح ترجع الريسة من نادي البنزرتي بهدفين مقابل صفر. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم نعطيكم تعيينات المباراة. بالنسبة لمباراة البراج بعد معانة الرابطة الوطنية لكرة قدم تعيين مباراة البراج مؤهلة للصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم يوم الاثنين 25 ماي الساعة 4 نادي حملان في المستقبل القصرين، والمباراة الثانية بالملعب الجبسي اتحاد تطاوين. أكدت الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة أنه في صورة انتهاء المباراة في الوقت القانوني بالتعادل يقع الهجوم مباشرة لضربة الجزاء لتحديد الفائز، وأكيد كل فائز من المباراة يكون دور نهائي في انتظار الإعلان على الموعد المباراة وأيضا مكان المباراة لتحديد فريق وحيد باش يصعد من جملة 4 للرابطة المحترفة الأولى بعد ما سجلنا صعود تقدم ساقي الدار للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم إلى جانب المراضي بحمام سوسة. ونختم بالسباحة، ورسميا الرحموني يغير التغيير الجنسية متاعه بصفة رسمية من التونسية للسعودية باش يشارك في المسابقات بعد ما كشفت القوائم الرسمية الاتحاد الفرنسي للسباحة عن تغيير السباحة صعد رامي الرحموني 17 سنة لجنسيته الرياضية بشكل رسمي باش يمثل بموجبه المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية والقارية المقبلة وفق البيانات المعتمدة الصادرة على موقع لجنة النتائج المسابقات التابعة للاتحاد الفرنسي للسباحة. نذكروا استهل الرحموني مشواره تحت الهوية الرياضة الجديد المنافسة في 3 مسابقات رئيسية للمسافات المتوسطة: سباق 200 متر سباحة حرة، سباق 400 متر سباحة حرة، سباق 8 متر سباحة حرة. ذكر الرحموني كان توج بعديد الميداليات الذهبية في البطولة الإفريقية للشبان في سباقات 200 400 800 و 1500 متر سباحة حرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: منكم وإليكم
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير، في رحاب النظر، برامجنا منكم وإليكم.

0: يلا عودة لاستهلك تونسي. ونذكركم فما زادة تدخل سي حكيم اسطنبولي بالنسبة للرياضة في برنامجنا اليوم. التحقت بينا مدام صفر وضيفة كريمة مبجلة من شقيقة الجزائر واللي شفناها في مهرجان لمطة، قدمت الكثير وساهمت في أنها زادة تروج منتوج تونسي باللهجة، مش نقول اللغة الجزائرية، اللهجة الجزائرية. مرحبا بها ومرحبا بمدام نجيبة صفر اللي زادة امرأة فاعلة تبارك الله عليها وتشجع في الحرفيين والحرفيات والمجموعة الكل النيرة. ومنها من خلال هذا المزح زادة نحب نحيي برشا مدام لميا اللي قدمت مؤخرا فيستيفيتي وعرض متميز خرجت السفساري لميا اللجمي، نحييها من أمام هذا المزح. وانت عزة كنت حاضرة كولا كانت ياسر مزيانة الأمسية سبت الفارت يظهري سبت الفارت، بقيت نستنى الحقيقة، أنا حبيت نكون معاكم ولكن الغالب الوقت ضبطني، كانت عشوية مزيانة، كان خروج من الحومة العربي هكا وحتى مارينا
1: خروج من دار شباب
0: مونستير حتى مارينا،
1: وكانوا حاضرين عديد الجمعيات. أول حاجة كانت الدعوة من دار شباب مونستير، جمعية تراثنا، جمعية أصالة وفنون، مركب مارينا. الحق كانت خرجة مزيانة مزيانة برشا، موثقة في الفيديوهات، موثقة في الناس اللي شافت وهبت ولبيت الدعوة. شقول لهم راو سفساري تونسي ما يموتش، ومازلت عنا خرجة أحلى من هيك برشا، غير حضروا روحكم وخلي سفساريك على البلاج.
0: تذكر خرجة السوسية دار أم كلثوم،
1: دار أم كلثوم كعملنا خرجة
0: كانت خرجة ياسر مزيانة، ما كناش برشا ما بجلبنا الانتباه الحقيقة. مشينا على أبو جعفر وكنا لابسين سفساري والسياح بيهتين شبيهم، شنو اللي حافظ الأبيض اللي متلحفين به هذايا
1: ومحلي قديش مشره السفساري وقديش مشره، وكيف تعدينا به حتى في الأيام نقول احنا في شهر التراث في حومة العريبين في دعوة زادة من دار ثقافة الساحلين، قديش محليه وقديش الناس تذكرت وقديش قالوا بالحق معناها احنا اني عندي سفساري نمشي نجيبه باهي نقول لبرا جيبه ويجي.
0: والله والصغيرات ما شاء الله الكاليش وكل الكاليش
1: وجو الكاليس وجو صحيته
0: جو الكاليس غنوا عليها الكاليس نجيبه شنحوالك يا نجيبة. اسمع لها مسمى النجيبة، الطفلة النجيبة، المرأة النجيبة،
2: عايشكم مدام ايناس
0: شنو حوالك؟
2: الحمد لله شنو حوال
0: اهل بنان،
2: يعطيك الصحة، مسلمين عليك الناس كل يستناو فيا وقتاش باش نجي بحداك باش يسمعونا ويدعمونا.
0: يعيشك مرحبا بك،
2: شكرا على الدعوة وعلى البرنامج الحلو اللي يقدم الدعم للحرفيين والحرفيات ويحافظ على التراث. كذلك نشكر المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية اللي على رأسها سي كاظم هذاك بونا الكل
3: سمودي
2: ومدام سماح ما ننساوهاش بالطبيعة، كذلك الحرفيات والحرفيين والمرأة الحرفية بالمنسير اللي هي نجيبة صفر.
0: مرحبا بك لالا، يعني ضيفتنا الكريمه اللي هي من الجزائر الشقيقه، اعطيها الميكرو. مرحبا، قدم لنا روحك.
4: عسلامه
0: خاوه ما باش تحكي لنا تونسي اليوم، ترى جرب تحكي تونسي يعني.
4: على سلامه سهله تونسي كيفاش نقولوا نتوما ما عرفش كيفاه. عسلامه، مرحبا بكم بكل، ونشكركم على الاستدعاء اللي استدعيتوني هنايا في هذه الوحده. اول مره اللي نجي نحضر الاستوديو كيما هكا الاذاعه، وفرحتوا بيا والحمد لله، عقبت معكم معرض ودرتوا يعني حفله، وانتم تحبوا الذهب بطبيعتكم وشطحنا وزهينا
0: والله، عندكم زاده لباسكم التقليدي ياسر مزيان في الجزائر، عندكم لبس خاص انواع وشكال. اما شنو اللي عجبكم في تونس؟
4: عجبتوني انتم مازلتوا محافظين على التراث ياسر مش كيما
0: اللي احنا محافظين عليه ونحبوه يبقى معنا دائما متوارث من الأجيال. فك خير دليل الطفلة
4: شو نحن دخلوا فيه العصري ومنا وكعبروا
3: كعبروا
0: امشي في الثنية، امشي بالنية تتكعبر لك في الثنية،
1: عايشة كانت حاضرة معنا حتى في دار ثقافة بوذر، دار ثقافة الساحلين، دار ثقافة وردانين، ما شاء الله تولت تونسية بالأساس.
0: تونسية
2: هي ضيفتي بالأساس، هي ضيفتي ضيفة شرفية استدعيتها حضرت معايا معرض بوذر معرض سحلين، معرض البردانير، لذلك معرض لمطة. وكانت
0: مدن الصغيرة راهو عندها موروث وتراث راهو مستحفظة به، وحاجات تبهرك ما تلقاهاش كما معناها فيها خصوصية، ماشي كما سيرة معناها المدن الأخرى. ساعات تلقاها متشابهين في تفاصيل معناها تراها بالعين، أما فهم في المدن الصغرى اللي شفناهم في شهر التراث اكتشفنا برشا موروث كان مخفي كما تثبت وتشوف.
2: صحيح. أني عجبني، أني عجبتني الوردانيين،
0: الوردانيين
2: زاخرة ياسر بالموروث.
0: ماشي واخ لا واخ حذر، احنا نقرأ بهم شي
2: والله بحذر. عندهم حرفيات ما شاء الله،
1: ما شاء الله.
2: كذلك رهوة حبيت نقول لك اللي مدام عايشة راهي حرفية في الأصل، هي اللباس التقليدي الأمازيغي هي تعمل فيه كبار وصغار، واليوم لبست لكم الزي التقليدي هو البرنوس وال والشنو
1: اسمها هذه؟ عطاها تحكي
2: القندورة. ها باش تقدم لكم هي روحها.
4: هذه القندورة قبائلية، احنا برشا عندنا، احنا تزيري عندنا القبائل، عندنا الكراكو، عندنا القندورة سنطينية وسكيكدية وكل تاعنا تبعتنا تزيرية، عندنا الوهراني، عندنا القبائلي، هذا ستيل الأمازيغ.
0: أمازيغ ظاهرة. تسميها شو؟ احنا نقولوا عزيزة ديك تسمى
3: احنا البرنوس، نقولوا
1: البرنوس، حتى نقولوا البرنوس.
4: قول البرنوس حنات هذه كيما
5: نقولوا شبه برشا للجلبة.
0: هي كيف كاب تتسمى؟
4: كاين اللي ستيل بزاف، كاين تاع الفوطة، وكاين تاع السامبل تاع الدار، وكاين تاع البرنوس. هذه اكبر وحده فيهم، هذه يلبسوها في المناسبات والحفلات،
0: اكثر حاجه يلبسوها في المناسبات. اي انا نشوف حتى في الفضائيات الجزائريه، نشوف معني خصهم في شهر رمضان يلبسوا برشا الاعلاميات والصحفيات على الشاشه معني على الفضائيه يلبسوا برشا اللبس التقليدي تزيري وياسر مزيان
4: يلبسوا،
0: وبهذا الثمن ماهوش رخيص، يعني الخيط نتاعو زاد نصور المنقوش باليد وكل هذاك معناها بهذا اكثر من
4: كيما كان يهضر الاخ بكري. كاين الحر وكاين المدرح، كاين المليح وكاين
3: كيما احنا عندنا الفضه زيد اللامي نقولوا لها لامي، هي مش فضه اصليه، وعندنا الفضه اللي ترزو بها الاصليه. يعني فما هذا وهذا، وحتى احنا عندنا البرنوس، البرنوس التونسي على الكحل وبالدوري ونلبس اي ونلبسوا تحت نقولوا القندوره، كانت الكلمه هذه كانت مديوله عندنا امي ومماتي واخواتنا وخالاتنا وكل في مونستير سانترفيل. كانت ما تطلعش عروسها الا وعندها برنوس اكحل، ويعني يبدا فيه تريزه بالدوري، وتلبس القندوره بالقندوره من اللوطه اللي هو احنا نقولوا يشبه القفطان، يعني سامبل كسوله من اللوطه. هذيك كنت عندنا في ولايه المستير، احنا متشابهين برشا،
4: متشابهين برشا،
5: ماهيش خاطرنا عارفين مليح انه انا توأم مع الزواج وجاوب حدانا باللي بس كل اللي بس تقليدي كما هكا يزيدوا معاه
3: يزيدوا معاه الامور.
4: ماني جبت جبينه انا هو وقت باش
5: نلبسوا
3: حاجه رونق اخر لون جزائري بطبيعه الحال.
5: مع كان شفت مدام اللي الواحد اللي لبسها هي المحرمه كانت تاع التونسي نفس تقريبا،
3: احنا كيف كيف الامازيغ متشاركين، احنا
5: هو اللي يميزوا الالوان كان الزرقاء والصفراء، احنا نعملوا كنا
3: احنا ملتي كولور يعني الالوان الكل
5: نحب الالوان الزرقاء والصفراء، لكن انت عندهم العصابه والمحرمه هذيك بالحق معناها تزيد
2: هذيك هذيك تحكي عليها انت القبيليه
4: تجي بالفتول،
2: هذه مش
3: بالفتول،
4: هذه
2: مسكيكديه،
3: مسكيكده
5: شوف متشرفوا قبيل. احنا قلت جانا اش مدى احنا 2024 جاونا من تزويز ومن بجاية من سكيكدا، من سكيكدا جمعية سق المواهب الشبابية في سكيكدا عنا معها تو ما ونمشي ولا بكل كو، جاونا بكل اللباس التقليدي امتاع شرط اشتغلنا عليهم يجيونا لتونس، مشينا انا معنا زادة ممكن مدام ليلى كنت مشينا احنا بلباس التونسي الحر.
3: اي
5: عملنا تورنيه من سكيكدا، عملنا مشينا تزويز، مشينا لبجاية، مشينا الوهران. ما الحق معناها قلت لك كان تبادل ثقافات في
3: ياسر ياسر مزيان،
0: فما
3: تشابه في كل شيء.
1: المتصفح للكتابه نتاع سي صالح بن عياد، المتصفح للكتابه نتاع سي صالح بن عياد هذا اللي يحكي على التراث الامازيغي لشمال افريقيا، باش تشوفوا فيه بالحق برشا برشا تشابه تفاصيل امازيغيه اللي هي تشمل تقول انت شبه موجوده في ليبيا وفي تونس وفي الجزائر جمعيه في المغرب على خاطر هم معناها كانوا هم يتنقلوا على كامل شمال افريقيا, ما كانوش مركزين في بلاصه واحده.
3: المغرب العربي
1: بتقولوا احنا موجود عندنا لاني موجود
5: وهذايا المغرب كله مازال متواجدين احنا عندنا في مناطق
1: مزيغيه. هذايا اني اكتشفته في مشاركتي مؤخرا في المهرجان الدولي للتراث والثقافه الامازيغيه اللي تعمل مؤخرا في القنطاوي, وكانوا حاضرين بحذانا امازيغ من كامل العالم خاطر الامازيغ وتم تعريف بالعرس التونسي. كان فما عرس نتاع حمام سوسه وفما عرس من المكنين, وكانك الانسجام بين اللبسه والغناء والثقافه بالحق حاجه
3: تشبهين بعضهم
1: تشرف فيه. اللي كانت زادة حاضره اكلات امازيغيه بالاساس معناها الحق وين نغوصوا اكثر في الاعماق نتاعنا وين نلقاو معناها تونس زاخره حضارتنا ما شاء الله.
6: تحيه من القلب الاستاذ صالح بن عياد محمود مدرس اللغه الامازيغيه, عملها الكتيب هذا من هنا الى
1: هذاك كتيب للاطفال وهذا كتيب
6: هو ساره بن جابر بن تراديت يعني حتى يعطيهم الصحه ياسر مزيان حتى معناها الطريقه الكتيب والطريقه الكل ياسر حلوه معناها
1: مكتوب هذاك بثلاثه لغات عربيه فرنسي
6: والانجليزي. ان شاء الله اللغه الامازيغيه
2: ان شاء الله ومن هنا موجوده لحد الان تمزرت
3: تمزرت
2: ونحيي من خلال البرنامج سي منجي بوراس. منجي بوراس هو عنده متحف فيه التقاليد والتراث التقليدي الامازيغي, وعندهم احتفال يعملوه كل راس عام العيد الامازيغي نهار 12 جانفي
3: ان شاء الله.
6: كل
3: 12
1: جانفي احنا هم مؤخرا جاتني دعوه زاده من جمعيه التراث تمزرت اللي مهرجان الجز اللي هو كان فرد وقت مهرجان التراث نتاعنا لهنا ما شاء الله. احنا عندنا قرابه 13 دار ثقافه في ولايه مستير تقريبا الكلها وجهوا لي الدعوه, ولهنا نحب نحييهم من الناس اللي حضرت لهم واللي ما حضرت لهمش.
3: يعطيك الصحه يا
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي
6: نورتنا عزيزنا ذكرت الاجابه اليوم لانك من تونس.
4: ليه أما أفار موضوعي
6: شو أخذت اليوم ساعة من حصتنا شنو أخذت كان فما تفاعل ومش كون فما تبادل بيناتكم إن شاء الله فيما يخص مش عاونوك إن شاء الله.
4: إن شاء الله خدت ربي إن شاء الله طاكي نخرج ونحكي
2: ونحكي
4: بس مرة مش
6: تعاونها. أي صحيح إن شاء الله ديما هكا مديني ديكم للناس الكل.
2: شو هي المرأة الحرفية؟
6: أي والله
2: منسقة ومساعدة للحرفيات
6: ومش مجاش هكيكة بين عشية وضحاها بين مجهود.
1: يعني حسيت زينب تحب تقول
4: حاجه. انا حكيت على الثقافه الامازيغيه حبيت نحكي على موضوع مهم هو خاطر قاعد يصير برشا على الحرب الالكترونيه اللي قاعده تصير. انا راني وين من هابط حاجه يجيوني دي ميساج ولا دي كومونتير راهو هذه ليبيا ولا هذه الجزائريه ولا سورتو معناها هكاك كل مره حاجه نحب نقول ونيفو تعب زيد شويه نحب نقول راهي هذوكم ديفو بروفيل راهو مش نتيحوا فيهم
6: البيجكم ما تحلوش
4: العبيد تولي تسب في بعضها
6: وتحبوا يصيروا ضغينة والكره بالكراهية بيناتنا
4: وراهو نحنا كلنا ثقافتنا متشابهة على الاخر. تو كنا نحكيوا على حاجة مثلا واضحة تيبيك برشا ظاهرة تونسية ذيك نقول لك واحد يحكي عليها وموروثه وثقافته وكل شيء. أما كتبدا حاجات تم فيها تشابه كبير وكل شيء ليه معني بالحق نازمنا نعرفوا اللي ما نتيحوش في البيج هذيك خاطر قاعدة تداول لحاجة هذيك ديما برشا وهي مسهلها انك تهبط كومنتير ولا تحكي بكومنتير تقول فيه تسب شعب كامل
6: انت عملية تفاعلك وترويجك المنتوجك حتى مدام هالاتوليه مازال ما راش النور وان شاء الله يرى النور قريبا وان شاء الله تلقى شكون يدعمك مدام الوالدين معاك ورضيت الوالدين وكما نقولوها فما مجهود يشكر فيذكر يذكر فيشكر عفوا يذكر فيشكر هذا هو معناها الأكيد باش تلقى معناها الهدف نتاعك باش تلقى باش يرى النور يعني حلمتك باش ترى النور بإذن الله تعالى. ولكن حاجة أخرى هو أنكم الشباب هذي لسكم زاد تسعوا تشوفوا شكون ينجم إذا كان عندك شكون كما تحكي أنت مستحقته في المجال هذي خاصة في المالية في قطاع النسيج أنكم بالحق نأكد عليك باش تتواصل بالمندوبية الجهوية الصناعات التقليدية أي مكان معناها سيكاذم فما دورة تدريبية
3: أكتوالية
6: الزهرة في كل أسبوع فما دورة تدريبية في مجال الماء في اختصاص الماء في الصناعات التقليدية، كل مرة يكونوا حاضرين معنا من هذه ما كانش دارجة قبل راه معناها هذه دقوا عليها السنوات الأخيرة وحاجة ياسر مزيانة عطات للحرفي وخليت الحرف معناها معناها فيها سيرورة
3: تتواصل
6: فيها سيرورة وتواصل.
2: بالنسبة للوقت معناها الدومين اللي هي تبع فيه في التخليل والكل أني ننصحها تتصل بالمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بالمهدية.
6: نعم
2: خاطر الاختصاص متاعها موجود
6: نجم تاخذ من أي من أي مكان
2: كل تلوج على الفري تلوج على المقلد احنا ما زلنا في المهدية محافظين عليه وعندنا دي زارتيزون.
6: علاش فما في لمطة فما
3: نسيجة نسيجة تلقى
2: احنا نحكي على الحاجة
6: الهدوية محافظين من خلالك بلين نحي برشا مدام السيدة خليدي زادة قدمت عرف
3: نسيجة على الحرير
6: مراه يلزمها تتكرم بالحق مراه يلزمها تتكرم مدام السيدة خليدي
1: ماهوش عادي عملت المحفل التونسي
6: محفل التونسي
2: لبس
6: المهدوية راه تو تحب تتزوج تمشي تلبس لبس المهدوية راه بالحق
2: من عندها
6: خل نشوف
1: قول
6: اللي تعرف اللبس المهدوية
1: قول اللي تحب
3: شوفوا الجزيرية
1: كل بلاد وردالها وكل عروسة كل
6: عروسة ليش ليه ما يعطوا خصوصيته يا
1: عندي خصوصيته
6: صراحة اللبس المهدوي كامل ياسر مزيان
1: صحيت
6: ما تتغشش
1: شو كل فخر هو فخر
3: هاي نعطيكم سامحوا
6: المهدوي قريلة وكل المقريب البعض هو
3: قريب البعض سامحني مدام الناس تعطيك خلاصة في الموضوع هذايا لأنه كل بقعة في تونس تشبثت بتراث ولكن فيه في خلل في نقص شيء زادوا شيء ريفيزيتي شيء مهدية كما هو عنده ألف سنة كما هو تخرج بالغربة تذهب بالعروسة تلبس السبع قمايش راهو أنا بالسيرية منش مهدوية ما شفتهم شيء ولا في الخيال ولا في الخيال
2: بنتي
3: فما شوية نحياكم غربة تذهب نحيا العروسة باش تخرج بي مي هي
6: حتى المحفل بتاعها
3: البول ومش يخرج مهدوية
6: بحث المهدوية تبقى كل مصدرين
3: ما زلت
6: يعني صورة غير عادية يعني والله مشهد جميل
3: مشهد جيد جدا
6: كلهم بكل الأحمر وكل
3: الألوان جداً جداً جداً
6: صورة معناها معبرة على تراث
2: معناها الحفل
6: المحفل صحيح
3: المحفل صحيح
2: معنا حنا في مهدية الأولوية للبسين اللي بس تقليدي مهما تكون
6: هذوكم الحضارة
2: الحضارات عندنا نساء من لوطة والبنات والعروسة تبدأ متوسطة والعزوزة عندها لبستها
3: صحيح
2: نفس عندها لبستها يا ربي
6: والصبية لبستها باش يعرفوا هاك اختار العروسة اللي تحب عليها
2: ما تحطش حاجة على راسها الصبية باش اللي يجي يخطب تعرف هذيك الصبية معناها المخطوبة تبدأ عندها مشمومها في يدها معروفة هذيك مخطوبة وطهبط كيف طهبط
3: يودي حاجة حاجة منظمة سبحان الله
1: في تراثنا متقاربين
2: عندنا خصوصياتنا مزلنا التوى مزلنا محافظين عليهم والتو مازلنا متشبتين بالتراث والتقاليد
3: حتى لا سامحوني حتى الرجال متوفي
6: تعرف
3: في الصف الهكي رجال متوفي
6: سمعتها قد متشبتين
3: متشبتين متشبتين هذيك هي 33
6: وصول عرفتك مهدوية
3: 33
6: تفرق اللهجة الثيه ما ينطقوهاش عليه عندكم مشكلة في الثيه
2: احنا فاطميين
3: 33 ولا فما نكت أخرى مدام إينيس
2: 33 كيلو تو
3: اي ولا ولا قال لك ديت دا دا ضرب دا دا ضرب دا
1: دا
3: طاح في المي هكا
2: ضربوا
3: في الرب وضحوك ركبها يعني فما مصطلحات راهو يقتل في الضحك
6: هذيك المزيكا الجزائريه لبستش التونسي لبست التونسي ولا
2: مازلت
6: ما لبستش
2: هي جات بحكي خلي تقوم معناها تلهات في المعارض وهي تحكي
6: نشي بقدر تحكي شو تحب تبسي الحاجة اللي شدتك في اللبس التونسي
2: اللبس هذيك المهدوية
6: أيوة ايش رجعت المهدوية
2: وهذيك الفرملة
6: تحب الفرملة وتحب اللبس المهدوي وشنو اخ سفسيري عجبك ولا تلبسوش سفسيري انتم ولا تلبس
2: سفسيري
3: اهو
6: سفسيري لا الحايك حايك وسفسيري سفسيري انتم تسميوه حايك هذايا
2: بالك بكري يقولوا له حايك
6: ما عندكمش في الجزائر
2: كان بكري كان بكري
6: بكري اي متى بكري هو تلبسوا هكا معناه القماش هذاك ولا فما نوعي اخرى متاع قماش

0: في باب الدار يعمل يده هكا يشيع يده
1: أحليها
0: تطلع هي من تحت جناح بوها تمشي لدار راجلها وما تكشف عليها حتى واحد.
1: هاني سلمتها لك بكل أمانة رد بالك عليها.
2: الحمد لله
0: العروسة ما يتكشفش عليها كان كي تخرج تدخل لدار راجلها.
1: شنو تديروا آخر؟
3: هذا واش نديرو تخرج كيما راكي تحكي لك بالبرنوس يجي بابا هكا يدوها تخرج تحت جناحه كيما يقول.
1: والأكلة المعروفة في الجزائر شنو هي الماكلة التراث الغذائي نتاعكم اللي نتاع قبل؟
3: الكسكسي نديرو شاشوخة.
1: كسكسي باش تديرو؟
3: بالحمل علوش كيما تقولوا
1: كيفنا بالضبط تطيبوه أزهر ولا حار؟ ما تاكلوش الحار نتوما؟
3: ماروش الأحمر كيما نشوفوا.
1: إيه نتوما تاكلوا الحلو أكثر حتى
3: ال مشوك كيما يقولوا مش حارة ومش مش حارة ومش
1: مال السلطة مشوية ما تلعبش لهناك تجيو متزايد.
3: أنا بالنسبة لي تونسية نموت على الحارة.
1: هاي سلطة مشوية تحبها.
2: أحكي لهم على هريسة عزة كيفاش.
3: هريسة عزة ما شاء الله بلينا حارة تولول
1: تولول تولول. ما تعرف أنت الحار الحار إذا كليته دواء وما شربت وراه الماء إذا شربت وراه الماء يولي سم قاتل تعرفها ولا فسد كل شيء بالحق يولي جير ويولي قلق ويولي جيري نشوف
0: سلطة مشوية في داري. احنا السلطه المشويه نشويوها وهي هم يقصوها قصال وتعصر عليها الحامض هم
1: القارص كل لبناني كل مشارقه
0: وشنو اخر تحط معناها كي تاكلها تلقاها حاره وحامضه ومقصوصه قصال. احنا
1: باش يفوهوا عندهم كرويه كيفنا وتابل
0: لا يحطوش كرويه
1: طول الفحات اللي جبتهم عزه تروح بهم ما عندهمش لفحات هذوما عندكم البرول والكرويه
2: ليه لفحات تونسيه ما عندهمش لازمها تروح بالفحات التونسيه مالكيكه هو ما جبت مكيكه يا عائشه
4: احنا يوم 4 جويليه جمعيه خارجه في تبادل في
1: استنى
4: 4 جويليه الجمعيه خارجه في تبادل ثقافي للجزائر خارجين لبجاي توصي لي موصين عليها كيقول لك كان نهزو كان باش نهزو ما لا باش نهزو
1: شنو قرودتكم بربي قرودتكم ما فيش بيه بربي راهي تهبش
4: كل انواع التوابل حبيباتنا مغادي خاطر جاوب احنا وصلونا على كل انواع التوابل
2: خاطر الفحات
4: وعلى الهريسه العربي الهريسه العربي
2: نحب نطمن جماعه بجايه اللي يتبعوا فينا
1: اللي يمشي للجزائر ديما مثلا عندها صحابها في الجزائر تقول لها بربي جيب لنا الطن التونسي نتاعك يحبوا الشاميه التونسيه بداو يلوجوا فيها بانواع فيهم راهو شي شريو
0: تبع الشاميه خير من نتاعنا والله
1: بالله يا سيد بالله بالله بالله
2: نحي لها الميكرو نحي لها الميكرو
1: سعيد
0: نحي لها الميكرو كليتها انا كليتها وهما يحبوا الحاجه التونسيه يموتوا على حاجه
1: هي ذي بلا
4: تروح بدون ذكر بدون ذكر نوعية الشامية هو في الجزائر شو في الجزائر إذا كان هو قبل نهزوا احنا كادو واحدة شامية
2: نهزوا شامية
4: واحدة شامية يمدها لجيرانه ويفرق على جيرانه يقول لهم جاتني كادو من تونس
2: ما شاء الله عليك
4: عندك هي وعندك الهريسة العربي احنا نزلنا الطن
1: الهريسة العربي بدون الهريسة العربي الطن خاصة الطن يسألوا بارشا
4: الطن الهريسة العربي يقول لك أقل شيء فرقهم بالمغرفة يدور يفرق على البرسول
2: ما شاء الله
4: قال المرة جاي يجيب لنا معناها هم برغم الحر
2: يحبوا الحاجة التونسية
4: برغم الحظر
1: انا ما قلتش ياكلوا الحر ياكلوا انت كي عندك
2: ما تشوفش الماء قال لك
1: كما احنا كان عندنا ام قصنات وما عندهم كتاب زاده خاص بالاكلات الشعبيه نتاعهم التقليديه يحطوا لك عين اسبانيوريه يبدا فيها مثلا يبدا معناها صوص وفوق فيها كل لوز وكل احنا ماكلش الحقيقه كيف السوريين كيف المشارقه طاجين الحلو صحيح يحطوا الحلو والمالح مع بعض انا ما نجمهاش يعني فما برشا يحبوها الماكله هذه كما في التراث نتاعنا
2: عندكم عندكم شتيت حديد عندكم شتيت
1: حمرا شرموله مش
2: هو ممرقه شويه
1: شرموله
2: شخشوخه
3: شخشوخه
2: بنينه شخشوخه بنينه
1: شخشوخه ايش تعملوا بالقرا
2: شخشوخه
1: شخشوخه انت قلت لي شخشوخه بكريره
2: لا شخشوخه
3: شخشوخه قلت لك
0: شخشوخه هذه تقصها كيما النواصره ما هي اضرب شويه وطيبها كيما النواصره تاعنا بالضبط كيف كيف
1: باش ديروا
2: فرق بفرق السوق
3: نقرصوا
0: رقي هي يقولوا لها شخشوخه
2: بتفر يعني قصوها مربعه
3: كيما نعملوا احنا الحلال مذهل
4: لي بنعمل الحلال احنا مو
3: يعني صحيه تتفر تجي ابن تتفر تجي ابن مثل القص
1: تشويها بقرص تتفر معناها تجي ابن من
2: كيما النواصر كيما النواصر
3: نعملوا فيها لاصوص هذيك
1: النواصر نعملوا هكا احنا
2: لا النواصر
1: ربعه
2: لا
1: النواصر مش النواصر الحلال
2: الحلال هذيك
1: الله يدخلني
2: بعد كلمه صغيره ناس نحب نطمن الجماعه اللي تبعوا فينا توا في سهلك تونسي، نقول لهم راهو

0: قريبا جدا ان شاء الله باش تلقاونا في الجزائر بدعوه من من الاصدقاء والاخوه الجزائريين، ولا تحبون نجيبوه لكم ولا يهمك.
1: عندنا مشاركه استدعاء في مناسبه
2: عاد انت نجيبة بكلة الجزائر ديما ما شاء الله نجيبة
1: مناسبه 5 جويلية عيد الاستقلال بتاعهم. جمعيه استدعتنا من قسنطينه باش نعملوا تشارك في الاكلات التقليدية واللباس التقليدي والأزياء وكل شيء، معناها خاص تونسي جزائري.
2: مازو معكم فنانين عاد تشجعوا كل أصوات الشابة اللي غنيوا التونسي.
1: أنا بصراحة
2: والله اللي غنيوا التونسي أنا
1: نحب نهز ملوف تونسي بصراحة.
2: نعم ملوف كما محمود فريح كما
0: أي ما شاء
2: الله أصوات المستير ما نعرفكم برشا أصوات الرشيدية خذوا مرشيدية بتاعها
3: أي بشير مزالي
1: حكيت معاه فرقة الشباب إن شاء الله
2: إن شاء الله. أي عنا هو لمحالة شرقا شوية
3: كلمة السيدة
4: عنا حاجة أخرى زادة اسمها دار العود التونسي اللي أنا دي
2: نقرأ دار العود زياد غرسة
0: دار العود زياد
2: المهدي تو زياد المهدي وفما
0: حمدي شلغمي في
4: حمدي شلغمي زالك اختتموا ديجا في سفيقس
2: المعلم المقامات الكبيرة اللي كان في سوسة في المعهد العالي للموسيقى جاء علم أصول العود لهنا في سوسة مؤخرا نسيت اسمه ضاع عليا مع زياد هذاك هو السيارة
4: هذاك بروفي تبراني الحمقة
2: شبح ذينا لاستهلك تونسي وقد من راهو بدا يحكي في الموسوعة متاعه عنده منعرش هو بجوده موسوعة ما شاء الله
0: جدا سمحني ينزل ده كانت عدى من قدام عينينا مهرجان اسمه أسمعان في ولاية قروان زادة مس قلوب عديدة بصراحة يعطيهم الصحة حبوا برش
2: أنا الحقيقة
0: من نجموش نخطوني
2: ولكن هيك تشوفوا الظروف العامه ما نجمش نكون حاضر
0: ما نجمش نكونوا حاضرين
2: في كل شيء علاش قلت انا علاش التظاهرات الكل قريبه في المواعيد فما تباعد في الاوقات
0: تحيه للناس اللي استدعانا وما نجمناش نحضروا بالحق ما والله تبعنا
2: كنا شغلونا معكم الناس
0: الكل الله يعطيهم الصحه على التميز
1: نوجه نداء للسلطة الجهوية باش كيف يعملوا البرامج هذيا يخليوا وقت ما بين
2: هذا هو
1: شيء انا توا انا والله قداش من مهرجان ما نجمش نمشي هذاك
2: والله علاش كل تعملوا فرد وقت معناه لدرجه انه احنا بجودنا معناه نقضوا
1: في رمضان
2: لا حتى تو شهر
0: شهر
2: تراث بالحق تحرمنا برشا عروض تحرمنا بالحق تحرمنا
0: من برشا عروض
1: في التوقيت لازم ينسقوا ينظموا التوقيت باش الناس كل تنجم
2: هي ما خليني بلا نقدم تحيه بجاه ربي للناس اللي قاعدين متفاعلين معنا على صفحه الاذاعه ورؤوف خديرا نحيه برشا اللي قاعد يساهم زاد في نقل هالاجواء حيت بكوش تقول مساء الجمال محلاكم اني بابا يرحمه ينسج التخليله والانواع الكل من الحرير سعيفه والقطارش وحب الرمان وبرشا انواع اخواتي تعلموا ينسجوا واخواتها ينسجوا تنجم تتفاعل ينزجوا بيه وحياتي باش تتفاعل معك ان شاء الله زينوبة ان شاء الله خليك برمشة ما عادش تقول ممنوع الاشهار لهنا ممنوع عايش كنت مزيت او منش مش نقولوا لك احنا نشجعوا فيك صوفيا الضيفه وتقول محليكم لبستكم مزيانه يعيشك يا صوفيا جن لبسوك مرحبا بيك منيره حسيني العويتي تقول يا مامي البرنوس نلبس
3: فوق الفوطه فوق الفوطه والبلوزه فوالا
2: تكون على السكنتي
3: على السكنتي وفما
2: قلت لك منيره شكرا ليك
3: دي عايشك يا منيره اي
2: يعطيهم الصحه الناس اللي متفاعلين راه انا نفرح كيف الراء الناس بالحق تحب منتوجنا وتشجع على منتوجنا وهذا بطبيعه خلينا نزيد نقدموا
0: نقدم تحيه زاد الأسماء الحطاب
2: أسومتي وين البنو تصغرونا يا أسومة
0: وجهولكم دعوة
3: مجلة تحية كبيرة أسماء صديقتي صحبتي
0: مدام وسيلة زادة دنيا أبو عزة برشا وجلوب بعد خلاو الإسلام في رقبتي الحق
3: مجلين بيهم
2: وفاسسي تحية ليك
0: أحلى ألفة فنانين بربي وبوسة كبيرة بالحق يا طال الصحة ديما تشجع في الحرفيين
2: ديما تصور
0: وتصور فينا وما شاء الله تقريبنا مش وقت التصوير وهي تصورنا توثقنا وكشيخات وبرايا
3: ديما مواكبتنا
0: مواكبتنا يا طال الصحة
2: حياة بكوش وصوفية الضيفاوي وليلى لزعر ومنيرة شكرا لكم على تشجيعكم الحرفيين معنا ساعة زي استجيكم بالمحفل المقني إن شاء الله
3: إن شاء الله
2: علاش ليه والله علاش لا نعملوا محفل مزيان ان شاء الله مدام السيده خليتي كما وعدتني زادا باش تجيب التراث وتجيب اللبس التقليدي المهدوي ونعملوا عشويه مزيانه ان شاء الله باذنه تعالى طبعا بالتوافق مع الاداره والكل
0: ونعملوا قاعده في البهو زادا
2: ان شاء الله هذا حبينا نعملوا احنا
0: نقولوا احنا بالبلبيات وبالجماعه
2: المهديه ما يكونش حكر على شهر التراث ولكن اي تو خرج شهر التراث ان شاء الله
0: يوم الصحه. هذيك الدعوه الحرفي الاولى والاخيره بربي ما تخليوناش في العام تعطيونا شهر اكها
3: رحنا نخدموا عبد العزيز
0: رحنا نخدموا زبنا نسالك تونسي كل يوم
5: كي تشوف الشهر
2: ايش
5: ما تنجمش تجي تعمل
3: مهرجان في كل شيء اي في الجمعه
5: بالضبط الناس كلهم تركز على على
3: الشهر اللي كان على السبت وحد
5: الجمعه والسبت وحد على الثلاثه ماكم ليه تلقى الناس كل كيف
2: فترة امتحانات
5: واحد
2: لا لا هذيك هو
0: رمضان
2: مقبلين تو على البكالوريا وامتحانات البكالوريا الناس
0: ربي نجح
2: وليداتي وسابقة زينوبة ما تبهتش برشا زينوبة مازلت صغيرة مازلت ثنية قدام كتويلة صبر وطول النفس تفضل
6: مدام نشكركم ونشكر نجيبة صفر هي زميلتي وصحبتي واختي وحبيبتي وكل شيء نشكرها على الاستدعاء اللي استدعتني في دارها ونقدرها برشا
2: نجيبة قلبها كبير والله قلبها كبير نجيبة
6: كاملين وعزة
3: مرحبا بيك
6: على التيتح اللي طيبة
2: تي والهريسة اللي بوقت
6: تي والهريسة وهدو مش سميتي مادي تي وهدو
0: واني زادة نحب نشكرك برشا برشا على الخدمات اللي قدمتها
2: خلوقة جدا والله مراحة
0: حلوقة
2: تبارك الله عليها
0: والله ونحب نزيد نعرج على العرض متاع الوردانين اللي هو كان عرض السامور وكان فيه بيت شعر وكان فيه الغني متاعك الشعر الملحون عرض مزيان الحق حذرنا دار
2: ثقافه كان ياخذوا فيه كل مره ان شاء الله ناخذوا من مكان هكا ناخذوا حتى شويه من التراث نتاعهم نحكيوا عليه خير من انه ما يكونش موجود يكونوا حتى موجودين بقله خير ما يكونش معناها مش مذكور جمله لانه كل مدينه كل حي نقول حتى الحي تلقى فيه كل تركينه كل ناحيه راهو عندها حكايه فيه خصوصيه كل ناس متعرفش الحي هذاك متعرفش الناس هذوك منين جاوا منين موقع جغرافي منين مدينه منين حي تلقاهم من الجنوب تلقى محلاهم محلاها كل الاجواء اللي نتاع يتبادلوا فيها الثقافات يتبادلوا فيها جونا التونسي يغيروا على بعضهم تشم ريحه الكسكسي على بعد كيلومتر معناها حي كامل تشم كسكسيها من الدار تقول لك اجي ذوق وتخرج الصحن وتود جارتها وتود جيرانها وتود
0: مش عاد هذاك التونسي مش باش مفوحين خاطر ما
5: تفضل هي الورشات الحية اللي كان نحبوا نغرموا صغارنا وشبابنا بالواحد الورشات الحية اللي تكون موجودة على الوسط لأنه الورشة الحية احنا جربناها في المقروف كما جربها جماعة في التخليلة الورشة الحية تخلي الصغير يشوف والشباب
2: ترى في مارسوسة الصناعة التقليدية جابوا من المكنينك الوليد اللي عم في الفخار ما شاء الله
5: شوف احنا نحكيه وطور الفخار راهي ولدت حاجات ولدت متدو احنا كيف الحاجات بدأت تفقد
3: كما نسيش كما نسيش نسيج اهم شيء
5: راهو كي نعمل له ورشه اني نجيب مجموعه ونعمل
2: له
5: حماس زي ناس منتبه الورشه كي تجي اني نجيب صغير وشوفه كاش تخدم
3: راهو
5: بده مش يعمل كيف كي مشي راه الراجل كاش مش حب يجربها
2: تقعد في ذاكرته
5: ومش حب يجربها يشوفك فني كي عملت المقروف
3: كي تداول تداول عند الصغار باهي
5: كي المراه تطرس راهو الورشات الحيه هي اللي تغرم خاطر اني نجيب له نقول له ها لبستنا محلاها وهي تعمل معرض وكل كي ما عطيتوش الفكره شنو المتعه نتاعها في الخدمه شنو المتعه اجي كي نحط اني نجيب هي تخدم فيها ونجيب شكون يطل عليها
4: وعليهم دماغ
5: ساعات يقول وريني ايه وساعات يقول كيش تعمل له هذه
2: ويحب يجرب مع الشيء هذايا رحنا حبينا انه يكون الشيء هذايا ورشات وكل ان شاء الله ان شاء الله في قادم الايام ان شاء الله باش تكون عنا اعمال ان شاء الله يا ربي تنور الناس وتنور الحرفين موجودة موجودة يا عزيز موجود انت مكش قاعدة تشوف راه والله فما برشا ورشات صارت والله
5: موجودة
6: الورشات مثلا
2: في ساحة الفنون قلت فيها سيد فاضل الحرفي بدي ويوريك كيفاش لقطات
5: يعمل فيهم وكل شوف الناس اللي تلقاها مقبله عليه
2: خاصة الورا خاصة الصغير
5: تشوف الخدمة هذا هو
0: احنا خاص سامحني توا هو احنا كي احنا نعملوا شهر التراث كحرفيين فما في اتجاه اخر انه الروضات يعملوا زاد في
2: رياض
0: الاطفال يعملوا في شهر التراث ويعملوا فك الايقاظ الحسي لكن الحاجة ذيك متاعنا معناها كيفاش تلبس برنوسك كيفاش تعمل كيفاش تعمل الرقصات الاغاني القديمة التونسية محلاها قداش نحب نحييهم خاطر عاملين مجهود باش يوصلوا الفكرة
5: للصغيرة المشكلة في شنو نعملوا المشكلة في توري شو كيفاش تعمل انا حكيت على قلت لك في الورشه نتاع المقروض الحي نتاع عملت ورشه حيه قدام الناس
4: تحس انه تفرج فرحان
5: والناس تحب تشوف
2: وسط المقروض
5: ما لا مش ياكلوا لانه
2: هي شكون ما يحبش المقروض في حنين لك الصغر فيه فيه امي انا كي تبدا تتاجن تتاجن وتحط فيه عود القرنفل وتحط فيه منعرف شنو تغزر شكون شنو ولا كحل انا ما كنتش نعرف عود القرنفل انا صغيره
4: قرفه لان عملت لهم ورشه حيه في المهرجان
3: يعطيك الصحه
4: وريتهم كيفاش بالضبط
2: تفاصيل
4: كل
2: هي تعطينا ترى فيسا كيفاش تبدا ترى
4: اول حاجه
2: لما سميد حطيت سميد النوعيه نتاعو شنو
4: هي سميد هي من عز سميد هو ثلاثه ياسين من مش متوفر نعمل خمسه ياسين وعملت معاه الفارينه وفاح المقروض وزيت زيتونه
2: شو فاح المقروض
4: فاح المقروض هو اللي متكون من القرفه وشوش ورد وشويه قشور لي
2: تحطوش عاد قرنفله
4: لا
2: تحطوش فيها
4: ايه؟
3: كل واحد بلاد ورطه
2: كل بلاد ورطه
4: وبطبيعة الحال بعد ما نخلطه كل نقلي ونحضر له
2: بالقوالب عاد فما قوالب قبل باللوح
4: القالب عندي القالب
2: قالبك اللوح مازال موجود
4: محضرة مر زاد مفوحته بالفاح بتاع المقروف
2: وبعد نفس لفاح
4: ايه نفس لفاح هذاك هو نحطه شوي جلجلين شوي لوز الهروش
2: انا راهي توجعني المقروضه كي راها صفره يا اختي بك الكركم
4: لا لا ما نحطش كركم
2: وتبدا نفوج
4: وين نعمل بالزيت
2: يقول لك كل وذوق لا منك
4: وين ما نعملش بالزيت السخون نعم بالزيت البارد المقروضه نتاعي
2: كلها تلقاها بالكركم كله يمشي
3: بالليش
2: يعطيك الصحه هذا لاستيس نتاعك
4: والشحور نتاعنا يكون من غير قارص كيلو سكر عليه
3: اي خاطر مجبر هو
4: ويبدا بجبر معناها دوبا ما تراه بياض معناها
3: تشحر
2: ملا شباب المقروض نهار تلامت
4: والله انا عملت الكل على البلاصه
3: ما شاء الله ما شاء الله
2: تسلم الايادي وانت مساهمتك في الجمعيه الاكيد عندك الفضل في اختياراتك في يرجع بالنظر لك انت في كل امورهم يعني سي عزيزك ولا
0: هي رئيس
2: الجمعيه عندك يستشيرك عزيز راه ما يمشيش وحده ونعرف.
0: أكيد
2: ديما يستشير حتى من صغير للكبيرة كل إنسان
0: الهيئة الكل حقيقة نتواجدوا نعملوا نعقدوا اجتماعات نحكيوا في المواضيع خاصة المرجين عند شهر التراث الغذائي هذا الكل كانت مبادرة حلوة هي وناجحة الحمد لله تعدت ناجحة المشاركات زادة كانت تعطيهم الصحة 13 مشاركة هيك على الفيسبوك 13 مشاركة حبوا برشا ناس يزيدوا يشاركوا لكن احنا وقتها وقفنا
5: خاطر تم غلق خاطر ممكن مثل ما اسمه ما تعرفهاش برك خليني نقولها تو السيد رئيس لجنة التحكيم سي المازر عيسى فهمت يقول لي بل واحد يقول لي راهو المقروض لازم يبات عنا اخر اجل احنا المسابقه النتائج ولجنة التحكيم مش تحضر نهار الاحد مش تتذوق يقول لي اخر وقت راهو نهار السبت العشيه والمقروض يكون حاضر
3: اي باش يبداو
5: باش لا الناس كل تكون عندها نفس الحظوظ والمقروض ما يجيبه لك شكايه مشحر سخون وقتها يتبدل طعمه باش كي يبرد يذوق الطعم الكل كي
0: طعمه هو يبرد من طعمه
5: فما الصيغ احنا قمنا بالحقيقه كما تعرف احنا دوره اولى معناش قلت لك تعاوننا برشا كي لا اللي يقولنا نهار السبت الاربع نهار السبت الاربع احنا علنا على الواحد ثم نجت بعد وقتها ما نجموش كنا سابقين مع ارواحنا ومع الناس الاربع سكننا الباب خبينا مفتحه نسي المازري يلا
3: مفتحه هذاك ربي ان شاء الله
5: الوقت وقت الناس فقط انه خاطر كانت ملوت تتسائل راه شنو مهرجان المقروض في مكنين ما اول دوره ومش مفاهمين حتى شيء ومقروض المجبر ثم اسم فهمتش حد كلمه المجبر
3: اي المجبر
5: كان جماعه المكنين فهمت هو ما الناس كل كده ربع على الذكر واحدة قلت لك أني هي عملت ورشة شفت ورشة الخلالة اللي في بحلة شفت ذيلات الصغار اللي طالعين فوق ويبري فيهم كشي عمل
3: في دخلوا كل نزق
5: معناها أكيلة قلت عليها بكري كي العملية اللي رأي الورشة الحية تغرم الصغير
0: تغرم
5: هوك الصغيرات يحب يطلع يجربها كيف يدز النزق كما هذي يحب شد الصغار يحب يضرب هوك المقروضة
3: مقروضة بش يقصوها أي
5: هذا هو عش قلت ورشة الحية ديما
3: ومشكورة زيادة معكم الأخت المساندة مريم الصخيري اللي باش تدخلنا للاستديو ربي يعطيها الصحة إن شاء الله تكون مساندة إن شاء الله للجمعية الكل يعطيك الصحة يا مريومة يا غالية
4: هذا آه. آه. آه. آه. آه. آه. آه.
1: نعرج على البرنامج الورشات الحيه.
2: اي وقتاش هذا؟
1: المرأة الحرفية بالمونستير عندها برنامج باش بعد الامتحانات ان شاء الله باش تقوم بعدة ورشات للفايت الصغار والكبار. الصغار باش نعملوا لهم الورشات نهار لحد، والكبار باش نعملوا لهم نهار السبت بحكم المرأة نهار لحد تبدا ليا في قضيتها. عندنا لي زكسسوار الحولي وعنا الكروشي وعنا التريزة وعنا الحلو
3: تكون الصحة
1: برشا حاجات أخرى في الانتظار إن شاء الله نكونوا لبيوا دعوات الحرفيين والحرفيات والصغار والكبار
3: اللي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله
2: يعطيكم الصحة. زاد جمعية فيليس نحب نشكرهم زاد
3: يعطيهم
2: الصحة والله زاد قاعدين يقدموا
3: ما شاء الله
2: كل مرة هكا يعملوا عرض مزيان زاد حافل متميز وفي أثري الحقيقة كل إنسان من خلال هذا الموقع نشكره على كل حاجة كل عمل قدموا فيه مجهود صغير ولا كبير المفيد يخص تراثنا ويخص معناها موروثنا اللي نعتز به. بلا نحب نحيي من أمام هذا المصدح صديق نحبه برشا من القلعة اللي هو توا عايش خارج أرض الوطن واللي بالرغم من الغربة متاعك وتشوفوا فيه بعث لنا فيديو حيني ويسلم علينا سفيان الفقي. شكرا لك يا سفيان من القلعة ولد القلعة الأبية ولد القلعة اللي يحب بلاده حتى النخاع قدم الكثير الكثير للتراث التونسي وجينا وحكينا برشا لهنا في استوديو إذاعة المنستير في استوديو في ستالك تونسي. نحييك يا سفيان ويعطيك الصحة. شوف كيفاش قاعد يأثر ويعلم في الصغيرات ويوري فيهم في موروثنا التونسي خارج أرض الوطن في ألمانيا. يقول لك في ألمانيا كما تكونيش الذكرى الجمعية متاعه معناها أسس جمعية متواجدة هناك تثمن في التراث التونسي خارج أرض وطن. شكرا
3: كلمة صغيرة بالله نحب نقول للشباب كل شاب وكل شاب اللي يحب يتعرف على العمل ويحب يقول ما فماش خدم راهو الخدم موجودة راهو عنا عمل قيم جدا جدا هالحد يبدأ العشرة نص تاع الصباح في نص الحبيب يحب يجي مرحبا به وإن شاء الله يتعرض للعمل عمل يعني قيم جدا ويلقى الناس اللي تحويه والناس اللي تقوم به والناس اللي تأثروا وتحطوا في في في في مكانه. مرحبا بالناس كل اللي يحبوا يجيوا يتصلوا بي على 94 96 4 3 4 ومرحبا بالناس الكل.
2: يعطيك الصحة مامي نعيمة شكرا عليك به. كلمة الختام
0: الناس اللي الناس اللي تسأل على بيت العز وقل لهم رحنا باش نكونوا موجودين غدوة كان عايشنا في مارينا مستير عودة للنشاط إن شاء الله الله يرحمه سيمونير مستيري عودة للنشاط جمعية الرباط الموروث الغذائي باش نكونوا حاضرين في أمسية في صبحية إن شاء الله وزاد باش تلقونا ليلة العيد موجودين كيف العادة والعويد في سيدي عامر مرحبا بكم زيارة ونيارة وتجيو تاخذوا مقتضيات العيد الكل إن شاء الله.
2: يعطيكم الصحة وخاصة فنك الزيتون بلا ياخذوا المغرفه المعموله بال بال بال بلوح الزيتون المهريس باللي فك لو القرضه القرضه اللي تقصوا عليها الزيتون تعمل برشا جراثيم ردوا بالكم تاخذوش كيكه برا راهو كل لوح الزيتون راهو فيه فيه فيه معناها ما نعرفش صحه للناس الكل
3: صحه للناس كل الحال
2: وسيس رواحكم ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل
0: شجعوا الفلاح شجعوا الحرفي استهلك تونسي
2: خليني ساعه سفيان بن فقيه يقول لي من كندا سامحني سفيان نبعثك لألمانيا متي في كندا شكرا لك عمل شخصي خارجي ترجمية زايدة معك شكرا لك ربي فضلك سفيان الفقي وربي خليك لنا ودمت وفي لبلادك ورافع راية بلادك ديما إن شاء الله. بقى لي كان زينب أقول لك زينب علي شكرا لك على حضورك محلكم محلى مليتك إن شاء الله يا ربي جينا مرة أخرى أنت والوالد ربي فضله ومشروعك معليها حلمتك ترى كما قلت ترى النور المجموعة الحاضرة معي الكل بنت تزاير السمحة
3: مرحبا بها عايشة
2: سمحة عايشوشة نغني لك عايشة كم سيج نكزيست با كالشاب خالد غنى عليك شكرا لك على حضورك النير اليوم نورتنا والله أنت ومدام نجيب أسفر مدى سي عزيز محلي مجموعة الكل نورتنا
0: مشكورين على المخلوق البنين
2: محليكم بنات المكنين محليكم يعيشك كودة بار 619 بليسي عبد الكريم شفنا الملاحظة متاعك احنا نتكلم الكل مع بعضنا الله غالب هذه لما تونسية وسمحنا كان قلقناك يعيشك مثالش مش مرحبا بيك على كل فلسي معك تسمع فينا وبقيت حتى لاخر لحظة هذا دليل على انك تحب البرنامج. شكرا لكم وإلى اللقاء.
7: سور السيف الجم سيدي علوان علموجة 95.7
8: 95.7 منكم وإليكم
9: بار نافعين ريتروفيزور الحدث جهات وشواغل نبض الأرض أجندة مرافق الفنون بالتوقيت المحلي حديثنا سبور القضية لقاء مفتوح مشاغل جامعية فارس الكلمة يسامعين الشعر والغناء أنتم وشمس الدين غربة وحكاية محراب الفكر ثنايا الإبداع قناديل الخير في رحاب النظر برامجنا منكم وإليكم عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع
10: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز أخباري وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من مايو الجاري إلى حدود يوم الاثنين غرة الجمعة القادم في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهنية القطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وضعت برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم بأنه تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على طرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها بخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص فقد تم ترخيص لسيارات الأجرة الواجب بصفة استثنائية القيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من مايو الجاري إلى غاية يوم الاثنين غرة جوان القادمة. حذر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان أحسن الجربوع اليوم من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من بلد مجاور وأضاف على هامش اجتماع لجنة الصحة للاستماع لاتحاد الفلاحة وممثلين عن كونكت بخصوص منظومة الألبان ومنظومة اللحوم وقطاع زيت الزيتون أن ذلك يستدعي التدخل السريع ودق ناقوس الخطر وفق تعبيره. أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بأحد الدول الإفريقية مشيرة إلى أن المصالح المختصة توصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. من المنتظر أن يتم بداية من غرة جويلية القادم امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمية بالمحلات ويندرج الإجراء ضمن جهود وزارة المالية لتصدي التهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. أكد الوفد التونسي المشارك في أشغال دورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف أكد تضامن تونس مع الشعب الفلسطيني وحقه الكامل في بيئة صحية سليمة تحفظ الأمن لكافة أفراد الشعب الفلسطيني وذلك وفق بلاغ نشرته البعثة الدائمة لتونس بجنيف اليوم على صفحتها الرسمية وأكدت البعثة على حق الشعب الفلسطيني في الرعاية اللازمة لمواجهة تبعات الكارثة الصحية التي تسببت فيها القوات القائمة بالاحتلال وذلك وفقا للمعايير الدولية والواردة في دستور منظمة الصحة العالمية. أخيرا نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني رافع المستوى أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم نقل مخزون إيران من اليورانيوم على تخصيب القريب من درجة النقاء المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية إلى خارج البلاد ووصف مراقبون هذه الخطوة بأنها متشددة في الموقف الإيراني تجاه أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام. ختام الجولة الأخبارية الموجزة تلتقون والأخبار في تمام السادسة ونشر أخبارية مفصلة.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: اسمع إذاعة المنستير،
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى،
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة،
2: الموجة.

0: مرحبا بالجميع، نواصلوا في متابعة زوز مباريات الدورة ربع النهائي لكأس تونس. المباراة الأولى بين الترجي التونسي وبعث بوحجلة، زميلنا مكرم حاضر على عين المكان، ناخذ أكثر جديد معك مكرم. مرحبا بك مجددا، أكيد في انتظار أكيد يكون معنا مكرم حاضر. مباراة الترجي التونسي وبعث بوحجلة، نذكر المباراة الثانية اللي تجمع فريق الشبيبة العمران تقدم سقيد الدير، أكيد فيها الأهداف المباراة هذه، مباراة تقدم سقيد الدير وبعث بوحجلة بعد ما تقدم شبيبة العمران بهدف مقابل صفر، يعدل التقدم سقيد الدير هدف مقابل هدف عن طريق الأسعد براي في دقيقة 37 الشوط الأول، انتهى بالتعادل 1-1. والترجي التونسي قدم إلى حد الآن هدف مقابل صفر في دقيقة 38، سجل الهدف الأول لفريق الترجي التونسي مع إقصاء لاعب حازم الميداني، لاعب بعث بوحجلة، نلعب في توقيت 72 دقيقة لعب في مباراة الدور ربع النهائي لكأس تونس، الدفعة الثانية من المباراة بعد الدفعة الأولى. البارح كان الدفعة الأولى سجلنا ترشح النادي الصفاقسي أمام ملعب الجيبسي 2-1. مرحبا بك مكرم مجددا.
1: ملعب بوحجلة إذن منذ دقيقة 38 من الشوط الأول افتتح بن علي التسجيل بتسديدة رأسية أسكن الكرة في الشباك في الزاوية السفلى يسار الحارس إبراهيم الصغير. إذن وصلنا حاليا
0: في توقيت
1: 74 دقيقة لعب ولا يزال الترجي الرياضي متقدم بهدف مقابل صفر. شاهد اللقاء إقصاء للاعب البعث الرياضي بوحجلة حازم الميداني في الدقيقة 69.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة مكرم. أكيد نرجع وانت تغير النتيجة في مباراة بعث بوحجلة والترجي، الترجي متقدم هدف مقابل صفر، ونذكره في المباراة الثانية تقدم سقيد الدير وشبيبة العمران تعادل 1-1 في نفس التوقيت 74 دقيقة لعب. بالتوقيت المحلي الساعة 5:08 بعد شوية يجيكم زميلنا شمس الدين أهلين. شكرا لك.
2: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش. بالتوقيت المحلي،
3: عند الإشارة تكون الساعة.
2: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم شمس الدين هلال.

أجمل التحايا لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الذي سيجمع بين الثقافة، المتابعات والرياضة. كما فهمتم حكيم اسطنبول يبقى بيننا في الكواليس لنواصل رفقة محمد صدية مخرج هذه الفترة الإذاعية، وكذلك معنا روف غديرة في نقل التفاصيل عبر شبكة الويب. نواصل قلت فقرات برنامجنا بالتوقيت المحلي. بعد قليل سيكون معي العزيز محمد الإسخير ليحدثكم في عنوان جميل: ماذا بين النص واللص؟

0: خارطة وطن.
1: نعود مع سادة المستمعين والمستمعات في فقرة خريطة وطن. قلت اليوم العنوان شيكون بين النص واللص. معك سي محمد الإسخيري، مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي شمس، ومرحبا بكل سادة المستمعين والمستمعات والفريق العامل هذا المساء.
1: وفي تفاصيل الفقرة باش تحدثنا عن التعديلات المقترحة نحو التجديد للنصوص في تعاطيها مع قضايا البركاج، عفى الله سادة المستمعين
2: منها. إن شاء الله يحمينا منها البركاج. صحيح، هو تعقدت لجنة التشريع العام بمجلس النواب مؤخرا جلسة استماع لخبراء القانون حول زوز مواضيع. أولا القانون عدد 52 متعلق بالمخدرات، والثاني هو تحوير ثلاثة فصول من المجلة الجزائية قصد تجديد العقوبات السجنية لظاهرة السلب والاعتداء بالعنف اللي نقوله احنا براكاش. وهذوما جديد موضوع اللي يفرض نفسه حسب المشاكل اللي قاعدين نشوفوا فيها على في البركاج، في حكايه البركاجات، سواء كان من ناحيه العدد، سواء كان من ناحيه خطوره العمليه والجريمه، توصل للقتل، توصل للشلل، توصل للاعاقه، توصل حتى للتشوه في الجسم الى غير ذلك. لكن هنا انا عندي ثلاثه ملاحظات نحب نبدا بها لو تسمح الموضوع. اولا، رغم اهميه الظاهره اللي تو كنا نحكيوا فيها، هذا البركاج اللي هي تهدد سلامه المواطن ويمكن تؤدي حتى إلى الموت في بعض الحالات والإعاقات الدائمة، لكن عدد نواب الممضين على العريضة هذه تقريبا 18، يعتبر قليلا من 317. احنا نقول إن شاء الله هذا ما يأثرش على التصويت في الجلسة العامة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو مصطلح البركاج راهو غير موجود في القانون التونسي. عاد كان تشوف توا القوانين ما تلقاش مصطلح بركاش.
1: السرقه باستعمال العنف،
2: ايه ولا هما خذاو ولا هكا علاش هو هنا توا وهكا علاش هو توا العنوان هذاك، ما هي العلاقه النص باللص دونك هذيك هي دونك. هنا البركاش غير موجود قانون، هو مصطلح شعبي من اصل فرنسي خذوه، وحيث وقع تكييف قانون جريمه السرقه هنا جات حكايه اللص دونك. هنا تكييف جريمه السرقه حتى تطبق على جريمه البركاش. احنا ما عندناش، خذوا القانون نتاع السرقه وقاعدين يكيفوا فيه وقاعدين يعملوا على القياس كما نقولوها ويطوعوا فيه باش يعاقبوا البركاج. هذه هي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه هي احنا تو نعرفوا المشاكل اللي صارت في البلاكاج وفي البركاجات هذوما اللي صارت، كان عوضا نقدموا احنا تنقيح فصول ثلاثه فصول، كان ما عندناش قانون احنا نتاع بركاج، كان من الاجر نقدموا نص قانوني، نص قانوني يحكي على البركاج الظروف والعقوبات والكل، وندخلوه في اي حاجه باش ناخذوها. دونك احنا هما وقع معناتها اي حاجه باش ناخذوها على الاقل نسمي الاسماء الاشياء بمسميات.
1: ما فهمتكش
2: هاول انا احنا شنو قلنا تو؟ قلنا ما عندناش في القانون فماش بركاج.
1: يا راجل بركاج كلمه فرنسيه في بلاد الدستور
2: اللغه العربيه، مش في العربيه. ايش قلت لي هذا؟ قلت كان ترجع قلت راهي ماش موجود.
1: انت تطلب باش نحطوا بركاج في القانون؟
2: لا تعطيك عاد باش نختاروا لها اسم. مثلا هي سرقه باستعمال العنف
1: مثلا
2: وقال هنا مش قلت لك نحطوا كلمه بركاج. لا، البركاج هذيك قلنا راهي مصطلح ماهوش موجود في القانون واصلها فرنسويه، لكن احنا ولات مصطلح شعبي يستعمله الشعب التونسي اكثر ولا اقل. دونك هكا علاش فما سطو المصلح نجم نختاروا
1: كل
2: حرقه مثلا ولا الهجره غير النظاميه، احنا طورناها نقولوا الهجره الغير النظاميه. دونك هذوك الحاجات وهنا تولي احنا نعطيه ونسميه كل شيء. علاش هذه ونقول علاش هي جات هالتنقيح؟ أهمية التنقيح هذا، خلفية التنقيح هذا يجي على خلفية ازدياد المقلق هذا واليومي وأكثر خطورة خاصة على الضحية. نلاحظ مثلا حتى قبل كان معروف في مناطق شعبية معينة، توا انتشر في تونس الكل دونك هذا معناتها خطر وليت توا في المدن الكل في الجهات الكل في الليل في النهار. فما كما نقولوها تصير في نوفمبر 2025 في اسبوع زوز من الناس توفاو ازهاق ارواح. دونك حاجه كبيره
1: في مدينه المنستير في العاصمه.
2: لا في العاصمه في تونس. وهنا دونك هنا شولا دونك ولينا في الشوارع ولات في وسائل النقل في وسائل النقل في الفضاءات العامه. وهنا احنا وتطور بعد استعمال الاسلحه البيضاء ولات الاله الحاده ولات يستعملوا السيوفه وحتى الغاز المشل راهو للحركه. دونك هنا تطور الامور واحقاق للحق. دونك هنا ولا هما سواق التاكسي الفردي هما من الفئات الاكثر عرضه لهذا النوع من الجريمه. ويحاولوا ديما يجبدوهم للمناطق الخاليه وبعد يحاولوا باش بخلاف يفكوا له فلوس ويحبوا يفكوا الكهرباء والتاكسي الى غير ذلك. دونك هنا هذاك علاش الاهميه نتاعو هو تجي أن تطورت الأمور أكثر من اللازم، ولا الإنسان مهدد في بدنه في سلامته في ممتلكاته بأن عملية بسيطة بركاج نجم تودي بحياة شخص معين. هنا هو تطبيق ظروف التخفيف. مشكل في هذايا هو أنه صاروا برشا عمليات متاع بركاج دونك بعد ساعات وقت اللي نطبقوا عليها ظروف التخفيف حتى يولي تقريب العمل الجريمة هذه كانوا ما عمل حتى شيء. دونك هنا حالة تجي لهنا القاع مع في كل شيء العملية تمسو شد حتى عنف ما فيهاش عنف شديد يعدي كما نقولوا 3 شهور 4 شهور ويخش. وهنا وربما هي الحاجة اللي ركزوا عليها السادة النواب اللي قدموا هذايا هو الفصل 53 من المجلة الجزائية. علاش فصل هذايا 53؟ هو الناس كل لاحظت أن يحث القاضي على تطبيق ظروف التخفيف. هنا حتى كان نشوف يقولوا إذا اقتضت الفصل هذا يقولوا إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب وكان القانون غير مانع من ذلك فللمحكمة مع بيان ذلك الظروف بحكمها أن تحط العقاب إلى ما دون أدنى مع النقص مش في المينيموم نقص على المينيموم فهمت دون أدنى القانوني بالنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات وهذا لكن مع الأسف هو القانون ما عطاش نية ظروف التخفيف اللي زلنا نطبقوها. دونك جات هنا محكمة التعقيب وعطاتها على سبيل الذكر وليس الحصر. دونك قالت هي كما قلوها الظروف هذه شعور باطني هو ناشئ عن أحوال توجب التخفيف منها مثلا نقاوة سوابق المتهم ما عندوش سوابق مسجلة في بطاقة عدد 3 مش ما تشدش ينجم يقول لك ما عندوش حاجه مسجله في بطاقه عدد 3 ينجم هو تشد مره ولا اثنين وسيبوه. دونك ما اليوم تشد من عرشاني في المستير غدوه يتشد في تونس غدوه كذا. دونك هذاك علاش هما جات هنا التركيز حداثه سنه اذا كانوا صغير وقاصر كيف نطبقوا عليه معناتها نخف التخفيف البواعث اللي دعت الدوافع لارتكاب هذا واستفزاز المجني على الجاني. دونك هنا نجم نقول واحنا القانون والفصل هذايا أوجب على القاضي اتباع هذه سياسة التخفيف مما خلات الناس تتضجر وتشوف الناس حتى الشرطة
1: في الفصل 53 مجلة
2: الجزائية مجلة الجزائية
1: واللي كنت تقول فيه هي ما مشيت له محكمة التعقيب
2: هي اللي اخترت مع بينت محكمة التعقيب.
1: مازال عندك طرح ولا خلاص بتحاور
2: نزيد ممكن نزيدوا شوية احنا دوك هنا اذا لهنا الخطورة انه الناس لاحظت انه كما نقولوها العقاب ما يتمشاش مع الجريمة وبرشا ناس حتى في الامن تلقاه يشدوا اليوم وبعد 3 شهور 6 شهور يرجع. فما ناس حاجة اخرى حتى ظروف التخفيف تجي تقول مثلا انه هي السيد مثلا اللي قام بالعملية يمشي يتصل إذا كان ما صارش فيها نقول عنف شديد ولا حاجة يتصل بأهل الضحية على أساس أنهم يتنازلوا على القضية زي كيف وتحت التهديد يقول في شاخته 6 شهور تتنازل على القضية وخير من اللي يعاود يرجع الكريسيديفيست إلى غير ذلك
1: والحق العام وقت اللي
2: ويتخلى إذا كان هو القاضي والقانون يطلب هذيك.
1: هل وقت اللي العائلة تتصل بالضحية والضحية يتخلى ترى اللي الحق العام في تونس قاعد يتخلى على القضية
2: وقت اللي تبدا اذا كان هو طلب من القاضي ظروف التخفيف وقال له نحيها ادو ديغري من الادنى وقت اللي احنا عندنا كانوا 5 سنوات
1: هذا الادنى في المره الاولى فهمت قصلي في مسائل اخرى
2: هذيك هنا تو ما نهديه واحنا المقترحات جديده تنقيحات جديده التنقيحات هو او تجديد العقوبه ولو السجنيه تبدا ما بين 12 و20 سنه مع عدم تطبيق مقتضيات الفصل 53 بظروف التخفيف على بعض الجرائم. ايش نبدا واحنا الساعه هو كان في القانون الجديد هذا فما 3 فصول اللي نقحوهم الفصل 221 شقول عقوبات سجنيه تتراوح بين 15 و20 سنه جديد هذايا في حالات السرقه المشدده استعمال العنف الشديد او التهديد بالعنف الشديد للواقعه له سرقه او لاقاربه استعمال التسول يعني التسلق للجدران او جعل منافذ تحت الارض او خلع او استعمال مفاتيح مفتعله وكسر الاختام وذلك بمحل مشكوك او التلبس
1: ما يسمى سابقا في القانون القديم بالسرقه الموصوفه
2: او التلبس
1: او هي تولي من جنحه جنايه
2: ولا او هذا باقي يقعد هنا. دونك التلبس بلقب يختار لقب اللي معروف او بزي موظف عمومي يلبس كما نقولوها زي حرس ولا نتاع شرطه ويمشي يقول
1: لكن هذا من القانون الجديد ماشيين فيه في 20 سنه
2: هذه توا هذوما ما بين 12 و 20 سنة. في القانون القديم ما يعطيش المينيموم، دونك يقول لك مثلا تحت الى مثلا 5 سنين.
1: لا القانون القديم يحدد بالمينيموم على خاطر وقت من يعمل حقوق على خاطر في وقت اللي السارق يتسلق البيت ويدخل في جناية يولي اكثر من 5 سنين يعطي المينيموم القانون القديم. ما كناش في الخمسة خلينا من خلال طرحك انا فهمت ان انت ترى اللي فما الله ينهدك
2: خويا موضوع
1: من خلال طرحك سي محمد علي والناس كل نشوفوا البركاج موجود بدليل عندي أثاره ومن قام بالعملية لم يحاسب علي أنا، تحاسب في قضايا أخرى. نمشي خطوة خطوة معك. يعني أنا مدرك جدا لوجود هذه الظاهرة واللي تفشيها، لكن أنا رأى الظاهرة هذه يعملوا فيها سكان المناطق المنكوبة في بلادنا وحتى سكان المناطق الغنية زد
2: كل
1: أنا فهمت لي مجموعات ونوعية وفاهمين احنا الخطر عايشين في تونس ينقصوا على مترو يبركاجيوه ناس واقفة في ستوبات اليوم هذا الكثير جديد، لكن الحقيقة السارق زاد اللي يعمل في البركاج هو إنسان يلوج على جرام بودرة من الأغنية
2: صحيح
1: ويعم بركاج للفقراء. يعني هي ملت مسألة متفشة على كل المجتمعات. طبعا حابب نمشي معك أنا لمسائل عملنا لنا قوانين بعد الثورة وحتى بعد 25 جويلية وخسرنا فيها وقت في وقت لقوانين حاجات أخرى خطر غير منظمة، لأنه عندنا حاجات تستحق التنظيم. لكن رأيي أنا اللي الباب هذا منظم، السرقة اسمها السرقة الموصوفة بالعنف والتهديد بالسلاح وفي قوانين ودرسناهم لسنوات ويتنفذوا ولا يتنفذوش. سؤالي احنا عملنا مثلا قانون شددنا فيه العقوبات على سرقة المحاصيل الفلاحية والآلات
2: الحريق
1: فهمت يا سي محمد علي. كان الأجدر أن ننفذ القوانين اللي صعبنا فيهم الحكم شكه من أن نعمل قوانين أخرى لم تنفذ لهي للي قبلها. وانت أشرت في حديثك أنه قلت تحط عليهم الجريمة لأنهم يتمتعوا أو العقوبة لأنهم يتمتعوا بظروف التخفيف وأهم لذكرت سيادتك لأنهم لأول مرة يقوموا بالعملية وأشرتنا أو أدخلتها في ذهننا اللي هم تلقاهم عملوا برشا عمليات أخرين وتعدوا للبحث وروحوا إما أطلقهم السيد الوكيل أو السيد القاضي. يعني عنا مشكلة أخرى مش في الفصول مش في النصوص، عنا مشكلة في تفعيل وتنفيذ هذه النصوص. الإنسان اللي قاه هو مجرم وقلت شدوه بعد ريته بعد أسبوع البرة فما مشكلة مش في مجلس النواب.
2: لا مش
1: في
2: النصوص.
1: فأنا كنت شجعان ما لا ونشيروا لها بشكل واضح ما هيش في القانون ما هيش موافقة تفضل ناقش
2: هذا حقيقة في تونس احنا عندنا ترسانة من القوانين في كل شيء. اكثر بلاد فيها قوانين هي تونس. لكن عندنا قوانين نطبقوها على ارض الواقع وقوانين نطبقوها ونحطوها في الرفوف. هذا اللي معروف احنا في تونس
1: واحدة نطبقوها بمعنى نفذوها نفذوها بمعنى نثنيوها
2: ويقعد في القوانين المهجورة مثلا ولا حاجة تقعد
1: وغير مفعلة
2: وغير مفعلة. هنا احنا طول هنا هذا السادة القضاة وقت اللي اخذوا القانون بتاع التخفيف راهو مش ما طبقوش القانون، بالعكس هما طبقوا القانون الفصل 53 اللي يقولوا يدزوا للقاضي اذا كان فما بصيص نتاع تخفيف يلزمك تدخل في التخفيف. مش هو ما طبقش القانون. هنا لازمنا نوضحوا حاجه هيك علاش قلنا القاضي راهو مش ما طبقش القانون، هو عمل تخفيف حسب اللي يفرض عليه القانون الفصل 53 هذا.
1: انت ورأي السادة النواب اللي امضوا اللي نحيوها التخفيف
2: التخفيف التخفيف ما يصيرش مثلا في الفصل 261
1: هل كنا نحكيو فيه يعني. نعطيك مثال
2: كل ما هو عنف
1: شاب عرضني اسحابهم قالتي اصليه مش فالسو ومد عليا سلاح ابيض وانا اعطيته المنقاله تعرفت عليه سي محمد علي بالنسبه ليك وبالنسبه للقانون الجديد اقل 12 سنه ويزم ياخذ 20 سنه.
2: لا
1: تفضل.
2: لا لا في هذايا انا توف علاش قد تقول هذايا هو شو تقول
1: هو اللي حكينا فيه اللي كنت تقول فيه راهو رؤوف غديره يبث فيه وفي قوه
2: الناس هذا الفصل اللي نقرا فيه
1: يعني
2: هو
1: لهنا هو غلط شديد ونقول لك حاجه اخرى الحمد لله للاسف الشديد كان تعرف قداش اولادنا صغار في المدرسه وفي الليسي يبركيهم صديقهم ويفك كلهم أقلامهم واستيلواتهم ولا يعاقب لا مدرسيا ولا كذا. لكن أنا اللي طالبوا اللي الأطفال هذوكم يعاقبون بأشياء تاع عمرهم
2: هاو جايين احنا في الحلول احنا توا كما نقولوها راهو هلا كنت هلا كنت نحكي فيه هاني توا الفصل 61 الجديد اللي يحكي استعمال العنف الشديد والتهديد والتسلق وهذوك الكل هذوك انا حسب رايي وحسب هذه زاد كيف المبادره ما يصلحش التخفيف
1: توك التهديد وطلش بالدموس هددني عطيتك المثال
2: الشديد التهديد
1: انا خارج من محطه ظلمه للاسف الشديد كما برشا محطاتنا عرضني شخص وهددني بموس وقال لي هات المنقاله وكستوش وكتليفون. انا عرفته من صوته وبعطل له العوان الامن بالكاميرا اللي هو الشاب فلان الفلاني عمره 13 سنه يقرا مثلا بكالوريا. سيادتك ترى انت والنواب لهذا يزمو يا اخوي يا 12 يا 20.
2: لا مش ب 112 20 هذا يطلع, في الخامس هذا يطلع في الخامس في في في الفصل 264 ما يدخلش في هذا يدخل في 264 اللي هي معناتها ينجم يوصل 5 سنين معناتها ما وهذا راهو
1: يقولوها المكس
2: دونك هنا معناتها النجم يصير فيه ويصير فيه التخفيض الفصل هذا 264 يصير فيه التخفيض.
1: انا موافقك وحس بيك في اللي تقول فيه لانه هذا خطر يهددنا جميعا
2: وابنائنا.
1: لكن هل برفع الفصول باش يطلع على 15 من الناس تقضى على حياتهم لا. وإلا في تنفيذ كل ترسانة قوانيننا على الناس الكل سواسية سواء كان هو من عائلة إجرامية قديمة
2: ها ولا باش نحكيه فيه توا انت سبقتني
1: حكيم عندك الوقت تقدر تفضل
2: شوف لهنا نحكيه في الحلول طب شو احنا للحلول
1: أثر قانون مش حل
2: لا مازال هذه عنصر منه خاطر هو بنفسه حتى في النص القانوني فما زوز مراحل فما توا الحل الآني والردعي اللي هو تشديد العقوبة لكنه بعد فما يقول لك مقاربة شاملة اللي هو باش نحكيه أكلها. نشوف الدوافع وعلاش وشكونهم الناس هذوما شنو الظروف اللي عايش فيها الظروف العائلية متاعه المخدرات كيف في نجم 80%
1: أنا في طال المقاربة الشاملة عندي حكيم عنده نتائج رياضية
2: تفضل
0: يعطيك الصحة شكرا لك شمس. تعرفنا على الفريق الثالث اللي ترشح للدور النصف النهائي فريق الترجي التونسي باش ناخذ أكثر تفاصيل مع زميلنا مكرم مسؤول مباشرة من ملعب بوحجلة.
3: هذا هو ملعب بوحجلة. إذا أزل الستار على هذه المقابلة بين البعث الرياضي ببوحجلة والترجي الرياضي بتونس بثلاثية نظيفة لصالح الفريق الضيف. محمد بن علي في الدقيقة 38 يفتتح النتيجة ثم البديل هيثم ضو في الدقيقة 86 يسجل الهدف الثاني ويثلث النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت البديل. إذا نهاية المباراة بترشح الترجي الرياضي تونسي إلى الدور النصف النهائي.
0: شكرا لك يعطيك الصحة
3: البعث الرياضي. إلى اللقاء زميلي حكيم.
0: شكرا لك يعطيك الصحة مكرم. ترشح الترجي للدور النصف النهائي لكأس تونس في المقابل المباراة الرابعة بين التقدم السقي دير شبيبة العمران التعادل 1-1. عودة لك شمس
1: تك صحة حكيم توا واحد تسكره كيف كنت نظيف ماشي الاستاد في دور تستاد وتسكر في ديك فرحان ونجم يكون معها صغار هو ويعرضك مجموعة من حرفين بأسلحة بيضاء يقول لك تسكر
0: هو شنو نعرفوا الجواب
1: بهين فيها 12 سنه حسب رايك
2: لا 5 سنين اذا كان هنا الرابي
0: انا نتصور يلزم الردع
1: الردع انت مع لا وفما 20 شنو
2: فما هذاك في العنف الشديد والتهديد الشديد والحاجات هذوك راهو ال20
1: هو قانون يقول راهو التهديد بسلاح هو اللي موجود
2: اي فما شديد راهو ثاني وقت اللي يشد يعطيه ريحه انا تو نخلي له اضرار في بدنه
1: وشوف انا متاكد الكلام اللي تقول فيه سيادتك معظم مستمعينا موافقينك 99 98 95 أما أنا دوري أني أنا أقول عكس ضيفي مش هذا موقفي ثم دوري كذلك باش نفطن اللي يعمل البركاج للأسف الشديد للأسف الشديد مأساتني نجم يكون ولدي وأخويا وآخر ذلك هذه أخطاء أنت أشرت لنا للمقاربة الشاملة ترى المقاربة الشاملة من دور البرلمان ولا من دور الحكومة أو المجتمع
2: الحكومة والمجتمع المدني والسلطات الدولة برلمان لا هو عنده مهمة تشريعية ورقابية
1: طيب مثلا في الزطلة حشاك وحشاك سيدة المستمعين مش قالوا لنا باش يمشيو شبابنا للأطباء ويتعالجوا قاعد تشوف في عملية أشياء
2: فما مراكز سكرت بتاع
1: مش تحلت
2: ولا فما مراكز
1: قانون
2: هو في القانون الجديد فما قانون
1: تتخيل أنت باش تمشي لطبيب نفساني باش تقول له راني تعبت في الخدمة نحب كونجي مثلا كي الناس كلها باش تلقى صف بتاع هذوما اللي جايين بالسد القضاة وين مشكلتنا يا سي محمد علي من وجدانك باش كنا في النص كما قلت في اللص في المجتمع في التناغم
2: هو هي جامعة وشاملة فما العائلة فما المجتمع فما الماس ميديا وصفحات التواصل الاجتماعي الإنسان راه بعض ساعات يعيش مذبذب بين هذا وذاك وخاصة الشبيب وخاصة نقاو أن الأسرة تخلت على دورها التربوي
1: متفقين ما في هذا
2: دوك لكن دوك البيئة الثانية هي قاعدة تعوض في البيئة الأولى في التربية
1: فما عصابات ولات ما نعرفش شكون أصدرها كان عرفت والله راني قلت أما تراهم نفس المنحرفين ما يتوقفش ديما حر طليق ديما هو اللي تلقاه شاد ديما تلقاه دي مينور ديما تلقاه معناها قصر ديما اللي واحد شد الحجر يكسر في الكيران جدد
2: صحيح.
1: أنا مغروم باش نتبع حتى من الأصدقاء شكون المجموعة اللي شديتوها في حرق القطار الفلاني يقول لك هذا ما اللي عملوا بركاش في شنية النوعية هذه اللي ولدتنا
2: احنا في تونس مع الاسف الحيتان الكبيره هربت على الدوله وما نجبناش نشدوهم كل 2011. انا هذا رايي الخاص. دونك توا نشوفوا فما ناس حتى في الزطله في الكونترا في كل شيء تلقى ناس تتسوق ويمكن حتى تستهلك، لكن الى حد الان الراس الكبير ولا الروس الكبار ما نجمناش نشد الدوله ما نجمش تحصل عليهم. دونك هكا علاش اللي يجي في الساقين هو اللي يخلص الفاتوره.
1: بما وصلك من اصدقائك، كي انسان يتعرض للبركاج يلقى معامله امنيه تليق بروعه وبفتح محضر وتثبيته والبحث اللي قام بالفركاج لخطر اليوم بالتكنولوجيا، نعرفوا في السقاق هذاك في الوقت هذاك شكون تليفونه موجود بجنبك. التقنيات هذه موجوده في كل بلاد في كل امه، ونأكد اللي أنا متأكد من خلال برامج الرقمية والتقنية اللي نستعملها اللي هذا ممكن، ودليل ذلك اللي احنا نلجأ لهذا في جرائم القتل الكبرى. أي صحيح. نجيبه شكون تخلوه
2: في البلاصة هذه
1: وفما طاقزة نجيبوها إلى آخر ذلك. لكن يقعد السؤال لماذا نستصغر مثل هذه الجرائم؟ خطر لو كانت تهبط لها الفرق الخاصة جيبه
2: صحيح.
1: لكن ساعات انت تمشي تجي تسأل على محضر بركاجك تقعد في الأرشيف محظوظ لو وجدته. بتبيع الحالة لخاطر كيف نقصوا محاضر البركاج تولي المدينة مدينة سعيدة، وكل ما كثرت ما البركاجات تولي المدينة فيها مشكليات. أنت فهمني جيدا، كنت أنت عضو مخضرة في جمعية سيادة المدينة السعيدة على سبيل المثال.
2: صحيح.
1: وإحنا سعداء بذلك.
2: شوف
1: هو سؤالي مستمعين فهم
2: كاني ديجا. شوف هو بعض ساعات وقت اللي كثرت البركاجات وكثرت العمليات هذية وإحنا تواني بعض ساعات نمشي بشتطلع أنت حتى ضيع في المركز ويقول لك ما عنديش الاعوان الكافيه بنتعداوش احنا البراكيز.
1: يعني نعطيك حاجه اخرى اليوم بالذكاء الاصطناعي، كان حط ذكاء اصطناعي نقول له في الجرائم الفلانيه اعطيني الهواتف اللي توجدت في معظم الشكاوى في النص ساعه اللي سبقت واللي
2: نجم يطلع هو تو الذكاء الاصطناعي الجمعه هذه نقرا فيه سمعت انه باش يخلي الانسان يعيش 120 سنه الذكاء الاصطناعي باش يدخل. وهذه اخر الاخبار كما نقولوا
1: هذه قالها بوتين الرئيس الصين. جيت بحذاهم الكاميرا يسمعهم يحكيوا قالوا توصلت التكنولوجيا ل 150 سنه معناها مش نسمع. قلت له حتى المعلمية قطعوا يريشوا في المواضيع هذه، يحبوا يعيشوا
2: الكرسي يعيش ورا الكرسي
1: يخمون اكثر. هو شيء

0: يتناقشوا مع محيطهم. صحيح. فاللي كنا نتناقشوا فيه إن شاء الله ما نوصلوا الفكرة تجمعنا وتخلينا نقضي على كل هذه الظواهر المختلفة. إن شاء الله ديما فرحانين وسعداء وإن شاء الله بلادنا كلها تولي من أسعد الدول. على كل خلينا نبدأ هذا بنغم
1: إن شاء الله وخير.
0: إن شاء الله يا أمين يا رب العالمين. وإن شاء الله الفقرة الجاية زادة تكون مناسبة لزاد المستمعين.

0: عين على الجهات.
1: عين على الجهات.
2: وعيننا لهذا المساء نستعيرها من يسرى خلف الله عن المركب الشبابي بسوسة. مرحبا بك.
3: عسلمة ومرحبا بك سي شمس الدين. بكيف مسامعي جاء في المنستير.
2: نورتنا يا لله. شو علاش مش تحكينا وماذا رصدتي في جهاتنا اليوم؟
3: نعم اليوم في فقرة عين عن المكان حبينا نسلط الضوء على تدشين مشروع جديد بولاية سوسة قامت فيه الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS أكودا، ألا وهو تدشين مكتب تنمية الموارد الجديد و SOS ستور. إن شاء الله بعد شوية باش نحكيوا عليه. هذا المقر يعني موجود بشارع الصادق مقدم بسهلول، وهذا التدشين صار تحت شعار وصلنا بحذاكم اللي فيه يعني كذلك أسواس الصور المخصص لبيع منتوجات العائلات المنتفعة من برنامج دعم الأسرة اللي باش تحكينا عليه أكثر الأخصائية الاجتماعية بقرية الأطفال أسواس أكودا سيدة زينب شمشي. مرحبا بك يا زينب.
4: عسليمة مرحبا بك ومرحبا بك سيدة المستمعين.
3: مرحبا بك، مبروك عليكم مقبل كل شيء تدشين المكتب بسهلول.
4: عايشة كبيرك سيك مدام، شكرا.
3: كنت تحكينا أكثر شنية الخدمات مقبل كل شيء اللي وفرها هذا المكتب أو مكتب تنمية الموارد وفضاء سويس الصور اللي بعد شوي إن شاء الله باش نسلط عليهم.
4: بالنسبة للمكتب تنمية الموارد اللي تم معناها تدشين البارح هو SOS الدار، هو يمثل معناها مكتب خاص بجمع تبرعات في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، وهو عبارة على همزة وصل بين أي شخص عادي وإلا مؤسسة تحب تعمل خير، تحب تجي تتعرف على قرى الأطفال SOS وعلى خدماتها وعلى البرامج اللي تقدمها اللي معناها تقدمها كما برنامج دعم الأسرة وإيقاف الأطفال من الإهمال وإلا المنازل المندمجة. احنا نحاول من خلال المكتب هذا ان نقربوا اكثر للناس، يتعرفوا علينا اكثر كجمعيه، يتعرفوا على خدماتنا، على طرق الدعم، كيف على المواقع الخاصه بالدعم. حاولنا معناها نكونوا اكثر متواجدين مع نقربوا اكثر للمواطنين. كيف بالنسبه لإسوس الدار، هو جيت فكره معناها جديده انه احنا نحاولوا معناها العائلات هذوما اللي يحطوا في المنتوجات نتاعهم في SOS ستار، قلنا هما عائلات من برنامج دعم الاسره، احنا ما نخدموش معاهم فقط على انه معناها نعمل التكوين والمرافقه والمشروع والبناء الفكره نتاع المشروع ونطوروه كهو، ليه ما نقفوش غادي بركه. احنا نحاول حتى ولينا نحاولوا باش نعملوهم باش نلقاو فضائيات كيف هكايا باش يعرضوا فيها المنتوجات نتاعهم وسوقوها، على خاطر النجاح نتاع المشروع فعليا راهو ما يقفش كان عند الانتاج، اما زادا في القدره نتاع العائلات هذوما باش يوصلوا للحرفي وباش يعرفوا اكثر بالمنتوجات نتاعهم باش يتعرفوا اكثر، وبالتالي هما بيدهم باش يحاولوا اكثر انهم يزيدوا يطوروا في المداخل العائليه نتاعهم ويزيدوا يكونوا قادرين اكثر انهم يلبيوا الاحتياجات نتاعهم. وهذاك علاش جات فكره اتويستر
3: باش هو موجود يعني SOS ستور الفضاء هذا موجود في نفس الفرع
4: موجود في نفس المكتب اللي هو موجود في شارع مصدق. احنا حاولنا من خلال SOS ستور انه تكون معناها عباره حلقه تواصل بين الحرفيات وبين المجتمع، فضاء هذا يعطي قيمه اكثر للمنتوجات اللي تقوم بهم الحرفيات اللي معناها تابعين البرنامج دعم الاسره وإيقاف الاطفال من الاهمال، يخلي الناس تتعرف عليهم اكثر وعلى قصص النجاح نتاعهم، على خاطر المنتوجات اللي موجودين في SOS ستور راهم ما همش فقط معناها سلعه موجوده للبيع، لا هما تحديات نتاع كل عائله.
3: هو منتوجات
4: هما كل ما هو حاجات تونسيه تقليديه، نلقاو الحلفة، نلقاو حاجات مطروزة، نلقاو العبايات، نلقاو الفضة، نلقاو معناها بتابلو متاع رسومات، في برشا برشا حاجات توفية محليهم، برشا حاجات بالحق معناها اللي راهم من بعيد يقول منتوجات، لكن هما راهم قصة متاع تفحيات ومتاع تعب ومتاع كل عائلة، راهم قصص معناها متاع نجاح وتحديات. راهو وقت هما يلقاو العائلات هذوما معناها فضاء منظم هكا ومهيكل يبيعوا فيه السلع نتاعهم باش يتعرفوا اكثر ويبيعوا اكثر منتوجات، راهو هذه حاجه تزيد تقوي لهم وتنميهم اكثر وتخليهم اكثر فخورين برواحهم، وخاصه انه احنا معناها كجمعيه كيف عطينا فيهم الثقه معناها تبنيت ما بيناتنا علاقه ثقه، على خاطر العائلات هذوما من الاول هما يكونوا عائلات معناها تكون عندها الفكرة وإلا عندها الصنعة وما عندها الشهادة، لكن احنا مع بعضنا مع المرافقة نتاعنا مع الخدمة نتاعنا مع بعضنا مع العائلة هذيك نخليوها شريكة ونخليوها هي بيدها، ماذا بها انها تحقق الاستقلالية الاقتصادية نتاعها، ماذا بها انها تطور من روحها، تخرج من دائرة الفقر اللي هي فيها، تحاول هي معناها تكون قادرة انها تعاون عائلتها، معناها هي وحدها معني تكون هي عندها القدرة، خطر احنا نخدم برشا على تمكين بتاع العائلات الزومة، مش هي وحدها كل شيء ينبع منها، هي اللي تخدم، هي اللي تختار المنتوج، هي اللي معنيها تتفنن فيه، هي اللي معنيها تختار حتى السوم اللي باش تحطه، خطر احنا بعض مش ناخذوا قبل ما هما يعرضوا معنيها المنتوجات الزومة، احنا ناخذوهم من عندهم، ناخذوهم من عندهم وليكن بنفس السوم راهو اللي مش نعرضوهم به، مش معنيها احنا ناخذوا بعض لا احنا ناخذوهم من عندهم نفس السوم اللي هما قرروا هما شافوه مناسب معنيها للتعب نتاعهم لخدمتهم لمجهوداتهم، احنا معهم باش نحاولوا نسمنوا لهم خدمتهم، نحاولوا نعطيوها بعد اكثر معنيها على خاطر الحاجات هذوكم مصنوعين برشا برشا حب، برشا معنيها
3: كل قطعه وراها قصه، يعني كل منتوج وراها قصه، وهذه فرصه حتى للمواطنين، يعني الرائج انه الناس اللي تجيب تعاون الكره لاطفال الاسواس انها تعطي فقط يعني مبلغ مالي، فهذه فرصه انهم يشجعوا هذه العائلات اللي هي تتبع برنامج دعم الاسره لوقايه الاطفال من الاهمال انه تشري منتوج وتشجع اول حاجه المنتوج التونسي وكذلك تساهم في انه العائلات هذه تبدا عندها كسب مورد رزق محترم.
4: اي بالطبيعة احنا قلنا كل قطعه عندها قصه، يعني حتى كي يمشي اي واحد من الحرف باش يشري مثلا اي حاجه موجوده في من المنتوجات نتاع ويستر راهو باش يلقى معاها هكية ورقة مكتوب فيها القصة متاع العائلة هذيك كيفاش هي كافحت ونافضت باش هي توصل معناها تبدل حياتها كاملة، وراهو الويستر هذية قلنا هو فضاء يخلي انه المجتمع هو في حد ذاته يدعم معناها مباشرة معناها العائلات باش هما يحسنوا من حياتهم ويكون عندهم دخل
3: أفضل. كما قلنا هذية أسوس الثور موجودة بمكتب تنمية الموارد بسهلول شارع صادق مقدم، هو جميل زينب في مشاريع أسوس أنه دائما هنالك يعني تلوج وتبحث عن توفير حلول أفضل لقرى لأطفال القرية كما المنازل المندمجة اللي عندها بضعة أعوام أنها تخدم عليها، كان نحكيه عليها شوية ربما بسمع شوية ناس يعرفوا شنية قصة المنازل المندمجة هذه وربما ثم شكون ما يعرفش، فكما قلت لك أسويس أكودة وغيرها دائما ما تسعى إنها تعطي حلول باهية باش تخلي الطفل يعيش في محيط باهي ومحيط متكافئ.
4: بالنسبة للأسويس احنا اخترنا انه ننجم نخرج صغيرات يعيشوا في المجتمع يعيشوا كيفهم كيف اي عائلة تونسية، معناها تكون مش في السوار متاع معناها في القرية وكل شيء ويقعدوا معناها فما ديما تقعد الناس تقول انهم هذوما صغار القرية وكل اللي حاولنا نخرجهم اكثر للمجتمع، حاولنا كل معناها نلقاو 4-5 صغيرات ومعهم امهم اللي هي بيهم لمدة 3 جمعات وتجي تبدل عليهم الخالة، حابين الصغار يعيشوا كأنهم في حالة معناها عادية حاجة طبيعية كيفهم كيف اي عبيد معناها كيف اي عائلة تونسية، الصغير هكاكا ينجم انه يندمج معناها مباشرة في المجتمع يولي يتعامل يوميا مع الجيران مع المدرسة مع الحومة، يكون معناها عنده الاحساس بالاندماج وبالانتماء، تكون عنده ثقته معناها عالية في روحه، كيف معناها من خلال معناها المنازل المندمجة اللي حاولنا انه نعاونوا الصغيرات باش هما بيدهم تكون عندهم المسؤولية والاستقلالية تدريجيا باش يعيشوا في عائلات واشواق عائلية قريبة من الحياة العادية ما همش معزولين عن المجتمع، وهذا اللي سهل عليهم فيما بعد انه يكونوا يبنيوا علاقات معناها عائلية معناها عادية وانهم كيف يكبروا حتى يعيشوا كمعناها عائلة عادية.
3: شو تحب تضيف الختام زينب؟
4: بالنسبة لنا نحبوا الرسالة اللي نحبوا نوصلوها للناس انهم مرحبا بكم ساعة بحذينا في مكتب تنمية الموارد اللي هو بتلقاو فيه برشا برشا منتوجات وراها برشا حكايات عظيمة وتعب وإرادة متاع كل عائلة حبت معناها تستقلب روحها وحبت انها تخرج بتغيراتها الواقع أفضل، راهو بدعمكم لينا انتم تنجموا تساهموا في دعم تاع برشا عائلات وتكونوا لهم فرصة باش يكونوا مستقلين وينجموا وحدهم يعملوا على رواحهم ويتكفلوا بتغيراتهم، احنا هكيكا معناها معاكم انتم نجموا نحاولوا نعاونوا العائلات هذوكم، وعليش ليه معناها نشوفوا عائلات اخرى اللي تكون مستحقه. نعم. بعد ما يخرجوا هذوكم يحقوا الاستقلاليه نتاعهم.
3: شكرا ليك زينب سميشي اخصائيه اجتماعيه بقريه السويس اكودا. شكرا. شكرا عليك ليك لهذه المداخله.
4: شكرا ربي يحفظك.
2: مع الشكر الجزيل لك يسرى خلف الله عن المركب الشبابي بسوسة، لأنك قلت لنا هذه العيلة الإنسانية في هذه الأيام الطيبة. نذكر الناس اللي نجم تحب تعاون هذه المشاريع المميزة لقرى سواس، بإمكانكم التبرع أما بصفة ظرفية أو بصفة مستدامة على مدى الحياة كصدقة جارية، وبإمكانكم كذلك حتى أن تتبرعوا بزياراتكم وبإنسانية وبعطفكم على كل هذه الأطفال التي لابد أن تنمو في مجتمع سليم وسوي.

0: بواكير. بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. كشفت أبحاث علمية حديثة أن تعريض جزء صغير من الجسم للهواء البارد مثل القدمين يساعد على تسريع الوصول إلى مراحل النوم العميق الذي يحتاجه الإنسان. وأفاد بحث نشر في مجلة طب الطيران والفضاء والبيئة الأمريكية بأن تبريد القدمين يعد وسيلة فعالة لخفض درجة حرارة الجسم الكلية، مما يسهل الشعور بالراحة حتى مع وجود بطانية ثقيلة تغطي باقي الجسم. وصرحت ناتالي داوتوفيتش أستاذة علم النفس الأمريكية في هذا الصدد قائلة: تقع أقدامنا في أقصى طرفي الجسم، ولها وصلات خاصة تسمى الوصلات الشريانية الوريدية التي تربط الشرايين والأوردة، وعندما يكون الجو حارا تتسع هذه الوصلات، مما يسمح بتدفق المزيد من الدم إلى الجلد. هذا الأمر يبرد الجسم، ويرتبط النوم ودرجة الحرارة ارتباطا وثيقا قبل النوم مباشرة، إذ تنخفض درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي، ويصل هذا التبريد إلى أدنى مستوياته خلال مرحلة النوم العميق. لأجل ذلك ينصح خبراء النوم بأخذ حمام دافئ قبل النوم، فعند الخروج منه تنخفض درجة حرارة الجسم محاكيا التبريد الطبيعي الذي يحدث قبل النوم، مما يجعلك تشعر بالنعاس حسب موقع أميري سليب. وبالنسبة للبعض يضفي إخراج إحدى القدمين من تحت الغطاء شعورا هادئا بالسيطرة على بيئة نومهم. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التعرق الليلي، يمكن أن يساعد ترك إحدى القدمين مكشوفة على منع ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بالرطوبة المزعجة. وبما أن القدمين تحتويان على العديد من الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد، فإنهما تساعدان على التخلص من الحرارة الزائدة بفعالية. وإلى ذلك يعاني البعض من مشكلة مزعجة تسمى متلازمة تململ الساقين، وهي شعور بعدم الراحة في الساقين خاصة في الليل. ويتفق الخبراء على أن الحفاظ على درجات حرارة منخفضة نسبيا يساعد الجسم على الوصول إلى نوم أعمق.
0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: السادسة مساء على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: معتقد بنشرة الأخبار وهذه العناوين. وزارة النقل تعلن عن برنامج استثنائي لتأمين التنقلات بمناسبة عيد الأضحى. في إطار يوم الأبواب المفتوحة لقسم طب نفس الأطفال والمراهقين بالمنستير، 17% من أبنائنا يعانون من صعوبات في التعلم و1% من طيف التوحد. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تنظم في سوسة يوما تضامنيا مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتدعو إلى رفع التجميد المفروض عليها. رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان يحذر من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من بلد مجاور. مساء الخير. من المقدمة إلى التفاصيل، وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من شهر ماي إلى غرة جوان القادم في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري. وأفادت الوزارة أنه تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب. أما على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية، ستتولى الشركة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، فقد تم الترخيص لسيارات الواش بصفة استثنائية بالقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال نفس الفترة الممتدة من الجمعة 22 ماي إلى غرة جوان يوم الاثنين. نظم قسم طب نفس الأطفال والمراهقين بالمنستير اليوم في إطار يوم الأبواب المفتوحة بالتعاون مع كلية الطب لقاء علميا للتبادل والتوعية حول الصحة النفسية للطفل والمراهق والأسرة. تظاهرة توجهت إلى الأولياء والطلبة والمربين وكل من يهتم بالرفاء النفسي للأطفال والمراهقين، وكبتها جهن الذيع.
2: 17% من الأطفال المباشرين بقسم طب نفس الأطفال بالمنستير يعانون من صعوبات التعلم، و1% من الأطفال بكل من ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان تم تشخيصهم كحالات طيف التوحد، حسب ما أكدته لنا الدكتورة مها العجمية أخصائية في الطب النفسي للأطفال.
3: 17% من الصغار اللي يجيوا يباشروا تكون السبب الرئيسي اللي جاوا عليه هو صعوبات في الدراسة. فما زاد دراسة أجريت في المنطقة الوسط اللي هي المستير سوسة القروان المهدية، واللي لقينا اللي فما نسبة متاع 1% من الأطفال عندهم طيف توحد. 1% نجم تظهرش عدد جسر كبير، لكن راهو 1% هذوما تفيقوا بهم على بكري ملول وتكون بريزون شارج على بكري، كل ما نسبة التحسن تكون خير.
2: لماذا أصبحت التربية أكثر صعوبة اليوم؟ سؤال طرحته الأستاذة رماح الحناشي أخصائية العلاج النفسي خلال مداخلتها اليوم، وحاولت الإجابة عليها.
4: تربية الأطفال ولات أصعب على خاطر الأولياء ما عندهمش الفرصة باش يعطيوا الوقت لصغيراتهم كما يجب، ما عادش عندهم الوقت هما باش يرتاحوا زيدا، ما عادش ثم وقت كافي الروابط الأسرية، الوقت خذيته مشاغل الحياة في جانب كبير ياسر، وقعد تركيز على التمدرس على القراية، وضيعنا جوانب أساسية لنمو طفل سليم هي العاطفة الأوقات الباهية اللي نعملوها مع بعضنا.
2: عدد من المشاركين أكدوا على أهمية هذا اللقاء من خلال إبراز دور الأم والأب على حد السواء في تربية الأطفال منذ اتخاذ القرار بإنجاب الطفل أساسا.
5: نقولوا أسرة يجم الأب والأم، اليوم نلقاو روحنا كان الأمهات. تربية صعيبة على خطر الأولياء زوج ساعة يخدموا، ما فماش يكون يشغل الطفل كيف يروح يلقى أم البو ولا الأم.
6: لاحظت اللي فما برشا استفادات كذا كان نراو مواضيع المطروحة، بدينا بالطفل في وسط الأسرة. إذا كان احنا في يوم من الأيام قررنا باش ننجبوا طفل، يلزمنا تكون الأسرة هي الحاضن الأول والأخير لهذا الطفل، لخاطر الطفل ما هو جسد، الطفل هو جسد، هو روح، هو نفسية. دوك الجانب النفسي مهم جدا في خلق إنسان آخر متوازن لهذا المجتمع.
0: نظم فرع سوسة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يوما تضامنيا مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، دعت من خلاله إلى رفع التجميد المفروض على الرابطة. فتحي الحزم رئيسة فرع سوسة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تحدثت في ميكروفون فتحي سعد.
7: رابطة تونسية اللي عمرها 50 سنة واللي هي أول رابطة في الوطن العربي، أول رابطة في إفريقيا تدافع على حقوق الإنسان. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت ديما تقف مع الناس المنتهكة حقوقهم. اليوم تتضرب الرابطة، يعني مش كان الرابطة ضربت، ضربوا الناس هذوما الكل لأنهم تحرموا من حقهم في أنهم يلقاوا السند يقف معهم. هذه من ناحية. من ناحية أخرى مسألة حرية التعبير وحرية التنظم، المشكلة أنه كل يوم نسمع فما جمعية تعلق النشاط متاعها، رغم أنه الجمعيات في أغلب الأحيان، مش إذا كان ما قولش في كل الأحيان، الجمعيات تعارض دور الدولة في تربية المواطن وتكوينه على قيم المواطنة. أنت دولة ما تحبش تتفاعل مع المجتمع المدني وتحب تسكر كل تلجم كل فم ينجم يقول كلمة ضد السياسات العمومية اللي هي ماشي في خدمة الصالح العام. نعتبر أنه ما فماش حتى مبرر لعدم رفع هذا القرار. هكم رفعتوا قرارات متاع منظمة الأطباء الشبان، هكم رفعتوا قرار التعليق متاع محامين بلا حدود، علاش ما يتمش رفع قرار التعليق فيما يتعلق بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان؟
0: أدار رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي اليوم من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب وفق قوله. وأضاف على هامش اجتماع لجنة الصحة للاستماع لاتحاد الفلاحة وممثلين عن كونكت بخصوص منظومة الألبان واللحوم وقطع زيت الزيتون، أضاف أن ذلك يستدعي التدخل السريع ودق نقوس الخطر وفق تقديره.
8: اليوم كي نشوفوا الأضاحي وحكينا عديد المرات في مجلس نواب الشعب، كيما ما عندها 3 شهور كانت وزارة التجارة تحكي على 15,000 أضحية مش تدخل البلد التونسية ومش يجيبوا اللحوم للشعب التونسي. لليوم ما صار حتى شيء، بقات وعود واهية، تطبيق على أرض الواقع مش موجود. وأمس نكتشف حقيقة شيء يوجع القلب، إذا كان أنا نلقى اليوم ثم الحم قاعد يدخل لتونس كونترا، مانيش نحكي على العنوش اللي يدخل من الجزائر، اليوم الحم رومانيا موجود في تونس ويتباع بطريقة غير قانونية. مش معقول اليوم وينها مؤسسة الدولة، وينها وزارة التجارة، وينها رقابة؟ مش معناتها اليوم علوش رومانيا يدخل الجزائر ومن الجزائر يتعدى لتونس كونترا، قاعد يتباع لتونس الوكيل، شكون مسؤول على صحة الشعب التونسي؟ اليوم راه القانون، إذا كان نحكيه بالقانون القانون موجود. اليوم كي نحكي على ترقيم القطيع ونحكي على إعادة الهيكلة، اليوم القوانين موجودة لكن ما فماش إرادة لتطبيقها على أرض الواقع. اليوم القرارات والقوانين ما تطبقش. اليوم في تونس ما فماش رؤية، ما فماش استراتيجية مبنية على مرحلية، والمسؤولية هذه يتحملها رأسا الوظيفة التنفيذية. لأن احنا في مجلس النواب كنا نطمحوا اللي كونها الحكومة تجيب لنا تشاريع، تجيب لنا مجلة المياه، مجلة الاستثمار.
0: أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بعدد من الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. وأكد المختص في علم الفيروسات الدكتور محجوب بلعوني أن كل الوافدين من بؤري فيروس إيبولا هم تحت المتابعة والمراقبة الصحية.
9: هو من نوع الأكثر خطورة، ما عندوش تلقيح، ما عندوش فماش دواء خاص به، بالمقارنة مع 3 فيروسات الأخرين اللي هما يقوموا بنفس الأعراض، فيروس إيبولا، فيروس السودان. هذوما 3 فيروسات اللي تحت المراقبة وتحت المتابعة، وخاصة في الفترة هذه اللي تسمى معناتها عدد مرتفع في الكونغو الديمقراطية، وكذلك وقع إعلان على حالات في أوغندا. بالنسبة تونس ما عدناش احنا حتى حالة ديكلاري انتع ايبولا منذ سنوات، ولكن الحيطة موجودة والمتابعة لكل الوافدين ولا لكل اللي راجعين من البؤر هذه تحت الرقابة وتحت المتابعة الصحية.
0: حقق الترجي الرياضي فوزا مستحقا على مضيفه بعث بوحاجلة بثلاثية نظيفة ليلتقي لحساب الدور النصف النهائي المقرر في 24 من شهر مايو الجاري. الفائز في لقاء تقدم ساقيت الدير وشبيبة العمران الذي انتهى في حصصه الإضافية بهدف لمثله بعد أن كان انتهى في وقته القانوني بنفس النتيجة، وسيلاقي في نصف النهائي الثاني نادي صفاقس الترجي الرياضي الجرجيسي على أرضية ملعب الطيب المهيري وفق القرعة الموجهة. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز في إطار يوم الأبواب المفتوحة لقسم طبي نفس الأطفال والمراهقين بالمنستير. 17% من أبنائنا يعانون من صعوبات في التعلم، و1% من طيف التوحد. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي، متواصل في ساعته 2 مع شمس الدين هلال.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. الأضحية في الإسلام، تعريفها وقصتها في القرآن الكريم، ما هو حكم الأضحية وما هي شروطها، ما هي الأداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم يوم العيد؟ زاد الطريق الجمعة من 10 إلى منتصف النهار.
11: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
12: عند الإشارة تكون الساعة.
11: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم شمس الدين هلال.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. أثارت استقالة رئيسة البرلمان النرويجي السابقة إيفا كريستين هانسن موجة واسعة من التعليقات الساخرة والمندهشة بعد أن قررت مغادرة منصبها والاعتذار للشعب، لا بسبب فضيحة فساد بملايين الدولارات ولا إثر تهرب ضريبي، بل لأنها استفادت من شقة حكومية صغيرة لم يكن من حقها القانوني الانتفاع بها. فتمثلات الجريمة تتمثل في أن السيدة هانسن كان مقر سكنها يبعد عن البرلمان 29 كيلومتر فقط، بينما يشترط القانون أن تتجاوز المسافة 40 كيلومتر للحصول على السكن الوظيفي. وهنا سقطت السيدة هانسن في المحظور، ولم تتوقف القضية عند حدود الاعتذار السياسي، بل أعلنت المسؤولة السابقة استعدادها لإرجاع المبالغ المستوجبة للدولة في مشهد اعتبره كثيرون تجسيداً لثقافة سياسية تقوم على المحاسبة الصارمة واحترام المال العام، حتى في بلد يملك واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 1.3 تريليون دولار. ولأن النرويجيين شعب غريب الأطوار في نظرنا، لم يقل أحد هناك اترك المرأة تعمل، أو هناك مؤامرة تستهدف الاستقرار الديمقراطي، أو البلاد ليست في حاجة إلى هذه المعارك الجانبية. بالعكس، لم تنجو المسؤولة من المحاسبة. القصة في ظاهرها قد تبدو بسيطة، لكن جوهر المسألة في الدول الأسكندنافية لا يتعلق بحجم الخسارة المالية، بل بمبدأ الثقة بين المسؤول والدولة. فهناك ينظر إلى أي امتياز عمومي باعتباره حقا مضبوطا بالقانون، لا مساحة رمادية للتأويل أو التحايل أو التسهيلات. في المقابل، تكشف مثل هذه الحوادث حجم الفارق في الثقافة السياسية والإدارية بين كثير من الدول الغربية وعدد من بلداننا العربية. ففي حين يجبر مسؤول في النرويج على الاستقالة بسبب مخالفة إدارية بسيطة، نجد في عالمنا العربي أن قضايا أكثر خطورة تتعلق أحياناً بسوء التصرف في المال العام أو تضارب المصالح أو استغلال النفوذ تمر دون محاسبة جدية، بل قد تقابل بالتبرير أو الصمت. الفرق لا يكمن فقط في القوانين، فالكثير من الدول تمتلك نصوصاً قانونية صارمة، بل في طبيعة العقلية السائدة. فالمسؤول الغربي يدرك أن المنصب تكليف مؤقت، وأن صورته الأخلاقية جزء أساسي من شرعيته السياسية، لذلك قد يستقيل بسبب فاتورة سفر أو هدية أو تصريح مضلل. أما في واقعنا، فغالبا ما ينظر إلى المنصب باعتباره امتيازا دائما يفتح أبواب النفوذ والمكاسب، فيما تصبح المساءلة استثناء لا قاعدة. كما أن المسؤول في تلك الدول يعتبر المال العام ماله الشخصي، لذلك يتابع تفاصيل الإنفاق العمومي بحساسية كبيرة، بينما ترسخت في مجتمعاتنا عبر عقود حالة من التطبيع مع الهدر والامتيازات، حتى أصبح كثيرون يرون التجاوزات الصغيرة أموراً عادية لا تستحق النقاش. لا يمكن اختزال الحادثة النرويجية في شقة صغيرة أو مخالفة إدارية محدودة، بل هي تكشف الفارق العميق بين ثقافتين في إدارة الشأن العام. ثقافة ترى أن المسؤولية السياسية ترتبط بالأخلاق والشفافية واحترام القانون حتى في أبسط التفاصيل، وثقافة أخرى اعتادت التعايش مع التجاوزات إلى درجة فقدان الحساسية تجاهها. ففي الدول التي ترسخت فيها قيم المحاسبة، يدرك المسؤول أن ثقة المواطنين أهم من المنصب نفسه، وأن أي استغلال الامتيازات العمومية قد يكلفه مستقبله السياسي. أما في كثير من بلداننا، فما يزال البعض يتعامل مع الدولة وكأنها مساحة مفتوحة للنفوذ والمكاسب، أو وكأنها ضيعة خاصة. وربما لهذا السبب تحديداً تبدو استقالة مسؤول بسبب خطأ إداري بسيط عندهم أمراً عادياً، بينما تبدو عندنا أقرب إلى مشهد من الخيال العلمي.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة.

مطلوب منك السكوت، تكون إنسان بديل، مطلوب تسكت تموت أو تعيش أسير، عايش في أكبر سجن بس من جوايا حر. حاضر هتعجب، تكفي عني كل الشر.

0: مستورين من جوانا لو جسمنا اتكشف فلينطق بالحقيقة بالخيانة اتوصف انهزامي وانهزمت من انتصاري واتسرق الحقيقة فبركوها بحزن على كتاب اتحرق أنا اللي ماتوا من سنة واللي قاتل ما اتشنق أنا السطور على الورق أنا اللي من جوه اتحرق أنا اللي شعري شاب بموت وهو طالب مدرسة أنا اللي ثابت مهما قالوا مهما زودوا الأسف
1: كلامك ما بيتفهم
0: مطلوب منك السكوت تكون إنسان بديل
1: إحساسك ما بيتوصل
0: مطلوب تسكت تموت أو تعيش أسير
1: كلامك ما بيتفهم
0: مطلوب منك السكوت تكون إنسان بديل
1: إحساسك ما بيتوصل
0: مطلوب تسكت

0: راديو المنستير معاكم وين ما تكون. أسماء ومسميات، أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم. نسلط الضوء اليوم على الفن السابع أو ما يعرف بالسينما، ذلك الفن الذي جمع بين الصورة والحركة والصوت ليصبح وسيلة قوية للتعبير الإنساني. نشأت السينما في أواخر القرن التاسع عشر عندما اكتشف في فرنسا عام 1000

0: و899 جهاز لعرض الصور المتحركة أمام جمهور واسع. وسريعا ما تحولت السينما من تجربة تقنية إلى فن شامل يجمع بين الأدب والموسيقى والفنون البصرية لتصبح أداة لسرد قصص متكاملة. يطلق على السينما اسم الفن السابع لأنها جاءت بعد الستة فنون تقليدية: العمارة والنحت والرسم والموسيقى والشعر والرقص، لتكون السابعة في سلسلة الفنون الإنسانية. خلال القرن العشرين برزت مدارس سينمائية مختلفة مثل السينما الصامتة والسينما التعبيرية الألمانية والسينما الواقعية الإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية، وصولا إلى الحركات الحديثة مثل السينما الفرنسية الجديدة في ستينات القرن العشرين التي حررت اللغة السينمائية وأدخلت تقنيات جديدة في التصوير والسرد. ولا يقتصر تأثير السينما على الفن والتسلية فقط، بل أصبح لها دور ثقافي واجتماعي كبير، فهي مرآة المجتمع، تعكس القيم والتغيرات السياسية، وتساعد على نشر الثقافة بين الشعوب من هوليود إلى آسيا وأوروبا. واليوم أصبح الفن السابع مجالا أكاديميا يدرس في جامعات العالم ضمن دراسات الفنون المرئية والسمعية، حيث يجمع بين التحليل النقدي والإبداع الفني ليبقى وسيلة لفهم العالم والإنسان.
1: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.

0: 49 دقيقة بعد الساعة السادسة بالتوقيت المحلي في فقرتنا الموالية يسعى الزميل محمد وليد الجاموسي جاهدا إلى أن يعرف بالطاقات التونسية المبدعة أين كانت في العالم ومهما كانت الصعوبات.
1: تحت المجهر
2: تحت المجهر
1: تحت المجهر, تحت المجهر.
0: وفي حلقة هذا المساء وفي فقرة هذا المساء من تحت المجهر سنحاول رجلا مبتكرا ومنتميا لوطنه ومنتوج وطنه, قصدت بذلك السيد رؤوف شوكات. وسيد رؤوف شوكات هو مهندس ورائد أعمال تونسي ويشغل الآن منصب رئيس المجموعة العالمية لمسابقات زيت الزيتون, ويعد من أبرز الشخصيات اللي تساهم في الترويج لجودة زيت الزيتون التونسي والعالمي في الأسواق. مرحبا بك أستاذ رؤوف شوكات.
3: مرحبا, أهلا وسهلا, شكرا لك على الاستضافة وشكرا أيضا.
0: نحن نعتذر على هذا التأخير فعلا الخارج على نطاقنا البشري كعاملين في هذه المؤسسة. خلينا نتحدث على الانطلاقات وإطلاقكم لمنصة الأعمال الدولية المتخصصة لعالم زيت الزيتون البكر والممتاز, زيتنا اللي يستحق منا الكثير من الأفكار والمبادرات. كيف جاءت هذه المبادرة وماذا حققتم على الأرض؟
3: والله المبادرة هذه بدأت عندها فترة, بدأت مع إطلاقنا لمجموعة جيو جلوبال انترناشونال أوليف أويل كومبيتيشن اللي هي مؤسسة سويدية تعنى بتنظيم مسابقات على المستوى القاري والبين قاري. نظموا 4 مسابقات دولية, هي المسابقة الأفرو آسيوية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز, كان مقرها تعقد بأبو ظبي لكن نظرا للظروف اللي موجودة في المنطقة أقيمت في تونس منذ حوالي شهر ونصف. أيضا ننظم مسابقة أوروبية, كان مسابقة أوروبية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز, أوروبيان انترناشونال أوليف أويل كومبيتيشن, مقرها جنيف. أيضا أقمناها منذ الآن حوالي 3 أسابيع. الآن احنا قمنا المسابقة الإسكندنافية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز, نحن الأسبوع هذا إن شاء الله نكمل ونخرج النتائج كل, وإن شاء الله يتكلم عليها الإعلام التونسي كما يتكلم في كل مرة, على خاطر المرة هذه أيضا زيت الزيتون التونسي فاز بأكبر عدد من الجائزات. وأخيرا وليس آخرا نظم أيضا المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز, يونايتد ستيتس انترناشونال أوليف أويل كومبيتيشن.
0: نعم, حدثنا على نقطة لم أعد لها أسئلة لكن كانت ملفتة في حديثك, يعني كان المفروض أن يكون المقر هو أبو ظبي, ونظرا للوضع في الإقليم والمنطقة تمكنت من إقناع الجميع بالانتقال إلى تونس العاصمة أو تونس كدولة, هذا هو المهم. كان ذلك نعم. سهلا؟
3: والله احنا تقريبا في آخر لحظة, كان مقرر في آخر لحظة تقريبا, عملنا معنا اجتماعات كبيرة وحاولنا خلال 3 أسابيع أني نقلوا التظاهرة, معنا كانت حجم أكيد ربما شفتوه تكلمت عليه جل الإذاعات في تونس, كان بحضور 14 صحفي تقريبا, كان أيضا بحضور سعادة سفيرة الإمارات الدكتور إيمان السلامي نوجه لها تحية, أيضا سعادة سفير الأردن تحية لي, وتحية أيضا سعادة سفير جمهورية تركيا أيضا كان حاضر, وكانت الغرفة التجارية التونسية السويسرية حاضرة, والغرفة التونسية التجارية التونسية السويدية أيضا كانت حاضرة, وأكيد كان ثم زاد رجال أعمال توانسة اللي هم أصحاب الشركات اللي تنتج زيت الزيتون المعلب, نوجه لهم تحية فردا فردا. وبعض كان عندنا بعض من الضيوف أيضا من من من ليبيا ومن السعودية ومن المغرب ومن إيطاليا أيضا, نوجه لهم التحية. بطبيعة الحال كانوا الخبراء اللي معانا أيضا, كان عندنا خبراء من إسبانيا ومن إيطاليا ومن اليونان ومن المملكة الهاشمية الأردنية ومن المغرب بطبيعة الحال من تونس.
0: أنت بالإضافة إلى أنك تونسي أصيل وصميم تحمل الجنسية السويدية, هذا البلد اللي تميز بالمسابقات وبلجان التحكيم الدقيقة, كان بإمكانك أن تفكر في مسابقات مختلفة معايير مختلفة؟ توجهك للزيت والزيتون ما هي أصوله؟
3: والله أصوله ربما المنطقة اللي أحضر منها, أنا في ولاية فاقف معتم بالبير علي بن خليفة, دونك احنا تربينا مع جار الزيتون, أيضا التكوين الأكاديمي، أنا مهندس في صناعة غذائية مدرسة الوطنية المهندسين بتونس، ثم عملت ماجستير في البوليتكنيك في الكيميكال انجينيرينج، وبعدين وصلت المشوار الدراسي أيضا في السويد من خلال دراستي للماركتينج اللي هو التسويق للاقتصاد الكلي الماكرو ايكونومي ولإدارة المشاريع ميثودولوجي دي بروجي.
0: نعم، أمام هذا النجاح اللي حققتموه في هذه المسابقة اللي أصبحت لها اسم كبير ورنان، هل يمكن التوجه إلى منتوجات أخرى تونسية أصيلة، طماطم وغيرها وغيرها بما أنه هذا اختصاصك؟
3: والله الفكرة أنه نحب العالم كل متوجه للميكرو سبيشاليتي، معناها الإنسان يعني يتميز في حاجة بشكل خاص.
0: نعم.
3: فبعد المسابقات عملنا 4 مسابقات اللي حكيت لك عليهم، الحمد لله أيضا عندنا موافقة مبدئية لإقامة كأس العالم زيت الزيتون بك الممتاز، هذا نتمنى باش يكون أكبر حدث في العالم زيت الزيتون، نتوقع باش تحضر فيه 1000 شركة إن شاء الله تونس تتميز فيه كيف العادة.
0: اخترتوا الدولة المكان؟
3: والله احنا لازم تكون الدولة هي اللي تدعم المشروع هذا. احنا لقينا دولة تدعم المشروع هذا، بنوا الفكرة في مرحلها الأولى اللي هي المملكة العربية السعودية.
0: نعم.
3: عن طريق إمارة منطقة الجوف، منطقة الجوف هذه منطقة منتجة زيت الزيتون في شمال السعودية.
0: وفي استثمارات كبرى اليوم في لاحية.
3: نعم وأيضا مكتب الرؤية 2030، فاحنا عندنا موافقة من سمو أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف آل سعود.
0: نعم.
3: وتحية ليهم وتحية للناس اللي أيضا اللي يحبوا يجيبوا حدث عالمي ويحبوا أيضا يبرزوا، لأن مش تكون أكثر من مسابقة، مش تكون مهرجان دولي لزيت الزيتون، يحبوا يبرزوا الثقافة متاع المملكة العربية السعودية، أيضا التطور متاع القطاع في المملكة،
0: تطور كبير استعمالهم لتقنيات حتى جمع الزيتون عبر آليات ضخمة ومكلفة لكن فيها تكنولوجيا فيها فكر، وقد تغير السعودية من خريطة هذا المنتوج. أنت حدثنا على الدقة سيد رؤوف شوكات في المحترفة في عالم الزيت، لكن حقيقة الزيت هو كما تحدثت أنت حتى عن طفولتك وتعلقك، هو الشجرة، هو الشتلة. لماذا لا نرى مسابقات للشتلات بكل؟ بحثت طويلا قبل اللقاء بك.
3: والله الشتلات هي أذواق في نهاية المطاف، لأنه زيت الزيتون هو عصير ثمرة، والعصير هذا يختلف باختلاف أصل الثمرة، يعني من أنا وصنف تكون الثمرة هذه. دونك زيت الشمالي يختلف على زيت الشتوي، والشتوي يختلف على السيالي، والسيالي يختلف على الشمشالي. فكل شتلة عندها مذاق خاص بها.
0: لكن هناك حرب كبيرة على ما يتسمى بالسلعة ولا بالكوب في العالم بكله، منع دول تختصب أراضي لتحصل على هذه الشجرة الألفية، مش هكا أستاذ رؤوف؟
3: سمعني السؤال. ممكن
0: يعني فما نوع متاع شتلات اللي نسميه ما احنا الكوب وإلا نسميها سلعة، يعني الشجرة الرومانية التاريخية القديمة أليست مهددة؟
3: فما يكون فما احتباس حراري وفما تغير مناخي يصيب بعض المناطق. احنا شفنا في صفاقس مثلا وفي الجنوب مدة 3 سنوات، يعني في سنوات الجفاف في تونس شفنا انه الهنشير متاع الشعال كان مهدد بانه الزيتون متاعه يموت. احنا شفنا برشة زيتون مات،
0: صحيح يتحرق اصلا
3: الريفرتيبل، معناه ما عادش عاود اطلع، فهمت؟ فالتهديد هذا متاع المناخ موجود، لكن إذا كان ثم نظرة تقنية للموضوع فما سياسة الدولة في الرأي وفي الرأي التكميلي وفي
0: تنمية
3: خطر أصبحت ثروة المياه.
0: نعم، ونوعيتها ونسبة الملوحة إلى آخر ذلك. اسمح لي في خاتمة الوقت ويهمني أختم معك بسؤال شخصي للغاية، وأنت صاحب هذه المؤسسة وهذه المسابقة، منين تشري عولتك؟
3: عولتي تجيني من العالم الكل، تجيني كهدايا من البرازيل وتونس وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وتركيا.
0: فأنت مرتح العائلة من مشكلة الوسق للزيت ليك. في السويد.
3: عندي كونيكسيون من العالم الكل.
0: صحة وبالشفاء وإن شاء الله في دواء يصير أوف شوكات. نذكر سيادتك مهندس ورائد أعمال تونسي وتشغل منصب رئيس المجموعة العالمية لمسابقة الزيت الزيتون جيوك، وإن شاء الله بالتوفيق في كل ما توجهت له، وإن شاء الله ديما تونسي أول من يشبع بزيت الزيتون اللي يعرف قيمته، ثم العالم يعرف قيمة هذا الزيت ويدفع فيه مبلغا مناسبا. علي جلاصي الآن وموجز الأخبار.
1: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش. بالتوقيت المحلي،
2: عند الإشارة تكون الساعة.
1: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم شمس الدين هلال. بالتوقيت
4: المحلي، السابعة مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير. أكملت شبيبة العمران عقد الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم إثر فوزها اليوم على تقدم ساقية الدائرة الصاعدة إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى بضربات الجزاء الترجيحية 4-3، وذلك بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي على نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله. وسيستضيف شبيبة العمران في الدور نصف النهائي المقرر الأحد القادم الترجي الرياضي الذي فاز في وقت سابق على بعث بوحجلة بثلاثية نظيفة، فيما يلاقي في النصف النهائي الثاني نادي صفاقس الترجي الجرجيسي على أرضية الطيب المهيري وفق القرعة الموجهة. أكدت وزارة الدفاع الوطني على أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام من لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية. وأوضحت الوزارة في بلاغ نصدرته اليوم أن ذلك جاء على خلفية تواتر محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بالهوارية محمد بالحاج أن قطاع طماطم بالوطن القبلي يواجه عديد الصعوبات وتراجعا في الصابة بما يقارب 30% مقارنة بالموسم الفارط. إشكاليات دفعت بالفلاح لزراعة الطماطم في 3 مناسبات متتالية وتكبد مصاريف باهظة وفق قوله. وأشار بالحاج في تصريح للأخبار إلى أن السعر المرجعي المقدر ب 270 مليما للكيلوغرام الواحد لا يغطي مصاريف الفلاح، خاصة وأن تكلفة الهكتار ارتفعت إلى 21,000 دينار مقابل مردودية تقدر ب 70 طنا من الطماطم في الهكتار الواحد، مقترحا تحديد هامش ربح للفلاح مجزٍ وحل مشكل غلاء الأسمدة. أفادت وزارة النقل في بلاغنا اليوم بأنه تم الترخيص للشركة العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضي الطلب. وعلى مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ستتولى الشركة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، تم الترخيص لسيارات الأجرة الواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم غد الجمعة إلى غاية يوم الاثنين غرة جوان. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا. بعد قليل يأتيكم حاكم اسطنبولي بجديد أخبار رياضة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: بحجلة إسبيخة حفوز على موجة 97.3
2: إذاعة المنستير
4: 97.3.

0: تسمع
1: إذاعة المنستير.
2: حديث نسبور.
3: حديث نسبور.
4: حديث نسبور.
5: مرحبا بالجميع. حديثنا سبور كما تعودتوا في يوم الخميس الحديث على الرياضات الفردية. إن شاء الله بعد شوي يكون معنا سفيان خليل للحديث على البطولة الإفريقية للمبارزة والمدير الفني للمبارزة سفيان خليل. أيضا ملتقى حامل الإعاقة باش يصير في سويسرا وباش يكون معنا المستشار الفني سي عبد الباسط بصح إن شاء الله بعد شوية. لكن البداية بكرة قدم والبداية بالدور الربع النهائي لكأس تونس في دفعة ثانية من المباريات. اليوم تعرفنا على بقية الفرق التي ترشحت للدور النصف النهائي. مباراة أولى جمعت بين بعث بوحجلة وفريق الترجي التونسي، والفوز للترشح كان لفريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل صفر. أهداف محمد بن علي في الدقيقة 38، هيثم ضو في الدقيقة 86، ومن الله تواتي في الدقيقة 93 أهداف الترشح لفريق الترجي التونسي، مع إقصاء لعب حازم الميداني لعب فريق بعث بوحجلة في الدقيقة 69. المدرب الفريق الرياضي بعث بوحجلة أسعد الشريتي، كيف شاف المباراة؟ أكيد الإقصاء أثر على فريق بعث بوحجلة.
6: صحيح، ما عندناش مناش نخجلوا، احنا عملنا مقابله ممتازه الشوط الاول، كنا عارفين الاسبيرونس باش تهبط بكل الثقل نتاعها، كنا واقفين مليح، بقل اخطاء قبلنا بونتو هدف فيه وعلي، فما فار فما فوت معناها على العنان معناها في ال 16 متر، الله غالب راح حكم الفار اللي هو معناها ما فيها الشارج، دخلنا دزيمي تون خذينا اللعبه في يدينا، عملنا معناها شانجمون في الوقفه معناها تغييرات في الوقفه نتاعنا، خذينا اللعبه في يدينا وقت اللي احنا ولينا معناها لي بوان فور نتاعنا واضحه وكنا نسجلوا ونعدلوا، جات ورقه حمراء مجانيه، الله غالب الحكم راه كيكا، برافو للوليد نتاعي اللي عملوا مقابله ممتازه، ومبروك مرة أخرى الاسبيرانس جمعية كبيرة، وإن شاء الله معناها تهز البطولة هذه تسحق باش تهز.
5: من بين الحضور أيضا شكري الوعر اللي سجل حضوره في مباراة اليوم. شكري الوعر اللي أصبح المدير الرياضي لفريق الترجي التونسي. نسمع شكري الوعر إش قال على المهام الجديدة في فريق الترجي التونسي، وأكيد غياب خاصة حمدي المدى في المدة الأخيرة. شكري الوعر يوضح.
7: بارك الله في كل من عنده ثقة في شكري، كوم توجور ديما متمتع بثقة الجماهير وثقة فريقي ككل. إن شاء الله شكري ديما كاريري كامل ديما حاضر للإسبيرانس وديما مضحي على خاطر الإسبيرانس. مش مشكل اليوم سيد حمدي المد بتطلب مني باش نكون معاه، جماهير الترجي الرياضي التونسي كل ناديت بشكري، لبيت الواجب، مش يعني دارنا مستحقت لي جيت. شوف اليوم عندنا مقابلات كاس نتعاملوا معها اليوم. اليوم ما نش باش نحكيوا في الحديث الكبير، لكن فما دي ميساج صغار ميسالش، فما برامج جديدة، فما نوعية جديدة من التعامل، الباب مفتوح كل ترجيين، واللي باش يتقمص الكنة ولا الترجي باش نضخوا دماء جديدة، باش نضخوا برنامج جديد، وإن شاء الله يدينا مفتوحة للترجيين الكل، وعودة إن شاء الله الترجيين في المقابلات الجاية إن شاء الله ناس كل يد واحدة، جمهور إدارة وعلى رأسهم سوتيان الكبير السيد حمدي المدب. في حالة اليوم منرفز شوية وكل شيء، لكن حمدي المدب رباح كيفي أنا كيما أي سبورتيف، إن شاء الله بالجمهور متاعنا وإن شاء الله مسؤولينا وإن شاء الله بتظافر كل الجهود تكون الناس كل جاهزة يا ربي، والعام الجاي حديث آخر.
5: قلت الترجي ترشح على حساب فريق بعث بوحجلة في ملعب بوحجلة بثلاث أهداف مقابل صفر. في المقابل تعرفنا أيضا على الفريق الثاني في دفعة ثانية من المباريات، فريق شبيبة العمران اللي أزاح اليوم تقدم سقيدير بعد ما انتهت المباراة بالتعادل 1-1 في الوقت القانوني والوقت الإضافي. ثامر مرواني كان مفتاح نتيجة شبيبة العمران في دقيقة 18، ثم لسعد بوراوي عدل النتيجة لتقدم سقيدير في دقيقة 37 شوط أول ينتهي بالتعادل 1-1. التسعين دقيقة 1-1، ثم الحصص الإضافية 1-1، يتم اللجوء لضربة الجزاء، وترشح كان لشبيبة العمران 4-3. شاب الزغلامي كان سجل لشبيبة العمران. أدم بن فرجية كان أخفق لفريق تقدم سقيدير، ثم أنور جويني كان أخفق لشبيبة العمران، مصعب العجيلي كان أخفق لتقدم سقيدير، ثم هارون الكوكي سجل ضربة جزاء الثانية لشبيبة العمران، حازم حمزة الربعي سجل أول ضربة جزاء لتقدم سقيدير، ثم عمر الزواغي سجل ضربة الجزاء الرابعة لشبيبة العمران، الفادي دقش كان سجل ضربة جزاء الرابعة لتقدم سقيدير، ثم عدي بالحاج كان سجل ضربة جزاء الخامسة، قبلها كان هارون بن عامر سجل ضربة جزاء الخامسة، تنتهي في الأخير بترشح شبيبة العمران 4-3. وهيك شبيبة العمران أكمل عقد الفرق المتأهل للدور نصف نهائي لكأس تونس بعد فوزه كما قلت اليوم على مضيفه تقدم سقيدير، صعد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بضربة جزاء 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل 1-1. يستضيف شبيبة العمران في الدور النصف النهائي المقرر المباراة هذه بشكون يوم 24 مايو فريق الترجي التونسي اللي فاز في وقت سابق كما قلت على بعث أبو حجلة، وتعرفنا على الدور النصف النهائي الأول أمس. النادي الصفاقسي ترجي رجيسة، النادي الصفاقسي لازاح الملعب الجابسي 2-1. في المقابل فريق الترجي الرئيس كان نزاح نادي البنزرتي 2-0، والأربع فرق اللي موجودين في الدور النصف النهائي لكأس تونس الترجي شبيبة العمران وهذا النادي الصفاقسي ترجي الرئيس، بنذكره يوم الأحد 31 ماي الجاري باش يكون الموعد مع الدور النهائي لكأس تونس، من خلالها باش نتعرفوا على صاحب الأميرة في هذا الموسم. في كرة اليد أكيد نتحدث أيضا على كرة اليد والقائمات بالنسبة اللي باش تترشح للانتخابات الجامعة التونسية. عفيف الكيلاني رجل أعمال ورئيس الجامعة من 91 حتى 95، قائمة انتخابية تحمل اسم قائمة الصدق والأخلاص لخوض غمار انتخابات المكتب الجامعي المقرر كما قلت يوم 6 جوان باش يقدم الكيلاني قائمته رسميا غدوة الجمعة. تضم القائمة عفيف الكيلاني رئيس القائمة، فوزي سبابتي نائب رئيس، محمود بالحاج فتحي شريف، رؤوف بن سمير، محمد علي بوعزيز، لسعد الوحيشي، سامي سخاب، توفيق بن حسين، مفيد الجيزاني، سامي الشنوفي، شكري بالحاج، نبيها البجاوي، نور الدين بن رزوقة، منذر رجلوز، وعلي درمول. مبدئيا كما قلت فما قائمة أيضا قائمة كريم الهلالي وقائمة كمال السنوسي باش ترشحوا. قائمة كمال كريم الهلالي فيها رئيس القائمة كريم الهلالي، ليلى الزراع، حلمي الدريدي، زياد النطاط، هيثم السويسي، عدنان العويان، سامي حمرون، هالة الشمساوي، أيمن الجابسي، حازم المنصوري، ماهر العثمان، هناء الجناوي، لطفي المكني، محمد علي زياني، أحمد المبروك، ومروان علولو. من جهة أخرى رئيس السابق للملعب التونسي ورجل أعمال كمال السنوسي كمل تحضيراته لتقديم قائمة انتخابية ثم ثلة من الأسماء المعروفة لخوض غمار انتخابات جامعة كرة اليد. منافسة بتكون يوم 6 جوان كما قلت، تضم كمال القائمة كمال السنوسي اللي يحمل اسم قائمة إعادة بناء كل، أيضا عبد القادر بودريجا، عادل عثمان، علي العيادي، حمادي والناس، محمد عميرة، شكري الرويس، محسن الماطري، نعيمة إبراهيم، فهيمة بن شريفة، الهام الغريسي، نجيب التهامي، نجيب الشريف، رياض حامد، ودكتور رضا المكني كما قلت. والقائمة السنوسي بيتم إيداعها أيضا يوم الجمعة آخر أجل لإيداع الترشحات. نذكروا إمكانية بشكون ثلاثة قائمات مبدئيا وغدوة آخر أجل لتقديم الترشحات، والمقرر انتخابات المكتب الجامعي لكرة اليد المقامة المقرر بشكون يوم 6 أجوان القادم. مبدئيا باش نحكيو على باش نبداو برياضة المبارزة، وأكيد بعد هذه الومضة.
0: الرياضات الفردية،
3: ألعاب القوى،
0: الجيدو،
3: الملاكمة،
0: السباحة،
3: الكاراتيه،
0: المصارعة،
3: رفع الأثقال،
0: الجمباز،
3: المبارزة،
0: الكرة الحديدية،
3: التنس،
0: كرة الطاولة،
3: رياضة المعوقين،
0: الشطرنج،
3: الغوص،
0: التجديف،
3: الفروسية،
0: الرقص،
3: الجولف،
0: الأشرعة،
3: التايكواندو،
0: الدراجات،
3: البريتش،
0: الكانوي كاياك،
3: كمال الأجسام.
5: باش نحكيو على رياضة المبارزة والمنتخب الوطني التونسي يستعد للمشاركة في البطولة الإفريقية للمبارزة بمشاركة 4 رياضيين. سعيد جدا مش يكون معايا سي سفيان خليل المدير الفني. مرحبا بك سي سفيان.
4: مرحبا بك سي حكيم ومرحبا بكافة المجتمعين.
5: شكرا لك سي سفيان على قبولك الدعوة وناخذ فكرة على المشاركة التونسية في البطولة إفريقيا للمبارزة.
4: شكرا ساعة حاجة تفرحنا برشا وإن شاء الله ديما تتبعونا وتتبعوا الإنجازات المبارزة التونسية. هذا معناتها مشكورين على المجهود اللي قاعدين تعملوا فيه معنا باش تعرفوا أكثر برياضة المبارزة وتابعوا نشاطات المنتخب متاعنا والأبطال متاعنا. كما تعرفوا إن شاء الله البطولة الأفريقية باش المنتخب التونسي باش يكون ممثل بأربع لاعبين اللي هما فارس الفرجاني، ياسمين سوسي، نور الإسلام شارك وياسمين دخوس في زوز اختصاصات اللي هما اختصاص الفلوري واختصاص الصابر.
5: كيفاش كانت الاستعدادات للمشاركين سفيان؟
4: التحضيرات نتاعهم ما وقفناش على عام كامل. اللاعبين نتاعنا يعني حاضرين باذن الله. فارس في كل المسابقات نتاعه اللي تعدات واللي كانت اخرها في سيول وتحصل على الميداليه البرونزيه في الجائزه الكبرى. كيف ياسمين سوسي نور الاسلام شارك زاد مشاركاتهم خلال كأس العالم اللي صارت في تونس، البطولة الأفريقية للوسطيات والبطولة العالم للوسطيات، وهم كاملين التمارين بتاعهم على نسق عالي إن شاء الله باش يكونوا حاضرين. اللاعبة ياسمين دخفوس كيف عندها توا شهرين تتمرن في إيطاليا في الأكاديمية باوير وعملت كيف مشاركات في كأس العالم وفي الجائزة الكبرى في سيول مشاركات طيبة. إن شاء الله يكون فيرمي ونكلهم المشاركة هذه في البطولة الإفريقية ونعملوا ميداليات ونعملوا إنجاز طيب إن شاء الله.
5: تعرف سي سفيان الرياضة المبارزة مريضات الصعبة، وأكيد المكتب الجامعي والإدارة الفنية قاعد تشتغل من أجل إنجاح رياضة المبارزة.
4: بيه في الحقيقة كما تعرفوا رياضة المبارزة هي مهيش رياضة سهلة، يعني لا ديتكسيون دي تالون مهيش سهلة، سيرتو أنه اللاعب يلزم يكون معناتها متفرغ بالباهي أنه يمارس رياضة المبارزة باش ينجم يلاكي معناتها برشا معارف وبرشا تكنيك وبرشا تكتيك في اللعبة. دونك مش سهل ان نديتكسي التالون. دونك لنا الاستراتيجي دو لا فيديراسيون معناتها اللي هي إن شاء الله معناتها نوصلوا بها معناتها المرحلة أنه الديتكسيون بتاعنا تكون معناتها فيابل أكثر من هكا ونوصلوا معناتها أكثر لاعبين المستوى عالي. نحن توا عنا برنامج خاصة مع ليجان تالون اللي طالعين عنا كما ياسمين سوسي كما ياسمين نوران والإسلام شارك ياسمين رزقي. عنا عديد الأسماء اللي هما توا على المستوى العالمي وعلى المستوى الإفريقي هما من المتميزين. دونك السويفين تاعهم إن شاء الله باش يكون نسبة علمية كبيرة معناتها توجه علمي باش نمسوا أكثر لديتاي متاع اللعبة لديتاي حتى مونتو متاع اللاعبين. دونك عنا ستاف كامل لهي بالموضوع هذا وفي إعداد برنامج كامل باش نتبعوا اللاعبين هذوملي وان شاء الله نكملوا نطبقوه على لي جون اللي اصغر منهم باش نحاولوا ديما سويفي يكون موجود.
5: شكرا لك سي سفيان. مش خلي لك كلمه الختام تفضل.
4: والله كما قلت لك سعيد جدا انكم تتابعوا في رياضه المبارزه. رياضه المبارزه كما تعرفوا هي رياضه اولمبيه. المبارزه التونسيه على مستوى العالم توا بيان كونيو، يعني الناس كل العالم الكل يعرف تونس ويعرف المبارزة التونسية. هذا ما جاش من لا شيء الحقيقة، جي برشا مجهود جي برشا خدمة ونشكر برشا اللاعبين اللي هما مضحين معناتها والأولياء نتاع اللاعبين اللي هما مضحين معنا برشا باش نوصلوا للمستوى هذا باش إن شاء الله نزيدوا نطوروه أكثر إن شاء الله. معناتها البرنامج السنوات القادمة باش يكون حافل بالنسبة للاعبين هذوم اللي معناتها اللي أكدوا أنهم بالحق معناتها وفيين للرايه التونسيه ومستعدين معناتها نوصلوا بهم لمستويات اعلى من هيك ان شاء الله.
5: شكرا لك والى اللقاء. شكرا لك، يعطيك الصحه.
4: شكرا شكرا. عايشك عايشك.
1: الرياضات الفرديه،
3: العاب القوى،
1: الجيدو،
3: الملاكمه،
1: السباحه،
3: الكاراتيه،
1: المصارعه،
3: رفع الاثقال،
1: الجمباز،
3: المبارزه،
1: الكره الحديديه،
3: التنس،
1: كره الطاوله،
3: رياضه المعوقين،
1: الشطرنج،
3: الغوص،
1: التجديد،
3: الفروسيه،
1: الرقص،
3: الجولف،
1: الاشرعه،
3: التايكواندو،
1: الدراجات،
3: البريتش،
1: الكانوي كاياك،
3: كمال الاجسام.
5: باش نحكيو على الجائزة الكبرى لألعاب القوى ذوي الاحتياجات الخصوصية قاعدة تصير في سويسرا، وأنهى البطل العالمي البارالمبي ياسين الغربي سباق تي 54 800 متر في المركز السابع، محقق رقم شخصي جديد بدقيقة و30 و54 ثانية. برافو لياسين الغربي وحظ موافق في قدم المسابقات. في المقابل أيضا في نفس الإطار في الجائزة الكبرى ألعاب القوى ذوي الاحتياجات الخصوصية في سويسرا، تمكن البطل التونسي محمد نضال الخليفي من تتويج بالميدالية البرونزية تي 53 800 متر، محقق توقيت دقيقة 37 و20 ثانية. مبروك لمحمد نضال الخليفي بهذا التتويج الغالي. أيضا البطل العالمي والبارالمبي وليد كتيلة يتألق ويتوج بالميدالية البرونزية لسباق 800 متر تي 34 وتي 33، محقق توقيت دقيقة 37 و71%. مبروك لي وليد كتيلة هذا التتويج الغالي بالنسبة للجائزة الكبرى للألعاب القوى ذوي الاحتياجات الخصوصية. باش نرجعوا إن شاء الله بعد رفع الأذان باش نرجعوا نحكيوا أيضا على رياضة جديدة بالنسبة للملتقى حامل الإعاقة في سويسرا. باش يكون معنا إن شاء الله المستشار الفني سي عبد الباسط بوصلح.
8: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
9: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: الرياضات الفردية،
2: ألعاب القوى،
1: الجيدو،
2: الملاكمة،
1: السباحة،
2: الكاراتيه،
1: المصارعة،
2: رفع الأثقال،
1: الجمباز،
2: المبارزة،
1: الكرة الحديدية،
2: التنس،
1: كرة الطاولة،
2: رياضة المعوقين،
1: الشطرنج،
2: الغوص،
1: التجديد،
2: الفروسية،
1: الرقص،
2: الجولف،
1: الأشرعة،
2: التايكواندو،
1: الدراجات،
2: البريتش،
1: الكانوي كاياك،
2: كمال الأجسام.
3: نرجع ونواصل أكيد برنامج حديثنا سبور. تحدثنا على الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخصوصية اللي قاعدة سايرة في سويسرا، وتحدثنا أيضا على الأبطال. سعيد جدا باش نشوفوا الأمور الفنية، سعيد جدا باش نستقبل المستشار الفني سي عبد الباسط بوصلاح. مرحبا بك سي عبد الباسط.
4: مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة المنسير، وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بالمستمعين الكل.
3: أكيد في متابعة للمشاركة التونسية مع الأبطال، كما ياسين الغربي، كما وليد كتيلة، كما محمد نضال الخليفي. كمستشار فني كيف تشوف المشاركة إلى حد الآن؟
4: المشاركة ناجحة على في جميع المستويات. بالنسبة للأولاد اللي عنا في الكراسي المتحركة من يعتبروا معناها بارزين في العالم، من أقوى زاد الرياضيين الموجودين في العالم. إحنا عنا جروب قوية ياسر ويخافوا منها في العالم الكل، معناها المنافسين في العالم الكل يخافوا منها. يسرتوا في سويسرا، سويسرا متسمية على الكراسي المتحركة، متسمية بحكم عندها البطل المعروف مارسيل هوك، معناها الناس كل تعرفه، ما نصورش ما ثماش واحد معناها في معروف على صعيد العالمي مارسيل هوك. ذاك علاش سويسرا متميزة برشا في النوع نتاع الرياضة اللي فهمتي. بالنسبة لأولادنا، أولادنا زادة متميزين يخدموا، الدعم زادة إن شاء الله، معناها باش يلقوا دعم زادة في على مستوى الماتريال نتاعهم في الكراسي، خاطر السيال شوية هي الفوتي رولون. هي إن شاء الله معناها في الأيام القادمة سلطة إشراف متفاعلة في الموضوع، لجنة البارالمبية زادة متفاعلة في الموضوع، مكتب التسييري زادة قاعد يخدم بالجداء على الموضوع هذا، وإن شاء الله يا ربي يوفروا لهم معناها احتياجاتهم بكل إن شاء الله.
3: بالنسبة للمشاركة، هل أنه إلى جانب محمد ديدال الخليفي والياسين الغربي وليد كتيلة، هل أنه فهموا مشاركين أخرين؟
4: أكيد تم، أكيد تم مشاركين أخرين. لكن ديما نرجع نقول لك، حتى إحنا الأولاد نتاعنا يسموا من برمي المير معناها في العالم. لك علاش هو قاعدين ديما أنتم توا معناها شافوا تحبط نتائج معناها ديما متلسة الولا، معناها في أي منافسة يهبطوا فيها تلقى نزال، تلقى ولي، تلقى ياسين ديما بداية معناها. سواء فضية، ميزانية ذهبية أو برونزية، هذا يدل على أن الخدمة معناها يخدموا، قاعدين يخدموا، قاعدين يحسنوا ديجا معناها. حتى كان شوفوا توا في الملتقى الأول لعبوه نهار 14 دانييلا جوزيلير، الأوقات مش كيف نهار 16-15، زاد تحت الأوقات معناها، زاد تحسنت برفورمانس، زاد توا إن شاء الله تتحسن، زاد توا لعبوا. بالنسبة اليوم لعب وليد الفيلة ونزال الخليفي، ياسين ما زال ملعبش، زاد تحسنت أكثر. كانت صدي مثلا تأخذ مثلا 800 متر، كان نزال الخليفي يعمل دقيقة 40-10، بالنسبة اليوم عمل دقيقة 37-10، تحسن الوقت.
3: ثم تحسين
4: هذا ثم تحسن معناها، وثم لو قطعة قاعدة تحسن بالكدا، وهذا ما يدل على نتيجة نتاع خدمة ونتيجة نتاع مجهود نتاع إطار فني نتاع مدرب معناها نتاع مكتب تسييري نتاع الناس كل معناها الحقيقة. فهمتني؟
3: مشكور جدا، يعطيك الصحة، شكرا لك سعد الباسط بصلاح المستشار الفني، مشكور جدا. نحب نشكر كل زملائنا يمنوا هذا النقل المباشر، تحيات حسام قدرية، معاذ الحديد، حكم اسطنبولي، تصبحون على محبة وإلى اللقاء.
5: حديثنا سبور. حديثنا سبور. موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني على نغمة
0: موسيقى وألحان.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، صوت الذي بحق كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حذر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي اليوم من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من بلد مجاورة. وأضاف على هامش اجتماع لجنة الصحة للاستماع لاتحاد الفلاحة ممثلين عن كونكت بخصوص منظومة الألبان ومنظومة اللحوم وقطاع زيت الزيتون أن ذلك يستدعي التدخل السريع ودق ناقوس الخطر وفق قوله. قال عماد الباي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري اليوم على هامش ندوة جهوية حول قطاع الطماطم المعدة للتحويل بأحد نزل الهورية، قال إن القطاع رغم ما يعيشه من صعوبات لازال محافظا على استقرار منتوجيته وتأمين حاجيات السوق الوطنية. وكشف الباي أن تقديرات الإنتاج على المستوى الوطني تناهز 900,000 طن على مساحات تقدر ب 15,000 هكتار. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من ماي إلى يوم الاثنين غرة جوان 26 و2000 برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الإضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وستعمل الوزارة على تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف خاصة مع دخول الحافلات الجديدة المقتناة حيز الاستغلال. أغلق الجيش الإسرائيلي اليوم مقر لجنة زكاة جنين المركزية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة بعد اقتحامه وتحطيم محتوياته والاستيلاء على بعض مقتنياته. وقال رئيس اللجنة سمير السوقي إن الموظفين فوجئوا اليوم صباحنا عند توجههم إلى مقر العمل بإغلاق المكتب ووضع إشارات على أبوابه باللغتين العربية والإنجليزية تفيد بأن اللجنة تدعم الإرهاب. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
5: سمر ومؤانسة. سهرات إذاعة المنستير. سمر ومؤانسة. يومياً
6: تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
5: فن
6: موسيقى ولكل أذواقكم.
5: محطة
6: من محطات السهر.
5: عناوين
6: تحلي السهرية في إذاعة المنستير.
7: مشاغل

مساء الخير مساء النور لكل من يسمع فينا في الوقت هذا، ماشي غير الجامعية من توا حتى العشرة متاع الليل كالعادة. حديثنا على جديد الجامعات، المؤسسات الجامعية وأيضا التظاهرات الخاصة بالطلبة والجامعيين. سعداء كالعادة بتجديد اللقاء بكم، وديما نتمنى التوفيق للطلبة متاعنا في فترة امتحانات، خاصة اللي عندهم مشاريع التخرج لـ PFE، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح والتألق في مجال الدراسة والتعليم العالي. اليوم في مشاغل جامعية بشكلنا استضافة بعد شوية لسي رياض بن عزيز مدير القطب التكنولوجي بالمنستير، فما هاكاتون مهم الفترة القادمة، هاكاتون SST في مجال النسيج والملابس، ونخضع لي أكثر تفاصيل بطبيعة إن شاء الله من خلال استضافة سي رياض. أول ضيوفنا في حصة اليوم سي يوسف بن عمار مدير الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، بعد شوية بش يكون معنا أيضا في المباشر وبش نحكيه على عمل الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، الحياة الجامعية بصفة عامة داخل الحي، فما الأنشطة، فما المسابقات، فما حياة كاملة الحقيقة، باش نرجعوا لها بأكثر تفاصيل ونعملوا ريكاب زادة للموسم الجامعي كيفاش كان في الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. في ساعتنا الثانية ضيفتنا زادة بشكون مدام ليليا شنيتي بالقاضي، أستاذة محاضرة في هندسة وعلوم الكمبيوتر بجامعة سوسة، باش نحكيو على التظاهرة الافتتاحية لكرسي اليونسكو اللي صارت الأسبوع هذايا في سوسة، باش نرجعوا التفاصيل للتظاهرة هذية وشنو باش تقدموا خاصة من خدمات للطلبة والأساتذة في المستقبل. وكل عادة الفريق حاضر معاكم اليوم، مريم حرز الله الأستاذة المتميزة دكتور فوادو دكتور سيانور بطيب، إن شاء الله بشكون حاضر بحضنا أيضا بعد شوية في فريق البرنامج، مع تحية حسام قدرية في الإخراج التقني حصة اليوم، ومعاذ الحداد استقبل المكالمات الهاتفية، وأحمد موسى في التقديم. كالعادة شوية موزيكا وبعد نستقبله أول ضيوفنا لليوم.

0: تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع مشاغل جامعي حتى العشرة متاع الليل. كالعادة سعداء بتجديد اللقاء بكم متابعينا مستمعينا، ونستقبل كالعادة أستاذة مريم حرز الله. مريم مرحبا.
1: مرحبا. مرحبا سيد أحمد، مرحبا بضيفنا، مرحبا بالفريق التقني اللي معانا، مرحبا بالمستمعين الكل. إن شاء الله نعديو أمسية طيبة وإن شاء الله يكونوا ما نطولوش عليهم ويكونوا في الاستماع ومنتبهين لنا
0: إن شاء الله. زميلك وين وسا؟
1: والله يا حمد
0: عندك شي معلوم؟ ما زلنا ما نعرفوش. إن شاء الله من آخر هو وجينا شوية روتار ده يخلط بعد شوية إن شاء الله. دكتور أنور بالطيب مش نحكي وحكاية الدكتورة جديدة ذي دي تبدل الناس كيفاش
1: تبدل حياته
0: أطلقا إن شاء الله يخلط علينا الدكتور بطبيعة مع الاستضافة الأولى، وفي إطار دعم الابتكار وتشجيع الشباب على الإبداع وربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي تحت ظن ولاية المنسير، تظاهر مميزة تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة في قطاع يعد أهم القطاعات الاقتصادية في تونس، وقطاع النسيج والملابس SST هاكاتون. ماهوش مجرد مسابقة بل تجربة متكاملة فيها تكوين تأطير مع ورشات تطبيقية ومرافقة للشباب والطلبة باش يحولوا أفكارهم إلى مشاريع وحلول عملية تخدم مستقبل الصناعة النسيجية، سواء عبر الرقمنة والذكاء الاصطناعي أو من خلال الاقتصاد الدائري والتصميم الإيكولوجي. باش نحكيوا أكثر على أهداف التظاهرة هذه، أهم المحاور، كيفاش نجم تكون فرصة حقيقية للشباب. معنا سيرياض بن عزيز مدير القطب التكنولوجي بالمنستي، وباش نحكيه على الليفينمو هذا اللي هو مهم وظهلي فيه وقت متاع تسجيل وكل شيء، وتفاصيل باش ناخذوها معك. سرياض مرحبا بك.
2: شكرا على الاستضافة. دونك رياض بن عزيز مدير القطب التكنولوجي بالمنستير، اللي هو ينتمي لشركة القطب التنموي المنستير الفجة. ونحن كما تعرفوا موجودين في المنستير وفي الفجة ولاية منوبة، تقريبا تهيئة متاع 388 هكتار من الليزيسباس اندستريال. وبالنسبة للمنستير هو قطب تكنولوجي، وكما تعرفوا دونك يلزم فيه كل ما هو تجديد، كل ما هو تكوين، كل ما هو إحاطة بالباعثين الشبان. واليوم الهاكاتون كما تفضلت سيادتك وذكرته دونك يندرج في إطار الإحاطة بالباعثين و لي بورتور ديدي اللي هما عندهم افكار مجدده، وخصوصا الطلبه والمتخرجين الجدد من الكليات.
0: فوالا يمكن هذوم هما الاكثر سيبل نتاع باش نحكيوا عليهم، واللي باش نوجهوا لهم يمكن الدعوه للمشاركه في الهاكاتون، اللي هما الطلبه اللي باش يتخرجوا بروشينمون خاصه، والا تخرجوا ديجا وعندهم افكار نتاع اكيد عمل في المجال هذايا وحسب مجال القطب التكنولوجي بالمنستير، المجالات اللي معناها اكيد نتوما تحكيوا عليها وتوفروا لها تغطيه خاصه وعمل خاص. دونك نحكيوا شويه على المسابقه هذه، الفكره الرئيسيه كيفاش كانت سي رياض، وشويه تفاصيل بالطبيعه باش نفهموا ليفينمون بالضبط.
2: نحن الانطلاق للهاكاتون هو يندرج في إطار الاحتفالات السنة إن شاء الله بالعشرينية متاع بعث الشركة القطب التنمي المؤسسي الفجة. ونحن من الخدمات التي يقدمها القطب التكنولوجي هي الإحاطة بالصناعيين في إطار كل ما هو اقتصاد الأخضر، و هالباساج هذايا ولا الادابتاسيون للاندستري 4.0. دونك وهذا الخدمه معناها التشخيص صار على مده 3 أو 4 سنوات الفارطه، والحقيقه تقريب 90 شركه وقع فيها الدياغنوستيك هذايا، واعطى انه فما افكار مشاريع وممكن أنه تساهم في تطور النسيج، نجم نقوله قطاع النسيج ولا الشركات في قطاع النسيج على مستوى وطني. من هنا جاءت الفكرة أنه علاش لا ما نعملوش لدو هاكاتون. هو أن سول هاكاتون،
0: زوز مسارات فيه،
2: في زوز مسارات، مسار إيكولوجي واقتصاد أخضر ومسار الاندستري 4.0. من هنا دونك جات الفكرة وعنا الليتام اللي خرجوا توا للعلن وقعت عليهم الببليكاسيون. دونك هما مطالب حقيقية للشركات الصناعية الموجودة في تونس في قطاع النسيج ديما نقولوا. وهذاك علاش قلنا علاش لا الطلبة وهذه الشريحة اللي هي معناها السيبل متاع
0: المستهدفة
2: متاع الهاكاتون هما طلبة موجودين حاليا في الكليات على مستوى جهوي أو وطني والمتخرجين اللي ما فاتوش سنتين والمتخرجين حديثا. وكما تعرفوا في المنستير مختصة في النسيج حتى الجامعات فيهم كل ما معنى البرانش الوحيدين الموجودين في الجمهورية كما المسار المهندس في النسيج موجود كان في المدرسة
0: الوطنية
2: المهندسية بالمنستير الانستيتو دو مود موجود كان في المنستير سنتر سيكتوريال
0: حتى في ليزيت في فوالا ليزيت
2: دونك من هنا جات الفكرة. وبطبيعة الفكرة ما تنجم تنجح ونحن متعودين في القطب التكنولوجي ديما نخدمه مع الشركاء الكل. اليوم معنا الجامعة التونسية للنسيج والملابس
0: اللي هما كشريك في اللي
2: يمثلوا الصناعيين. والحقيقة المرة هذه فتحنا معناها التعاون مع الكليات الببليك
0: العمومية
2: وكذلك شركاء من القطاع الخاص اللي هما زاد قاعدين يخدموا اللي هما قاعدين يقدموا في إضافة في مستوى التكوين الطلبة متاعهم. دونك من هنا جات الفكرة وانطلقنا والحمد لله. دونك مع الشركاء الكليكية تقريبا احنا 12 وهذا بدعم من البروغرام جي تاكس اللي هو ممول من سويسرا والسويد واسبانيا اللي هما يدعمونا في المراحل الكل. والهاكاتون هذا باش يمتد من ماي نقولوا حتى سبتمبر وباش يكون فيه الحقيقه من المسدح نتاعكم نحبوا نشجعوا الطلبه انهم يشاركوا لانه راهو ماهوش هاكاتون عادي راهو فيه باركور كامل على لمدة 3 أشهر فيه كل ما هو دي فورماسيون ودي كوتشينج على السوفت سكيلز يقعدوا لهم حتى بعد الهاكاتون ومهارات خاصة. وضعنا نحن كقطب زادة
0: البرنامج حاضر تاع الإيفينمو معناها ولا مازال شوية يمكن لمسات أخيرة خاطر نعرف مازلت الفترة القادمة باش تخدموا على الهاكاتون أكثر.
2: نحن حضرنا كل شيء اللي زيتاب الكل نعرفوهم وقتاش مع الشركاء اللي قلت عليهم وبالحق فرصة للطلبة وللمتخرجين الجدد أنهم يتعدوا بالباركور هذا لأنه كما قلت فبش يكونوا فما مكونين من طراز عالي مع الخبرات اللي موجودة في الجامعة عنا في المنستير وفي القطاع الخاص كل هذا بش يتحط على ذمة الطلبة اللي بش يكونوا موجودين في الهاكاتون ولا هما بش يكون عندهم معناها نجم نقوله كومباني ما وان تو وان. الجديد زاده هو أنه من هنا لسبتمبر بش يكونوا فما نماذج متاع حلول يمكن أن تتحط في المصانع في الجهة ولا على الانطلاق الوطني ومع الممول فما انجاجمو أنه حتى بعد الهاكاتون لأنه نعرفوا أنه بش يكونوا فما حلول ماهيش مستكملة 100% بش يكون فما ما بعد الهاكاتون ولا هو بعد. نحن بطبيعة تعرفوا أنه عندنا محلنا متاع مؤسسات اللي هي لفابريكا انتربرناريال ولا هي باش تقوم بالإحاطة بالناس بالطلبة اللي خلطوا النماذج ممكن أن نحطوها في المصانع مع الجامعة التونسية للنسيج والملابس مع دور القطب كمساهم في الترانسفير تكنولوجيك ما بين الجامعات والمصانع باش يكون القدام دونك ان شاء الله باش نكملوا حتى مع الطلبه اللي باش يفوزوا في اكتوبر بالجائزات باش نكملوا معاهم باش نحاولوا نوصلوهم انه يخرجوا الستارت اب نتاعهم
0: باش وهذا في الاصل دور القطب التكنولوجي معناها بالاساس دعم الطلبه اللي عندهم افكار والى المتخرجين حديثا باش يكونوا عندهم شركاتهم الخاصه ينتصبوا على الحساب الخاص مع الدعم المعنوي فما الجانب المالي اكيد تعاونوا فيه برشا انتم في القطب التكنولوجي سي رياض. دونك نرجعوا لهذا في ختام ان شاء الله المصافحه نحكيوا اكثر على اختصاصات القطب في المونستير على خاطر يختلف من جهه لجهه ومن قطب القطب. وحكيت لي على المسارات في الهاكاثون نحب نرجع شويه للمسارات هذه زوج مسارات هذه ديجي تيكس وإيكوتكس كما قلت معناها الجانب التكنولوجي والجانب الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري بشكون علاش لا اليوم غدوة بأفكار جديدة تكستيل صديقة للبيئة النسيج يمكن هذه من المعضلات الكبيرة يمكن في ولاية المونستير وفي الساحل وتشكيات متاع المشاكل البيئية من جراء مصانع النسيج هذا إن شاء الله كي نلقاو معناها تظاهرات تحكي على الموضوع هذا وتطرح الإشكاليات هذه باش تلقى حلول منجمو نقولوا كان حاجة تبشر بخير وحاجة ممتازة جدا. دونك كيش نجمو نفسرهم أكثر مسارات هذو مزوز سيريا
2: كما قلت دونك فما زوز مسارات في الهاكاثون فما ليكوتكس دونك فما دو تيم ولا دو تشالنج الكبار اللي هما دونك جيستيون اوبتوميزي دي ريسورس وتعرف أنه قبل ما نوصلوا للديشي دونك فما بروسيس كامل قبل اللي هو ماذا بينا نخدموا عليه باش نقلوا من الديشي ديجا
0: أنا التصرف في الموارد
2: ولا هو اليوم دونك فما كونسبت جديد ولا هو حتى يخدموا عليه عالم كامل توا حتى الماركات العالمية اللي هو ليكو كونسبسيون دونك يقولوا ايكو كونسيبسيون يبدا من اختيار القماش شنو ما لي اكسسوار باش نستعملهم كيفاش يقص حتى الكومبوزيسيون اليوم بما انه نعرفوا انه في الريسيكلاج المشكله والمعضله الكبيره انه كي يبدا فما قماش فيه كومبوزيسيون مشكله انه مثلا ناخذ بوليستر كوتون مشكله انه باش نفصلوا القطن على البوليستر دونك توا في الجديد ليكو ديزاين والا برودوي ولا حاجه صديقه للبيئه من المستحسن ان تكون 100% من كومبوزيسيون معناها 100% تسهل بعد تريتمون ضد الشيء فما زاد لي اكسسوار كيف فما دي اكسسوار نجموا اعاده ريسكلتهم واعاده استعمالهم وفما دي اكسسوار اللي هو اليوم ما نجموش دونك اليوم ليكو كونسيبسيون ماشيه في اطار انه لوبتيميزاسيون تاع الباركور كامل في الشوا في الماتير في الكميه نتاع الديشي وفما زادا اليوم حتى ولات فما براندات قاعده تخدم في السكند هاند تعاود تريكوبيري الماركه نتاعها لي زارتيكل نتاعها تعاود تعملهم تريتمون تنظفهم
0: روفيزيتي احنا نقول
2: ولا تعملهم روفيزيتاج تزيدهم شويه سيريغرافي شويه حاجه وتعاود تكسبوزيهم في المجازان تاع البرودوي نوف
0: دونك هذايا وسوم اغلى
2: وسوم اغلى
0: برشا زيد
2: دونك هذايا اللي ماشيين فيه اليوم
0: صحيح
2: ومن المفروض علينا اليوم في تونس انه بما انه 80% تصدير دونك انه نتبع توندونس انترناسيونال ولا هو معناها حاجه ولا اوبليغاتوار اليوم الحقيقه
0: المفروض علينا مفروض اقتصاديا على الاقل في مكانتنا
2: فما الشالنج الثاني في الليكو ديزاين اللي هو
0: افليكو
2: من مديشي شنو نجمو نخرجوا منه كبرودوي وهذاك علاش اليوم الشريك معنا اللي هو الديوان الوطني للصناعات التقليدية فرع المونستير لأنه فما بارتي كبيرة مديشي قاعد ماشي للصناعات التقليدية معناها فالوريزاسيون صايرة في هذا قلنا علاش لا أنه ما تجيناش أفكار مجددة والحقيقة رأوا الشركات قاعدة تحاول أنه تنقص من الامبرانت كربون خطره في الأخر معناها هذا هو الأوبجكتيف تنقص في الامبرينت كربون وقاعدة تحاول، لكن ديما يقعد أنه لزيتيديون يكون عندهم اطلاع خير يمكن على ما هو موجود، يمكن عندهم تجربتهم الخاصة أنه ينجموا يجيبوا أفكار جديدة اللي هي كما قلنا دونك الباركور من بعد أنه بش يكون فيها فالوريزاسيون كسسوا في الهاكاتون وإلا ما بعد الهاكاتون، بش يكون معناها بش نبروبوزيهم الشركات اللي هما ديجا عندهم بزوان
0: ولكن أفكارهم زادة تكون مميزة الطلبة إلى المشاركين في الهاكاتون أكيد بش يكونوا معناها بش يلقاو حظهم مع الشركات اللي بش يكون مشاركة، وهي فرصة للناس الكل دونك بش الطلبة يوريوا أفكارهم ويوريوا اللي رشاش متاحهم زادة في الهاكاتون هذا، والصناعيين زادة بش يجيبوا ينتدبوا يستقطبوا الطلبة الجدد خاصة الطلبة اللي كملوا الدراسة متاحهم مؤخرا. به هذه بالنسبة
2: للإيكوتكس طبعا نتعداه للديجيتكس اللي هو كل ما هو باساج ولا او ديجيتال اللي هو
0: تكنولوجيا هنا
2: هو شنو دي مرو نجمو نحطو في إطار تراسابيليتي نتاع ولا الكوليكت داتا كسوسوا من البروسيس تاع الفابريكاسيون والا ما بعد، لأنه اليوم زادا كيف فما إكزيجانس الانترناسيونال أنه بشي يجي بعد عام ولا عامين بشي يولي كل منتج عنده جواز السفر مدع فيه تراسابيليتي منين خرج منين نقوله صار إنتاج القطن حتى لين وصل المجازان
0: في مراحل الكل
2: معناها فما باش يبدا فما دي كيو ار كود على البرودوي كي تحط على السمارت فون يعطيك تراسابيليتي
0: ديسكريبسيون كامله.
2: هذه حاجه ثانيه انه في وسط المصنع كيف الشركات مطالبه اني تنقص في الامبرانت كربون نتاعها كيفاش بالافيسيونس انرجيتيك معناها التحكم في الطاقه نتاعها، تنقص في البروسيس بتاع الفابريكاسيون نتاعها، جبت انت بكري على التلوث دونك فما مصانع اللي هي قاعده تعمل في ديزيفور بور لو تريتمون دي زون نتاعهم احنا تو معروفين في المناستير بالجين، عندنا شركات استثمرت في محطات تطهير اللي هي اليوم نجم نقولوا معنا في معايير دولية واللي هي تحترم في كل ما هو بيئة، وتنجموا تشوفوا حتى أنه الماء يرجع كأنه ماء الشركة التونسية شركة التوزيع عند المياه في تونس، وهما يعاودوا يستعملوه الماء هذا في المصانع عندهم، وهذا ينقص في الامبرانت كربون ويحافظ على البيئة ويعطي ان بونوس للشركات لانه هي بطبيعتها باش تاخذ ان بونوس نهار اخر في الامبرانت كربون. دونك هذا الكل كي يتطلب كوليكت تاع دي دوني، لي دوني هذوما دونك الطلبه مطالبين انهم يجيبوا افكار كونيكتي دي ماشين كونيكتي كونسوماسيون تاع الماء كونسوماسيون تاع الضوء، الداتا هذه يلزمها تتلم، وبعد بيان سور فما الفوليم تاع الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي هو باش يعمل تريتمون تاع الداتا هذه الكل. دونك باش ما نطولش عليكم دونك لي تيماتيك هما ستة كونكتيفيتي دي ماشين معناها هذايا كنا نحكيو فيه
0: ترابط الادوات وال
2: اي بتولي نيميريك معناها بالديجيتال، فما الاوتوماتيزاسيون دو كونترول كاليتي بالانتيليجنس ارتيفيسيال لانه اليوم فما دي كاميرا نجمو يتحطوا على التابل دو فيزيت وهما اللي يعطيو اللي يعطيو انه فما ديفو ولا لا. التيماتيك الثالثه كما قلنا دونك تراسابيليتي ترانسبارونس دي برودوي، الرابعه هي الافيسيونس انرجيتيك، والخامس هو الداتا إيا سمارت داشبورد لأنه كما قلنا المعطيات كي باش نجمعها يلزمها تمشي على داشبورد اللي هو السيد ينجم ينجم. وفما خلينا كمام أنه قلنا بوتاتر فما طلبة يبدأ عندهم أفكار غير اللي قلناه. دونك خلينا
0: مجال مفتوح لهم نجموا هاتوا أفكار جديدة. بيك فيش تشوفوا دور الجامعة سيرياض ومراكز البحث في تطوير هذا القطاع، قطاع نسيج اللي هو قطاع حيوي مهم جدا خاصة في ولاية المنستير؟
2: هو أكيد جدا أنه الجامعة عندها دور كبير، لأن هي تكون ديجا في الطالب اللي هو باش يخرج من غدوة انجينيور ولا ستيليست ولا موديليست. ثانيا عنا دي لابوراتوار دو ريشيرش موجودين وعلى قيمة عالية الحقيقة، في كيما المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير، كيما كلية العلوم، كيما ليزات قصر هلال، عندهم دو لابوراتوار الحقيقة معناها حتى او نيفو انوفاسيون عندهم اختراعات موجودين.
0: بتواصل معهم انتم في القطب التكنولوجي؟
2: اكيد نحن ذوما شركائنا عنا ملا تجد القطب التكنولوجي ديما معنا في الاكتيفيتي الكل. دايور الفابلاب اللي هو موضوع زاد على ذمة الأخيين وكل الطلبة، وموضوع على ذمة الجامعات يجيوا فما يعملوا دي سيسيون دو فورماسيون نتاع لي ستوديون نتاعهم. هذا مثلا الفابلاب عن طريق مشروع انيسي بسيماد متوسطي، وكانوا معنا مثلا ليزات هم اللي اختاروا ليكيبون، هم اللي نصحونا، واليوم موجود على ذمة الإيكوسيستيم الكليكية متاع الجامعة. الحقيقة نحن كقطب أكيد هما زاد معنا في الجامعة بمختلف ليزيتابليسمون متاعها، معنا في ليزاكتيفيتي متاع القطب، لكن معنا زاد في الإحاطة بالباحثين الشبان، هما موجودين معنا لأنه نحن مهما يكون معناش الخبرات الكافية كي تبدأ اكسبرتيز بوينتو على حاجة معينة تكنيك، دونك نكلموا الجامعات وهما اللي يوفرونا أستاذ ولا معناها في
0: مختص
2: في البزوان دا السيد هذا اللي قاعد يلقى في مشاكل في باش يعمل البروتوتيب دا.
0: واضح به تفاعلوا شوية مسج
1: نبدأ
0: بمريم بلاي خرحب بالدكتور خاطر ما قلتلوش عسلامة دكتور دكتور
3: عسلامة
0: دك شحوالك
3: عسلامة سي أحمد.
0: أسبوع وانت بالدكتورة الثانية كش تعدسها؟
3: أسبوع متميز
0: متميز
3: أسبوع يعني ما هوش كم الأسابيع السابقة
0: صحيح.
3: أسبوع اللي يكونوا يعني نحب نشكر كافة الأخيان والمؤسسات الجامعية واللي يتفاعلوا اللي هنوني، يعني نحب نشكرهم شكر خاص، وكان على وبرشا ناس بارتاجات، وخاصة الحاجة الباهية مريم اللي يكونوا يكلموك ناس يقولك أخي راني أنا أخذيت كإكزامبل، حكيت لصغيراتي، حكيت للناس
0: صحيح.
3: وهذا هو يعني
0: مش وحدك، مش وحدهم، حتى احنا كيف راه قاعدين نحكي وقولوا راه عنا الدكتور مفتخرين به وعمل بالحق إنجاز كبير ويستحق باش نحكيه عليه الإنجاز هذا.
3: وتعرف شنو
0: بالنواجه
3: الدولة دي، الدولة متاعنا تونس العزيزة الغالية تستحق باش احنا نعطيوها ونبتكروا ونبدعوا ونضحيوا، وكذلك زادة باش يعني نرجعوا لها الجميل متاعها شكل من اشكال. يعني رانا راهي تونس متقدمة، راهي الناس ضحات علينا قبل، ويلزمنا نرجعوا الاجيال القادمة بنماذج كيما هكا بدراسات نضحيوا شوية. واذا كان العلم معناته ما يكونش في خدمة الاجيال القادمة، لانه السيل كابيتال اللي يدوم وديرابل هو السافوار، وريان نيفو السافوار. ونحب نشكر الناس كليك سواء كان معناتها الطلبة نتاعي، نحب نشكرهم شكر جزيل أسبوع كامل، وهما مستر دبل دي مستر دبل دي
0: دبل دي
3: يعني. دوك فرحت لهم برشا، ونحب نشكر الناس كل مرة أخرى، وخاصة اللي يكونوا راهو الطلبة نتاعنا اليوم يهديوا الورد سبيسيالمون البرنامج مشاغل طلابية. يعني أولا يعرفوا يعرفوه وكذلك يبلغوا التحيات، وخاصة اللي يكونوا عنده مشاريع تخرج واحتفالات كبيرة. والمعهد العالي للإنسانية المطابقة الإنسانيات في المهدية يعني قاعد يعمل في ختام السنة الجامعية بكل جودة ونوعية واحتفالات كبيرة برشا. طبعا نحكيو فيها بعد تالي. خويا مرحبا بضيفنا العزيز، وقت اللي نقاو معناتها تواصل مع الطلبة وانفتاح المؤسسة متاعكم على محيطها الجامعي، هذا اللي يبيه في نظام التعليم العالي، لأنه بدون قطب وبدون مشاركات وبدون الانفتاح حتى على المؤسسات الخارجية، وخاصة موضوع البيئة بكري نسمع فيه بعدك الصحة على ليدي تاي هزمليا، وأنا متأكد اللي يكونوا عنا طلبة اللي يكونوا عندهم المستوى وخاصة على المستوى اللغة الإنجليزية يراهم متمكنين باش حتى إذا كان الدروس باش تكون بلغة إنجليزية أو أجنبية هما حاضرين. ولكن أنا زيت قبل أن ننسى سؤال، هو كونوا وقت اللي باش تحلوا أنتم المسابقة هذه، هل هي عندها معايير وعندها شروط أو مفتوحة للطلبة الكليكة، أو فما معناتها بري سيليكسيون، أو كونوا معناتها اللو باش يصعب الناس كليكة
0: والاختصاصات زادة
3: حسب الاختصاصات شي نورمال، ولكن زادة في الاختصاص باش تلقى يعني مستويات مختلفة، فماشي معايير، فماشي دي بريتيس، فماشي منصة باش يعملوا عليها، هسك الحضور اون بريزونسيال ولا ا ديستانس. دونك هذ ملي الطلبة ينجموا
0: نبداو بعد نرجع لك مريم ديما على غالب دبل دي دبل دي.
2: هو شكرا دكتور، شالله مبروك.
3: عايشك عايشك.
2: نحن اكيد حسب معناها شنو باش يجينا طلبات، ما معناها

0: 5 ايتوديون ديجا ما يعرفوش بعضهم، باش نحطوهم يكونوا مشتركين في انهم باش يخدموا على نفس التيم
1: مسار.
0: وهذا دونك يتطلب انه نعملوا لهم كل سيونس دو تيم بيلدينغ باش تخلق الكويزيون ما بين الجروب بلوري ديسيبلينير، ولا هو باش يمشي في انهم ينجموا يخلطوا يعملوا حاجه، بما انه الجروب باش تلقى فيه تكستيليان، باش تلقى فيه ميكانيسيان الكتروسيان، باش تلقى فيه انجينيور من الانستيتو دو مود، وباش تلقى فيه زادا ان جيستيونير اللي هو باش يحضر هما الكلهم، مي برينسيبالمون لو جور جي نهار اللي باش يقدم المشروع نتاعو. دونك فما قبل هذا دي فورماسيون على البيتش، على ديزاين ثينكينغ، على خمسة ولا ستة ايديشن. دونك هذا الكوليكي قرينا له حسابه، وهذاك علاش نعاود نقول انه فرصة للطلبة انهم راو الباركور اللي باش يعملوه راو باش يصلح لهم حتى بعد الهاكاطون.
1: فوالا معناها فورماسيون كامله هي مرافقه وتاطير ما قبل الهاكاتون ما بعد الهاكاتون، وهذا العمل اللي يمكن القطب زاده معناها
0: مرافقه كامله من نهار اللي باش يجيو الى ان نكملوا، وبعد الهاكاتون فما انا كومبانيومون مع شركائنا الكل. ديما نقول نحن ماناش وحدنا، معنا مختلف الكليات الخاصه والبيبليك، باش نحاولوا ان نخلطوا المره هذه نقولوا افكار مشاريع تتجسد بعد الهاكاطون.
1: واللقاءات مع المشاركين باش تكون في القطب ولا ا ديستانس؟ هذا سؤال هذا اعتبره مهم.
0: لا في القطب، ومخصصين ليزي سباس نتاعنا، مخصصين لحتى الاعاشه زاد، خاطر فما الهاكاطون فما على اسبوعين اثنين في اثنين، معناها نهارين ونهارين. دونك فما هذا الكوليكية بحول الله قارين له حسابه مي اون بريزونسيال.
1: مريم سامحنا.
2: لا لا سمح، انا خاطر عندي فكره على البروغرام. دونك انا شنو نقول؟ نقول راهي بالحق البدره هذه رائعه، رائعه للطلبه اللي تخرجوا كما قال سيرياض عندهم عامين ينجموا يشاركوا في الهاكاطون هذا. هي بالحق بادرة تجمع بين الابتكار والاستدامة في قطاع النسيج، وكما قال سيرياض ده كيف كيف، وهي بادرة مفتوحة، ما فماش حاجة غالطة، ما فماش فكرة غالطة، معناها بالحق هذا حاجة معناها ميزة ياسر خاصة بالهاكاطون هذا. وهو لو كونسيبت سي ان هاكاطون، هاكاطون احنا نقولوا ان جينيرال انت 24 و 48 ساعه، مي هذيا هذي نمشيو اكثر حاجه تتجه للانكوباسيون، محظنا معناها باش نحتضنوا، باش يحتضنوا ال الطلبه
1: المشاركين.
2: اي المشاركين باش يحتضنوهم على الفتره ما بين شهر ماي حتى الشهر سبتمبر ولا اكتوبر باش يصير البيتش فينال، خاطر تتعدى بمراحل. فما الانكوباسيون باش تتعدى بمراحل كما قالك، تتعدى من الاول بسيسيون الاولى اللي هي باش تعمل تكوين، ومن بعد يعمل بيتش الاول الثاني. كان انا صحيحه سيرياض، دونك البيتش مع بلوتو بيتش الاول باش يعمل شكون باش في ايفالواسيون، سي كما قلت فما غري وكل شيء كي تدخل باش ناخذوا اون سيليكسيوني، معناها باش ياخذوا المجموعه اللي هي تلبي طلبات شركاء نتاعهم في التكستيل في النسيج، ومن بعد نمشيو للبيتش الاخر اللي باش يصير زاد اكل التكنيسيتي. فما كما قال سيرياض المرافقين لي كوتش نتاعهم لي توتور نتاعهم من الاساتذه الجامعيين، من زاد كيف كيف من لي تكنيسيان اي لي انجينيور اللي موجودين في في في في الشركات، اي في الشركات. مع هذا الكل راهو بالحق، راهو انا نقول لهم الطلبه راهو ما صارتش مش، وزيد يمشيو معاهم اكثر من بعد لانكوباسيون باش تفهم كيما نقولوا احنا فاز داكسيليراسيون، اللي هي نمشيو للوفي دو فون، نمشيو لللابيل ستارت اب كي راهو هذوما في دي احنا فما دي ستارت اب بلوتو في دي لابو في دانكوباسيون اي داكسيليراسيون موجودين، كاين la majorité, la plupart موجودة في تونس العاصمة. خاطر احنا تا بار اكزومبل فما نعرف فما تا كما في الياشو فيها انكوباتور دو بروجي وكل شيء, مي ما نو ما نجموش بالامكانيات.
1: اوبورتونيتي مهمه, معناها
2: سي اوبورتونيتي لتلم كما احنا ديما نقولوا, معناها ديما تلم المهنيين والطلبه بالعكس.

0: باش تلقى حلول مهنيين، وفما كل التبادل نتاع الافكار وتبادل الخبرات. معناها هذه حاجه
1: فرصه وتربح الوقت، خاصه اللي انت
0: ما صارتش راه بالحق تعمل مشروعك وعندك حاجه ما صارتش في الامبلور هذه. ونحييهم بالحق، نحيي كافة إطارات التكنوبول مستير وعلى رأسهم سرياض على هالتميز. وديما هم راهم الحقيقة ديما يدهم مفتوحة للطلبة، للجامعيين، للجامعات بالحق. معناها يسون دودون مع الطلبة، وما عمره ما يقولوا الكلام. مثلا باش تهز لي ستوديون للمحزنة، ولا باش يعملوا انيسياسيون، ولا باش ما فماش بالحق. يعطيكم الصحة سرياض، ما هوش رمي قرود، مي كيما نقول عاود نقولها، مي راهو فما خدمة، فما هذا راهو اللي يعرف ديغيغ سا، راه فما خدمة، فما دي ريونيون، فما شراكات، فما ناس تحب تخدم، تحب تقدم بالدولة هذه، تحب تقدم بالشباب هذا. عطيته فرصة، ومنفضلكم بربي من نداء نداء، راهي فرصة يا طلبة يلي تسمعوا فيها، راهي فرصة ما يفو با لا غاتي. حتى كان وصلتش للاخر راه باش تقعد لك في السي في نتاعك، راهي حاجة مهمة. هيك لي زاتوليي اللي باش تخدم فيهم راهم هذوكم الكلهم باش تاخذ بيان سور، راهو حاجات حاجة تقعد لك في السي في نتاعك موثقة، حتى كي باش تمشي نهار اخر بتبادر باش تهز السي في نتاعك باش تخدم هذاك، سي اون بونيفيكاسيون ليك انت.
1: في الورشات فما سيرتيفيكاسيون بالنسبه للورشات اللي باش
2: يحضروا لها ان شاء الله باش يبدا فما، وباقي نحن على هذا راهو دور القطب من نهار توجدنا وعلى راسهم حتى الاداره العامه. دونك نحن كقطب تكنولوجي موجودين بور فيديري لي زيفور تاع ليكوسيستيم، ما نخدموش حاجه نتاع الناس، مي رانا لهنايا باش نعملوا توليفة نقولوا نحن بالواحد بور كري دو لا سينرجي، وناس كله خيان. وراو كيما قلت انت فضاءاتنا راهي ديما مفتوحة للطلبة وللأساتذة، وصاروا
0: دي كونفيرانس
2: والفابلاب يجيو راهو من لينيم، جاوهم حتى من كليات خاصة عطيناهم الأكسي، وما عندنا حتى مزية. وهذه كما يقولوا بلادنا، وماذا بينا يقعد الإشعاع متاع ولاية المنستير، لأني رأي جاذبة في الأخر جاذبة للاستثمار الخارجي، ولا هي كلاسي رأي الثانية بعد الجران تونيس. هذا مش جاي من فراغ، أكيد القطب عنده دوره، لكن أكيد زاد الإدارات الجهوية، أكيد مختلف الخيان، رأوا الناس كل كي قاعدين نخدموا ونحاولوا نذلوا صعوبات قدام الناس كل إن شاء الله.
1: هاي دكتورة
3: كلمة الأخيرة. أنا باش اخترت الموكلي سيرياك بركل عليك لومو سينرجي. سينرجي سا انجلوب توت ان بروسيسوس اللي باش فيه لا سانتيز والانتيغراسيون دو بليزور اكتور اللي باش يدخلوا، وكي نعملوا توليفة حلوة برشا بين الأكاديميك، بين القطب، بين الإيكوسيستيم كامل، بين الصناعيين والطالب اللي باش يجي يشارك. والله اوكازيون اونور، خليني نقولها، ولا ما يبدرش وما يسرعش وما يسمعش الابيل هذايا، لا كاكا وقتها فهمت لا عاد حاجه اخرى. دونك سي كيف يعطيكم الصحه الى سيتا ايدي بيا وربي عين.
1: سرياض اخر وقت نجموا شاركوا فيه الطلبه زاد اللي تخرجوا من المرحله الجامعيه عندهم عامين، نجموا يكونوا مشاركين زاد في التظاهر هذه. وقتش في بالنا عندنا دات 24 ماي، ظهر لي فما جديد في الموضوع.
2: صحيح، هو يعني هو خرج الانطلاق من اول ماي، وعلى اساس انه باش يكون اخر ديلي هو نهار 24 ماي، لكن بما انه فتره امتحانات، بما انه ان شاء الله العيد مبروك علينا الناس كل كي، دونك جاي اسبوع نتاع العيد ان شاء الله باش نمدوا في الاجال الى اخر اول اسبوع في جوان. وهذا نزيد نقول انه رانا ماناش مربوطين بعدد من المشاركات، راهو اذا كان نلقاو اكثر راهو باش ناخذوهم الكل. المفيد انه تكون فكره مجدده، فكره جديده، وفكره اني عندها قابليه لانه يكون فيها انموذج اللي هو مطالبين به الطلبه باش يتعداو به للمرحله ما بعد الهاكاثون.
1: تري بيان ممتاز.
0: سيرياد جوست حبيت نعرج على وين باش يلقاو وين نجموا يسجلوا. يدخلوا الباج فيسبوك اي يدخلوا الباج فيسبوك بول دو كومبيتيتيفيتي.
2: بول دو كومبيتيتيفيتي منسير الفجة باش يلقاو لي ليام تاع لاسكريبسيون باش يلقاو الباركور لي دو باركور دونك باش يدخلوا يلقى يختاروا الباركور اللي باش يشاركوا فيه. وإن شاء الله فما دي بتيت فيديو باش يخرجوا توا بيانتو باش يزيدوا يفسروا لهم شوية ويعودوا يذكروهم بالتيماتيك
1: في دقيقتين. سرياض عمل القطب التكنولوجي بالمنستير أمور القطب توا الحركية في القطب عندكم شوية تحديات زادة نعرف شوية وقت باش تحكي لنا خاطر يمكن الاستضافة على الهاكاثون أكثر لكن ميسالش على الأقل نجموا نوصلوا الفكرة في شوية وقت.
2: هو أكيد ككل المشاريع وبالقيمة المضافة المطالب بها القطب كجاذب للاستثمارات الخارجية اليوم الحقيقة فما شوط كبير بما أنه فضائيات القطب اليوم قاعدة تستقطب في شركات عالمية بقيمة مضافة عالية معناها في حتى في المنتوجات خرجنا من المنتوجات الكلاسيكية ذات قيمة برا نقوله عادية اليوم عنا شركات ذات قيمة معناها فالور اجوتي نتاع لي برودوي كي تسمع عنه في أغلى السيارات في العالم اليوم عنا شركة إيطالية تصنع في دي كومبوزون أوتوموبيل يركبوا في سيارات بثلاثة مليارات سومها معناها تقول أنه اختيار المكان واختيار زاد الجهة لأنهم هما راو المستثمرين هذوما يقعدوا يدرسوا في في في في تونس كدولة لكن كي ياخذوا القرار انهم يستثمروا في تونس يوليوا ينظروا للجهات. والحقيقة مقومات جهة المنستير معروفة جامعية سياحية وصناعية وهذا اللي خلى انه الفضاءات اليوم تشهد اقبال ونجم نقول لك انه ان شاء الله على ثلاثة ولا أربع سنوات القادمة باش يكون عنا تقريبا 20 مصنع جديد. دونك هذا الكل أكيد فما ثقة متاع مساهمين في رأس مال الشركة اللي هما قاعدين معناها يلابوي لزينيسياتيف حرص من الإدارة العامة متاع الشركة لتنفيذ البرامج وكرس شروط اللي هو يربطنا بوزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكن والإدارات الجهوية أكيد زادة لأنه تعرف أنه مستثمر باش ينتصب عنده تراخيص وعنده لريزو ستاك سوناد انسيد سويت دونك هذا الكوليكية نحن نرافقوهم من نهار اللي ياخذ القرار أنه ينتصب حتى لين يدخل في الإنتاج. لكن هذا بطبيعة ديما فما تحديات نحن مثلا فما عائق اللي هو توا اليوم اللي هو النقل العمومي مشكلة من المشاكل
1: بعيدة شوية يمكن على
2: مازلنا ما لقينا لهاش حل. عنا مشكلة التطهير لأنه عنا منطقة كاملة اليوم اللي باش تحد من التلوث في خليج المنستير فما محطة تطهير جماعية للمنطقة الصناعية اللي هي باش تخاول المستثمرين أنهم ينتصبوا في المنطقة والماء متاعهم يعاد معناها يقع التريتمون نتاعو والتحديات انه نحن اليوم زاد كقطب زاد كمنطقه صناعيه قاعدين نحاولوا انه نقصوا من البصمه الكربونيه نتاع المنطقه وبطبيعه ينعكس على الصناعيين نتاعنا عن طريق انه ان شاء الله اذا كانت تتعمل المحطه باش يقع رسكلة المياه واعاده استعمالها في المنطقه عن طريق الانسلاسيون فوتوفولتايك كل ما هو اكليراج بيبليك قاعد بدينا في الاكيبمون تاع بدينا في الاكيبمون تاع البنيات اللي عندنا توا محضه المؤسسات مثلا توا ليكيبي وعندنا برنامج على مدى سنه ولا سنتين كل ما هو تنوير عمومي داخل القطب باش يولي بالفوتوفولتايك قاعدين نخدموا على دي سيت مشروع كبير هو هذايا وبدينا نخدم عليه انه باش تقع انتاج الطاقه هذه الإيكولوجيك ولا معناها في
1: الطاقات البديلة.
2: الطاقات البديلة باش يكون إنتاج في الجنوب. نحن ثلاثة ولا أربعة أقطاب تكنولوجية باش نشاركوا في السيت، ولا هو باش يمكن الشركات اللي موجودة في المناطق الصناعية في القطب أنهم يستنفعوا من تعريفة أقل وينقصوا في الامبرانت كربون نتاعها.
1: أعطيك الصحة سي رياض بن عزيز، فرحنا بالاستضافة هذه، وماذا بينا ناخذ أكثر وقت الحقيقة مع الغالب مربوطين بفقرة البرنامج ووقت البرنامج، لكن فسرتنا بالكدال هكاتون، أعطيتنا بصفة عامة تحديات وعمل القطب التكنولوجي بالمناسبين. إن شاء الله ديما موافقين، إن شاء الله ديما تحتضنوا المؤسسات وخاصة المتخرجين جدد من الجامعات وأصحاب الأفكار، وتعاونوهم بالمرافقة والدعم المعنوي والمالي، وتحضروا لهم المناخ الملائم لنجاح أفكارهم على أرض الواقع. مشكور سريا، فاتك صح،
2: بارك الله فيكم على الاستضافة. شكرا. وشكرا
1: مريم. طول عندك ثلاثة دقائق كافية وأربع دقائق.
0: أنا اليوم اخترت سريع في الفقرة متعوجهني، اخترت حاجة تكمل اللي كنا نحكيه فيه. اليوم اخترت مش نحكيه على المهندس النسيج في تونس. اليوم باش نحكيو دونك على اختصاص مهم برشا في تونس، اختصاص عنده علاقة بالصناعة، بالتكنولوجيا، بالموضة وحتى بالاقتصاد الوطني. نحكيو على مهندس النسيج. برشا تلامذة وقت يوصلوا للباك يحتاروا شنو الاختصاصات اللي عندها مستقبل، شنو المجالات اللي تنجم تخدم فيها وتطور في المهنة متاعك. ومن بين المجالات اللي ما ياخذوش حقهم في التعريف هو مهندس النسيج. شنو يعني هندسة النسيج؟ هندسة النسيج مش كان خياطة ولا تصميم حوايج كيف ما يظنوا بعض الناس، لا، الاختصاص هذا علم كامل فيه هندسة، تكنولوجيا، كيمياء إعلامية وتصرف صناعي. مهندس النسيج هو العقل اللي يكون وراء صناعة القماش والمنتوجات النسيجية من البداية للنهاية، يعني في اختيار المادة الأولية كيف القطن ولا الصوف ولا الألياف الصناعية، حتى التصنيع والصباغة والجودة والتسويق. علاش القطاع مهم في تونس؟ تونس تعتبر من الدول المعروفة في الصناعات النسيجية، خاصة مع أوروبا وعلاقتها الوطيدة بأوروبا. برشا شركات تونسية تخدم مع ماركات عالمية في الملابس والمنتوجات النسيجية، اللي احنا بالحق عنا في مستير، في جهة المستير شركات مرموقة
1: عالمية
0: وتخدم للماركات العالمية واللي كيف عندها الستاسيون ديبوراسيون دول، معناها في جودة عالية. القطاع هذا يساهم برشا في التصدير، يوفر مواطن الشغل ويدخل العملة الصعبة للبلاد. لهذا الدولة والشركات ديما يطلبوا كفاءات ومهندسين مختصين. شنو يقرأ الطالب في الاختصاص هذا؟ الطالب يقرأ الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء الصناعية، دراسة الألياف والأقمشة، تقنيات الغزل والنسيج، تقنيات الصباغة، مراقبة الجودة، الإعلامية الصناعية، الميكانيك، إدارة الإنتاج، السلامة الصناعية، التنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة. واليوم زاد دخل الذكاء الاصطناعي والرقمة بقوة للمصانع الحديثة. يعني الطالب لازم يكون عنده عقلية علمية ويحب التطور والتكنولوجيا. شنو وين ينجم يقرأ الطالب في الاختصاص هذا؟
1: وسبقنا
0: كما قال سيرياد، دونك ينجم يقرأ في المدرسة الوطنية للهندسة بالمنستير اللي هي فيها الاختصاص الوحيد في تونس. دونك ومن بعدها شنو باش يخدم؟ باش ينجم يخدم في مصانع النسيج، في شركات ملابس الجاهزة، في وحدات التصدير، في شركات الجودة والمراقبة، في التصميم والتطوير، في شركات الأقمشة الطبية اللي هو اختصاص
1: وحده،
0: والبحث العلمي زاد كيف وحتى التدريس والتكوين. دونك أكيد الاختصاص هذا عنده مستقبل، خاطر العالم الكل اليوم قاعد يتجه نحو النسيج الذكي، الأقمشة المضادة للبكتيريا، الملابس الرياضية المتطورة، المواد الصديقة للبيئة، والرقمنة داخل المصانع. وفي النهاية مهندس النسيج هو شخص يساهم في تطوير الصناعة التونسية ويدخل التكنولوجيا والإبداع لعالم النسيج والموضة.
1: تك صح يا مريم. سريال عنده تفاعل صغير.
2: تفاعل صغير أنه اليوم رأوا المهندس النسيج رأوا ما هوش كان خياطة وإلا صنع أقمشة. اليوم رأوا القطاع يشهد تغير كبير، فما صناعة مكونات السيارات، مكونات الطائرات، برسنتاج كبير من السيارة ولا من الطائرة راهو فيه تكستيل. اليوم تكستيل ميديكال راهو فما حتى دي فان معمولين من دي كومبوزون تكستيل. دونك كيما قلت دونك اليوم المهندس النسيج والتكوين نتاعو في تونس مطلوب حتى خارج تونس دونك يهزوا فيه. واليوم راهو مهندس نسيج راهو ينجم يخدم في برشا مجالات فما لي فيتمون ديماج اللي هما نتاع الجيش والشرطة والحماية المدنية لأنه صناعة قماش متاع
1: خاص بالمهن
2: فيه مواصفات معينة. دونك اليوم فما نحن مثلا حتى في القطب فما شركة من كوريا الجنوبية تصنع في سياجوتو. دونك هذوما قطاعات جديدة اليوم قاعدة تجي لتونس وبقيمة مضافة عالية وفيهم برشا ريسيرش ديفلوبمنت.
1: يعطيكم صحة.
2: دونك هذاك علاش راهو مهندس النسيج مش معناها باش يخدم في الخياطة.
1: فوالا فوالا. يعطيكم الصحة. اليوم برشا معلومات الحقيقة مفيدة ومهمة وعرفنا زاد عمل القطب. دونك سرياض مشكور مرة أخرى. مريم والدكتور أنور بعد شوية إن شاء الله باش نحكيو على الحي الجامعي فاطمة بورقيبة من المنستير. شكرناه برشا في البرنامج نحن الحي هذايا الحقيقة عمل نتاعو. سي يوسف بن عمار مدير الحي الجامعي فاطمة بورقيبة ومنسيب شكون حاضر بحثنا باش يعطينا اكثر تفاصيل لعمل المؤسسه الجامعيه المتميزه. واليوم ظهر لي حصه المتميزين وما احنا كل ضيف يجينا يكون متميز. اليوم سبيسيالمون زاد اللي جاونا متميزين في خاصه الاعمال نتاعهم في مسؤولياتهم في القطب التكنولوجي بالمنستير وفي الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. باش نحكيو زاد على متميزه اخرى في جامعه سوسه ان شاء الله في ساعتنا الثانيه.
4: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
5: تحكيوا على برامجها تعطيوا رأيكم فيها.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. معكم وين ما تكونوا.
1: تمام التاسعة في إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله وحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية. وذكرت الوزارة في بلاغ نصدرته اليوم أن هذا التأكيد جاء إثر تواتر محاولات لزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. أعلنت هيئة والصمود التونسية مساء اليوم على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمية لفك الحصار على قطاع غزة، والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيونية إلى جانب نشطاء من جنسية مختلفة. ونشرت الهيئة صور التونسيين المفرج عنهم وهم مهاب سنوسي وصابر الماجري وحمزة بوزويدة وصفا الشابي وحسنة بوسن وجهان بالحاج مبارك وخليل العبيدي وحسين بوبكر. أعربت الوزيرة المعتمدة لدى وزيرة الشؤون الاجتماعية المكلفة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بجمهورية كونغو الديمقراطية عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع تونس في عدد من المجالات الاجتماعية، وذلك خلال جلسة عمل جمعتها اليوم بوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن تحصل واشنطن في نهاية المطاف على مخزون إيران ميلاً اليورانيوم عالي التخصيبة، على الرغم من تصريحات إيران بأنها لن تسلم هذا اليورانيوم. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: سنحصل عليه رغم أننا لسنا بحاجة إليه ولا نريده. وقال مصدران إيرانيان أن الزعيم الأعلى الإيراني أصدر توجيها يقضي بعدم نقل اليورانيوم الذي يصل إلى درجة نقاء

0: بورقيبة إنو جيري أمي لنفس 86 افتتحوا الزعيم الحبيب بورقيبة. فيه دو كومبارتيمون، فيه مطعم جامعي طاقة الاستيعاب نتاعو يقدم 1000 أكلة يوميا. دونك صارت فيه تحسينات معناها في 3 سنين التالي، دونك تجديد كامل للمطعم الجامعي.
1: وطاقة الاستيعاب زادت من خلال التجديد هذا تقريبا هي بدا
0: طاقة الاستيعاب. سي احمد راه سي تيرم تكنيك، طاقة الاستيعاب وقت اللي تحسن في الاكله يقبلوا الطلبه. دونك انا خاطر كيفاش نجاوبك ونقول لك معناها بالنسبه لي يعني الكراسي ما يعني لي حتى شيء. عدد اللي شاز اللي في القاعه كي يبدا معناها البرودوي معناها اتيرون، دونك نولي نحكيو على طاقة استيعاب والطالب ينجم يستنى ويشد صفك يلقى حاجة اللي
1: هو
0: يستنى فيها.
1: هو وذكرتني معناها هذيك ثنيتي تقريبا كل يوم ما شاء الله على الصف اللي موجود، معناها حتى في الفترة اللي كنت نقرا فيها وكنا نمشي وزاد في أوقات خاصة المصروف يوفى شوية معناها لازم ريستورون يونيفرسيتير، تجربة مهمة ياسر معناها بالحق. ما نلقاوش الصفوف اللي راهو فيها في قدام ريستورون يونيفرسيتير في الحي الجامعي فاطمة بورقيبة. دونك هذه في حد ذاتها يمكن شهادة نتاع جودة وحسن التعامل والخدمات الممتازة في الريستورون.
0: مشكور جدا. نكمل نعرف بالحي الجامعي فاطمة بورقيبة، كما قلت لك فيه مطعم جامعي توا يأمن في 1000 أكلة. الرواد نتاعو طلبت طب الأسنان، تقنيات الصحة والمحيطين اللي فوايه 3 أوت، والمبيت نتاع فاطمة بورقيبة زادة، وعندنا مبيت جامعي طاقة الاستيعاب نتاعو 450. دونك دو كومبارتيمون، مطعم ومبيت جامعي.
1: به مازلت قداش الأكلة غادي؟
0: 200 ملي
1: كي العادة ما تبدل شيء.
2: معناتها أنا قريت السنة أولى جامعة عندي 1983 200 فرنك
1: هيك
2: قد كيك 200 فرنك
1: خليها كيك.
2: برافو برافو، بربي خلي تقعد إن شاء الله تقعد سوفينير ما تزيدش.
0: ربي
2: أربعة أجيال شبيك وأجيال
0: هو مسعد اجتماعي معناها قاعد
2: باركسلونس
0: باركسلونس. احنا نثمنوا مجهودات الوزارة ونثمنوا مجهودات الدولة متاعنا وفي مصلحة الطالب احنا قاعدين نخرج في رجال الغد ونساء الغد، هم اللي باش ياخذوا المشعل وهم اللي باش ينوروا
2: البلاد. ودي حتى احنا كأساتذة جامعيين في بالك ناكلوا في المطعم الجامعي.
0: مرحبا.
2: ليه اليوم انا افطرت في المطعم الجامعي؟
1: انت استاذ كبير
2: فهمني داكوردو احنا
1: فهمني
2: ها لا كلنا الأساتذة كل نمشيو معناتها وقت اللي تقريب لانه يبدا الجدول الاوقات معناتها نمشيو فهمت لي واكله نظيفه وهايله وممتازه بصراحه يعني شيء يعمل كيف
1: كيف. ده واحد عنده زوز دكتوراه يفطر مرتين
2: والله ما خلصوش على
1: نرجع لسي يوسف. الفوي
0: طاقة الاستيعاب نتاعو 448 طالبة كما قلت لك، طلبة الطب المؤسسات الجامعية المحيطة بالحي الجامعي.
1: تخي بيان. الحاجة اللي تميز الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنسير، وهذا اللي نلاحظه حتى في متابعتنا للصفحة الرسمية للمؤسسة الجامعية هذه، المتميزة الأنشطة والبرامج الثقافية. نتصور فما برامج اللي تكون منظمة من أول العام بنظام خاص موجه بطبيعة للطلبة في فترة معينة في إطار التنشيط معناها في الحياة الجامعية وفي السنة الجامعية. وفما زاد ظهلي اجتهادات خاصة من إدارة الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. دونك نحكي شوية على التحضير للأنشطة الثقافية، تفاعل الطلبة اللي هم فاعلين الرو، حتى فما ديزانترفيو اليوم تخموا حتى في الجانب الإعلامي معناها كل مرة تشاركوا طالبة باش تعمل ديزانترفيو، تعمل تقديم صغير، تعمل فيديو، هذه حاجة حلوة برشا. فما الرحلات اللي ما يمكن الروهش، فما اللي ماراتون غرمتهم بهم انت
0: غرمتهم وتبارك الله معناها التينا نتاعهم معناها طلبه مبدعين. راهم احنا في وقت في بدايه السنه الجامعيه نوزعوا معناها بطاقه ارشادات، اترافير بطاقه الارشادات نلقاو الطالب اللي جايب 19 و18 و17، دونك هو بيدو يعزف، عنده آلة موسيقيه يعزف فيها، عنده رياضه يمارس فيها، دونك احنا معناها اوريكولت على ضوء بطاقه الارشادات هذيك ونفتحوا نوادي تستجيب للرغبات نتاعهم هما. دونك ما نفرضوش عليهم النادي
3: اترافير بطاقه محظوظ
1: الكاليتي نتاع زاد الطلبه تعاون شويه
3: في الكاليتي نتاع الطلبه بيان سور. اي كي خاطر تبارك الله اللي جيب 19 و18 لازم يكون
1: هذوما جمع تقوم دويبي انشطه ثقافيه. اما زاد انت
0: والله دكتوره حتى الطلبه نتاعنا الكل معناها باهين. انا اشرفت في 11 مؤسسه، اشرفت على 7 مؤسسات بين المستير

0: هذه. دونك الطالب وين ما يلقى عناية، وين ما يلقى فما جهد، وين فما قبول،
1: فين
0: وين
1: يزيد
0: فما
1: يبدع
0: جدية، وين يعطيك.
2: ومسهل أنت زادة طالب كان بنسق معين وكان عنده النوادي متاعه وعنده ريتويل متاعه، ومعناها هو شيخ عامل كيف، معناها هو في
3: دارهم،
2: في دارهم، ويلقى نفس الخدمات ويمكن خير، معناها في التحدي في حد ذاته زاد الإدارة. دونك يعطيكم الصحة سي يوسف. مادام نحكيو على التحديات، أبرز التحديات اللي تواجه الإدارة يوميا،
0: أبرز التحديات وأنك أنت وصلت ليفل معين تحافظ عليه، وسي با فاسيل دو تو سي أحمد، داكوردو. دونك تنجم تخلط أما باش تبقى. دونك حاجة أخرى هي كسب ثقة الطالب، راهو الطالب كي تكسب الثقة متاعه دونك تسهل العملية، خسرتو الخدمات الجامعية. والنشاط متاعنا يومي، أنا قريب ليهم دونك يلزم، معناها أنا في بلاست بوهم لهنا، أخوهم الكبير. دونك الولي يلزم كتابة يحس اللي فما جدية، فما إحاطة، خطر احنا نقدموا برشا خدمات، فما خدمات اللي سيادتك ذكرتهم وفما خدمات اللي انت ما ذكرتهمش، راهم موجودين في المؤسسات الكل. عندنا خدمة الإعاشة اللي هي يومية، راهو نستقبلوا معناها الماتير بريمير من 6:30 كالمدير البرة باش يعاين البضاعة اللي جاية، وتكون تتوفر فيها شروط الصحة باش لا مارش افون تمشي، وباش نطيبوها. طريقة الحفظ المواد الغذائية دونك سي با فاسيل، وانك باش تطيب الالف يعني معناها يلزم زيرو ريسك الحقيقه. شاك جور معناها هذا التحدي، معناها الكبير كل يوم. دونك
1: سلامتيسيباسيون زاد على الافكتيف.
0: دونك هذا الدكتور يعطيك الصحة، هو هو البرانسيب هذا يتسمى لو برانسيب هاش اس سي بي، يعني المدير عنده عين خبير، وانه
1: الهاي كريتيسايزينغ كنترول بوينت،
0: فوالا. دونك يعمل بلاياج، يشوف المناطق اللي فيها ثغرات باش يغطيها، باش تنجم الاكله توصل. راهو الطبق اللي تشوفه هذاك في التصويره راهو يبدا من 6:30 نتاع الصباح، وراه معناها اعوان تنظيف، اعوان مطبخ، اعوان سيرتو اللي يغسل في الاطباق، برودوي سبيسيفيك معناها اللي مش موجود في ديارنا نوفروه باش نعقبوا الطبق. راهو مش بسهل طبق 300 طبق يدوروا باش يخلط الطالب بعد ساعتين، يلزم يكون معقم وفي شروط صحه قصوى. داكوردو هذايا بالنسبه للاطعام.
2: باش تعرف زاد العدد تولي بالاكسبيريونس، تعرف الفترات اللي تكثر فيها يمكن عدد الطلبه يجي،
1: والتايمينغ باش والتايمينغ باش يتسرب السخون في التايمينغ هذاك يجي.
0: وعندنا خدمات الايواء استاذ احمد يوميا، فما صيانه، فما متابعه، فما لهوه. عندنا طبيب اللي يراقب في الطلبه، يجينا يعمل عيادات طبيه مجانيه مرتين في الاسبوع، ثلاثه والجمعه. عندنا زاد فهمتني معناها احاطه نفسيه، دونك عندنا اخصائي نفساني يجينا من الاداره الجهويه. فما بلاتفورم عملتها وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، ينجم الطالب ما يحضرش بريزونس فيزيك مي اترافير لو كود اوتيل يحكي مشكلته. دونك فما عديد الخدمات اللي نوفروها للطالب، خاطر هو تقريبا نحي 6 سوايع 7 سوايع اللي يعديهم في الكليه، بقيت الوقت الكل عندك انت.
2: صحيح. وقداش تمثل مساله الاحاطه النفسيه، خاطر مهمه جدا الاحاطه النفسيه والاجتماعيه بالطلبه، اولويه بالنسبه لكم في اداره الحياه الجامعيه فاطمه بورقيبه سي يوسف؟
0: احنا عندنا خليه نتاع ايواء، دونك تبع الطلبه، نرصدوا الطلبه. عندنا لي فام دو ميناج، اذا كان لاحظوا تغيب نتاع طالب ولا طالبه نبحثوا في جرته، نعيطوا له، نسهلوه، نشوفوا شنو هي وضعيته النفسيه. اذا كان تطلب عندنا لي كونتاكت ديريكت مع زملائنا في الاداره الجهويه، داكوردو، نعيطوا للاخصائي النفساني. عندنا زوز، الدكتور حامد حشلاف، والتحقت زميله اخرى مدموزيل اميمه، دونك ياخذوهم بريز اون شارج ويخرج بحول الله من الوضعيه. وهذا يصير لو كوتيديان، معناها يعني سورتو في بدايه السنه الجامعيه، وقت اللي الطالب يبدا تبدل عليه الفويي، يكون يسكن وحده وشمبرته باش يولي مع زوز.
2: صحيح.
0: دونك تتبدل عليه هو، يتقلق شويه،
2: نشاط جديد في الحياه،
0: فوالا. دونك زاد اذا كان فهمتني ولا امتحانات لا قدر الله، سمع معناها خبر من الدار ما طمنوش كذا. دونك انت كمدير يلزم تكون خبير، معنا عجبتني الكلمة متاع المدير العام ديال الخدمة الجامعية الوسط، يقول اللي بالنسبة لي المديرين نسميهم خبراء.
2: صحيح.
0: دونك تعمل بلاياج، تعمل دورة، انت تشوف تقول ممكن مدير قاعد يمشي ويجي في الشي عمل، هو عنده عين خبير، وانه يرصد المكان كامل باش يشوف كسوة للأكلة ولا للإقامة ولا الجو العام. أراهوك تحل أنت البيبان الكل محلولة ما بين أبنائنا والطلبة اللي يجوا راجعوا في اللي سال دو لكتور متاعنا، والمطعم تلقى 2000 والمدير في وسطهم من 11 الماضي ساعتين لين يخرجوا ويدوشوا ويمشوا يقرأوا. دونك زاد الماء سخون، زاد حاجة هي بسيطة مي حاجة كبيرة، وأنه 24/24 ينجم الطالب يدوش، ينجمش يحب يدوش مرتين ثلاثة في النهار، يلفو يتفضل.
2: فوالا هو هذا التحدي الكبير والخبره لهنا معناها حتى مع ارتفاع عدد الطلبه في معناها الفويه ولا حتى في الريستورون يونيفرسيتير معناها تلقى الجوده نتاع الخدمات في الاقامه وفي الخدمات ما مضمون. هذه اهم حاجه وهذا التحدي اللي يكون عند الاداره في كل مره. وهذا اللي يميز ده مؤسسه جامعيه مع مؤسسه اخرى معناها حي جامعي على حي جامعي. الامكانيات نتصورها والتحديات موجوده عند الناس كل، لكن لابون جيستيون هي اللي تفرق.
1: فما جانب
2: التصرف والطلب زاد التفاعل نتاعهم زاد مهم جدا.
1: فما جانب اخر هام جدا اللي يكون زاد هو السلامه، لا سيكوريتي. ولا سيكوريتي معناتها في نيويورك في الـ في الـ في البيت في يعني في المحيط فضاء عام سي نسباس كومان دونك ماهيش سهله. وهذاك علاش اللي يكونوا راهي متعديه الحوايج ونرجع ديما الاستباق قبل ما
0: يصير
2: مشكله
1: خدراش سي اون جروب سي تري امبورطون دونك يعني بيه. عمل
2: مريم تنعطيك الكلمه تختم بعد ديما متعصفين عليها مريم. بيه نكمل معك سي يوسف خاطر عندنا زاده مدام ليليا باش تكون حاضره بحذانا شنيتي ان شاء الله باش نحكيو على تظاهره مهمه في جامعه سوسه. دونك مشاريع صيانه تطوير الخدمات عندكم برنامج الموضوع هذا سي يوسف في الفتره القادمه ان شاء الله خاطر نعرف ديما ماذا بكم تجدوا ماذا بكم تطلبوا زاد انتم كحي جامعي باش تطوروا حاجات باش تزيدوا حاجات.
0: صدقا وانه بالنسبه لنا العوده الجامعيه 2026-2027 بدات عندي
2: بدات ايوه كيفاش
0: مش نفس لكتور كيما المواطن العادي كيما مدير حي جامعي. احنا تو ان شاء الله ابنائنا الكل وبناتنا معناها هم الفخر نتاعنا يعني النتائج نتاعهم يعني تكاد تكون 99% ناس كنا
2: شايفين.
0: احنا الصيانه نتاعنا تبدا من بعد العيد من قبل العيد نبداو بالفضاءات العامه لبرا بالمساحات الخضراء ازاله الاعشاب الطفيليه الدهن دونك اذا كان فما ما يتبدل ما يتصلح في ماتريال دو كويزين ومن بعد كي تفرغ لي شومبر كاريمون نطلع الفوق باش يعملوا معناها اعوان الصيانه باش يدهنوا باش يبدلوا الانستالاسيون كان فما تبدل ما ضو ايراسيون نتفقدوا شومبر بار شومبر نحاولوا انه نكونوا جاهزين في اواخر شهر اوت خاطر سويفون لا ديسيبلين نتاع الطلبه. احنا الطلبه نتاعنا يرجعوا لي برومي معناها داكوردو دونك هما رجعوا من هنا احنا تلقانا يد في الترسيم ويد في الاكله دونك معناها نبداو ستاند باي المارشي نتاعنا مريقل في لي ديسلو اللي معناها مطالبين باش نحضرهم باش نقدموا اكله لائقه بالطلبه. دونك في نهايه الامر احنا يسعدنا وانه كنقدموا المجهود هذا الطالب كي يروح لدارهم يا خويا كيما جبته لي ولدك ولا بنتك مصلي يعني بيه روح نجح نجح مريقل نجح مريقل وكي تسهل يقول لك المستير خرق العاده والناس اللي عشت معهم خرق العاده.
1: هذا يجلو موجود البطوله معناتاع الاحياء الجامعيه الانتر فويه كان فما شامبيونات بل احنا عندنا سبور يونيفرسيتير وحده لا في الجامعه ولي فويي عندهم انيماسيون سبورتيف في الليل وعندهم لي تورنوا انتر فويي وشامبيونات ناسيونال سيكتوريال
0: ابار وانه كل مؤسسه عندها الانشطه الداخليه نتاعها. احنا عندنا مهرجان الديوان في شهر افريل وانه يصير تنافس هو مهرجان ثقافي رياضي دونك بالنسبه للثقافه للمسرح وكذا احسن الانتاجات يتلموا باش يقدموها ولا احسن العروض الموسيقيه ويصير الافتتاح والاختتام في زوز ولايات خاطر مكونات ديوان الجمعيه الوسط هو 6 ولايات.
1: بالنسبه للرياضه الاساتذه الرياضي كان قبل راهو فما اساتذه نتاع الرياضه في الفوي
0: لا الحقيقه
1: نعرف مع الجامعه لانه خاطرش حاولوا كيفاش فما 190 استاذ شقع توزيعهم حاولوا خذوا بايكم.
3: اي فما حاجه ما قلتهاش قبيل احمد هي كومبيتيشن تاع احسن غرفه
2: كنت باش كمل بها كمل بها
3: بالحق هذه ما ريتهاش في حتى حي جامعي في حتى يونيفرسيتي الحقيقه وحتى دخلت للباج وقعدت نتصفح ونشوف ونختار حتى انا من بعيد معناها انسان من بعيد وما عندي حتى علاقه معناها قريبه بالحي الجامعي لكن تستهويني باش نشوف وباش نختار
1: خاطر في مشاغل طلابيه
3: لا والله لا خاطر لي زكتيفيتي الاباغ المشاغل الطلابيه اي لي زكتيفيتي من اول العام وحنا نتبعوا فيهم معناها بالحق حاجات انوفاتريس وفما حاجات هكا ابتكارات وكما هذه المسابقه هذه ماذا بينا نشوفوا شكون باش يربح حتى احنا نحبوا نشوفوا شكون باش يربح.
2: الفكره سي يوسف
0: الفكره هو انه انا بالنسبه لي يعني نعتبر الطالب شريك. اش معناها شريك؟ انا نحبه فما انتيميتي في الغرفه انتيميتي في المحيط، راهو كي يحافظ على الغرفه نتاعو ما عادش نلقى فانداليزم وتكسير. دونك انا كون كله باش تحب الغرفه نتاعك لا موندر دي شوز، اذا كان ما يعملهاش كيما العروض اللي شفناها على الباج، او موان رست انتاكت باش خوه ولد خوه المرفق العمومي يقعد صالح للي بعده. دونك احنا ندخلوا اترافير المسابقه باش نمسوا خير من اللي اني نكتب اعلان، خاطر المدير زاد احبابنا مكرمنا يلزم يطور روحه، يطور من شأنه، خطر الملكات مش بركة في الكونتابيليتي، مش بركة في الوقوف، مش بركة في الـ في الهاش أسي سي بي، مش دونك يلزم يعرف كيفاش يوصل الميساج ويغرم الطلبة ما غير ما يحرجهم ولا يقعد نهار كامل
1: كويلو لا بارتنونس
0: اكزاكتلي
2: مكان اللي هو فيه الساعة معناها محيطه هذاك لازم يحبه بعد يولي حتى في الخدمة متاعه نفس الشيء وفي حياته زاد من بعد.
0: استاذ اذا كان الطالب جديد احنا البيت اللي هذيك معناها تعب عليها تقعد له
2: قعد له تخي بيان. يعطيكم الصحه، يعطيك الصحه سي يوسف. طيب والكربونات ولا
0: لا؟
2: راهي اشاعات،
0: اشاعات. احنا الماتريال نتاعنا سوفيستيكي ما عندناش لازمه ولا ما نحتاجوش باش نطيب الكربونات، وقبل ما كانش موجود. اون بلوس احنا نعملوا في كل مناسبه فما مذكرات تجينا من وزاره التعليم العالي وتجينا من ديوان الخدمات الجمعيه الوسط ومن الاداره الجهويه، ننظموا سكنابيل لي بورتو فيرت ويحظوا بتغطيه اعلاميه، جينا تلفزه تصور. احنا الطالب الجديد اللي واخذ ام بريجوجي على الاكله الجامعيه نتاعنا يجي اخويا احضر من اللي نقبلوا سلعه، يعمل طلع على المجازان، يعمل طلع على المارشا اون افون، راهو لي برودوي سون فري كيما اللي يشريهم بو من السوق، ويحضر معانا مش شراءات، لقبول السلع، يطلع محضر قبول السلع، عمليه طهي ومن بعد التوزيع. هاك ريت
2: خلينا نسالك ساعه باش نكونوا بكل شفافيه ونكملوا بسؤال هذا. المنيو لغدوه شنو؟ ولا اليوم مثال شتي تذكر اليوم الطالب اللي جاي بحذاكم في الريستورون شنو المنيو اللي تقدم له؟
0: اليوم
2: شكلي
0: اليوم
2: تعرفوا شنو نوعيه الاكلات؟
0: اي اليوم الطالب هاي الاكله نتاعه، عندنا بوم سوتي، عندنا كمونيه، وعندنا سلطه، وعندنا ياغورت. احنا راهو الطبق اللي نطيبوه نهبطوه فيكو. علاش اجا نقول لك استاذ احمد، اذا كان ما فماش اذا كان ما فماش مصداقيه راهو الطالب يحط لك كومونتير يقول لك ما خلطتش عليا احنا. وهذا زيد ناكد لك، انت قلت وقت اللي نتعدى نلقى الصف للاخر بالكل، اش معناها الطالب يقعد في الصف ويتحمل الصف؟ علاش؟ خاطر عارف روحه اللي باش يخلط الاول ولا الاخر باش ياخذ
2: نفس في زون كل هذه فاست فود ودي ريستورون. نزيد ناكد الحي السادس. هذيك صحة يوسف،
0: شكرا،
2: شرفتنا وفرحانين احنا اللي حكينا على مؤسسة جامعية متميزة كما الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمونستير. ان شاء الله الجودة نتاع الخدمات تتواصل، هذه أهم حاجة، لخاطر الوصول للقمة صعيب، الأصعب هو البقاء في الجودة هذيك والتفاعل يكون باهي والأنشطة تكون كالعادة تفاعلية مع الطلبة، خاطر بالحق في ردود فعل وانطباعات إيجابية جدا من الطلبة القدم وإلا جدد، لكن خاصة في الفترة هذه وفي العام هذا. دونك يعطيكم الصحة سي يوسف، موفقين، وتحياتنا لكل الأعوان والإطارات في الحياة الجامعية، خاطر بلا بيهم بلا العمل نتاعهم ما تنجمش يكون فما خدمات وفما المستوى هذا من الجودة ومن العمل.
0: شكرا، خليها تجي من عندي أنا. نقول عيدكم مبروك، أعوان الحي الجامعي فاطمة بورقيبة، زملائي في قطاع الخدمات الجامعية، الناس كل الجامعات، الطلبة، إن شاء الله سنة دراسية والجامعية تفرح فيها توانسة الكل.
2: إن شاء الله
0: كل عام أنتم حين بخير.
1: مش نحتم اللي تعملوه أنتم راهو عنده أمباكت، وقت اللي احنا يجينا الطالب متغذي يراقب الجدا إنرجي من الجدا يولي يستوعب ويفهم وليفايم دا والانتباه والتركيز واليقظة تبدأ متوفرة، وبالتالي راهو دوركم مهم جدا. ويعطيك الصحة وتحياتنا إلى كافة يعني الخيادين والعاملين والإداريين في فاطمة بورقيبة.
3: برافو، إن شاء الله تواصلوا، إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن.
2: يعطيك الصحة سي يوسف. الدكتورة ليليا شنيتي بالقاضي بعد شوية باش تكون حاضرة بحذانا باش نحكيو على التظاهرة الافتتاحية لكرسي اليونسكو اللي كانت يوم 18 ماي، التعليم المفتوح من أجل تعليم مبتكر ذكي وشامل.

0: تحية مجدد لكل المتابعين والمتابعات، الطلبة الجامعيين، لكل المهتمين ببرنامج مشاغل جامعية. أكيد ديما نحكيو على التظاهرات الخاصة بالجامعات التونسية، من الجامعات زادة الناشطة برشا في الحياة الجامعية، جامعة سوسة. وباش نحكيو على التظاهرة الافتتاحية لكورس اليونسكو التعليم المفتوح من أجل تعليم مبتكر ذكي وشامل، واللي كانت يوم 18 ماي من تنظيم كما قلنا جامعة سوسة، مبادرة أكاديمية كانت بالشراكة مع منظمة اليونسكو وعدد من الفاعلين في مجال التعليم والابتكار الرقمي. تظاهرة تعتبر خطوة مهمة نحو بناء منظومة معرفية أكثر انفتاحا وشمولية، وتطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل التعليم، خاصة في ظل التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتطور أساليب التعليم الحديث. معنا السيدة ليليا شنيتي بالقاضي، دكتورة محاضرة في هندسة وعلوم الكمبيوتر بجامعة سوسة، وباحثة في تقنية التعليم والذكاء الاصطناعي، ونائبة رئيس الشبكة الدولية للابتكار التربوي وتدريب المدربين المسؤولة عن التعليم العالي. باش نحكيو معها في البداية على التظاهرة هذه، وفرحانين اللي بحضرنا مدام ليليا. مرحبا بك.
1: عايشك، ميرسي بوكو، بارك الله فيكم على الدعوة، وإن شاء الله معناها
0: تحصل
1: الإفادة للمستمعين الكل وللناس الكل
0: إن شاء الله. دونك إذا بينا نعرف شنو هو كورس اليونسكو هذا، شنو هي الأهداف من أحداثه، نحطوا الموضوع في إطاره باش الناس اللي يسمعوا فينا يعرفوا قيمة التظاهرة هذه والشراكة خاصة مع منظمة اليونسكو وجامعة سوسة.
1: أي شكرا. هو الحقيقة نجم نعتبر اللي كورس اليونسكو هذا جاء ثمرة للعديد من الجهود اللي قمنا بها السنوات الفارطة في جامعة سوسة. في جامعة سوسة عنا بالتحديد خلية للابتكار البيداغوجي والرقمي اللي هي وقع أحداثها من 2018، وعنا العديد من المشاريع والعديد من دورات تكوين المكونين تخص الابتكار البيداغوجي والتعليم الرقمي وكذلك التعليم المفتوح. فمعناها نعتبره اللي احنا اعتراف للمجهودات اللي قمنا بها بالكرسي اليونسكو هذايا. الكرسي اليونسكو هذايا باش يسمح لنا انه معناها يولي عنا اطار اخر لوضع البرامج اللي نحبوا نقوموا بها في اطار الابتكار البيداغوجي. نعرف الكل اللي توا بالانتليجنس ارتيفيسيال، طريقه التدريس احنا كاساتذه نتسائلوا كيفاش باش ندرسوا في السنوات المقبله، الطلبه الكل يستغلوا في الادوات الذكاء الاصطناعي، الاساتذه كذلك، فما معناها ريفليكسيون على طريقه التقييم، على طريقه التدريس، شنو هو الموديل نتاع الجامعه اللي باش يكون عندنا في السنوات المقبله. والتعليم المفتوح يفرض نفسه، على خاطر كان نقول تعليم مفتوح نقول تعليم يخلي الطالب عنده طرق للولوج للموارد التعليميه. اذا زاد ناخذ بعين الاعتبار كما كان شفت الاسم نتاع الكرسي يونسكو، نقولوا تعليم مبتكر ذكي وشامل. مبتكر يعني نعتبره اللي الابتكار البيداغوجي باش يكون هو معناها الحافز باش نقدمه في التعليم ذو جودة، ولكن كذلك باش نعطيه أكسي للموارد التعليمية مختلفة. ثانيا كنقول تعليم ذكي نعتبر اللي فما إطار متاع استغلال الذكاء الاصطناعي في بطرق معناها مسؤولة وأخلاقية كما نقوله احنا. وثالثا كنقول شامل معناها زادة ناخذ بعين الاعتبار فما العديد من الطلبة ذوي الاحتياجات الخصوصية اللي هما يستحقوا انهم يكون عندهم أكسي الموارد التعليمية. والرقمنا تحل برشا مشاكل، خاطر فما كن نشوف طلبة اللي عندهم معناها مالفويان يستغلوا برشا تليفون باش يقراو، الغسوخس نوميريك الموارد المراقبنا تنجم تعاونهم في التعليم. هذا معناها اسبي من جملة الاسبي اللي عندنا في المشروع هذا كرسي يونسكو. احنا فرحانين ياسر اللي معناها المشروع بتاعنا قبل من اليونسكو، هذا يعطينا معناها اعتراف وطني ودولي. عندنا شركاء على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي في الشركاء معانا في الأنشطة، لكن هذا ما يعنيش انه احنا اون فادريسي معناها يعني كل معناها المتطلبات اللي تخلينا باش نحطوا ديزاكتيفيتي للتعليم المفتوح. مش كان الجامعة كذلك، زاد نحبوا نمشي مجالات التربية بصفة عامة. دونك عندنا مثلا جامعة جندوبة معانا في المشروع هذايا. جامعة جندوبة عندها باركور للتعليم للسيونس دو ليدوكاسيون في المناستير زي ذولي فما باركور على سيونس دو ليدوكاسيون. دونك معناها نفكروا انه نوسعوا في الشركاء متاعنا ونحاولوا معناها باش نحطوا اكثر امباكت
0: في الابتكار البيداغوجي. بدا معاكم ظهر لي حتى مع ليفينمون تاع ايديو جيم اللي انت فعلا فيه منسقه فيه ليفينمون هذا حكينا عليه في اكثر من مره. حتى الدكتور زاد ينجم يتفاعل معنا فيما يخص كل ما هو بيداغوجي وطريقه التعليم والتعلميه بحكم الاختصاص. لكن تو نعطيك كلمه بعد شويه دكتور مثال سلم الافكار الكل نجم نفهموا اكثر المؤتمر على خاطر نبي نعرف محاور اهم المحاور اللي تم زاد تقديمها في المؤتمر الافتتاح اللي كان يوم 18 ماي.
1: بالضبط هو كان تسمح لي بعد في الاخر باش نحكي على مشروع اخر جديد اللي هو مرتبط شويه باللي كنتوا تحكيوا فيه في الساعه الاولى واللي هو جامعه المنستير معانا فيه في المشروع هذا تو نحكيوا عليه بعد شويه خاطر عنده علاقه
0: ذكرنا
1: بالرقمنه والديفلوبمون ديورابل.
0: تري بيان. دونك اهم شيء في المؤتمر الافتتاحي التفاعل الناس اللي حضرت كان ناخذوا بفكره معناها
1: هما اللي حضروا معنا معناها بيان سور زملائنا من الجامعة وكذلك طلبة في مستويات مختلفة كذلك استدعينا المسؤولين على المكتبات نعتبروا الموارد التعليمية أول حاجة لازم الطالب نورمالمون يكون عنده ريفليكس إنه أول حاجة يمشي للمكتبة اللي عنده في
0: يحصل
1: بالضبط. لكن نجم نفكروا زادة إنه المكتبة المراقبنا تولي زادة
0: حل
1: بديل وزادة نشوفوا طريقة مبتكرة باش نشجع الطالب انه يلاكسيد سي ريسورس. دونك سدعينا زاد المسؤولين على المكتبات الاساتذه والطلبه شركائنا فما بعض الزملاء من الخارج جاو من جامعه ليدز في انجلترا من جامعه في كندا ومن زميلتنا هي تونسيه اما من جامعه في كندا وتو في العربيه السعوديه وتشتغل زاد برشا على التعليم المفتوح هذوما اللي كيون في لو ديبلاسمون من الخارج في تونس كما قلت لك معناها كانوا زملائنا. لكن عندنا زادة حاجة ياسر محلها في سوسة انه مدينة سوسة وليت عضوة في غزو جديد غزو دي فيل ابرونونت المدن التي تتعلم فكانت فما ممثلة على بلدية سوسة معنا اللي باش تكون معنا شريكة في دورات التكوين.
0: دكتورة
2: مرحبا بك.
1: يعيشك.
2: أنا فرحان ياسر في مشاغل طلابية اللي يكونوا هالثراء وتناولنا عديد المشاغل لدى الطلبة في مخص نوعية وجودة التكوين الجامعي ودور الاي في التكوين. ولكن عجبتني تعليم مفتوح كرسي اليونسكو مفتوح وشامل وعندكم سلوغان ثالث كلمة ثالثة
1: ذكي ومبتكر
2: ذكي ومبتكر وانا نحب نضيف وواعي واعي لأن كلمت انت على الأخلاقيات والإيتيك دو لوتيليزاسيون تاع
1: الإيتالية
2: ولكن كي يبدأ واعي عملية التكوين والتدريس احنا كمدرسين حلوة برشا ولكن راهي التعب الأستاذ إذا كان ما يشدش في النسق والطلبة متاعهم يجريوش نسق التعلم مثل هكذا وسائل لأنه من ناحية التفاعل يكون بالقداء اثنين يلزم نوعيوه يكون يستعمل وسائل الذكاء الاصطناعي للكونستركشن إلى ريكونستركشن أوتور دين بروبلماتيك بين ديترميني والناس كليكا لهنا يلزم زادة الأكتور الآخر اللي هو الانسانيان زادة كيف يكون هو بيدو يحذق ووعي بالعملية ذيك ويكون زادة معناتها الريتم اللي يكون هو ديفيرون لا بيداغوجي ديفيرونسي وني فاس دي ستوديون تريز هيتروجين لا كولتور لونغاجير نو با لو ميم واستعمال لهنا نحبوا الناس كليكا تعمل وعي ودما قراتت استعمال هذه الوسائل
1: بالضبط.
2: لجميع الطلبة باش يكون عنصر من العناصر اللي لي زاكتور لونسينيون وكذلك زاد لا كاليتي دو سافوار اما راهو الذكاء الاصطناعي ساعات يقى انت باش تعمل معاه وتخدم معاه وما يقاش اون كونتر بارتي انت طالبني في سافوار معناتها دو نيفو يولي ما يجاوبش. دونك لهنا لي زاكتور ملتيب اي لادمينستراسيون اي لوجيستيك اي دي بي انترنت اي لونسينيون اي ليتيديون يكونوا معناتها في سينرجي توتال فير اون كونسيبسيون دون بيداغوجي دي كاليتي بور اسيري سيت سونتي ايديوكاتيف اكتويلمون اون بارل دي لا سونتي ايديوكاتيف اوتور دو سافوار بيان ديتيرميني افيكاس افيسيون يوتيل ها فيابل فيفابل اي دورابل مدام.
1: تو تافي نشكرك ياسر على السؤال هذايا وانا باش نجاوب عليه à deux niveaux. Le premier niveau, بالنسبة للكورسي يونسكو للتعليم المفتوح, احنا من ضمن الاهداف اللي حطيناهم في المشروع متاعنا انه باش يكون باش نحاول نغيروا او نساعدوا على تغيير دور الطالب في العملية التربوية, انه هو يكون au centre du processus d'apprentissage, وانه بالطريقة هذه معناها نمشيو في جودة التعليم والتعلم. فهذا من اهدافنا, وكي نقول ابتكار بيداغوجي نقول زادة الطريقة الترانسميسيف ما زمهش تكون موجودة, لازم سد لي زابروش اكتيف انه الطالب يكون هو انجاجي dans le processus d'apprentissage. Donc, je peux le confirmer, nous avons beaucoup d'activités dans le monde. Je partage avec vous une chose qui est à l'échelle وطنية, à l'échelle nationale. Il y a un projet جديد في وزارة التعليم العالي وبش ينطلق يعني الامبليمونتاسيون بتاعه من الغونتري الجاية. وزارة التعليم العالي والإدارة إدارة التجديد الجامعي شافت انه فما المهارات الأفقية اللي كومبيتانس ترانسفيرسال لازمهم تفكير جديد, فاشتغلوا على مشروع سافوار اجير. وفي مشروع سافوار اجير فما لي كومبيتانس تاع لي لانك, فما لي كومبيتانس تاع سوفت سكيلز, وفما حاجه جديده اللي هي اول مره في تونس باش تتقرا نسميوهم لي ستادي سكيلز. لي ستادي سكيلز هما لي كومبيتانس دابرانتيساج. طالب اللي يقرا عربيه ما يقراش دو لا ميم مانيير باش يحضر لي ماتير نتاعو كيما طالب يقرا في الماتيماتيك ولا في الانجينيور ولا في سيونس سوسيال. يعني ستادي سكيلز تكون عندها علاقه مباشره بالديسيبلين دابرانتيساج.
2: يسمى عندنا لي ديداكتيسيان لا لوجيك انترن دو لا ديسيبلين, المنطق الداخلي.
1: بالضبط بالضبط. انا تشرفت اني نكون معناها في على راس الفريق اللي اشتغل على ريفيرونسيال دو كومبيتونس في ستادي سكيلز مع ثلاثه زملاء معايا, وقمنا بتكوين المكونين وتكوين الاساتذه, وان شاء الله من سبتمبر باش يكونوا فما دو موديول جدد, واحد في السمستر الاول واحد في السمستر الثاني اسمه ستادي سكيلز.
0: شو اللي تقدم للطالبه وهنا الطالب يسال يقول شنو ستادي سكيلز, شنو نقرا فيها,
1: باش نقراو فيها لي كومبيتونس دابرانتيساج. الطالب شي يتعلم كيفاش يبحث على المعلومه, كيفاش يستعمل الذكاء الاصطناعي بالبونسي كريتيك بالتفكير النقدي. معناها انا الذكاء الاصطناعي يجيب لي معلومه, اسكو المعلومه هذيك صحيحه ولا غلطه, لازم يكون عندي لا كاباسيتي باش نقدم لي زارغومون نيسيسير.
2: هذا شنو نقصد به هو وعي
1: بالضبط. هيك علاش انت فكرتني في الموضوع لسبري كريتيك اكزاكتومون البريز دينيشاتيف. فما كومبيتونس ياسر مهمة ونحن نلاحظوها كأساتذة وقت اللي ناخذوا طلبة في التأطير, لا ريزوليسيون دو بروبليم. طالب لازم يكون عنده لا كاباسيتي انه قدام مشكل ينجم يقدم منهجية للحل. دونك لا ريزوليسيون دو بروبليم, لا ريشيرش دانفورماسيون, لوتونومي دون لابرونتيساج. طالب لازم يولي عنده اون سيرتين اوتونومي, وزاد لوتو ايفالواسيون انه يقيم نفسه اسكو هو قاعد يقرا ويقدم في الباركور نتاعو صحيح ولا لا. هذم دي كومبيتونس ان شاء الله من سبتمبر باش يكونوا في البلاكيت دو فورماسيون.
0: تري بيان
2: مدام, نحب نتفاعل معاك. لي كومبيتونس هذم ليا عندهم ترانسفير يوليو دي كومبيتونس دي في بور لا في.
1: تو تافي.
2: واحنا في التربيه والتعليم في الماديه قعدنا ماتير اسمها معناتها اللي ابار لي كومبيتونس بروفيسيونيل انسينيون اللي باش يدرس بها كيف كيف, زاد المواد يبرمجها والدرس يبرمجه مهما تكون الماده حول الكفاءه والمهارات
1: الحياتيه
2: اللي نحكي لها. وبالتالي
0: مش حاولوا نزربوا شوية خاطر ما عادش عنا برشا وقت, وأكيد برشا مواضيع الحقيقة ماذا بينا نحكيوا فيهم مع مدام ليليا, واللي احنا سعداء اللي هي جات بحثينا من سوسة.
1: تكسرحة
0: مدام ليليا. دونك أبرز تحديات اللي تواجه تطوير منظومة التعليم الذكي. نحكيه برشا على التعليم الذكي وهذا الكل مبني على التطور والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لكن أكيد فما شوية تحديات تواجهكم وتواجه المنظومة التعليمية باش نجم نطبقوا ما هو معناها نحكيه عليه وعملنا له دي فورماسيون كل شيء على أرض الواقع في معظم الجامعات التونسية.
1: أنا أقول التحديات هما معناها تو نحكيه على التحديات في عصر الذكاء الاصطناعي، التحديات هذوما خذوا أمبلور أكبر شوية، أما هما نفس التحديات في الرقمنة. أول ما دخلنا الرقمنة في تونس تحدثنا على نفس السوجي، تو خذي بعد أكبر شوية لكن هما نفس التحديات. باش نجم أي واحد يقول لك المشكل هو الانترنت لا كونيكسيون لا أما أنا نعتبره بعد إذنكم فوق ستان فوق بروبليم. وقت إذا كنا نحبوا نمشيوا للقدمه نجموا نمشيوا للمعلومة. دونك أنا نعتبر اللي حان الوقت أنه نخمو في موديل إبريد تابرانتيساج، معناها التعليم المدمج. للأسف الشديد تحدثنا عليه برشا دوما وفي الكوفيد بدينا نحكيه عليه وقلنا هذا هو الموديل، خاطر الناس تعرفت على كيفاش نقريه شوية أونليني والبلندد معناها ظهر، لكن
3: بعد
0: رجعنا للريتم القديم.
3: مدام ليليا هما سامحني
0: قدام الميكرو مريم،
3: فما قوانين يقول لك فما بورسنتاج فما ضبوطة هيك، علاش معناه من جهة ماذا بينا ننفتح وماذا بينا نتطور وكل شيء صحيح. وفما ساعات تلقى قوانين تقول لك راك لازمك تقري هكا، لازم الفوليوم غير كذا
1: صحيح،
3: معناه هذيك هي الإشكاليات، هي لازم إعادة طرح.
1: أنا عندي جملة كنت تسمح لي مدام مريم نقولها ديما وقت اللي نحكي على الرقم، أنا نقولهم ديما نفضل الموديل لو ديستانسييل او سيرفيس دو بريزونسييل. يعني انت طالب شنو اللي يمنعني ان انا نعطيه يشوف اون فيديو في الدار ولا يخدم ان كويز في الدار وبعد في القسم نستغل لك الوقت اللي عطيته له. دونك انا ديما نقول مانيش باش نعوض انا ساعه التدريس نتاعي، اما نستعمل الرقم ندعمها بالضبط.
2: مدام لا بيداغوجي دو لا كلاس انفيرسي
1: بالضبط
2: بالضبط، يعني نتناقش شوها ونطوروا ونطلعوا بدي بيرفورمانس كونيتيف
0: ونطرحوا دي بروبليماتيك
2: ونشوفوا شنو السيمولوجيا الاستاذ والطالب حول مشكله معينه
1: بالضبط.
2: مي التحدي اللي باش تلقوه مدام بيول شويه خبره سي لا ريزيستونس او شانجمون،
1: هي موجوده. اما انا نقول لا ريزيستونس او شانجمون باش تقعد ديما موجود، لكن للاسف الشديد ما عادش عندنا حتى حل اخر. توا لازمنا نطوروا في طريقه التدريس نتاعنا ونخموا كما قلت ملول في ان نوفو موديل دو يونيفرسيتي دونسينيمون دو مانيير جينيرال. راهو طالب اللي جاي وحضر راهو يستنى في البلو فالو، يستنى في الفالور اجوتي، يستنى في حاجه مختلفه، خاطر المعلومه نجم يوصل له
0: صحيح.
1: لكن كيفاش انا باش نوصل له المعلومه
0: وترسخ له في الماده هذيك،
1: كيفاش نجم نعمل الربط ما بين التدريس نتاعي وسوق الشغل؟ هذو حوايج انا نعتبرهم اهم حاجه اللي نجموا الى امباكت نوتر مانيير دانسيني
0: صحيح. مدام نحكيو في الجانب هذا مدام ليليا، دونك دور الجامعه التونسيه اليوم في دعم الابتكار البيداغوجي ظهر لي دعم كبير. حكينا شويه على التحديات، قلنا يمكن التحديات ما تكونش عائق باش نوصلوا نطوروا المنظومه التعليميه، لكن في طريقه على الاقل الابتكار البيداغوجي الافكار موجوده، التكوين صار، لي زيفينمون بداو. اكيد مش الجامعات الكل ينجموا يمشيوا بنفس النسق، لكن اليوم دور كبير للجامعه التونسيه باش تدعم الابتكار البيداغوجي.
1: صحيح، الجامعه التونسيه لازمها تعاون أكثر في الابتكار البيداغوجي. أما أنا متفائلة برشا، علاش؟ خاطر الدنيا بدأت تتبدل شوية. ها باش نقول لك علاش. أنا أستاذة جامعية باش نقدم في الكارير متاعي أول حاجة البحث العلمي، لكن توا لي غري نتاع ديفالواسيون ولا ياخذوا بعين الاعتبار لي برودكسيون بيداغوجيك ما كانتش قبل، راه ولا توا عندهم قيمة
0: فوالا
1: ماهيش كبيرة برشا، ما نقول
0: قيمة
1: قبل هذول 30% كمان معناه. دونك فما برشا أساتذة ولاو يسانتيغيس للتكوين المكونين للبرودكسيون بيداغوجيك للرقمنة. أنا يظهر لي التحفيز هذا هو اللي باش يخلينا نقدموا أكثر في الابتكار البيداغوجي، لكن لازم ديما لا موتيفاسيون بيرسونيل، لازم الشخص يكون مقتنع انه كي يمشي للقسم نتاعو للانفي راهو لازم يدرس اوترومون
0: صحيح. هو تحدي معناه شخصي
2: وثاني اوترمون ابروندر اوترمون ايفالوي اوترمون هذا راهو يلزمو عندها انفورماسيون
1: تو تشانجمون
2: انا التيز الاولانيه نتاعي عملتها على سيستم ال ام دي لي تروا كونسيبت هذول هما كانوا كلي والريزولتا ايتي معناتها بوبلي ولكن بتطور معناتها البيداغوجي ماهمش يخدموا فيها برشا ناس في الابتكار البيداغوجي برشا ناس تخدم كان على البحث العلمي باش يرتقي من جراد لجراد اي دوماج اللي يكونوا احنا راهو ما نجمو نوصلوا اللي عندك بحث علمي وموجود في التيروار وما يقرا حتى حد واللي انت ليتيون الي لا لا كاليتي دو لونسينمون والطلبه راهم ذكيين ولا سونتي
1: ايديكاتيف
2: تبدا من لا كاليتي دو كور تري امبورطون بالتالي لازمنا داخل القسم نركزوا اكثر ونيفالو اكثر في المخص لا كاليتي دو لونسينمون.
0: مدام ليليا نكملوا معك قلت فما بروجي تخدموا عليه ظهري مع جامعة المؤسسة أيضا
1: أجري هاب هو بروجي لي كيفاش نستغلوا النفايات الزراعية لريادة الأعمال والابتكار البيداغوجي فهو محليه البروجي هذايا جديد مازال كيبدا اليوم بركة مازال كي كملنا وركشوب أونليني من تونس جامعة المنسير وجامعة سوسة هو تنسيق عن جامعة الإسكندرية في مصر وفما برشا جامعات مصرية معنا أربع جامعات مصرية جامعتين من اليونان جامعة من إيطاليا وجامعة من إسبانيا الهدف متاعو أنه نحطوا حاضنة لريادة الأعمال الخضراء في سوسة مثلا في منسير باش يحطوا ليفينج لاب اللي هو يساعد على رسكلة النفايات الزراعية وباش نقوموا بوضع معناها مسار تعليمي معناها مبتكر بيداغوجيا مرقما وفيه طرق جديدة للتدريس معناها يلم برشا حوايج البروجي هذايا ديفلوبمون ديورابل لينوفاسيون بيداغوجيك لوفيرتور ليدوكاسيون اوفيرت دونك ان شاء الله يا ربي بالتوفيق لينا الكل
0: صح مريم يمكن عندك حاجه ما تسالش تكلم برشا الدكتور باش نعطي الدكتور
3: سامحني والله لا لا ما شاء الله معناها
0: مداخلاته ممتازه الدكتور انور بالطيب دكتوره ليليا شنيتي بالقاضي استاذه محاضره في هندسه وعلوم الكمبيوتر بجامعه سوسة وباحثه في تقنيه التعليم والذكاء الاصطناعي مشكورة على الحضور استفدنا برشا
1: شكرا دعوتكم بارك الله فيكم
0: الشركة الدولية موجودة إن شاء الله بعد كرسي
1: إن شاء الله بحول الله إن شاء الله
0: تحية للفريق الكل مريم حرز الله دكتور أنور بالطيب دبل دي سي حسام قدرية في الإخراج التقني كيف كيف معاذ الحديث واستقبال المكالمات الهاتفية زميلتك قدم لها تحية مهندسة هذا اللقاء ما حرز الله تريكي قدم لها تحية كبيرة زادة
1: وكل وجوه
0: تبع فينا ديجا مهي إبراهيم جراح ضيفنا الأسبوع الفارط من منصة الفكر ومؤسس منصة الفكر يتبع فينا زادة يعطيكم صحة للدعم المعنوي على الأفكار متاعكم اللي تقدموها من خلال مشاغل جامعية في شوية وقت تحاولوا توصلوا برشا حاجات تحاولوا تحفزوا زاد الطلبة باش يواصلوا ببرشا جدية وبرشا محبة للي يعملوا فيه في قرايتهم وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للناس الكل للطلبة وللأساتذة زاد حتى الأستاذ عنده هدف ولازم يكون ناجح بعد آخر الموسم الدراسي الجامعي كان معكم في الإعداد وتقديم أحمد موسى ليتكم زينة وإلى اللقاء
4: مشاغل جامعية
5: مشاغل جامعية
4: مشاغل جامعية مع أحمد موسى
5: مع أحمد موسى
6: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
7: 97.3

0: تمام العاشرة في إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: وزارة الدفاع الوطني تؤكد حياد الجيش الوطني واستقلاله عن كل التجاذبات. لجنة الفلاحة بالبرلمان تحذر من لحوم رومانية مهربة تروج في تونس. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تسعى مستقبلاً إلى كهربة وسائل النقل لتقليل من استهلاك المحروقات. أهلا بكم جميعاً إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية. أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله وحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقانون الدولة والترتيب العسكرية. وذكرت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم أن هذا التأكيد جاء إثر تواتر محاولات للزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. وجددت الوزارة التأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا حسب نص البيان. إلى شأننا الدبلوماسي، أكد وزراء خارجي تونس ومصر والجزائر في بيانهما الختامي عقب اجتماعهما في مصر بشأن ليبيا في إطار آلية دول الجوار الثلاثية، أكدوا على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع دولهم بليبيا الشقيقة وما يربطها من علاقات جوار ومصير مشتركة، وجددوا التزامهم بمواصلة التنسيق والتشاور في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بما يسهم في الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ومساعدة الأشقاء الليبيين على رأب الصدعية وإنهاء الأزمة وحفظ مقدرات بلادهم وبما يحقق الرخاء والتنمية المستدامة التي يتطلع إليها الشعب الليبي الشقيق. وشددوا على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية الدفاع أو الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسة الدولة الليبية وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن استجابة لتطلعات الشعب الليبي. حذر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي اليوم من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من بلد مجاورة، وأضاف على هامش اجتماع لجنة الصحة للاستماع لاتحاد الفلاحة ومثلين عن كونكتا بخصوص منظومة الألبان ومنظومة اللحوم وقطاع زيت الزيتون أن ذلك يستدعي التدخل ودق ناقوس الخطر وفق قوله.
2: اليوم كي نشوفوا الأضاحي وحكينا عديد المرات في مجلس نواب الشعب كيما ما عندها 3 شهور كانت وزارة التجارة تحكي على 15,000 أضحية مش تدخل البلد التونسية ومش يجيبوا اللحوم للشعب التونسي، اليوم ما صار حتى شيء، بقات وعود واهية، تطبيق على أرض الواقع مش موجود. وأمس نكتشف حقيقة شيء يوجع القلب، إذا كان أنا نلقى اليوم ثم الحم قاعد يدخل لتونس كونترا، مانيش نحكي على العنوش اللي يدخل من الجزائر، اليوم الحم رومانيا موجود في تونس ويتباع بطريقة غير قانونية، مش معقول اليوم وينها مؤسسة الدولة، وينها وزارة التجارة، وينها رقابة، مش معناتها اليوم علوش رومانيا يدخل الجزائر ومن الجزائر يتعدى لتونس كونترا قاعد يتباع للدوس الوكيل، شكون مسؤول على صحة الشعب التونسي؟ اليوم راه القانون، إذا كان نحكيه بالقانون القانون موجود، اليوم كي نحكي على ترقيم القطيع ونحكي على إعادة الهيكلة، اليوم القوانين موجودة لكن ما فماش إرادة لتطبيق على أرض الواقع، اليوم القرارات والقوانين ما تطبقش، اليوم في تونس ما فماش رؤية، ما فماش استراتيجية مبنية على مرحلية، والمسؤولية هذه يتحملها رأسا الوظيفة التنفيذية، لأن احنا في مجلس النواب كنا نطمحوا لكونها الحكومة تجيب لنا تشاريع، تجيب لنا مجلة المياه، مجلة الاستثمار.
0: في شأننا الصحي، أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بإحدى الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيقية مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. وشددت الوزارة في بلاغ لها على أهمية تعزيز اليقظة الوبائية وتبادل المعطيات في الوقت المناسب ودعم جاهزية المنظومات الصحية، خاصة في إطار التعاون الإفريقي المشترك لمجابهة المخاطر الصحية العابرة للحدود. من جهته أكد المختص في علم الفيروسات الدكتور محجوب العوني أن كل الوافدين من بؤر فيروس إيبولا هم تحت المتابعة والمراقبة الصحية.
3: هو من نوع الأكثر خطورة، ما عندوش تلقيح، ما عندوش فماش دواء خاص به، بالمقارنة مع ثلاثة فيروسات الأخرين اللي هما يقوموا بنفس الأعراض، فيروس إيبولا، فيروس السودان. هذوما ثلاثة فيروسات اللي تحت المراقبة وتحت المتابعة، وخاصة في الفترة هذه اللي تسمى معناتها عدد مرتفع في الكونغو الديمقراطية، وكذلك وقع إعلان على حالات في أوغندا. بالنسبة ما عدناش احنا حتى حالة ديكلاري انتع ايبولا منذ سنوات، ولكن الحيطة موجودة والمتابعة لكل الوافدين ولكل اللي راجعين من البؤر هذه تحت الرقابة وتحت المتابعة الصحية.
0: ينظم اليوم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا تحت شعار بطاقة التعريف متبرع بتونس العاصمة، وذلك في إطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى. الدكتور جلال اللازيدي مدير عام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء.
4: سنة العملية زرع أعضاء قمنا بست عمليات أخذ أعضاء من عند إنسان متبرع متوفي دماغيا، مكنتنا بالقيام بالعديد من العمليات، منهم أكثر من 8 عمليات زرع كلى و3 عمليات زرع قلب وكبد. قائمة الانتظار في مجال الكلى هي قائمة طويلة شوية، عندنا أكثر من 1600 إنسان مواطن تونسي يستنى في عملية زرع كلى، فما في الكلى المتبرع الحي اللي هو يساهم باش ينقص في العدد هذا. بالنسبة للإنسان الحي نجم يتبرع كان بحاجة اللي متسببش ضرر لي هو، لازم نقوم بجميع التحاليل اللازمة باش نتأكد اللي هو ما عندوش امراض مزمنه تسبب له نهار يخف في قصور كلوي بار اكزامبل. وشنو الاعضاء اللي نجمو ناخذوها من عند انسان متبرع حي؟ هو نصف كبد او كلى. التبرع هذا يعني يكون عنده منظومه خاصه اللي لازم انسان يوافق على التبرع هذا، يمشي قدام المحكمه باش يصرح اللي هو متبرع، وكذلك يمشي ديفون الطبيب النفساني باش يتاكد اللي ما فماش ضغوط نفسيه عليه، ينجم يتراجع في اي وقت التبرع الحي. بالنسبه للمتبرع متوفي دماغيا، القانون التونسي جميع المواطنين هم متبرعين طالما لم يرفضوا ذلك في قائم حياتهم، العائلة حق الرفض بهذا المجال. المراكز اللي تقوم بعملية زراعة الأعضاء هي مراكز استشفائية حكومية يعني تابعين وزارة الصحة ومرخص لها من طرف وزير الصحة.
0: تمنى لهذه البانوراما الإخبارية. تتواصل اليوم أشغال المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي نظمته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وقد كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري عن الأهداف المستقبلية للوكالة، منها كهربة وسائل النقل للتقليل من استهلاك المحروقات، وكذلك انطلاق مشروع في 27,000 لتعويض أكثر من 350,000 نقطة ضوئية في مختلف الجهات.
5: المرحلة الجاية هو بلوغ الأهداف الوطنية المحطوطة في غضون 2030-2035 والحياد الكربوني في 2050 من خلال إزالة الكربون في القطاع الصناعي خاصة. هذا نخدم عليه في الوكالة كوكالة. عندنا كذلك التنقل الكهربائي اليوم وكهربة الاستعمالات خاصة في قطاع النقل، اليوم باش نحاولوا نخفضوا في استهلاك القطاع النقل من المحروقات اللي هو أكبر قطاع مستهلك المحروقات في تونس من خلال كهرباء تنقل. زادة باش نشوفوا عن طريق المشاريع في القطاع البناءات تخفيض الاستهلاك في قطاع البناءات عن طريق الإضاءة المخفضة التكلفة وإيكونوميك. التنوير العمومي في المناطق البلدية أكثر من 700,000 نقطة ضوئية إن شاء الله باش يتعوضوا، وعنا هنا عنا الانفستيسمون إن شاء الله بالنسبة للبريمير بارتي خذيناها باش نطلق المشروع إن شاء الله في 2027 بتغيير أكثر من 350,000 نقطة ضوئية في كافة المناطق البلدية في تونس.
0: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. لجنة الفلاحة بالبرلمان تحذر من لحوم رومانية مهربة تروج في تونس. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.

العشرة و13 دقيقة على موجات إذاعة المنستير. أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج من مسرح الحياة. كما تعودت بينا في سهرة الخميس دائما نقضيها مع السادة المستمعين من خلال قصة من الواقع اليومي، بطبيعة قصة واقعية، ثم نستقبل مكالمات السادة المستمعين لمدنا بآرائهم حول هذه القصة. أكيد تعودت على هذا الموعد وهذا اللقاء. اليوم الخميس 21 ماي المعذرة، مازلت في 2 ماي، يعني تقريبا وقتي متأخر متاع 19 يوم. على كل حال، اليوم 21 ماي 2026 بطبيعة موعدنا متواصل في سهرة الخميس مع من مسرح الحياة، القصة رقم 59 بطبيعة باش نقدموها بعد شوية من هذا الموعد الإذاعي. مرحبا بكم، مرحبا بمكالماتكم الهاتفية على الرقم 73 460 800. شكرا لكم دائما على المتابعة لإذاعة المنستير وإبداء آراءكم والمشاركة في مختلف المساحات، وخاصة السهرة الليلية وهذه السهرة اللي نقضيها كما قلت مع قصة من الواقع. طريقة تقديم القصة بطبيعة حاول نقدمها بأسلوبي الخاص وكذلك كتابتها وصياغتها، لكن القصة دائما أكد أنهم قصص واقعية وصايرة في مجتمعنا. هذه قصتنا رقم 59 هي الآتية. القصة تقول: في إحدى الليالي الصيفية الهادئة خرج مروان رفقة زوجته ريم، يعني عروس جديد تزوج منذ شهر تقريبا مروان وزوجته ريم، ليقوم بجولة على الدراجة النارية الجديدة التي اشتراها مروان. كان يعشق الدراجات النارية منذ يعني نعومة أطفاله، منذ الشباب متاعه، ويعتبرها حلم حياته. كان مغروم بالدراجات النارية الكبيرة هذيك المتوات كما نقولوا احنا، وشرى موتو جديدة وحب يعمل جولة مع زوجته يعني الجديدة العروس ريم اسمها. ركبت ريم خلف زوجها وهي في قمة السرور، بينما كان مروان يقود دراجته وسط الشوارع الفارغة بنشوة كبيرة، يشعر كأنه دخل أخيرا عالم الرجال الناجحين. كانت ريم تضحك وتخبره أن هذه الليلة ستظل من أجمل الذكريات، تعرفوا عرايس الجد يعني فرحانين وجولة على دراجة نارية وما إلى ذلك، لكنه لم يكن يعلم أن دقائق قليلة فقط ستقلب حياته رأسا على عقب. عندما دخل طريقا، دخل يعني الاثنين يعني مروان وريم زوجته طريقا جانبية شبه مظلم، ظهرت فجأة سيارة سوداء قديمة أغلقت الطريق أمامهما، ثم نزل منها ثلاثة شبان بوجوه مخيفة ومسلحين. تجمد الدم في عروق ريم بينما حاول مروان التراجع بالدراجة، لكن أحد المجرمين أخرج سكينا طويلة وصاح بصوت غاضب: إما الدراجة أو المرأة. عملية يعني قطع طريق، عملية براكاش، موقف صعب لمحالة. إما الدراجة أو المرأة. ساد الصمت للحظات، نظرت ريم إلى زوجها بخوف، تنتظر منه أن يحميها أو على الأقل أن يصرخ في وجههم. أما مروان فقد ارتبك بشدة وبدأ يتصبب عرقا. كانت الدراجة جيدة وثمنها باهظ، وقد استدان نصف المبلغ من أجل شرائها. تعرفوا الدراجات النارية يعني توصل حتى 50,000 دينار في بعض الأحيان، يعني الدراجات تبدأ كبيرة. كرر أحد المجرمين تهديده بعنف أكبر: أمامك ثواني فقط. وفي لحظة صادمة لم يتوقعها أحد، دفع مروان زوجته من فوق الدراجة، ثم استدار بسرعة وهرب تاركا ريم وحدها في منتصف الطريق المظلم. صدم المجرمون أنفسهم من هول ما حدث، نظروا إلى بعضهم البعض غير مصدقين. بينما كانت ريم تبكي بانهيار كامل، قال أحدهم باستهزاء: معقول هذا عريس؟ أما زعيمهم فقد ظل يحدق في الطريق التي هرب منها مروان، ثم قال: حتى نحن لم نفعل ما فعله بها. ساد بينهم صمت غريب وكأنهم فقدوا رغبتهم في السرقة أصلا. وبعد دقائق من النقاش قرروا ترك ريم دون أن يمسوها بسوء،

بل إن أحدهم أوقف سيارة أجرة وطلب من السائق أن يوصلها إلى منزل أهلها. وصلت ريم وهي في حالة انهيار هستيري، فاجتمع أهلها حولها، وعندما أخبرتهم بما حدث تحولت صدمة إلى غضب عارم. لم يصدق إخوتها أن زوجها تخلى عنها بهذه الطريقة الجبانة، خاصة في أيام زواجها الأولى. في صباح اليوم التالي انتشر الخبر بسرعة مذهلة في الحي. الناس لم يتحدثوا عن البركاج بقدر ما تحدثوا عن العريس الذي هرب وترك عروسه. أصبحت القصة مادة للسخرية في المقاهي، حتى أن بعض البعض أطلق عليه لقب العريس الهارب. أما مروان العريس يعني، فقد حاول تبرير فعلته قائلا أنه كان خائفا وأنه خطط للعودة مع الشرطة، لكن لا أحد صدقه حتى والدته شعرت بالخجل من تصرفه. بعد يومين ذهب شقيقا ريم إلى منزل مروان. كان الغضب يسيطر عليهما بشكل كامل، وما إن رأياه حتى انهال عليه ضربا أمام الجيران واتهموه بالجبن والخيانة وعدم الرجولة. حاول الدفاع عن نفسه، لكن الضرب كان عنيفا لدرجة أنه نقل إلى المستشفى مصابا بكدمات وكسور خفيفة. ظن الجميع أن الأمر انتهى عند هذا الحد، لكن مروان فاجأ الجميع مرة أخرى، فبدل محاولة الصلح أو الاعتذار رفع قضية ضد شقيقي زوجته بتهمة الاعتداء الجسدي. عندما وصلت الاستدعاءات القضائية إلى منزل عائلة ريم انفجر الوضع أكثر، واعتبر والدها أن مروان لم يكتفي بهانة ابنته بل أراد أيضا إدخال إخوتها إلى السجن. تحولت القضية إلى فضيحة عائلية كبرى. الصحف المحلية الصغيرة تناولت الخبر، والناس انقسموا بين من رأى أن شقيقي العروس أخطأ باستعمال العنف، ومن رأى أن ما فعله كان رد فعل طبيعي لرجل تخلى عن زوجته في لحظة خطر. أما ريم فكانت الضحية الحقيقية وسط كل هذا، فقد تحولت من عروس تحلم بحياة سعيدة إلى امرأة تعيش انهيارا نفسيا واجتماعيا، لم تعد قادرة على الخروج من المنزل بسبب نظرات الناس وكلامهم، وانتهى به الأمر إلى طلب الطلاق بعد أقل من شهر على الزواج. هذه قصتنا، قصة غريبة نوعا ما، الحقيقة قصة واقعية. سيد خلى زوجته الجيدة وقصد ربي بتالي، قال مشيت باش نجيب الشرطة، والله أعلم على كل حال لأنه ما جاتش الشرطة، لكن المجرمين يعني رق حالهم للعروسة هذه وسيبوها وركبوها في سيارة تاكسي باش وصل دارهم. لكن بعد أخوتها اعتدوا عليه ويلقوا رواحهم في السجن. قصتنا غريبة نوعا ما لكن واقعية، وتنجموا تتصلوا معنا وتتصلوا بينا على الرقم 73-468-8 مشاركة معنا آراءكم حول هذه القصة والمواقف الكل اللي وردت في هذا في هذه القصة الجديدة في برنامج مسرحيات. تحيات فريق البث المباشر المصاحب ليلى حسام قدرية ومعاذ الحداد. بطبيعة تتخلل المشاركات المستمعين معنا أنغام مختارة هذا النغم الأول في الحصة، ثم نستقبل بإذن الله دفعة أولى من المكالمات الهاتفية.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة.
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة. إعداد وتقديم
0: شكري السكري.

0: أكيد باش نستقبل إن شاء الله بإذن الله دفعة من المكالمات الهاتفية الأولى في خصوص قصة الليلة من برنامج مسرح الحياة، قصة العريس الذي تعرض صحبة عروسه لقطع الطريق ففر وتركها بمفردها. يعني ملخص القصة، لكن من حسن حظها أنه المنحرفين أخلاوا طريقها، سيبوها يعني لتم الاعتداء عليه بعد ذلك من شقيقيها زوز أخواتها، ورصت لهم في الأخير يعني في المحكومين في السجن. قصة غريبة نوعا ما، لكن قصة من الواقع. على بركة الله باش نستقبل المكالمات التي فيها وننطلق مع الأخت هادية من زغوان. مرحبا بك يا هادية.
1: عايشك شكرا. مرحبا.
0: شني الصحة لبس عليك؟
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: مرحبا بك.
1: الحمد لله سيدها رب.
0: الحمد لله. سمعت القصة يا هادية؟ أكيد.
1: والله ما نكتبش عليك، سمعت في الأخر شوية خاطر عطلني التليفون نطلب برشا باش حصلت عليك
0: إيه، لكن توا لخصت لك القصة، أني سمعتني في التلخيص توا.
1: اي معناها البنية معناها ما عرفتش، ومن بعد معناها كانش ياخذها مروان يا اخي.
0: لا انت ما سمعتش القصه. على كل حال هادي، ما دامك ما سمعتش القصه ما نجمش نقعد نعاود لك القصه. تبقينا عاود من خلال الساده المستمعين تعاود تطلبنا بربي، يعني التاكيد للمستمعين نسمعوا الساعه القصه وبعدين نشاركوا. بتالي اذا خاطرت قصه نجم تكون تناسب، يعني عندي راي فيها، ما عنديش قصه تهمني مش نطلب ما غير ما نعرف القصه. لا مش معقوله هذا، يعني من الاحسن نسمعوا القصه جيدا باش نجموا نشاركوا. تبدو ما عندكش فكره على القصه وتشارك معايا، مش حل. نبدأ متفاهمين من البداية بربي سادة المستمعين، نكونوا يعني نقول جديين شوية في التعامل مع البرامج، لأنه كيف كيف كنا يعني احنا تو نجتهدوا ونقدموا الحكاية ونحاولوا نميزوش سادة المستمعين الكل على قدم المساواة، وبعد تقولي ما سمعتش القصة مش معقول. به ناخذ المكالمة الثانية. معنا الأخت مبروكة. مساء الخير يا مبروكة.
2: عسلامة سي سكري.
0: مرحبا بك. منين تكلم فينا يا مبروكة؟
2: من تونس.
0: من تونس. مرحبا. سمعت القصة وسمعت البرنامج؟
2: سمعت القصة وسمعت البرنامج. والله اكتشفت عندي مدة شهر في حنين وفي المسلسل وفي هذا
0: من مسرح الحياة البرنامج اسمه.
2: اي وهذا مسرح الحياة والزوج تبع فيك معه.
0: مرحبا بك يا مبروكة. أيوة وسمعت عايزة. قصتنا وكيفاش نجم تعلق، يعني ما نعرفش ما وقف كيفاش تقرأها.
2: والله العظيم شيء دوخ يا المحالة. اي قصة بصراحة والحمد لله اللي هو معناها ربي عمل لك الحاجة هذيك
0: سبحان الله
2: المنحرفين باش هي تعرف الحقيقة بتاعه.
0: سبحان الله. يعني هو
2: ما يعملهاش، ما نصورش راجل معناها قيمته وكل بشي يرمي مرته اللي هي شرفه اللي هي عزه اللي هي حب حياته لو في يوم ما
0: على الأقل هو على الأقل نتصور أنت إيد لكلامك كي أنت جبان بربي وخواف مثلا وما جمش دافع عليه وخوف ثلاثة مسلحين مثلا، على الأقل تخلي الموتون تصور تخلي الدراجة وتهز مريتك خير ملا كلام. هذا مش معقول يعني. أي هذا هو
2: مش معقول. أنا موتور، أنا دار، أنا كهرباء كلها ما تسويش حتى صر من منصرها. أي هما المنحرفين اللي هما منحرفين معناها بقوبتي وخافوا على المرأة وبعثوها في كهرباء معناها أبسط حاجة.
0: والله ما نعرفش منين جاهم هالموقف هذايا في الأخير، ممكن رجعوا على رواحهم، ممكن لحظة ذيك ربي قذفها في سطورهم لحظة هكا ما نعرفش متاع تسامح الله أعلم. يعني الحاجة غريبة، هي
2: غريبة برشا صراحة. ما يعمل هيش راجل راجل كراجل ما انت... ولا هي تم أزمة أزمة في أخلاق وأخلاقيات ما نصورش رجال قبل ما نصورش حتى بالجار وحتى مرجال وحتى
0: هو ممكن زاد التربية بالنسبة نتصور قبل كانت شيء وتوا شيء ما نعش قبل يوصل لل يعني يوصل للآخر، يعني ناس يقولك شرف وعرض وما إلى ذلك. توا تبدلت شوية الحقيقة الشبان توا اللوم يعني أقل كحدة تجاه المواقف ذي. ما نعرش حتى الحقيقة ما نعرش حكاية التربية متاع الأباء والأمهات توا تغيرت
2: أزمة في كل شيء
0: كل شيء
2: في التربية في كل شيء تحسى خاصة الموقف هذا. أنا بيت أنا نستنى في النهاية عملوا أكسيدون عملوا حاجة وبعكي كي هو لوحها هي وهرب الموتور مخي. أنا بقيت نخمو فيها لحظة
0: ما تجيش بتبيع ما يقبل أحد، لكن خلينا نقدموا القدام شوية نقولوا توا أخواتها كي اعتدوا عليه وتحاكموا لو
2: والله في السجن. أنا نعذرهم تعرفش عليه خاطر انت اخواتها سنية هما انسان نائم عليها عبد وشوف اخته فكل هو كهربي اللي هما ما عملوا لها شيء ينجموا يقتلوها ينجموا يعملوا فيها ما يعمل في ثلاثة.
0: وهذا ايش قلنا احنا قلنا استربي ما نعرفش اللحظة ذيك كيف هو يعني جاي بالخاطر متاعهم ولا ما نعرفش كيف
2: ايه سبحان الله اللحظة ذيك ينجموا يعملوا كل شيء. انا نعذره هو صحيح العنف وهو العنف ماهوش اما ما لقوش حتى
0: حتى حل. هم منحرفين لكن مره في عمرها ما قاموا بموقف يعني هقول رجولي لربما ورب الرغم من انهم منحرفين
2: اي انا شوف انت خسيسه اللي يعملها زلها اكثر من خسيسه ما هم منحرفين حسوا
0: انه ما موقف متعملش هم ممكن كانوا يتصوروا انهم شي يسلم لهم في الدراجه الناريه يوم هي باي باتالي قلت لك اخوات وقلت عذرتهم انت الموقف لكن هو راسه لهم يعني في الاخر ما قالهم السجن
2: هذاك اي فكر الوقت هذاك فكر الحدث هذاك اي انسان اخته معناها صار لها كيما هكاك لازم يعمل
0: ردت فعل طبيعيه ترى
2: اي
0: في الاخر انا تحمله للاسف يعني في عضله هو يتحاسب هو ولو في السجن
2: في السجن حتى دخلوا السجن وما هم مش ندمين المهم بردوا على قلوبهم
0: نقولوا نحن يعطيك صحه مبروك على التدخل نتاعك وعلى رايك وربي يهدينا ان شاء الله وان شاء الله ما نشوفوش الحاجات هذه في مجتمعنا مشكوره يا امين ان شاء الله يعيشك مبروك ومرحبا بك معنا في برنامج مسرح الحياه الى اللقاء. كانت معنا مبروكة من تونس ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير. أسمعنا من الهاتف مش من الراديو تنقص الراديو شوية بعيد. صوتي رجع لي شكون معايا؟ قاسم. يا قاسم قلت لك سكر الراديو اسمعنا من التليفون. مو باش نبداو خاطر رجع لي الصوت متاعي نسمع فيه. الحمد لله بخير يا عايشك قاسم. منين تكلم فيه انت قاسم؟
3: من الجمة
0: انت كلمت المره فاتت في حنين هكا. مرحبا بيك خويا قاسم. مرحبا
3: لاباس عليك وكافه
0: والله بخير عايش خويا عايشك.
3: بالنسبه سي شكري هو مثلا هو قتل راهم كاكا ينجم مثلا هو ينجم يخلي الموتير ويهز المرا بتاعه ويمشي كاكا حل البيت كاكا خير
0: مش خير هذا اكثر من خير هذا مش حل هذا هو يلزم يكون هذا اقل شيء يضعف الايمان اذا كنت
3: وزيد هو قتل معناها كيما نقولوا روه كل شيء معناها كي جاو كي الصدمه معناها ما فاقش بهم وصل
0: هذا متفاهمين ما فاقش بهم انا مش راه نعطي في تبر اني ناخذ موقفكم انتوما انت تشوف انه كيفاش كان ينجم يتصرف
3: ممكن الحل هذاك هو الحل اللي نجم كما يقولوا يخليه الموتير ويزبرت ويمشي لحل
0: ويزبرت ويمشي أقل شيء يعني
3: أقل شيء باش نجم يفك روحه شوية منها وكل شيء هذاك الحل اللي نجم
0: والموقف متاع ذوما المنحرفين اللي في الأخر سيبوها العروس يعني وما نعرفش جاتهم كل رجع لهم
3: موسى شكري جاءوا شوفوا فما اللي رجع لي أصل ويقول لك مثلا كما يقولوا يجي يخمم كل شيء
0: سبحان الله
3: بالهذا يقول لك ان سيبوه ظل احسن وكل شيء
0: وربي يسترها يعني
3: كي مو ربي سبحانه ديما مناها ديما يستر
0: خاطري ما ممكن ماش اهل السيد هذايا اللي رب ربي منا يعني كنا عامل خير ويعني وعرض لها كيما يقولوا عمل الخير ولقاتو
3: موجود بالحق هذيك هي كما يقولوا ديما الواحد دور ممكن هي تلقى عامه الخير قبل انا القاتل
0: زاد بالنسبه لموقفك مع اخواتها يعني اللي مشاو اعتداوا عليهم بعد
3: هما صحيح ما انا حسوا ما انا بختهم وكل شيء هما بالتي احسن كان منها حلوها بامور منا كما يقولوا سلميه حبوا يبعدوا ظل خير من الكاك خاطر يضربوهم ويزيدوهم ويضربوا منا ولوك منا في قضيه واحد
0: ولو مطلوبين يعني
3: ولو مطلوبين كان حلوها معناها خاطر هو كيف يقولوا الغالب معناها جات معناها كيف يقولوا جاي هو معناها هما في وجههم هذاك هو برا ذاك اللي كتبه برا ولاباس هي لا محاله معناها ربي في الوجود انا معناها
0: أمام هي دروس وعبر لما حالة سي قاسم بش على الأقل المجتمع فيه كل شيء راهو فيه
3: موجود
0: وفيه غرائب وعجائب احنا مسرح مسرحية عبارة نعيشوا فيها والحمد لله هي استربي يا ربي، أما يعني درس لمحالة وعبرة نأخذوها من هذه القصص اللي قاعدين قدموا فيها. سي قاسم مرحبا بك، مشكور جدا على الاتصال.
3: شكرا يا
0: بوك، ربي فضلك، مرحبا بك ونلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة، إلى اللقاء. نأخذ مكالمة الهاتفية الموالية. سي فوزي مساء الخير.
4: السلام أخويا، شكري، مرحبا بك يا سيدي ومرحبا بالمستمعين.
0: يعايشك سي فوزي، مرحبا بك. مرحبا بك
4: من غرايب ومن هاي
0: غرايب وعجايب.
4: وليش ولا وش المجرم حشيك ثلاثة ذوق خير من رجلها؟
0: والله ما نعرف،
4: والله العظيم. انت ما ضيقت عليك الدنيا، مدخلها للغابة مش تدور بيها مثلا.
0: لا مش الغابة، مشي طريق مظلم شوية، متطرف شوية فقدت، ممكن تبعوه ممكن. بقى انت خلينا نبداو من البدايه، يعني انت ترى انه ساعه انت هاك ذكرت الحكايه هذه انه ممكن هو مغروم باللي موتو ذوم، مغروم بالدرجات الناريه الكبيره سيخينا، ومازال مخه ممكن فيه طي شويه طيش، شايف الليل ما صح له باش يحوس، يعني كان في الليل ما نعرفش مع عروس جديده.
4: انا قلت لك مثلا قمر عقب الليل
0: وخلاص كيتور
4: الليل بعد. مش نقول لك لو انت كي قالوا لك معناها يا جوزتك يا الموتور، انت تولي لي معناها جوزتك غير من الموتور، انا موتور
0: في طبيعي.
4: بس هو لا غالب مازال صغير ومازال ما يعرفش القيمه نتاع الجواز وما
0: العشرة،
4: مازال في طيش
0: طيش. والله طيش ويا له من طيش، لانه انسان يتصرف كما كاك للاسف
4: طيش، معناها ما طيش. وحاجة أخرى معناها مش يقول مش نمشي للحاكم، مش تمشي للحاكم تخلي جوزتك وحدها كيكا.
0: والله العظيم شفت كيف
4: وهو ظهره في المستوى خير منه هو ذوما.
0: ما يتقالش الكلام أنه كنش شن نمشي للحاكم، يعني خلي الزوجته غديك ما وصلت أنت ما جيت ما. والله غريب والله.
4: يرحمهم ودع الرية في كرومة القطوس حشيك.
0: بالضبط كين وكاكة، يعني مو مقاش ما يقول، يعني ربما مقاش حجة
4: زي ما يجيش كاكة ما يتصنفيش. واخواتها معناها ما حقهمش يعملوا كاكة، مش ما حقهمش معناها ينغروا، مش ما ينغروش، لكن ردوا الغلط بالغلط. على الأقل يمشيوا يلوموا عليه، مثلا احنا الغلطين اللي يعطيناك، احنا مثلا مشنا شنيه ما استناش عليك، مش كم تاع ماخذ، مش كم تاع شنو، يلوموا عليه يسخسوا
0: يبخوا يطلقوه منها يعني، وينفصلوا
4: يمشوا على رواحهم. وهم مش يقعدوا عارف فك البلاد هذيك،
0: يعني لربما هما يعني تصرفوا زاد مناش من يعني جراء الغضب هكاك ما غير ما
4: هاي سيدي هاك انا واحد يضربني وانا نضربه، حتى القاضي مش يقول انت رجعت
0: لتبادل عنف يعني،
4: ولا تبديل العنف، معناها الضارب والمضروب.
0: ما تجيش هكاك
4: والغلطه منه هو، وين الغلطه منه هو، كيف يخلي معناها مرته هكاك معناها ويمشي.
0: كلامك صحيح، هو تو فهم بربي نداء ومن خلالك سي فوزي انت، ولا فكرتني ساعات ما هو الحديث ذو شجون يجيب بعضه. اي تو فما بعض الفتيات المقبلنا على الزواج ياسر بنات، تو تلقاه ما نعرفش تتغرم بشاب هكاك، ممكن على شكله على طريقه، يلزم نشوف الجوهر نتاعه وشوف اخلاقه وشوف مبادئه وشوف تو السيد ممكن لو عالم كيفاش تعرف عليها وتزوجها وطلع خفيف كما يقولوا، طلع يعني ما هوش راسين وما يعني يقدرش كيف المراه كيفاش كلام هذا، يلزم تريثوا الفتيات مش تعجب بيها كاو يعني يولي غرام يولي لا لا بشويه في عقلكم
4: سيدي شكري تو ولي قال لك شنية بالام تمشي تخطب ولا تدق على الباب تو في الفيسبوك لا يعرفوا لقب، لا يعرفوا كيفاش، لا يعرفوا حاله، تو ما عادش وتجي ما يعرفش والله حتى
0: لا يلزم مسؤول يكون السيد،
4: ما يعرفش
0: يلزم يكون قد المسؤوليه، يلزم يكون انسان مسؤول. ولا حكايه غريبه ولا العظيم،
4: والله فما غنايه نتاع بالغيث الصيادي هذه تنطبق عليه من سبت شرشي عليها الليله وتجيبها، حن شويه حن اعطف ورجه حن شويه حن هذيك معناها كل غنايه
0: مناسبة للقصة. صحيح
4: مناسبة يغني فيها الله يرحمه عاطف ورجع حن وحن شوية حن، معناه عليه هو معناه عاطف ورجع حن علي ورجع معناه شبيك خليتني كيكة وفلت مش في المستوى.
0: هذا هذا هذا هذا ما يفيدش فيه لا نداء ولا يفيد فيه يعني استجداء ولا فيه يفيد فيه شيء شيء. هذا هذا مش قد المسؤولية.
4: مش نسمى وكلي يخدم الفيسبوك واضح.
0: سيدي ولا الترنيت يلزم التروي ويلزم واحد ياخو وقته بفترة الخطوبة زاد يتعرف بالباهي عن الطرف المقابل
4: بالطبيعة. والله يوم مش نشر روحي ولا غالب خلي من الغالب تو انا البنيات تهنيت عليهم اللي يجي مش هو نقول ولا غالب راه متكلم عليها ولد عم
0: مثلا حجة تلقى حجة
4: ما نقولوش بيك ولا
0: تخلق اعذار على الاقل
4: اي نعرف كيفاش ولا غالب راه متكلم عليها ولد عمها راهو عندي وانا مش متكلم عليه خاطر هو مش في المستوى حشيك
0: منك باش ما توجعوش ومنك في نفس الوقت ماش تحس بيه ماش الزوج المناسب
4: نعرف ليش نخرج من المسؤوليه علاش على خاطر علاش بنتك معناها لو جلها وولدك مع كيفاش يقولوا فيها
0: معناها واحد يربي سنين ويوصل وما الى ذلك وطفله تلقاي صاحبه مبادئ وقيم و ومضحيه معاه والسيد يسلم فيها ويخليها.
4: والله العظيم شكري يبدا معناها بتتعرفوا على بعض ولم تبدا من تالي وهم يبداوا من قديه معناها والام تقول لرجلها تقول لها مش تمشي لدار اختي ولا لدار اختك ولا الاغلبيه لدار اختها ما تسميلوش اختها وتلقاها مثلا نمشي ما يجيش هكا والله
0: لا
4: حول ولا قوه الا بالله وكهو والله العظيم ربي باقي الستر
0: امين
4: والله ما يطلع منا لا شقي لا شقيه وربي يحمي بينا من يرفق بينا
0: امين. خويا فوزي يعطيك الصحه على المشاركه مرحبا بك دائما معنا في
4: الوالد سيدي
0: اذاعه المنستير يعيشك الى اللقاء وليلتك سعيده خويا فوزي
4: على خير
0: على خير. نواصلوا مع المكالمات الهاتفية. المكالمة الموالية ألو مساء الخير.
5: منظر شعر شكري
0: سي منظر مرحبا بك خويا منظر مرحبا غيبة شنحوالك خويا منظر من تونس
5: ما احنا نحبوا هكا خفيف ظل عليكم
0: خفيف ظل لا لا تبارك الله عليك نحبوك يا منظر توحشناك
5: والله عايشك هكا خفيف ظل وداخلة خفيفة وظريفة هكا
0: لا مرحبا مرحبا بك في كل وقت خويا منظر مرحبا بك
5: حي ليك والفريق المصاحب ليك
0: يعيشك يا منظر مرحبا
5: يعيشك وربي ديما يفضل فينا وسي شكري راك انت بالحق راك عز الناس
0: العفو سيدي العفو هذا من حسن ذوقك سيدي
5: نحبوك برشا ما تنزل كي تكون في كل سهريه موجود فطلعتها مشكله
0: شيء متبادل يعيشك يا منظر مرحبا بك انت صديق الكل صديق ذات المسير كل يحبوك
5: اخوتي الكل معاذ الاولاد الكلكم زيد حسين قدري يعطيكم الصحه
0: يعيشك ربي يفضلك
5: وربي يعطيكم الوقت الطيب وربي يعطيكم ما تتمنوا في حياتكم
0: اجمعين ان شاء الله اخويا
5: عليكم الستر عليكم وعلى سيدنا محمد
0: يعيشك يا منظر ربي يفضلك سيدي
5: انت باش تفهمها ديريكتومون باش خلي تليفونات اخرين
0: لا مرحبا بيك تفضل خذ وقتك
5: لا ميتي انا نقول ولله في خلقي شؤون
0: هكا طبيعه هذا ما ولله في خلقي شؤون متفاهمين معاك على طول
5: اي بالحق خاطر الدنيا تبدلت ياسر ياسر والعبيد وليت يزمة كما تقيس قالك
0: قيس
5: قبل كل اي فوالا القديس كما دونك يزمة نوزن روحنا مال تريث وتريث وتريث راهي بنات الناس راهي هذيك امانه نجم تكون نجم تكون امك نجم تكون اختك نجم تكون حد من العائله بتاعك فهمت احنا المشكله ديما ما نحطوش سمعني بالكلمة الفرنسية on se met pas à la place des
0: ما نحطوش رواحنا مكان الآخر اي
5: فوالا ما نحطوش مكان الآخر نحط رواحنا احنا ديما احنا الفيزي احنا
0: صحيح
5: راهو عندنا خويت رانا عندنا بنات كل واحد حتى في الدار ومعناتها عنده يا اما اختي يا اما عمي يا اما خالي يا اما مامي معناتها حد من المقربين علاش بنت ناس معناتها العبيد ولاو شجعان معناتها اللي نقولوا احنا سامحني بالكلمة بين دفرين قطاع هكا
0: قطاع الطريق
5: فوالا هما اللي يحافظوا على بنت
0: والله العظيم قلبت المفاهيم يعني ولو عندهم مبادئ أكثر من الزوج في حد ذاته
5: وتصور أنت في عز الظلام وممكن يشتي وكل شيء
0: في مرعب تقعد لها عقدة رأي الفتاة
5: حتى كان مع تعربي يجيبها مكتوب فيه حد يخر وكل شيء وهو الناس عليش مع خطر هو كخذي هذيك رأي هم يحلفوه ديما حتى معناتها مع هذا الشيء كل شيء يقول كذيك البو يقول هذيك لازمك تأمن على بنتي
0: صحيح
5: بنتي هذيك راهي هذيك كما تقول انت حاجه في رقبتك
0: بالطبيعه امانه
5: ما نجموش نقولوا بنت الناس ما نعرفوا عليها بنت الناس هما كانوا شجعان انت الحاجه اللي احنا توا الدم راهو دم تونسي شنو كانوا دم تونسي هكا ديما قوي شويه
0: حامي شويه يعني
5: الرب الرد وهي اللي ما تجيش في كل شيء ما تجيش راهي الرد بالرد خاطر كان باش نبيو الرد بالرد ونعملوا الوحده الرد بالرد
0: تولي فوضى
5: تولي فوضى اي سي فري باش تحامي على روحك اما تنجم تحامي على روحك بطرق اخرى
0: صحيح مش فما قانون يعني تحب تقول يا منذر
5: فوالا الدنيا مش مسيبه مش مسيبه معناتها سامحني انا تو خاطر فما انا منفعل شويه اليوم علاش خاطر وين نشوفوا كل شيء حتى لهنا في تونس ولا في العاصمه كل شيء مش حتى في البر معناتها من العاصمه معناتها يضربوا معناتها وما مش معناتها نحكيو فاسون جينيرال نعموش نحكيو بصفه عامه يضربك ويعطيك بونيه
0: ويعتدي عليك
5: ويعتدي عليك وكل شيء ولعبت تدوي يقفى
0: للاسف صحيح صحيح
5: شنو شنو هذا شنو معناتها كان باش نمشيو لقدام هكا تشوف انت انا عندي صاحبي اخر مره والله مش نقول لك على الخبز تاع البركاش وسامحني كان تطورت عليك
0: لا لا مرحبا بك تفضل خذ وقتك
5: يعني خذ عندي برشا ما
0: لا لا انا خلصوا القديم وجديد اليوم
5: لا لا لا
0: لا لا مرحبا بك لا مرحبا لا انت المكالمه انت يا منذر من حظك انك المكالمه الاخيره قبل الاخبار يعني بعد ما تبيعش نسمعوا اغنيه ومن بعد تالي نعدي الاخبار تفضل
5: دونك نحيي صاحبي احمد العيساوي اللي نحب نحيي في الاخبار
0: تحياتنا ليه هاي
5: عندي انسى حاجه صارت الجمعه اللي فاتت اللي قبلها عندي صاحب يخدم في اذاعه من الاذاعات الوالد بتاعه تعرف البراكاج منين منين من الافارقه
0: موضوع آخر إن شاء الله إن شاء الله نلقاو قصة هكيك النجم ونحكيو على الظاهرة ذي اللي انتشرت في بلادنا
5: خاطر ما عند الأفارقة معناتها قالي كلمته أنا قلت شنو قالي بابا راه صار فيها هكا
0: بايس
5: مع الصوت بركاج وفي مدينة معناتها تكون دي فيها برشا عبيد وكل شيء وما تتعاطفش على بنات الناس بنات الناس أمانة في جيكم الرجال اللي مش عارفوا
0: والله العظيم
5: خويتهم وكل شيء أمانة في جيكم هذوكم أما الرد بالرد لي أما نحاول نمشيو للعائلات نحكيو معاهم ونقولوا له راه ولد ما حق يطلقوا كما تكون انت الاميابل معناتها وكل شيء اكهو اكهو او مش اليوم نضربوا ضرب ومضروب وتولي الدنيا هكاك
0: واضح
5: وش راه عيدكم مبروك
0: يعيشك يا بندر ان شاء الله ان شاء الله ليت سعيد ان شاء الله باذن الله اكتب في البرمجه قد خد يا منذر مرحبا بك اي نهار ثلاثه ان شاء الله موجود ان شاء الله باذن الله
5: موجود في ليت ان شاء الله عيدك مبروك
0: جزاك الله خير
5: وإن شاء الله نتلقوا في ليلة العيد إن شاء
0: بارك الله فيك يا منذر
5: مباركة لكم في العواشر هذه إن شاء الله
0: شكرا خويا منذر
5: أمنين وتروحوا سالمين لدياركم
0: آمين إن شاء الله أجمعين خويا منذر ربي يفضلكم مرحبا بك ديما معنا يعيشك صديقنا يعيشك خويا منذر إلى اللقاء الحقيقة أعطي صحة منذر أنا حوصل يعني تقريبا ونصح أكثر منه يعني مداخل يعني على أساس أنه يقول لك يعني مش أي كان يلزم يتحمل مسؤوليته ومتلوحوش بناتكم وخاصة يعني الرجال اللي زوجوا من بعض النساء والفتيات يحافظوا عليهم كما كانوا محافظين يعني أهلهم عليهم مش هكاكة وبرا الزواج أو مسؤولية كبيرة ياسر احنا مش نواصلوا إن شاء الله مسرح الحياة بعد أخبار الحادية عشر ليلا وهذا النغم ثم نرجع من جديد بإذن الله مع السادة المستمعين

0: تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة قانونية هامة بتصويتها لفائدة القرار الذي يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ إلى التزامات قانونية دولية، وحظي النص بأغلبية ساحقة وصوتت لصالحه 141 دولة، فيما اختارت تونس الامتناع عن التصويت واصطفت تونس طبعا لذلك إلى كتلة تكونت من 28 بلدا من بينها 9 دول عربية أخرى. وتعلق الأمر بكل من الجزائر والبحرين والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسودان وسوريا. أعرب مدير مكتب المغرب العربي للمؤسسة المالية الدولية التابعة لمجموعة البنك العالمية دانيال تينالو الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس حاليا عن استعداد مؤسسته لمواصلة مساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها التنموية. واستعرض المسؤول خلال لقاء جمعه بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظة عددا من المشاريع والبرامج التي يتم تمويلها لفائدة القطاع الخاص، كما نوه بالتقدم الذي سجلته تونس الفترة الأخيرة في مسار الانتقال الطاقية الذي يمثل اليوم أحد أهم الرهانات في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتقلبة. عادت أزمة منظومات الألبان واللحوم الحمراء والزراعات الكبرى إلى واجهة النقاش تحت قبة البرلمان، وذلك خلال جلسات استماع عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائية والصيد البحري بمجلس نواب الشعب بحضور ممثلين عن منظمة كونكت. وخصصت الجلسة لبحث رؤية استباقية لإصلاح القطاع وإعادة هيكلة القطيع في ظل تواصل الضغوطات الاقتصادية التي يعيشها الفلاح والمواطن على حد سواء. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على 9 مسؤولين مرتبطين بحزب الله بسبب سعيهم للحفاظ على نفوذ الحزب في لبنان وعرقلتهم لعملية نزع سلاح الحزب. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
1: تبع الموجة من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
0: شكري السكري.

0: نواصل من مسرح الحياة على موجات إذاعة المونستير. بتبقى قاعدين نستقبلوا في مكالمات سادة المستمعين في خصوص قصة الليلة، قصة العريس اللي تعرض صحبة العروس متاعه، قطع الطريق على الدراجة النارية، خلها وتركها وفر تركها بمفردها، لكن من حسن حظها أنه المنحرفين يعني سيبوها وأخلاوا طريقها، بل بالعكس يعني خذوا لها سيارة تاكسي وصلتها للمنزل متاعها، بتبيع منزل بوها مش منزل مش رجع للعريس هذايا. وبالتالي الحقيقة تم الاعتداء عليه بعد فترة قصيرة من طرف شقيقيها. قصة غريبة نوعا ما، وممكن أغلب المستمعين استهجنوا واستغربوا من طريقة تصرف العريس هذا اللي اسمه مروان. نواصل مع السادة المستمعين مكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير.
1: ألو عبدالله،
0: مرحبا بيك.
1: أهلا بيك، شكرا، تحية.
0: سي كريم، سي كريم من المهدية، مرحبا.
1: عايشك، شكرا.
0: شكرا هوالي كريم، لباس
1: الله يلبس. هاك مسموع برشا هنا، يحبوك الناس.
0: العفو سيدي، سلمنا على الجماعه كل. عايش خويا،
1: ربي يخليك في شكرك.
0: ربي يفضلك.
1: والله في شكرك. شو نقول لك، هي تو هو قوس صغير في الحكايه هذه. الشارع الى اين يعني، فهمت؟
0: الشارع الى اين؟ هذا اول حاجه صعب بالاساس. احنا ماناش قبل، انت حبيت قبل ما توصل للحكايه يعني سي مروان هذايا، ولا احنا الحكايه الظاهره نتاع البركاجات والقطع الطريق وما الى ذلك، تحب تبدا بها يعني؟
1: لا يا اخوي، شكلي هي اذا اقول لك حاجه، لو حتى الدخلات حتى البركاجات. انا والله كانت لي زياره نهار السبت، خرجت الى مدينه القيروان الى بلايسك. والله بالحق الواحد يحس يروح ما عادش يحب يخرج، لأنه والله ساعات تسمع كلام زيد قدام العام، حاجات ينبلها الجبين يعني. وين المبادئ؟ وين الأخلاق؟ العباد ما عادش تحترم. والله يعني في محطة كبيرة هكا ناس وبنات ونساء وكذا، وناس تقول في كلام زيد ما بطريقة.
0: ملاحظتك في مكان، لأن عنا أزمة أخلاق بصراحة، ويعني وقلة أدب كبيرة ياسر قاعد يشوفوا في الشوارع متاعنا، خاصتنا من الشباب، ومع احترامي يعني لبعض الشباب العاقل، للأسف الظاهرة ذي عمال تتفشع وعمال تكبر. كلام خايب يعني، سب، شتم، تحدي، عدم احترام إشارات المرور، انحرافات، غريب غريب غريب جدا الأمر ذي في بلادنا.
1: والله العظيم يا ربي.

0: بطريقه معناها امنه في مكان امن مكان عمومي او اشتك يعني تتباهى بها بالموتور يعني اي دليل يكون الشخص هذايا مش انت مسؤوليه
1: غير مسؤوليه يعني. صحيح
0: مسؤول يعني قبل ما يهرب صح الموقف نتاعو معناها فهمني. ثاني حاجه حتى لو باش نلقاو له تبرير مثلا يقول باش يمشي يعلم الامن لكن تعرف عليه من الناس هذوما شنو مستخدمين شنو شاربين شنو عاملين شنو
1: والوقت ما يسمح الزاد كذلك شنو تمشي الامن تخلي زوجتك غادي وتقول نمشي الامن بشكون ضامن وانا وقت اللي باش توصل به الامن وترجع يعني مش حجه هذه حجه واهيه
0: اي لانه النفس البشريه قبل كل شيء
1: بالضبط تك صح
0: فهمتني إذا حكاية بدون تعليق يعني إنسان حقيقة غير مسؤول وهي توا الحكاية يعطيك الصح خويا شكري بس بنات زادة ترزن شوية خويا راه مش فايدة في المظاهر والموتورات أنا فايدة في العقلية لأنه احنا ما مشكلتنا توا نحكوا كان بالمظاهر شكري
1: صحيح
0: خويا الإنسان ما فيها باس زادة خويا وقت اللي أنت باش تراقب الزوج شوف خو تفكير وين شنو يعني هذا ماهوش
1: مش أهل المسؤولية معك على طول أنا يعني وإحنا نداء ديما للفتيات المقبلات على الزواج يعني بصراحة تريثوا مش خطر يعني ما نعرفش قيت أعجاب ولا كما يقولوا يعني ملت للشخص هذاك ولا شفت فيه حاجة يعني معينة اللي جلبتك ليه لا لا في عقلك في عقلك فما أخلاق فما أداب فما دين وفما وفما وفما فما يعني يلزم الإنسان تدرسوا بالقدام بالقدام والعكس وبالعكس هذا نفس الشيء بالنسبة للشبان اللي مقبلين على الزواج باش يختار الفتاة اللي باش ترافقوا مش سهلة يعني راه باش يبنيوا عش يبنيوا زوجية وصغار بيناتهم مسؤوليات وما إلى ذلك مش لعبة الحكاية يعني
0: أي نعم كلكم راع وكلكم مسؤول عن
1: رعيته يعطيك صحة يا كريم في الأخير حبيت نوصل بربي سامحني يا كريم حبيت نوصل موقف شقيقيها اللي اعتدوا عليه في الأخير سي مروان هذا
0: يعني انت تعالش بالخطا معناها معناها العنف باش يولد حل هو ما تصورش انا ضد العنف معناها في كل الحال كنت تنجم مثلا ما عادش تأدبوا بطريقه اخرى يا خويا انت راك مش مسؤول على الطفله هذه باش تنظم روحك يا لا نعطي لا يعني حاجات ما اما يعني باش تحل المشكل بالعنف ما نسويش معناها فني كلهم خاطئين في اعتقادي انا باش نكون سلبي شويه كلهم
1: لا مش سلبي بالعكس ايجابي انت حبيت يعني هذاك الامر الصحيح انه كل واحد شنو الخطا نتاعه وخاصه الخطا الاكبر اللي يتحمله الزوجه ذا سي مروان والبقيه كل واحد بطبيعة المنحرفين حماش من الانحراف صحيح رجع لهم شاهد العقل في لانهم سيبوه من حسن حظها ما نعرفش شنو اللي صار وقت ذاك رجعوا رجع عليه وبنعرفش قالت منذ حين بعض الأخت مبروك رجع أصلهم ولأنه الإنسان منحرف ما عندوش أصل أما أقول ربما أحماها ربي من براثن هالمجموعة المنحرفة ونفس الشيء بالنسبة هي زادت تهورت شوية كيفاش تخرج كانت تعقله تقوله في عقاب ليل وعلى موتو كما تحكي أنت وممكن ما اختارش الزوج المناسب كريم مداخلتك محترمة ياسر
0: عايشك يرحموك شكرا ان شاء الله بتعلق ديما
1: يا عايشك ربي فضلك ومرحبا بيك وسلمنا على جماعه كل في الماديه عايشك ليتك سعيده يا كريم ناخذ مكالمه التي في المواليه الو مساء الخير
2: الو السلامه سي شكري
1: مرحبا بيك
2: اهلا بولدي
1: مرحبا بيك سيده حياه
2: نعيمه
1: نعيمه مرحبا صوتكم متشبه لبعض مرحبا
2: نعيمه من الحمامات
1: مرحبا سيده نعيمه مرحبا بيك
2: عايش ولدي الغالي
1: عايشك ربي يفضلك
2: هو صراحه ما مش معقول يعطي روحه وما يعطيش مرته هذه أول بداية
1: أيوة
2: وهو كان استرجل كان رجولي
1: باهي كلمة استرجل
2: هذه خذوني لا ولا تأخذ الموبيلات ولا تأخذ المرأة
1: لا هو ولا يلا منه الموتو حديد كما قال الراجل باهي ما يحبش يلقي بنفسه للتهلك ولا هو للزوج الموتو سمح فيها وممكن بعد تالي نجم نوصلوا لها يعني ونجم يعطي اوصافهم الامن
2: ونجم حتى ولدي يخليه لهم الموبيلات ويهز مرته ويمشي للحاكم يعلم الحاكم
1: مثلا ايه
2: الفلانيه وقع براكاج مثلا شدوا لي موبيلاتي
1: ويجيبوهم في الاخير عندنا رجال امن يعني بصراحه مخلصين
2: يسلموا أولادنا ربي بقية مخير وتبارك الله عليهم
1: ربي يبارك لهم
2: هو ما عملش هو بصراحة ما عملش
1: جبان هو
2: وبالنسبة للأولاد ما يعنفوش
1: أخواتها يعني
2: صحيت ما يعنفوش العنف ما هوش باهي وما عادش يرجعوا له أخته واللي يشدوه يا مقطوع مين ثلاثة يعذبوه ينفق

0: عليها ويصرف عليها باش يتربى ويجي راجل وما يرجعوه لما يجيبوه للثنية.
1: يعني انت مازلت عاتي امل ليه باش يرجعوه يعني تشوف انه يعطيه فرصة؟ انا والله موقفك
0: بعد هي عرست وبربي تطلق ترجع دربوها. ما المجتمع ما يرحمش، ما يقولوش شدوهم بركزيت، ما يقولوش شدوهم جماعة وخيروا الموبيلات ولا مرضوها.
1: لكن لكن هي سمحني سيدة نعيمة، كيفاش تنجم ترجع تنجم تعيش مع راجل ما تحسش معه بالأمن والأمان؟ راو صعيبة ياسر الحكاية، راو مش سهل انه يعني باش تولي تتهنى معاه ولا تطمعنا معاه ولا ترتاح له، وتعرف صعيبة تقعد في بالها. ما عادش انت تشوف هذا هذا هذا هذا النقش فيك فقط، انت رايك راو محترم.
0: اسمعني سي شكري، وراك ولدي ممكن يتربى وممكن يكون في المستوى بالقدا بالقدا، وتقول له طريحة التوبة يلقوه به يلقوه به، ما ضاع شيء ما ضاع شيء.
1: يعني يعني تحب تقول انت نعطيه فرصة أخرى؟
0: يعطوه فرصة أخرى إذا كان جاء في الفرصة الثانية ما هوش يبيه حاجة.
1: عند وقتش عملنا جمليح
0: مش لازم. آه موش لازم الساعات الناس معاها والعباد معاها، أما هي مازالت عروسة جديدة.
1: واضح.
0: والمجتمع ما يرحمش، ما يقولوش شدهم بركاجيات، ينمو حاجات أخرى. فهمتني؟
1: واضح فهمتك،
0: ينمو حاجات أخرى.
1: لا راي راي راي راي رايك نحترمه ونحترم آراء السادة المستمعين الكل المشاركين معنا في البرنامج سيدة نعيمة. لا بطبيعة محترم رايك ما نناقشوكش، اما فقط انا راه نتكلم معك ونسال باش نثري الحوار فقط، يعني مش معناه مش عجبني رايك، لا لا بالعكس بالعكس، هي تختلف في الآراء وهذيك الغاية معنا امتعنا من البرنامج، انه كل واحد عنده راي، كل واحد عنده موقف، وكل واحد عنده زاوية منين خلينا نقول ياخذ الموضوع، والكل آراء محترمة. وفي الأخير المستمع اللي ما نعرفش قاعد يسمع فينا ولربما يقول لك انا كان جي مثل ما شاركش معاني، نجم يختار الراي المناسب. كل حال نحترم رايك سيده نعيمه.
0: هي مثلا الانسان ولدي يكون رحيم يرحم الله.
1: فهمتك.
0: هما كي يرحموه ويؤدبوه ويعطوه درس وهاك المره غلطت مالا انت، وكان خليت اختي وهو كان استرجل استرجل يقول لهم خذوا الموبيلات
1: مثلا،
0: وما نعطيش واضح واضح عمري الموبيلات تتعود
1: معاك على طول. هو غلط لمحل،
0: لربما لربما يرجع لمشاهد الأقل وربي يوقف معاه ويقولوا له أنت كنت راجل هز موبيلات كبر هز مرة.
1: تو هذا اللي صار، لكن أنت حبيت تقول يعني كان هو ينجم يتصرف تصرف آخر، ونفس الشيء يعني إخواتها ما كانوش يعنفوه وكانوا يعطيه فرصة أخرى. تقول أنت
0: وهو ما استرجلش معك. هو ما يخليش مرته،
1: واضح واضح،
0: يخلي الموبيلات ترجع واضح. ونجم يشلي مثل منها،
1: وصلت الفكرة واضحة سيدة نعيم. يعطيك صحة على رأيك ومشاركتك معنا، مرحبا بيك، شكرا ليك، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. إلى اللقاء،
0: شكرا،
1: سنين دائما
0: وجماعة الكل يعيش الجماعة اللي معاك، عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عايش
1: وانت كذلك عايشك سيدة نعيمة، إلى اللقاء، كل عام وانت حي بخير إن شاء الله. نواصلوا مع المشاركين، مشاركة الموالي. ألو مساء الخير.
2: على عسلامة أخ شكر،
1: مرحبا بيك
2: وبيك عايش دوجة معك.
1: دوجة مرحبا يا دوجة
2: بيك عايش،
1: مرحبا. شاركت معنا مره ما نعرفش دوجة ولا اول مره؟
2: اول مره
1: في البرنامج هذا. شاركت معنا في برنامج اخر؟
2: لا.
1: منين تكلم فينا انت يا دوجة؟
2: من بني خيار.
1: من بني خيار، مرحبا بيك وبكل المستمعين في الوطن القبلي وفي بني خيار تحديدا.
2: ان شاء الله ما نفهم قد نشارك خطر عزيزي الموضوع ومع وحتى العنوان يعطيك الصحه
1: من مسرح الحياه، لانه الحياه كل مسرحيه ومن
2: صحيح صحيح يعني مسرح الحياه على حاجه تمثيليه
1: بطبيعه
2: تلقى فيها الحقيقه وتلقى فيها الغالب وتلقى فيها الخايب وتلقى فيها الباهي، لكن مع الاسف مش مجتمعنا الوحيد اللي صار حاجه كذا هيك، ثم اكبر محكم ثم حاجات ما تحسش ما تدخلش في العقل.
1: اي غرايب وعجائب كما يقول
2: غرايب. هو تبكت يدار بيها ما عارف مشارك كده في الموضوع سارح بيها دي شراها بخصي مليون ولا عقل ومرت عزيزتك طميها بنتاك على خوارا من الشابين شعرين وتهرب وتخليها، هذا انسان جبان
1: للأسف.
2: ما عنده حتى مروءة، هذا إنسان يود تتوكي تاخو مارتك وتخلي لهم مضو وتهربوا لأي قريب مركز وتخب
1: والله العظيم
2: كم ما ينجموش يشدوها يشدوهم الثلاثة وهذا كل البنت نحب نقول لك حاجة واحدة والديها راضين عليها
1: والديها راضين عليها صحيح صحيح صحيح
2: والديها راضين عليها ولهو ما شابين شابين عارفين بالعمل بسنت بأي حاجة راهو شقوها رحمه وواحد ماكي زبطوها هكا وقالوا لها قالوا لي يا ماسك يا
1: يا الموتو
2: كيفاه استغربوا يعني
1: استغربوا هما ما كانوش يصدقوا هما كنا
2: هما احتمالك عملت هيك حبوا يشوفوه
1: لربما زاد طمعوا في الموتو بتبيعه الدراجة يقول لك يخلينا الدراجة ويهز زوجته ويمشي على روحه لربما هيك هو عمل العكس
2: هو حق خذلهم الدراجة
1: هذا هو المنطق
2: ويشد المركز
1: هي على الاقل على الاقل يبحثوا عليهم ويعطي اوصافهم ويوصلوا لهم مش يخلي زوجته صحيح صحيح كلامك صحيح
2: انا ما هي وديها
1: راضين عليها لما لا شك فيه وبالنسبه لاخواتها يعني انهم اعتدوا عليه
2: انا نقتله يا اخويا
1: يعني
2: ونقتل الحلف على خاطر والله
1: كل واحد وموقفه
2: يا اخويا
1: هي مولا غلب هي صحيح
2: غازات شيطان اختي موقف مشكله هكاك اختي مش شريف كلام الناس اختي مش شمرز بنفسيتها اختي مش شمرز ما عاد تاخو حتى راسي
1: فعلا انت ولي لها صدمه عقده
2: ما عاد يولي عندها
1: حتى ثقه في حد
2: حتى ثقه في حد
1: صحيح
2: يا ليه يا شوفي يا بخمسة ستة سنين مخطوبين
1: أي
2: وتتعرف سنهارين عرس تقعد قدام المحكمة
1: هي
2: يلزمنا
1: ناخذ وقتنا الحقيقة ونثبته في في رواحنا ونعرفه بعضنا قبل العرس وقبل الزواج قبل بالباهي يلزمنا
2: إذا قلت قديش عندها هي مثلا مخطوبين
1: شخوت لي؟
2: معناتها قداش محسوب هي تو مخبوط
1: والله والله والله والله والله ما نعرفش بالضبط فترة الخطوبة قداش دامت
2: فترة الخطوب
1: أما ظاهرة لما دامتش ياسر هذه
2: ولا أبوها وأخواتها ما يعرفوش كيفاش ياسروا
1: شفت كيفاش هي غلطة علاش غلطة مشتركة هي من الكل صحيح حتى أهلها
2: غلطة مشتركة أما والله يا خويا رضيت والدي
1: فرحوها
2: رغم اعتدوا عليها رغم عذبوها رغم فرحوها
1: شفت كيفاش الحمد لله الحمد لله استرها ربي لما حاله كما قلت انت ورضيت والدين وهو ما يستحقش المسؤوليه وما يستحقش باش يكون زوج هذا يا سيدي
2: مش راس
1: قالتها مو منفعله شويه اختنا دوجة وهذا تاثرت حست بالقصه ومشكوره جدا سيده دوجة يعطيك صحه على المشاركه وربي يفضلك ومرحبا بك ديما معنا في اذاعه المنسير وان شاء الله ما تكونش المره الاولى والاخرى يعيشك الى اللقاء فقط تلاحظوا قاعدين يعني شو الاختلاف يعني المواقف توا نعيمه رانا حمامات ابن خيار مش بعد ياسر في نفس الجهه في الوطن القبلي نعيمه قالت نعطيه فرصه اخرى صحيح ماش موقف مش رجولي اما نعطيه فرصه على اساس انه يتصلحش وما حقهمش اخواته اعتدوا عليه بينما دوجة تقول لك هذا يستحق القتل استغفر الله انا ما عشان القتل يعني تعبير فقط مجازي يعني يستحق عقوبه وفي نفس الوقت يعني تقول لك ما يجيش ما نعطيه حتى فرصه هذا ما يستحقش انه يكون شو المواقف يعني تختلف وهذا هو يعني غاية البرنامج وهذا أساس البرنامج أنه كل واحد وموقفه كل واحد ورأيه نأخذ مكالمات فيها أخرى ألو مساء الخير
3: أهلا وسهلا
1: مرحبا
3: وبيك عايشك
1: مشكون معنا الليلة
3: معك حياة
1: حياة سمحني يا حياة ما الصوت تبدل عليه شوية
3: ما مستبردة شوية
1: لا إن شاء الله لابد حياة من الفحص ولا من جمال
3: من جمال.
1: أختنا حياة من جمال مرحبا بك هاي تفضل
3: هاي
1: سيدة حياة
3: شني أحوالك
1: لا بأس بخير عايشك نسروا عليك عايشك مرحبا بك
3: والله كلهم مستهترين
1: كل مستهترين يعني
3: مستهترين كطفلة وإلا معناها تو أنت مازلت عروسة جديدة متاع التهتار متاع الموبيلاتات اللي يتجرعوا بها في الليل ويعملوا بها في حس وضوضة وحالة حليلة برشا هكا برشا
1: عاطي الأمان هي ما تقولك زوجة ذاش يحميها وزوج يعني شهر عرس ومزاله في شهر العسل
3: وهو قالك هذه هي عملها هو، قالك في رجلي ولا في الصبات، معناها في مرت ولا في الموبيلات.
1: عمر عمر الموقف هذا ما الحق ماش رجولي ماش لا لا في مروءة ولا رجولة ولا من الدين ولا من
3: وكان جاء عبد الساعة ين ين زوج ين موت الزوج.
1: هذه والله هذه
3: والله تو أنت على شقفة موبيلات ولا موتو ولا مهما كان سومها قالك المال يغدى والرجال تجيبه.
1: صحيح
3: فيجب عليك الكافي و...
1: هو هو هو هو ظهر زاد مادي شوية يعني
3: اللي شدوه حطهم بالموبيلات.
1: حطهم بالموبيلات بتبيع مش بالزوجة. لا أكيد أكيد
3: حاجة بالزوجة ما حطهمش بالزوجة أما هم هم يشوفوا فيه.
1: وهك علاش هما لربما سيبوها بعد لأنهم استغربوا من موقفه يعني الزوجة ذا.
3: هم حطهم بالموبيلات يندبوا بها المرأة
1: أي
3: كما قلوا فيها وهي بقى عليها ربي ستره وروحت سلامات وما حقهمش أخوتها يعملوا كيما هكاك
1: عليه
3: معناه ما حقهمش يضربوا.
1: أنا يعني خنقول مشى مشى على الروح وبرا كاو سمع
3: مش مشى معناه توبيخ بالكلام أكثر من ضرب راه
1: ويعطيه فرصة أخرى باش يرجع لها ولا لا.
3: لا أنا بالناحيتها هي ما عاش ترجع له.
1: آه واضح
3: ايه هذيك توا هذيك تولي لها
1: عقدة
3: صدمة وحب لها طبيب نفساني باش
1: تتجاوز الفترة هذه وتتجاوز الصدمة هذه. صحيح
3: مش لازم منه قالك صندق مسكر ولا كره يمشوم
1: هكا قالوا الناس بكري. صحيح
3: والله ما خير ولا دغيه ما لقاتش معاه من اول وهله
1: والله العظيم
3: معناها في
1: في في في شهر هلول. اما اما من الاحسن احنا نداء ونصيحه بصراحه للوالدين وللفتيات وحتى للشبان المقبلين على الزواج بربي يتريثوا شويه واختاروا شريك المناسب.
3: الوقت الحاضر يا شكري يا اخويا الناس ما عادش يسهلوا على الدين
1: للاسف.
3: ما عندكش
1: عندكش
3: ويسهلوا عندكش كهرباء ويسهلوا عندكش داء وعندك شي رصيد في البنك
1: وشني خدمتك وشني مسوارك وشني فلوسك وشني شريت
3: على عفته وعلى دينه وعلى معنى الإنسان كيخ ومرأة يتقي فيها ربي سبحانه
1: والعكس والعكس زادة نفس الشيء زادة للشاب باش يختار فتاة زادة
3: يتقي ربي فيه زادة.
1: صحيح يعني حتى الراجل اللي الشاب اللي مقبل على الزواج يلزم زاد يختار الفتاة الرصينة اللي مش طامع فيه اللي بالحق باش يكون معها عائلة وباش يكون شريكة عمر ويكملوا مع بعضهم حياتهم. هي مش سهل
3: هما يكتبوا الزيق فما آية قرآنية تتحط هي الأولانية
1: هذا جعلنا بينهم مودة ورحمة يقول لك ربي مودة ورحمة
3: ولدي.
1: صحيح
3: برش عباد مش قادر تمشي
1: للأسف هي ولدت على مصالح وضيقة والزواج مبني على لا حول ولا قوة إلا بالله وذيك النتائج في الأخير يعني للأسف.
3: ربي يهديهم وربي
1: أمين.
3: يدلهم
1: أمين.
3: عندي قصة تشبه لها طانا
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مرة أخرى باهي باهي مرحبا بك سيدة حياة ربي فضلك شكرا لك على المشاركة.
3: بالله سلمتنيش على سيد
1: وصل على سيدنا الشيخ منور مداني يوصل ومسلم عليك وعلى كل الأحبة مش كان انت برك راو ياسر وخيان مسلمين علي عايشك سيدة حياة بارك الله فيك.
3: صلى عيدك مبروك
1: سنين دايما لنا وجميع
3: على الطيس مع بعضنا لمحان ان شاء الله
1: مرحبا بك
3: خلاتنا الموت
1: لا لا ان شاء الله ان شاء الله بعد امر طويل وان شاء الله ربي يعطيك الصحه والعافيه. مرحبا بك
3: ويرحم والديك
1: يعيشك يرحم والدي والديك
3: ويرحم الزوف اللي تخبطت فيها والدي بجيني
1: شكرا وربي يبارك لك ان شاء الله ونلتقي ان شاء الله سيده حياه في موعد قادمه باذن الله. ليلتك سعيده باش نستمعوا لنغم اخر وبعد نستقبلوا دفعه اخيره من المكالمات التي فيها باذن الله.

0: نواصل من مسرح الحياة على موجة إذاعة المونستير بطبيعة باش نكملوا مع دفعة أخيرة من المكالمات الهاتفية. زوز ثلاثة مكالمات على أقصى تقدير لأنه الوقت ضبطنا شوية باش نسمعوا في الأخر غناية أكيد نكملوا بها الحصة. قصتنا غريبة نوعا ما والحقيقة مثيرة، وجمع كل أجمعوا أنه الرجل غير مناسب وهو غير مسؤول باش يتزوج، هذا لأنه سلم في زوجته بطبيعة مع المنحرفين هذوما ومشى بالهرب الدراجة النارية متاعو. للأسف ديما قول احنا نذكروا أنه ماذا بينا يتريثوا شوية ويتحرى، وبالنسبة ليش يتزوجوا ما ينبهروش، خاطر الانبهار للأسف هذه هي الظاهرة الموجودة، أنه أغلب الشبان ينبهروا بعضهم، ولا يعني من الجنسين، يعني الفتاة تنبهر بالرجل والشاب ينبهر بالفتاة، وما يعرفوش يعني حتى ما يتعرفوش على بعضهم بالقدا ويقعدوا يخبيوا على بعضهم، وين في الأخير توصل حاجات غريبة بعد الزواج. المكالمة التي فيه الموالية، ألو مساء الخير.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك.
1: عسلامة، والله فرحانة برشا اللي طلبتكم.
0: يعيشك، مرحبا.
1: حبيبة من بني خيار.
0: حبيبة من بني خيار، كانت معنا منذ حين. دوجة.
1: سمعت.
0: تعرفها دوجة ولا ما تعرفهاش؟
1: لا ما نعرفهاش، بنت بلادي ما نعرفهاش.
0: بنت بلادك من حظنا أن زوز مكالمات من بني خيار. مرحبا بكم على كل حال يا حبيبة.
1: عايشك في سكري، عايشك.
0: تفضل. لا يا حبيبة مرحبا، أول مرة تشارك معنا.
1: أول مرة إن شاء الله ديما نسمع فيك مرة.
0: تسمع ما أول مرة، أوك فرحانة تبارك الله عليك.
1: فرحانة على الأخر والله.
0: إحنا فرحانين أكثر يا حبيبة، مرحبا بك.
1: عايشك سي شكري.
0: أي تفضل.
1: والله سمعتها الحكاية. الحقيقة هو حتى هي عندها نسبة من الغلط. أنا عروسة وطالعة على الموتور حتى كي شافته ماشي ياكل البلاصة ظلمة شزام شوية، كنت نجم تقولوا لا، معناها أنا عندها نسبة شوية من الغلط. أما الغلط الأكثرية هو معناها
0: هي في بالها يعني شعرة بالأمانة معاه، وتقولك زوجي ومحبة خاصة، تقولك يهزني وين يهزني نمشي معاه.
1: إذا كان هو ما عرفش
0: إيه، ممكن هو الغلط، ممكن هي أكثر لأنه قيادة عنده هو. هي
1: بالضبط، وهي معناتها الحقيقة احنا ننسى ليش ياخذوا راجل، هما ياخذوا المراه تعرف خاطر تحس تحب واحد يشعر بالامان.
0: بالضبط، هذا الاساس. امان
1: معناتها يحن عليها، يحفظها، يراعيها. اما هما ذا هو هذا كله ما معناتها ما مريناش، ما حملوش مع اول فرصه، ظهر العكس الحقيقه. واخواته كيف ضربوه، والله الحقيقه انا معاهم شويه، خاطر هما عطوه مرأة ما عطوهش، معناتها كيما نقولوا احنا شكرد بطاطا.
0: صحيح، مش بضاعة يعني مرأة وعندها حسيس وتربيت في دار بوها يعني
1: بالضبط، زي نغرة ذوكم، هما النغرة علي أختهم.
0: معناها ردة الفعل تراها أنت يا حبيبة طبيعية، ردة الفعل متاعها.
1: والله الحقيقة هو أن ردة طبيعية، خطر طورت لها حاجة معناها خويتها.
0: ما غير ما يشعروا، هو ما عملوا شيء،
1: ما غير ما يشعروا من نغرة كيكا ما حفظش عليها، دونك ضربوه. وكما قلت أنت في شكري، لازم الطفلة ديما كيف معناتها يتقدموا لعباد لخطبتها، الحقيقة لازم نسهلوا على المعدن الراجل ذيك وعلى أخلاقه الحقيقة.
0: اي بتبيع هذا الأهم يعني. أنت بربي يا حبيبة مع أنها ترجع له بعد ولا لا؟
1: الحقيقة لا. أنا كنت بفعش مستحيل
0: مع ترجوع،
1: مستحيل، خطر اللي عمله هذا مش شكل أغلاطك اللي تصير ما بين المرأة وراجل اللي باش ترجع له، وتوقع راهي أغلاط بين المرأة وراجل تتصلح. أنت الحقيقة الغلطة هذية
0: لا تغتفر،
1: عندي أنا لا تغتفر الحقيقة.
0: هذاك صحيح
1: الحقيقة، بلاشي منه خير، معناه إذا كان راجل هكاية بلاشي منه خير.
0: معناه حبيت نقول ما نعطيوش فرصة أخرى يعني، فماش ما يتصلح. لا،
1: غلطة من غلطة يا سي شكري.
0: صحيح،
1: فما غلطة من غلطة الحقيقة.
0: واضح.
1: الغالب ما كاروش يعمل هكا، معناتها هو مرا بج الموتور والفلوس، ولا هو خاف على روحه، ولا هو خاف من التريحة يقول كاملوا في حاجة،
0: خاف على روحه قبل الموتور قبل زوجته قبل كل شيء.
1: خاف على روحه.
0: أما للأسف كان ينجم يخلي الموتور على الأقل حل وسط، مش يعني أما التصرف هذا تصرف جبان قام به. أنت يعطيك صحة يا حبيبة، مداخلتك يعني محترمة، وفي الموضوع قد وحتى موقفك سليم اللي قلت. وانت
1: والله سليم انت نسمعكم معلش فرحانه خاطر نسهر معكم حتى معايا بنتي تقول يا ماما بدات الحكايه ومزعفه حتى بنتي تسمع فيكم.
0: سلمنا عليها وانت يعطيك الصحه وان شاء الله بنتك تلقى باذن الله يتيح بها الرجل المناسب يعني والشاب المناسب اللي يرعاها ويحطها في عينيه كما يقولوا.
1: ان شاء الله يا ربي في فكري.
0: يعيشك يا اختي حبيبه ومرحبا بك وفرصه طيبه واحنا كذلك فرحانين وان شاء الله في مرات اخرى وديما برنامجنا نهار الخميس ان شاء الله باذن الله ديما ان شاء الله تكون حاضره معنا اختي حبيبه ومرحبا بك.
1: اكيد اكيد في فكري وربي يفضلك ويعيشك.
0: يعيشك ربي يفضلك انت وليلتك سعيده. يعيشك الى اللقاء اختي حبيبه مرحبا بك. ناخذ المكالمه الهاتفيه العاشره في حصه الليله. الو مساء الخير.
2: اهلا بيك يا شكري.
0: مرحبا
2: مينا.
0: مرحبا اختي مينا من صفاقس. مرحبا بك.
2: كنا رخميس ان شاء الله معاكم.
0: مرحبا نشرفوا بيك. مرحبا بيك اختي مينا.
2: والله محليه والله محليه البرنامج بتاعك.
0: يعيشك ربي يستر. مرحبا بك.
2: والله تاثرنا والله تاثرنا شويه مؤثره شويه الحكايه
0: مؤثره صحيح. موقف غريب
2: والله.
0: غريب الموقف هذا.
2: ما شنو غريب تو انت ما هوش معقول ما الفعل اللي عمله هو ما هوش سمحني ما هوش بتاع معناها واحد هكا
0: مسؤول
2: على رعية احنا نقول واخو مرأة وما زالت جديدة كيفاش معناها ما يصيرش والله.
0: صحيح صحيح صحيح. والكل استغربوا استغربنا الكل يعني من القصة هذه.
2: والله وانت تزيد هكا تشوقنا يا شكري والله معناها حقيقية بالفعل.
0: لا وهي حقيقية القصة هي ما بتبيعة حقيقية ما نزيد نعملها لها شوية نشوقها شوية نعم في شوية تشويق. أن أخواتها أنه أتداوى عليه بربي هذا
2: المروان. هو جي ترى الصراحة هو مش يتعاقب ومش يتحاسب. هو ما كرهمش استعجلوا. هو قال لك بيش ما معناها يقعدوا بالقدر عرفوا فجعوا على وخيتهم تعملوا عليها لكن من غير اللي شرب لها عنف.
0: فهمتك يعني يطلبوا الانفصال وبالتالي وكاو كل واحد يمشي على روحه وكاو.
2: المهم البنية لبيت
0: الحمد لله
2: وما جرى لها حتى شيء افرحوا انتم.
0: فهمتك.
2: اما بيش العنف هذا وبعد تتولي وكي الحكاية كبرت ولا
0: ممكن مش نلقى تبريرات اما ممكن مخير ما يشعروا يعني قاموا بالتصرف هذا يعني تعرف كما قالت منذ حين حبيبة لكن نغرى
2: العنف يجي راهو الواحد ما وش في عقله.
0: فهمتك. هي
2: هما عندهم حق اللي روى هما الشيء اللي روى يعمل حتى مكثر والله لو كان جا قديم ممكن قتلوا فيك الساعة هيك.
0: اي صحيح.
2: انا معناها الله غالب
0: الثاني انا يحكم العقل ساعات خاطر يخاف بتالي من العواقب.
2: والله
0: بالنسبة للرجوع له هذا مستحيل تخمم انا باش ترجع له.
2: لا ابدا والله لو كان شي سي المرة هذه هكا المرة أخرى يقتلها
0: لا
2: هو اللي يوريك سو حاجة أخرى اللي يورينا سو ما يقتل فيها هو يغزر بعينيه.
0: والله العظيم للأسف يعني كيفاش غريبة بالحق ما تمت للمسؤولية وللرجولة والمروءة.
2: ما تدخلش للعقل
0: ما تدخلش للعقل. مين يعطيك الصحة على المشاركة ربي فضلك.
2: تحية الهدى
0: هدى اختنا هدى من خنيس تحياتنا لها وشكرا لك انت يا مينا وربي فضلك ومرحبا بك ديما معنا في من مسرحه عايش. الى اللقاء ليلتك سعيده. المكالمه التي فيها الاخيره في حصه اليوم. الو مساء الخير.
3: نور
0: اهلا وسهلا مرحبا بيك.
3: سلامتك شكرا لاباس
0: الحمد لله بخير. يعيشك
3: ربي فضلك شكرا.
0: يعيشك فكرني الصوت مش غريبه من
3: لسه. سمير اخوك سمير ابن مقروان.
0: اهلا بخوي سمير مرحبا بيك. اي تفكرتك
3: تو شكرا. ديما تفكر كنت نسيني شكرا.
0: لا ما ننساكش لا ما تنساك الموت ان شاء الله. لا خويا سمير مو تعرف تو قبليه له ونكملوا السهره بدات يعني الامور تترخف. يعيشك سمير مرحبا بيك. تفضل
3: شكرا. والله يعز اللسان على الكلام
0: صحيح.
3: صحيح والله هو هما الرجال اللي قبل خلوا على القوات على
0: اي للاسف
3: الرجال نتاع قبلك الشهامه نتاع قبلك الرجوليه نتاع قبل
0: اي
3: فهمني. انا بالخطة ونحل قوس على الموتورات الكبار شكري.
0: اي
3: انا تو ريت قدامي تو قدامي والله نحن اربعه جلوا ترتص هو لا عجله برك
0: حول ولا
3: انا عجله برك روشي.
0: هذه الظاهره كبرت ياسر وكثرت
3: ظاهره كبيره ظاهرة كبيرة
0: يقولوها بمعنى بلغة أخرى يقولوا كبري والشباب ولا كيف
3: الحكاية. تطور كبير. أما بالنسبة لشكري للقصة هذه أما تهور من طرفين. تهور من طرفين كره المرأة تو عروسة جديدة كيفاش تمشي معاه في في في بلاصه
0: ظلمه. مو معذوره هي ساعات يقول لك تعطي الامان للزوجه وموتو وشباب وعراس جد. نعرف انت كنت معك النقش فيك فقط مش
3: هي هي عاد شكري معك مش بالكيفيه زي شكري انا نقول له زي ما نطولش عليك شكري ربي
0: ربي يدي بالحق واحد يقول ربي يدي
3: والله ربي يدي.
0: في الأخير سي سمير ترجع له لم ترجعلوش
3: مستحيل
0: مستحيل
3: مستحب مسؤولية مستحب مسؤولية
0: مستحب مسؤولية
3: مستحب مسؤولية
0: لك صحة خوي سمير
3: تفضل. مشكروك شكرا على اختيارات الأغاني ذي
0: ربي يفضلك
3: الله وديما متفوقة شكري
0: يا عايش في سمير
3: نوم بسيطة شكري
0: تفضل
3: زيفني للقائمة تحية شكري
0: تحايا متاع ذوكم في حنين ذوكم إن شاء الله
3: حنين
0: باي دلل سيدي دلل سيدي سمير يعيشك مرحبا بك أجمعين ربي فضلك بارك الله فيك وعليكم السلام خويا سمير وليلتك سعيدة مشكور جدا خويا سمير القير المستمع وفي إن شاء الله بتبيع شي نظاف لعائلة حنين خاطر مشاركش معنا في حنين ياسر أما في برنامج مسرح الحياة ديما يعطينا رأيه مشكور صديقي. حبيت نحيي الأخت مونيا برحال تحياتنا ليك يا مونيا شكرا ليك على الاتصال وعلى المتابعة مش على الاتصالي المتابعة العفو كذلك مونيا تحياتنا تحيي راضي الهداجي كذلك تفاعلت معنا دليلة من جمال سي سالم بن القاسم بالحاج أختنا مونيا عبد الرحمن فتحية سفينة منيرة حسين العويتي سي حاتم بن حمود أخونا جمال مرحبا بكم الكل. بعض التعليق فما بعض دليلة تقول بالنسبة للقصة أنا أصف مروان بالجبن لأنه خير الدراجة نارية على العروسة متاعو. أنا أقول لو أنه سلمهم الدراجة وكان يمشي يقدم قضية الأمن بتبيع هذا هو الموقف السليم. فتحية مساء الورد والتوفيق تحياتي لكامل الفريق. سي حاتم بن حمودة تحياتنا ليك الله يرحم سيد بخاري بن صالح الله يرحمه وينعمه صوته مازال معنا في برنامج مصر الحياة في الجينيريك وآخر لحن مميز وآخر جينيريك قدمه الإذاعة الحقيقة كان برغم أنه يعني غلب نفسه وتحامل على المرض وقدم لي جينيريك كذا الله يرحمه وينعمه سي البخاري ديما في بالنا. مساء الخير جميع يقول حاتم الحمودة. منيرة حساني العويتي تقول ما عادش رجولة روحي روحي كان جاي يحبه يخاف عليها يتصدى كان الكل خطر يحميها من الأشرار هو ريشة في مهب الريح العقلة ولا كان باص صحيح. منيرة راضية مساء الخير وسعادة مرة أخرى والهناء. مساء الخير موني عبد الرحمن تقول بالنسبة للقصة غريبة شيء أسف موش قد المسؤولية إنسان متهور ما يعملش لا يعمل عليه ربي يلطف بعباده بالحق ربي يلطف بينا جميعا وربي يحفظنا جميعا وإحنا ناخذ العبر من خلال القصص هذه اللي نقدمه فيها. تحياتنا لكمل الفريق اللي رافقنا حسام قدرية كذلك تحية لمعاذ الحداد. هذه كانت قصتنا الليلة إن شاء الله خذيتوا منها العبر ونصيحة في الأخير لكل الأزواج القادمين على الزواج سواء كان من الفتيات أو من الشبان يجب تختاروا الرجل المناسب والمرأة المناسبة واللي تحمل العشرة واللي تحمل مسؤولياتها. تحياتنا إن شاء الله غدوة من 9 إلى 10 متاع الصباح مع سيدنا الشيخ منور المداني في أنوار من الكتاب والسنة. أجمل تحياتي شكري السكري إن شاء الله نلتقي في موعد إذاعي قادم إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بسجن شوق طبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلسة، وفقا لما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وشغل الطبيب وهو محام وعميد سابق للمحامين منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمت إقالته في أوت 2020 من قبل رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ. عبرت الإطارات والنقابية للفرع الجامع للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن استيائها لما اعتبرته تعطيلا المسار التفاوضي بالقطاع، محملة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركة التأمين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع. وأكدت الإطارات النقابية في بيان صدر عقب ندوة عقدتها بمقر الاتحاد الجوي للشغل بتونس بإشراف الاتحاد العام التونسي للشغل أن المفاوضات القطاعية شهدت تعطيلا للمسار التفاوضي من قبل الهياكل المهنية المشغلة، رغم ما وصفته بالأرباح والامتيازات التي تحققها البنوك وشركات التأمين. أكد رئيس اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة وسام بن عمر أن المؤسسات التونسية المصدرة وخاصة الصغرى والمتوسطة منها تواجه اليوم تحديات متزايدة تهدد قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: بعد حجب الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك، يمكن لمستمعينا الكرام متابعة برامجنا على الصفحة الجديدة راديو منستير لايف.

0: المستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا المستير.